0: تعتذر واشنطن بأن ارتكابها أي خطأ سيجعل مراكزها ومصالحها في المنطقة هدفا لهجماته. وفي نيويورك قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال إن قطر تعمل من خلال الدبلوماسية مع شركائها من أجل استقرار المنطقة وخفض التوتر، وأضاف أنه لا يمكن بناء أمن دائم من خلال دورات متكررة من التصعيد والرد. من جهته قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الدوحة تعمل عبر فريق الوساطة لديها مع طهران وواشنطن لمعرفة إمكانية استئناف المحادثات. في الضفة الغربية قالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيليا قتل في عملية إطلاق نار عند مستوطنة نافيتسوف وسط الضفة. من جهته قال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل منفذ عملية إطلاق النار وسط الضفة الغربية. مشاهدينا نتابع معكم كل هذه المواضيع بمزيد من التحديثات والتفاصيل، مستهلنا التطورات الأمنية في سوريا، وينضم إلينا من منطقة العيس في ريف حلب الجنوبي مراسل الجزيرة ميلاد فضل. مرحبا ميلاد، نتابع معك أبرز المسجدات والمعلومات التي استطعت الوصول إليها في ما يتعلق بما حدث تحديدا والانفجار في منطقة العيس.
1: نعم، يعني حتى هذه اللحظة لا يوجد معلومات حول سبب هذا الانفجار، ولكن هو موقع يتبع للجيش السوري. الانفجارات حتى هذه اللحظة هي مستمرة، يعني قبل حوالي 4 دقائق كنا نشاهد انفجارا في الموقع، قبله بقليل كان أيضا انفجارات أخرى. إذن ربما يعني كما هو مستودع للذخيرة يضم ذخائر متنوعة، ربما بينها صواريخ أو ما شابه، لذلك عملية الانفجارات تستمر بين الحين والآخر. بدأ بانفجار قوي وتابعه وتلاه عدة انفجارات قوية، يعني سمعت أصوات الانفجارات من مسافات بعيدة، وطبعا بعد ذلك يعني بدأت هذه الذخيرة تنفجر بشكل متتابع. طبعا القوات الأمنية هنا والقوات الحكومية تم قطع طريق حلب دمشق يعني على مسافة قريبة من هذا الموقع، حرصا كما قالوا على سلامة الأهالي والذين يعبرون هذا الطريق، وأيضا تم قطع الطريق الذي يؤدي إلى الموقع بشكل مباشر. نحن هنا قريبا جدا من الموقع، ولكن لم تسمح القوات الحكومية بعد لفرق الإعلامية بالدخول إلى الانفجار بشكل مباشر، يعني إلى الموقع بشكل مباشر، لكن ما تزال يعني نشاهد كنا سيارات الإسعاف التي تصل إلى الموقع وتخرج. وفق المعلومات هنالك حتى اللحظة 4 إصابات جراء هذا الانفجار، وأيضا كانت يعني مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حلب قد قالت لسانا بأن فرقها تعمل أيضا على إخلاء المنازل القريبة من مكان الانفجار. وبالحديث عن المنازل القريبة من موقع الانفجار، يعني هذه الأضوية التي تلاحظها على الشاشة هي قريبة من مكان الانفجار. الانفجار هو تحديدا في قرية تسمى بالهضبة، وتبعد عن مكان التصوير ما بين 6 إلى 7 كيلومترات أو أقل من ذلك. عند هذا الموقع طبعا عند هذه القرية تم يعني منع دخول أي من الفرق الإعلامية، ولكن اقتصر العمل فقط والدخول على فرق الإنقاذ وفرق التابعة لوزارة الطوارئ والكوارث التي تقوم بعملية إجلاء والمدنيين القريبين من الموقع، إضافة إلى 4 إصابات. والبحث إذ كان هنالك أي من إصابات جديدة، يقومون بعملية تقديم الإسعاف وأيضا عملية إجلائها إلى المستشفيات. لكن هنا محمد يعني نتحدث عن الشهر 9 من هذا العام، وهنالك يعني 5 انفجارات لمستودعات أسلحة. بدأت بواحد الأول من هذا الشهر في مدينة بنش بريف إدلب، تلاها في 9 من هذا الشهر في مدينة سرمدة أيضا بريف إدلب، خلف انفجار بنش 5 قتلى، انفجار سرمدة خلف 14 قتيل من العسكريين. أيضا في 12 من هذا الشهر كان هنالك انفجار مستودع في منطقة نائية في منطقة أضمير بريف دمشق، وفي 18 من هذا الشهر كان هنالك أي قبل 3 أيام كان هنالك انفجار ضخم في أحد المستودعات التابعة للجيش السوري في منطقة عياش بريف دير الزور، ووفق الرواية الرسمية كان هنالك 11 قتيلا من العناصر

0: سير وفق ما قالت وزارة الدفاع السورية، وهذا هو الانفجار الخامس في منطقة العيس بريف حلب الغربي، وهو أيضا مستودع ذخائر تابع للجيش السوري. إذن هذه الانفجارات يعني وهذا الانفجار تحديدا تسبب بتطاير القذائف إلى مسافات
1: مختلفة. نتحدث عن انفجار يعني داخل محيط الانفجار مستودع للأسلحة، هو موجود داخل تكنة عسكرية ليس كذلك؟
0: نعم، يعني هذه المواقع هي ثكنات عسكرية للجيش السوري. هذا الموقع هو أيضا موقع تابع للجيش السوري وهو ثكنة عسكرية. طبعا يعني عندما نتحدث عن عملية إخلاء للمدنيين القريبين من الموقع، هنا يعني منطقة ريفية واسعة، وأيضا نتحدث عن القذائف التي تتطاير هي السبب الرئيسي الذي يدفع وزارة الطوارئ والكوارث السورية لعمل عملية إخلاء المدنيين الذين يعني حتى لو كانوا يبعدون حوالي 5 كيلومترات أو أكثر عن الموقع، لأن القذائف التي تتطاير بسبب هذا الانفجار يعني وصلت إلى مسافات أبعد من ذلك، وخاصة مع الدقائق الأولى من هذا الانفجار. لكن حاليا يعني محمد نستطيع أن نقول بأن وتيرة الانفجارات خفت بشكل كبير جدا وملحوظ. عند وصولي إلى هذا الموقع وأثناء عبوري على الطريق كنت أشاهد بين الحين والآخر عملية انفجار تحدث. وصلت إلى هذا الموقع يعني رصدت 3 انفجارات، وطبعا قبل ظهورنا على البث المباشر وحتى الآن نتحدث عن حوالي 8 دقائق لم أرصد أي انفجار جديد، لكن قبلها كان هنالك يعني نتحدث ربما كل 4 دقائق كنت ألاحظ هنالك انفجار. لكن حاليا هذه الانفجارات عمليا يعني لم أعد أرصدها بالعين المجردة. طبعا يعني هنا القوات الأمنية تمنع المدنيين أو أي أحد من الطواقم الصحفية أو غير العاملين في مجال الإسعاف، وتحدثون عن الطوارئ والكوارث، إدارة الطوارئ والكوارث السورية تمنع غيرهم من الدخول إلى الموقع لأنهم يقومون بعملية إخلاء المدنيين وأيضا عملية
1: هذا المستودع وهذه التهنة العسكرية ميلاد
0: جرحى. يعني حتى
1: تعود لمرحلة النظام السابق أم هو مستحدث؟
0: نعم، يعني هو طبعا ربما يعود لمرحلة النظام السابق، كانت هنالك قطع عسكرية منتشرة كثيرا في هذه المواقع في هذا الريف، وخاصة أنه شهد معارك سابقا بين قوات المعارضة وفصائل الثورة خلال سنوات الثورة وأيضا قوات النظام. وأيضا محمد يعني للإيضاح أكثر بأن هذه المواقع كانت تنتشر بها الكثير من الفصائل التي كانت تدعم إيرانيا في هذا الموقع، ونتحدث هنا عن هذا انفجار جديد. محمد الآن أسمع انفجار جديد يعني وبصوت قوي في هذا المكان، يأتي أيضا من ذات الجهة التي شهدت الانفجار، انفجار المستودع. هذا الانفجار أيضا سمعناه بشكل واضح وقوي من هذا الموقع. يعني أكمل ما بدأته هذا الموقع الريف الجنوبي شهد معارك ضارية خلال سنوات الثورة، وكانت تنتشر هنا الكثير من القوات التابعة لإيران. وطبعا نتحدث عن العيس، عن منطقة الحاضر، ريف حلب الجنوبي، وأيضا كان قد وصل إليها في فترات سابقة يعني على ما أذكر في عام 2019 أو 18 أو قبلها بقليل وصل إلى هنا قاسم سليماني قائد الحرس الثوري آنذاك، وكانت هنا قوات منتشرة إيرانية بشكل كبير. ولذلك يعني هنا الكثير من النقاط العسكرية في هذا الريف الممتد، الريف الجنوبي لحلب والمتصل بريف إدلب الشرقي وصولا إلى ريف حماة الشمالي الشرقي. نتحدث عن منطقة واسعة، منطقة سهلية واسعة متلاصقة، وكانت تنتشر بها الكثير من الفرق العسكرية خلال سنوات الثورة. ولذلك هنالك الكثير من المواقع العسكرية التي كانت تتبع آنذاك لقوات النظام المخلوع أو حلفائه. نعم.
1: أشكرك ميلاد على كل هذه التفاصيل والتي سننقل بعضها إلى طاولة النقاش بعد قليل. كنت معنا من منطقة العيز في ريف حلب الجنوبي، وبالتأكيد سنعود إليك بحول الله إذا توفرت معلومات أوفى. مشاهدينا، أيضا ننوه بهذا الخبر العاجل الذي ننقله على لسان محافظ حلب، الذي يقول بأنه يتابع التفاصيل، وذلك للوقوف على أسباب الانفجارات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه. من دمشق انضم إلينا ضياء قدور، الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بك سيد ضياء. بناء على هذه المعلومات المتاحة، ما الذي حدث؟
2: تحياتي لك أستاذي العزيز، أسعد الله صباحكم مشاهدي الجزيرة. حتى الآن يعني لا يمكن الجزم بماذا حدث، يجب أن ننتظر التفاصيل التي يجب أن تنشر من قبل رسميا من قبل الحكومة السورية، خاصة من قبل وزارة الدفاع، كونها هي المعنية بهذا الانفجار الذي استهدف أحد مواقعها. لكن دعني أقدم بعض التحليلات حول بعض الصور التي نقلتها الشاشة.
1: أكيد بناء على الصور يعني، وبناء على كذلك على المعطيات التي باتت متاحة حول الموقع، من كان فيه من قبل مثل ما أشار ميلاد فضل.
2: نعم، سأتحدث عن هذه النقطة بالتحديد أيضا. لكن انفجار هذا المستودع في سلسلة انفجارات، خمسة انفجارات في أقل من أسبوعين، يعتبر مثير للريبة. وهذا الانفجار الأكبر، وليس فقط الأكبر والأطول زمنيا، يبدو أنه الجيش السوري خسر مستودع استراتيجي من الأسلحة الذي يحتوي على الصواريخ والقذائف المدفعية. استمرار الانفجارات لمدة ساعة، حتى الآن مراسلكم كان يقول بأنه سمع أصوات انفجارات، يعني يبين حجم حقيقة الكارثة التي وقعت. بحسب ما رصدت أو الأنباء التي تنشر، القذائف وصلت إلى مدينة حلب. بلدة العيس تبعد قرابة 35 كيلومتر عن مدينة حلب، وبالتالي هذا المستودع كان يحتوي ربما على نوع من الصواريخ التكتيكية التي يحتفظ بها الجيش السوري، ويبعد قرابة 5 كيلومتر بلدة العيس عن الأستراد الدولي، وتم قطع الأستراد الدولي تجنبا لإصابات مدنية. بالتالي الحدث كبير جدا والانفجار ضخم جدا، والمستودع استراتيجي كبير جدا. أيضا ما ذكره مراسلكم، يعني هذه المنطقة بالتحديد زارها العميد محمود شرباغي، كان قائد مدفعية الحرس الثوري هو وقاسم سليماني، وشهدت معارك يعني صد ورد، انسحابات وتقدمات من كلا الجانبين، وكانت مواقع معروفة للميليشيات المدعومة من إيران وحتى النظام السوري. وكانت تلة العيس الاستراتيجية خاضت فيها معارك يمكن وصفها بأنها ملحمية، وبالتالي هي منطقة عسكرية وتحتوي الكثير من المستودعات، والتي اليوم يبدو أن الجيش السوري أعاد استخدامها وأعاد ترميمها. وربما كانت هذه المستودعات تحتوي على ذخائر سابقة، يعني أنا شاهدت خلال السنوات الماضية قبل سقوط النظام كان الروس والإيرانيين يستخدمون قذائف مدفعية موجهة في تلك المنطقة على الجبهات الممتدة في ريف حلب الغربي وريف حلب الجنوبي بالتحديد. وبالتالي جزء من هذه الترساني قد يكون من الأسلحة القديمة، إضيفت له مجموعة من الصواريخ التي يمتلكها أساسا الجيش السوري.
1: هل حتى اللحظة نحن أمام شبهة حدث بفعل فاعل في تقديرك؟
2: ربما نحن أمام هذا السيناريو، لأنه لا يمكن تفسير كل شيء ووضعه خلف أنه هناك مخلفات حرب أو يعني صواريخ أو معدات عسكرية حساسة نتيجة سوء التخزين أو سوء الحرارة. ربما قد يحدث ذلك في موقع أو موقعين، لكن مثل هذا الانفجار الكبير كان يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة أن هذه الانفجارات كما قلت لك تأتي في فترات زمنية متقطعة أو قصيرة جدا متقاربة
1: في شهر واحد. الحديث صحيح عن العياش، عن ضمير، بنش، أماكن كثيرة يعني حصلت فيها تلك الانفجارات مثل ما أشرت، وكان قد عددها بالتفصيل والتواريخ مراسل الجزيرة ميلاد فضل قبل قليل.
2: نعم، ليس في شهر واحد فقط، في أقل من أسبوعين، يعني نتحدث عن الشهر الجاري سبتمبر، في منتصف الشهر نعم، في أقل من أسبوعين حدثت 5 انفجارات، بدأت من بنش مرورا بسرمدة وصولا إلى عياش، الضمير، عياش، ثم الآن الانفجار الذي وقع في بلدة العيس. في الانفجار الذي وقع في سرمدة كان هناك خسائر عسكرية أيضا، أحد الضباط المهندسين المختصين في الجيش السوري كان أحد الضحايا في هذا الانفجار. وبالتالي اليوم الجيش السوري خسر يعني مستودع استراتيجي كبير، وهناك يجب أن يكون هناك بيانات حقيقة تصدر من جهة رسمية ما تبين ما حدث، لأنه اليوم الأحاديث والتحليلات التي تتناقل تستبعد كثيرا أن يكون هناك أسباب أخرى مثل سوء التخزين أو الذخائر غير الحساسة أو الحساسة التي تنفجر لأسباب تتعلق بالحرارة أو سوء التخزين أو عدم مراعاة المعايير الحساسة. وبالتالي أنا أنظر للحدث وأنظر للصور وأنظر لما جاء من معلومات حتى الآن، وأنظر إلى أيضا العامل الإسرائيلي، العامل الإسرائيلي الذي لا يريد سوريا قوية ولا يريد أي قدرات عسكرية إضافية تضاف إلى سوريا. ودعنا نوضح نقطة مهمة جدا، أنه كما تعلم قبل أسابيع قصفت إسرائيل مطار أبو ظهور تحت ذريعة زيارة وفد تركي إلى هذه المنطقة. بلدة العيس كانت سابقا في عام 2018 تتواجد فيها نقطة مراقبة تركية مهمة جدا بعد أن تبدلت السيطرة وسيطر عليها قوات النظام، لكن حول المنطقة أيضا تتواجد قواعد تركية، سواء كان في الأتارب، سواء أيضا في دارة عزة، مناطق يمكن وصفها بأنها نقاط ارتكاز، لم تعد تسمى قواعد بمعنى القواعد، لكن هناك تواجد عسكري تركي في تلك المنطقة. وبالتالي هذا التعاون العسكري السوري التركي هو ما يثير ربما قلق إسرائيل وما يثير خوفها حقيقة. التنسيق والتعاون العسكري المتزايد والأمني المتزايد، الخبرات التي تضاف للجيش السوري، قبل أيام كان هناك تقارير إسرائيل تتحدث عن أن الشرع يقوم ببناء جيش سوري قوي في الخفاء، ووصفت سرعة هذا التقدم بأنه يعني
1: ونتذكر في هذا الإطار الأستاذ ضياء أيضا ما أقدمت عليه إسرائيل خلال الفترة التي استلم فيها أحمد الشرع الرئيس السوري مقاليد الحكم في سوريا، وكيف كانت الضربات القادمة من إسرائيل تأتي تواليا وكانت تستهدف وقتها خاصة الثكنات العسكرية ومخازن الأسلحة وكل المقدرات التي كانت تملكها سوريا وقتها.
2: نعم بالتأكيد، وهجمت عليها إسرائيل كأنها غنيمة مستباحة، في حين كانت في ظل النظام السابق يعني ربما تحت عهد أميني استباحت كل القواعد العسكرية. حتى بعد انتهاء الغارات الكبرى التي تفاخر بها المجرم نتنياهو، قصفت أيضا إسرائيل قواعد جوية مهمة، دمرت قاعدة تدمر، مطار تيفور، مطار الشعيرات، ومطار حما، وأيضا مواقع عسكرية أخرى، واستهدفت أيضا يعني أصول عسكرية رمزية للجيش السوري، موقع الأركان في ساحة الأمويين، وأيضا بعض المواقع القريبة من القصر الجمهوري. وبالتالي
1: نعم،
2: إسرائيل اليوم إذا ثبت، نعم تفضل.
1: نعم يمكن أن تكمل الفكرة، شكرا.
2: نعم اليوم تفضل. إسرائيل إذا ثبت حقيقة أنه هي من تقف خلف هذه الانفجارات، وكنا نتحدث عن التقارير الإسرائيلية، عادة تأتي هذه التقارير كنوع من التمهيد للرأي العام. اليوم نتنياهو يخوض كما تعلم انتخابات حساسة للغاية، وربما أشكرك. لا ينجح في تشكيل حكومة، وبالتالي يحتاج إلى مثل هذه الانفجارات ويحداث إلى إشعال الحروب في كل منطقة وبالتحديد مع الجبهة السورية. وبالتالي أعتقد إذا ثبت تورط إسرائيل واضح في هذه الانفجارات، يجب أن يكون هناك رد فعل واضح من الجانب السوري، على الأقل انسحاب سوريا من المحادثات الأمنية التي تجري مع إسرائيل.
1: أشكرك.
2: وتبيان موقف سوري وعربي واضح من الاعتداءات الإسرائيلية.
1: شكرا جزيلا لك من دمشق ضياء قدور الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا أيضا من العاصمة السورية دمشق. ومن دمشق أيضا الباحث السياسي عبد الكريم العمر، مرحبا أستاذ عبد الكريم. نتوقف معك عند دلالات هذا الانفجار في منطقة العيس، قرية الهضبة تحديدا في جنوب حلب.
3: نعم، بداية صباح الخير، تحياتي لك الأخوة المشاهدين. لا شك أن ما حصل في العيس يعني أن تكون هناك انفجارات ضمن مستودع سلاح لأكثر من ساعة ونصف يؤكد تماما على الكمية السلاح أو حجم الذخيرة الموجودة في تلك المستودعات. ساعة ونصف يقطع الطريق الدولي، تعجز فرق الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إلى ذلك الموقع في تلة العيس، وهي أو في تلك المنطقة التي هي بالأساس تلة استراتيجية وتحدث عنها الزملاء منذ قليل، يعني كان لإيران حاولت كثيرا

0: سابقا السيطرة عليها والميليشيات الإيرانية ودخلها قاسم سليماني، وكذلك الأمر النظام، ومن ثم سيطرت عليها فصائل المعارضة السورية، ومن ثم حررت في معارك التحرير. هي لديها أهمية كبيرة، لكن هذه المستودعات التي يوجد بها هذا السلاح، أعتقد أنه يعني أن كمية السلاح وحجم السلاح الموجود في تلك المنطقة بعد سقوط النظام أو في لحظات سقوط النظام الأولى، يعني في الساعة 6 صباحا بدأت إسرائيل بالاحتلال بعض المناطق في الجنوب وقصف كل الثكنات العسكرية. ربما وزارة الدفاع السلاح الذي استطاعت الوصول إليه أو إخفائه أو نقله من بعض المواقع التي إسرائيل بدأت تقصفها، لاحظنا على مدار أشهر قصف إسرائيلي مركز على عديد من المناطق والمواقع العسكرية، قامت وزارة الدفاع لربما بنقل هذا السلاح إلى مناطق ليست مجهزة بالكامل، ليست محصنة، ليست معدة لتخزين السلاح. حتى رأينا أن خلال هذا الشهر على سبيل المثال في أكثر من نقطة في بنش وفي سرمدة وغيرها وفي دير الزور حصل تفجير يستشهد ويصاب شباب من الجيش السوري. يعني أعتقد، لا أقول أن هناك يد خارجية في الموضوع، ولكن أعتقد يجب أن لا نغفل العامل الإسرائيلي عما يحصل. يعني ودعنا نعود بذلك
1: العامل الإسرائيلي، ولكن يعني أنت أشرت إليه وأشار إليه أيضا الخبير العسكري السيد ضياء قبل قليل، ولكن هل هناك أيضا عامل آخر؟ أشرت إلى موضوع الميليشيات التابعة لإيران التي كانت في تلك المنطقة في وقت سابق، هناك أيضا فلول النظام، هل يمكن لهذين الطرفين أن يكونا أيضا من بين المتهمين في سيناريو أن يكون ما حصل مدبر بالفعل؟
0: يعني دعني أقول حتى لا نجزم أن هناك سوء يعني تخزين من قبل الجيش أو قبل وزارة الدفاع، عندما نقول أننا لا نغفل العامل الإسرائيلي لا نغفل أيضا الميليشيات الإيرانية. يعني هذه المستودعات أو هذه المنطقة كانت تحت سيطرة الميليشيات الإيرانية قبل سقوط النظام السوري، ربما كان هناك بعض السلاح المخزن أو هذه المنطقة فخخت من قبل الميليشيات الإيرانية وانفجرت نتيجة يعني في بعد وقت طويل. ربما هذا الأمر يحصل، يعني كل لا أركز فقط على العامل الداخلي، يعني أنه سوء استخدام سوء تخزين من قبل وزارة الدفاع، ارتفاع درجات الحرارة، المنطقة جبلية، ربما هناك يد خارجية في الموضوع تحاول زعزعة الوضع في سوريا. السلاح الذي نقل أين كان موجود، من أي منطقة إلى أي منطقة تم نقله، كل ذلك لا شك أنه برسم وزارة الدفاع السورية التي يجب أن تقدم توضيحا حول ما يحصل وحول ما حصل. يعني
1: توضيح، ولكن وربما يعني ألا تعتقد بأن الوقت أيضا أصبح ملحا لدق ناقوس الخطر لهذه المستودعات، لهذه التكنات التي تحمل تلك الذخائر، خاصة أننا نتحدث عن أكثر من انفجار خلال 20 يوم تقريبا، وبالتالي ألا تعتقد بأن الدفاع السوري، الحكومة السورية يجب أن تتخذ إجراءات مختلفة، إجراءات حماية للتعامل مع هكذا منشآت؟
0: الحقيقة أنه على وزارة الدفاع، يعني كان الأمر حدث داخلي أو أيدي داخلية في الموضوع أو يد خارجية إسرائيل، يعني ذكرت أنا ما حدث قبل عامين تقريبا موضوع تفجير البيجر في عناصر حزب الله، العملية اغتيال محمد سلمان على سبيل، يعني إسرائيل لديها كل الإمكانيات التي تستطيع تفجير هذه الصواريخ، إذا كانت هي صواريخ أو الأسلحة الموجودة هي استراتيجية جاءت من روسيا، كانت روسيا تسلم الأقوات السلاح إلى إسرائيل، هذا الأمر كان معروف ما نتحدث هنا ما قبل الثورة على النظام السوري. النقطة اليوم أنه هذا السلاح الذي ينفجر يذهب وشباب الجيش الذين يستشهدون أو يصابون هو استنزاف، يعني هو استنزاف للدولة السورية، لأنه بالنهاية إسرائيل بعد العدوان الذي شنته بعد سقوط النظام على كل السكنات والمواقع والمطارات تم رد كل شيء، يعني لم يبقى

0: أن السلاح البسيط في أيدي الدولة السورية، وهذا السلاح الذي بقي هو يمكن أن يشكل عامل ضغط على الإسرائيلي. نلاحظ التقارير الإسرائيلية ما ينشره موقع وان الإسرائيلي بشكل يومي، ويتحدث عن الجيش وعن قيام الرئيس الشرعي ببناء جيش قوي، وهذه المخاوف، ظهور طائرات حربية تدريبية أقلقت الإسرائيليين، قصفت مطار. هناك رعب إسرائيلي الحقيقة من من من من من, من سوريا، من تركيبة الدولة السورية، الجيش السوري. لذلك دائما من هذا العامل موجود، وبالتالي أنه ما بقي من السلاح هو يعني عام يشكل، يمكن أن يشكل عامل ضغط على الإسرائيليين، عامل قوة لدى الجيش السوري. حصول تفجير في 5 مستودعات أو في 5 مناطق خلال أقل من شهر تقريبا شيء يعني محزن جدا، وعلى وزارة الدفاع أن تصدر بيانات توضيحية، لأنه بالنهاية هناك مصابون هم من أبناء سوريا، وإن كان جرحى أو شهداء. ناهيك عن ذلك، تفجير هذه الأسلحة يعني ساعة ونصف تفجر مستودعات سلاح، شيء مريب بالفعل، يعني وكأن هناك قنبلة نووية استهدفت تلك المنطقة. وبالتالي أنه حتى اللحظة أعتقد أن وزارة الدفاع لم تتخذ كل الإجراءات والتدابير لحماية مواقعها العسكرية. يعني بعد التحرير بأشهر أو بشهر تقريبا، الكثير من بعض الناشطين يقومون بتصوير بعض المواقع العسكرية أو الصواريخ الاستراتيجية، ويتم البث إلى وسائل الإعلام. المنطقة العسكرية يجب أن تكون ممنوعة الاقتراب، ممنوعة التصوير، وأن تكون هناك محارس خاصة. ونقل هذا السلاح من مناطق داخل على أطراف البلدات إلى مناطق أكثر تحصينا عن الجبال، هناك جبال كثيرة في سوريا.
1: وضحت الفكرة،
0: وضع هذه السلاح وهذه الصواريخ،
1: وننتظر بالتأكيد لمعرفة ما الذي ستقوله وزارة الدفاع والجهات المختصة في سوريا حول تفاصيل ما حدث والرواية التي ستتوفر. أشكرك من دمشق الباحث السياسي عبد الكريم العمر. إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران، وإن الخيارات الحالية هي محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة. ترامب أضاف أنه منفتح على اللقاء الرئيسي الإيراني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع. في المقابل قال الرئيس الإيراني إن بلاده سترحب بأي محادثات تؤدي إلى الأمن والسلام المستدام. من واشنطن أحمد الرهيد مراسل الجزيرة، مرحبا أحمد، نتابع معك هذه التصريحات الأمريكية التي جاءت على لسان دونالد ترامب، أحدثها ما جاء في تصريحه لفوكس نيوز.
2: مرحبا محمد، بالفعل ترامب يستمر في لغة التهديد وإعطاء خيارات محدودة لإيران للتوصل إلى اتفاق، ويرفع أيضا من كلفة هذا الاتفاق كلما تأخر. يقول في هذه التصريحات لقناة فوكس نيوز إن إيران أمامها 3 خيارات، إما أن تمحى إيران، وهنا يعني توسيع الضربات العسكرية ضد إيران. في وقت سابق كان يهدد باستهداف منشآت الطاقة والمنشآت الحيوية في إيران من الجسور، وحتى الاستيلاء على جزء من النفط الإيراني. الخيار الثاني يقول هو الإبقاء على العقوبات الاقتصادية وترك إيران تتعفن أو تضمر اقتصاديا وتتداعى اقتصاديا وفق تعبيره. وفي وقت سابق كان يقول إن هذا الضغط الاقتصادي يتسبب في انهيار العملة وارتفاع معدلات التضخم في إيران. ووزير الخزانة سكوت بيسنت يقول إن هذا الضغط الاقتصادي هدفه قطع ما يصفها بشرايين الحياة للنظام في إيران حتى يسقط وفق تعبيره. الخيار الثالث هو التوصل إلى اتفاق، وهنا ترامب يقول إن هذا الاتفاق يجب أن يكون اتفاقا جيدا، وإنه لن يبرم اتفاقا سيئا مع إيران، ما يعني أنه ما يزال متمسك بشروطه المتمثلة في منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وهنا يعني تسليم اليورانيوم على التخصيب، تفكيك المنشآت. وفي الفترة الأخيرة كان يهدد بقصف موقع جبل الفأس، الذي تعتقد الإدارة أن هناك أنشطة نووية تجري في أعماق بعيدة في باطن الأرض، وقال إنهم قد رصدوا أنشطة في هذا الموقع وقد يستهدفونه قريبا. ترامب في هذه التصريحات يبقي باب الدبلوماسية مفتوحا، بل يعبر عن انفتاحه للقاء مسعود بزشكيان هنا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبالتالي هو يقول إن كافة الخيارات مطروحة على طاولته، وإنه على طاولته أيضا قرار كبير وخطوات كبيرة ضد إيران لم يكشف عن طبيعتها، ولكن في الأيام الماضية كان يقول إن قرارا مصيريا ومنعطفا حاسما في هذه الحرب يجب عليه اتخاذه، وهو يتمثل في توسيع الضربات العسكرية ضد إيران لحسم المواجهة أو لإنهاء النظام.
1: وتلك كثيرون أحمد
2: التي يشير فيها إلى مسألة إسقاط النظام. نعم،
1: في واشنطن يربطون ذلك القرار بالاجتماعات التي سيعقدها ترامب مع قادة المنطقة على

0: طهران وتقديم مقترحات لتحريك الجمود على طاولة المفاوضات، وكذلك قناعة دولة قطر وفق ما عبر الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في تصريحاته في المنتدى الاقتصادي لقطر في نيويورك، بأن لدى قطر قناعة بأن العمل الدبلوماسي وكذلك التركيز على الجهود جهود الوساطة هي من شأنها تقريب وجهات النظر وإنهاء ما وصفه بالزلزال الذي أصاب المنطقة بعد هذه الحرب. بكل أحوال هناك ترقب كما أشرت لهذه الاجتماعات مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي في نيويورك، وكيف ستسهم في دفع عجلة التفاوض وتغيير المواقف الأمريكية وكذلك الإيرانية. محمد،
1: أشكرك أحمد الرهيد من واشنطن كنت معنا. أبرز المواقف الإيرانية يجملها عمر حواش من طهران.
2: ملفات عدة خاض فيها محسن رضائي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني خلال لقائه مع الجزيرة، حيث قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذ قراره بالحرب ضمن خطأ استراتيجي بتحريض من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وشدد على أن إيران سوف تخوض حربا حاسمة إذا شنت عليها أمريكا أي حرب جديدة. وكشف للجزيرة عن أن القوات المسلحة الإيرانية خلال الفترة الماضية اختبرت صاروخا جديدا مضادا للسفن، وهدد بأن إيران سوف تستهدف القطع البحرية الأمريكية في حال كانت هناك حرب جديدة على إيران. وفي ملف المفاوضات قال إن إيران وبعد ما وصفه بانسحاب أمريكا من مذكرة التفاهم غيرت استراتيجيتها ونهجها تجاه المفاوضات، وقال إن إيران أبلغت الوسيطين في قطر وباكستان بشروطها لأجل استئناف الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية وإنها بانتظار الرد الأمريكي. وعندما سئل حول هذه الشروط قال إنها تتمثل بإيقاف الاعتداءات والتهديدات على كافة الجبهات الإيرانية والجبهات الأخرى لا سيما في لبنان، فضلا عن رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية وحصول إيران على أموالها المجمدة. وفي الملف النووي قال محسن رضائي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني للجزيرة بأن الإجراءات الأمريكية والإسرائيلية تدفع إيران للانسحاب من معاهدة الحد من الانتشار النووي، لكنه قال إن إيران لم تتخذ القرار بهذا الشأن. وحول العقيدة النووية الإيرانية قال إن إيران لا تزال ملتزمة بفتوى المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي المتمثلة بحرمة السلاح النووي، لكنه قال إنه لا يعرف ماذا قد سيحصل في المستقبل. وفي الملف النووي نفى محسن رضائي أن تكون إيران لها تدخل في اليمن وأنها تدفع اليمنيين لأجل غلق باب المندب، وأكد أن كل من السعودية واليمنيين يرغبون في تسوية الصراع بينهما.
1: من طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسية الإيرانية سابق أستاذ العلاقات الدولية، ومن ديلاوير روبارلت المدير السابق لحملة الرئيس ترامب بولاية ديلاوير. مرحبا بكما سيد روب. لا شك أنك تابعت تصريحات دونالد ترامب، قدم ثلاث خيارات للتعامل مع إيران، في تقديرك ما الذي سيختاره؟
3: نكون معكم ومع المشاهدين وأشكركم لهذه الفرصة. بالتأكيد رئيس ترامب أمامه ثلاث خيارات إن لم يكن أكثر من ذلك، ولكن أعتقد أن أولى أولوياته كانت الممر والعبور والمسار السليم الدبلوماسي، كانت هذه هي رغبته. ولكن بنهاية المطاف يتطلب الأمر شخصين للقيام برقصة التانجو، كما أن الأمر يتطلب شخصين للتوصل إلى السلام أيضا. وإلى الآن لم نرى إلى الآن النظام في إيران بأنه جدي بخصوص السلام، وهذه الخطوط الحمراء التي كان ترامب مصرا عليها لم يتم الوفاء بها. إذن فنحن نشعر بأن هناك الكثير من القادة يأتون إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهناك الكثير من النقاشات تدور فيما بينهم بين رئيس ترامب وبين آخرين، إذن فهذا يدعونا إلى التفاؤل، والهدف من هذه النقاشات هو تحقيق السلام. إذن دعونا نأمل ونصلي بأنه يمكن لنا أن نحقق هذا الهدف بحد ذاته، وأن هذه الحرب قد تضع أوزارها عندما تتوصل كل الأطراف إلى اتفاقية ما.
1: دكتور عباس، تفاؤل، صلاة، سلام، عبارات استخدمها السيد روب أرلت، هل

0: الأمر ذاته في إيران هل هو ترقب بالتفاؤل نفسه؟
1: شكرا لك ويباركك ولكل المشاهدين. في النهاية التفاؤل بالخير تجدوه، يعني نشاطر الضيف الكريم من الولايات المتحدة الأمريكية، لم تكن هناك حيلة إلا أن نكون متفائلين. لكن التجربة التاريخية مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الرئيس ترامب بالذات مع الأسف لن تعطي مجالا للتفاؤل بشكله الحقيقي. أنا أتصور حتى يعني زعماء هذه الدول الذين سيجتمعون مع ترامب في أروقة الأمم المتحدة في نيويورك هم ليسوا متفائلين أيضا، لأنه هؤلاء الحلفاء ربما لن يجدوا الرئيس الأمريكي حليفا صادقا. عندما هددت عمان بتفجيرها مرتين على لسان الرئيس الأمريكي عندما كانت تريد توقيع اتفاقية مع طهران، المملكة العربية السعودية قبل أيام قليلة هي طلبت النجدة من الأمريكيين من الرئيس ترامب ورفض مساعدتها. الدوحة هي أيضا قصفت بضوء أخضر أمريكي عندما كانت تستضيف المفاوضات الأمريكية أو في ما يتعلق بحماس. وهؤلاء الدول الثلاث هم حلفاء أساسيين للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة وعلى مدى السنوات الماضية. فإذا كيف نستطيع أن نتفائل خيرا ونبني وتبني هذه الدول على علاقاتها مع
0: واضح.
1: الولايات المتحدة
0: طيب
1: الأمريكية
0: طيب
1: ومع
0: دكتور عباس،
1: ترامب شخصيا؟
0: واضح ما أشرت إليه في بعض النقاط ليس مؤكدا، هو مربوط فقط ببعض التحليلات والقراءات، مع أن المصادر الرسمية أكدت ربما عكس ما أشرت إليه. لن أذهب كثيرا في المواضيع وأعود للسيد روب أرليت لفهم ذلك التفاؤل الذي أشرت إليه. ما الذي يمكن لدونالد ترامب أن يقدمه من أجل تحقيق ذلك السلام الذي أشرت إليه أيضا بعيدا عن تهديداته؟
2: أعتقد أن هناك الكثير من الخيارات المتاحة للرئيس ترامب، بالتأكيد هناك نفوذ وأوراق، وأنا لا أتحدث عن الخيارات العسكرية ولكن العقوبات. الرئيس ترامب لا يود شيء أكثر من أن يتوصل إلى اتفاقية سلام تؤكد أمرين أو ثلاثة، وهو أنه لا يكون هناك قدرات نووية لدى إيران، وهذا هو الأمر الأول أهمية للرئيس ترامب، وأيضا رقم اثنان فتح مضيق هرمز والإقرار بأنه مياه دولية وليست مياه إقليمية يمتلكها النظام. هذان البندان الرئيسيان، وإذا ما وافق النظام على أن لا يكون لديه سلاح نووي وأن يقر بأن هذا المضيق معبرا مائيا دوليا، عندها أعتقد أن الرئيس ترامب بكل سرور سوف يرفع الحصار الأمريكي والذي هو مفروض حاليا، وأيضا أن يقوم بتخفيف بعض العقوبات، وهو لديه فرص كثيرة حسب اعتقادي ومسارات كثيرة لكي يحقق تقديم غصن الزيتون للنظام، ولكن لن يهم أي من هذه القضايا ما لم يكن هناك جدية من إيران. وأضيف العامل الثالث وهو أن توقف إيران دعم الوكلاء، هؤلاء ما زالوا يعيقون الملاحة في الشرق الأوسط وفي العالم، ونتحدث عن الحوثي الحوثيين وحزب الله وأطراف أخرى. هم أيضا يجب أن يوقفوا دعم المنظمات الإرهابية كما قامت بذلك إيران تاريخيا. ولكن الأمران المهمان هما أن لا يكون لدى إيران طموحات نووية.

0: وفتح مضيق هرمز والإقرار بأنه معبر مائي دولي.
1: دكتور عباس، ماذا عن إيران؟ ما الذي يمكن أن تقدمه لدونالد ترامب؟ والحديث من دونالد ترامب عن إمكانية وترحيبه للقاء الرئيس الإيراني على هامش أعمال جمعية العمل الأمم المتحدة، ما الذي يمكن أن تقدمه إيران لدونالد ترامب من أجل تحقيق هذا السلام المنشود؟
2: إيران كانت قد قدمت كل ما بوسعها ومن خلال جهود الوسطاء القطريين والعمانيين والباكستانيين، ولخصت تلك أو التنازلات أو ما قدمتها طهران والولايات المتحدة الأمريكية أيضا، وكل ذلك جمع في مذكرة تفاهم وقع عليها الرئيس الأمريكي والرئيس الإيراني. كان من المفترض أن تكون هذه خارطة الطريق لتنفيذها خطوة مقابل خطوة، وتؤدي الأمور إلى طريق حل نهائي واستقرار الأمن والثبات في هذه المنطقة. ولكن الأمريكيون كما كانوا سابقا استمروا في نقض عهودهم، وهذه الطريقة الأمريكية وشاهدناها في لبنان وفي فلسطين وفي غزة وفي الضفة الغربية وفي مناطق أخرى من العالم بأجمعه. لذلك لا أتصور الإيرانيون بهذه الشكوك وعدم الثقة يستطيعون أن يقدموا للرئيس ترامب في الاجتماع المرتقب عقده في نيويورك أن يعطوه فرصة لالتقاط صورة تذكارية وربما يستطيع يريدها، وهو بأمس الحاجة إليها لتسيير حملته الانتخابية النصفية. لذلك إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية جادة والرئيس الأمريكي جاد في اتخاذ المسار السلمي والتفاوضي، وربما تكون هناك إعادة نظر في هذه المرحلة، وربما تكون هناك لقاءات على مستوى المستشارين أو على مستوى حتى القيادة، لأنه في السياسة كل شيء وارد، لكن يجب أن الرئيس الأمريكي.
1: طيب، هو كل شيء وارد مثل ما أشرت إليه، ولكن هل إيران مستعدة للتفاوض، إعطاء كلمة واضحة، كلمة واحدة لدونالد ترامب، خاصة أن مسعود بيزشكيان قال بأن السلام المستدام يحتاج إلى وحدة الكلمة، وقاليباف رئيس البرلمان الإيراني أيضا خلال ساعات صباح يوم أمس كان في كلماته التي استخدمها ما قد يفهم في هذا الإطار أيضا.
2: يعني الحقيقة المقابلة التي أجرتها القناة الحكومة الموقرة مع السيد محسن الرائد كانت المقابلة كانت واضحة، التصريح الجنرال الرضائي كان واضح جدا، وإن كان يعني يدل على شيء فإنما يدل على التناغم في اتخاذ المسار الدبلوماسي بين القيادة السياسية والقيادة العسكرية، وكمل هذا التناغم تصريح السيد قاليباف. لذلك هناك تناغم واضح في اتخاذ القرار، وهذه نقطة مهمة إيجابية تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تعول عليها. ولكن هل الإيرانيون يستطيعون أو يعني يريدون أن يسمعوا هذا الكلام أيضا من الجانب الأمريكي؟ التغريدات المتنوعة والمتناقضة والمتباينة والمتغيرة والمستمرة والمتعبة من الرئيس الأمريكي لا تترك مع الأجل أسف مجالا للتعويل على هذه المواقف، لكن لذلك المشكلة عند الطرف الآخر وليست المشكلة عند الإيرانيين.
1: شكرا جزيلا لك. عودا على المقاطعة، انتهى الوقت المخصص لهذه المقابلة. الدكتور عباس خمايار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية كنت معنا من طهران، أشكرك من ديلاوير. روب أرليت المدير السابق لحملة دونالد ترامب بولاية ديلاوير. إلى التطورات في الضفة الغربية، إذ قالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيليا قتل في عملية إطلاق نار عند مستوطنة نافيتسوف شمال غرب رام الله. من جهته قال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل منفذ عملية إطلاق النار. هذا وأعلنت إسرائيل تعزيز قواتها وفرض إغلاقات وتنفيذ حملات اعتقال وعمليات هجومية في الضفة الغربية.
3: عمليتان خلال ساعات، ثم تعزيزات وإغلاقات واعتقالات، هكذا دخلت الضفة الغربية المحتلة جولة جديدة من التصعيد الأمني بعد مقتل إسرائيلي قرب مستوطنة فيتسوف شمال غربي رام الله، واستشهاد فلسطيني قرب مستوطنة غانيم شرقي جنين بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس. أما منفذ عملية فيتسوف وفق الرواية الإسرائيلية فاعتقلته قوات الاحتلال مصابا بعد اقتحام المستشفى الذي كان يتلقى العلاج فيه بمدينة رام الله. لاحقا أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أمر بهدم منزل منفذ إطلاق النار إلى جانب تنفيذ عمليات هجومية وحملات اعتقال، فيما أكد وزير الدفاع إسرائيل كاتس جاهزية الجيش وقوات الأمن لحماية الحدود والإسرائيليين في كل مكان. إجراءات تضاف إلى انتشار 27 كتيبة في الضفة الغربية تضم نحو 19 ألف جندي، وهو العدد الأعلى منذ أكتوبر 2023 وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي. لكن الانتشار العسكري ليس سوى طبقة واحدة من منظومة أمنية توسعت تدريجياً، فإلى جانبه تتحكم شبكة من الحواجز والبوابات الحديدية في الحركة بين مدن الضفة وبلداتها، يزيد تعدادها على 900 حاجز دائم أو متحرك، تتيح للجيش الإسرائيلي عزل منطقة بعينها خلال وقت قصير، فيما ترصد الكاميرات والمسيرات حركة الفلسطينيين وتسجل المركبات والوجوه ومسارات التنقل في صورة بيانات قابلة للتعقب. أما التحول العسكري الأوسع فتجسد في شمال الضفة، حيث كثفت إسرائيل منذ اندلاع الحرب على غزة اقتحاماتها لجنين وطول كرم وطوباس، وفي 28 من أغسطس 2024 أطلقت عملية متزامنة في محافظات الشمال وصفت بأنها الأوسع في الضفة منذ أكثر من عقدين، ثم بدأت في 21 من يناير 2025 عملية السور الحديدي من مخيم جنين، قبل أن توسعها إلى مخيمي طول كرم ونور شمس ومخيم الفرعة جنوبي طوباس، وامتدت العملية لأشهر دفع خلالها الجيش الإسرائيلي بالدبابات والجرافات العسكرية والآليات الثقيلة، وأعلن إبقاء قواته داخل المخيمات لفترات طويلة. وبحسب تقديرات الأونروا أدت العملية التي شملت تجريف الطرق والبنى التحتية وهدم المباني إلى نزوح أكثر من 40,000 فلسطيني من مخيمات شمال الضفة ومحيطها. وتتزامن هذه القبضة الأمنية والعسكرية مع نشاط استيطاني محموم يشمل توسيع المستوطنات وإقامة البؤر وشق الطرق والاستيلاء على الأراضي، بما يغير جغرافيا الضفة ويزيد من تقطيع مناطقها وعزل التجمعات الفلسطينية. وبينما تقول إسرائيل إن إجراءاتها تستهدف منع العمليات وتفكيك البنى المسلحة، يرى الفلسطينيون أن العسكرة والاستيطان يتكاملان لإحكام السيطرة على الضفة وإعادة هندستها جغرافيا وديمغرافيا.
1: من الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، مرحبا أستاذ عادل. أبعاد هذه التطورات وهذا التصعيد في الضفة الغربية بالتزامن بالتأكيد مع العملية التي وقعت عند مستوطنة نافيتسوف.
4: تحياتي لك أستاذ محمد ولمشاهديكم الكرام. يعني بالتأكيد ستكون لهذه العملية الكثير من التداعيات. صحيح أن هنالك حالة من الهدوء بالساعات الأخيرة بسبب بدء يوم الغفران لدى اليهود ويوم الصيام، ولكن بتقديري بعد نهاية هذا اليوم مساء غد وعودة المستوطنين إلى الحركة بشوارع الضفة، بتقديري سنرى الكثير من العمليات وحالات الانتقام من قبل المستوطنين، وخاصة أنه ما يعطي هذه العملية أهمية توقيتها بعد بداية العام اليهودي العبري الجديد بأيام، وقبيل يوم الغفران بساعات وفي ذروة الأعياد اليهودية، ثم تأتي هذه العملية في ذروة حاجة الجيش الإسرائيلي إلى مزيد من الجنود والضباط بعد أن استطاعت الحرب الأخيرة أو الحروب إسرائيل الأخيرة على عدة ساعات من أن تحيد وأن تخرج 20,000 جندي وضابط من الخدمة، 1,000 منهم قتلوا و19,000 آخرين ما بين إصابات جسدية ونفسية خطيرة أخرجتهم من الخدمة في ظل رفض الحرديم للتجنيد وقبيل الانتخابات الإسرائيلية. كل هاي المتغيرات معا تجعل من احتمالية التصعيد إنه مسألة أكبر بكثير من احتمالات بقاء الأمور على حالها، وخاصة إنه هذه العملية أستاذ محمد تحدث في ظل وجود أقوى وأكبر حكومة متطرفة في تاريخ إسرائيل، يعني لم تعرف إسرائيل حكومة أكثر تطرف، وبالتالي وسنشكل العملية صف عليها لطالما إنه نسفت كل منظومة الأمن. هنالك كما تحدثتم بتقريركم حوالي 27 كتيبة عسكرية موجودة بالضفة، وهذا يعيد إلى أذهان المجتمع الإسرائيلي ما كان قائما قبل 7 أكتوبر بساعات، إنه نقل كل الثقل العسكري إلى الضفة وتركت حدود غزة يعني شبه يعني خالية من الجنود الإسرائيليين، وبالتالي ضربت منظومة الأمن والإجراءات العسكرية والأمنية بالضفة الغربية. هذا الواقع بتقديري سيحرج بنيامين نتنياهو، وكان واضحا من خلال ردود الفعل الإسرائيلي الرسمي الواسع بعد دقائق من الإعلان عن مقتل هذا المستوطن، سواء من قبل بنيامين نتنياهو ووزير جيش كاتس ورئيس الأركان وقائد المنطقة الوسطى ومجالس
1: ولكن
4: المستوطنات.
1: ولكن سيد عادل، كل هذه المعلومات التي أشرت إليها مرتبطة أيضا بالكثير من التحذيرات التي جاءت من جهات داخل إسرائيل، إن كان مراكز أبحاث ودراسات، إن كان من مؤسسة الأمنية إلى غير ذلك، بأن التصعيد إن كان على مستوى جيش الاحتلال أو على مستوى المستوطنين سيؤدي إلى الانفجار، سيؤدي إلى عمليات مثل هذه، وبالتالي كيف يفهم استمرار هذا التصعيد رغم كل التحذيرات؟
4: هذا يفهم باتجاهين، الأول أنه هنالك أطراف داخل المنظومة السياسية والأمنية في إسرائيل لها مصلحة بأخذ الأمور بهذا الاتجاه، وتحديدا تيار الصهيونية الدينية. هذا التيار يرى عقائديا أنه الوضع الطبيعي بالعلاقة مع الفلسطينيين والعرب والمسلمين والأغيار، يعني كل من هو غير يهودي موجود في أرض إسرائيل، الوضع الطبيعي أن تبقى العلاقة صدام إلى أن يتم إنهاكهم وإخراجهم من هذه البلاد. وهذا جوهر خطة سموتريتش، ما يسمى بمشروع الحسم، والذي تبنته الحكومة الإسرائيلية بشكل رسمي ببرنامجها السياسي في هذه الحكومة التي شكلت بنهاية العام 22. وهنالك البعض أستاذ محمد يذهب باتجاه تحميل 7 أكتوبر مسؤولية ما يحدث بالضفة من هذه الهجمة الواسعة التي تستهدف كل شيء بالضفة، والحقيقة أنه ما يحدث بالضفة بدأ قبل 7 أكتوبر ب10 شهور، لأنه ما تقوم به إسرائيل من عملية ربط منظم وممنهج لكل مستوطنات الضفة معا، أو مصادرة آلاف الدنومات الجديدة على حساب المناطق
1: واضح.
4: الفلسطينية.
1: اسمح لي أن أقطع عن تهلوك.
4: يراد منه
1: شكرا جزيلا لك من خليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، أشكركم على متابعتنا في هذه الساعة الإخبارية، ألقاكم على رأس الساعة بحول الله، ابقوا معنا.

0: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض.
1: في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.
2: لما بيهدموا دار زي هاد بيهدموا احلام اطفال.
3: كهوة يوم القيامة، الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
4: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل اخر ينتظر المصير نفسه.
5: جوا علينا 2 مسلحين قالوا لنا يا بنطلعكم دون ما حدا يطب فيكم او انه راح تموتوا هان في الدور.
6: تبدو الحياة اليومية معركة مفتوحة بين البقاء والرحيل.
7: أرضك اللي ربيت فيها انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
8: 104 مستوطنات جديدة تزحف نحو المدن الفلسطينية.
9: بدهم يهجون عن الأرض، هذا صعب.
10: هذا جزء مما يتعرض له أهالي القرى الفلسطينية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة.
11: الشباب ربطوهم وصاروا يكنسوا في الشباب عن جنب الطرف.
12: قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون ترويع الفلسطينيين ليل نهار.
13: عواجل تتوالى.
14: أنوه إلى هذه الصور المباشرة.
13: بث مباشر دون توقف.
15: هذه الساعة نفتح نوافذ.
13: نوافذ خاصة.
15: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو.
13: وتحليل للأحياء.
16: المتابعة شبكة مراسلين.
13: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة.

İstanbul.

الرابعة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، مستمرون معكم إذن في تغطية الجزيرة المستمرة للتطورات في المنطقة والأوضاع الأمنية في سوريا والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز، إضافة إلى المشهد في الضفة الغربية. في آخر المستجدات، أفادت وكالة الأنباء السورية سانا نقلا عن قائد عمليات الدفاع المدني في حلب بوقوع إصابات جراء انفجارات في مستودع للذخيرة للجيش السوري بمحيط بلدة العيس جنوب حلب. من جانبه قال محافظ حلب إنه يتم متابعة التفاصيل للوقوف على أسباب الانفجارات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران، وأن الخيارات الحالية هي محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة. وأضاف ترامب أنه منفتح على لقاء الرئيس الإيراني على هامش أعماله الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع. في المقابل، قال الرئيس الإيراني إن بلاده سترحب بأي محادثات تؤدي إلى الأمن والسلام المستدام، وتحتاج في هذا المسار إلى وحدة الكلمة. من جانبه، قال مقر خاتم الأنبياء الإيراني إنه تلقى معلومات عن سعي واشنطن إلى استئناف بعض الإجراءات ضد إيران. وأضاف مقر خاتم الأنبياء أنه يحذر واشنطن بأن ارتكابها أي خطأ سيجعل مراكزها ومصالحها في المنطقة هدفا لهجماته. في نيويورك، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إن قطر تعمل من خلال الدبلوماسية مع شركائها من أجل استقرار المنطقة وخفض التوتر. أضاف أنه لا يمكن بناء أمن دائم من خلال دورات متكررة من التصعيد والرد. من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الدوحة تعمل عبر فريق الوساطة لديها مع طهران وواشنطن لمعرفة إمكانية استئناف المحادثات. في الضفة الغربية، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيليا قتل في عملية إطلاق نار عند مستوطنة تينافيتسوف وسط الضفة. من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل منفذ عملية إطلاق النار وسط الضفة الغربية. مشاهدينا الكرام، نتابع معكم كل هذه التطورات بمزيد من التحديثات. مستهلنا من التطورات الأمنية في سوريا، وينضم إلينا

0: من منطقة العيسى في ريف حلب الجنوبي مراسل الجزيرة ميلاد فضل. مرحبا ميلاد، نتابع معك أبرز ما استجد من تفاصيل حول الانفجار والانفجارات التي أعقبته لمدة فاقت الساعة في منطقة العيس جنوب حلب.
1: نعم محمد، يعني في مدة فاقت الساعة هو الانفجارات التي كانت بعدد كبير ومتتالية، لكن حقيقة الانفجارات حتى اللحظة هي مستمرة ولكنها بشكل متقطع، يعني بين الحين والآخر. قبل قليل كان هنالك صوت انفجار جاء من الموقع، حتى اللحظة أيضا القوات الحكومية يعني تمنع الدخول إلى الموقع، وفقط تدخل سيارات الإسعاف والسيارات التابعة لإدارة الطوارئ والكوارث، وزارة الطوارئ والكوارث السورية، حيث يقومون ب يعني عملية إجلاء لعدد من المدنيين الذين يعني تعتبر بيوتهم ومنازلهم قريبة نوعا ما من موقع الانفجار. وقالت طبعا مديرية الطوارئ والكوارث في حلب بأنها قامت بإسعاف 4 مصابين جراء الانفجار. أيضا محمد، يعني وفق ربما المعلومات الأولية، هو موقع عسكري يتبع للجيش السوري عبارة عن مستودع، ولكن هذا المستودع يضم ربما أكثر من 4 أو ما بين 4 إلى 6 مخازن للأسلحة، وهذا يعني ربما هو السبب الأهم لاستمرار عملية الانفجارات بين يعني لفترة طويلة، وكانت على أشدها لمدة ساعة كاملة. طبعا سبب الانفجار محمد حتى هذه اللحظة لا يوجد أي معلومات عن سبب الانفجار، وحتى أيضا يعني الجهات الرسمية السورية لم يصدر عنها أي تصريح، ويعني كانت هنا الجهات الحكومية طالبت يعني المدنيين بعدم التوجه إلى الموقع، وذلك حرصا على سلامتهم، يعني سواء تحدثنا عن محافظ حلب أو أيضا وزير الطوارئ والكوارث، وأكدوا بأنهم يتابعون المستجدات لحظة بلحظة، وأن الفرق المعنية بعمليات الإسعاف أو يعني متابعة الأمر هي متواجدة في المكان، وأن القوات الحكومية والأمنية نشرت طوقا في المنطقة، وذلك لمنع أيضا المدنيين من التوجه إلى المكان حرصا على سلامتهم. ونتحدث هنا عن طريق حلب دمشق، حيث قطع الطريق تحديدا يعني بعد مدينة سراقب في ريف إدلب تقريبا بحوالي 3 أو 4 كيلومترات، وأيضا من جهة حلب بعد جسر البرقوم بحوالي أيضا 3 كيلومترات. المسافة التي يعني قطع الطريق نتحدث عن حوالي ربما 15 كيلومترا أو أكثر، وذلك لأن المنطقة نوعا ما قريبة من أستراد حلب دمشق. جغرافيا محمد، المنطقة هي بالتحديد تقع في ريف حلب الجنوبي، والمنطقة تسمى الهضبة الخضراء. هذه المنطقة تقع على الطريق الذي يصل بين العيس والبرقوم، وتعتبر هي سابقا كانت أيضا موقعا عسكريا. هذه المنطقة محمد يعني على امتدادها الواسع من هنا إلى ريف إدلب الشرقي إلى ريف حماة أيضا الشمالي الشرقي، هذه المنطقة كانت قد شهدت يعني معارك كبيرة جدا بين فصائل المعارضة وفصائل الثورية التابعة للثورة السورية وأيضا قوات النظام المخلوع. والنقطة المهمة بأن هذه المواقع كانت تتبع لمجموعات مدعومة إيرانيا، خاصة في هذه المنطقة، في منطقة العيس، في منطقة الحاضر. وكان أيضا قاسم سليماني في عام 2015 قد زار هذه المنطقة بعد معركة شهدتها هذه المواقع، سواء منطقة العيس أيضا منطقة الحاضر حتى هذه الهضبة الخضراء. هذه المواقع بشكل عام محمد يعني أيضا كنا قد عددنا عدة تقارير سابقة عنها في قناة الجزيرة وأيضا لتلك الاشتباكات. كنا قد وصلنا حتى لبعض من هذه المواقع، هي عبارة عن مواقع عسكرية كانت سابقا تتبع قوات النظام المخلوع أو للمجموعات التي كانت تدعم إيرانيا، والآن هي تحت سيطرة الجيش السوري الجديد. نعم،
0: مثلما أشرت في مراسلة سابقة وبات معروفا، هذا الانفجار بهذه الطريقة ليس الأول من نوعه منذ بداية هذا الشهر. نتحدث عن حوالي 20 يوما، حوالي 5 انفجارات. هل يمكن أن تعرض لنا أبرز ما تم وما الذي أسفر عنه كل انفجار خلال هذه الفترة الوجيزة؟
1: نعم محمد، يعني نتحدث عن 5 انفجارات بدأت بالأول من هذا الشهر في مدينة بنش بريف إدلب، وذلك الانفجار تسبب بمقتل 4 أو 5 أشخاص وإصابة آخرين. بعده بأيام قليلة في 9 من هذا الشهر كان هنالك انفجار في مدينة سرمدة بريف إدلب، وأدى الانفجار لمقتل 14 عسكريا وإصابة أكثر من 10 آخرين. في 12 من هذا الشهر في منطقة أضمير بريف دمشق أيضا كان هنالك انفجار لمستودع كان في منطقة نائية، وأكدت حينها المصادر الرسمية أنه ناجم عن ذخائر تالفة ومخلفات حرب تم نقلها تمهيدا لإبطالها، واقتصرت حينها الأضرار على المادية دون خسائر بشرية. في 18 من هذا الشهر أي قبل 3 أيام بالتحديد في منطقة عياش بريف دير الزور كان هنالك انفجار في أحد المستودعات التابعة للجيش السوري، وقالت وزارة الدفاع بأنها شيعت رسميا 11 عنصرا من عناصرها جراء هذا الانفجار. إذا نتحدث عن يعني حوالي 30 شخصا لقوا حتفهم جراء عمليات الانفجار، بينهم مدنيون وأيضا عسكريون، وإن كان أكثرهم عسكريون. وهذا الانفجار الخامس هو في منطقة العيس بريف حلب الجنوبي. هذا الانفجار حتى اللحظة يعني كخسائر أو إصابات بشرية نتحدث عن 4 إصابات وفق المصادر الرسمية. نتحدث هنا عن ما أعلنته مديرية الطوارئ والكوارث في مدينة حلب في محافظة حلب، قالت بأن فرقها قامت بعملية إسعاف ل4 أشخاص دون ذكر وجود أي ضحايا كحصيلة أولية يعني حتى هذه اللحظة. طبعا لم تصل أي من يعني لم تصل فرق الإعلامية إلى الموقع، لأنه حتى اللحظة ممنوع الدخول إلى موقع الانفجار يعني حيث انفجرت. نعم. تلك المخازن وتلك المستودعات. إذن محمد، خلال شهر واحد فقط، خلال كما تحدثت أنت يعني نحن حاليا في 21 من الشهر 9 و5 انفجارات في 5 مستودعات، ولكن خلال العام هنالك كان انفجارات أخرى أيضا شهدتها هذه المواقع، شهدتها مواقع أخرى في يعني تابعة للجيش السوري. إذ ما يعني ذهبنا بعيدا عن الشهر 9 وأجملنا الموضوع بشكل واضح. عام هنالك كان انفجارات أيضا لمستودعات، وخلال العام الماضي والعام هذا طبعا نتحدث عن عدد كبير من الانفجارات. نعم،
0: في مناطق مختلفة. أشكرك على كل هذه التفاصيل والتوضيحات. نعود إليك إذا تكشفت معلومات أوفى. ميلاد فضل، مراسل الجزيرة، كنت معنا من العيس بريف حلب الجنوبي. من دمشق ينضم إلينا ضياء قدور، الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بك معنا سيد ضياء. بناء على هذه المعطيات المتاحة، في تقديرك ما الملابسات؟
2: يعني تحياتي لك بداية، أنا صباح لك وكم مشاهدي الجزيرة. يعني الملابسات تتركنا أمام سؤال كبير، تكرار وتعدد هذه الأحداث المجهولة في فترات زمنية متقاربة يعني يضعنا أمام خيارات محدودة سنتحدث عنها بشكل مفصل. اليوم الحدث كبير جدا ولا يمكن تجاهله، ويجب أن يكون هناك تبيان واضح من قبل الحكومة السورية على الأقل السبب الحقيقي الذي يقف خلف هذه التفجيرات. الاستهداف والانفجار كان كبير جدا، يبدو أنه كما ذكرت لك مستودع استراتيجي للجيش السوري، يحتوي على صواريخ تكتيكية، نوع من القذائف أيضا العسكرية كما ذكر مراسل.

0: سيلكوم هي كانت مواقع تتواجد فيها ميليشيات مدعومه او قوات مدعومه من ايران، وخاضت وشهدت تلك المنطقه معارك عنيفه. انا بحسب ما اذكر كان الايرانيون يستخدمون قذائف كراثنبول في تلك المنطقه، وهي قذائف روسيه موجهه. ربما الجيش السوري اغتنم هذه المستودعات واغتنم هذه الذخائر، بالاضافه الى بعض الصواريخ الاخرى التي اليوم انفجرت في يعني بحدث كبير جدا. الاضواء او يعني الاضواء البيضاء تشير الى وقود صاروخي بالتاكيد، اما وقود صاروخي صلب بالتحديد لصواريخ تكتيكيه. وبالتالي اليوم يجب ان يكون هناك تبيان من قبل الحكومه السوريه، توضيح لملابسات القضيه خاصه من قبل وزاره الدفاع، لان المواقع تتبع اساس وزاره الدفاع وهناك ضحايا من قبل وزاره الدفاع. ربما كان الجيش السوري على وشك ان يقوم ب هنا نتحدث عن سبب تزامن هذه الانفجارات في مواقيت زمنية متقاربة. ربما كان الجيش السوري يعمد إلى نقل هذه المستودعات إلى مواقع أخرى، إعادة انتشار نتيجة الاستهدافات المتكررة لها.
1: يعني هناك هذا السيناريو في تقديرك هو وارد، لو نربطه أيضا بما أعلنه رسميا الجيش السوري ووزارة الدفاع عند انفجار الضمير في دمشق، والذي قال بأنه ناجم عن ذخائر تالفة مخلفات حرب تم نقلها تمهيدا لإبطالها. يعني يمكن أن يكون هذا السيناريو مناسبا لما حصل في العيس قبل ساعتين ونصف الساعة من الآن.
0: يعني قد يكون هذا الاحتمال قائما لكنه ضعيف ولا يمكن تبريره حتى الآن، يعني في ظل تكرار الانفجارات على الأقل أمام الرأي العام السوري. يجب أن يكون هناك بيان واضح من قبل وزارة الدفاع لماذا تحدث هذه الانفجارات، لماذا يسقط عدد من يعني صفوف الجيش السوري. وكما ذكرت لك هذا يضعنا أمام خيارات محدودة للغاية، إما إسرائيل وإما بعض العناصر ربما المرتبطين بتنظيم الدولة الساخطين. لكن حتى داعش يعني عملياته الأخيرة في سوريا بعد سقوط النظام كان هناك مواجهات مباشرة، لكنها لم تكن في صلب المواقع العسكرية. مثل السداف كان هناك وضع لعبوي ناسفي أمام مقر إدارة التسليح في دمشق، لكن لم يكن هناك هجوم مباشر وواضح لأحد القواعد أو أحد مخازن الأسلحة. إسرائيل هي الأكثر احتمالا تورطا. تقاريرها التي نشرت مؤخرا تؤكد أنها كانت على وشك بدء حرب سرية أو حملة سرية ضد المواقع العسكرية، خاصة في ظل التعاون المتزايد العسكري والأمني ما بين سوريا وما بين تركيا. اللهجة
1: طيب
0: السورية
1: إذا أخذنا بعين الاعتبار وأفهم من كلامك على الأقل بأنك ترجح أن إسرائيل هي صاحبة السيناريو الأكبر في أن تكون هي المسؤولة بطريقة بأخرى عن هذا الانفجار أو حتى تلك السلسلة من الانفجارات المستمرة، ما هي الطرق التي يمكن أن تستخدم من أجل تفجير مستودع مثل هذا؟
0: لا أعتقد أنه قد يكون هناك سبب أرضي مباشر أو ميداني مباشر لاستهداف أو لضرب مستودع كبير مثل هذا. من السهولة بما كان على إسرائيل نظرا أنها تستبيح الأجواء السورية من بعد سقوط النظام، تدميرها لكل قواعد الدفاع الجوي السوري، أن تقوم بإلقاء القنابل. ليس بالضرورة أن تحملها الطائرات الحربية، بعض المسيرات الإسرائيلية الحديثة التي يمكن أن تتسلل في الأجواء وتقوم باستهداف نقاط ضعيفة من هذه المستودعات، خاصة إذا استهدف نقاط ضعيفة والمستودعات قريبة من بعضها يمكن أن يحدث ذلك انفجارات متسلسلة. الانفجارات استمرت لمدة ساعة وهذا يؤكد حجم المستودع وربما صعوبة نقله وتخزينه في مواقع آمنة أخرى بالنسبة للجيش السوري. لذلك يعني هذه كل ما نقوله وكل ما تحدث عنه عبارة عن تحليلات، يعني ربما لا تكون مطابقة تماما للواقع. ننتظر ما سيأتي من معلومات ومن بيانات رسمية ستنشر في قادم الأيام من وزارة الدفاع أو في الساعات القليلة القادمة، لكن نتحدث سيناريوهات. أنا أنظر إلى هذا الانفجار وأشاهد الانفجارات التاريخية السابقة، يعني يشبه الانفجارات التي وقعت في مواقع تابعة لحزب الله مثلا في جنوب لبنان وكانت نتيجة استهداف إسرائيلي. لا يمكن لعامل داخلي أن يتسلل إلى موقع حساس محصن ويقوم بتفجير هذا العدد الكبير من الأسلحة. حتى لو كان يحمل يعني عدد كبير من المتفجرات، لا يمكن أن يكون ذلك إلا باستهداف جوي أو من خلال صواريخ تحملها بعض المسيرات. إسرائيل تمتلك هذه التقنية، وهي يعني سجلها مليء بالاعتداءات السافرة على سوريا بعد سقوط النظام، تحدث مطار الدمي، مطار تدمر، مطار حماة، مطار شعيرات، مطار تيفور، كلها مواقع أعلنت عنها إسرائيل
1: مشكور.
0: وتبنتها أنه استهدفتها على خلفية يعني أنه هناك تواجد تركي أو هناك رفع لسوية التعاون العسكري التركي السوري.
1: شكرا. بالتأكيد مثل ما أشرت، نحن في إطار التحليل وقراءة السيناريوهات في انتظار ما سينتج عن التحقيقات التي ستتخذ في هذا السياق. شكرا جزيلا لك من دمشق ضياء قدور، الخبير العسكري والاستراتيجي. ننتقل بكم الآن مشاهدينا إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران، وإن الخيارات الحالية هي محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة. ترامب أضاف أنه منفتح على لقاء الرئيس الإيراني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع. في المقابل قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن بلاده سترحب بأي محادثات تؤدي إلى الأمن والسلام المستدام. من واشنطن ينضم إلينا مراسل الجزيرة أحمد الرهين. مرحبا أحمد. التصريحات القادمة من واشنطن على لسان دونالد ترامب تعيدنا إلى خيارات فعليا طرحها أكثر من مرة الرئيس الأمريكي، ولكن جاءت ربما بنكهة مختلفة هذه المرة، ليس كذلك؟
2: بالفعل، وتصعيد جديد من ترامب محمد ضد إيران أعادنا شيئا ما إلى اللغة التي كان يستخدمها بداية هذه الحرب عندما يقول بأنه سيعيد إيران إلى العصر الحجري. هذه المرة يقول إنه سيمحو إيران، وإن لم يتم التوصل إلى اتفاق أيضا ربما يبقي على هذا الضغط الاقتصادي حتى تتعفن إيران أو تضمر وتتداعى اقتصاديا، والخيار الثالث هو التوصل إلى اتفاق، وبالتالي هو يرفع من تكلفة التوصل إلى هذا الاتفاق كلما تأخرت إيران في الالتزام بالمطالب والشروط الأمريكية. هذه التصريحات جاءت في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، أعاد فيها التأكيد بأن على طاولته قرار كبير وخطوات كبيرة مرتبطة بإيران. قبل 3 أيام كان يقول إن هذا القرار الكبير هو سيكون منعطفا حاسما في هذه المواجهة ضد إيران، يهدف لتوسيع العمليات العسكرية ضد إيران، وكذلك يهدف لحسم هذه المواجهة أو القضاء على النظام الإيراني. وبالتالي هو صعد من لهجته، ولكن في ذات الوقت في تصريحه السابق وتصريحه الأخير هذا يشير إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق وإلى التواصل المباشر بين واشنطن وطهران، بل عبر عن انفتاحه للقاء الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في نيويورك. وبالتالي ترامب يقول إن كافة الخيارات متاحة أمام إيران، ولكن عليها أن تلتزم بالمطالب الأمريكية المتمثلة بالتخلي عن سعيها لامتلاك سلاح نووي، وذلك يترجم عمليا يقول الأمريكيون من خلال تفكيك منشآت التخصيب، التخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب لدى إيران، ووقف الأنشطة النووية، لأن ترامب في الأيام الماضية أيضا كان يهدد إيران بقصف موقع جبل الفأس النووي الذي تعتقد الإدارة بأن أنشطة نووية تجري فيه في أعماق بعيدة في باطن الأرض. هذه التصريحات أيضا تتزامن مع حراك دبلوماسي مكثف هنا في الولايات المتحدة تحتضنه نيويورك، اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ترامب سيكون هناك خلال اليومين القادمين، ومن المرتقب أن يلتقي بقادة دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك دول المنطقة لمناقشة رؤيته وخطواته التالية مع إيران، ومناقشة كذلك الجهد الدبلوماسي الكبير الذي يسعى من خلاله الوسطاء لتقريب وجهات النظر وكذلك تعزيز الحل الدبلوماسي. وزير الخارجية، رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في نيويورك أكد على قناعة قطر بدورها في تعزيز الوساطة وأن تكون شريكا موثوقا في الوساطة وشريكا أيضا موردا للطاقة حول العالم لتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران، وهذا ما أكده أيضا المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في تصريحاته في نيويورك. وبالتالي هناك ترقب كبير لكل هذه المساعي الدبلوماسية التي تقودها دولة قطر والوساطات الأخرى لكيف ستسهم في تقريب وجهات النظر وتغير المواقف بين الولايات المتحدة وإيران وتفضي إلى حل دبلوماسي يجنب المنطقة التصعيد ويعمل على خفض التوتر كما قال بذلك رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد.
1: وكل ربما القرارات التي قد يقدم عليها ترامب مرتبطة بطريقة أو بأخرى بلقاءات سيعقدها مع قادة كثر، لا سيما قادة المنطقة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال هذا الأسبوع.
2: بكل تأكيد محمد، هناك أيضا التأكيد الذي كان قد جاء من إيران بأن الوساطة القطرية سلمت الجانب الأمريكي المطالب الإيرانية، وهناك التأكيد من قبل ترامب بأن التواصل المباشر مستمر وأنه منفتح للقاء مسعود بزشكيان، ولكن في ذات الوقت هو يبقي لغة التهديد، وهذا يفهم منه أنه يمارس المزيد من الضغط على إيران من خلال الحديث عن الخيار العسكري، وكذلك من خلال الضغط الاقتصادي. والقيادة المركزية الأمريكية في آخر تحديثاتها بشأن الحصار المفروض على المواني الإيرانية تقول إن إيران لم تستطع خلال الفترة الماضية تصدير نفطها، وإن أكثر من 100 سفينة غير مسارها كانت تحاول الدخول إلى المواني الإيرانية أو الخروج منها، وفي الأثناء توفر مظلة حماية في مسارات في مضيق هرمز لتدفقات النفط والغاز عبر المسار القريب من المياه الإقليمية لعمان. كل هذه التطورات، هناك أيضا ترقب لكيف ستنعكس هنا في الولايات المتحدة، هناك حديث حتى من قبل الجمهوريين تابعناه في الساعات الماضية يفضلون الدفع في الاتجاه الدبلوماسي، وهذا أيضا يفهم أنه يأتي في سياق انتخابي حساس بالنسبة للجمهوريين الذين يخشون فقدان الأغلبية في الكونغرس. محمد،
1: أشكرك أحمد الرهيد من واشنطن. أما الآن فإلى أبرز المواقف والتصريحات الإيرانية التي يجملها لنا عمر هواش من طهران.
3: ذكرت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي توجه إلى العاصمة القطرية الدوحة للقاء مسؤولين قطريين ومناقشة آخر التطورات في المنطقة، وذلك قبل توجهه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. من جانبه قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن طهران ترحب بأي مباحثات تؤدي إلى السلام والأمن المستدام، لكنه أكد على ضرورة أن تكون هناك وحدة الكلمة في إيران تجاه هذا المسار، وشدد على أنه لا ينبغي أن يتم رفض ما وصفها بدعوات السلام التي تأتي من قبل العدو، مضيفا أيضا عن أن إيران لا تثق بالولايات المتحدة الأمريكية. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف قال إن إيران وجهت إلى الجانب الأمريكي شروطها عبر الوسطاء لأجل استئناف الحوار، لكنه شدد على أن الظروف الراهنة مختلفة بشأن المفاوضات، وأنه لا يمكن لطهران أن تفتح مضيق هرمز قبل قبول الولايات المتحدة الأمريكية بشروطها. كذلك تحدث رئيس البرلمان محمد باقر قالباف عن وجود رؤيتين في طهران تجاه الحرب والمفاوضات، وقال إن هناك في إيران من يدعو إلى الحرب ومواصلتها من دون أن تكون لديه رؤية حول نهايتها، وأن هناك أيضا من يدعون إلى السلام وقبول شروط العدو بالكامل حسب تعبيره، مضيفا أن الطرفين هما مخطئان في الحسابات. عسكريا قال الجيش الإيراني إنه أسقط مسيرة أمريكية من طراز أوربيتر في أجواء مضيق هرمز مساء الأحد. كذلك بيان لمقر خاتم الأنبياء قال إن لديه معلومات ومعطيات تفيد بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد تنفذ إجراءات ضد إيران، محذرا من أن طهران سوف تستهدف المراكز والمصالح الأمريكية في المنطقة بقوة في حال شنت الولايات المتحدة الأمريكية أي عمل عسكري ضد الأراضي الإيرانية.
1: بعد فترة من تبادل ضربات المحددة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وجمود المفاوضات الدبلوماسية، يعود الحديث عن احتمال عودة التصعيد والمواجهة العسكرية الواسعة بين الطرفين استنادا إلى تصريحات أمريكية وأخرى إيرانية. المزيد عن احتمالات السيناريوهات القادمة وسياقاتها في هذا التقرير لفرح الزمن شوقي.
4: هل يتجه المشهد بين إيران وأمريكا نحو تصعيد أكبر بعد فترة من جمود الدبلوماسية والاشتباك المحدود؟ هو سؤال مبرر بتصريحات صادرة عن الطرفين، رغم حديث ترامب عن رغبة إيرانية في اتفاق، ورغم حديث طهران مجدداً عن شروط لاستئناف التفاوض. التلويح بعودة المواجهة العسكرية المفتوحة يأتي هذه المرة من قول ترامب نقترب من لحظة

0: حاسمة في الحرب مع إيران متحدثاً عن خيارات. ليتفرع السؤال مجدداً إلى عدة أسئلة، فهل يعني ذلك العودة لشن ضربات واسعة أو ضربة قوية لموقع جبل الفأس مثلاً في حال رصد أنشطة إيرانية نووية هناك، أو انتظار تبعات الحصار، أو ربما تهيئة الظروف للذهاب نحو الطاولة؟ من ناحيته أعلن مقر خاتم الأنبياء وجود معلومات بشأن احتمال استئناف واشنطن العمليات، فاستبق المقر أي تصعيد محتمل بتهديد واضح ضد مصالح أمريكا في المنطقة وحتى ضد دول المنطقة، فلا ضبط للنفس في هذه الحالة. في التوقيت تأتي هذه التصريحات قبيل انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي سيشارك فيها وفد إيراني، ما سيتيح الفرصة لعقد اجتماعات تنقل فيها كل من طهران وواشنطن وجهات نظرها إلى الفاعلين في الملف، كما تأتي قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي التي تتأثر معطياتها بمسار الحرب وقرارات الإدارة الأمريكية. على الضفة الأخرى، إيران التي عبرت عن شروطها لاستئناف التفاوض على لسان أمين مجلس الأمن القومي لم تتخلى طيلة الفترة الماضية عن التشدد في خطاب مواجهة التهديد العسكري بالرد العسكري، وجاء ذلك على لسان العسكر وحتى الساسة، لكن ذلك يتقاطع مع خطاب داخلي يحاول بعض مسؤوليها موازنة الرؤى والابتعاد عن ثنائية إما الحرب وإما التفاوض. فيرى كبير مفاوضيها محمد باقر قالباف كبعض الساسة هناك أن خوض الحرب يكون بعقلانية ودون استنزاف، وأن التفاوض يكون بمنطق وقوة ودون استسلام. يدرك بعض المسؤولين أيضاً أهمية تحصين الداخل الذي يدفع ثمن الحصار والعقوبات ويقف أمام تحديات فوق تحديات، وهو ما يتطلب انسجاماً وتماسكاً بحسب المسؤولين. فسواء ذهبت الأمور نحو تصعيد ومواجهة عسكرية أكبر أو عاد الطرفان الإيراني والأمريكي إلى طاولة الحوار، تظل معادلة الداخل محدداً رئيسياً في فهم المشهد.
1: من طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسية الإيرانية السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومن واشنطن ماركو مسعد الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات. مرحبا بكما سيد ماركو. لماذا عاد ترامب للهجة التهديد؟
2: أولا تحياتي لحضرتك وشكرا على الدعوة الكريمة. دونالد ترامب عادة ما يعود للتهديدات لأسباب من الممكن أن تكون من الداخل الأمريكي وأسباب من الممكن أن نشهدها أو نعرف بنتائجها خلال الأيام القادمة. كان خلال الأيام الأشهر الماضية كان دونالد ترامب يستخدم هذه لغة التهديد والوعيد بشكل كبير، حينما يكون هناك اتصالات ما بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، وحينما يكون هناك تبادل لوجهات النظر أو حتى تبادل للمواقف. كان دونالد ترامب يحاول أن يضغط على هذه الاتصالات خلف الأبواب المغلقة بأنه يهدد ويستخدم القوى العسكرية أحيانا ومثل هكذا تصريحات لمحاولة الضغط على الطرف الإيراني أو محاولة الضغط على الاتصالات الموجودة بالفعل. حتى الآن يعني هناك من الممكن يكون اتصالات بالفعل الموجودة الآن، والرئيس دونالد ترامب يحاول أن يضغط بشكل كبير. وأيضا دعنا ننسى بأن هناك أصلا الآن تحضيرات للانتخابات النصفية التي بدأت في بعض من الولايات التصويت بها، فبكل تأكيد دونالد ترامب يحاول أن يقول أنهم مستعد للتصعيد العسكري ضد إيران، وأنه إن الأمور مع في الحرب على إيران تسير وفق رؤيته. فإذن بكل تأكيد دونالد ترامب الآن يحاول أن يضغط على هذه الاتصالات إن وجدت، وبكل تأكيد يحاول أن يعطي رسائل للداخل الأمريكي. ولكن السؤال، هل دونالد ترامب بالفعل يريد تصعيد عسكري في هذا التوقيت بالتحديد؟ أعتقد أن آخر شيء يريده دونالد ترامب الآن هو التصعيد العسكري، هو فقط يحاول أن يضغط على هذه الاتصالات ويضغط على الجانب الإيراني، وبكل تأكيد يحاول أن يعني يوصل رسائل إلى الداخل الأمريكي.
1: ولكن إلى أي مدى تعتقد سيد ماركو بأن تصريحاته تلك مرتبطة مباشرة بانتخابات التجديد النصفي؟
2: بكل تأكيد من الآن وصاعدا حتى أول أسبوع في نوفمبر، دونالد ترامب سوف يكون يعني جزء كبير من تصريحاته تكون موجهة أو تكون متأثرة بالانتخابات النصفية، ويحاول أن يعطي صورة إيجابية للناخب الأمريكي، ويحاول أن يقول بأن المفاوضات أو الحرب على إيران تسير وفقا للرؤيه الامريكيه، وايضا هذا له علاقه باسواق النفط. يعني هذه التصريحات من الممكن ان تكون ايجابيه في بعض الاحيان، ولكن من الممكن ان تكون تصعيديه عسكريه في بعض الاحيان اخرى، وهذا بكل تاكيد لا يحبه اسواق النفط. ولكن بكل تاكيد دونالد ترامب يحاول ان يمسك العصا من النص في تصريحاته، سواء كان للضغط على الجانب الايراني او حتى في اعطاء رسائل ايجابيه للناخب الامريكي.
1: طيب دكتور عباس، إيران كيف تفهم عودة دونالد ترامب إلى هذه اللهجة من التهديد؟

0: يجب أن يفسر في العملية الانتخابية الأمريكية، وهذه نقطة ذات أهمية قصوى. النقطة الثانية هو الفشل الذريع في الحصار البحري والحرب الاقتصادية على إيران التي استخدمها واستثمرها في آخر محطة من محطات اعتداءاته على إيران، وخاصة عندما شاهدنا بأن لن تستجيب أي دولة لا في المنطقة ولا الدول الكبرى كالصين وروسيا والهند للضغوط الأمريكية والتجارة متواصلة مع هذه الدول. وهناك طرق ملتوية، وهناك الطرق البرية، وإن كانت مكلفة أكثر من الطرق البحرية، ولكن في النهاية هي تسير في اتجاه مهم للغاية وتؤمن السلع للداخل الإيراني. البيان الذي صدر في اجتماع بريكس وفي شانغهاي والدعم المباشر والغير مباشر للإيرانيين، و يعني هذا الدعم كان واضحا. لذلك نتصور يجب أن نقرأ ما قام به من تهديد في آخر تغريداته أو تصريحاته الرئيس ترامب، هو يأتي في هذا السياق.
1: سيد ماركو، ولكن هو دونالد ترامب هدد ولكن قال بأن خيار الصفقة لا يزال موجودا وأبدى عدم اعتراضه أو ترحيبه أو عدم ممانعته للقاء بيزشكان الرئيسي الإيراني.
2: طالما كان المفاوضات والصفقة هي اللغة المفضلة والخيار المفضل بالنسبة لدونالد ترامب، ولكن هو حاول مرارا وتكرارا أن يعقد صفقة أو يتوصل إلى مفاوضات مع الجانب الإيراني، ولكن بعد أشهر كثيرة من المحاولات وصل وقال بأن المفاوضات الآن تعتبر مضيعة للوقت مع الجانب الإيراني. لذلك هو تحول وأغلق الباب جزئيا، أو دعنا نقول نسبيا الآن، حتى يجعل أو يعطي الوقت الكافي لهذه العقوبات الاقتصادية والحصار البحري، آملا بأن تؤثر في قرارات النظام الإيراني. وبكل تأكيد هذه الطريقة، يعني دعنا نقول، يعتمدها دونالد ترامب في كثير من المواقف، ليس فقط في الملف الإيراني، في كثير من المواقف الداخلية وحتى على السياسة الخارجية الأمريكية بشكل كبير. ولكن عندما نتحدث عن دونالد ترامب أنه لا يمانع بأنه يقابل الرئيس الإيراني، هو بالفعل هو تحدث أصلا وقال أنه لا يمانع وأن يقابل المرشد أصلا. ولكن السؤال، هل يملك الرئيس الإيراني الكثير من زمام المبادرة أو زمام السيطرة عندما يجلس مع الرئيس الأمريكي ويتفق على شيء ثم يعود إلى طهران؟ هل بالفعل من الممكن أن ينفذ هذه السياسات أو هذه القرارات أو هذه الصفقة التي يعقدها مع الرئيس دونالد ترامب؟ الرئيس الإيراني في اعتقادي هو لديه صوت مختلف، صوت سياسي ودبلوماسي، يتحدث كثيرا عن المأساة الإنسانية والوضع الاقتصادي الصعب في الداخل الإيراني، وتحدث أيضا كثيرا وبعدها، وهذه التصريحات من الرئيس الإيراني كانت بعدها بساعات، كان أثبت بأن هذه تصريحات ليست في منصب قراري أو منصب سيادي. الرئيس الإيراني تحدث واعتذر للدول الخليجية على سبيل المثال، ثم بعدها بأقل من 6 ساعات قام الحرس الثوري الإيراني بإطلاق نفس صاروخ المسيرات، كأن الرئيس الإيراني ليس لديه أي سلطة في الداخل. فإذا هذا بكل تأكيد إن حدث، يعني هذا اللقاء إن حدث بكل تأكيد يعتبر مهم لترتيب المواقف، ولكن لا أعول عليه كثيرا، لأن الرئيس الإيراني يتحدث كثيرا ولكن ليس لديه سلطة أو دعنا نقول سيطرة أو تأثير على صناع القرار في الداخل الإيراني، والأمثلة كثيرة متعددة للغاية. ليس فقط الرئيس الإيراني، حتى عباس عراقجي على سبيل المثال كان يتحدث كثيرا، وثم بعدها بأقل من 4 أو 5 ساعات عندما كان في عمان تم إغلاق المضيق، وتم إغلاق المضيق وتم
1: طيب.
2: حتى قصف عمان، وهي الوسيط الذي تحدث به الطرف الإيراني بكل تأكيد.
1: دكتور عباس، مثل ما يقال نلف وندور ونعود إلى هذه النقطة التي يرددها ترامب ويرددها المتابعون والمحللون من الولايات المتحدة. من يحكم إيران؟ من هو صاحب القرار في إيران؟ إلى أي مدى القرار الإيراني واحد وموحد؟
0: ماذا ما نسمعه دائما، وهي سردية أمريكية وفي نفس الوقت تكون إجابات مستمرة ودائمة. كنا نقول دائما ونؤكد بأن

0: هناك في إيران من يعرف الواقع الإيراني والحراك السياسي الإيراني والتيارات السياسية المتباينة والمتناقضة والكثيرة، ومنها الإصلاحيون والوسطيون والمستقلون والأصوليون، وكل هؤلاء تلك التيارات هي تتشكل من تيارات داخل تياراتها، وهذه تعتبر نقطة إيجابية. يعني هناك حراك سياسي وهناك حركة سياسية كبيرة تعلو كثير من الأصوات لمعارضة الحرب، والبعض الآخر يريد التفاوض بشكل آخر، لكن كل هذه الأمور تأتي في سياق القرار النهائي الذي يتخذ دستوريا، والكل يرضخ للقرارات التي تتخذ بعد هذا الحراك وبعد هذه الأصوات التي تعلو في الشارع الإيراني. والقرار يتخذ في المجلس الأعلى الأمني القومي الإيراني، وهناك الحقيقة هناك تناغم بين السياسيين والعسكريين. اللغة التي استخدمها الرئيس الجنرال محسن
1: محسن
0: رضائي
1: رضائي
0: في مقابلته مع مقابلتي مع قناتكم، وهو كان في زي العسكري، ولكن تكلم وتحدث بلغة دبلوماسية، بلغة رئيس الجمهورية الذي هو يرتدي اللباس المدني. لذلك هناك تناغم كبير. الموقف الذي اتخذه
1: طيب، ولكن إذا أخذنا على سبيل
0: محمد باقر،
1: المثال، نعم، ما قاله محمد باقر قليباف رئيس البرلمان الإيراني، يفهم أن هناك تيارات، تحدث عن تيارين قويين داخل إيران، ولكن مع هذا قال بأن كلاهما ليس صحيحا، يجب البحث عن أرضية مشتركة. هذا ما قاله قليباف صبيحة أمس.
0: نعم، أنا يعني في نفس الإجابة، أنا قلت بأن هناك تيارات متباينة في إيران
1: طيب، ولكن
0: تنظر إلى
1: صح،
0: الحرب
1: لا،
0: وإلى السلام
1: هناك
0: بشكل
1: فرق،
0: آخر.
1: هناك فرق أن تكون هناك آراء مختلفة بناء على تجربة متعددة الرؤى، سميها شورى أو ديمقراطية إلى غير ذلك، ثم يأتي القرار المناسب الذي يتخذ من رأس الدولة. ولكن عندما يتحدث رئيس البرلمان الإيراني عن تيارين مختلفين، يفهم أن هناك عند صناع القرار تباين في الرؤى، وقد تكمن الخطورة هنا.
0: أنا قلت يعني وكررنا عدة مرات، يعني مثلا هذا القرار يتخذ في مجلس الأعلى للأمن القومي، 13 عضوا في هذا المجلس. هذا المجلس بعد تداول هذه المباحثات وهذه الأبحاث وصل إلى نتيجة اتخاذ الحل السلمي، وكان 12 عضوا من 13 عضوا هم صوتوا لهذا القرار، ثم قدم هذا القرار حسب الدستور إلى المرشد الأعلى ووافق عليه، وسارت الأمور في هذا الاتجاه وما زالت الأمور في هذا الاتجاه. يعني هذا يعني حتى لو كان هناك تباين في الرؤى، في النهاية يتداول المجلس
1: طيب،
0: الرؤى المختلفة ومن ثم
1: واضح،
0: يقرر، وهذا يعتبر قرار دستوري. عندما يتخذ هذا القرار الجميع مكلفون أن يركنوا لهذا القرار، وهذا ما يحدث بالفعل.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن ماركو موسى، عفوا، من طهران الدكتور عباس خمايار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. شكرا جزيلا لك من واشنطن ماركو موسى، الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات. ننتقل بكم الآن إلى تطورات في الضفة الغربية، إذ قالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيليا قتل في عملية إطلاق نار عند مستوطنة نافيتسوف شمال غرب رام الله. من جهته قال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل منفذ عملية إطلاق النار. إلى ذلك أعلنت إسرائيل تعزيز قواتها وفرض إغلاقات وتنفيذ حملات اعتقال وعمليات هجومية في الضفة الغربية، إجراءات جديدة تضاف إلى انتشار عسكري واسع ومنظومة متنامية من الحواجز والمراقبة بالتوازي مع عمليات ممتدة في شمال الضفة وتسارع النشاط الاستيطاني.
2: عمليتان خلال ساعات، ثم تعزيزات وإغلاقات واعتقالات. هكذا دخلت الضفة الغربية المحتلة جولة جديدة من التصعيد الأمني بعد مقتل إسرائيلي قرب مستوطنة فيت سوف شمال غربي رام الله، واستشهاد فلسطيني قرب مستوطنة غانيم شرقي جنين بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس. أما منفذ عملية فيت سوف وفق الرواية الإسرائيلية فاعتقلته قوات الاحتلال مصابا بعد اقتحام المستشفى الذي كان يتلقى العلاج فيه بمدينة رام الله. لاحقا أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أمر بهدم منزل منفذ إطلاق النار إلى جانب تنفيذ عمليات هجومية وحملات اعتقال، فيما أكد وزير الدفاع إسرائيل كاتس جاهزية الجيش وقوات الأمن لحماية الحدود والإسرائيليين في كل مكان. إجراءات تضاف إلى انتشار 27 كتيبة في الضفة الغربية تضم نحو 19,000 جندي، وهو العدد الأعلى منذ أكتوبر 2023 وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي. لكن الانتشار العسكري ليس سوى طبقة واحدة من منظومة أمنية توسعت تدريجياً، فإلى جانبه تتحكم شبكة من الحواجز والبوابات الحديدية في الحركة بين مدن الضفة وبلداتها، يزيد تعدادها على 900 حاجز دائم أو متحرك، تتيح للجيش الإسرائيلي عزل منطقة بعينها خلال وقت قصير، فيما ترصد الكاميرات والمسيرات حركة الفلسطينيين وتسجل المركبات والوجوه ومسارات التنقل في صورة بيانات قابلة للتعقب. أما التحول العسكري الأوسع فتجسد في شمال الضفة، حيث كثفت إسرائيل منذ اندلاع الحرب على غزة اقتحاماتها لجنين وطول كرم وطوباس، وفي 28 من أغسطس 2024 أطلقت عملية متزامنة في محافظات الشمال وصفت بأنها الأوسع في الضفة منذ أكثر من عقدين، ثم بدأت في 21 من يناير 2025 عملية السور الحديدي من مخيم جنين، قبل أن توسعها إلى مخيمي طول كرم ونور شمس ومخيم الفرعة جنوبي طوباس، وامتدت العملية لأشهر دفع خلالها الجيش الإسرائيلي بالدبابات والجرافات العسكرية والآليات الثقيلة، وأعلن إبقاء قواته داخل المخيمات لفترات طويلة. وبحسب تقديرات الأونروا أدت العملية التي شملت تجريف الطرق والبنى التحتية وهدم المباني إلى نزوح أكثر من 40,000 فلسطيني من مخيمات شمال الضفة ومحيطها. وتتزامن هذه القبضة الأمنية والعسكرية مع نشاط استيطاني محموم يشمل توسيع المستوطنات وإقامة البؤر وشق الطرق والاستيلاء على الأراضي، بما يغير جغرافيا الضفة ويزيد من تقطيع مناطقها وعزل التجمعات الفلسطينية. وبينما تقول إسرائيل إن إجراءاتها تستهدف منع العمليات وتفكيك البنى المسلحة، يرى الفلسطينيون أن العسكرة والاستيطان يتكاملان لإحكام السيطرة على الضفة وإعادة هندستها جغرافيا وديمغرافيا.
1: من رام الله نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية، مرحبا أستاذ نهاد. بالنظر إلى التوقيت وبالنظر إلى التصعيد الذي تشهده الضفة الغربية، سواء كان ذلك على يد قوات الاحتلال أو المستوطنين، في تقديرك ما هي التداعيات المرتقبة لما حدث أمس عند مستوطنة نبيت سوم أو عند حاجز غنيم؟
3: صباح الخير وتحياتي لك أستاذ محمد ومشاهدي الجزيرة. الحقيقة أن هذه العملية جاءت في ذروة تصعيد غير مسبوق واستعدادات عملية استنفار واسعة وشاملة لكل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والقوات العسكرية حتى في البر والجو، لأنه كان هناك تقديرات استخبارية أن أعداء إسرائيل سوف يستغلون يوم الغفران الذي بدأ مساء أمس ويستمر حتى مساء اليوم، وبالتالي قياسا على 7 أكتوبر وقياسا على 6 أكتوبر عام 73 هناك توقعات ربما تكون مبالغ فيها أن خصوم إسرائيل قد يبدأون إلى تنفيذ عمليات، وبالتالي كانت هذه الاستعدادات جارية على قدم وساق، وكان هناك انتشار عسكري مكثف. وأيضا يعني لا ننسى ما قاله نتنياهو قبل حوالي أسبوع، يعني حين عقد اجتماعا خصيصا لمناقشة عنف المستوطنين

0: والتوتر القائم. فسأل قادة الجيش: ماذا أعددتم لو انقلب اتجاه البنادق الفلسطينية، أي لو واجهنا يعني حربا من قبل عناصر السلطة الفلسطينية؟ وبالتالي كل الاستعدادات كانت يعني من أجل هذا السيناريو، بل إن بعض المحللين الإسرائيليين قالوا أن نتنياهو يتمنى مثل هذا التصعيد ويدفع من أجله، وهذا ما يفسر مشاركة الجيش في كثير من العمليات التي يشنها أو تشنها ميليشيات المستوطنين. وبالتالي
1: هل
0: وقعت
1: هذا أيضا ما يفسر
0: عملية،
1: أن كل
0: نعم
1: التحذيرات التي جاءت من مختلف وعدد كبير من مراكز الأبحاث والدراسات والاستشراف الإسرائيلية ضرب بها عرض الحائط؟
0: لا يعني هي
1: أتحدث هنا
0: حقيقة
1: عن
0: يعني
1: أتحدث فقط للتوضيح
0: صحيح
1: أتحدث هنا عن
0: يعني
1: تلك التنبيهات من أن الوضع في الضفة الغربية على شفا الانفجار، وبأن هذا التصعيد سيؤدي إلى عمليات مثل هذه تستهدف جنود الاحتلال وأيضا المستوطنين.
0: نعم، لو احتكمنا إلى المنطق، لو احتكمنا إلى يعني مقاييس موضوعية وعقلانية للحكم على الأمور، لكن كلنا يعلم أن الجيش يحذر من الانفجار، لكن الحكومة تدفع الجيش للمساهمة في تأجيج الحالة الميدانية وبالتالي التسريع بهذا الانفجار. وهذه المفارقة لا تفسير لها إلا أن هذه الحكومة تريد ذرائع، تريد أسباباً لتوسيع هجومها. ومن استمع لخطاب نتنياهو اليوم بعد العملية يفاجأ من حجم التعليمات التي أطلقها، وكأنه إعلان حرب، حيث دعا إلى تعزيز القوات المنتشرة في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وزيادتها، وأيضا القيام بعمليات هجومية وإغلاق مناطق بأسرها، وأيضا تنفيذ اعتقالات وتدمير بيت المنفذ. وهناك طبعا لو استمعنا إلى ما يقوله المستوطنون ورموز اليمين المتطرف، هناك مطالبات بإحراق القرية ومسحها عن وجه الأرض، القرية التي خرج منها المنفذ، وهي قرية بيدو التي تخضع لحصار مشدد منذ شهور طويلة لأنها قريبة جدا من القدس. وبالتالي يعني كل هذه الإجراءات والتدابير التي أعلن عنها نتنياهو كأنه جاهز لها، لم يعني ينتظر 5 دقائق للتحقيق في ملابسات العملية، كيف وقع هذا الاشتباك، وهل كانت مشاجرة عادية أم كانت عملية فدائية؟ كل المؤشرات تدل على أنها عملية فردية. الدليل على ذلك أن هذا الشاب اعتقل من أقرب مستشفى على موقع الحادث، يعني ليس له أي غطاء لا تنظيمي ولا حتى أشخاص يساعدونه من بيئته العائلية أو غيرها، يعني لم يبتعد كثيرا عن موقع العملية، وسرعان ما ألقي القبض عليه في المستشفى القريب الذي
1: مع
0: لا
1: هذا
0: يبعد
1: أستاذ
0: سوى
1: نهاد، مع كل
0: ثلاثة
1: هذه
0: أربعة
1: الإجراءات
0: كيلومترات.
1: التي أشرت إليها والتي هي جاهزة عند نتنياهو وكلها تأخذ طابع العقاب الجماعي، إلا أنها لم تردع الفلسطينيين من مقاومة الاحتلال بهذه الطريقة أو القيام بعمليات مثل هذه.
0: هذا صحيح، لكن دعنا هنا نميز ما بين عمليات مخططة ومنظمة قد تبادر لها التنظيمات والفصائل والمجموعات المسلحة، وهنا واضح تماما أن هناك حذر من الانزلاق إلى الحلبة التي يريدها نتنياهو، إلى الساحة التي يدفع من أجلها، وهي المواجهة العسكرية في ظل ظرف غير متكافئ وفي ظل أيضا غياب أي قيادة
1: نعم
0: وطنية موحدة للفلسطينيين. نميز بين هذه وبين عمليات انفعالية فردية، يعني تنجم عن درجة من الاستفزاز
1: شكرا
0: والاحتكاك من قبل
1: شكرا،
0: المستوطنين
1: اسمح لي
0: الذين
1: على
0: يزاحمون
1: المقاطعة،
0: المنازل
1: انتهى الوقت.
0: وحتى
1: نهاد أبو غوش كنت معنا من رام الله. مع انتهاء اجتماع رؤساء أركان حلف الناتو في كوبنهاجن واتفاقهم على وضع مسألة الدفاع الجوي والصاروخي وإنتاج المسيرات الهجومية والاعتراضية على أعلى سلم أولوياتهم، تعود قضية ما يعرف بحرب تكنولوجيا المسيرات على الساحة الأوكرانية إلى الواجهة مجدداً.
2: مسافة أقصر بين الإنذار والانفجار. هكذا يمكن اختصار التحدي الجديد في سماء أوكرانيا بعدما أدخلت روسيا مسيرات جديدة بمحركات نفاثة تصل سرعتها إلى 450 كيلو متراً بالساعة، وهو أكثر من ضعف سرعة مسيرات شاهدة التقليدية. والتي كانت أوكرانيا قد أعلنت بعد 3 سنوات من التعامل معها التوصل إلى قدرة اعتراض لها بلغت 90%. لكن المسيرات الحديثة تمتاز بقدرة أعلى على المناورة، ما يمنح الدفاعات الجوية الأوكرانية وقتاً أقل لاكتشافها واعتراضها، وهو ما أشعل مشهد الحرب الجوية مجدداً في أوكرانيا. خلال 4.5 سنوات من الحرب، طورت أوكرانيا وسائل اعتراض للمسيرات واقتربت من إنتاج حلولها محلية الصنع للدفاع الجوي وقليلة التكلفة، بل وسعت إلى تصديرها. ولم تكتفي بالدفاع، حيث عملت على تطوير مسيرات بعيدة المدى ضربت العمق الروسي حتى في أكثر الأوقات حساسية، وأثرت على سير الانتخابات الأخيرة. إلا أن روسيا أعادت تغيير المعادلة في السماء، في الكم كما في النوع، وتمكنت من قلب المعادلة جواً لترفع عدد المسيرات النفاثة التي أطلقتها نحو أوكرانيا بنسبة 6 أضعاف خلال الشهرين الأخيرين فقط. في تقدير استخباراتي أوكراني، تشير المعطيات إلى أن روسيا باتت تنتج نحو 3000 مسيرة نفاثة من هذا النوع المؤثر شهرياً، الأمر الذي يفسر استخدامها بغزارة واضحة ضد الأراضي الأوكرانية، لتشكل أكثر من 70% من إجمالي الهجمات اليومية. فيما رصدت وحدة المصادر المفتوحة في الجزيرة سرعة فائقة في إنجاز أعمال بناء وتوسعة لمجمع ألابوغا الصناعي الروسي المتخصص في إنتاج الطائرات المسيرة خلال 3 أسابيع فقط، عبر تحليلها صور أقمار صناعية حديثة خلال الفترة ما بين 29 أغسطس و18 سبتمبر الجاري، وهو المجمع الذي كان قد تعرض لهجوم أوكراني بطائرة مسيرة في أبريل عام 2024، والواقع على مسافة تصل إلى 1200 كيلومتر من الحدود الأوكرانية. وأمام الكلفة المادية العالية لاعتراض موجات المسيرات المكثفة والكلفة البشرية الأعلى، تواصل أوكرانيا جهودها لتجاوز الأزمة المستجدة، لا سيما مع اقتراب استحقاق فصل الشتاء القاسي على شعبها وتركيز الاستهدافات المتبادلة على قطاع الطاقة. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أعلن بدوره نجاح أول عملية إسقاط مسيرة روسية حديثة عبر طائرة مسيرة اعتراضية أوكرانية نفاثة أيضا، لكن الخطر بات يدق أبواب الجيران. فالهجمات الروسية قرب الحدود الغربية دفعت مقاتلات بولندية إلى الإقلاع مجددا هذا الأسبوع، وأغلقت مطارين بصورة مؤقتة، الأمر الذي دفع رؤساء أركان 32 دولة منضوين تحت الناتو خلال اجتماعهم في كوبنهاجن لوضع مسألة الدفاع الجوي والصاروخي والمسيرات على أعلى سلم أولوياتهم، معبرين عن استعدادهم لشراء تكنولوجيا اعتراض المسيرات على نطاق واسع ومناقشة إمكانية الإنتاج بشكل أكبر وأسرع. كل ذلك يبعد منطقة شرق أوروبا عن مسار الحل الدبلوماسي ويقرب غربها من مسار آخر في إطار سباق تسلح يفوق سرعة المسيرات وتأثيرها الموضعي.
1: مع هذا التقرير لحسان مسعود نختم هذه الساعة الإخبارية. وبالفعل الطائرات المسيرة باتت من أهم الأسلحة في الحروب الحديثة. تغطية الجزيرة لمختلف التطورات في المنطقة متواصلة، على رأس الساعة يصحبكم أنس السبار، أينما كنتم حياكم الله.
3: الآن نسمع
4: خبر يعبر الحدود، قرار يغير المسار، شارع يتحرك،
5: بنقول اللي دقناه الله لا يدوقه لحدا،
4: وصوت يصنع صداه.
6: طولت 5 سنين لحتى وصلت سبتة، 5 أعوام وأنا تارك عيالي في مخيم في العراق.
7: سيطر المستوطنون على هذه الأراضي.
4: نرصد البداية،
8: مع أن النار لم تتوقف يوما.
4: نتابع التحول،
9: ما حدث لن يؤثر في إمدادات النفط.
4: نقرأ الأثر لحظة بلحظة ومن مكان إلى آخر.
10: حديفة سقطت.
4: الجزيرة،
11: صاروخ باليستي.
4: نرى العالم من كل زوايا.
10: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
4: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
11: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
12: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
4: نفكك تفاصيله.
11: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
4: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
13: هل نحن أمام مساعي جدية فعلاً للوصول إلى اتفاق؟
14: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
15: كلا هذا لم يحصل.
4: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
16: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن.
4: لإيضاح المعنى.
17: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
4: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة.
18: عقب إعلان الجيش السوداني إحكام سيطرته على الطريق الرابط ما بين مدينة الأبيض وأمدرمان، نحن فريق الجزيرة نخوض الآن أول رحلة في هذا المحور. على امتداد هذا الطريق دارت معارك عنيفة، ولا تزال آثارها ماثلة للعيان على جانبيه. وصلنا الآن إلى مدينة بارا. الخراب والدمار طال كل شيء تقريبا، كما يبدو بصورة واضحة آثار القصف المنتشرة.
19: العاجلة

0: رأس الساعة، ومستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في سوريا والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والمشهد في الضفة الغربية. وفي آخر المستجدات، أفادت وكالة الأنباء السورية سانا نقلا عن قائد عمليات الدفاع المدني في حلب بوقوع إصابات جراء انفجارات في مستودع للذخيرة للجيش السوري بمحيط بلدة العيس جنوب حلب. من جانبه قال محافظ حلب إنه يتم متابعة التفاصيل للوقوف على أسباب الانفجارات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران، وإن الخيارات الحالية هي محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة. وأضاف ترامب أنه منفتح على لقاء الرئيس الإيراني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع. في المقابل قال الرئيس الإيراني إن بلاده سترحب بأي محادثات تؤدي إلى الأمن والسلام المستدام، وتحتاج في هذا المسار إلى وحدة الكلمة. من جانبه قال مقر خاتم الأنبياء الإيراني إنه تلقى معلومات عن سعي واشنطن إلى استئناف بعض الإجراءات ضد إيران. وأضاف مقر خاتم الأنبياء أنه يحذر واشنطن بأن ارتكابها أي خطأ سيجعل مراكزها ومصالحها في المنطقة هدفا لهجماته. وفي نيويورك قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إن قطر تعمل من خلال الدبلوماسية مع شركائها من أجل استقرار المنطقة وخفض التوتر، وأضاف أنه لا يمكن بناء أمن دائم من خلال دورات متكررة من التصعيد والرد. من جهته قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الدوحة تعمل عبر فريق الوساطة لديها مع طهران وواشنطن لمعرفة إمكانية استئناف المحادثات. في الضفة الغربية قالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيليا قتل في عملية إطلاق نار عند مستوطنة نيفيتسوف وسط الضفة. من جهته قال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل منفذ عملية إطلاق النار وسط الضفة الغربية. نبدأ إذن أولا بتطورات الملف في سوريا، وينضم إلينا من منطقة العيس في ريف حلب الجنوبي مراسل الجزيرة ميلاد فضل. ميلاد، ما أبرز ما علم حتى الآن عن تفاصيل وحيثيات هذه الانفجارات؟
1: نعم، يعني حتى اللحظة لم يعرف بعد سبب هذه الانفجارات، وأيضا هنا الحكومة السورية والسلطات السورية لم يصدر عنها أي تصريح حول الأمر. نحن وصلنا إلى هذا الموقع، الموقع الذي نتواجد به هو في محيط موقع الانفجار تحديدا، نتحدث عن الهضبة الخضراء حيث نتواجد، وهي ما بين منطقة أو بلدة العيس وأيضا بلدة البرقوم، وهنا وقع هذا الانفجار، وما يزال حتى هذه اللحظة يعني أصوات الانفجارات تسمع. طبعا في هذا الموقع أيضا انتشرت هنا القوات الحكومية وأيضا فرق تابعة لوزارة الطوارئ والكوارث، حيث قاموا بإجلاء عدد من المدنيين الذين تقع بيوتهم بالقرب من موقع الانفجار، كهذه المنازل التي يعني تظهر في الشاشة. هذه المنازل تعتبر هي قريبة جدا موقع الانفجارات، وتم إخلاء المدنيين منها. أيضا يعني كانت مديرية الطوارئ والكوارث في حلب قالت بأن فرقها قامت بإسعاف 4 مصابين، وأثناء هنا لقائنا بأحد يعني المسؤولين عن الفرق أكد بأن حالتهم مستقرة، وقال هنالك فقط 4 حالات تم إسعافها حتى اللحظة، لكن بالنسبة للوصول إلى داخل الموقع حتى الآن لا يوجد، يعني لم تتمكن ربما فرق الإنقاذ من الوصول إلى داخل الموقع لأن الانفجارات مستمرة، يعني حتى قبل لحظات كان هنالك انفجار، قبله أيضا كانت انفجارات بعضها يعني انفجار يمكن أن نصفه بالقوي والعنيف، وانفجارات كانت أخف حدة وقوة. هذه المستودعات يعني حتى اللحظة نستطيع أن نقول بأنها أكثر أو ربما أربعة مخازن اشتعلت بها النيران وانفجرت، وفرق الهندسة العسكرية كما قال لنا هنا البعض من العناصر بأن فرق الهندسة فقط توجهت باتجاه المكان يعني كي تسيطر على هذه النيران التي اشتعلت، وأيضا تمنع وصولها إلى مواقع أخرى إذا كان هنالك يعني بعض الذخائر لا زالت سليمة، لأننا حتى اللحظة يعني قبل قليل كان هنالك أيضا انفجار يعني شهدته من الموقع، وهذا يوحي بأن هنالك ذخائر حتى هذه اللحظة لم تنفجر ويعني تصلها النيران لتنفجر بشكل متتابع. طبعا القوات الحكومية قامت بقطع الطريق، طريق حلب دمشق القريب من الموقع، وسبب الرئيسي لقطعه لأن هذه الذخائر تطايرت لمسافات متفاوتة، وحرصا على سلامة الحركة سلامة المدنيين الذين يعبرون الطرقات قاموا بعملية تقطيع لهذه الطرقات سواء في الطريق الرئيسي حلب دمشق أو أيضا الطرق الفرعية التي تصل إلى الموقع، وحصرا السيارات التي تدخل هي تتبع للحكومة السورية سواء وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو وزارة الطوارئ والكوارث والفرق الإسعافية. طبعا يعني كما نلاحظ على الصور هنا عناصر الشرطة العسكرية الذين ينتشرون إضافة إلى عناصر من الأمن الداخلي. إذن نتحدث عن هذا الانفجار، وكان قد يعني خلال هذا الشهر، الشهر التاسع، نتحدث عن خمسة انفجارات، خمس مستودعات انفجرت في عموم الأراضي السورية، وبدأت طبعا بالأول من هذا الشهر عندما انفجر مستودع في مدينة بنش بريف إدلب، وراح ضحيته خمسة أشخاص كما أصيب آخرين. أيضا في التاسع من هذا الشهر كان هنالك انفجار في سرمدة بريف إدلب أيضا، وأدى الانفجار إلى طبعا راح ضحيته 14 عسكريا وأصيب أكثر من 10 وفق ما أعلنت وزارة الدفاع حين ذاك. وأيضا في منطقة أضمير كان هنالك انفجار، وفي الثامن عشر من هذا الشهر كان هناك انفجار في منطقة عياش بريف دير الزور، وراح ضحيته 11 عسكريا وفق أيضا ما أعلنت وزارة الدفاع، وهذا هو الانفجار الخامس. حقيقة يعني حتى اللحظة هذا الانفجار لم يعرف سببه، وأيضا لم تنشر الحكومة السورية بعد التفاصيل حول هذا الانفجار، ما هي الأسباب التي أدت لذلك. نعم
0: نعم، والساعات القليلة المقبلة

0: قد توضح بعضا من تلك الحيثيات. ميلاد فضل مراسل الجزيرة، كنت معنا من موقع الانفجارات وبالقرب منها في منطقة العيس في ريف حلب الجنوبي، شكرا لك. نتابع في الملف ذاته، وينضم إلينا من مدينة حلب عبد الكريم ليلى، مدير مديرية الإعلام في حلب. أهلا بك سيد عبد الكريم، ما المتوفر من معلومات فيما يتعلق بهذه الانفجارات؟
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في الحقيقة الحدث اليوم مساء اليوم انفجار في أحد المواقع اللوجستية العسكرية في هذه المنطقة، في منطقة ريف حلب الجنوبي، المنطقة القريبة من تلة العيس. هذه المنطقة التي يعني كانت تشهد معارك خلال عدة سنوات قبل التحرير، وبالتالي في هذا الموقع اللوجستي كان يتم تجميع عدد من الصواريخ والقذائف، هي تعتبر من مخلفات الحرب. وحتى الآن لم فرق الهندسة العسكرية، فرق وزارة الدفاع تقوم بتبريد المنطقة، تقوم بتفكيك كل الألغام التي يمكن أن تسبب بانفجارات أخرى حفاظا على سلامة المدنيين. حتى الآن لم يتم تسجيل أي من الشهداء سوى 3 إصابات تم إسعافها إلى مشفى حلب الجامعي. فرق الهندسة العسكرية تقوم بتبريد المكان بشكل كامل وتأمينه، تمهيدا لدخول فرق الدفاع المدني لتأمين المنطقة بشكل كامل وإزالة كل المخاطر التي ربما قد تسبب مخاطر للمدنيين.
0: طيب، هذا الموقع كان تحت إشراف وزارة الدفاع، هل هذا صحيح؟
1: نعم، هذا الموقع كان تحت إشراف وزارة الدفاع، وكما ذكرت هو أحد المواقع اللوجستية الذي كان يتم تجميع فيه عدد من الصواريخ والقنابل التي كانت تجمع من المنطقة من تلة العيس ومن الحاضر، ومن المنطقة التي كانت سابقا تعتبر إحدى مناطق خطوط التماس مع قوات النظام البائد. وتقوم الآن فرق الهندسة العسكرية بتأمين هذا المكان، وستصدر لاحقا يعني تقارير تثبت أو تبين أسباب هذا الانفجار والخلل الحاصل في هذا الموقع اللوجستي.
0: طيب، وحتى الآن وفقا لما هو متوفر من معلومات، كيف ستتم هذه العملية؟ التعرف على الحيثيات، من سيشرف على ذلك، ودور أيضا طواقم الطوارئ في ذلك؟
1: بكل تأكيد انتشرت مع بدء اللحظات الأولى للانفجار، انتشرت قوات الشرطة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع وأيضا قوات الأمن الداخلي في المنطقة، وتقوم بجمع كافة المعلومات وتوثيق كل الحيثيات الموجودة سواء من الأشخاص الذين كانوا متواجدين بالقرب من هذا المكان أو من المدنيين أو من كل الأدوات التي يعني تستخدمها قوى الأمن الداخلي في توثيق كل التفاصيل للوصول إلى المعلومات الأكيدة عن سبب هذا الانفجار.
0: طيب، وخلال أيضا الساعات القليلة المقبلة، بالنظر إلى طبيعة الموقع وحجم الانفجار، الصور التي نعرضها الآن على شاشة الجزيرة، هل من سيناريوهات، هل من فرضية موجودة حاليا عن سبب الانفجار أو فرضيات؟
1: حاليا لا يمكن التلبؤ بأي فرضية. ما تقوم به الآن قوات الهندسة العسكرية تأمين المكان بشكل كامل، فرق الدفاع المدني تقوم بتأمين المدنيين، وبدأ المدنيين الآن يعني يعودوا إلى مناطقهم، يعودون إلى بيوتهم القريبة من هذا الموقع بعد تأمين الموقع بشكل كامل من قبل قوات الهندسة العسكرية وفرق الدفاع المدني.
0: طيب، شكرا جزيلا لك عبد الكريم ليلى، مدير مديرية الإعلام في حلب، وكنت معنا من حلب. الآن إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران، وأن الخيارات الحالية هي محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة. وأضاف ترامب أنه منفتح على لقاء الرئيس الإيراني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع. في المقابل قال الرئيس الإيراني إن بلاده سترحب بأي محادثات تؤدي إلى الأمن والسلام المستدام. رحب من واشنطن بمراسل الجزيرة أحمد الرهيد، أهلا بك أحمد. لو تضعنا في سياق هذه التصريحات التي إلى حد كبير تجمع بين أمرين، التهديد أو الترغيب والترهيب أيضا.
2: بالفعل أنس، ترامب يستمر في ذات النهج وذات السياسة، ولغته هذه المرة تعيدنا إلى الأسابيع الأولى من هذه الحرب، عندما كان يتحدث عن أنه سيعيد إيران إلى عصر إلى العصر الحجري. الآن يقول إن إيران ستمحى، هذا الخيار الأول، وهو هنا يشير إلى تصعيد العمليات العسكرية في تهديد جديد يمارسه ترامب على إيران. وهذه ليست المرة الأولى هذا الأسبوع، هذه المرة الثانية. في تصريحات لموقع أكسيوس قبل أيام قليلة كان يقول ذات الشيء، إن أمامه قرار كبير ومنعطف حاسم في هذه المواجهة يقضي بتوسيع الضربات العسكرية ضد إيران. الخيار الثاني يقول ترامب هو أن تترك إيران بهذه العقوبات الاقتصادية ويضمر اقتصادها ويتداعى أو يتعفن، كما قال بذلك لفوكس نيوز في التصريحات الأخيرة. والخيار الثالث هو التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، وكلما تأخر هذا الاتفاق وتأخرت إيران في تلبية المطالب الأمريكية، يقول إن التكلفة اقتصاديا وعسكريا ستكون عالية على إيران. وبالتالي النهج في مجمله يظل على حاله، ولكن السياق سياق مهم الذي يتحدث فيه ترامب. هذه المرة هناك حراك دبلوماسي مكثف، وهذه الاجتماعات المرتقب أن يعقدها مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي في نيويورك، يناقش معهم خطته ورؤيته وكيفية إنهاء هذه الحرب. في الأيام الماضية كان يقول إن هذه الحرب ستنتهي قبل الانتخابات النصفية أو بعدها مباشرة، ونحن على بعد أسابيع قليلة من هذه الانتخابات، وهذا يعني أن هذه الحرب ستنتهي بهذه الطريقة، إما أن يوسع الضربات العسكرية ضد إيران، وفي وقت سابق كان يهدد باستهداف منشآت الطاقة والمنشآت الحيوية في إيران، الجسور، وحتى الاستيلاء على جزء من النفط الإيراني. هذه المرة يقول أيضا إن التواصل المباشر مستمر، بل يعبر عن انفتاحه للقاء الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في نيويورك. وبالتالي الخيارات كلها متاحة يقول ترامب، ولكنه يصعد من نبرته ضد إيران، وربما هذا يشي بأن الإدارة تعمل على طي هذا الملف قريبا، ربما قبل الانتخابات النصفية أو بعدها كما يتحدث، وهكذا يتحدث أيضا عدد من الجمهوريين. ولكن هناك نبرة باتت لافتة في خطاب الجمهوريين أيضا، في خطاب عدد منهم في هذا السياق الانتخابي أيضا، بعضهم يقول إنه ينصح الرئيس ترامب بالمضي في المسار الدبلوماسي. هناك أيضا جهد قطري مكثف عبر عنه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، وكذلك المتحدث باسم الخارجية القطرية الماجد الأنصاري في تصريحاتهما من نيويورك، قالوا إن قطر تلتزم بتعزيز مبدأ الوساطة وكذلك العمل على دفع الجهود الدبلوماسية وخفض التصعيد والتوتر في المنطقة.
0: من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، شكرا جزيلا لك، وقد أجملت لنا أبرز المواقف الأمريكية. أما أبرز المواقف الإيرانية فيجملها لنا الزميل عمر هواش من طهران.
3: ذكرت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي توجه إلى العاصمة القطرية الدوحة للقاء مسؤولين قطريين ومناقشة آخر التطورات في المنطقة، وذلك قبل توجهه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. من جانبه قال الرئيس الإيراني مسعود بزكيان إن طهران ترحب بأي مباحثات تؤدي إلى السلام والأمن المستدام، لكنه أكد على ضرورة أن تكون هناك وحدة الكلمة في إيران تجاه هذا المسار، وشدد على أنه لا ينبغي أن يتم رفض ما وصفها بدعوات السلام التي تأتي من قبل العدو، مضيفا أيضا عن أن إيران لا تثق بالولايات المتحدة الأمريكية. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قال إن إيران وجهت إلى الجانب الأمريكي شروطها عبر الوسطاء لأجل استئناف الحوار، لكنه شدد على أن الظروف الراهنة مختلفة بشأن المفاوضات، وأنه لا يمكن لطهران أن تفتح مضيق هرمز قبل قبول الولايات المتحدة الأمريكية بشروطها. كذلك تحدث رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف عن وجود رؤيتين في طهران تجاه الحرب والمفاوضات، وقال إن هناك في إيران من يدعو إلى الحرب ومواصلتها من دون أن تكون لديه رؤية حول نهايتها، وأن هناك أيضا من يدعون إلى السلام وقبول شروط العدو بالكامل حسب تعبيره، مضيفا أن الطرفين هما مخطئان في الحسابات. عسكريا قال الجيش الإيراني إنه أسقط مسيرة أمريكية من طهران طراز أوربيتر في أجواء مضيق هرمز مساء الأحد، كذلك بيان لمقر خاتم الأنبياء

0: إن لديه معلومات ومعطيات تفيد بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد تنفذ إجراءات ضد إيران، محذرا من أن طهران سوف تستهدف المراكز والمصالح الأمريكية في المنطقة بقوة في حال شنت الولايات المتحدة الأمريكية أي عمل عسكري ضد الأراضي الإيرانية.
1: إذن وبعد فترة من تبادل الضربات المحددة بين إيران والولايات المتحدة وجمود المفاوضات الدبلوماسية، يعود الحديث عن احتمال عودة التصعيد والمواجهة العسكرية الواسعة بين الطرفين استنادا إلى تصريحات أمريكية وأخرى إيرانية. المزيد عن احتمالات السيناريوهات القادمة وسياقاتها في تقرير فرح الزمان شوقي.
2: هل يتجه المشهد بين إيران وأمريكا نحو تصعيد أكبر بعد فترة من جمود الدبلوماسية والاشتباك المحدود؟ هو سؤال مبرر بتصريحات صادرة عن الطرفين، رغم حديث ترامب عن رغبة إيرانية في اتفاق، ورغم حديث طهران مجدداً عن شروط لاستئناف التفاوض. التلويح بعودة المواجهة العسكرية المفتوحة يأتي هذه المرة من قول ترامب نقترب من لحظة حاسمة في الحرب مع إيران، متحدثاً عن خيارات. ليتفرع السؤال مجدداً إلى عدة أسئلة، فهل يعني ذلك العودة لشن ضربات واسعة أو ضربة قوية لموقع جبل الفأس مثلاً في حال رصد أنشطة إيرانية نووية هناك، أو انتظار تبعات الحصار، أو ربما تهيئة الظروف للذهاب نحو الطاولة؟ من ناحيته أعلن مقر خاتم الأنبياء وجود معلومات بشأن احتمال استئناف واشنطن العمليات. فاستبق المقر أي تصعيد محتمل بتهديد واضح ضد مصالح أمريكا في المنطقة وحتى ضد دول المنطقة، فلا ضبط للنفس في هذه الحالة. في التوقيت تأتي هذه التصريحات قبيل انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي سيشارك فيها وفد إيراني، ما سيتيح الفرصة لعقد اجتماعات تنقل فيها كل من طهران وواشنطن وجهات نظرها إلى الفاعلين في الملف، كما تأتي قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي التي تتأثر معطياتها بمسار الحرب وقرارات الإدارة الأمريكية. على الضفة الأخرى، إيران التي عبرت عن شروطها لاستئناف التفاوض على لسان أمين مجلس الأمن القومي لم تتخلى طيلة الفترة الماضية عن التشدد في خطاب مواجهة التهديد العسكري بالرد العسكري، وجاء ذلك على لسان العسكر وحتى الساسة، لكن ذلك يتقاطع مع خطاب داخلي يحاول بعض مسؤوليها موازنة الرؤى والابتعاد عن ثنائية إما الحرب وإما التفاوض. فيرى كبير مفاوضيها محمد باقر قالباف كبعض الساسة هناك أن خوض الحرب يكون بعقلانية ودون استنزاف، وأن التفاوض يكون بمنطق وقوة ودون استسلام. يدرك بعض المسؤولين أيضاً أهمية تحصين الداخل الذي يدفع ثمن الحصار والعقوبات ويقف أمام تحديات فوق تحديات، وهو ما يتطلب انسجاماً وتماسكاً بحسب المسؤولين. فسواء ذهبت الأمور نحو تصعيد ومواجهة عسكرية أكبر أو عاد الطرفان الإيراني والأمريكي إلى طاولة الحوار، تظل معادلة الداخل محدداً رئيسياً في فهم المشهد.
1: معنا من طهران الدكتور حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن نيوجيرسي الدكتور جابرييل سوما عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا. أبدأ معك دكتور سوما من نيوجيرسي، برأيك السؤال الوجيه الآن، أي الخيارات أقرب إلى الرئيس دونالد ترامب وهو الذي يتحدث عن ضربة عسكرية وتركها تتعفن اقتصاديا كما قال، أو التوصل إلى صفقة؟
3: والأولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك وللمشاهدين الكرام. لا شك بأن الرئيس ترامب يريد حل هذا النزاع بأسهل الطرق وبالطرق الدبلوماسية أولا، لأنه لا يريد أن يقوم بعمل عسكري تجاه إيران، والشعب الأمريكي لا يرغب في الوقت الحاضر أن يقوم الجيش الأمريكي بنزاع عسكري. فإذا المجال الوحيد الذي بإمكان الرئيس ترامب أن يضع ضغوطا على إيران هو المجال الاقتصادي. إيران تتضرر أولا بالنسبة لمنعها من إنتاج النفط وتصديره إلى الدول الأخرى، هذا يعني بأن إيران الواردات المالية.

0: لإيران انخفضت بنسب عالية. وكذلك الوضع العسكري الإيراني في الوقت الحاضر، إيران ليست لديها القدرات، قدرات الطيران دمرت في شهر شباط الماضي، القدرات العسكرية، القدرات الأخرى التي الطيران، البواخر الحربية، كل هذه الأمور دمرت في شهر شباط فبراير. فإذا ليس لدى إيران أي خيار في الوقت الحاضر غير أن تعود إلى طاولة المفاوضات وترضى بالشروط التي يضعها الرئيس ترامب عليها.
1: يبدو أن لدى إيران خيارات أخرى، ولذلك حتى الآن لم تعد إلى طاولة المفاوضات. دكتور سوما، إذا كان الأمر متعلقا بالعقوبات الاقتصادية كما تقول، لماذا يقول الرئيس دونالد ترامب أنه بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران وهذا القرار سيكون كبيرا جدا؟ نحن نعلم أن العقوبات قد أقرت في أكثر من مناسبة، ونعلم أيضا أن تأثيرها سيستغرق بعض الوقت. مرة أخرى أحيل إليك السؤال، ما الذي يقصده بأن هذا القرار سيكون كبيرا وسيكون في المستقبل القريب؟
0: صحيح، العقوبات الاقتصادية عادة ما تأخذ وقت طويل لكي تعطي مفعولها، ولكن في هذا الوقت بإمكان الرئيس أن يتخذ إجراءات عسكرية ضد إيران، أن يضع عقوبات عسكرية عليها، أن يساهم بتفكيك النظام الإيراني كما ينوي أن يقوم به. فإذا قد يكون هناك ضغوطات عسكرية قوية على إيران في المستقبل القريب.
1: طيب، أنقل ذلك إلى الدكتور حسين في طهران. الإيرانيون يقرون بأن هناك معسكران في البلاد، من يؤيدون المفاوضات وأولئك الذين يؤيدون حسم الأمر بشكل أسرع. برأيك لمن الغلبة حتى الآن بين هذين المعسكرين؟
2: تحياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. واضح أن في إيران، نعم، هناك ثنائية، أنه البعض يقول بالحسم العسكري والبعض الآخر يقول بالتفاوض، وكلاهما له مبرراته. يقول ب يعني الحسم العسكري لأن إيران كانت على طاولة الحوار وأمريكا ذهبت إلى الحرب ولمرتين. من هنا هؤلاء يرون أن أمريكا تريد مرة أخرى أن تغدر بإيران، وإيران يجب أن تكون يقظة أمام الأمريكي الغادر. القسم الآخر يقول أن لا حرب إلا وتنتهي بالتفاوض، ومن هنا التفاوض هو أمر طبيعي. مجلس الأمن القومي هو الذي يمثل عصارة الشعب الإيراني، يعني رئيس الجمهورية يرأس هذا المجلس، وممثلي القائد، ممثلي رئيس الجمهورية، ممثلي السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والقوات المسلحة كلها موجودة داخل هذا المجلس. من هنا هذا المجلس هو الذي يقرر. والسيد رضائي قال أن إيران مستعدة للتفاوض ضمن إطار شروط واضحة، وحددها بسبع شروط. إيران لا زالت تؤمن بالتفاوض كحل للأزمة، والأكثرية
1: طيب.
2: في إيران ومن خلال مجلس الأمن القومي هي تؤيد أن يكون التفاوض من موقع قوة.
1: طيب، توجه الرئيس الإيراني إلى نيويورك، حديثه أيضا عن أن بلاده ترحب بأي محادثات تؤدي إلى الأمن والسلام، هل يجعل ذلك معسكر المفاوضات أقرب وأقوى وربما أكثر فرصة للتوصل إلى اتفاق، بالنظر إلى تصريح ترامب أيضا بأنه لا يمانع لقاء نظيره الإيراني؟
2: إيران كانت وما زالت منذ أكثر من عقدين هي تعول على التفاوض، ولكن من غدر بالتفاوض ومن جعل خيار التفاوض مشكوك فيه هو أمريكا، لأن إيران وصل

0: وصلت إلى اتفاق انقلب عليه ترامب، ذهبت في جولتين للتفاوض وأمريكا غدرت بطاولة التفاوض وذهبت إلى الهجوم العسكري الغادر ضد إيران. من هنا موضوع التفاوض، يعني رغم أنه هو الخيار الأكبر لدى إيران، ولكن إيران تتعامل معه بحذر كبير بسبب السلوك الأمريكي يعني الغادر. طيب، بالتفاوض.
1: وبرأيك العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة كم غيرت من وجهة النظر الإيرانية فيما يتعلق بأولويات هذه المفاوضات؟
0: شوف، أولا عسكريا إيران اليوم أقوى بكثير من اليوم الأول للحرب. إيران الآن يعني تعلمت التجربة، تستعمل إمكاناتها بدقة أكبر متناهية، وتقوم بالاستهداف والضرب، وهي تمتلك كل الأدوات. هذا الكلام أن لا بحرية لا جوية لا قوة عسكرية لا صواريخ لإيران، هذا الكلام فقط للاستهلاك، لا قيمة له أبدا. إيران تمتلك كل مقومات القوة. يعني إيران بعد أن ضربت بعض القطع البحرية الأمريكية، الآن البحرية الأمريكية ابتعدت مئات الكيلومترات منذ أكثر من 10 أيام. في الموضوع التفاوضي أيضا، يعني نعم عندما الحرب تؤثر على أمريكا ترفع أسعار الديزل والوقود والبنزين، وتؤثر على الحياة العامة، وتجعل يعني الحرب حاضرة وبقوة في الانتخابات، طبيعي هي تؤثر أيضا في الجانب الآخر وفي إيران. ولكن هل هذا معناه يعني أن إيران يجب أن تستسلم؟ طبيعي لا. يعني
1: هل يغير ذلك من أولويات التفاوض فقط، حتى ننقل الفكرة لدكتور سوما في نيوجيرسي؟
0: لا لا لا لا لا لا، هذه الضغوط لن تغير مواقف طيب. إيران من التفاوض.
1: طيب دكتور سوما، كما استمعت لي دكتور حسين في طهران، هذه الضغوط الاقتصادية ما زالت عاجزة عن التغيير ربما الذي يطمح إليه الأمريكيون، وهذا مرة أخرى يحيلنا إلى السؤال، أي الخيارات أكثر ترجيحا الآن على طاولة الرئيس دونالد ترامب برأيك؟
2: والرئيس ترامب يريد التفاوض مع إيران، يريد من إيران أن تعود إلى طاولة المفاوضات لإجراء اتفاقية بشروط أمريكية. يبدو بأن إيران تتردد في ذلك. علي أن أشير إلى أن إيران ليس لديها أي أوراق للتفاوض حولها. أولا، الطيران الإيراني دمر بالكامل، البواخر الأمريكية دمرت بالكامل، ما عندهم طيارة تطير. كيف يمكن لبلد ما عنده طيارة أن يحارب الولايات المتحدة أو أن يواجه السلاح الأمريكي؟ لا يوجد لدى إيران في الوقت الحاضر أي دفعات عسكرية، لا عندهم طيران، لا عندهم قوة بحرية، ما عندهم أي شيء يمكن أن يدافع أو يواجه فيه القوات الأمريكية. فإذا إيران عليها أن توقف تطوير السلاح النووي، عليها تدمير الترسانة الصاروخية التي لديها، وإلا فإن الولايات المتحدة سوف تقوم بهذا العمل. قدراتها الهجومية عليها أن تتراجع عنها.
1: وفي المقابل يقول الإيرانيون إن لديهم ما يكفي من القدرات على الأقل لتعطيل الحركة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الملفات. تعليقك بعجالة لو سمحت.
2: المحل الوحيد اللي ممكن أن يستعملوا نفوذهم هو في مضيق هرمز، ولكن إذا قرر الرئيس ترامب السيطرة على المضيق بالكامل، فإذا لم يعد لديهم أي شيء يقدمونه للعالم. ما عندهم ترسانة صاروخية، القدرات الهجومية سوف تدمر إذا ما كانت دمرت أوريدي في شهر شباط. تقليص نفوذها في المنطقة سوف ينهار بالكامل. تقليص أذرعها في المنطقة مثل حزب الله وغيرهم سوف يعني يتلقون الأذى الكبير من قبل القوات الأمريكية.
1: نعم، شكرا جزيلا لك من نيوجيرسي دكتور جابرييل سوما، عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا. والشكر أيضا للدكتور حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية وكان معنا من طهران. ارتفعت تكلفة استئجار ناقلة النفط العملاقة إلى مستوى تاريخي بسبب أزمة هرمز، فالرحلة الواحدة من مياه الخليج إلى الصين تجاوزت تكلفتها اليومية 1,000,000 دولار، ودفع هذا

0: VLCC يصل طولها إلى 350 متراً والعرض إلى 60 متراً ويبلغ عمق الغاطس لديها 22 متراً. السفينة التي توصف بالعملاق الحديدي أصبحت جزءاً من مشهد أزمة الطاقة الأشد في التاريخ بسبب تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز. الأزمة أدت إلى ارتفاع تكلفة استئجار هذا النوع من الناقلات إلى مستويات قياسية، فتكلفة استئجار ناقلة النفط العملاقة من الخليج العربي إلى الصين تجاوزت المليون دولار يومياً بسبب مخاطر الإبحار عبر المضيق. كما تضاعفت تكلفة استئجار ناقلة مماثلة من ساحل الخليج الأمريكي إلى الصين إلى نحو 45 مليون دولار. عالمياً يبلغ عدد ناقلات النفط العملاقة 928 ناقلة. على الورق يبدو العدد متناسباً وسوق الشحن البحري للنفط، لكن التفاصيل تظهر واقعاً آخر، فالمتاح للشحن التجاري هو 570 ناقلة فقط، فأين ذهبت البقية؟ 230 ناقلة عملاقة باتت تعمل ضمن أسطول الظل المخصص لنقل نفط الدول الخاضعة للعقوبات مثل روسيا، أي أنها خارج نظام التأمين والملاحة البحرية المعتاد. ويضاف لهذا العدد 62 ناقلة عملاقة باتت محاصرة داخل مياه الخليج خلف مضيق هرمز بسبب مخاطر المرور عبره. ما تبقى من الأسطول العالمي للناقلات العملاقة بات منشغلاً في مسارات أبعد ولفترات أطول، ما قلص من العدد المتوفر وزاد من أسعار التأجير. نتيجة لهذه المتغيرات تضاعفت أرباح ناقلة النفط العملاقة متجاوزة 100,000 دولار يومياً وفقاً لتقديرات شركة كيبلر. الأزمة شجعت على الاستثمار في هذا النوع من الناقلات، فمنذ مطلع العام الجاري تم التوقيع على عقود بناء ما يصل إلى 180 ناقلة عملاقة، رقم يعادل نحو إجمالي ما تم طلبه خلال السنوات الخمس الأخيرة مجتمعة. الطلب المتزايد رفع أسعار بناء هذه الناقلة لأعلى مستوى منذ عام 2008 لتبلغ 135 مليون دولار، تكلفة أصبحت أعلى بنسبة 50% مقارنة بما كانت عليه قبل 6 أعوام. أحواض بناء الناقلات صارت مزدحمة، ومعها طالت فترة الانتظار لما يصل إلى 4 سنوات بعد أن كانت في حدود عام ونصف العام. وضع الشحن البحري حالياً المأزوم بصدمة الطاقة يؤكد أن المعضلة في اتساع، فالبيانات تكشف أن نصف أسطول ناقلات النفط العملاقة المتاح مشغول بمسارات طويلة جداً، والنصف الآخر يعمل في الظل أو عالق في مناطق حرب خنقت العبور.
1: إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث قالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيلياً قتل في عملية إطلاق نار عند مستوطنة نيفيتسوف شمال غرب رام الله. من جهته قال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل منفذ عملية إطلاق النار. هذا وأعلنت إسرائيل تعزيز قواتها وفرض إغلاقات وتنفيذ حملات اعتقال وعمليات هجومية في الضفة الغربية. إجراءات جديدة تضاف إلى انتشار عسكري واسع ومنظومة متنامية من الحواجز والمراقبة بالتوازي مع عمليات ممتدة في شمال الضفة وتسارع في النشاط الاستيطاني.
2: عمليتان خلال ساعات، ثم تعزيزات وإغلاقات واعتقالات. هكذا دخلت الضفة الغربية المحتلة جولة جديدة من التصعيد الأمني بعد مقتل إسرائيلي قرب مستوطنة فيتسوف شمال غربي رام الله، واستشهاد فلسطيني قرب مستوطنة غانيم شرقي جنين بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس. أما منفذ عملية فيتسوف وفق الرواية الإسرائيلية فاعتقلته قوات الاحتلال مصابا بعد اقتحام المستشفى الذي كان يتلقى العلاج فيه بمدينة رام الله. لاحقا أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أمر بهدم منزل منفذ إطلاق النار إلى جانب تنفيذ عمليات هجومية وحملات اعتقال، فيما أكد وزير الدفاع إسرائيل كاتس جاهزية الجيش وقوات الأمن لحماية الحدود والإسرائيليين في كل مكان. إجراءات تضاف إلى انتشار 27 كتيبة في الضفة الغربية تضم نحو 19,000 جندي، وهو العدد الأعلى منذ أكتوبر 2023 وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي. لكن الانتشار العسكري ليس سوى طبقة واحدة من منظومة

0: أمنية توسعت تدريجياً، فإلى جانبه تتحكم شبكة من الحواجز والبوابات الحديدية في الحركة بين مدن الضفة وبلداتها، يزيد تعدادها على 900 حاجز دائم أو متحرك، تتيح للجيش الإسرائيلي عزل منطقة بعينها خلال وقت قصير، فيما ترصد الكاميرات والمسيرات حركة الفلسطينيين وتسجل المركبات والوجوه ومسارات التنقل في صورة بيانات قابلة للتعقب. أما التحول العسكري الأوسع فتجسد في شمال الضفة، حيث كثفت إسرائيل منذ اندلاع الحرب على غزة اقتحاماتها لجنين وطول كرم وطوباس، وفي 28 من أغسطس 2024 أطلقت عملية متزامنة في محافظات الشمال وصفت بأنها الأوسع في الضفة منذ أكثر من عقدين، ثم بدأت في 21 من يناير 2025 عملية السور الحديدي من مخيم جنين، قبل أن توسعها إلى مخيمي طول كرم ونور شمس ومخيم الفرعة جنوبي طوباس، وامتدت العملية لأشهر، دفع خلالها الجيش الإسرائيلي بالدبابات والجرافات العسكرية والآليات الثقيلة، وأعلن إبقاء قواته داخل المخيمات لفترات طويلة. وبحسب تقديرات الأونروا أدت العملية التي شملت تجريف الطرق والبنى التحتية وهدم المباني إلى نزوح أكثر من 40,000 فلسطيني من مخيمات شمال الضفة ومحيطها. وتتزامن هذه القبضة الأمنية والعسكرية مع نشاط استيطاني محموم يشمل توسيع المستوطنات وإقامة البؤر وشق الطرق والاستيلاء على الأراضي، بما يغير جغرافيا الضفة ويزيد من تقطيع مناطقها وعزل التجمعات الفلسطينية. وبينما تقول إسرائيل إن إجراءاتها تستهدف منع العمليات وتفكيك البنى المسلحة، يرى الفلسطينيون أن العسكرة والاستيطان يتكاملان لإحكام السيطرة على الضفة وإعادة هندستها جغرافياً وديمغرافياً.
1: الآن معنا من رام الله نهاد أبو غوش الخبير في الشؤون الإسرائيلية. أهلا بك أستاذ نهاد، برأيك ما هو الهدف النهائي لإسرائيل من كل هذه الإجراءات؟
2: صباح الخير أستاذ أنس، تحياتي لكم ولمشاهدي الجزيرة. طبعا هذه الإجراءات قائمة منذ بداية عهد هذه الحكومة التي رفعت منذ تشكيلتها برنامجا معلنا وواضحا، هو حسم الصراع مع الفلسطينيين، وحسم الصراع له عناصر ومقومات أبرزها السيطرة على أكبر مساحات ممكنة من الأراضي، ومنع قيام دولة فلسطينية، وتهويد القدس، وتكليف الاستيطان، وهي إجراءات جارية يعني على امتداد الأعوام الأربعة الماضية، لعل الحرب التي خاضتها إسرائيل ضد قطاع غزة وكان لها امتدادات واستنساخ في الضفة أيضا سرعت من طبيعة هذه الإجراءات وكثفتها، وأشركت فيها ميليشيات المستوطنين باعتبارهم رأس حربة دولة الاحتلال في تنفيذ هذا المخطط. الآن إسرائيل يعني تتحدث عن أوضاع قابلة للانفجار في الضفة الغربية، لكن التدقيق في هذا المصطلح يؤكد أن من يدفع إلى الانفجار هي حكومة إسرائيل وأدواتها المختلفة، بما في ذلك ميليشيات المستوطنين والجيش الذي يحمي اعتداءات هذه الميليشيات ويشارك بها في أغلب الأوقات. العملية التي وقعت بالأمس في مستوطنة فيتسوف أو حلميش كما يسميها الناس هنا، يعني هي استثناء، يعني الوجهة الرئيسية للعمليات الجارية طيلة الأشهر الماضية هي في اتجاه واحد، اتجاه اعتداءات إسرائيلية مكثفة يومية يشارك بها الجيش والمستوطنون ضد الفلسطينيين، وتوقع ضحايا فلسطينيين بالعشرات. المستوطنون قتلوا خلال هذا العام فقط الذي لم ينتهي بعد حوالي 24 شهيد فلسطيني، وخلال الأعوام الثلاثة الماضية فقط على أيدي المستوطنين قتل 64 شهيد فلسطيني، بينما الجيش قتل أكثر من 1300 شهيد في الضفة الغربية، فضلاً عن اعتقالات طاولت أكثر من 20,000 فلسطيني وتدمير ثلاث مخيمات واستعدادات إضافية لتدمير مخيمات أخرى. فإذاً إسرائيل كانت تستعد لمثل هذا التصعيد، وأذكر هنا بما وقع في اجتماع نتنياهو مع قادة الجيش ورئاسة الأركان حين كانوا يخططون لبحث تطورات اعتداءات المستوطنين والتطور الناجم عن عنف المستوطنين، فقلب نتنياهو الموضوع وقال لهم ماذا أعددتم لو تغير اتجاه البنادق أو لو انقلبت البنادق إلينا، بمعنى ماذا أعددتم لمواجهة السلطة الفلسطينية والفلسطينيين، وبالتالي واضح تماما أن نتنياهو يرغب بذلك، يتمنى ذلك.
1: طيب.
2: وكنا دائما نقول أن التصعيد سواء في الضفة أو في غزة أو في لبنان أو حتى ضد إيران هو أحد خيارات نتنياهو لكسب الانتخابات أو على الأقل لتعجيلها.
1: أيضا كيف ينظر إسرائيليا لارتفاع عدد الكتائب المقاتلة الموجودة في الضفة الغربية لرقم هو الأعلى في تاريخ هذا الصراع؟ هل هذا بداية شرعنة؟ هل هذا بداية سيطرة عسكرية كاملة مطلقة قد أيضا تؤثر على وجود السلطة الفلسطينية؟
2: هم يعتبرون الضفة جبهة كاملة، يعني مع أنه ليس هناك فيها جيش ولا قوات مسلحة ولا تشكيلات مسلحة، لا لدى السلطة ولا لدى الفصائل الفلسطينية، لكنهم يعتبرونها جبهة رئيسية نظرا للتحديات والمخاطر التي تتهدد الجيش الإسرائيلي، خصوصا أن مساحة الجبهة الضفة الغربية أكبر بكثير من مساحة غزة، حوالي 17 ضعف مساحة غزة، بالإضافة إلى حالة تداخل ما بين المستوطنات التي يزيد عددها ما بين بؤر ومستوطنات مشرعنة، عن 300 مستوطنة متداخلة مع كل المناطق الفلسطينية، وبالتالي هناك استخدام مشترك للطرق، هناك حدود مشتركة، هناك أيضا تداخلات حتى في الحياة اليومية، وبالتالي هم يعتبرون الجبهة الضفة واحدة من هذه الجبهات، ويعتقدون أن حسم الصراع مع الفلسطيني في الضفة يتوجب عملة وحملة عسكرية، وهذا ما قاله نتنياهو بالمناسبة بالأمس تعليقا على العملية.
1: شكرا جزيلا لك الخبير في الشؤون الإسرائيلية نهاد أبو غوش، كنت معنا من رام الله. الآن إلى هذه النافذة التحليلية التي تقرأ في أبعاد التصعيد العسكري والسياسي بين روسيا وأوكرانيا مع الزميل محمود مراد.
3: أهلا بكم في هذه الفقرة التحليلية. ضربات واسعة النطاق وهجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، حرب مسيرات وأخرى على الأرض، حيث تدور المعارك في عدة جبهات أبرزها دونيتسك. سياسيا، كان الرئيس الروسي اتهم كييف بفعل كل ما في وسعها لعدم إجراء مفاوضات مع موسكو، بينما قال الرئيس الأوكراني إنه أجرى اتصالات مع الرئيس الأمريكي واتفق معه على لقائه في نيويورك، وإن اللقاء قد يغير الكثير حسب قوله. أما الرئيس ترامب فقال إنه يعمل على إنهاء الحرب وإنها ستنتهي قريبا. هذا الملف أناقشه مع ضيفي في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعي من جنيف الدكتور حسن عبيدي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. لكن قبل النقاش أذهب إلى الزميل عبد القادر عرادة وقراءة في المشهد الميداني على الشاشة التفاعلية. عبد القادر.
4: نعم محمود، سنحاول رسم صورة مجملة للمشهد على الجبهات، ولعلي سأختصره في ثلاث نقاط رئيسية. الأولى تتعلق بأننا نتحدث عن جبهة اشتباك رئيسية أصبحت الآن واضحة على مستوى دونيتسك. الأمر الثاني يتعلق بالاستهدافات الروسية خصوصا على مستوى مناطق عديدة، نتحدث عن زاباروجيا، يتحدث الروس عن استهدافات لأربع مناطق على مستوى خاركيف، ولكن العاصمة كييف أيضا استهدافات روسية العاصمة كييف لمنشآت تقول بأنها منشآت عسكرية، ولكن أيضا استهدافات في أوديسا، وتحديدا يقول الروس بأنهم استهدفوا سفينتين، ولكن أيضا منشآت على مستوى هذه المنطقة الساحلية. لكن ماذا عن جبهة دونيتسك تحديدا؟ لو ذهبنا إليها مباشرة، نحن نتحدث عن هذا المحور الرئيسي، وهو محور ينطلق من بوكروفسك إلى كوستانتينيفكا إلى كراماتورسك سلوفيانسك ليمان وصولا إلى كوبيانسك. آخر الأخبار وفق التصريحات الأوكرانية الرسمية تقول بأن القوات الأوكرانية تتقدم خصوصا على محور بوكروفسك كوستانتينيفكا، وبأنها حققت نحو 125 كيلومترا على مستوى هذه المساحة. وحينما نتحدث عن هذا المحور، نحن نتحدث عن المحور الحضري الذي تبقى للقوات الأوكرانية على مستوى هذا المحور، أي محور دونيتسك. لكن بالنسبة للاستهدافات الأخرى وتحديدا روسيا، بينما كان زيلينسكي قد تحدث على أن الروس استهدفوا أوكرانيا بنحو 2000 مسيرة خلال أسبوع، كان هناك استهداف واضح لمنشآت الطاقة الروسية، وتحديدا لهذه المنشأة وهي منشأة كابوتنيا في إقليم موسكو، ولكن كان هناك استهدافات لأكثر من منشأة للطاقة، ولعلها استراتيجية واضحة بالنسبة للروس. إذا استهدافات للطاقة، استهدافات أيضا للبنى التحتية والسكك الحديدية بالنسبة لأوكرانيا. ولكن ربما سأختم بهذا العرض، والذي
5: يقودنا إلى الحدود الأوكرانية البولندية. كان هناك أيضا استهدافات في 13 من سبتمبر لمنطقة حدودية من طرف القوات الروسية، وكانت هناك توتر في العلاقة بين بولندا وروسيا، حيث كان لافتا هذا التصريح لنيكولاي باتروشيف مساعد الرئيس الروسي حينما هدد بولندا أنها إذا دخلت في حرب ضد روسيا فستنتهي الدولة البولندية عن الوجود خلال 3 أيام. إذن توتر على أكثر من صعيد، واللافت محمود هو هذه الجبهات، جبهة اشتباك في دونيتسك واستهدافات روسية لمناطق حيوية في أوكرانيا، ولكن أيضا استهدافات أوكرانية لمناطق الطاقة في روسيا.
6: شكرا جزيلا لك عبد القادر. سنناقش هذا مع ضيفينا العميد حسن جوني والدكتور حسني عبيدي. أبدأ معك سيادة العميد، هل اتساع نطاق الضربات الجوية المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا يمثل تصعيدا إلى مستويات جديدة، أم أنه ضمن أطر الضغوط المتبادلة بين الجانبين؟
7: هو يمثل تصعيدا، ولكن ليس تحولا استراتيجيا في طبيعة الصراع. يعني الصراع اتخذ شكلا من أشكال القتال في السماء المنخفضة بين المسيرات منذ فترة طويلة، وبات التركيز على الاشتباك في الجو بين المسيرات أكثر من الاشتباك في البر. ولكن الآن وخاصة في هذا الشهر وفي الفترة الأخيرة حصل تصعيد في مسألة استخدام المسيرات لناحية الكثافة. نتحدث الآن في هجمة واحدة عن 1600 مسيرة، بالإضافة إلى العمق، يعني استهدافات الأعماق. وصلنا في العمق الروسي في داخل روسيا مثلا إلى 3000 كيلومتر في إحدى الاستهدافات التي استهدفت غرب سيبيريا، طبعا بالإضافة إلى العمق في أوكرانيا أيضا من قبل المسيرات الروسية. فإذا هناك تصعيد في استخدام كثافة المسيرات وفي العمق المسافات والمدى الأبعد، حيث بات يمكن استهداف القواعد اللوجستية ومراكز الصواريخ الاعتراضية والدفاعية، بالإضافة إلى مراكز القيادة والمنشآت الصناعية في الأعماق، وهي أساسا تبنى في الأعماق من أجل إبعادها عن خطوط النار. هذا التصعيد الذي أدى إليه الموقف الحالي والجديد.
6: دكتور حسني عبيدي، اللقاء المرتقب بين الرئيسين زيلينسكي وترامب، إلى أي مدى يمكن أن يفلح في رأب هذه الصدوع الكثيرة ويحرك مياه المفاوضات الراكدة؟
8: وعلى الأقل سيكون تتمة لما وقع في موسكو وفي كييف، عندما أرسل ويتكوف وكوشنر لنقل بعض الرسائل ونقل بعض المقترحات الأمريكية للطرفين. وأنا أعتقد أنه سيستمع مرة أخرى لزيلينسكي رأيه حول هذه المقترحات. نقطة ثانية وهي مهمة جدا، ترامب كان قد طالب بأن تكون هدنة على الأقل تبدأ بعدم ضرب المنشآت المتعلقة بالطاقة، لكن زيلينسكي يحس بمنسوب كبير يحس من الثقة، ولذلك هو في النهاية لم يحترم ذلك، ورأينا أنه وصل اليوم إلى محيط موسكو، وهذا يعتبر في النهاية يعني تحول مهم جدا في السلوك الأوكراني.
6: العميد حسن جوني، ما أهمية جبهة دونيتسك، وهل يمكن للضربات الجوية المتبادلة هذه أن تحسم ميدانيا أي شيء؟
7: لا، الضربات الجوية لا تحسم ميدانيا، ولكنها تمهد للمعركة البرية وتساعد، يعني كل طرف يسعى إلى أضعاف خصمه من خلال استهداف المراكز القيادية والقواعد اللوجستية. وهنا نستطيع أن نتحدث عن هدفين من المسيرات والضربات الجوية. هناك أهداف تتعلق بالمعركة القريبة، بمعنى أن الآن إذا أردنا أن نشرح على الخريطة هذا الإقليم، النطاق الدفاعي وحزام المدن يسمى في إقليم دونيتسك، هو الهدف الآن في المعركة البرية. تسعى القوات الروسية إلى احتلاله عن طريق مناورة تتصف بشكل الإحاطة أو الكماشة. ما هو دور القوات الجوية أو المسيرات في هذه المعركة؟ هو التمهيد للمعركة. يسعى الجيش الروسي إلى قصف وتدمير نقاط القوة والقواعد اللوجستية ومراكز إطلاق المسيرات ومراكز المدفعية في كل هذه المناطق، تمهيد المسرح من أجل تنفيذ المناورة. والعكس صحيح عند يعني القوات الجوية الأوكرانية والمسيرات الأوكرانية. فإذا إذا ما انتقلنا إلى البر في هذه المنطقة الواضحة هنا على الخريطة ما بين ليمان وكوستيانتينيفكا، هذا حزام المدن، هذه المنطقة الآن التي يتركز عليها الهجوم وهي مركز ثقل القتال. الجيش الروسي يحاول التقدم في هذه المنطقة عن طريق مناورة يعني تسمى بالكماشة، وهي الإحاطة من جانبين، الإحاطة المزدوجة تسمى، هذا شكل من أشكال القتال معروف. هذه الإحاطة من اتجاه ليمان وكوستانتينيفكا يحاول الأوكراني التفلت منها أو الضغط على الاتجاه الشمالي من منطقة ليمان، وقد حقق إلى حد ما يعني نجاحا في هذه المنطقة وفقا لتقرير مركز دراسات الحرب، وبالتالي يعني عطل إلى حد ما هذه المناورة، ولا تزال المعارك محتدمة في هذا القطاع.
6: دكتور حسني عبيدي، الراصد المدقق ربما ينصت لطبول خافتة للحرب تجتاح القارة الأوروبية بما يشبه الوضع قبيل الحرب العالمية الثانية. هناك حديث عن تجنيد إجباري في كثير من البلدان، هناك رفع للإنفاق الدفاعي، هناك حديث عن ضرورة احتواء كل البنايات على ملاجئ استعدادا للحرب. هل نحن عدنا إلى أجواء عام 1939؟
8: يعني لم نعد بعد لا 39 ولا حتى يعني في الجو الحرب الباردة، لكن صحيح أن هناك خطط لكل الدول الأوروبية لكيفية حماية المنشآت الحيوية بالنسبة للدول الأوروبية، لأنها تعلم جيدا بأن رئيس ترامب في هذا الوضع الذي هو وضع حساس ودقيق بالنسبة له يتلقى ضربات كبيرة من قبل الأوكرانيين، وربما تقلب في موقف الرئيس ترامب الذي سمح أخيرا بشحنة أسلحة مهمة خاصة بالدفاعات الجوية، وهذا أمر ملفت جدا. فلا أعتقد فعلا أن هناك خشية من قبل العديد من الدول الأوروبية. في نفس الوقت التهديد الروسي في النهاية باستهداف الدول التي تساعد أوكرانيا، خاصة الدول القريبة من أوكرانيا مثل بولندا أو حتى ليتوانيا إلى غير ذلك، تعتبره موسكو ورقة مهمة جدا بالنسبة لها في مفاوضاتها المقبلة، والطرف الأوكراني يعتبر ذلك كذلك نقطة حساسة، ولذلك هناك تعويل على لقاء نيويورك.
6: هل أصبحت سيادة العميد المسيرات أو حروب المسيرات هي الحروب الحاسمة في استنزاف قدرات الدفاع الجوي للبلدان المتحاربة؟
7: تماما، المسيرات باتت، حرب المسيرات باتت سمة الحروب الحديثة، وأعتقد أن الحرب الجارية الآن في أوكرانيا هي التي كشفت عن هذه أو أطلقت يعني بادرت إلى هذا النوع من أشكال القتال والمواجهات، وبالتالي المسيرات الآن هي التي تسيطر على المعركة.
6: شكرا جزيلا لك سيادة العميد حسن جوني الخبير العسكري
7: والاستراتيجي. هناك حديث كبير عن المسيرات لأنها هي الآن السلاح الأساسي الذي تتمحور حوله.
6: وأشكر كذلك الدكتور حسني عبيد. نهاية هذه الفقرة التحليلية، عودة إلى غرفة الأخبار.
1: شكرا للزميل محمود مراد، وهذه التغطية مستمرة على رأس الساعة المقبلة، تغطية مستمرة ونلقاكم فيها على الساعة المقبلة. إلى اللقاء.
9: من نيويورك سنجيب عن السؤال: كيف يصغي أكبر تجمع لصانعي سياسات العالم إلى أزمات تتسع وصراعات تتعقد وملايين يتساءلون عن مصائرهم؟
10: من قلب قطاع غزة نكمل صورة قد لا تراها الأجندات الدولية، بين دمار يخيم وخوف يتمدد وسلام يأبى التحقق.
11: ومن جنوب لبنان نرافقكم في اختبار يومي لوعود حفظ السلام ولقدرات أذرع الأمم المتحدة إزاء توسع الاحتلال، ونرصد فرص انتشال الإنسان من دائرة القتل والتدمير.
12: ومن اليمن أسئلة تتلاحق عن الاهتمام الدولي إزاء جبهات تشتعل وموجات نزوح ولجوء تتصاعد ومآل غامض لوضع باب المندب وأمن الملاحة.
13: ومن السودان نستعرض كيف ينعكس تعثر الحل السياسي والحراك الدبلوماسي على مشهد صراع أنتج إحدى أكبر الكوارث الإنسانية في العالم.
14: ومن إفريقيا نرقب تداعيات إحدى أكبر أزمات تمويل الدعم الإنساني مع عجز كثير من المنظمات والهيئات الأممية عن الاستجابة، بينما يدفع الملايين ثمن جوع يتمدد وأمراض تنتشر وفقر يتسع ونزوح بلا أفق.
9: أجندة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في تغطية خاصة على قناة الجزيرة.
15: في كفر الرمان تتفاقم الكلفة البشرية وتمتد نيران القصف لتخلف مزيداً من الدمار، واليوم يختار من قرر البقاء في أرضه مواجهة القلق والخوف.
16: طلت بحالي، نفضت حالي وقمت. حبات علي وجري وصفن على البيت، صرت استفقد بالبلاد.
17: خايف على اولادي مش على نفسي، شو ذنب الاولاد والاطفال تتهجر وتتبهدل.
18: الوضع اليوم خطير، انت تحت بند الهدنه وكل يوم بقتلك.
19: اعلاميا الحرب خلصت، لكن على ارض الواقع ما خلصت الحرب.
20: كل حياتنا صارت دمار في دمار، بتشوف مالك قدام عينك بنحرق.
21: بننام في خوف، بنصحى في خوف، احنا مصيرنا كله خوف بخوف.
22: احنا لا قاعدين في ارض ولا قاعدين في مكان بيتنا، الحياه على الشارع في الشارع، احنا في الشارع.
23: انا بتحمل مسؤوليه اكبر من عمري، انا اللي بعيد البيت.
24: والله نفسي في رغيفه خبزها.

0: السلام عليكم ورحمة الله، هذه ساعة جديدة من الجزيرة أصحبكم فيها في مواصلتنا لتغطية التطورات في المنطقة. وفي آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران، وقال إن الخيارات الحالية هي محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة. ترامب أضاف أنه منفتح على لقاء الرئيس الإيراني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع. في المقابل قال الرئيس الإيراني إن بلاده سترحب بأي محادثات تؤدي إلى الأمن والسلام المستدام، وتحتاج في هذا المسار إلى وحدة الكلمة. من جانبه قال مقر خاتم الأنبياء الإيراني إنه تلقى معلومات عن سعي واشنطن إلى استئناف بعض الإجراءات ضد إيران. وأضاف مقر خاتم الأنبياء أنه يحذر واشنطن بأنها إذا ارتكبت أي خطأ سيجعل مراكزها ومصالحها في المنطقة هدفا لهجماته. في نيويورك قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني قال إن قطر تعمل من خلال الدبلوماسية مع شركائها من أجل استقرار المنطقة وخفض التوتر. وأضاف أنه لا يمكن بناء أمن دائم من خلال دورات متكررة من التصعيد والرد. من جهته قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قال إن الدوحة تعمل عبر فريق الوساطة لديها مع طهران وواشنطن لمعرفة إمكانية استئناف المحادثات. في سوريا أفادت وكالة الأنباء السورية سانا نقلا عن قائد عمليات الدفاع المدني في حلب بوقوع إصابات جراء انفجارات في مستودع للذخيرة للجيش السوري بمحيط بلدة العيس جنوبي حلب. من جانبه قال محافظ حلب إنه يتم متابعة التفاصيل للوقوف على أسباب الانفجارات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه. فيما يتعلق بتطورات في الضفة الغربية قالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيليا قتل في عملية إطلاق نار عند مستوطنة نيفيتسوف وسط الضفة. من جهته قال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل منفذ عملية إطلاق النار وسط الضفة الغربية. مشاهدينا الكرام، كل هذه المواضيع والملفات نتابعها معكم بمزيد من التحديثات والتفاصيل. مستهلنا ملف التوتر الأمريكي الإيراني، ومن واشنطن أحمد الرهين مراسل الجزيرة ينضم إلينا. مرحبا أحمد، نتابع معك أبرز التصريحات والمواقف القادمة من واشنطن، أحدثها تصريحات دونالد ترامب.
1: نعم، بالفعل ترامب قبل قليل محمد قال إن أسعار الوقود كانت في عهد بايدن مرتفعة أكثر من عهده، وهنا يحاول أن يقنع الأمريكيين بأن هذه الأسعار هي مؤقتة وأن الأسعار ستنخفض كما يقول بذلك في عدة مواقف. هذا المنشور على تروث سوشيال يتزامن مع تصريحات أخرى كان يقول فيها إن الحرب ستنتهي قريبا قبل الانتخابات النصفية أو بعدها مباشرة. وبالتالي ترامب يستمر في إقناع الأمريكيين بأن يتحملوا هذه التكلفة التي يدفعوها مقابل منع إيران من امتلاك سلاح نووي كما يقول، وذكر ذلك أيضا قبل أيام قليلة، دعا الأمريكيين إلى الصبر. أما في تصريحاته التي أثارت ردود أفعال هنا في الولايات المتحدة فكانت التي عبر عنها لقناة فوكس نيوز وقال فيها إن أمام إيران ثلاثة خيارات: الخيار الأول تضييق اقتصادي وعسكري كبير، وكذلك الخيار الآخر هو التوصل إلى اتفاق. ويشير ترامب في لغته التي استخدمها في هذا الحوار مع قناة فوكس نيوز إلى أنه سيمحو إيران أو أن تضعف اقتصاديا وتتعفن ويضمر اقتصادها ويتداعى وفق تعبيره، والخيار الثالث هو

0: توصل إلى اتفاق مع الإيرانيين، وهنا دائما ما يتمسك بأنه سيبرم اتفاقا جيدا، وهذا الاتفاق الجيد يفهم منه أنه يجب أن يلبي المطالب الأمريكية، يمنع إيران من حيازة سلاح نووي تتخلص فيه من اليورانيوم عالي التخصيب وتفكك المنشآت، وكذلك تتيح حركة الملاحة في مضيق هرمز دون عوائق أو شروط أو رسوم، هكذا دائما يقول للأمريكيين. في هذه التصريحات اللافت أيضا أنه يبقي الخيار الدبلوماسي مفتوحا، بل يعبر عن انفتاحه للقاء الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في نيويورك. من ضمن التفاعلات التي تابعناها هي لنائبة جمهورية في مجلس النواب، وهي آنا باولينو لونا، تحدثت عن أنها تدعم المسار الدبلوماسي وأنها تدعو ترامب أيضا إلى الأخذ بهذا المسار. قالت إنها دائما ما تنصحه بضرورة التوصل إلى تسوية مع إيران من خلال المسار الدبلوماسي، وهذا أيضا يستبق هذا الحراك الدبلوماسي المكثف الذي من المرتقب أن نشهده في نيويورك خلال اليومين المقبلين. ترامب من المرتقب أن يعقد اجتماعات مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. هناك اجتماع آخر هنا في واشنطن من المرتقب أن يستقبل نهاية الأسبوع الرئيس الصيني، وهذه الملف والملف الإيراني سيكون من ضمن الملفات الأساسية التي سيناقشها مع القادة وكذلك شركاء وحلفاء الولايات المتحدة، بالإضافة أيضا إلى الرئيس الصيني. وبالتالي أسبوع سيكون حافلا بالحراك الدبلوماسي، وهناك ترقب إلى أي مدى يمكن أن تتغير المواقف الأمريكية والإيرانية وأن يعود الطرفان إلى طاولة المفاوضات. ترامب صعد من لهجته بالتهديد العسكري في الأيام الماضية، ولكنه يؤكد في الوقت ذاته بأن التواصل المباشر بين واشنطن وطهران مستمر.
1: أشكرك أحمد الرهيد من واشنطن، كنت معنا. تابعنا أيضا مع أحمد أبرز المواقف الأمريكية. الآن إلى أبرز المواقف والتصريحات الإيرانية، ويجملها لنا عمر هواش من طهران.
2: ذكرت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي توجه إلى العاصمة القطرية الدوحة للقاء مسؤولين قطريين ومناقشة آخر التطورات في المنطقة، وذلك قبل توجهه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. من جانبه قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن طهران ترحب بأي مباحثات تؤدي إلى السلام والأمن المستدام، لكنه أكد على ضرورة أن تكون هناك وحدة الكلمة في إيران تجاه هذا المسار، وشدد على أنه لا ينبغي أن يتم رفض ما وصفها بدعوات السلام التي تأتي من قبل العدو، مضيفا أيضا عن أن إيران لا تثق بالولايات المتحدة الأمريكية. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قال إن إيران وجهت إلى الجانب الأمريكي شروطها عبر الوسطاء لأجل استئناف الحوار، لكنه شدد على أن الظروف الراهنة مختلفة بشأن المفاوضات، وأنه لا يمكن لطهران أن تفتح مضيق هرمز قبل قبول الولايات المتحدة الأمريكية بشروطها. كذلك تحدث رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف عن وجود رؤيتين في طهران تجاه الحرب والمفاوضات، وقال إن هناك في إيران من يدعو إلى الحرب ومواصلتها من دون أن تكون لديه رؤية حول نهايتها، وأن هناك أيضا من يدعون إلى السلام وقبول شروط العدو بالكامل حسب تعبيره، مضيفا أن الطرفين هما مخطئان في الحسابات. عسكريا قال الجيش الإيراني إنه أسقط مسيرة أمريكية من طراز أوربيتر في أجواء مضيق هرمز مساء الأحد. كذلك بيان لمقر خاتم الأنبياء قال إن لديه معلومات ومعطيات تفيد بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد تنفذ إجراءات ضد إيران، محذرا من أن طهران سوف تستهدف المراكز والمصالح الأمريكية في المنطقة بقوة في حال شنت الولايات المتحدة الأمريكية أي عمل عسكري ضد الأراضي الإيرانية.
1: بعد فترة من تبادل الضربات المحددة بين إيران والولايات المتحدة وجمود المفاوضات الدبلوماسية، يعود الحديث عن احتمال عودة التصعيد والمواجهة العسكرية الواسعة بين الطرفين، وذلك استنادا إلى تصريحات أمريكية وأخرى إيرانية. المزيد عن احتمالات السيناريوهات القادمة وسياقاتها في هذا التقرير لفرح الزمان شوقي.
3: هل يتجه المشهد بين إيران وأمريكا نحو تصعيد أكبر بعد فترة من جمود الدبلوماسية والاشتباك المحدود؟ هو سؤال مبرر بتصريحات صادرة عن الطرفين رغم حديث ترامب عن رغبة إيرانية في اتفاق ورغم حديث طهران مجدداً عن شروط لاستئناف التفاوض. التلويح بعودة المواجهة العسكرية المفتوحة يأتي هذه المرة من قول ترامب نقترب من لحظة حاسمة في الحرب مع إيران متحدثاً عن خيارات. ليتفرع السؤال مجدداً إلى عدة أسئلة، فهل يعني ذلك العودة لشن ضربات واسعة أو ضربة قوية لموقع جبل الفأس مثلاً في حال رصد أنشطة إيرانية نووية هناك، أو انتظار تبعات الحصار، أو ربما تهيئة الظروف للذهاب نحو الطاولة؟ من ناحيته أعلن مقر خاتم الأنبياء وجود معلومات بشأن احتمال استئناف واشنطن العمليات، فاستبق المقر أي تصعيد محتمل بتهديد واضح ضد مصالح أمريكا في المنطقة وحتى ضد دول المنطقة، فلا ضبط للنفس في هذه الحالة. في التوقيت تأتي هذه التصريحات قبيل انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي سيشارك فيها وفد إيراني، ما سيتيح الفرصة لعقد اجتماعات تنقل فيها كل من طهران وواشنطن وجهات نظرها إلى الفاعلين في الملف، كما تأتي قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي التي تتأثر معطياتها بمسار الحرب وقرارات الإدارة الأمريكية. على الضفة الأخرى، إيران التي عبرت عن شروطها لاستئناف التفاوض على لسان أمين مجلس الأمن القومي لم تتخلى طيلة الفترة الماضية عن التشدد في خطاب مواجهة التهديد العسكري بالرد العسكري، وجاء ذلك على لسان العسكر وحتى الساسة، لكن ذلك يتقاطع مع خطاب داخلي يحاول بعض مسؤوليها موازنة الرؤى والابتعاد عن ثنائية إما الحرب وإما التفاوض. فيرى كبير مفاوضيها محمد باقر قالباف كبعض الساسة هناك أن خوض الحرب يكون بعقلانية ودون استنزاف، وأن التفاوض يكون بمنطق وقوة ودون استسلام. يدرك بعض المسؤولين أيضاً أهمية تحصين الداخل الذي يدفع ثمن الحصار والعقوبات ويقف أمام تحديات فوق تحديات، وهو ما يتطلب انسجاماً وتماسكاً بحسب المسؤولين. فسواء ذهبت الأمور نحو تصعيد ومواجهة عسكرية أكبر أو عاد الطرفان الإيراني والأمريكي إلى طاولة الحوار، تظل معادلة الداخل محدداً رئيسياً في فهم المشهد.
1: من واشنطن بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية، ومن طهران الدكتور حسين روي وران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. مرحبا بكما سيد بول. دونالد ترامب قدم خيارات ثلاثة، في اعتقادك أيهما الأقرب إليه وإلى التنفيذ في التعامل مع إيران بالتأكيد؟
4: What is more likely to happen is going to be up to Tehran.
5: يعود الأمر إلى طهران. بالنسبة لرغبة الولايات المتحدة فهي تتمثل في التفاوض بنية حسنة مع شخص ما في طهران لديه الصلاحيات بأن يتفاوض باسم طهران في إيران، ونأمل أن هذا الذي سيحدث. الخيار العسكري سوف يبقى مطروحا على الطاولة دائما، والحل الدبلوماسي هو المفضل، والآن الرئيس يجهز للأمرين معا. لا أعتقد أنه سيكون هناك تحرك عسكري كبير إلى أن تلتئم الجمعية العامة للأمم المتحدة عندها يتخذ القرار، وأعتقد أن ترامب يريد أن يواجه الرئيس الإيراني وجها لوجه وأن يقابله وأن يناقش معه بانفتاح وبصدق ماهية الخيارات. التهديدات القادمة من الحرس الثوري الإيراني المتعلقة بتطوير أسلحة جديدة يمكن لها أن تدمر وأن تغرق حاملة الطائرات الأمريكية، هذا لا يساعد أبدا. ونرى الآن أن ما يجري في إيران فيما يتعلق بتدريب 600,000 شخص مدني أيضا للحرب، هذا أمر غير مساعد. ولذلك إن كان هناك تحرك عسكري فسوف يكون قصفا بالصواريخ وأن يكون على شاكلة ضربات جوية. هذا ما ننظر إليه، وهذا ما الذي سيتم مناقشته في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونأمل في مكان ما أن تعود إيران إلى طاولة المفاوضات.
1: دكتور حسين، واشنطن تحشد قواتها وفي الوقت نفسه ترامب منفتح على الدبلوماسية ويبدي رغبة أو عدم معارضة للقاء الرئيس الإيراني بيزشكيان في نيويورك. إلى أي مدى إيرانيا هذا ممكن؟ وكيف سيتعامل بيزشكيان مع المطالب الأمريكية الواضحة التي يرفعها دونالد ترامب؟
6: تحياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني واضح أن إيران تتعامل بحذر مع التصريحات الأمريكية، لأن إيران يعني جربت أمريكا وغدرت أمريكا بإيران ولعدة مرات. إيران ذهبت إلى الحوار وأمريكا في وسط الحوار، وحتى في مرة كان هناك مسودة للاتفاق بين الطرفين كان يمكن أن يوقع بعد يومين، ذهبت إلى الحرب. من هنا إيران نعم تقول للحوار نعم، ولكن ويدها على الزناد. يعني ذهاب السيد عرقشي إلى قطر هو لتقديم وجهة نظر الإيرانية في موضوع استئناف الحوار. إيران تقبل باستئناف الحوار ضمن إطار تلبية الشروط الإيرانية. يعني أمريكا تطرح أمور أنه لا يمكن لإيران أن تقبل بها، يعني فتح مضيق هرمز يعني كأمر مسبق للحوار، هذا غير ممكن. إيران تقول يجب أن يكون فتح مضيق هرمز ضمن إطار الحوار والاتفاق بين الأطراف.
1: طيب، ولكن لنفهم أكثر، خاصة أنك أشرت إلى زيارة عراقشي للدوحة قبل توجهه إلى نيويورك، خلال التصريحات لمحسن رضائي للجزيرة تبين أن هناك رسالة معينة سلمها الوسيطان تحديدا قطر للولايات المتحدة قادمة من إيران. لم تعلن أي ردود أمريكية واضحة عن ذلك. هل تعتقد أن زيارة عراقشي جاءت لمناقشة رد أمريكي ربما لم يعلن رسميا أو لم يسرب لوسائل الإعلام؟ هل هذا يدور داخل إيران؟
6: يعني ليست هناك من المعطيات. نعم، يعني هنا مجلس الأمن القومي حدد أنه 7 شروط للحوار، والسيد عرقشي قدمها للطرف القطري ليقدمها للأمريكي. هل هناك إجابة؟ لحد الآن ليس هناك من إعلان أو تأكيد لهذا الموضوع. وفي تصوري أن إيران واقعا هي تعتقد موضوع الحوار، ليس من الآن، منذ أكثر من 2 عقدين إيران تؤمن بالحوار كطريق وحيد لحل الخلاف مع أمريكا. ولكن المشكلة هي أن أمريكا هي التي تغدر بالحوار، سواء كان خلال الخروج من الاتفاق الذي وقع عام 2015 أو من خلال الذهاب للعمل العسكري، يعني وإيران على طاولة التفاوض.
1: واضح، واضح.
6: من هنا موضوع الحوار مطروح إيرانيا بقوة، ولكن الأمريكي يجب أن يحصر خياراته.
1: الأمريكي يجب أن يحصر خياراته. سيد بول ديفيز، إلى أي مدى تعتقد بأن دونالد ترامب سيرضى بالتفاوض مع الجانب الإيراني بناء على شروط بعضها مستجد وضعتها إيران؟
5: الرئيس سوف يتفاوض بنية حسنة مع أي طرف يريد أن يتفاوض بنية حسنة. للأسف المفاوضات مع إيران نادرا ما تمت السير فيها بنية حسنة. بعد توقيع مذكرة التفاهم، إيران استهدفت السفن في مضيق هرمز بوقت قصير، ومؤخرا أيضا عندما نتحدث عن الاستمرار بالحوار، إيران مرة أخرى تستهدف السفن، ليس السفن الأمريكية ولا حاملة الطائرات ولا على سفينة حلفاء، ولكن سفينة من توغو، وأضروا بناقلة النفط هذه. إذن فيقال أن إيران منفتحة على الحوار على مدى عقود، ولكنها ما زالت تعمل مع وكلائها. ورأينا الهجمات من حزب الله على إسرائيل، ورأينا الحوثيين يهاجمون السعودية. إذن فهذا ليس سبيل المفاوضات بنية حسنة، وليس ينطبق على قولهم إننا نتفاوض بنية حسنة، بل هذه حرب. فهم ما زالوا يستهدفون السفن، وعندما يوقفون أطلاق النار عندها يمكن للمحادثة أن تبدأ. بالنسبة للحصار فهو سوف يبقى قائما إلى أن تقرر إيران بأنها ستعيد فتح مضيق هرمز، وهو جزئيا مفتوح الآن. والولايات المتحدة الآن لديها عقوبات قائمة على إيران، وهذه سوف تستمر. إذن فينبغي أن تكون هنا نهاية النقاشات بعودة إيران إلى طاولة المفاوضات بنية حسنة، وجزء من ذلك هو فتح مضيق هرمز. مرة أخرى، هذا لم يبدأ بمضيق هرمز. الولايات المتحدة لم تقم بفرض الحصار على المضيق، وإيران أغلقته. لذلك يجب العودة إلى النقاشات المتعلقة بالملف النووي والوكلاء، وأيضا برنامج الصواريخ الإيرانية.
1: دكتور حسين، هل إيران في وارد مناقشة كل هذه النقاط التي أشار إليها السيد بول؟ بعض منها ربما لم نسمع عنه منذ فترة.
6: يعني إيران واضح هي تريد مناقشة ما طرح في مذكرة التفاهم. خارج هذا الإطار طبيعي إيران لن تناقش إنه أمور تحالفات إيران الإقليمية، لهذا غير مطروح إنه موضوع البرنامج الصاروخي الإيراني هو غير معروض على النقاش. نعم، موضوع مضيق هرمز يمكن أن يناقش، موضوع النووي يمكن أن يناقش، موضوع العقوبات الأمريكية والحصار الأمريكي لإيران، هذه أمور والأموال المجمدة الإيرانية، هذه المواضيع هي التي يمكن مناقشتها.
1: طيب، ولكن حتى مضيق هرمز تحديدا مهم جدا. تقول المصادر في إيران بأن ما قدم خلال مذكرة التفاهم في يونيو الماضي فيما يتعلق بمضيق هرمز لا يمكن لإيران أن تقدمه مرة أخرى.
6: شوف، الآن هناك اتفاق إيراني عماني، و في تصوري هذا الاتفاق هو كفيل بتجاوز موضوع عقدة مضيق هرمز إذا كان الطرف الآخر هو مستعد. ولكن إيران تقول لا يمكن فتح مضيق هرمز من دون رفع الحصار البحري المفروض ضد إيران. يعني هذه عقوبات جماعية مغايرة القانون الدولي، وهي جريمة حرب واضحة المعالم ومكتملة الأركان، وهي تتعارض مع معاهدة جنيف الرابعة.
1: طيب، إذا رفعت كل هذه العقوبات
6: وضح النهار ترتكب جريمة،
1: على الأقل العقوبات التي لم تكن مفروضة بعد أو في غضون الحرب في فبراير، في فبراير الماضي، ولم يعد الحصار المطبق على الموانئ الإيرانية موجودا، هل سيعود هرمز لما كان عليه قبل 28 من فبراير شباط؟
6: يعني شوف، موضوع الاتفاق الإيراني العماني هو يحدد الوضع القانوني لمضيق هرمز. أولا، قانون البحار 1982 يقول أن لإيران مياه إقليمية لمسافة 12 ميل، ولعمان أيضا. وبما أن هناك استعصاء في هذا الأمور، يعني ليس هناك 24 ميل، إذن هناك مناصفة بين الطرفين. من هنا هذه مياه إقليمية، الممر الدولي موجود ضمن إطار المياه الإقليمية. هذا ليس ما تقوله إيران فقط، هناك مقال مهم في هذا الإطار للسيدة مريم جمشيدي في جامعة ييل الأمريكية، وتفصل في هذا الإطار بشكل كامل ضمن إطار الجمع أولى من الطرح ما أمكن. تقول أنه يجب أن تكون كل الاختيارات في المنطقة الإقليمية إلى جانب المضيق الدولي إلى جانب بعضها البعض وليس غير ذلك.
1: طيب سيد بول ديفيز، يعني موضوع مضيق هرمز تحديدا قبل قليل فقط صرح ترامب فيما يتعلق به وبمرور النقلات وما يقوم به الجيش الأمريكي في هذا الصدد إلى غير ذلك، وربط ذلك بأسعار الوقود في الولايات المتحدة، ولكن يبدو أن إيران مصممة على أن المضيق كما كان لن يعود وتربطه باتفاقيات معينة سواء كانت مع عمان أو تلك المستندة إلى قوانين معينة أشار إليها الدكتور حسين.
5: يمكن لنا أن نتحدث عن مواد ومقالات من جامعة ييل واتفاقيات بين إيران وعمان والتي لم نرها إلى الآن، ولكن بنهاية المطاف ضيفكم من طهران تحدث عن القانون الدولي والقانون الدولي الخاص بمضيق هرمز هو معاهدة الأمم المتحدة للبحار، وإيران موقع على ذلك، وهذا ينص على أن مضيق هرمز هو معبر مائي دولي، والدول الساحلية إيران وعمان هي يمكن أن تدير المضيق لحد ما، ولكن لا يمكن لها أن تتدخل بالسفن المحايدة والسفن البريئة، ولكن هذا ما قاموا به. إذن فهذا يعتبر انتهاكا مباشرا لهذه المعاهدة الأممية. إذن مرة أخرى كما قلت بالنسبة للحصار فهو قائم لهدف، والهدف هو الرد على ما قامت به إيران من حيث إغلاق مضيق هرمز، لذلك علينا أن ننظر إليه من هذه الزاوية، ولا شيء سوف يسير قدما إلى أن تقوم إيران بالعودة والقبول بمعاهدة الأمم المتحدة لفتح مضيق هرمز، وعندها يمكن الحديث. كل شيء آخر يمكن عندها أن يطرح على الطاولة، ولكن الآن هذا هو المشهد. الحديث عن القانون الدولي يمكن أن نحاج ونتناقش بأن الولايات المتحدة قامت بانتهاك القانون الدولي بالهجوم وما إلى ذلك، ولكن بنهاية المطاف مضيق هرمز هو القضية الجوهرية، وهناك معاهدة أممية تنص على أنه معبر مائي دولي.
1: طيب نيويورك ستكون خلال هذه الفترة قبلة زعماء العالم، دونالد ترامب سيلتقي مع مجموعة منهم خاصة أولئك الذين لديهم علاقة مباشرة بالمنطقة، سيلتقي أيضا الرئيس الصيني في البيت الأبيض. في تقديرك لأي مدى ستأخذ إيران حيزا خلال مباحثاته تلك؟
5: إيران سوف تكون جزءا جوهريا من هذه المحادثات. شي جي بينغ يفهم أمورا كثيرة، وهي أنهم بحاجة للنفط، والجزء الأكبر من نفطهم يأتي من إيران، وقبل ذلك كان يأتي من فنزويلا، لذلك هم يريدون لهذا النفط أن يتدفق بحرية مرة أخرى. ولكن في ذات الوقت الولايات المتحدة يمكن أن تقدم جزءا مهما معتبرا للصين حسب حاجتها. إذن فهذا يعتبر ورقة سوف يقوم ترامب باستخدامها مع الرئيس شي جين بينغ.
1: في الجهة المقابلة دكتور حسين، هل لدى إيران أيضا أي طموح أي رؤى فيما يتعلق باللقاءات التي قد يعقدها بيزشكيان مع نظرائه في نيويورك؟
6: طبيعي يعني بالنهاية أنه زيارة السيد بيزشكيان إلى نيويورك يعني هي ستكون محطة مهمة للقاء الكثير من رؤساء الدول، ولكن ليس من بينها الرئيس ترامب، لأن الرئيس ترامب هو يعني أجرم بحق الشعب الإيراني، قتل قائدها، أنه قتل المدنيين في إيران، أعلن الحرب غير القانونية ضد إيران، ومن هنا من الصعوبة بمكان أن يلتقي يعني السيد بيزشكيان مع من أجرم بحق إيران خلال الأشهر السبعة الماضية أو السنة الماضية بالكامل. من هنا أتصور نعم هو هناك برنامج عمل للقاء الكثير من القيادات الدولية، ولكن لا أتصور أنه سيلتقي مع ترامب الذي يعني أعلن رغبته في أن يلتقي بالسيد بيزشكيان.
1: وبالتالي إلى أي مدى تعتقد بأن بيزشكيان يحمل في يده كل صلاحيات، كل وجهات النظر للقيادة الإيرانية المتعلقة بهذا الملف، وبالتالي يمكن أن ينجز بالفعل خلال تلك اللقاءات والمباحثات التي قد تعقد؟
6: قطعا السيد بيزشكيان يحمل صلاحيات واسعة، هو رئيس مجلس الأمن القومي ويرأس اجتماعات مجلس الأمن القومي، من هنا هو يحمل هذه الصلاحية للتفاوض مع أي طرف كان.
1: طيب سيد بول، فيما يتعلق بالولايات المتحدة، كانت هناك الكثير من المؤشرات خلال هذه الفترة الوجيزة، تنبيه من الخارجية الأمريكية للرعاية الأمريكيين في المنطقة، عودة دونالد ترامب من كامب ديفيد بطريقة مفاجئة للبيت الأبيض، يعني قطع تلك الفترة التي كان سيقضيها هناك، تصريحات أيضا وتهديدات متتالية من دونالد ترامب. هل تعتقد بأن كل هذا يؤشر إلى اتجاه نحو التصعيد؟
5: أنا لست متأكدا لماذا الرئيس عاد من كامب ديفيد في وقت سابق، ولست متأكدا لماذا قضية التحذيرات تم إطلاقها من السفارات للرعاية الأمريكان. عادة هذا يتم عندما يكون هناك إشارة بأنه سيكون هناك تهديد للرعاية الأمريكان. الآن الكل يفترض أن الولايات المتحدة من هذا سوف تزيد التصعيد، والولايات المتحدة ربما تلقت بعض المعلومات بأن إيران تجهز للتصعيد إلى مستوى خطير، ورأينا هذا بالتصعيد والعنف الذي ارتكبه الحوثيون، وأيضا بزيادة المظاهرات داخل إيران، وأيضا تجنيد الميليشيات من المدنيين في محاولة لإخافة شخص ما. إذن فهناك كثير من الأسباب لحدوث هذه المؤشرات. قد يكون أن الولايات المتحدة تحضر، ولكن أشك بذلك، ولكن ربما الولايات المتحدة حصلت على بعض المعلومات بأن إيران أو وكلاؤها يقومون بالتحضير لعنف أضخم وأكبر.
1: دكتور حسين، هل يمكن لإيران أن تبادر هي بالتصعيد؟
6: لا، لا أستبعد ذلك تماما. يعني من بدأ الحرب وصعد في كل المراحل هو الطرف الآخر ليس إيران، وحتى موضوع يعني أنصار الله في اليمن يعني هم لم يبدأوا هذه الجولة. من بدأ الجولة من قصف مطار صنعاء، من قصف مطار الحديدة، منع يعني الوفد اليمني من الوصول إلى بلده. يعني لم يكن حتى موضوع يعني إذا عدنا قليلا للوراء كان هناك تحضير أكثر من 100,000 شخص، والكل كان يرفع شعارات إلى صنعاء إلى صنعاء تحرير صنعاء. يعني هذا هو ما حدث، ولكن جاءت النتيجة عكسية. من هنا ليس لا إيران ولا حلفاء إيران في المنطقة ليسوا في وارد التصعيد.
1: شكرا جزيلا لك من طهران الدكتور حسين روي وران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية. شكرا جزيلا لضيفنا من واشنطن بول ديفيس، الأستاذ في معهد السياسة العالمية. إلى التطورات في الضفة الغربية، إذ قالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيليا قتل في عملية إطلاق نار عند مستوطنة نافيتسوف شمال غرب رام الله. من جهته قال الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل منفذ عملية إطلاق النار. هذا وأعلنت إسرائيل تعزيز قواتها وفرض إغلاقات وتنفيذ حملات اعتقال وعمليات هجومية في الضفة الغربية إجراءات جديدة تضاف إلى انتشار عسكري واسع ومنظومة متنامية من الحواجز والمراقبة بالتوازي مع عمليات ممتدة من شمال الضفة وتسارع النشاط الاستيطاني.
7: عمليتان خلال ساعات، ثم تعزيزات وإغلاقات واعتقالات. هكذا دخلت الضفة الغربية المحتلة جولة جديدة من التصعيد الأمني بعد مقتل إسرائيلي قرب مستوطنة فيتسوف شمال غربي رام الله، واستشهاد فلسطيني قرب مستوطنة غانيم شرقي جنين بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس. أما منفذ عملية فيتسوف وفق الرواية الإسرائيلية فاعتقلته قوات الاحتلال مصابا بعد اقتحام المستشفى الذي

0: الحدود والإسرائيليين في كل مكان. إجراءات تضاف إلى انتشار 27 كتيبة في الضفة الغربية تضم نحو 19,000 جندي، وهو العدد الأعلى منذ أكتوبر 2023 وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي. لكن الانتشار العسكري ليس سوى طبقة واحدة من منظومة أمنية توسعت تدريجياً، فإلى جانبه تتحكم شبكة من الحواجز والبوابات الحديدية في الحركة بين مدن الضفة وبلداتها، يزيد تعدادها على 900 حاجز دائم أو متحرك، تتيح للجيش الإسرائيلي عزل منطقة بعينها خلال وقت قصير، فيما ترصد الكاميرات والمسيرات حركة الفلسطينيين وتسجل المركبات والوجوه ومسارات التنقل في صورة بيانات قابلة للتعقب. أما التحول العسكري الأوسع فتجسد في شمال الضفة، حيث كثفت إسرائيل منذ اندلاع الحرب على غزة اقتحاماتها لجنين وطول كرم وطوباس، وفي 28 من أغسطس 2024 أطلقت عملية متزامنة في محافظات الشمال وصفت بأنها الأوسع في الضفة منذ أكثر من عقدين، ثم بدأت في 21 من يناير 2025 عملية السور الحديدي من مخيم جنين، قبل أن توسعها إلى مخيمي طول كرم ونور شمس ومخيم الفرعة جنوبي طوباس، وامتدت العملية لأشهر، دفع خلالها الجيش الإسرائيلي بالدبابات والجرافات العسكرية والآليات الثقيلة، وأعلن إبقاء قواته داخل المخيمات لفترات طويلة. وبحسب تقديرات الأونروا أدت العملية التي شملت تجريف الطرق والبنى التحتية وهدم المباني إلى نزوح أكثر من 40,000 فلسطيني من مخيمات شمال الضفة ومحيطها. وتتزامن هذه القبضة الأمنية والعسكرية مع نشاط استيطاني محموم يشمل توسيع المستوطنات وإقامة البؤر وشق الطرق والاستيلاء على الأراضي، بما يغير جغرافيا الضفة ويزيد من تقطيع مناطقها وعزل التجمعات الفلسطينية. وبينما تقول إسرائيل إن إجراءاتها تستهدف منع العمليات وتفكيك البنى المسلحة، يرى الفلسطينيون أن العسكرة والاستيطان يتكاملان لإحكام السيطرة على الضفة وإعادة هندستها جغرافيا وديمغرافيا.
1: من القدس الدكتور شادي الشرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية، مرحبا دكتور شادي. عمليات في الضفة الغربية وتحذيرات سبقتها من أن التصعيد الإسرائيلي سيؤدي إلى عمليات مثل هذه، ولكن إسرائيل مباشرة بعد تلك العملية في نفيتسوف شددت الإجراءات، وأيضا من سياسة العقاب الجماعي التي بدأت تنفيذها في حق المواطنين في الضفة الغربية، كيف يمكن فهم هذا؟
2: نعم، تحية لك وللمشاهدين الأعزاء. يعني السياسة الأساسية التي تعتمدها إسرائيل في الضفة الغربية الآن هي سياسة العقاب الجماعي، رغم أنها منافية للقانون الدولي. في النقاشات التي جرت في الكنيسة في اللجنة الخارجية والأمن حول الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل، طرح في أحد المرات وما تسرب به في الإعلام أن هذه الإجراءات، إجراءات العقاب الجماعي، سوف تجلب عقوبات ضد إسرائيل. كان رد أحد أعضاء اللجنة أن المجتمع الدولي لن يفعل أي شيء ضد إسرائيل فيما يتعلق في العقوبات، في يعني اتخاذ عقوبات دولية، وبالتالي هذا يشجع إسرائيل للعقاب الجماعي للفلسطينيين. في حقيقة الأمر العقاب الجماعي هي سياسة دائمة ومستمرة بغض النظر عن وجود عملية مقاومة أو عدم وجود عملية مقاومة. يعني هناك تصعيد في الضفة الغربية، هذا التصعيد بدأ قبل هذه العملية منذ شهور، ونتحدث أن الحكومة الإسرائيلية الحالية المقبلة على الانتخابات تسعى لإشعال الضفة الغربية قبيل هذه الانتخابات، لأن لديها مخطط لإعادة هندسة الضفة الغربية، وهي عمليا تقوم بذلك. يعني الحدود الفاصلة ما بين المناطق التي تسمى حسب اتفاقية أوسلو ألف وباء وجيم انتهت تقريبا. إسرائيل سيطرت على مناطق جيم بشكل كامل وانتقلت إلى مناطق ألف، وتتوغل هي ومستوطنينها أيضا في مناطق باء وألف، وبالتالي الموضوع اختلف كليا من ناحية سياسية وجغرافية ومن ناحية أمنية. هذا يعني يخدم الخطة والمخطط الاستراتيجي الإسرائيلي، وهو مخطط الحسم الذي أعلن عنه عام 2019 لدى سموتريتش، تبنته الحكومة دون أن تعلن أنها

0: بنات، ولكن في حقيقة الأمر كل ما يجري في الضفة الغربية هو جزء لا يتجزأ من خطة الحسم التي تهدف بشكل أساسي منع إقامة الدولة الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين. وإذا لم يتم تهجير الفلسطينيين فالحد الأدنى وضعهم في معازل وكنتونات وبنتستونات معزولة ومطوقة من قبل الجيش الإسرائيلي ومطوقة من قبل المستوطنين.
1: دكتور شادي، أشرت إلى موضوع الانتخابات، كثيرا ما يدخل في التحليلات أن نتنياهو وحكومة اليمين التي توصف إسرائيليا أيضا ربما الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل بأنها تستفيد من هذه الأوضاع، ولكن ماذا عن المعارضة الإسرائيلية؟ في أي فلك تصول وتجول؟
0: يعني صحيح تستفيد، وصحيح جملتك التي تقول من أكثر الحكومات المتطرفة، لكن كل الحكومات الإسرائيلية متطرفة. الفرق الوحيد بحقيقة الأمر أن هذه الحكومة هي الأكثر شعبوية، بمعنى هي تقول ما تؤمن به من ايديولوجيا. في المقابل الحكومات الاخرى دائما كانت مراوغه وتستخدم لسانين، لسان للمجتمع الاسرائيلي ولسان للمجتمع الدولي. هذه الحكومه لا تابه كثيرا للمجتمع الدولي لانها لا وجدت ما هي حدود المجتمع الدولي امام الاباده، مثلا انه لم يستطع ان يوقف الاباده، وبالتالي هذا يشجع اسرائيل ان تفعل ما تشاء. في المقابل الشق الثاني من سؤالك حول المعارضه الاسرائيليه، يعني استمعنا بالامس الى تصريح فيكتور وهو أبرز أقطاب المعارضة الإسرائيلية، والذي قال بوضوح يجب محو القرية التي خرج منها منفذ العملية بشكل كامل. هذه وجهة نظر المعارضة والتي لا تختلف نهائيا عن وجهة نظر الحكومة الإسرائيلية، وهذا ينضم إلى التصريحات الخطيرة التي سمعناها من حاخامات دينية بالأمس. يعني الحاخامات الدينية عشية يوم الغفران وهو أبرز أعياد اليهود، في اليهود هنا، يقول أن الغفران الحقيقي لن يتحقق إلا بقتل الفلسطينيين وإبادتهم وإخراجهم من القرى والتطهير لأرض الميعاد، وأنه يجب أن لا يكون هناك أي فلسطيني. الغفران الحقيقي يتحقق من خلال التطهير والإبادة والقتل. هذه الحاخامات الإسرائيلية التي تقول ذلك، هذه الحاخامات التي يتبع لها هؤلاء المستوطنين. ليس ذلك فقط، حتى الجنود الإسرائيليين يعني بالنسبة لهم استجابتهم للحاخامات أكثر من استجابتهم للقائد العسكري. وهذه الإشكالية التي يعيشها الجيش اليوم، نحن أمام مجتمع متطرف يقوده حاخامات دينية لديها بعد أيديولوجي متطرف جدا جدا، تؤمن بالبعد الأيديولوجي الذي ينتمي لأكثر من 2000 عام، وتعتبر أن الفلسطينيين اليوم هم العماليق أو الكنعانيين الذين كانوا موجودين قبل 2000 عام، والوصايا التوراتية فيهم واضحة، الإبادة والتخلص وإلى آخره. وبالتالي نحن أمام مشهد يتغير إلى حد كبير جدا.
1: أين تقف المؤسسة الأمنية في كل وفي وسط هذه الأيديولوجيا؟
0: يعني هذا سؤال مهم. المؤسسة الأمنية تستخدم أساسا المستوطنين لتحقيق المآرب العسكرية والأمنية. يعني الحسم الذي يجري في الضفة الغربية جزء منه حسم أمني، يعني في هناك حسم جغرافي وهناك حسم إداري، ولكن أيضا هناك حسم أمني. الحسم الأمني يتم من خلال أداتين، أداة المستوطنين من جهة وأداة الجيش الإسرائيلي من جهة أخرى. المستوطنين يساهمون في طرد السكان من القرى والمدن، الجيش الإسرائيلي يوفر لهم هذه الحماية، إضافة إلى أن الجيش الإسرائيلي يقوم بالاعتقالات والاعتداءات إلى جانب هؤلاء المستوطنين، وبالتالي هناك تقارب كبير ما بين الطرفين. الذي يقلق الجيش الإسرائيلي ليس البعد الأيديولوجي والخلاف الأيديولوجي، الذي يقلق الجيش الإسرائيلي أن فكرة احتكار السلاح بالضفة الغربية لم يعد حصرا على الجيش الإسرائيلي. لدينا الآن ميليشيات مسلحة في الضفة الغربية تتبع للحاخامات وليس للقائد العسكري، وهذا الذي يقلق الجيش الإسرائيلي، والذي يبحث الجيش الإسرائيلي عن كيفية إدارة هذه الأزمة المتعلقة في تعدد السلاح في الضفة الغربية ما بين
1: هي نفسها التي سلحها بن غفير؟
0: بالتحديد نعم، بن غفير والحكومة الإسرائيلية قامت بتسليح وأنشأت ميليشيات عسكرية ليس فقط في الضفة الغربية. هذه الميليشيات العسكرية تمتد من الجنوب الفلسطيني من إيلات وصولا إلى رأس النقورة بالمناسبة. هذه الميليشيات عسكرية منظمة ومدربة ومسلحة. لذلك مثلا النقاشات التي تجري في الانتخابات الإسرائيلية، هل اليمين سوف يقبل نتائج الانتخابات؟ الخشية الحقيقية أن هذا السلاح الذي يتسلح فيه اليمين الإسرائيلي والمستوطن أن يتوجه غدا ضد الإسرائيلي نفسه على اعتبار أنه لا يقبل نتائج الانتخابات. هذه النقاشات تجري وبكثافة اليوم لدى المجتمع الإسرائيلي، والذي يدل أن المجتمع الإسرائيلي يعيش حالة من عدم الاستقرار. السبب الرئيسي لعدم الاستقرار هو آلية إدارة نتنياهو للحكم، حيث إدارته اعتمدت على التقسيم والتحريض ما بين الفئات المجتمعية المختلفة في
1: دكتور
0: إسرائيل،
1: شادي، هذا يعيدنا
0: يعزز
1: أيضا
0: الخلاف.
1: تلك النقاشات التي كانت قوية، وكانت هناك أيضا أحاديث عن إمكانية الوصول إلى حرب أهلية داخل إسرائيل قبل 7 أكتوبر، وبالتأكيد تذكر تلك النقاشات، وكنت ضيفا معنا تحدث عنها الكثير من الخبراء وقتها. هي تعود هذه المرة بنفس الحدة، بنفس الكثافة؟
0: بل أكثر بذلك بكثير. يعني حتى الآن نحن نعرف عن 5 اجتماعات جادة حصلت من مختلف الأجهزة الأمنية، حضرها الشباك وحضرها الجيش وحضرها الشرطة الإسرائيلية، إضافة إلى مؤسسة مصلحة السجون وغيرها. هناك نقاش جدي كيف نضمن أولا نزاهة الانتخابات، هذا في حال جرت الانتخابات أساسا. هناك من يشك أن هناك ممكن أن تحدث انتخابات، وممكن أن نتنياهو يفتعل حربا ما ويجري الانتخابات، لكن النقاش الجدي حول كيف نضمن نزاهة الانتخابات. ثانيا، النقاش الأبرز هو كيف ممكن أن يقبل اليمين نتائج الانتخابات، مما يعني هذا يعني هناك خشية أن مثلا الحدث الذي صار في الكابيتول بعد هزيمة ترامب وهجومه على الكابيتول، هناك خشية لهذا المشهد. لذلك الأجهزة الأمنية تحاول أن تبني واقعا جديدا في لكي لا يحدث هناك اقتتال ونزاع داخلي. لكن في المناسبة هذا النقاش، مجرد أن تناقش إسرائيل هذا النقاش، رغم هناك من يستبعد الاقتتال الداخلي، لكن مجرد أن تناقش هذا النقاش إسرائيل بعد أكثر من 75 عاما على ممارسة الديمقراطية، أن تناقش نقاش ينتمي إلى دول عالم ثالث، هذا دليل أن إسرائيل حقيقة في مأزق حقيقي داخلي. هذا المأزق يتكرس بشكل كبير جدا نتيجة الحروب التي تفتعل في المنطقة، ونتيجة فائض القوة العسكرية، ونتيجة أيضا الانقسام الحاد الأفقي والعمودي بين المجتمع الإسرائيلي. اليوم إسرائيل لن تصل إلى حالة التوافق، مستحيل أن تصل إلى حالة التوافق. حال التوافق كنا نراها في السبعينات والثمانينات والتسعينات، اليوم المشهد الإسرائيلي اختلف تماما. الانقسام حاد، الانقسام وصل إلى درجة تخوين الطرف الآخر. يعني
1: هل نتنياهو هو الذي أوصل إسرائيل إلى هذه المرحلة؟
0: بالتأكيد نتنياهو أولا هو من أجل أنه يتمسك بالحكم، يعني اعتمد
1: أشكرك.
0: تقسيم المجتمع الإسرائيلي إلى فئات وأقليات ونزاعات متداخلة إلى حد بعيد.
1: شكرا جزيلا لك من القدس الدكتور شادية شرفة، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. في قطاع غزة، يفرض الاحتلال الإسرائيلي قيودا على دخول المساعدات الإنسانية، وهو ما يفاقم من مأساة النازحين من ناحية الغذاء والاحتياجات الأساسية والأوضاع الصحية. التفاصيل في هذه الفقرة الإنسانية التي تصحبنا فيها مريم بالعالية.
2: أهلا بكم في هذه الفقرة الإنسانية. في قطاع غزة تتواصل معاناة آلاف العائلات الفلسطينية، ولا سيما في مناطق النزوح، مع نقص الغذاء والمأوى والاحتياجات الأساسية. تواجه هيئات الاستجابة الإنسانية قيودا يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، كما يواجه القطاع الصحي في غزة أزمة متفاقمة بعد تضرر مستشفيات القطاع نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة، بينما لا يعمل منها سوى عدد محدود وبإمكانات تكاد لا تذكر. تتعمق الأزمة مع استمرار الحصار والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، في وقت تتزايد فيه أعداد المرضى والمصابين وتنتشر الأمراض والأوبئة بين السكان. التفاصيل في تقرير الزميل غازي العلول.
3: على هذه الحال يقضي وليد صباحه كل يوم في أحد مخيمات النزوح بمدينة غزة، يحمل قدرا صغيرا ويصطف في طابور التكية ليحصل على وجبة طعام كحال بقية النازحين في الخيام.
4: احنا هان في خيام قاعدين، ما عندناش مصدر دخل ان نروح نجيب لحمة ودجاج، نتدرش، والتكية كل يوم هان بيجيبوا لنا رز، وتعبنا احنا كل يوم نجري على التكية، بنجري على المية، تعبنا كل يوم نفس الاشي.
3: في غربي مدينة غزة وفي مخيم آخر. لا يعد الغذاء المشكلة الوحيدة لحسن وعائلته، فالمأوى ومتطلبات الحياة الأخرى تمثل ضرورة.

0: ضرورة للنازحين، غير أنها ليست متوفرة بالقدر الكافي لهم.
1: والله ما فيش بديل، يعني اللي خيمته بتتضرر، خيمته بتنمزع، اللي خيمته هذا بدائل بدائيه، يعني بده يمسك ابره وخيط ويقعد يخيط في خيمته. طبعا بيكون طبعا خصوصا انه برضه عن طريق القوارض والعرس بتلاقيها بتمزع الخيم، فيش بقدرش يجيب خيمه.
0: في المقابل لا تبدو الاستجابه الانسانيه على قدر الاحتياجات المتزايده، اذ تواجه المساعدات عراقيل من جانب الاحتلال تتعلق بكمياتها وإدخالها.
2: كان من المفترض أن يلتزم الاحتلال بإدخال 600 شاحنة من جميع أصناف المواد الغذائية والمستلزمات الحيوية وغيرها من المواد الطبية إلى قطاع غزة. النسبة التي يعني أقصى نسبة وصل أن يسمح لها الاحتلال بالدخول إلى قطاع غزة لم تتجاوز 35% من المفترض دخوله إلى قطاع غزة، وهذا ينسحب على كل الأصناف.
0: آخر التقارير الأممية الصادرة عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا يتحدث عن أن 94% من سكان القطاع يحتاجون إلى مساعدات مرتبطة بالمأوى والمواد غير الغذائية. لا تكمن الأزمة في نقص المساعدات الإنسانية فحسب، بل في قيود الاحتلال التي تعرقل الاستجابة الإنسانية، وهو ما يعمق أزمات الفلسطينيين الحياتية. غازي العلول، الجزيرة، مدينة غزة.
3: نناقش هذا الواقع في غزة مع ضيفنا من هناك وسيم مشتهى، مدير البرامج الإنسانية بمنظمة أوكسفام في غزة. أهلا بك سيد مشتهى. نبدأ من هذا الرقم الذي ختم به زميلنا غازي العلول تقريره من غزة، 94% حسب منظمة أوتشا من سكان قطاع غزة يواجهون هذه الاحتياجات. ضعنا في حجم هذه الاحتياجات وأبرزها.
4: السلام عليكم، يعطيكم العافية، حياكم الله. يعني الاحتياجات في قطاع غزة ليست احتياج واحد، بل الاحتياجات في غزة هي عبارة عن أزمة إنسانية متكاملة تشمل المياه والغذاء والصحة والحماية وجميع الخدمات الأساسية. كما ورد في تقرير الأوتشا، ما يزيد عن 94% من السكان بحاجة لمساعدات في المأوى، وحاليا نحو 65 من الأسر يعيشون في خيام وأماكن إيواء مؤقتة، وخاصة في ظل الظروف الحرجة اللي بنعاني فيها وقرب دخول فصل الشتاء، هناك حاجة قصوى لتأمين المأوى، خدمات المأوى، خدمات المياه والصرف الصحي والنفايات، وبالإضافة إلى توفير مستلزمات المياه والشرب المياه والصرف الصحي. المشكلة متفاقمة ومتزايدة بسبب القيود الإسرائيلية على المعابر وعدم الالتزام بفتح.
3: طيب، هذه القيود سيد مشتهى على المعابر والتي تحول دون إدخال هذه المساعدات، كيف تؤثر على المنظمات الإنسانية وقدرتها على الاستجابة؟
4: تمام. القيود على المعابر ليس مربوط فقط في عدد شاحنات دخلت أو خرجت، ولكن مربوط بالأنواع أو بالمواد التي يتم الموافقة على إدخالها، وهذا عدم إدخال المواد اللازمة لتجريل أو للعمل اليومي لتجريل البرامج والمشاريع للمنظمات الإنسانية يعني يحد من قدرتها على الأرض بشكل رئيسي. نتحدث الآن عن عدم وجود أو دخول زيوت المحركات منذ ما يقارب الستة أشهر. هناك حاجة لإدخال معدات الطاقة، المعدات الثقيلة، مواد المأوى، مواد الصيانة، لازم شبكات المياه والصرف الصحي والزراعة. كل هذه المعيقات تؤثر على سلسلة الاستجابة بأكملها. لا يستطيع أصحاب العاملين في المؤسسات الدولية مواصلة العمل وفق الكفاءة المطلوبة والموارد الموجودة على الأرض.
3: طبعا ما يسمح بدخوله حتى الآن إلى داخل القطاع هو 35% من ما يفترض أن يدخل يوميا إلى داخل القطاع. رقم كهذا ما الذي ربما يتيحه للغزيين في مرحلة ما من حياتهم؟
4: يعني مرة أخرى إذا نتحدث على عدد الشاحنات فهذا ليس مؤشر كافي على حجم المساعدات أو حجم الدعم للسكان الفلسطينيين، لكن يجب أن نتحدث عن الأصناف التي يتم السماح بإدخالها من خلال عدد الشاحنات هذه. يعني من خلال متابعتنا اليومية، فالغالبية العظمى للأصناف هي أصناف غير أساسية. هناك مساعدات، هناك بعض الأصناف الأساسية، ولكن هناك العديد من المواد الأساسية.

0: الذي يمكن الاستغناء عنها في المرحلة الحالية واستبدالها بمواد أساسية لازمة لتلبية الاحتياجات اليومية الإنسانية للمواطنين في قطاع غزة.
1: كذلك هناك تأثر للمستشفيات التي خرج عدد كبير منها عن الخدمة. حدثنا عن هذا الجانب وكيف تأثر في فترة هذا العجز وعدم دخول ما تحتاجه هذه المؤسسات الصحية.
0: تمام. يعني بصراحة لما نحكي عن مستشفى أو خروج مركز مستشفى أو مركز صحي عن الخدمة، الحديث لا يعني فقط خروج مبنى، بل نتحدث عن منظومة كاملة، خروج منظومة كاملة صحية من الخدمة. بالرغم من الخدمات الصحية المتهالكة التي لا تلبي الحد الأدنى من الرعاية المطلوبة للأطفال، للسيدات، لمرضى السرطان، مرضى غسيل الكلى والمختبرات، إلا أن القيود المتزايدة بما يشمل توريد الوقود، توريد الأدوات الطبية، الأجهزة اللازمة لعمل صور الأشعة والفحوصات المخبرية، كل هذه الأشياء تؤثر وتفاقم الوضع الصحي، بالإضافة إلى القيود على معبر رفح. حسب التقارير الواردة هناك ما يزيد عن 20,000 حالة مرضية بحاجة إلى تحويلات خارجية، ولكن للأسف معبر رفح يتم تشغيله لأيام محدودة في الأسبوع مع عدد محدد لا يتجاوز 50 مريض يوميا. هذا يعني زيادة تفاقم الأزمة التي نعم. التي يعاني منها الغزيين.
1: شكرا جزيلا لك وسيم الشها، مدير البرامج الإنسانية بمنظمة أوكسفام في غزة، من غزة. انتهت هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: نحن نكون قد وصلنا هكذا إلى ختام هذه الساعة، تغطيتنا مستمرة على رأس الساعة بحول الله، ابقوا معنا.
3: لما بيهدموا دار زي هاد، بيهدموا أحلام أطفال.
4: كهوة اليوم القيامة، الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
5: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل آخر ينتظر المصير نفسه.
6: جوا علينا اثنين مسلحين قالوا لنا يا بنطلعكم دون ما حدا يطب فيكم او انه راح تموتوا هان في الدور.
7: تبدو الحياة اليومية معركة مفتوحة بين البقاء والرحيل.
8: أرضك اللي ربيت فيها، انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
9: 104 مستوطنات جديدة تزحف نحو المدن الفلسطينية.
10: بدون ما يدجون عن الأرض هذه صعبة.
11: هذا جزء مما يتعرض له أهالي القرى الفلسطينية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة.
12: الشباب ربطوهم وصاروا يكنسوا في الشباب عن جنب الطرف.
13: قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون ترويع الفلسطينيين ليل نهار.
14: أمام الظروف المناخية الصعبة واللوجستية المعقدة، أيضا جرى اختيار مثل هذه الوسائل، هذه المسيرة ستنقل المواد الغذائية والمساعدات لمناطق نائية لا يمكن الوصول إليها. هذه أيضا وسيلة تستخدم من قبل فرق الإنقاذ هنا في النيبال للقيام بنقل الجثامين ورفات الضحايا الذين لم تستطع الجهود البشرية أن تصل إليها في ظل هذه الكارثة الإنسانية الضخمة.
15: بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
16: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيدا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.

0: رأس الساعة ومستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في المنطقة وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران، وإن الخيارات الحالية هي محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة. وأضاف ترامب أنه منفتح على لقاء الرئيس الإيراني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع. في المقابل قال الرئيس الإيراني إن بلاده سترحب بأي محادثات تؤدي إلى الأمن والسلام المستدام، وتحتاج في هذا المسار إلى وحدة الكلمة. من جانبه قال مقر خاتم الأنبياء الإيراني إنه تلقى معلومات عن سعي واشنطن إلى استئناف بعض الإجراءات ضد إيران. وأضاف مقر خاتم الأنبياء أنه يحذر واشنطن بأن ارتكابها أي خطأ سيجعل مراكزها ومصالحها في المنطقة هدفا لهجماته. وفي نيويورك قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إن قطر تعمل من خلال الدبلوماسية مع شركائها من أجل استقرار المنطقة وخفض التوتر. أضاف أنه لا يمكن بناء أمن دائم من خلال دورات متكررة من التصعيد والرد. من جهته قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الدوحة تعمل عبر فريق الوساطة لديها مع طهران وواشنطن لمعرفة إمكانية استئناف المحادثات. وفي سوريا أفادت وكالة الأنباء السورية سانا نقلا عن قائد عمليات الدفاع المدني في حلب بوقوع إصابات جراء انفجارات في مستودع للذخيرة للجيش السوري بمحيط بلدة العيس جنوب حلب. من جانبه قال محافظ حلب إنه يتم متابعة التفاصيل للوقوف على أسباب الانفجارات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه. في الضفة الغربية قالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيليا قتل في عملية إطلاق نار عند مستوطنة نفيت سوف وسط الضفة. من جهته قال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل منفذ عملية إطلاق النار وسط الضفة الغربية. نبدأ أولا بملف التوتر الأمريكي الإيراني، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. أهلا بك إيهاب، ماذا في أبرز التصريحات التي جاءت على لسان المسؤولين الأمريكيين، وتحديدا تصريحات الرئيس دونالد ترامب يتحدث فيها عن الخيارات المتوفرة؟
1: نعم أنس، وفي هذه التصريحات الرئيس ترامب يقول أن هذه الخيارات هي إما محو إيران أو أن تتعفن إيران اقتصاديا على حد قولي من خلال الضغوط الاقتصادية أو والحصار الاقتصادي، والخيار الثالث هو أن يتم التوصل إلى اتفاق. والرئيس ترامب يقول أن على الإيرانيين أن يحسنوا التصرف، ويقول أن السؤال الذي يطرح نفسه حاليا هل سيفجر الإيران بالكامل أم لا حسب ما يقول الرئيس ترامب. وحينما أيضا سئل عن ذهابه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وما إذا كان منفتحا على لقاء الرئيس الإيراني على هامش هذه الاجتماعات، ترامب قال أنه على الأرجح سيكون منفتحا على هذا الأمر من دون أن يحدد أن هناك لقاء مجدولا بينهما بين ترامب والرئيس الإيراني. أيضا المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولز كانت له تصريحات خلال الساعات الماضية، كان يتحدث عن أن الباب مفتوح أمام الإيرانيين للعودة إلى طاولة المفاوضات. أضاف أيضا وولز أن الإيرانيين في نهاية المطاف سيعودون إلى المحادثات، لكنه أعرب عن أمله في أن تكون هذه العودة دبلوماسية وسلمية في إشارة إلى احتمال التصعيد العسكري. أيضا يقول المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة أنه يعتقد أن الوقت في صالح إدارة الرئيس دونالد ترامب والولايات المتحدة فيما يتعلق بالحرب مع إيران، وأن ترامب لا يخضع إلى أي ضغوط فيما يتعلق بانتخابات التجديد النصفي المقبلة. من المقرر أن يسافر أيضا اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية روبيو إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. الرئيس الأمريكي سيبدأ هذه اللقاءات اليوم الاثنين بلقاء نظيره الفرنسي، وكذلك وزير الخارجية روبيو سيلتقي من بين اللقاءات أخرى رئيس الوزراء العراقي. ومن المتوقع بل من المقرر أن تشمل هذه اللقاءات محادثات حول تطورات الأوضاع في المنطقة وفيما يتعلق بإيران تحديدا. من المقرر أيضا غدا الثلاثاء أن يلتقي الرئيس الأمريكي قادة مجلس التعاون الخليجي على هامش هذه الاجتماعات في نيويورك. وسبق وأن قال ترامب أنه سيبحث الوضع مع إيران مع قادة الخليج. وأيضا يوم الأربعاء المقبل من المقرر أن يستضيف ترامب هنا في واشنطن في البيت الأبيض الرئيس الصيني. ومن المتوقع كذلك أن تتناول المحادثات بين الزعيمين الوضع في المنطقة والوضع مع إيران. وبالتالي هذا الوضع حاليا بالنسبة للرئيس دونالد ترامب، الملف مع إيران هو على رأس المحادثات خلال اللقاءات المرتقبة. وقبل ساعات الرئيس ترامب كان في منشور على منصة روث سوشيال يقول للأمريكيين أن أسعار المحروقات والسلع الغذائية كانت في عهد سلفه بايدن أعلى بكثير مما هي عليه حاليا، وذلك بعد استطلاعات الرأي التي تشير إلى غضب الكثير من الأمريكيين بسبب موجة الارتفاع في الأسعار خاصة أسعار المحروقات. أنس،
0: إذن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. أبرز المواقف الإيرانية الآن يجملها لنا الزميل عمر هواش من طهران.
2: ذكرت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي توجه إلى العاصمة القطرية الدوحة للقاء مسؤولين قطريين ومناقشة آخر التطورات في المنطقة، وذلك قبل توجهه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. من جانبه قال الرئيس الإيراني مسعود بزكيان أن طهران ترحب بأي مباحثات تؤدي إلى السلام والأمن المستدام، لكنه أكد على ضرورة أن تكون هناك وحدة الكلمة في إيران تجاه هذا المسار، وشدد على أنه لا ينبغي أن يتم رفض ما وصفها بدعوات السلام التي تأتي من قبل العدو، مضيفا أيضا عن أن إيران لا تثق بالولايات المتحدة الأمريكية. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قال أن إيران وجهت إلى الجانب الأمريكي شروطها عبر الوسطاء لأجل استئناف الحوار، لكنه شدد على أن الظروف الراهنة مختلفة بشأن المفاوضات، وأنه لا يمكن لطهران أن تفتح مضيق هرمز قبل قبول الولايات المتحدة الأمريكية بشروطها. كذلك تحدث رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف عن وجود رؤيتين في طهران تجاه الحرب والمفاوضات، وقال إن هناك في إيران من يدعو إلى الحرب ومواصلتها من دون أن تكون لديه رؤية حول نهايتها، وأن هناك أيضا من يدعون إلى السلام وقبول شروط العدو بالكامل حسب تعبيره، مضيفا أن الطرفين هما مخطئان في الحسابات. عسكريا قال الجيش الإيراني إنه أسقط مسيرة أمريكية من طراز أوربيتر في أجواء مضيق هرمز مساء الأحد. كذلك بيان لمقر خاتم الأنبياء قال إن لديه معلومات ومعطيات تفيد بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد تنفذ إجراءات ضد إيران، محذرا من أن طهران سوف تستهدف المراكز والمصالح الأمريكية في المنطقة بقوة في حال شنت الولايات المتحدة الأمريكية أي عمل عسكري ضد الأراضي الإيرانية.
0: بعد فترة من تبادل الضربات المحددة بين إيران والولايات المتحدة وجمود المفاوضات الدبلوماسية، يعود الحديث عن احتمال عودة التصعيد والمواجهة العسكرية بين الطرفين استنادا إلى تصريحات أمريكية وأخرى إيرانية. المزيد عن احتمالات السيناريوهات القادمة وسياقاتها في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: هل يتجه المشهد بين إيران وأمريكا نحو تصعيد أكبر بعد فترة من جمود الدبلوماسية والاشتباك المحدود؟ هو سؤال مبرر بتصريحات صادرة عن الطرفين رغم حديث ترامب عن رغبة إيرانية في اتفاق، ورغم حديث طهران مجددا عن شروط لاستئناف التفاوض. التلويح بعودة المواجهة العسكرية المفتوحة يأتي هذه المرة من قول ترامب نقترب من لحظة حاسمة في الحرب مع إيران، متحدثا عن خيارات. ليتفرع السؤال مجددا إلى عدة أسئلة، فهل يعني ذلك العودة لشن ضربات واسعة أو ضربة قوية لموقع جبل الفأس مثلا في حال رصد أنشطة إيرانية نووية هناك، أو انتظار تبعات الحصار، أو ربما تهيئة الظروف للذهاب نحو الطاولة؟ من ناحيته أعلن مقر خاتم الأنبياء وجود معلومات بشأن احتمال استئناف واشنطن العمليات. فاستبق المقر أي تصعيد محتمل بتهديد واضح ضد مصالح أمريكا في المنطقة وحتى ضد دول المنطقة، فلا

0: ضبط للنفس في هذه الحالة. في التوقيت تأتي هذه التصريحات قبيل انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي سيشارك فيها وفد إيراني، ما سيتيح الفرصة لعقد اجتماعات تنقل فيها كل من طهران وواشنطن وجهات نظرها إلى الفاعلين في الملف، كما تأتي قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي التي تتأثر معطياتها بمسار الحرب وقرارات الإدارة الأمريكية. على الضفة الأخرى، إيران التي عبرت عن شروطها لاستئناف التفاوض على لسان أمين مجلس الأمن القومي لم تتخلى طيلة الفترة الماضية عن التشدد في خطاب مواجهة التهديد العسكري بالرد العسكري، وجاء ذلك على لسان العسكر وحتى الساسة، لكن ذلك يتقاطع مع خطاب داخلي يحاول بعض مسؤوليها موازنة الرؤى والابتعاد عن ثنائية إما الحرب وإما التفاوض. فيرى كبير مفاوضيها محمد باقر قالباف كبعض الساسة هناك أن خوض الحرب يكون بعقلانية ودون استنزاف، وأن التفاوض يكون بمنطق وقوة ودون استسلام. يدرك بعض المسؤولين أيضاً أهمية تحصين الداخل الذي يدفع ثمن الحصار والعقوبات ويقف أمام تحديات فوق تحديات، وهو ما يتطلب انسجاماً وتماسكاً بحسب المسؤولين. فسواء ذهبت الأمور نحو تصعيد ومواجهة عسكرية أكبر أو عاد الطرفان الإيراني والأمريكي إلى طاولة الحوار، تظل معادلة الداخل محدداً رئيسياً في فهم المشهد.
1: الآن معنا من طهران الدكتور حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومعنا من واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي. وأبدأ معك محمد في واشنطن، ما الذي تقرأه في استعداد الرئيس دونالد ترامب للقاء الرئيس الإيراني أو المسؤولين الإيرانيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة؟
2: تحية طيبة لك دكتور حسين والمشاهدين. طبعا الرئيس ترامب بهذه المقولة يكرر ما كرره من قبل بدء هذه الحرب. الرئيس ترامب قال في مناسبة سمعتها منه شخصيا أنه على استعداد للذهاب إلى طهران من أجل عدم الخوض حرب مع إيران وإقناع القيادة الإيرانية بوقف برنامج النووي. والآن الرئيس ترامب أيضا قال أنه لا يمانع في لقاء الرئيس الإيراني في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا كله يؤكد أن الرئيس ترامب رئيس غير تقليدي يلعب خارج نطاق الأنماط والتقاليد السياسية المعترف بها والمتعارف عليها في الولايات المتحدة وفي المجال الدبلوماسي العالمي، واعتقد أنها قد تمثل فرصة إذا أحسن الجانب الإيراني استغلالها. أعتقد أن إذا كان هناك رغبة في طهران للتوصل إلى حل دبلوماسي ينهي هذه الحرب مرة واحدة وإلى الأبد كما تريد وكما يقرر القادة الإيرانيين، فأعتقد أن التفكير خارج الصندوق والقبول بلقاء الرئيس ترامب رئيس إيران ورئيس الولايات المتحدة معا وجها لوجه إلى إيران إلى في نيويورك، أعتقد أن ذلك سيزيب الكثير من سوء الفهم. كل المفاوضات التي جريت حتى الآن بين الجانب الإيراني والأمريكي كانت عن طريق وسطاء، سواء كانت باكستان أو قطر أو دول أوروبية محايدة. أعتقد أن المقابلة وجها لوجه بين الرئيس ترامب الذي يشخصن العلاقات الدولية، هو يصف علاقات بلاده بالدول الأخرى طبقا لعلاقة حكام هذه الدول بشخص الرئيس، فأعتقد أنه إذا فكر القادة الإيرانيون خارج النطاق التقليدي وأقدموا على مثل هذه الخطوة التي ستكون دراماتيكية بالطبع غير متوقعة، أعتقد أنه يمكن إنجاز الكثير في مسار حل هذه الأزمة مرة واحدة. لا أحد غير الرئيس ترامب قد يقدم على لقاء رئيس إيراني، لا يمكن لرئيس تقليدي جمهوري أو ديمقراطي أن يقدم على مثل هذه الفكرة. أعتقد أنها ستكون بمثابة انتحار سياسي، لكن رئيس ترامب رئيس مختلف ولا يكترث، وهو رئيس انتخب للمرة الثانية ولن يقود انتخابات أخرى، وليس هناك ما يخسره في هذا المجال.
1: وبرأيك ما احتمال أن يحدث ذلك؟
2: لا أعتقد أن الإيرانيون سيوافقون على ذلك. أعتقد أن القيادة الإيرانية لا تثق في الرئيس ترامب على الإطلاق، وترى أنه هاجمها عدة مرات في وسط العملية الدبلوماسية، وقد يكون محقون في ذلك. لكن أعتقد أن المرحلة التي نحن فيها وبعد التدمير الكبير الذي تعرضت له البنية التحتية الإيرانية وتدمير أغلب القدرات العسكرية الإيرانية البحرية والجوية، لا يوجد لدى إيران ما تخسره. اللقاء لا يعني استسلام، اللقاء لا يعني التخلي عن الثوابت أو المواقف

0: التي لا يتراجع عنها، او اعتقد ان سواء كان هناك تفاوض عن طريق وسطاء او تفاوض مباشر بين الرئيسين الايراني والامريكي، يمكن لايران ان تعرض وجهة نظرها بصوره مباشره للرئيس ترامب. واعتقد ان الرئيس ترامب رئيس مرن، هو ليس لديه ثوابت كبيره في السياسه الخارجيه ويكترث بإرثه الشخصي، واعتقد انه يكترث ايضا بالصوره اذا اجتمع في صوره واحده مع قاده ايران. هذا سيكون بالنسبه له نجاح كبير جدا. واذكر المشاهدين ان الرئيس ترامب نفسه في فتره حكم الاولى كاد يلتقي بقاده حركه طالبان هنا في البيت الابيض، واعتقد ان هذه فرصه للجانب الايراني عليه استغلالها.
1: طيب، ننقل ذلك للدكتور حسين في طهران. هل تعتقد بأن هذا احتمال قائم وممكن أن يحدث بالنظر إلى تصريحات الرئيس الإيراني الذي يقول إن بلاده سترحب بأي محادثات؟
2: تحياتي لك يا الأستاذ محمد وكذلك المشاهدين الكرام. يعني أنا أستبعد ذلك. أولا يجب أن لا ننسى أن هذا الرئيس قام بقتل القائد الشهيد الإمام الخامنئي، قام بقتل ما يقارب 4000 مدني في إيران، قام بالتدمير والعبث فسادا في الأرض في إيران. من هنا يعني أي لقاء مع ترامب ستكون له عواقب كارثية على الرئيس الإيراني في الداخل. يعني من هنا لا أتصور أن الرئيس بوزيشكيان يمكن أن يجازف على مستوى الرئاسة ويلتقي بترامب مع كل ما أجرم بحق الشعب الإيراني. نعم، ما يتفضل به الأستاذ محمد صحيح، تقليديا هو غير ممكن، ولكن ضمن إطار جديد يعني هذا ممكن، يعني قد يكون. ولكن أنا أستبعد تماما على مستوى السيد بوزيشكيان، قد يكون أنه على مستويات أخرى أقل قد يكون موضوع مطروح، أما على مستوى الرئاسة أنا أستبعد ذلك لحد الآن.
1: طيب، بينما تتحدث فقط أنوه لهذا الخبر العاجل الذي يظهر على شاشة الجزيرة. الحرس الثوري الإيراني يتحدث عن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز. إذن إعلام من الحرس الثوري الإيراني عن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز. وأبقى معك دكتور حسين لنسأل عن عمليات الإسقاط المستمرة هذه قبل أن نعود إلى الملف السياسي. في الجانب العسكري عادة ما الذي يحدث حتى تتم عملية الإسقاط، وكيف ينظر إليها في الداخل الإيراني بالنظر إلى أن هناك حصار بحري أمريكي مفروض أيضا على الموانئ الإيرانية؟
2: يعني في المواجهات البحرية في الفترة الأخيرة إيران استهدفت مدمرتين أمريكيتين، ومن هنا تقريبا القطع البحرية الأمريكية ابتعدت، ولكن المواجهة أصبحت ضمن إطار الأسلحة غير المأهولة، يعني طائرات مسيرة، قوارب مسيرة، غواصات مسيرة. وفي هذا الإطار كثر الحديث عن ضرب هذه الطائرات، يعني MQ-9 يعني وكأنها استنفذت وأمريكا تراجعت إلى الوراء وترسل طائرات مسيرة MQ-1 التي يعني لم تكن تستعملها، إنه وكذلك القوارب المسيرة التي دمرت إيران جزء منها، وكذلك الغواصات التي استطاعت إيران أن تستولي على واحدة منها وأن تدمر باقي الغواصات التي تقترب من مضيق هرمز. نحن الآن يعني أمام حذر أمريكي في موضوع مضيق هرمز، وما يقوله السيد ترامب أو وزير الطاقة لديه أنه مضيق هرمز مفتوح هو غير صحيح. يعني حتى مؤسسة كابلر عن يوم أمس قالت 5 سفن، 4 دخلت يعني مضيق هرمز وواحدة خرجت ومن الجانب الإيراني. ليس هناك أي سلطة أمريكية على المضيق، وأمريكا يعني ابتعدت بسبب المخاطر التي يمكن أن تهدد القطاع البحرية.
1: طيب أعود فقط إلى النقطة السياسية، وأنت تتحدث عن الرواية التي تقدمها طهران فيما يتعلق بمضيق هرمز، فيما يتعلق بهذه الحرب برمتها، رواية سيحملها الرئيس ووزير الخارجية إلى اجتماعات الجمعية العامة. ما هي المهمة الموكلة إلى الوفد الإيراني الذي سيتوجه إلى نيويورك؟
2: يعني واضح أن هذه الحرب هي حرب غير قانونية، غير مشروعة، كما قال السيد غوتيريش هي حرب إرهابية. الحصار الأمريكي هو عقوبات جماعية تمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، إنه وهي مغايرة لمعاهدة جنيف الرابعة. إيران ستحمل كل هذه القضايا للعالم لتكشف يعني حقيقة ما تقوم به أمريكا من إجرام ضد الشعب الإيراني، سواء كان من الجانب العسكري الذي أدى إلى ما يقارب 4000 شهيد، أو من الجانب الاقتصادي الذي تفرضه أمريكا من حصار إنه مغاير للقانون الدولي.
1: طيب، وأيضا أبقى في هذه النقطة، ما الذي يريده الإيرانيون؟ ما الهدف من هذه المشاركة؟ وكيف بالإمكان أن توصف بأنها ناجحة؟ ما الذي يريده الإيرانيون؟ يريدون إيصاله للعالم؟
2: يعني طبيعي كل سنة هناك وفد إيراني يشارك في جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإيران تريد أن يعني تبرز صوتها، وجهة نظرها تجاه التحولات الدولية. هذه السنة مميزة بسبب الحرب المفروضة ضدها من قبل أمريكا وإسرائيل، وبسبب الإجرام الذي تم في إيران في هذه الفترة. من هنا الموضوع قد يكون مكرر سنويا، ولكن هذه السنة مميزة بسبب ما حدث خلالها من حرب إجرامية ضد إيران.
1: طيب أستاذ محمد المنشاوي في واشنطن، الرئيس دونالد ترامب أيضا سيشارك في اجتماعات عدة من بينها مع قادة خليجيين، برأيك ما هي الرسالة الأمريكية وماذا تريد واشنطن أن تعرف من الدول الإقليمية الفاعلة والتي تتأثر بشكل مباشر بهذه الحرب؟
0: طبعا هناك ثقة منهارة بين الجانبين، مجلس دول التعاون الخليجي والجانب الأمريكي. الرئيس ترامب وإدارته بدأوا هذه الحرب بتنسيق كامل مع إسرائيل وتجاهل تام كامل دول مجلس التعاون الخليجي، ورغم أنهم هم من تلقوا ضربات الإيرانية على القواعد الأمريكية أو على الأهداف المختلفة داخل دول المجلس، فأعتقد أن هناك غضب من الولايات المتحدة. كان هناك يقين أن الولايات المتحدة توفر غطاء أمني فعال لدول مجلس التعاون، لكن تهور الإدارة الأمريكية بشأنها هذه الحرب أثار كثير من سوء الفهم بين الطرفين، وتدفع دول مجلس التعاون الخليجي حتى الآن أسمانا باهظة، سواء في وقف التصدير النفط والغاز والتجارة الدولية عن طريق مضيق هرمز. وأعتقد أن هذا يؤثر بصورة كبيرة على صورة الولايات المتحدة في هذه الدول، وأعتقد أن هذه الدول بعد هذه الحرب ستذهب إلى تنويع مصادر التسليح، تنويع مصادر المظلات الأمنية، ولن تقتصر فقط على الولايات المتحدة. الرئيس ترامب سيحاول أن يقول لهم أنه نجح في وأد الخطر الأكبر، الخطر النووي الإيراني، والذي إذا استمر كما يدعي في كل مرة سيكون هناك هيمنة إيرانية شاملة على دول مجلس التعاون الخليجي. بعض الدول قد توافق على هذا الطرح، لكن الدول المهمة في المجلس مثل المملكة العربية السعودية تحديدا قد لا تقتنع بهذا المبدأ، لأنها دفعت أثمانا باهظة وما زالت تدفعها حتى في مضيق باب المندب عن طريق الحوثي، جماعة الحوثيين الحليف الهام لطهران. فأعتقد أن الرئيس ترامب ربما يحاول أن يقنعهم أن المظلة الأمنية الأمريكية ما زالت فعالة، ما زالت موجودة، ربما يجريهم بعض صفقات السلاح المتطورة والجديدة مثل صفقة F-35 للمملكة السعودية، وربما يصير أيضا مع دول مختلفة صفقات سلاح كبيرة. لكن أعتقد أن الثقة هزت بالفعل، والثقة لم تعد متينة كما كانت من قبل. وأعتقد أن هذه أزمة ليس فقط للإدارة الأمريكية، لكن للرئيس ترامب شخصيا الذي له مصالح كبيرة وعلاقات شخصية مع كل هذه الدول.
1: طيب، هو الرئيس دونالد ترامب هل باعتقادك سيبحث عن فرصة أو مخرج من خلال هذه المحادثات لإنهاء هذه الحرب بطريقة على الأقل تلبي المتطلبات الأساسية الأمريكية؟
0: هو يريد ذلك بالفعل، الرئيس ترامب يريد حسم هذه المعركة سلما أو حربا، يكرر أنه لن يتردد في اللجوء إلى خيار معاودة الهجمات العسكرية. لكن رأينا 6 أشهر ونصف من الحرب على إيران لم تدفع الإيرانيين إلى الاستسلام أو التراجع عن موقفهم الصلب تجاه مضيق هرمز وبرنامج النووي. فأعتقد أن إذا نجحت هذه اللقاءات في نيويورك في دفع زاوية دبلوماسية قد تأتي بما يريد الرئيس ترامب أن يدعيه من نجاح، وعلى عكس مذكرة التفاهم التي تم توقيع عليها في يونيو الماضي. أعتقد أن الرئيس ترامب سيغتنم هذه الفرصة لأنه يريد أن يقول للأمريكيين أنه حسم حرب ولم يستمر فيها إلى ما لا نهاية.
1: شكرا جزيلا لك محمد المنشاوي، الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، كنت معنا من واشنطن. وشكرا للدكتور حسين رويوران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية من طهران. رغم ما يبثه الإيرانيون بشأن صمود الشعب خلال فترات التوتر العنيفة التي تمر بها البلاد، فإن كثيرا من المسؤولين اعترفوا أكثر من مرة بأن هناك معاناة شديدة وضغوطا يعايشها المواطنون بسبب التضخم وتدهور سعر صرف العملة المحلية. الزميل يوسف خطاب يستعرض أهم ملامح الضغوط الاقتصادية التي فرضتها الحرب وتداعياتها على الإيرانيين.
3: عمليتان خلال ساعات، ثم تعزيزات وإغلاقات واعتقالات، هكذا دخلت الضفة الغربية المحتلة جولة جديدة من التصعيد الأمني بعد مقتل إسرائيلي قرب مستوطنة فيت سوف شمال غربي رام الله، واستشهاد فلسطيني قرب مستوطنة غانيم شرقي جنين بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس. أما منفذ عملية فيت سوف وفق الرواية الإسرائيلية فاعتقلته قوات الاحتلال مصابا بعد اقتحام المستشفى الذي كان يتلقى العلاج فيه بمدينة رام الله. لاحقا أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أمر بهدم منزل منفذ إطلاق النار إلى جانب تنفيذ عمليات هجومية وحملات اعتقال، فيما أكد وزير الدفاع إسرائيل كاتس جاهزية الجيش وقوات الأمن لحماية الحدود والإسرائيليين في كل مكان. إجراءات تضاف إلى انتشار 27 كتيبة في الضفة الغربية تضم نحو 19,000 جندي، وهو العدد الأعلى منذ أكتوبر 2023 وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي. لكن الانتشار العسكري ليس سوى طبقة واحدة من منظومة أمنية توسعت تدريجياً، فإلى جانبه تتحكم شبكة من الحواجز والبوابات الحديدية في الحركة بين مدن الضفة وبلداتها، يزيد تعدادها على 900 حاجز دائم أو متحرك، تتيح للجيش الإسرائيلي عزل منطقة بعينها خلال وقت قصير، فيما ترصد الكاميرات والمسيرات حركة الفلسطينيين وتسجل المركبات والوجوه ومسارات التنقل في صورة بيانات قابلة للتعقب. أما التحول العسكري الأوسع فتجسد في شمال الضفة، حيث كثفت إسرائيل منذ اندلاع الحرب على غزة اقتحاماتها لجنين وطول كرم وطوباس، وفي 28 من أغسطس 2024 أطلقت عملية متزامنة في محافظات الشمال وصفت بأنها الأوسع في الضفة منذ أكثر من عقدين، ثم بدأت في 21 من يناير 2025 عملية السور الحديدي من مخيم جنين، قبل أن توسعها إلى مخيمي طول كرم ونور شمس ومخيم الفرعة جنوبي طوباس. وامتدت العملية لأشهر، دفع خلالها الجيش الإسرائيلي بالدبابات والجرافات العسكرية والآليات الثقيلة، وأعلن إبقاء قواته داخل المخيمات لفترات طويلة. وبحسب تقديرات الأونروا أدت العملية التي شملت تجريف الطرق والبنى التحتية وهدم المباني إلى نزوح أكثر من 40,000 فلسطيني من مخيمات شمال الضفة ومحيطها. وتتزامن هذه القبضة الأمنية والعسكرية مع نشاط استيطاني محموم يشمل توسيع المستوطنات وإقامة البؤر وشق الطرق والاستيلاء على الأراضي، بما يغير جغرافيا الضفة ويزيد من تقطيع مناطقها وعزل التجمعات الفلسطينية. وبينما تقول إسرائيل إن إجراءاتها تستهدف منع العمليات وتفكيك البنى المسلحة، يرى الفلسطينيون أن العسكرة والاستيطان يتكاملان لإحكام السيطرة على الضفة وإعادة هندستها جغرافياً وديمغرافياً.
1: إذن كان هذا تقريراً عن التطورات في الضفة الغربية والتي سنتابع وسنتحدث مزيداً عنها لاحقاً. الآن إلى التطورات في سوريا، حيث أفاد الدفاع المدني السوري بإخلاء 3 عائلات من محيط مكان الانفجار الذي وقع في مستودع للذخيرة للجيش السوري بمحيط بلدة العيس جنوبية حلب. من جانبه قال محافظ حلب إنه يتم متابعة التفاصيل الوقوف على أسباب الانفجارات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه. ينضم إلينا من منطقة العيس في ريف حلب الجنوبي مراسل الجزيرة ميلاد فضل. أهلا بك ميلاد، لو تطلعنا على أبرز ما نعرفه بشأن هذا الانفجار.
4: نعم، يعني حتى هذه اللحظة هنالك 4 جرحى وفق ما أعلنت مديرية الطوارئ والكوارث في حلب. وهذا الانفجار طبعا استمر لمدة ساعة بشكل عنيف، يعني انفجارات متتالية عنيفة شديدة قوية، وبعدها يعني خفت وتيرة الانفجارات لكنها استمرت حتى هذه اللحظة. قبل قليل كان هنالك انفجار نسمعه وسمعناه من الموقع. أطلب من الزميل المصور محمد أبو الهدى أن يرصد بالكاميرا الموقع الذي انفجر تماما. نحن نتحدث عن هذا الموقع الذي يظهر على الشاشة حيث الدخان. طبعا هذا الموقع هو المستودع الذي انفجر، وحتى اللحظة يعني الدخان نشاهده، قبل قليل كان الدخان يعني يتصاعد بأكثر من هذا وكانت الانفجارات مستمرة. طبعا يعني كنا نرصد من هذا الموقع ربما قيام بعض الفرق بعملية رش المياه باتجاه المكان، فهنالك يعني لا تزال بعض الأسلحة والذخائر التي لم تنفجر يقومون بعملية تبريدها ربما للسيطرة على الوضع وعلى الموقف. طبعا نتحدث عن حوالي يعني 7 ساعات هذا الانفجار، منذ 7 ساعات تقريبا، وما تزال بعض الذخائر التي تنفجر بين الحين والآخر حتى اللحظة. طبعا فرق الدفاع المدني وطبعا وزارة الكوارث والطوارئ قاموا بعملية نقل عدد من المدنيين الذين يقطنون بيوتهم تعتبر ومنازلهم تعتبر قريبة من الموقع، وكانت أيضا القوات الأمنية وأيضا الشرطة العسكرية قاموا بقطع الطرقات التي تصل إلى المكان، وذلك بسبب أن الشظايا وأيضا القذائف كانت تتطاير من المكان ويعني تذهب بمسافات بعيدة نوعا ما، لذلك كان حرصا على سلامة الأهالي كما قالت الجهات الحكومية قاموا بعملية قطع الطريق. لكن يعني نحن الآن عمليا كخط نظر نبعد عن الموقع أقل من 300 متر ونحن داخل بلدة العيس تحديدا على طرفها الشرقي، حيث يعني يعتبر هذا الموقع هو قريب من الانفجار. لم يسمح بدخول الفرق الإعلامية إلى المكان بذاته لأنه طبعا هنالك خطر، وأيضا هو يعتبر موقعا عسكريا يتبع للجيش السوري. هذا واحد من 5 انفجارات لمستودعات أسلحة شهدتها سوريا خلال هذا الشهر. بدأت بواحد من هذا الشهر في مدينة بنش بريف إدلب، وأيضا تلاها بعد ذلك بأيام قليلة تحديدا في 9 من الشهر في مدينة سرمدة أيضا بريف إدلب انفجار مشابه، ومن ثم في منطقة أضمير بريف دمشق، وأيضا في بلدة عياش بريف جسر الشغور بريف دير الزور عفوا بريف دير الزور في 18 من

هذا الشهر. وطبعا هذه الانفجارات خلفت عددا من الضحايا، نتحدث تقريبا عن 30 شخصا لقوا حتفهم جراء هذه الانفجارات، وكان عدد منهم أو معظمهم ربما من العسكريون، وكانت

0: معنا من القدس الدكتور شادي الشرفة الخبير في الشؤون الإسرائيلية. بداية دكتور شادي، كيف أو ما الذي تقرأه في التصعيد الأخير إسرائيليا، خاصة وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي أمر بهدم ما تقول إسرائيل أنه منفذ هذه العملية، وكيف يؤثر ذلك أيضا على المسار التصاعدي من التصعيد في الضفة الغربية؟
1: نعم، تحية لك وللمشاهدين الأعزاء. يعني التصعيد كان مرتقب بمعزل عن هذه العملية. يعني سمعنا تصريحات من شخصيات سياسية مسؤولة حول التصعيد في الضفة الغربية، سمعنا بيانات الجيش حول تعزيز وجوده في الضفة الغربية، الحديث عن 27 كتيبة ما يعادل 4 إلى 5 ألوية موجودة في الضفة الغربية، آلاف من الجنود الإسرائيليين موجودين بالضفة الغربية بحجة الأعياد. لكن القضية الأساسية هي زيادة سياسة الضبط والسيطرة وإعادة هندسة جغرافيا في الضفة الغربية، وبالتالي أتت هذه العملية لتعزيز هذا المفهوم الذي تتبناه الحكومة الإسرائيلية والمؤسسة الأمنية العسكرية من جهة ثانية. لكن الأخطر في هذا الموضوع هو ما نقرأه الآن في يعني أو بالأمس ما سمعناه من خلال شبكات التواصل الاجتماعي للمستوطنين. يعني قبل الدخول عشية الدخول إلى يوم الغفران، كانت شبكات التواصل الاجتماعي للمستوطنين تدعو إلى الانتقام ما بعد هذا العيد. وبالتالي من المنتظر اليوم بعد المغرب اليوم عندما ينتهي العيد اليهودي يوم الغفران، تبدأ هجمات المستوطنين على الضفة الغربية انتقاما لما جرى من جهة، وتعزيزا لمخطط ممنهج موجود في الضفة الغربية تتبناه الحكومة الإسرائيلية، والأيدي الحقيقية بذلك هي المستوطنين من أجل تهجير عدة بلدات فلسطينية بالضفة الغربية. المشكلة أن المقاربة، وأختم هنا، المقاربة الأمنية العسكرية لحل التوترات في الضفة الغربية أو العمليات في الضفة الغربية أو أي شكل من أشكال المقاومة، هو مبني على قاعدة ما نعجز عن يعني إنجازه من خلال القوة العسكرية نستطيع إنجازه من خلال المزيد من القوة العسكرية. لا يوجد أي توجه إسرائيلي الآن لدى الحكومة أو المؤسسة الأمنية يقول أن الانفتاح، المساعدة الاقتصادية، تحقيق إنجازات سياسية، تخفيف العبء على فلسطين من شأنها أن يقود إلى هدوء. العكس تماما، الهدوء سوف يتحقق من خلال الضرب والاعتقال والعنف المتواصل من قبل الجيش من جهة والمستوطنين من جهة ثانية.
0: وبالنظر إلى سياق هذا الأسلوب وردود الفعل وما وصلت إليه الأمور، كيف تقيم هذا المنهج؟ كيف تتعامل معه إسرائيل أيضا في سياق انتخابي؟
1: يعني واضح أن إسرائيل تستفيد مما يجري انتخابيا، ولكن يعني التصعيد في الضفة الغربية أساسه أن نتنياهو يائس، بمعنى هو يرى استطلاعات الرأي التي تشير إلى تراجعه باستمرار. يرى على مدار 3 سنوات كل استطلاعات الرأي من القنوات الموزونة والهامة تقول أن نتنياهو وائتلافه الحاكم لا يستطيع أن يشكل الحكومة في الانتخابات المقبلة، وبالتالي أمام هذا اليأس وحالة الهلع يدفع باتجاه التصعيد. الورقة الأسهل للتصعيد بالنسبة هذه الحكومة هي الضفة الغربية، بمعنى يعني الذي يحدد قواعد اللعبة في غزة والذي يحدد قواعد اللعبة في لبنان وفي سوريا الولايات المتحدة الأمريكية وليست إسرائيل. هناك صحيح مساحة للمناورة لإسرائيل، لكن بالنهاية الكلمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية. واضح أن المسألة مختلفة في الضفة الغربية. بالضفة الغربية هناك ضوءات أخضر الأمريكية أن تفعل إسرائيل ما تشاء في الضفة الغربية، وحقيقة الأمر هي تفعل ما تشاء. لم تكن تحلم إسرائيل يعني منذ نشأتها ومنذ يعني تحديدا بعد 67 أن يتم تهجير هذا العدد من القرى الفلسطينية خلال فترة وجيزة. ما يجري في الأغوار كارثة، ما يجري في منطقة إيوان يعني تطهير عرقي كامل، ما يجري في يعني في مناطق الخليل والقرى التجمعات هناك والتهجير الذي يجري، يعني هذا أكبر إنجاز تحقق للصهيونية منذ يعني عقود طويلة. وبالتالي أمام هذا الإنجاز لا يمكن أن تتراجع إسرائيل، ولكن هي تريد أن تكسب من ناحية انتخابية الترجمة، وأن يكسب نتنياهو من ناحية انتخابية هذه المنجزات على الأرض هو الغير حاصل. لذلك يتصرف نتنياهو كالرجل اليائس ويهدد ويتوعد والآخره. وبالتأكيد إسرائيل المشكلة لا تتعامل مع هذه العملية باعتبار أنها عملية موضوعية أو ضمن هذا الحدث وانتهى، بمعنى تم

0: اعتقال المنفذ، سوف يتم هدم بيته وانتهى. لا، موقف المستوى العسكري الإسرائيلي والأمني إضافة للمستوى السياسي، بعد هذه الأعياد بعد المغرب سوف يكون في هناك إجراءات وحملة عسكرية واسعة في الضفة الغربية، وهي جزء من مخطط معد مسبقا إسرائيليا. هذه العملية العسكرية والحملة العسكرية الواسعة بالتأكيد سوف تستخدم نتنياهو في الانتخابات القادمة، مما يعني نتنياهو يسوق نفسه أمام المجتمع الإسرائيلي باعتبار أنه هو الرجل الأمن الذي يحقق الأمن للمستوطنين، وبالتالي يقوم بهذه العمليات، وهذه العمليات هي التي تعني أن نتنياهو الوحيد القادر على أن يحقق هذا الإنجازات الأمنية والعسكرية. ولكن مع ذلك حتى في المعارضة نسمع أصوات معارضة نتنياهو، ويعني ترفع شعارات أكبر وأصعب من نتنياهو. يعني رأينا مثلا أفيغدور ليبرمان الذي يقول يجب محو القرية التي خرج منها منفذ العملية بشكل كامل، ويقول بوضوح، يتحدث بوضوح عن إبادة وتطهير عرقي. هذه التصريحات لو سمعناها قبل عقدين من الزمن لكان قامت الدنيا ولم تقعد. عندما سمعنا عن كلمة محو قرية قبل عدة سنوات، قبل حوالي 7 سنوات من سموتريتش، قامت الدنيا ولم تقعد. عندما تحدث عن قرية حوارة، الآن الجيش الإسرائيلي يتحدث عن محو قرى، المعارضة تتحدث عن محو قرى، أعضاء في الحكومة الإسرائيلية يتحدثون عن محو قرى. أصبحت هذه اللغة دارجة وطبيعية في الخطاب السياسي الإسرائيلي دون أي رادع، ولا نسمع أي معارضة حقيقية لا في المجتمع الإسرائيلي، ولا نسمع يعني سوى انتقادات خفيفة يعني من المجتمعات الأوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية على ما يجري في الضفة الغربية. وبالتالي إسرائيل تتصرف وكأن لها ضوء أخضر لتفعل ما تشاء، والمخطط الإسرائيلي لإعادة هندسة الضفة الغربية كبير جدا. إسرائيل تريد الحسم في الضفة الغربية، أولا لمنع إقامة دولة فلسطينية مستقبلية، ثانيا من أجل تهجير الفلسطينيين، والتهجير يأتي عبر مراحل. الآن يتم حشر الفلسطينيين في كانتونات وبنتستونات معزولة تستطيع إسرائيل محاصرتها بسهولة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، وكل الطرق تسيطر عليها إسرائيل. ثم من البنتستونات أو المعازل التي تنشئها إسرائيل سوف يتم تهجير الفلسطينيين. اليوم بوضوح يتحدث أعضاء في الحكومة الإسرائيلية عن تهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى الأردن وأماكن أخرى.
1: طيب،
0: هذا
1: في
0: مخطط
1: سياق
0: وهذا
1: ما
0: مشروع
1: تتحدث عنه من تهجير وأيضا زيادة عدد الكتائب التي تعمل في الضفة الغربية، هذه العملية العسكرية كيف تختلف عما هو على الأرض الآن، ما يحدث الآن في الضفة الغربية؟
0: يعني الاختلاف يعني لن يكون كبيرا، بمعنى يعني اليوم سمعنا احد يعني بالامس عفوا سمعنا في احد المحطات الاسرائيليه يعني احد المعلقين الامنيين يرد على شخص اخر يقول يجب ان نضيف حواجز، يقول في الضفه الغربيه هناك اكثر من 900 حاجز، لا يوجد مكان الا وفيه حاجز. ما معنى ان نضيف حواجز اخرى في الضفه الغربيه؟ بمعنى اسرائيل استخدمت وتستخدم كل الادوات الممكنه من اجل الضبط والسيطره والرقابه في الضفه الغربيه. الجديد أن إسرائيل منذ بضع سنوات بدأت تستخدم كأداة جديدة إلى جانب الأدوات القمعية التي للجيش هي المستوطنين. المستوطنين ينفذون الأحلام الصهيونية الكبرى، لأن يعني الطريقة التي يعتدون فيها على الحقول والفلسطينيين ومزروعاتهم وممتلكاتهم يعني كبيرة جدا ومنتشرة بشكل كبير، وتؤدي يعني نتائج مهمة بالنسبة للمشروع الصهيوني وهي تهجير السكان الفلسطينيين. إضافة إلى ذلك يعني ما نتوقعه خلال الأيام القادمة هو تطبيق سياسة العقاب الجماعي، رغم أن العقاب الجماعي مخالف للقوانين والأعراف الدولية، لكن هذا نهج تستخدمه إسرائيل، بمعنى معاقبة القرية التي خرج منها المنفذ، معاقبة القرى التي في حال كان في هناك من ساعد المنفذ، معاقبة المدينة بشكل كامل، معاقبة مدن أخرى من خلال الإغلاق، من خلال المنع الاقتصادي. يعني منذ الأمس مدينة رام الله كلها مغلقة بالكامل من أجل هذا الحدث، يعني عقاب جماعي، وهذا يضرب كل المقومات الاقتصادية للمجتمع الفلسطيني في مدينة رام الله، إضافة إلى الضفة الغربية، التصعيد العسكري وزيادة الحواجز الموجودة في الضفة الغربية من شأنها أن يعني تدفع الاقتصاد الفلسطيني نحو الانهيار، وهذا ما تريده بصراحة الحكومة الإسرائيلية. يعني سمعنا أكثر من مرة سموتريتش وزير المالية ووزير ثاني في وزارة الدفاع يقول بوضوح أنه يجب أن تنهار السلطة الفلسطينية، ويجب أن يعني أن ينهار الوضع الاقتصادي بشكل كامل السلطة السلطة الفلسطينية، وبالتالي تستغل مثل هذه العمليات من أجل تشديد الخناق على الفلسطينيين في كل مكان في الضفة الغربية. الموضوع ليس مقتصرا في مدينة رام الله، أو موضوع مرتبط في منطقة محددة.
1: شكرا.
0: العقاب الجماعي يشمل كل الفلسطينيين أينما وجدوا.
1: شادي الشرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية كنت معنا من القدس، شكرا جزيلا لك. الآن إلى هذه النافذة التحليلية التي تقرأ في أبعاد التصعيد العسكري والسياسي بين روسيا وأوكرانيا مع الزميل محمود مراد.
2: أهلا بكم في هذه الفقرة التحليلية. ضربات واسعة النطاق وهجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، حرب مسيرات وأخرى على الأرض، حيث تدور المعارك في عدة جبهات أبرزها دونيتسك. سياسيا، كان الرئيس الروسي اتهم كييف بفعل كل ما في وسعها لعدم إجراء مفاوضات مع موسكو، بينما قال الرئيس الأوكراني إنه أجرى اتصالات مع الرئيس الأمريكي واتفق معه على لقائه في نيويورك، وإن اللقاء قد يغير الكثير حسب قوله. أما الرئيس ترامب فقال إنه يعمل على إنهاء الحرب وإنها ستنتهي قريبا. هذا الملف أناقشه مع ضيفي في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعي من جنيف الدكتور حسن عبيدي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. لكن قبل النقاش أذهب إلى الزميل عبد القادر عرادة وقراءة في المشهد الميداني على الشاشة التفاعلية. عبد القادر.
3: نعم محمود، سنحاول رسم صورة مجملة للمشهد على الجبهات، ولعلي سأختصره في ثلاث نقاط رئيسية. الأولى تتعلق بأننا نتحدث عن جبهة اشتباك رئيسية أصبحت الآن واضحة على مستوى دونيتسك. الأمر الثاني يتعلق بالاستهدافات الروسية خصوصا على مستوى مناطق عديدة، نتحدث عن زاباروجيا، يتحدث الروس عن استهدافات لأربع مناطق على مستوى خاركيف، ولكن العاصمة كييف أيضا استهدافات روسية للعاصمة كييف لمنشآت تقول بأنها منشآت عسكرية، ولكن أيضا استهدافات في أوديسا، وتحديدا يقول الروس بأنهم استهدفوا سفينتين، ولكن أيضا منشآت على مستوى هذه المنطقة الساحلية. لكن ماذا عن جبهة دونيتسك تحديدا؟ لو ذهبنا إليها مباشرة، نحن نتحدث عن هذا المحور الرئيسي، وهو محور ينطلق من بوكروفسك إلى كوستانتينيفكا إلى كراماتورسك سلوفيانسك ليمان وصولا إلى كوبيانسك. آخر الأخبار وفق التصريحات الأوكرانية الرسمية تقول بأن القوات الأوكرانية تتقدم خصوصا على محور بوكروفسك كوستانتينيفكا، وبأنها حققت نحو 125 كيلومترا على مستوى هذه المساحة. وحينما نتحدث عن هذا المحور، نحن نتحدث عن المحور الحضري الذي تبقى للقوات الأوكرانية على مستوى هذا المحور، أي محور دونيتسك. لكن بالنسبة للاستهدافات الأخرى وتحديدا روسيا، بينما كان زيلينسكي قد تحدث على أن الروس استهدفوا أوكرانيا بنحو 2000 مسيرة خلال أسبوع، كان هناك استهداف واضح لمنشآت الطاقة الروسية، وتحديدا لهذه المنشأة وهي منشأة كابوتنيا في إقليم موسكو. ولكن كان هناك استهدافات لأكثر من منشأة للطاقة، ولعلها استراتيجية واضحة بالنسبة للروس. إذن استهدافات للطاقة، استهدافات أيضا للبنى التحتية والسكك الحديدية بالنسبة لأوكرانيا. ولكن ربما سأختم بهذا العرض والذي يقودنا إلى الحدود الأوكرانية البولندية. كان هناك أيضا استهدافات في 13 من سبتمبر لمنطقة حدودية من طرف القوات الروسية، وكانت هناك توتر في العلاقة بين بولندا وروسيا، حيث كان لافتا هذا التصريح لنيكولاي باتروشيف مساعد الرئيس الروسي حينما هدد بولندا أنها إذا دخلت في حرب ضد روسيا فستنتهي الدولة البولندية عن الوجود خلال 3 أيام. إذن توتر على أكثر من صعيد، واللافت محمود هو هذه الجبهات، جبهة اشتباك في دونيتسك، واستهدافات روسية لمناطق حيوية في أوكرانيا، ولكن أيضا استهدافات أوكرانية لمناطق الطاقة في روسيا.
2: شكرا جزيلا لك عبد القادر. سنناقش هذا مع ضيفينا العميد حسن جوني والدكتور حسني عبيدي. أبدأ معك سيادة العميد، هل اتساع نطاق الضربات الجوية المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا يمثل تصعيدا إلى مستويات جديدة، أم أنه ضمن أطر الضغوط المتبادلة بين الجانبين؟
4: هو يمثل تصعيدا، ولكن ليس تحولا استراتيجيا في طبيعة الصراع. يعني الصراع اتخذ شكلا من أشكال القتال في السماء المنخفضة بين المسيرات منذ فترة طويلة، وبات التركيز على الاشتباك في الجو بين المسيرات أكثر من الاشتباك في البر. ولكن الآن وخاصة في هذا الشهر وفي الفترة الأخيرة حصل تصعيد في مسألة استخدام المسيرات لناحية الكثافة نتحدث الآن في هجمة واحدة عن 1600 مسيرة، بالإضافة إلى العمق، يعني استهدافات الأعماق، وصلنا في العمق الروسي في داخل روسيا مثلا إلى 3000 كيلومتر في إحدى الاستهدافات التي استهدفت شمال

0: غرب سيبيريا، طبعا بالإضافة إلى العمق في أوكرانيا أيضا من قبل المسيرات الروسية. فإذا هناك تصعيد في استخدام كثافة المسيرات وفي العمق المسافات والمدى الأبعد، حيث بات يمكن استهداف القواعد اللوجستية ومراكز الصواريخ الاعتراضية والدفاعية، بالإضافة إلى مراكز القيادة والمنشآت الصناعية في الأعماق، وهي أساسا تبنى في الأعماق من أجل إبعادها عن خطوط النار. هذا التصعيد الذي أدى إليه الموقف الحالي والجديد.
1: دكتور حسني عبيدي، اللقاء المرتقب بين الرئيسين زيلينسكي وترامب إلى أي مدى يمكن أن يفلح في رأب هذه الصدوع الكثيرة ويحرك مياه المفاوضات الراكدة؟
2: وعلى الأقل سيكون تتمة لما وقع في موسكو وفي كييف، عندما أرسل ويتكوف وكوشنر لنقل بعض الرسائل ونقل بعض المقترحات الأمريكية للطرفين. وأنا أعتقد أنه سيستمع مرة أخرى لزيلينسكي رأيه حول هذه المقترحات. النقطة الثانية وهي مهمة جدا، ترامب كان قد طالب بأن تكون هدنة على الأقل تبدأ بعدم ضرب المنشآت المتعلقة بالطاقة، لكن زيلينسكي يحس بمنسوب كبير يحس من الثقة، ولذلك هو في النهاية لم يحترم ذلك، ورأينا أنه وصل اليوم إلى محيط موسكو، وهذا يعتبر في النهاية يعني تحول مهم جدا في السلوك الأوكراني.
1: العميد حسن جوني، ما أهمية جبهة دونيتسك، وهل يمكن للضربات الجوية المتبادلة هذه أن تحسم ميدانيا أي شيء؟
0: لا، الضربات الجوية لا تحسم ميدانيا، ولكنها تمهد للمعركة البرية وتساعد، يعني كل طرف يسعى إلى أضعاف خصمه من خلال استهداف المراكز القيادية والقواعد اللوجستية. وهنا نستطيع أن نتحدث عن هدفين من المسيرات والضربات الجوية. هناك أهداف تتعلق بالمعركة القريبة، بمعنى أن الآن إذا أردنا أن نشرح على الخريطة هذا الإقليم، النطاق الدفاعي وحزام المدن يسمى في إقليم دونيتسك، هو الهدف الآن في المعركة البرية. تسعى القوات الروسية إلى احتلاله عن طريق مناورة تتصف بشكل الإحاطة أو الكماشة. ما هو دور القوات الجوية أو المسيرات في هذه المعركة؟ هو التمهيد للمعركة. يسعى الجيش الروسي إلى قصف وتدمير النقاط القوة والقواعد اللوجستية ومراكز إطلاق المسيرات ومراكز المدفعية في كل هذه المناطق، تمهيد المسرح من أجل تنفيذ المناورة. والعكس صحيح عند القوات الجوية الأوكرانية والمسيرات الأوكرانية. فإذا ما انتقلنا إلى البر، في هذه المنطقة الواضحة هنا على الخريطة ما بين ليمان وكوستيانتينيفكا، هذا حزام المدن، هذه المنطقة الآن التي يتركز عليها الهجوم، وهي مركز ثقل القتال. الجيش الروسي يحاول التقدم في هذه المنطقة عن طريق مناورة يعني تسمى بالكماشة، وهي الإحاطة من جانبين، الإحاطة المزدوجة تسمى، هذا شكل من أشكال القتال معروف. هذه الإحاطة من اتجاه ليمان وكوستيانتينيفكا يحاول الأوكراني التفلت منها أو الضغط على الاتجاه الشمالي من منطقة ليمان، وقد حقق إلى حد ما يعني نجاحا في هذه المنطقة وفقا لتقرير مركز دراسات الحرب، وبالتالي يعني عطل إلى حد ما هذه المناورة، ولا تزال المعارك محتدمة في هذا القطاع.
1: دكتور حسني عبيدي، الراصد المدقق ربما ينصت لطبول خافتة للحرب تجتاح القارة الأوروبية بما يشبه الوضع قبيل الحرب العالمية الثانية. هناك حديث عن تجنيد إجباري في كثير من البلدان، هناك رفع للإنفاق الدفاعي، هناك حديث عن ضرورة احتواء كل البنايات على ملاجئ استعدادا للحرب. هل نحن عدنا إلى أجواء عام 1939؟
2: يعني لم نعد بعد لا 39 ولا حتى يعني في الجو الحرب الباردة، لكن صحيح أن هناك خطط لكل الدول الأوروبية لكيفية حماية المنشآت الحيوية بالنسبة للدول الأوروبية، لأنها تعلم جيدا بأن رئيس ترامب في هذا الوضع الذي هو وضع حساس ودقيق بالنسبة له، يتلقى ضربات كبيرة من قبل الأوكرانيين، وربما تقلب في موقف الرئيس ترامب الذي سمح أخيرا بشحنة أسلحة مهمة خاصة بالدفاعات الجوية، وهذا أمر ملفت جدا. فأنا أعتقد فعلا أن هناك خشية من قبل العديد من الدول الأوروبية. في نفس الوقت التهديد الروسي في النهاية باستهداف الدول التي تساعد أوكرانيا، خاصة الدول القريبة من أوكرانيا مثل بولندا أو حتى ليتوانيا لغير ذلك، تعتبره موسكو ورقة مهمة جدا بالنسبة لها في مفاوضاتها المقبلة. والطرف الأوكراني يعتبر ذلك كذلك نقطة حساسة، ولذلك هناك تعويل على لقاء نيويورك.
1: هل أصبحت سيادة العميد المسيرات أو حروب المسيرات هي الحروب الحاسمة في استنزاف قدرات الدفاع الجوي للبلدان المتحاربة؟
0: تماما، المسيرات باتت، حرب المسيرات باتت سمة الحروب الحديثة. وأعتقد أن الحرب الجارية الآن في أوكرانيا هي التي كشفت عن هذه، أو أطلقت يعني بادرت إلى هذا النوع من أشكال القتال والمواجهات. وبالتالي المسيرات الآن هي التي تسيطر على المعركة.
1: شكرا جزيلا لك سيادة العميد حسن جولي الخبير العسكري والاستراتيجي. يعني
0: هناك حديث كبير عن المسيرات لأنها هي الآن السلاح الأساسي الذي تتمحور حوله.
1: وأشكر كذلك الدكتور حسني عبيد. نهاية هذه الفقرة التحليلية، عودة إلى غرفة الأخبار.
3: هذه التغطية مستمرة معكم على رأس الساعة. إلى اللقاء.
4: من نيويورك، حيث سيخاطب المجتمع الدولي قادة ومسؤولين شعوب العالم، نستطلع فيما سيقال ونقرأ في دلالاته،
5: ونرصد كيف يفكر صانع القرار في أزمات وحروب وقضايا تهيمن بتداعياتها على أجندات العمل الدولي.
6: وسنقرأ في مواقف الرئيس الأمريكي بشأن إيران وغزة والحلفاء، ونرى كيف تتفاعل دول العالم مع السياسة.
5: ومن على منبر الجمعية العامة وفي كواليسها، سنتساءل عن موقع القضية الفلسطينية ومآلاتها،
7: ونرى كيف ينشغل المجتمع الدولي بالإنسان وآماله ومستقبله بين مخاطر البيئة والتحديات الاقتصادية ووعود التنمية.
4: أسبوع الأمم المتحدة في تغطية خاصة على شاشة الجزيرة.
8: بين التهدئة والتصعيد،
4: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران،
9: مو ناس تهديد مترسين ناس
8: مفاوضات.
10: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
11: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
8: ترقب،
12: الطرفان ينتظران إشارات
13: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
8: تحليل يقرأ ما بين السطور،
14: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
15: هي قضية تشكيكية،
16: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
8: المشهد كاملا أولا بأول.
4: هل هذه المرة مختلفة؟
17: قالت قوات الحكومة اليمنية إن قواتها تخوض اشتباكات عنيفة في قطاع الكدحة غربية تعز.
18: الحوثيون يحاولون منذ أيام قطع الطريق الرابط ما بين مدينة تعز والمخا ومناطق الساحل الغربي بشكل عام.
19: من الواضح أن الحوثيين باغتوا الحكومة اليمنية، وبالتالي اختيارهم لهذه الجبهة كان مهم جدا.
20: بالنسبة لصنعاء، أكدت القوات المسلحة بأنها لن تقف مفتوحة الأيدي.
4: كيف يتطور الموقف على الأرض؟
21: تطورات متسارعة متلاحقة ومتصاعدة.
22: نحن نتحدث عن هجوم من اتجاهين، من هذا الاتجاه ومن هذا الاتجاه حول تعز.
23: هذه أشبه بالتسخين الأولي لعملية أكبر ربما تأتي قريباً.

رأس الساعة ومستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في المنطقة وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران، وإن الخيارات الحالية هي محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة. وأضاف ترامب أنه منفتح على لقاء الرئيس الإيراني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع. في المقابل قال الرئيس الإيراني إن بلاده سترحب بأي محادثات تؤدي إلى الأمن والسلام المستدام، وتحتاج في هذا المسار إلى وحدة الكلمة. من جانبه قال مقر خاتم الأنبياء الإيراني إنه يحذر واشنطن بأن ارتكابها أي خطأ سيجعل

0: مراكزها ومصالحها في المنطقة هدفا لهجماته. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز. وفي نيويورك قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إن قطر تعمل من خلال الدبلوماسية مع شركائها من أجل استقرار المنطقة وخفض التوتر، وأضاف أنه لا يمكن بناء أمن دائم من خلال دورات متكررة من التصعيد والرد. من جهته قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الدوحة تعمل عبر فريق الوساطة لديها مع طهران وواشنطن لمعرفة إمكانية استئناف المحادثات. أما في سوريا فقد أفادت وكالة الأنباء السورية آسانا نقلا عن قائد عمليات الدفاع المدني في حلب بوقوع إصابات نتيجة انفجارات في مستودع للذخيرة للجيش السوري بمنطقة ومحيط بلدة العيس جنوب حلب. من جانبه قال محافظ حلب إنه يتم متابعة التفاصيل للوقوف على أسباب الانفجارات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه. في الضفة الغربية قالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيليا قتل في عملية إطلاق نار عند مستوطنة نيفيتسوف وسط الضفة. وقال جيش الاحتلال إنه اعتقل منفذ العملية وسط الضفة الغربية. نبدأ أولا بملف التوتر الأمريكي الإيراني، وأرحب من طهران بمراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، كما أرحب من واشنطن بمراسل الجزيرة إيهاب العبسي. أهلا بكما. أبدأ معك رانيا، ما آخر التطورات خاصة المتعلقة في السياق الميداني بإسقاط مسيرة أمريكية كما أعلن الحرس الثوري، وأيضا تصريحات سياسية لافتة عن استعداد إيراني لأي محادثات؟
1: نعم أنس، بالفعل يعني فيما يبدو أن التوتر ما بين إيران والولايات المتحدة في مضيق هرمز مستمر، حيث تواصل الولايات المتحدة إطلاق المسيرات باتجاه مضيق هرمز والأجواء الإيرانية، وفي المقابل يعلن الحرس الثوري عن إسقاط هذه المسيرات. قبل ساعة تقريبا أعلن الحرس الثوري إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من نوع MQ-1، وذلك بعد ساعات من إسقاط مسيرة من نوع أوربيت في أيضا في أجواء مضيق هرمز. يقول الحرس الثوري أن الولايات المتحدة بسبب الأضرار التي ألحقتها إيران يعني ترسانتها من نوع مسيرات نوع MQ-9 الآن تلجأ إلى هذا النوع من المسيرات، ولكنها تقول أنها تقوم بإسقاطها باستخدام منظومة الدفاع الجوية الإيرانية المشتركة. تأتي هذا الإعلام بعد تأكيد من مقر خاتم الأنبياء أن إيران ترصد احتمال قيام الولايات المتحدة بإجراءات ضد إيران، ولذلك وجه مقر خاتم الأنبياء تحذير شديد اللهجة للولايات المتحدة، وأكد أن أي خطأ في الحسابات سيتم الرد عليه بشكل قوي، فيما اعتبر المتحدث باسم الحرس الثوري أن الولايات المتحدة لم تعد تستطيع أن تحمي قواعدها في المنطقة، وأنها لا تملك يعني شجاعة الاعتراف بالهزيمة كما قال العميد حسين محبي. تأتي هذه التطورات في ظل يعني مؤشرات سياسية إيرانية على التعامل بإيجابية مع أي دعوات للسلام. قال الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان أن بلاده ترحب بأي دعوة إلى السلام تؤدي إلى ومحادثات تؤدي إلى السلام والأمن المستدام في المنطقة. قال أنه إذا قام من وصفه بالعدو بالدعوة للسلام فأنه يجب تلبية هذه الدعوة، ولكن طهران لا تثق في ما وصفه بالعدو وذلك بسبب ممارساته السابقة. أكد أيضا أن بلاده لا تسعى للحرب والصراع، ولكنها لن تقبل الخضوع لسياسات البلطجة كما يقول، مؤكدا في الوقت ذاته على الاستعداد للحوار البناء. هذا ما يقوله الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان. وفيما يبدو في هذا الإطار وفي إطار الجهود الدبلوماسية يعني قام وزير الخارجية الإيراني يعني أثناء توجهه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتوقف في الدوحة لمواصلة المشاورات مع الوسيط القطري ولقاء بعض المسؤولين القطريين وبحث التطورات الإقليمية فيما يتعلق

0: بهذا الشأن. هناك أيضا تصريح مهم لمحمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد المفاوض مع الولايات المتحدة، اعتبر أن واشنطن تحاول أن يعني تلحق هزيمة بإيران وذلك بدون أن يعني تتورط أو تتعرض للأضرار، واعتبر أن هذا الأمر مستحيل. قال أن الولايات المتحدة هشة ولديها نقاط ضعف كما يقول، وأيضا أكد على أن إيران تملك زمام الأمر وأن هي من تسيطر على الأوضاع وأن الميدان هو من سيكشف من لديه القدرة على إلحاق الضرر بالطرف الآخر. يعني هناك رسائل يمكن القول أنها متضاربة، ولكنها في نفس الوقت تأتي وسط أو تنفيذا للنسق الإيراني للتعامل مع التطورات. تواصل التحذير ومحاولة ردع الولايات المتحدة من القيام بأي عملية عسكرية جديدة ضد إيران في ظل التهديدات الأمريكية المستمرة باحتمال القيام بمثل هذا النوع من الهجمات العسكرية، وفي الوقت نفسه تؤكد تمسكها بالدبلوماسية، ولكنها كانت قد وضعت شروطا لهذا الأمر. كان قد أكد على هذه الشروط أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أكد على أن من أجل العودة إلى المسار الدبلوماسي وفتح مضيق هرمز يجب على الولايات المتحدة أن تعود إلى بنود مذكرة التفاهم وأيضا أن تقوم بتنفيذ شروط إيران. كان قد أشار إلى أن هناك 7 شروط، أشار على وجه التحديد إلى موضوع وقف الهجمات في جميع الجبهات ورفع الحصار، وأيضا على الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. إيران فيما يبدو تسعى إلى تحقيق أهداف هذه المذكرة التي ترى فيها إيران أنها حققت مصالح الشعب الإيراني، خاصة في ظل أن تداعيات العقوبات الأمريكية والحصار البحري يعني يلقي بثقله على الاقتصاد الإيراني وتسبب في العديد من الصعوبات كما يقول الرئيس الإيراني مسعود، ولذلك نشهد هذا النوع من الرسائل التي توجهها طهران والتي تحاول من خلالها دفع واشنطن إلى العودة إلى مذكرة التفاهم من خلال التأكيد على أنه لا خيار آخر أمام الولايات المتحدة وأن إيران لن يعني تهتم بالتهديدات العسكرية بل توجه في المقابل تهديدات أيضا أخرى من قبلها، وتقول أنها لن تتفاوض على أمور جديدة ولن تمنح الولايات المتحدة تنازلات. ولذلك يعني هناك ممكن القول أنه هذا هو الصراع الجديد، صراع على العودة إلى مذكرة التفاهم. نعم. وبانتظار لنرى متى وكيف ستتحقق هذه الأمور، وهل سيكون بإمكان إيران فرض بنود مذكرة التفاهم مرة أخرى على الولايات المتحدة أم لا؟
1: رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لك. الآن نتحول إلى واشنطن مع إيهاب العبسي. إيهاب، نتوقف معك عند تصريحات الرئيس دونالد ترامب عن الخيارات التي يضعها على الطاولة في تعامله مع إيران في سياق على الأقل خلال اليومين المقبلين اجتماعات مهمة في الجمعية العامة للرئيس دونالد ترامب وأيضا لمسؤولين من دول شتى.
2: نعم أنس، بالفعل بكلمات قوية الرئيس ترامب قال إن أمام الإيرانيين 3 خيارات، إما محو إيران على حد قوله أو أن تتعفن اقتصاديا أو أن يتم التوصل إلى اتفاق. الرئيس ترامب يقول إن السؤال الذي يطرح نفسه حاليا على الرئيس هو إذا ما كان سيقوم بإبادة إيران بالكامل، وقال إن الإيرانيين عليهم أن يحسنوا التصرف، ووصف هذه المرحلة بأنها مرحلة اتخاذ القرار بالنسبة للبيت الأبيض فيما يتعلق بالوضع مع إيران في مستقبل قريب الغاية من دون أن يحدد متى سيتم اتخاذ هذا القرار. والرئيس ترامب حينما تحدث عن هذا الأمر من قبل كان يشير إلى التصعيد العسكري، لكن السؤال هل الرئيس سيتخذ هذا القرار ومتى، خاصة وأن الولايات المتحدة مقبلة على انتخابات التجديد النصفي، وما لهذه الحرب من تداعيات سواء على الرئيس والحزب الجمهوري والوضع الاقتصادي بشكل عام في الولايات المتحدة. الرئيس أيضا حينما سألته شبكة فوكس نيوز عن زيارة الرئيس الإيراني أو مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وما إذا كان ترامب منفتحا على لقاء الرئيس الإيراني، قال إنه على الأرجح سيكون منفتحا على هذا اللقاء من دون أن يوضح ما إذا كان هناك لقاء مجدولا بالفعل، لكن وفق أجندة البيت الأبيض التي اطلعنا عليها قبل قليل لا توجد أي لقاءات محددة بين الرئيسين الرئيس ترامب والرئيس الإيراني. المندوب الإيراني الأمريكي لدى الأمم المتحدة

0: كانت أيضا له تصريحات خلال الساعات الماضية، كان يقول إن أمام إيران فرصة للعودة إلى طاولة المفاوضات، وأن ذلك الأمر سيحدث في كل الأحوال، لكن يأمل أن يحدث ذلك عبر الطرق السلمية والدبلوماسية، ويشير إلى أن الوقت هو في صالح الولايات المتحدة في هذا الصراع. وعن التقارير التي كانت تتحدث عن مطالب إيرانية من أجل العودة إلى المفاوضات وإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، من بينها رفع العقوبات بالكامل ودفع الولايات المتحدة تعويضات إلى الجانب الإيراني، المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة وصفت هذه المطالب بأنها مطالب خيالية، ويقول إن الولايات المتحدة حاليا تشن حملة ناجحة على إيران فيما يتعلق بالحرب الاقتصادية والحصار البحري الفعال. الرئيس ترامب أيضا وخلال الساعات الماضية كان قد نشر منشورا على منصة تروث سوشيال يتحدث الأمريكيين عن أن أسعار المحروقات والسلع الغذائية في عهد سلفي جو بايدن كانت أعلى بكثير على حد قوله من الفترة الحالية، وذلك في ضوء استطلاعات الرأي. وربما أحدث هذه الاستطلاعات ما نشرته شبكة NBC نيوز الأمريكية خلال الساعات الماضية، يوضح استياء كبيرا لدى الأمريكيين في هذا الاستطلاع. أنس 62% من الأمريكيين يقولون إن الحرب مع إيران لم تكن تستحق هذه التكلفة. أيضا يشيرون إلى أن 55% من الشعب الأمريكي يعتبر أن سياسات ترامب أضرت بالاقتصاد بشكل عام. 56% من الأمريكيين لا يوافقون على أداء الرئيس الأمريكي في المجمل فيما يتعلق بمختلف القضايا. هذه الأرقام ليست مفاجئة في الحقيقة، لأنها تشبه كثيرا الأرقام التي كانت أشارت إليها أيضا استطلاعات الرأي خلال الفترة الماضية. الحديث عن هذه الاستطلاعات، صحيفة واشنطن بوست كانت قد كشفت عن مصادر مقربة من الرئيس الأمريكي أنه لم يعد في حالة إنكار إلى هذا الواقع في الولايات المتحدة. تقول الصحيفة نقلا عن مصادر أن ترامب كان يشكك دائما في صحة هذه الأرقام ويكذب هذه الصحف ووسائل الإعلام، لكنه حاليا بات يدرك خطورة الوضع على الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي. ووفق هذه المصادر، فإن ترامب أمر حتى بإنفاق الكثير من الأموال في لجان العمل السياسي المخصصة له من أجل دعم المرشحين في الحزب، وقال في اجتماعات مغلقة لمساعديه ومستشاريه بأنه يعتقد بأن الحرب مع إيران بالفعل أضرت بفرص الجمهوريين في هذه الانتخابات، وأنه حاليا في مرحلة تدارك هذا الموقف. الرئيس أيضا سيذهب هذا اليوم إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. من المقرر أن يلتقي هذا اليوم الرئيس الفرنسي، كذلك وزير خارجية روبيو، سيلتقي رئيس الوزراء العراقي. ترامب أيضا غدا الثلاثاء سيلتقي من المقرر قادة مجلس التعاون الخليجي على هامش هذه الاجتماعات، وفي كل هذه الاجتماعات من المقرر أن يبحث أو أن يتم التباحث حول الوضع في المنطقة والحرب مع إيران. وأيضا يوم الأربعاء المقبل بعد غد سيستقبل الرئيس الصيني في البيت الأبيض، من المقرر أيضا أن يكون الوضع والتصعيد في المنطقة على قائمة المحادثات، وبالتالي هناك مساعي من البيت الأبيض لاحتواء هذا الأمر بالتوصل إلى اتفاق. لكن كما يقول ترامب دائما الاتفاق الذي يريده هو أن يكون اتفاقا جيدا للولايات المتحدة.
1: إيهاب العبسي مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. ومعنا الآن من طهران الدكتور عباس خاميار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. ومعنا من واشنطن أدولفو فرانكو، المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري. أهلا بكما. أبدأ معك سيد فرانكو في واشنطن، برأيك من بين الخيارات الثلاثة التي يتحدث عنها الرئيس دونالد ترامب، أيها أقرب للتحقق؟
2: هذا السؤال هو سؤال صعب، لأن الأمر يعتمد على عدد من العوامل، وهذه العوامل لا ترتبط فقط بالولايات المتحدة الأمريكية. قد يكون هناك مقترح ذو معنى وجيد، لكن المقترح السابق هو عبثي، والذي يتضمن انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة بالإضافة إلى المطالب الأخرى. إذا كان المقترح الجديد سيغير الديناميكية الرئيسية الرئيس، ربما من المحتمل هذا سيؤدي إلى عملية تفاوض ذات معنى، وهذا ما يفضله الرئيس الأمريكي. نفس الشيء بالنسبة لحلفائنا العرب وبشكل خاص المملكة العربية السعودية والحلفاء بمنطقة الخليج، هم يعلمون بأن أي عملية تصعيد سيتم الرد عليها. إيران قالت إنها ستستهدف المنطقة إذا كان هناك تصعيد من قبل الولايات المتحدة. الرئيس في نيويورك سيتحدث وبشكل مباشر إلى الحلفاء العرب. المملكة العربية السعودية هي في وضع خاص بسبب عملية الهجوم التي تمت من قبل الحوثيين الذين يعتبرون وكلاء لإيران. بالنسبة للميليشيات التي كذلك تدعمها إيران والموجودة في العراق، النقطة الثالثة هي ما تفضله الولايات المتحدة. أعتقد أن صبر الرئيس بدأ يتراجع، ومن المحتمل أن يود التصعيد ربما عسكريا، وذلك من أجل أن يوضح لإيران أن الثمن سيكون باهظا، الضربات ستكون مختلفة من حيث النطاق وستكون مدمرة لإيران وستؤدي إلى انهيار الاقتصاد. أحاول أن أكون مباشرا هنا، لكن ليس كل القرارات ستستند إلى ما تقوم به الأطراف الأخرى بما في ذلك إيران، قد تكون المؤشرات إيجابية أو سلبية من إيران وهذا سيؤثر على القرارات. السؤال هو ممتاز، لكن الجواب كل شيء هو يؤخذ الآن بنظر الاعتبار.
1: نعم، ومن بين الخيارات التي تحدث عنها ترامب هو خيار محو إيران كما قال، وأنت جئت على ذكر العملية العسكرية. باختصار، كيف ستختلف هذه العملية العسكرية عن المناسبات السابقة منذ بداية هذه الحرب؟
2: مجددا هذا السؤال هو ممتاز، وذلك من جانبين اثنين. العملية الأولى التي كانت فقط تم الانتهاء بها بنسبة 80% حسب الأدميرال كوبر، وهنا نتحدث عن عملية الغضب الملحمي، ولدينا كذلك البنى التحتية التي يتم استخدامها بشكل مزدوج. ليس بإمكاننا أن نفصل المطارات والجسور والطرق المختلفة، طرق السكك الحديد ومنشآت الطاقة الكهربائية، وما سيتم استهدافه وبقوة ليس أهداف مدنية وإنما أهداف ربما يتم الاعتماد عليها من قبل المدنيين كما هو الشأن بالنسبة لأي حرب، كما كان الحال في الحرب العالمية الثانية. وبالنسبة لقدرة اقتصاد إيران ليتحرك ويعمل سيتأثر بالضربات الأمريكية. في الماضي فإن الضربات كانت تقتصر فقط على المواقع العسكرية، لكن عندما نتحدث عن الجيش فهو ليس منفصل عن بقية المكونات والبنى التحتية المختلفة. الجيش يستخدم الطاقة الكهربائية، الطرق، سكك الحديد وما إلى ذلك، هذا كله سيؤثر على الاقتصاد الإيراني وسيجعله يتراجع لعقود من الزمن، وبالتالي هذا سيؤثر سلبا على القوات المسلحة الإيرانية.
1: دكتور خاميار، في طهران الرئيس دونالد ترامب تحدث عن خياراته، برأيك ما هي الخيارات أمام الإيرانيين والقيادة الإيرانية في طهران؟
3: نعم، صباح الخير لك والمشاهدين ولضيفك. الحقيقة يعني من المعيب أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى باستهداف شعب يريد أن يكون مستقلا وهو يدفع ثمن هذا العدوان ويدفع ثمن مقاومته واستقلاله. الإيرانيون لن يكون لهم خيار إلا الصمود وإلا المواجهة بكل ما يكون من قوة ومن طاقة. الخيار الذي تؤكد عليه طهران هو الخيار التفاوضي والأفضل، ولكن في إطار مذكرة التفاهم التي وقعت بين طهران وواشنطن، وكانت نتيجة جهود الوسطاء الباكستانيين والقطريين والعمانيين، و بعد يعني جهود استمرت أكثر من 3 أشهر جهود حثيثة، لن يكون هناك خيار آخر لكن يبدو أن الأمريكيين ماضون للقضاء على النظام الإيراني واستهداف البنى التحتية والحضارة الإيرانية كما يقولون ويؤكدون أنفسهم. هم يريدون فرض شروطهم 100% ويريدون أن تستسلم إيران وترفع الرايات البيضاء، وهذا من يعرف التاريخ الإيراني يعرف جيدا بأن هذا لن يتحقق، هذه أوهام وأحلام لن ترى النور.
1: طيب
3: هذه ليست شعارات وإنما هذا واقع المجتمع الإيراني وواقع الصمود الذي نشاهده الآن في شتى الأمور. الرئيس ترامب عندما يتغير ويغير استراتيجيته ويغير أهدافه، هذا يعني أنه يفشل. وجرب الهجوم العسكري بقوة ومن ثم دخل إلى الحرب الاقتصادية، هذه الحرب لن تجدي نفعا للولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك يريد أن يغير الهدف مرة أخرى ويستخدم تجربة قد استخدمها سابقا ولن يعني يرى منها
1: طيب
3: نتيجة.
1: في
3: لذلك
1: ظل في ظل هذه
3: أتصور
1: الضغوط طيب
3: نعم
1: في ظل هذه الضغوط سواء على شكل تهديدات أو حتى العمليات العسكرية السابقة، العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران، كيف يؤثر ذلك على تفاعل هذا الملف داخليا بين أولئك المؤيدين لاستمرار التصعيد أو الرد العسكري وأولئك الذين يعتقدون بضرورة اللجوء إلى الدبلوماسية، وإن كان الأمر يتطلب بعض التنازلات، ونحن نتحدث عن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أيضا ومسار دبلوماسي محتمل خلال هذه الاجتماعات؟
3: هناك الحراك السياسي بذروته في إيران، الذين يرفعون يعني أو يصوتون أو ينادون بضرورة المواجهة يستندون إلى الاعتداءات الأمريكية وإلى تغريدات الرئيس ترامب وإلى نقض العهود الأمريكية. إلى ذلك يقولون بأن لا جدوى للتفاوض مع طهران مع واشنطن عفوا، لأنها لن يعني لن تقبل ولن ترضخ بأي تفاهمات وأي عقود وأي يعني اتفاقيات. لذلك يؤكدون على ضرورة المواجهة. طبعا هؤلاء ربما لم يكن عددا مهما، ولكن أصواتهم عالية جدا. وهناك قسم آخر يؤكدون على ضرورة التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية. القرار النهائي كما نعرف وأكدنا عليه سابقا هو يتخذ في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الذي هو يؤكد على ضرورة المفاوضات. وهناك الحقيقة هذا التناغم الذي شاهدناه من خلال مقابلة اللواء محسن رضائي مع قناتكم الموقرة، وما قام به من تصريحات يوم أمس السيد محمد باقر غالبا. هؤلاء في النهاية مع خلفياتهم العسكرية ومع زيهم العسكري تحدثوا بقوة عن ضرورة التفاوض وضرورة الحل السلمي إلى ما قبلت به الولايات المتحدة
1: طيب.
3: الأمريكية، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن هناك تناغم بين العسكريين وبين السياسيين برغم المعارضة في الداخل الإيراني من قبل تيارات سياسية مهمة للغاية. لذلك هذا التناغم ويعطي مساحة أكبر لصاحب القرار وللمفاوض الإيراني. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل الأمريكيون جادون للاستجابة؟ لا
1: وصلت
3: أتصور
1: الفكرة. طيب
3: هناك
1: نسأل عن
3: إرادة.
1: ذلك السيد أدولفو فرانكو في واشنطن، هل الأمريكيون جادون في ذلك؟ وأيضا ما الذي يعنيه الرئيس دونالد ترامب عندما يقول إنه منفتح على لقاء نظيره الإيراني في نيويورك؟
2: في بادئ الأمر الرئيس ترامب دائما كان يقول إنه جائز ليلتقي

0: بأي رئيس أو نظير آخر التقي برئيس كوريا الشمالية، لم يفعل قط أي شخص آخر أو رئيس آخر هذا اللقاء. وطبعا هو قد يريد القيام بذلك، وقد يحدث هذا الأمر وقد لا يحدث، لكن دعوني أكون واضحا هنا. المسألة هي ليست مسألة استسلام، نحن نتحدث عن التخلي عن البرنامج النووي، هذا صحيح، وليس استسلام البلد ككل. الضيف الإيراني يتحدث عن المطالب الأمريكية، وهو نفس الشيء ينطبق على المطالب الإيرانية، ولا أحد يقبل بذلك. فيما بين الاثنين ربما قد يكون هناك فرصة للوصول إلى اتفاق ما، يبقى هذا الأمر ممكنا. أعتقد أن هناك معسكر واحد بإيران والذي يحاول أن ينشر الجهادية الشيعية الإيرانية، إذن الجزء منه يريد أن تكون هناك مواجهة، والجزء الثاني يريد أن يكون هناك خداع يتم ممارسته على الأرض. بالنسبة للمذكرة، مذكرة التفاهم، ليس هناك عودة لهذه المذكرة، هي ليست منقوشة على حجر، ومن ثم قد انتهت صلاحيتها، وبالتالي نتحدث عن استهداف ليس بنى تحتية مدنية 100%، وإنما بنى تحتية مزدوجة الاستخدام. هذا الأمر يحدث في روسيا، يحدث في أوكرانيا، وهذا ما سيؤثر على الاقتصاد الإيراني. لكن ردا على سؤالك بالنسبة لعملية التفاوض، إن كانت جدية هناك فقط حاجة للجلوس والحديث، وبالتالي إيران من ثم ستتمكن من المضي قدما. هم يعتقدون أنهم بإمكانهم فقط أن يجلسوا هكذا ويتمكنوا من بيع نفطهم، هذا الأمر لن يحدث. استراتيجيتنا لم تتغير، استراتيجيتنا هي دائما نفسها، نحن نركز على القوات البحرية، على الحصار البحري وعلى العقوبات الاقتصادية.
1: فيما يتعلق بهذا الجانب أعذرني على المقاطعة، فقط أريد أن أنقل هذه الفكرة
0: مهمة من غيرها
1: للدكتور عباس خاميار، وأسأله عن فكرة لقاء الرئيس الإيراني مع دونالد ترامب، هل تعتقد بأن هذا أمر ممكن؟
2: نعم، أسأل الضيف الأمريكي عندما اجتمع والتقط الصورة التي كان بأمس الحاجة إليها الرئيس الأمريكي آنذاك مع رئيس كوريا الشمالية، ماذا كانت النتيجة؟ هل حلت الأزمة وما زالت هناك الخلاف بأشده بين واشنطن وكوريا الشمالية؟ نعرف كل ما يريده الآن وكل ما يقوم بتصريحه اليوم الرئيس ترامب هو يصب في إطار الانتخابات النصفية، وهو بحاجة إلى هذا الاجتماع وبحاجة إلى التقاط صورة تذكارية لكي تستطيع هذه الصورة أن تغير كثير من مسار الرأي العام الأمريكي. لكن الإيران في السياسة كل شيء ممكن.
1: وصلت الفكرة، شكرا جزيلا لك، وعذرني لضيق الوقت. الدكتور عباس خاميار الدبلوماسية الإيرانية السابق وأستاذ العلاقات الدولية كنت معنا من طهران. الشكر لأدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، وكنت معنا من واشنطن. رغم ما يبثه الإيرانيون بشأن صمود الشعب خلال فترات التوتر العنيفة التي تمر بها البلاد، فإن كثيرا من المسؤولين اعترفوا أكثر من مرة بأن هناك معاناة شديدة وضغوطا يعيشها المواطنون بسبب التضخم وتدهور سعر صرف العملة المحلية. الزميل يوسف خطاب يستعرض أهم ملامح الضغوط الاقتصادية التي فرضتها الحرب وتداعياتها على الإيرانيين.
3: رقم واحد يختصر حجم الضغط المعيشي على الإيرانيين، التضخم قفز من 31.16% في أغسطس 2024 إلى 89% في أغسطس 2026. لكن الصدمة أشد على مائدة الطعام، إذ بلغ تضخم الغذاء والمشروبات 127.5%، أي أن أسعار هذه السلع ارتفعت بأكثر من الضعف خلال عام واحد. وخلال عامين فقط ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين من 260 إلى 700 نقطة، أي بنحو 169%، ما يكشف حجم التآكل المتراكم في القوة الشرائية. في المقابل رفعت الحكومة الإيرانية الحد الأدنى الأساسي للأجور من نحو 7 ملايين تومان شهريا في 2024 إلى 16 مليونا في 2026، أي بزيادة تقارب 132%. لكن الأسعار ارتفعت خلال نفس الفترة بوتيرة أسرع، ما يعني أن الزيادات الإسمية في الأجور لم تكن كافية لتعويض كامل خسارة القوة الشرائية. والضغط لا يأتي من الأسعار وحدها، فقد ارتفع أيضا معدل البطالة بنحو 29% في الربع الممتد من شهر مارس وحتى شهر يونيو 2026 بزيادة 0.18 نقطة مئوية عن 2025. في الوقت نفسه انخفض عدد المشتغلين بنحو 450 ألف شخص مقارنة بعام 2025 إلى قرابة 24,700,000 شخص. حتى الموظفون الحكوميون لم يكونوا بمنأى عن هذه الضغوط التضخمية، فمتوسط الراتب ارتفع تقريبا من 17 مليون تومان في أغسطس 2024 لنحو 31 مليون تومان في أغسطس 2026، أي حوالي 78% فقط. وهذا يعني أن نمو رواتبهم الإسمية كان أبطأ بكثير من ارتفاع مستوى الأسعار خلال الفترة نفسها، ما يشير لتراجع واضح في القوة الشرائية الحقيقية. ومع تضخم غذائي يتجاوز 127% وبطالة شبابية فوق 23%، تتحول الأزمة من مجرد أرقام نقدية لضغط مباشر على الاستهلاك ومستوى المعيشة والاستقرار الاجتماعي.
1: الآن إلى التطورات في سوريا، حيث أفاد الدفاع المدني السوري بإجلاء 3 عائلات من محيط مكان الانفجار الذي وقع في مستودع للذخيرة للجيش السوري بمحيط بلدة العيس جنوبية حلب. من جانبه قال محافظ حلب إنه يتم متابعة التفاصيل للوقوف على أسباب الانفجارات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه. الآن ينضم إلينا من منطقة العيس في ريف حلب الجنوبي مراسل الجزيرة ميلاد فضل. ميلاد، نرصد معك المشهد، وإذا ما كانت هناك أي مستجدات تتعلق بتفاصيل هذه الانفجارات.
4: نعم، يعني نستطيع أن نقول أنها توقفت، هذه الانفجارات توقفت يعني قبل حوالي 40 دقيقة وأكثر بقليل، توقفت هذه الانفجارات، لم تعد تسمع في المنطقة. وننقل الكاميرا إلى الموقع الذي انفجر، إلى المستودع الذي شهد هذه الانفجارات. يعني نلاحظ بين الحين والآخر هنالك بعض من الدخان الأبيض الذي يتصاعد، ويتزامن ذلك مع استمرار عملية رش المياه من قبل فرق الطوارئ والكوارث باتجاه المستودع، وربما يعني هي عملية تبريد للمنطقة أو لبعض الذخائر التي لم تنفجر. لكن بشكل عام يعني حتى ما قبل 40 دقيقة إلى هذه اللحظة لم نسمع أو نشاهد أي عملية انفجار. بالتزامن مع ذلك يعني الطريق المحاذي للمستودع والقريب منه كثيرا شهدنا سيارات مدنية أيضا تعبره، ربما هذا يوحي وهو مؤشر بأن الوضع عاد بشكل طبيعي للمنطقة. الطرق الرئيسية في منطقة العيس وأيضا البرقوم والمناطق المحيطة جميعها الآن هي باتت سالكة لحركة المدنيين، ونلاحظ حركة المدنيين عليها بشكل مستمر. وطبعا يعني بذلك ربما نقول أن الوضع عاد إلى شكله الطبيعي، باستثناء يعني داخل هذا المستودع الذي انفجر ما تزال عملية ضخ مياه باتجاه المستودع وإلى بعض ربما عملية كما ذكرت ربما تكون عملية تبريد لعدد من الذخائر التي لم تنفجر. المحصلة كانت وفقا لوزارة الطوارئ والكوارث هي 4 إصابات بين حالتين من حالات الاختناق، وطبعا يعني قالوا لنا بأنها يعني كانت طفيفة، جروح طفيفة، ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج. طبعا بالنسبة لما سبب هذا الانفجار حتى هذه اللحظة لا يوجد أي معلومات تفصيلية عن السبب، والحكومة السورية لم تعلن أو تصرح أي يعني لم يكن هنالك أي بيان يصرح حول ماهية هذا الانفجار، ما هو سببه ولماذا حصل. طبعا هو مستودع تابع لوزارة الدفاع، يعني نتحدث هنا عن جهات رسمية سواء كانت جهات حكومية إضافة إلى وزارة الدفاع.

0: جديدة، وبعدها استمرت لعدة ساعات ولكن انفجارات أشد قوة واستمرت لعدة ساعات حتى يعني نتحدث عن ربما إلى الساعة تقريبا حوالي السابعة والربع من صباح هذا اليوم أو أكثر، وطبعا بعدها توقفت كليا، يعني لم نعد نسمع أي صوت من أصوات الانفجارات. هذا عمليا هو يعتبر الانفجار الخامس لمستودعات الأسلحة خلال هذا الشهر. بدأ بواحد الشهر في مدينة بنش، في التاسع من هذا الشهر في مدينة سرمدة، بعدها في منطقة أضمير، وفي الثامن عشر من هذا الشهر في منطقة في ريف دير الزور. وهذه الانفجارات خلفت حوالي 30 ضحية، طبعا كان من بينهم وفق ما ذكرت وزارة الدفاع هنالك عسكريون لقوا حتفهم جراء هذه الانفجارات، وربما أن العدد الأكبر من الذين قتلوا جراء انفجارات مستودعات الأسلحة كانوا من العسكريين، نعم، إضافة إلى عدد من المدنيين. وهذه محصلة يعني هذا الشهر فقط، الشهر التاسع بدءا من الواحد الشهر حتى اليوم أي 21 من الشهر أيلول سبتمبر. نعم،
1: شكرا جزيلا لك ميلاد فضل مراسل الجزيرة، كنت معنا من محيط العيس في ريف حلب الجنوبي. إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيدو شمال غرب القدس ودهمت عشرات المنازل واعتقلت عشرات الفلسطينيين قبل أن تفرج عن عدد منهم لاحقا. ويأتي الاقتحام في أعقاب عملية إطلاق نار قرب مستوطنة نيفيتسوف شمال غرب رام الله، والتي أسفرت عن مقتل إسرائيلي واعتقال منفذ العملية بعد إصابته. الآن نرحب من رام الله بمراسل الجزيرة منتصر نصار. منتصر، نتعرف معك على تفاصيل ما حدث وإن كانت هناك تحديثات إضافية تتعلق بتبعات هذه العملية.
2: لك التحية أنس. الاقتحام مستمر ومتواصل لبلدة بيدو شمال غرب القدس، وهي مسقط رأس الأسير قدري سمارة الذي تتهمه قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عملية إطلاق نار في منطقة شمال غرب رام الله يوم أمس، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن. قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بيدو على أكثر من مرة. الاقتحام الأول كان يوم أمس لمنزل منفذ العملية ولمنزل والده، وخلاله قامت قوات الاحتلال بمحاصرة عدد من المصلين كانوا يؤدون الصلاة في مسجد قريب من منزله، وانسحبت ثم عادت لتقتحم المنزل الليلة الماضية، وأجرت مسحا هندسيا وأخذت قياسات الجدران الداخلية. وهذه الإجراءات التي ما تقوم بها قوات الاحتلال عادة بحق منفذي العمليات، وامتد هذا الاقتحام ليصل إلى مداهمة عشرات المنازل واعتقال عشرات الفلسطينيين، وحولت قوات الاحتلال منزلين إلى ثكنتين عسكريتين، وأجرت استجوابا وتحقيقا ميدانيا مع عدد من الفلسطينيين أفرجت عن عدد منهم لاحقا، فيما لا يزال عدد من هؤلاء معتقل حتى هذه اللحظة، وعمليات الدهم لا تزال مستمرة ومتواصلة. التداعيات والانعكاسات لعملية يوم أمس لم تقتصر فقط على بيدو، إن كانت متركزة هناك بسبب أن هذه البلدة هي مسقط رأس منفذ العملية، لكن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ يوم أمس تقوم بتشديد الإجراءات العسكرية والأمنية عند كافة المداخل والمخارج المؤدية من وإلى محافظة رام الله وسط الضفة الغربية. هذا الأمر دفع وزارة التربية والتعليم إلى الإعلان عن تعطيل الدوام في المدارس هذا اليوم، ولا سيما المدارس الخاصة وبعض الجامعات الذين لم يتمكن طلبة هؤلاء الجامعات وحتى الكادر التعليمي من الوصول إلى جامعاتهم بسبب الإغلاقات الليلة الماضية. العشرات بل ربما المئات من الفلسطينيين بقوا عالقين على عدد من هذه الحواجز جراء الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال. حملات الدهم والاقتحامات لم تقتصر فقط على رام الله، امتدت إلى عدد من المناطق تركزت في سلفية شمالية الضفة الغربية. قوات الاحتلال اقتحمت بلدات عدة في جنين شمال الضفة الغربية وفي طول كرم وفي رام الله أيضا وبيت لحم في بلدة تقوع تحديدا، إضافة إلى امتداد هذه الاقتحامات لمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية. وهذا تزامن معه أيضا تصاعد في وتيرة اعتداءات المستوطنين حتى مع دخول

0: يوم أو عيد الغفران اليهودي حيز التنفيذ والذي بدأ منذ ظهر يوم أمس وسيمتد حتى مساء هذا اليوم. بطبيعة الحال هذا العيد بالنسبة لليهود يعني أن يكونوا في عزلة تامة عن العالم، لكن هذا لم يمنع المستوطنين من تنفيذ عدة اعتداءات بحق الفلسطينيين في بلدة بتمر شمال الخليل. أمس أضرم مستوطنون النار في عدد من المركبات، كان هناك تجمعات كبيرة للمستوطنين الليلة الماضية في بلدة سنجل أيضا قضاء رام الله، إضافة إلى قطع الطريق والاعتداء على عدد من الفلسطينيين في عدد من المناطق منها دير أبو مشعل شمال غرب رام الله وفي مناطق شمال الضفة الغربية. وبالتالي هذا يشير إلى أن الوضع الميداني يسير نحو التصعيد أكثر في الضفة الغربية، لا سيما بعد التهديدات التي تحدث عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والذي أوعز بضرورة أن يتم هدم منزل منفذ العملية بشكل فوري، وكان هناك حديث عن دفع بمزيد من الفرق العسكرية والألوية إلى مناطق الضفة الغربية، الحديث عن حوالي 27 لواء عسكري وفرقة عسكرية ستقوم بعمليات عسكرية في مناطق الضفة الغربية. وإن رأى الفلسطينيون في هذه التصريحات ومتابعون ومحللون أيضا أنها تأتي في إطار الحملات الانتخابية لبنيامين نتنياهو وبن غفير، لكن على الأرض بالفعل هناك ما يوحي وما يدلل على أن المشهد في الضفة الغربية على صفيح ساخن.
1: شكرا جزيلا لك منتصر نصار مراسل الجزيرة، كنت معنا من رام الله. هذا أعلنت إسرائيل تعزيز قواتها وفرض إغلاقات وتنفيذ حملات اعتقال وعمليات هجومية في الضفة الغربية، إجراءات جديدة تضاف إلى انتشار عسكري واسع ومنظومة متنامية من الحواجز والمراقبة بالتوازي مع عمليات ممتدة في شمال الضفة وتسارع النشاط الاستيطاني.
2: عمليتان خلال ساعات ثم تعزيزات وإغلاقات واعتقالات، هكذا دخلت الضفة الغربية المحتلة جولة جديدة من التصعيد الأمني بعد مقتل إسرائيلي قرب مستوطنة فيت سوف شمال غربي رام الله واستشهاد فلسطيني قرب مستوطنة غانيم شرقي جنين بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس. أما منفذ عملية فيت سوف وفق الرواية الإسرائيلية فاعتقلته قوات الاحتلال مصابا بعد اقتحام المستشفى الذي كان يتلقى العلاج فيه بمدينة رام الله. لاحقا أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أمر بهدم منزل منفذ إطلاق النار إلى جانب تنفيذ عمليات هجومية وحملات اعتقال، فيما أكد وزير الدفاع إسرائيل كاتس جاهزية الجيش وقوات الأمن لحماية الحدود والإسرائيليين في كل مكان. إجراءات تضاف إلى انتشار 27 كتيبة في الضفة الغربية تضم نحو 19,000 جندي، وهو العدد الأعلى منذ أكتوبر 2023 وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي. لكن الانتشار العسكري ليس سوى طبقة واحدة من منظومة أمنية توسعت تدريجياً، فإلى جانبه تتحكم شبكة من الحواجز والبوابات الحديدية في الحركة بين مدن الضفة وبلداتها، يزيد تعدادها على 900 حاجز دائم أو متحرك تتيح للجيش الإسرائيلي عزل منطقة بعينها خلال وقت قصير، فيما ترصد الكاميرات والمسيرات حركة الفلسطينيين وتسجل المركبات والوجوه ومسارات التنقل في صورة بيانات قابلة للتعقب. أما التحول العسكري الأوسع فتجسد في شمال الضفة، حيث كثفت إسرائيل منذ اندلاع الحرب على غزة اقتحاماتها لجنين وطول كرم وطوباس، وفي 28 من أغسطس 2024 أطلقت عملية متزامنة في محافظات الشمال وصفت بأنها الأوسع في الضفة منذ أكثر من عقدين، ثم بدأت في 21 من يناير 2025 عملية السور الحديدي من مخيم جنين قبل أن توسعها إلى مخيمي طول كرم ونور شمس ومخيم الفرعة جنوبي طوباس، وامتدت العملية لأشهر دفع خلالها الجيش الإسرائيلي بالدبابات والجرافات العسكرية والآليات الثقيلة، وأعلن إبقاء قواته داخل المخيمات لفترات طويلة. وبحسب تقديرات الأونروا أدت العملية التي شملت تجريف الطرق والبنى التحتية وهدم المباني إلى نزوح أكثر من 40,000 فلسطيني من مخيمات شمال الضفة ومحيطها. وتتزامن هذه القبضة الأمنية والعسكرية مع نشاط استيطاني محموم يشمل توسيع المستوطنات وإقامة البؤر وشق الطرق والاستيلاء على الأراضي.

0: بما يغير جغرافيا الضفة ويزيد من تقطيع مناطقها وعزل التجمعات الفلسطينية. وبينما تقول إسرائيل إن إجراءاتها تستهدف منع العمليات وتفكيك البنى المسلحة، يرى الفلسطينيون أن العسكرة والاستيطان يتكاملان لإحكام السيطرة على الضفة وإعادة هندستها جغرافيا وديموغرافيا.
1: الآن أرحب من نابلس بسليمان بشارات، الخبير في الشؤون الإسرائيلية. أهلا بك أستاذ سليمان. هندسة الضفة الغربية جغرافيا، استمرار هذا التصعيد، برأيك ما الهدف النهائي الذي تضعه إسرائيل على المدى القريب وعلى المدى البعيد للضفة الغربية؟
2: صباح الخير لك وللسادة المتابعين المشاهدين الكرام. إسرائيل تستخدم مقاربة التصعيد بهدف عملية التغيير الجوهري للضفة الغربية، وهذا التصعيد ربما هو يعطي إسرائيل أكثر من مسار للعمل من خلاله. أكان ذلك مرتبطا بالمسار الميداني، وربما أشار التقرير الذي قدمتموه قبل قليل فيما يتعلق بتغيير الجغرافيا للضفة الغربية والاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية ووضع اليد عليها وتعزيز الاستيطان، أو فيما يتعلق بالمسار الآخر وهو المسار الإداري. وإسرائيل في الآونة الأخيرة والشهور القليلة الماضية عملت على استصدار العديد من القوانين التي تعيد شكل وطبيعة التبعية الإدارية لمناطق الضفة الغربية وإعادتها لما كان يطلق عليه بالإدارة المدنية الإسرائيلية. هناك وضوح بشكل كامل أن إسرائيل تعمل على إعادة منهجية إدارية كاملة أيضا للضفة الغربية، ولكن باعتقادي النقطة الأخطر فيما يتعلق بالمسارات التي تعمل عليها إسرائيل وهو المسار السياسي. إسرائيل تتخذ من حالة التصعيد في الضفة الغربية الذريعة الأساسية لإعادة بناء تعريف سياسي لمستقبل الضفة الغربية مرتبطا بمفهوم السيطرة والتحكم الإسرائيلي فيها، على اعتبار أن هذه المنطقة هي منطقة نفوذ إسرائيلي وليست منطقة نفوذ أو إدارة فلسطينية. وهذا عملية نزع للهوية الفلسطينية عن الضفة الغربية تتيح لإسرائيل العمل بشكل كبير جدا على فرض رؤيتها وقوانينها بشكل كامل، وهذا هو ربما الذي تسعى إليه في الأمد المستقبلي. إسرائيل ربما تستفيد الآن من أكثر من عامل، حالة الانشغال الدولي وحالة عدم القدرة من التحرك الفلسطيني أمام مواجهة كل الممارسات الإسرائيلية، وحالة التحشيد السياسي الإسرائيلي الداخلي. لاحظ لماذا ذهب بنيامين نتنياهو قبل يومين لتنفيذ عملية اقتحام لحائط البراق في القدس المحتلة. هذا يذكرنا بما جرى في سبتمبر عام 2000 عندما ذهب أرائيل شارون في ذلك الوقت لاقتحام المسجد الأقصى إذانا وإعلانا لانطلاقة الانتفاضة الفلسطينية الثانية. وبالتالي عملية التصعيد الممنهجة التي تحاول أن تهيئ إسرائيل من خلالها الضفة الغربية هي لتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في إعادة البنية السياسية الكاملة وإعادة تعريف الضفة الغربية تحت غطاء البعد الأمني والحاجة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية. وهذا طيب. ربما سيكون جزءا من الخطاب الذي سيقدمه بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لتبرير كل السلوك الإسرائيلي ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية.
1: وهذا سيستمر وصولا إلى ماذا؟ هل تحاول إسرائيل من خلال هذه الخطوات القضاء مثلا على الوضع القانوني للسلطة الفلسطينية؟ وإذا كان الأمر كذلك فخلال متى، كم المدة الزمنية التي يبحث فيها الأمر إسرائيليا؟
2: يعني الصوت الإسرائيلي الأخير الذي كان خطيرا وصدع وتصاعد بشكل كبير جدا هو حديثها عن عملية فكفكة بنية السلطة الفلسطينية. كان ذلك مرتبطا بعملية جمع سلاح الأجهزة الأمنية الفلسطينية أو في إعادة تعريف الحالة السياسية الفلسطينية. واضح جدا أن إسرائيل هي معنية في عملية إعادة بنية الوجود الفلسطيني، من حيث أنه الانتقال من عنوان سياسي فلسطيني إلى عنوان إداري. وبالتالي إسرائيل تستطيع أن تنزع مفهوم الشرعية الفلسطينية عن الضفة الغربية. هذا الأمر باعتقادي إسرائيل تريد أن تصل فيه إلى نقطة جوهرية لتقول أن إسرائيل هي التي تتحكم وتفرض سياساتها وقوانينها على الضفة الغربية، وأن الوجود الفلسطيني هو وجود إداري. وبالمناسبة هذا يؤسس إلى مرحلة مستقبلية تريد إسرائيل من خلالها عملية تفريغ ممنهجة للضفة الغربية. كل الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل بالضفة الغربية من عمليات العقاب الجماعي إلى عمليات المصادرة وعمليات الاعتقال وعمليات وإقامة الحواجز ومنع التنقل هي عملية خنق.

0: ممنهجة للوجود الفلسطيني بالضفة الغربية دفعا إلى إفراغ الضفة الغربية من الوجود الفلسطيني. هذا الأمر باعتقادي هو لب وجوهر المرحلة المستقبلية. عندما كانت تتحدث إسرائيل عن مرحلة حسم الصراع مع الفلسطينيين، حسم الصراع يأتي في إطارين اثنين: الحسم المتعلق في السيطرة على أكبر قدر ممكن من الجغرافيا الفلسطينية، والحسم الآخر أو الشق الثاني من الحسم هو المرتبط بالوجود الديموغرافي الفلسطيني بالضفة الغربية. إسرائيل تريد أن تعمل على عملية توصيل هاتين الحلقتين لتكون حلقة متكاملة تمكن إسرائيل من فرض سيطرتها وسيادتها، حتى وإن لم تعلن ذلك بشكل رسمي أو سياسي، ولكنها على أرض الواقع هي تعمل على تطبيق كل هذه الإجراءات وصولا إلى النقطة التي تريد أن تذهب إليها إسرائيل في عملية فرض سيادة كاملة على الأرض الفلسطينية بالضفة الغربية.
1: شكرا جزيلا لك الخبير في الشؤون الإسرائيلية سليمان بشارات، كنت معنا من نابلس. مع انتهاء اجتماع رؤساء أركان حلف الناتو في كوبنهاجن واتفاقهم على وضع مسألة الدفاع الجوي والصاروخي وإنتاج المسيرات الهجومية والاعتراضية في أعلى سلم أولوياتهم، تعود ما يعرف بقضية حرب تكنولوجيا المسيرات على الساحة الأوكرانية إلى الواجهة مجددا، مع استخدام روسيا مسيرات نفاثة متطورة ومع تواصل الهجمات بعيدة المدى من الجانب الأوكراني لتشتعل الحرب مبتعدة عن المسار الدبلوماسي. في التقرير التالي يلخص الزميل حسان مسعود المشهد الحالي وآثاره.
2: مسافة أقصر بين الإنذار والانفجار، هكذا يمكن اختصار التحدي الجديد في سماء أوكرانيا، بعدما أدخلت روسيا مسيرات جديدة بمحركات نفاثة تصل سرعتها إلى 450 كيلو مترا بالساعة، وهو أكثر من ضعف سرعة مسيرات شاهدة التقليدية، والتي كانت أوكرانيا قد أعلنت بعد 3 سنوات من التعامل معها التوصل إلى قدرة اعتراض لها بلغت 90%. لكن المسيرات الحديثة تمتاز بقدرة أعلى على المناورة، ما يمنح الدفاعات الجوية الأوكرانية وقتاً أقل لاكتشافها واعتراضها، وهو ما أشعل مشهد الحرب الجوية مجدداً في أوكرانيا. خلال 4.5 سنوات من الحرب طورت أوكرانيا وسائل اعتراض للمسيرات واقتربت من إنتاج حلولها محلية الصنع للدفاع الجوي وقليلة التكلفة، بل وسعت إلى تصديرها. ولم تكتفي بالدفاع، حيث عملت على تطوير مسيرات بعيدة المدى ضربت العمق الروسي حتى في أكثر الأوقات حساسية، وأثرت على سير الانتخابات الأخيرة. إلا أن روسيا أعادت تغيير المعادلة في السماء في الكم كما في النوع، وتمكنت من قلب المعادلة جوا لترفع عدد المسيرات النفاثة التي أطلقتها نحو أوكرانيا بنسبة 6 أضعاف خلال الشهرين الأخيرين فقط. في تقدير استخباراتي أوكراني تشير المعطيات إلى أن روسيا باتت تنتج نحو 3000 مسيرة نفاثة من هذا النوع المؤثر شهرياً، الأمر الذي يفسر استخدامها بغزارة واضحة ضد الأراضي الأوكرانية لتشكل أكثر من 70% من إجمالي الهجمات اليومية، فيما رصدت وحدة المصادر المفتوحة في الجزيرة سرعة فائقة في إنجاز أعمال بناء وتوسعة لمجمع ألابوغا الصناعي الروسي المتخصص في إنتاج الطائرات المسيرة خلال 3 أسابيع فقط، عبر تحليلها صور أقمار صناعية حديثة خلال الفترة ما بين 29 أغسطس و18 سبتمبر الجاري، وهو المجمع الذي كان قد تعرض لهجوم أوكراني بطائرة مسيرة في أبريل عام 2024، والواقع على مسافة تصل إلى 1200 كيلومتر من الحدود الأوكرانية. وأمام الكلفة المادية العالية لاعتراض موجات المسيرات المكثفة والكلفة البشرية الأعلى، تواصل أوكرانيا جهودها لتجاوز الأزمة المستجدة، لا سيما مع اقتراب استحقاق فصل الشتاء القاسي على شعبها وتركيز الاستهدافات المتبادلة على قطاع الطاقة. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أعلن بدوره نجاح أول عملية إسقاط مسيرة روسية حديثة عبر طائرة مسيرة اعتراضية أوكرانية نفاثة أيضا، لكن الخطر بات يدق أبواب الجيران. فالهجمات الروسية قرب الحدود الغربية دفعت مقاتلات بولندية إلى الإقلاع مجددا هذا الأسبوع، وأغلقت مطارين بصورة مؤقتة. الأمر الذي دفع رؤساء أركان 32 دولة منضوين تحت الناتو خلال اجتماعهم في كوبنهاجن لوضع مسألة الدفاع الجوي والصاروخي والمسيرات على أعلى سلم أولوياتهم، معبرين عن استعدادهم لشراء تكنولوجيا اعتراض المسيرات على نطاق واسع ومناقشة إمكانية الإنتاج بشكل أكبر وأسرع. كل ذلك يبعد منطقة شرق أوروبا عن مسار الحل الدبلوماسي ويقرب غربها من مسار آخر في إطار سباق تسلح يفوق سرعة المسيرات وتأثيرها الموضعي.
1: هذه هي التغطية المستمرة على رأس الساعة، إلى اللقاء.
3: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
4: هذا الخبر العاجل كانت تدور مرة أخرى.
5: سردها مباشرة المشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
6: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.
7: دخل كسر الباب بلش فيه ضرب، اجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
8: صحوا الاولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي بنسال الله ما يعطيك لينا.
9: يبدو ان حكومه اليمين الاسرائيلي المتطرف قررت ان تكون المخيمات وقودا للحمله الانتخابيه الاسرائيليه.
10: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الاجداد منذ النكبة.
11: عقب إعلان الجيش السوداني إحكام سيطرته على الطريق الرابط ما بين مدينة الأبيض وأمدرمان، نحن فريق الجزيرة نخوض الآن أول رحلة في هذا المحور. على امتداد هذا الطريق دارت معارك عنيفة ولا تزال آثارها ماثلة للعيان على جانبيه. وصلنا الآن إلى مدينة بارا. الخراب والدمار طال كل شيء تقريبا، كما يبدو بصورة واضحة آثار القصف المنتشرة.
12: عواجل تتوالى.
13: أنوه إلى هذه الصور المباشرة.
12: بث مباشر دون توقف.
14: هذه الساعة نفتح نوافذ
12: خاصة.
14: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو.
12: وتحليل للأحداث.
15: أحياء المتابعة شبكة مراسلين.
12: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة.
16: في غزة والسودان الكارثة واقع يومي يعيشونه، وفي بقاع أخرى حول العالم تعيش العائلات في صراع مع الحرب والنزوح والجوع. معا نصل بالمساعدات الإغاثية والطعام والماء والمساعدات الطبية إلى أكثر من ينتظرها. تبرعوا الآن.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات في المنطقة وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران، وإن الخيارات الحالية هي إما محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة. وأضاف أنه منفتح على لقاء الرئيس الإيراني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع. في المقابل قال الرئيس الإيراني إن بلاده سترحب بأي محادثات تؤدي إلى الأمن والسلام المستدام، وتحتاج في هذا المسار إلى وحدة الكلمة. الحرس الثوري الإيراني من جانبه حذر من أن أي هجوم جديد سيدفع طهران إلى تغيير جغرافيا الحرب ونوعية أسلحتها. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز. وفي نيويورك قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن قطر تعمل من خلال الدبلوماسية مع شركائها من أجل استقرار المنطقة وخفض التوتر. وأضاف أنه لا يمكن بناء أمن دائم من خلال دورات متكررة من التصعيد والرد. في سوريا أفادت وكالة الأنباء السورية ثانا نقلا عن قائد عمليات الدفاع المدني في حلب بوقوع إصابات نتيجة انفجارات في مستودع للذخيرة للجيش السوري بمحيط بلدة العيس جنوب حلب. ومن جانبه قال محافظ حلب إنه يتم متابعة التفاصيل للوقوف على أسباب الانفجارات، وستتخذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه. والبداية من ملف التوتر الأمريكي الإيراني، من طهران أرحب بمراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. أهلا بكما رانيا وإيهاب، والبداية معك رانيا. ربما في حصيلة تصاعدية إن صح التعبير في التصريحات الإيرانية والأمريكية على حد سواء، ولكن كان التطور الأخير ربما من نصيب الجانب الإيراني على لسان الحرس الثوري، ماذا قال؟
1: نعم مساء لي بالفعل، يعني توصل طهران توجيه رسالة التحذير للولايات المتحدة بعد التهديدات الأمريكية باحتمال تجدد الحرب مرة أخرى. قال المتحدث باسم الحرس الثوري العميد حسين محبي أنه في حال تجددت الحرب فإن إيران ستغير جغرافيا الحرب وستدخل بأسلحة جديدة، سيكون هناك تغييرات في عمليات الدفاع والهجوم الإيراني. يؤكد الحرس الثوري على أن الولايات المتحدة لم تخسر فقط الحرب، وإنما خسرت النظام، وأن إيران هي من تتمسك ويعني تسيطر على النظام الجديد في المنطقة كما يقول. يحذر الولايات المتحدة بأن الرد الإيراني سيكون قوي، وليس بالضرورة أن تقوم إيران باستهداف نفس الأهداف السابقة، بل إيران ستدخل يعني أهداف جديدة على يعني القائمة التي وضعتها للأهداف الأمريكية في المنطقة. هناك أيضا تأكيدات على أن إيران تملك القدرات العسكرية اللازمة لإلحاق هزيمة كبيرة بالولايات المتحدة. الحرس الثوري أيضا ينفي تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي بشأن التواصل معه، يؤكد أن لا توجد أي علاقات سواء سابقة أو حالية مع الولايات المتحدة، وأن الحرس الثوري لا يتدخل في النهج يعني العمليات الدبلوماسية، هكذا يؤكد المتحدث باسم الحرس الثوري. وهناك أيضا يعني تأكيد على أن إيران هي من تسيطر على الوضع، هذا ما قاله محمد باقر غاليباف رئيس البرلمان الإيراني، والذي قال أن الولايات المتحدة تحاول أن يعني تؤثر على إيران وتلحق بها الهزيمة دون أن تتحمل العواقب، وقال أن هذا الأمر مستحيل، وأن واعتبر أن الولايات المتحدة رغم محاولاتها إظهار هيمنتها ولكنها يعني هشة ولديها كثير من نقاط الضعف، وقال أن حقيقة الأمور ستتضح خلال الأيام وخلال الفترة المقبلة. وفي هذا الإطار السالي يعني يعلن الحرس الثوري إسقاط مسيرة أمريكية جديدة، هي مسيرة من نوع MQ-1 في أجواء مضيق هرمز، وذلك بعد إسقاطه مساء يوم أمس مسيرة أخرى حيث تتواصل العمليات.
0: يعني ذكرتي ما ذكره محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني، أيضا يعني من اللافت جدا رسائل وجهها للمعارضة الداخلية في إيران، ربما إن وضعتينا في الصورة ودلالات هذه أو هذا الخطاب.
1: نعم، يعني كان فيما يتعلق هناك تيارين في إيران غير التيار العام، تيار يرفض الدبلوماسية تماما مع الولايات المتحدة، يطالب بمواصلة الحرب، وذلك على أساس أن الولايات المتحدة لا يمكن الثقة فيها وأنها قامت بقتل الإيرانيين وأيضا المرشد الإيراني السابق، ولذلك لا يمكن التفاوض مع الولايات المتحدة خاصة بعد ما تصف طهران بنقد الولايات المتحدة لتعهداتها. هناك أيضا تيار آخر يطالب بالتوصل إلى حل مع الولايات المتحدة ويذهب إلى أبعد من ذلك بالقبول بالشروط الأمريكية. هذان التياران اعتبرهما محمد باقر غالبوف أنهما يعني يقومان على خطأ في الحسابات. اعتبر أن التيار الأول المتشدد هو يدفع البلاد إلى الاستنزاف ولا يضع نهاية وآلية لإنهاء الحرب بعزة كما يقول محمد باقر غالبوف، فيما يرى أن التيار الآخر يعني يمكن أن يقدم أي مقدرات إيران للجانب الأمريكي، وهذا أيضا يشكل خطر على إيران. ولذلك يؤكد محمد باقر غالبوف على أن يجب القتال والحرب بقوة وعقلانية وأيضا التفاوض من منطلق القوة. هذا هو الرأي الإيراني الذي تظهره كل المؤسسة الحكومية الإيرانية، أنه يجب التفاوض عند الضرورة وفي الوقت المناسب، ولكن من أساس القوة وأيضا مواصلة الاستعداد العسكري لأي هجمات محتملة أمريكية.
0: رانيا قاسمي من طهران مراسلة الجزيرة، شكرا جزيلا لك. وإليك إيهاب، في المقابل هذه التصريحات الإيرانية وسبقتها أيضا تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وضع أمام طهران ثلاثة خيارات.
2: نعم بالفعل سالي، الرئيس ترامب يقول أن إيران إما سيتم محو إيران أو تتعفن اقتصاديا على حد قوله أو يتم التوصل إلى اتفاق، وبالتالي الرئيس هنا يتحدث عن خيار دبلوماسي أو تصعيد عسكري مرة أخرى أو إبقاء الوضع الحالي كما هو عليه بالنسبة للحصار البحري والعقوبات الاقتصادية. والرئيس ترامب يصف نتائج هذه العقوبات بالعفن الاقتصادي على حد قوله، لأنه يقول أن الإيرانيين أو أن عملة إيران في انهيار كامل ومعدلات التضخم هناك بشكل كبير، وحتى أن النظام الإيراني لم يعد قادرا على دفع جنود الرواتب على حد قول الرئيس ترامب، الذي يقول أن على إيران أن تحسن التصرف وأنه حاليا في مرحلة اتخاذ قرار في المستقبل القريب بشأن هذه الخيارات. والرئيس ترامب يدلي بهذه التصريحات قبيل ذهابه إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وحينما سئل حول ما إذا كان منفتحا على لقاء الرئيس الإيراني الذي يتوجه أيضا لحضور هذه الاجتماعات، أجاب ترامب بأنه على الأرجح منفتح على هذا اللقاء. الخارجية الأمريكية كانت قد أعطت تصريحات وتأشيرات للوفد الإيراني الرئيس الإيراني ووزير الخارجية لحضور هذه الاجتماعات، مع تقييد حركة الوفد الإيراني داخل نيويورك على أن تقتصر فقط على حضور الاجتماعات والفعاليات الرسمية في مقر الأمم المتحدة. لكن أيضا المندوب الأمريكي للأمم المتحدة
0: يعني في هذه النقطة تحديدا، هل هنالك جدول لهذا اللقاء بشيكيان ترامب على هامش هذه الاجتماعات، أم أن ذلك ربما فقط تصريحا على لسان الرئيس الأمريكي؟
2: وفق أجندة البيت الأبيض سالي، الرئيس ترامب لديه غدا اجتماعان في نيويورك، أولهما مع عمدة مدينة نيويورك زهران مومداني، والثاني مع الرئيس الفرنسي ماكرون. ولكن يوم الثلاثاء حدد البيت الأبيض في الحقيقة اجتماعات مفتوحة للرئيس ترامب مع القادة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لم يتم التطرق تفصيلا إلى أسماء هؤلاء القادة، لكن الرئيس ترامب كان قد قال من قبل أنه سيلتقي قادة الخليج في يوم الثلاثاء في نيويورك، وسيتم التباحث أيضا حول الوضع في إيران. لكن البيت الأبيض لم يذكر تحديدا ما إذا كان الرئيس سيلتقي الرئيس الإيراني يوم الثلاثاء المقبل أو في أي يوم على هامش هذه الاجتماعات. لكن أيضا في السياق الذاتي سالي، المندوب الإيراني أو الأمريكي عفوا لدى الأمم المتحدة يقول أن إيران أمامها فرصة حاليا للعودة إلى طاولة المفاوضات، ويقول أن الرئيس لا يخضع لأي ضغوط فيما يتعلق بانتخابات التجديد النصفي، وأن الوقت هو في صالح الولايات المتحدة. وهذه التصريحات في ضوء الضغوط هنا الداخلية فيما يتعلق بارتفاع أسعار المحروقات والسلع الغذائية، حتى أن الرئيس ترامب قبل ساعات كان قد نشر منشورا على منصة تروث سوشيال يدعي فيه بأن الأسعار الحالية في الولايات المتحدة هي أقل مما كانت عليه في عهد سلفي جو بايدن، وذلك في ضوء استطلاعات الرأي التي تشير إلى غضب الكثير من الأمريكيين، وكان آخر ما نشرته شبكة NBC نيوز الأمريكية بأن 62% من الأمريكيين يعتقدون بأن هذه الحرب لا تستحق هذه التكلفة، وأن أكثر من 50% من الأمريكيين يعتقدون أن أداء الرئيس دونالد ترامب غير جيد على الإطلاق فيما يتعلق بكل الملفات، ومعظم الأمريكيين أيضا يحملون الرئيس مسؤولية تدهور الأحوال المعيشية أو الاقتصادية فيما يتعلق بارتفاع معدلات التضخم هنا في الولايات المتحدة سالي.
0: نعم، وعلى خلفية هذه الاستطلاعات كيف تعاطى معها الديمقراطيون؟
2: نعم، الديمقراطيون على طول الخط سالي يقولون ان هذا الامر هو مسؤوليه الرئيس ترامب، وحتى يشككون في الارقام التي تقولها اداره الرئيس الامريكي فيما يتعلق بتكلفه الحرب. نعلم ان البنتاغون يقول ان تكلفه الحرب اكثر من 40 مليار دولار، لكن الديمقراطيون يقولون انه يجب احتساب التكلفه الحقيقيه على الشعب الامريكي فيما يتعلق بارتفاع اسعار المحروقات فارق السعر وهو اكثر من 100 مليار دولار، وبالتالي يقولون أن هذه الأرقام هي أكبر بكثير مما هي معلنة حاليا، ويعتقدون بأن الناخب الأمريكي في نهاية المطاف سيعرب عن غضبه بشكل حقيقي وواقعي في صناديق الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي، ويأمل الديمقراطيون على الأقل بالفوز بأحد المجلسين إما مجلس النواب أو مجلس الشيوخ في هذه الانتخابات مستفيدا من الغضب الشعبي بسبب هذه الحرب وتداعياتها هنا على الداخل الأمريكي. نعم. سالي،
0: أشكرك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة من واشنطن. بعد فترة من تبادل الضربات المحدودة بين إيران والولايات المتحدة وجمود المفاوضات الدبلوماسية، يعود الحديث عن احتمال عودة التصعيد والمواجهة العسكرية الواسعة بين الطرفين استنادا إلى تصريحات أمريكية وأخرى إيرانية. المزيد عن احتمالات السيناريوهات القادمة وسياقاتها في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: هل يتجه المشهد بين إيران وأمريكا نحو تصعيد أكبر بعد فترة من جمود الدبلوماسية والاشتباك المحدود؟ هو سؤال مبرر بتصريحات صادرة عن الطرفين رغم حديث ترامب عن رغبة إيرانية في اتفاق، ورغم حديث طهران مجدداً عن شروط لاستئناف التفاوض. التلويح بعودة المواجهة العسكرية المفتوحة يأتي هذه المرة من قول ترامب نقترب من لحظة حاسمة في الحرب مع إيران متحدثاً عن خيارات. ليتفرع السؤال مجدداً إلى عدة أسئلة، فهل يعني ذلك العودة لشن ضربات واسعة أو ضربة قوية لموقع جبل الفأس مثلاً في حال رصد أنشطة إيرانية نووية هناك، أو انتظار تبعات الحصار، أو ربما تهيئة الظروف للذهاب نحو الطاولة؟ من ناحيته أعلن مقر خاتم الأنبياء وجود معلومات بشأن احتمال استئناف واشنطن العمليات، فاستبق المقر أي تصعيد محتمل بتهديد واضح ضد مصالح أمريكا في المنطقة وحتى ضد دول المنطقة، فلا ضبط للنفس في هذه الحالة. في التوقيت تأتي هذه التصريحات قبيل انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي سيشارك فيها وفد إيراني، ما سيتيح الفرصة لعقد اجتماعات تنقل فيها كل من طهران وواشنطن وجهات نظرها إلى الفاعلين في الملف، كما تأتي قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي التي تتأثر معطياتها بمسار الحرب وقرارات الإدارة الأمريكية. على الضفة الأخرى، إيران التي عبرت عن شروطها لاستئناف التفاوض على لسان أمين مجلس الأمن القومي لم تتخلى طيلة الفترة الماضية عن التشدد في خطاب مواجهة التهديد العسكري بالرد العسكري، وجاء ذلك على لسان العسكر وحتى الساسة، لكن ذلك يتقاطع مع خطاب داخلي يحاول بعض مسؤوليها موازنة الرؤى والابتعاد عن ثنائية إما الحرب وإما التفاوض، فيرى كبير مفاوضيها محمد باقر قالباف كبعض الساسة هناك أن خوض الحرب يكون بعقلانية ودون استنزاف، وأن التفاوض يكون بمنطق وقوة ودون استسلام. يدرك بعض المسؤولين أيضاً أهمية تحصين الداخل الذي يدفع ثمن الحصار والعقوبات ويقف أمام تحديات فوق تحديات، وهو ما يتطلب انسجاماً وتماسكاً بحسب المسؤولين. فسواء ذهبت الأمور نحو تصعيد ومواجهة عسكرية أكبر أو عاد الطرفان الإيراني والأمريكي إلى طاولة الحوار، تظل معادلة الداخل محدداً رئيسياً في فهم المشهد.
0: للنقاش ينضم إلي من طهران الدكتور عماد أبشناس المحلل السياسي المختص في الشأن الإقليمي، ومن واشنطن أرحب بالدكتور ريتشارد وايتز خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد. أهلا بكما معي. أبدأ معك دكتور ريتشارد، ثلاثة خيارات وضعها ترامب لإنهاء هذه الحرب، ذلك يقرأ ربما في سياق تراجع إن صح التعبير حول ما كان يطرح من خيارات، وكان خياران يقدمهما دائما الرئيس الأمريكي، إما الحل العسكري أو دبلوماسية مرضية بالنسبة لواشنطن. الآن وضع الخيار الثالث التعفن الاقتصادي كما استخدم هذا المصطلح من قبل ترامب، والذي يوحي بأنه ربما تكون عقوبة طويلة الأمد تنهي هذه الحرب في هذا السياق. هل يفهم ذلك من ما تم الإفصاح عنه من قبل ترامب؟
4: كلا، هو ليس تنازلا أبدا، وشكرا على الاستضافة. أولا أعتقد أن الرئيس ترامب والولايات المتحدة بشكل عام كان لها دائما خيارات متعددة، أحدها يكون التسوية الدبلوماسية، والآخر الاعتماد على الضغط الاقتصادي، والثالث هو الانخراط في عمليات عسكرية. الرؤساء عادة استخدموا كل هذه الأدوات سوية أو على انفراد وبدرجات مختلفة، وحتى الرئيس ترامب نفسه اختلف في استخدامها من فترة إلى فترة، وحتى في هذا العام عما قبله. هو مرتاح في الاعتماد على الضغط الاقتصادي، لكنه دائما يبحث
0: ولكن سيد
4: عن احتمال تسوية.
0: الضغط الاقتصادي
4: تفاوضية
0: كان يستخدم كأداة لإيجاد حلول دبلوماسية. الآن ترامب يتحدث عن هذا الخيار منفردا وحيدا، وهو ما كان يمارس على إيران ربما لعقود طويلة. ليس هنالك جديد في هذا السياق، المزيد من الضغوط ولكن في ذات سياق الضغوط الاقتصادية.
4: هناك عملية أمريكية جديدة لتطبيق عقوبات إضافية على البلدان الأطراف الثالثة، أي البلدان التي تتعامل تجارياً مع إيران، وربما يشمل ذلك الصين. وأعتقد أن هذا ما ستركز عليه نقاشات الاجتماعات ذات المستوى الرفيع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأسبوع المقبل، وسيستمر استخدام الضغط كأداة إكراه وكفرصة للدبلوماسية أيضا.
0: إذن دكتور عماد، توسيع جغرافيا العقوبات الاقتصادية من قبل واشنطن بحسب ما فهمنا من دكتور ريتشارد هو أداة جديدة، وفي المقابل الحرس الثوري يقول أنه سيوسع جغرافيا الضربات العسكرية. كيف ترى هذه المعادلة؟
5: تحياتي لك سالي للأستاذ ريتشارد والمشاهدين الأعزاء. يعني عمليا هذه العقوبات التي يتحدث عنها ترامب هي ليست عقوبات جديدة، هي كانت موجودة من قبل باسم عقوبات داماتو، ولكن معظم دول العالم كانت ترفض تطبيقها. اليوم ترامب يحاول عبر البلطجة وتخويف الدول إجبارها على تطبيق هذه القوانين الداخلية الأمريكية، هي في الواقع ليست قوانين دولية، والعديد من الدول ترفض تطبيق قوانين داخلية أمريكية، ليس حبا في إيران، بل لأنها تعلم أنها إذا رضخت للبلطجة الأمريكية عمليا ممكن أن يصيبها هذا في المستقبل، أو تقوم الولايات المتحدة باستخدام هذا الإرهاب الاقتصادي على باقي دول العالم، وهذا ما فعلته يعني تجاه روسيا، تجاه دول مختلفة. فعلت الولايات المتحدة نفس الشيء، اليوم تهدد الصين، حتى حلفاء الولايات المتحدة مثل تركيا مثل الهند لم يسلموا من هذه البلطجة الاقتصادية. لهذا يعني هناك توجه عام فيما بين العديد من الدول أن لا تطبق هذه القوانين وتتعامل مع إيران، خاصة الدول العضوة في البريكس وشانغهاي أعطت الضمانات لإيران أنها لم ترضخ لهذه العقوبات ومعظمها أستطيع أن أقول لك. عمليا الحصار الاقتصادي تحاول إيران كسره بالقوة، يعني لم يعد هناك أملا بالدبلوماسية أن توقف الحصار البحري الأمريكي. إيران تحاول كسره بالقوة وتقوم باستهداف السفن الأمريكية، لهذا اليوم نرى السفن الأمريكية ابتعدت أكثر من 500 ميل بحري من المياه الإقليمية الإيرانية.
0: هل هذا الحل
5: ولكن
0: ناجح؟
5: بالتأكيد هذا ممكن،
0: يعني هل
5: لا
0: تستطيع؟
5: أنا لا أقول ناجح، ولكن عمليا ما تفعله إيران هو أولا أنها تتحدى الولايات المتحدة. إيران لن تسمح للولايات المتحدة، يعني ما تريده الإدارة الأمريكية هو أن تكسر إيران بهذا الحصار البحري والعسكري الاقتصادي والعسكري على المدى الطويل. وإيران تعلم جيدا أنها إذا ما رضخت لهذا الحصار ممكن في النهاية أن تنهار، لهذا فإنها تقوم بكسر هذا الحصار بشتى الوسائل، حتى لو اضطرت أن تدخل مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة. وإيران اليوم تقول أنتم تحاصرونني وأنا أحاصر العالم، إذا سكت العالم عليكم أنا أحاصركم.

0: عمليا عبر إخفاء مضيق هرمز، عبر المناوشات العسكرية التي تحصل، أسعار النفط ترتفع، وهذا يزعج ترامب. بعكس تصريحاته، ترامب لديه مشاكل كثيرة في الداخل الأمريكي، ومعظم المحللين المستقلين ووسائل الإعلام الأمريكية تؤكد، والأساتذة الأمريكان يؤكدون أن ترامب يواجه ضغطا كبيرا في الداخل الأمريكي بسبب هذه السياسة. وعمليا نحن دخلنا مرحلة من سوف يصرخ أولا.
1: ومن هذا المنطلق دكتور ريتشارد، ربما يعني الأسواق لا تكذب وأسعار النفط تفصح عما لا يقوله السياسيون، ربما أحيانا في ازدياد هي أسعار النفط برنت تكساس جميعها حالة من عدم اليقين مرتفعة جدا في الأسواق. ربما أيضا إن أخذنا تصريحات أو طلب ترامب بحسب تقارير إعلامية من قبل الجانب الأوكراني أن لا يقوم باستهداف مصافي النفط الروسية حتى لا ترتفع أسعار النفط أكثر، وبالتالي تنعكس على الداخل الأمريكي. أيضا رفع أسعار الفائدة يشير إلى تضخم متصاعد في الداخل الأمريكي. هل يستطيع ترامب خلال فترة، إن حسبنا يعني 5 نوفمبر سقفا لاتخاذ إجراءات ما، هل تساعد هذه الفترة الزمنية؟ هل يستطيع أن يتدارك كل ذلك؟
2: الرئيس ترامب قد يجري حساباته على أساس أنه ليس بحاجة لحل هذه المشكلات، فقط عليه أن يتظاهر بأنه يحاول حلها. على سبيل المثال، هو قال أنه قال للأوكرانيين أن لا يهاجموا مصافي النفط الروسية، لكنهم فعلوا ذلك يوم أمس. إذن هو ربما مرتاح من فقط التظاهر بأن الأمور تكون تحت السيطرة، لكن الناس يدركون وحزبه يدرك أنه سوف يخسر الانتخابات النصفية، وربما يكون مرد ذلك إلى الحرب مع إيران أو لا. لكنه هو بالنسبة إليه لن يضحي بالمجهود الحربي فقط ليعزز من فرص حزبه في النجاح. لهذا السبب هذا لن يكون أمرا حاسما فيما يخص مفاوضاته في الأسابيع القليلة القادمة.
1: دكتور عماد، في المقابل أيضا حديث رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف، والذي وجه للداخل الإيراني في كثير من مواضعه، يقرأ أيضا في سياق تململ داخلي في إيران. انتقد المتشددين الذين يطالبون بالتصعيد والخوض في هذه الحرب حتى نهايتها، وبين المطالبين بالحلول الدبلوماسية والإيقاف التام لهذه الحرب و القبول ما تطرحه واشنطن. كيف تقرأ ذلك؟ وهل هذا نزوع باتجاه الوسطية أكثر من قبل قالباف، تيار جديد ربما نشهده؟
0: لا، عمليا 3 رؤى موجودة في إيران، وحتى في مقابلات سابقة أنا قلتها على الجزيرة أن هناك 3 رؤى موجودة. واليوم الرؤية إذا ما أردنا أن نقول الغالبة هي أن إيران يجب أن تجبر الولايات المتحدة على قبول الشروط الإيرانية عبر التصعيد بأقصى ما يمكن، ولكن عمليا فتح باب المفاوضات للتوصل إلى نتيجة. يعني لا حرب تنتهي دون مفاوضات ودون اتفاق.
1: وكيف يستويان؟
0: إيران هو وقف للحرب
1: دكتور عماد، يعني رفع التصعيد إلى أقصى درجاته وأقصى درجاته في سبيل الدبلوماسية. هل الوضع الآن وضع إيران يسمح بذلك مع الأخذ بعين الاعتبار ردود الفعل الأمريكية لرئيس ترامب وإسرائيل؟
0: نعم، في الواقع ما تفعله إيران، الاستراتيجية الإيرانية لحد الآن كانت ناجحة جدا، بعكس ما يحاول الرئيس الأمريكي عكسه. يعني نعلم أن ترامب شومان إعلامي، وهو يعرف كيف يكذب على الذين هم أمامهم يجلس أمام الكاميرا ويكسب بكل سهولة، ولكن الواقع غير ذلك. الواقع هو على الأرض هناك ضغوط كبيرة على ترامب. عمليا الموضوع لم يعد بالنسبة لترامب والجمهوريون خسارة الانتخابات النصفية، الموضوع بات لهم أنه نسبة الخسارة ما سوف تكون. هل سوف تكون الخسارة بنسبة تؤهل معارضي ترامب من الديمقراطيين وحتى الجمهوريين؟ يعني اليوم نحن نرى حتى هناك العديد من الجمهوريين غير مستعدين أن يقفوا بجانب ترامب خوفا من أن يخسروا الانتخابات. هذه لأول مرة تحصل في المؤتمر الحزبي، العديد من المرشحين الجمهوريين رفضوا أن يشاركوا بجانب ترامب. يعني هناك حتى داخل الحزب الجمهوري بات اتجاه معارض لترامب، وهناك خوف من أنه الكونغرس المقبل ممكن أن يكون فيه نواب ومجلس الشيوخ شخصيات تعارض ترامب إن كان ديمقراطيين أو جمهوريين، وممكن أن يكبلوا أيدي ترامب أو حتى يقوموا بإسقاطه إذا وصل نسبتهم إلى درجة الثلثين. وهذه التي تخيف ترامب، ليس الأمر خسارة، يعني الخسارة باتت محسومة بالنسبة له.
1: نعم، وضعني دعني يعني دكتور ريتشارد، هل تتفق مع دكتور عماد فيما ذهب إليه، وهل يمكن أن نشاهد سيناريو مشابه لما حدث مع سلف ترامب بايدن الذي لم يكمل ولايته؟
2: كلا، أعتقد أن هذا ليس من المرشح. الديمقراطيون حاولوا مرتين التخلص من ترامب عن طريق عزله عبر محاكمة برلمانية، لكن ذلك لم ينجح. أعتقد أن القيادة، قيادة الحزب الديمقراطي، قد يركزون على أمور أخرى وبدلا من محاولة عزله. فيما يتعلق بالسياسة تجاه إيران، فإن دور الكونغرس صغير، وخاصة عندما يعارض الرئيس مبادراتهم. لهذا السبب أعتقد أن ترامب ستكون له حرية التصرف فيما تبقى من العامين في عهدته.
1: أشكرك من واشنطن دكتور ريتشارد وايتز، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد، وأيضا من طهران دكتور عماد أبشناس، المحلل السياسي المختص في الشأن الإقليمي. رغم ما يبثه الإيرانيون بشأن صمود الشعب خلال فترات التوتر العنيفة التي تمر بها البلاد، فإن كثيرا من المسؤولين اعترفوا أكثر من مرة بأن هناك معاناة شديدة وضغوطا يعيشها المواطنون بسبب التضخم وتدهور سعر صرف العملة المحلية. الزميل يوسف خطاب يستعرض أهم ملامح الضغوط الاقتصادية التي فرضتها الحرب وتداعياتها على الإيرانيين.
3: رقم واحد يختصر حجم الضغط المعيشي على الإيرانيين: التضخم قفز من 31.16% في أغسطس 2024 إلى 89% في أغسطس 2026، لكن الصدمة أشد على مائدة الطعام، إذ بلغ تضخم الغذاء والمشروبات 127.5%، أي أن أسعار هذه السلع ارتفعت بأكثر من الضعف خلال عام واحد. وخلال عامين فقط ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين من 260 إلى 700 نقطة، أي بنحو 169%، ما يكشف حجم التآكل المتراكم في القوة الشرائية. في المقابل، رفعت الحكومة الإيرانية الحد الأدنى الأساسي للأجور من نحو 7 ملايين تومان شهريا في 2024 إلى 16 مليونا في 2026، أي بزيادة تقارب 132%. لكن الأسعار ارتفعت خلال نفس الفترة بوتيرة أسرع، ما يعني أن الزيادات الإسمية في الأجور لم تكن كافية لتعويض كامل خسارة القوة الشرائية. والضغط لا يأتي من الأسعار وحدها، فقد ارتفع أيضا معدل البطالة بنحو 29% في الربع الممتد من شهر مارس وحتى شهر يونيو 2026 بزيادة 1.8 نقطة مئوية عن 2025، في الوقت نفسه انخفض عدد المشتغلين بنحو 450 ألف شخص مقارنة بعام 2025 إلى قرابة 24 مليون و700 ألف شخص. حتى الموظفون الحكوميون لم يكونوا بمنأى عن هذه الضغوط التضخمية، فمتوسط الراتب ارتفع تقريبا من 17 مليون تومان في أغسطس 2024 لنحو 31 مليون تومان في أغسطس 2026، أي حوالي 78% فقط. وهذا يعني أن نمو رواتبهم الإسمية كان أبطأ بكثير من ارتفاع مستوى الأسعار خلال الفترة نفسها، ما يشير لتراجع واضح في القوة الشرائية الحقيقية. ومع تضخم غذائي يتجاوز 127% وبطالة شبابية فوق 23%، تتحول الأزمة من مجرد أرقام نقدية لضغط مباشر على الاستهلاك ومستوى المعيشة والاستقرار الاجتماعي.
1: الآن إلى مستجدات الملف اليمني، حيث قالت القوات الحكومية اليمنية إن الطائرات الحربية استهدفت عناصر وعتادا لميليشيا الحوثي في محافظة البيضاء. ومن تعز تنضم إلينا مراسلة الجزيرة مها علي للوقوف على آخر وأبرز التطورات. مها، أهلا بك، وماذا لديك من جديد؟
4: نعم، نبدأ بالجبهات البرية التي تشهد حتى هذه الساعة ومنذ ساعات الفجر حالة من الهدوء الحذر، مع بقاء حالة الاستدفار القتالي على طول خطوط المواجهة. نتحدث بداية من الريف الجنوب غربي لمحافظة تعز، تحديدا جبهة جبل جرداد، حيث صدت القوات الحكومية بحسب المصادر العسكرية هجوما واسعا للحوثيين في هذه الجبهة، استمر لساعات طويلة قبل أن ينتهي قبيل ساعات الفجر الأولى. هذا الهجوم التي تقول المصادر الحكومية إن الحوثيين استخدموا فيه مختلف أنواع الأسلحة ودفعوا بأنساق قتالية في محاولة لاختراق يعني خطوط الدفاع للقوات الحكومية. القوات الحكومية تقول إنها صدت هذه العملية الهجومية وكبدت الحوثيين خسائر في الأرواح والأعتاد وأجبرتهم على التراجع بعد فشل محاولة التسلل هذه. هذا التطور في جبل جرداد والذي سبقه بطبيعة الحال قصف مدفعي مكثف قبيل هذه العملية، بمعنى أن العملية الهجومية كان قد سبقها تغطية نارية مكثفة للسلاح المدفعية التابعة للحوثيين، تأتي عقب سيطرة القوات الحكومية على جبل نومان الاستراتيجي وكذلك المشبك في جبهة الوازعية على الحدود مع جبهة المضاربة التابعة لمديرية لحج. القوات الحكومية كانت قد شنت عملية عكسية هجومية واسعة وتمكنت من السيطرة على هذه الجبال استراتيجية وأجبرت الحوثيين على التراجع لكيلومترات كثيرة خلف هذه الجبال. أيضا نتحدث عن مواجهات امتدت لكنها متقطعة، كانت في ساعات الليل في مختلف محاور القتال في جبهة جبل حبشي وكذلك الكدحة، نتحدث عن العنين وكذلك محاور أخرى في الريف الغربي لمدينة تعز. في كهبوب، جبال كهبوب الاستراتيجية المحاذية لمضيق باب المندب والمشرفة بطبيعة الحال على جزيرة ميون الاستراتيجية، السيطرة هي بطبيعة الحال للقوات الحكومية المشتركة هناك والتي تتكون من درع الوطن العمالقة وكذلك هوية المقاومة الوطنية. نتحدث عن جبهة دفاع موحدة فيها تكامل خبرات قتالية، وهي بطبيعة الحال سيطر على أجزاء واسعة جدا في جبال كهبوب الاستراتيجية، والاشتباكات تبدو متقطعة بين الحين والآخر مع مواصلة ألوية العمالقة الجنوبية استهداف تحصينات وعتاد للحوثيين في هذه الجبهة. نعم
1: نعم، ماذا عن المخا؟ يعني هل هذا المحور ساكنا في هذه الساعات أو خلال الساعات السابقة، وهي المنطقة ربما التي يعتبرها الطرفان مفصلية؟
4: نعم، هو كان الحديث عن جبال كهبوب الاستراتيجية وهي نعم. حقيقة محور القتال في هذه الساعات أو عفوا في خلال الفترة الماضية، يعني منذ أن دخل الحوثيون مدينة المخا وسيطروا على الميناء ومن ثم انتقلوا إلى جزيرة ميون الاستراتيجية، وهم يحاولون التوغل في هذا الجبل أو تحقيق أي تقدم يمكنهم من تأمين خلفيتهم، لأن الآن بطبيعة الحال تثبيت مكاسب الحوثيين هي غير ممكنة بالنظر إلى أن جبال كهبوب الاستراتيجية لا تزال بيد القوات الحكومية التي تمكنت من دحر الحوثيين من أجزاء واسعة من هذا الجبل. بالتالي في المخا الوضع هادئ في جبهاته، ولكن كهبوب الاستراتيجية هي نقطة القتال المحورية والرئيسية والتي قد تمتد لفترات مقبلة بالنظر إلى أهمية هذا الجبل وإشرافه الناري على جزيرة ميون وأهمية الاستراتيجية بالنسبة للطرف الذي دخل إلى هذه المناطق وسيطر على أجزاء واسعة من مديريات الساحل وكذلك المضيق وجزيرة ميون الاستراتيجية. بالتالي كهبوب
1: في عجالة لو سمحتي مها، ماذا عن الأوضاع الإنسانية، حالات نزوح واسعة
4: الجنوبية لريف تعز
1: كانت خلال الفترة

0: أو عفوا السلطات المحلية ناشدت ولأكثر من مرة المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني سرعة التدخل لإيواء النازحين وتقديم الخيام وكذلك المعونات والمساعدات الغذائية والمستلزمات الطارئة. نتحدث عن مدينة تعيش حصارا خانقا منذ العام 2015 ولا يربطها بالمحافظات الجنوبية سوى منفذ واحد وهو طريق هيجة العبد، وتحتضن الكمية الأكبر من هؤلاء النازحين وسط ظروف إنسانية بالغة التعقيد. الكثير من هذه الأسر نزحت المرة الرابعة وأكثرهم كبار سن وأطفال ونساء، بالتالي نتحدث عن فئات ضعيفة ليس لها أي معونات أو لم يتقدم لها حتى هذه اللحظة أي معونات. نعم.
1: مها علي من تعز مراسلة الجزيرة، شكرا جزيلا لك. إلى التطورات في قطاع غزة، فقد أفاد الإسعاف والطوارئ بإصابة 9 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرتها في مدينة خان يونس ومخيم البريج بقطاع غزة. ومن هناك من مدينة غزة تنضم إلي مراسلة الجزيرة نور خالد. نور أهلا بك، وماذا في حصيلة هذه الاعتداءات لقوات الاحتلال؟
2: نعم، هناك الكثير من الإصابات في مختلف مناطق القطاع جراء إطلاق النار من قبل الآليات العسكرية الإسرائيلية التي تتمركز داخل فيما يعرف بالخط الأصفر، مناطق الخط الأصفر التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي والتي يقضم فيها أكثر من 70% من مساحة القطاع. هذه الآليات التي تتمركز داخل الخط الأصفر تطلق النار بشكل مباشر وكثيف على المناطق المحاذية لهذا الخط. الليلة أو هذه الليلة كان هناك الكثير من ربما الرصاص الذي وصل خيام النازحين والذين يعيشون بالقرب من هذا الخط، كان إطلاق نار كثيف ومسموع طوال ساعات الليل. نبدأ من مدينة خان يونس، هذه المدينة التي شهدت الكثير من الإصابات في المنطقة الشمالية لمدينة خان يونس، تحديدا مخيم قطر في منطقة حمد. هذه المنطقة التي تبعد عن الخط الأصفر ولكنها تتعرض لإطلاق نار بشكل كثيف ومركز من قبل الاحتلال الإسرائيلي، أدى ذلك إلى وقوع 4 من الإصابات. وأيضا في تلك المنطقة، المنطقة الشمالية لمدينة خان يونس، جرى قصف مدفعي، وصلت مدفعية إلى خيام النازحين وأدى ذلك إلى وقوع إصابتين. أما في المنطقة الجنوبية من مدينة خان يونس فكان هناك أيضا إصابتين من قبل الرصاص الذي يطلق من الآليات العسكرية الإسرائيلية. أما في المنطقة الوسطى تحديدا في منطقة شارع صلاح الدين الواقع بين مخيمي البريج والمغازي، كان هناك إطلاق كثيف من الآليات العسكرية، وأحيانا يجد المواطنون تقدم لهذه الآليات التي تطلق النار بشكل مباشر. وأيضا هناك إطلاق قذائف مدفعية على المواطنين الذين يعيشون في تلك المناطق. جرى هناك عدد من الإصابات، كانت إصابة خطيرة لسيدة وأيضا إصابة لطفل نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى. وأيضا هناك قصف مدفعي وصل إلى منزل في المنطقة أيضا الشرقية لمخيم البريج، أدى ذلك إلى وقوع عدد من الإصابات في ذلك المنزل. هذا بالنسبة للمنطقة الوسطى. وأيضا المناطق الشمالية لقطاع غزة والمناطق الشرقية من المناطق الشرقية للمناطق الشمالية من قطاع غزة تشهد قصف مدفعي عنيف وكذلك إطلاق نار مستمر من قبل الاحتلال الإسرائيلي. أصيبت سيدة بإصابة خطيرة في منطقة جباليا البلد شمال شرق مدينة غزة. هذه الإصابات التي أصبحت تقع بشكل يومي نتيجة هذا الإطلاق المستمر من قبل الآليات العسكرية. وأيضا هناك رافعات في كافة مواقع المواقع العسكرية التي أنشأها الاحتلال.
1: نعم. نعم، في أثناء وفي عجالة لو سمحتي، في أثناء هذا التصعيد المستمر كيف يعني يتصرف الغزيون سواء كان في الشمال أو حتى في الجنوب خان يونس وغيره؟ بالتأكيد كثافة النيران، كيف يتحركون؟ هل يعني تقطع أوصال القطاع بعضها عن بعض أم ربما يستطيعون النزوح؟
2: هناك توضيح أن الاحتلال الإسرائيلي يقضم 70% تقريبا من مساحة قطاع غزة ويترك للمواطنين 30% فقط. هذه 30% تتعرض لإطلاق نار من قبل الاحتلال الإسرائيلي لكنهم لا يستطيعون الوقوف عن الحركة. بطبيعة الحال هناك حياة والكثير من الأعمال والأشغال ولكنهم يعتبرون أنفسهم معرضين للخطر سواء للإصابات أو حتى للقتل.

0: القتل من هذا الرصاص هو ليس بطائش، لأن الاحتلال الإسرائيلي يعلم أن الرافعات تصل لأي منطقة في قطاع غزة ويمكنها إصابة أي مواطن يسير في شوارع المدينة، عدا عن أن هناك أيضا الزوارق الحربية تمنع الصيادين من الاقتراب من البحر أو حتى ممارسة هذه المهنة، تقوم بإطلاق القذائف بشكل دائم، وهناك دائما وقوع لعدد من الإصابات في صفوف الصيادين.
1: نور خالد مراسلة الجزيرة من مدينة غزة. وإلى تطورات في الضفة الغربية، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بدو شمال غربي القدس ودهمت عشرات المنازل واعتقلت عشرات الفلسطينيين قبل أن تفرج عن عدد منهم لاحقا. ويأتي الاقتحام في أعقاب عملية إطلاق النار قرب مستوطنة نفيد صوف شمال غربي رام الله، والتي أسفرت عن مقتل إسرائيلي واعتقال منفذ العملية بعد إصابته. من رام الله مراسل الجزيرة ينضم إلينا منتصر نصار. تصعيد كبير ممتد ليس فقط خلال الساعات السابقة وإنما خلال الأسابيع السابقة، كيف هي الأوضاع الآن؟ هل هدأت؟
2: تحية لك سالي. وصلت من الطريق حقيقة إلى بدو شمال غرب القدس، وصلنا قبل قليل، حظر للتجوال، إغلاق لكافة المحال التجارية وللمؤسسات الرسمية، وتواجد كثيف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وهذا ما يظهر على الأقل في هذه الصورة. قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت هذه البلدة منذ يوم أمس على أكثر من مرة، وحولت عدد من المنازل إلى ثكنات عسكرية ومراكز استجواب وتحقيق ميداني، واعتقلت عشرات الفلسطينيين، أفرجت عن بعض منهم في وقت سابق، لكن لا تزال تحتجز حتى هذه اللحظة الكثير من الفلسطينيين الذين تم اعتجازهم واعتقالهم والاعتداء عليهم بالضرب. كنا تحدثنا مع رئيس بلدية بدو، تحدث عن دهم لعشرات المنازل، تحويلها لثكنات عسكرية ولمراكز تحقيق واستجواب ميداني، واعتداء بالضرب على عدد من الفلسطينيين، وإغلاق كامل للبلدة، وهذا يظهر في هذه الصورة على الأقل. لماذا بدو سالي؟ بدو هي مسقط رأس منفذ
1: منتصر.
2: نعم، هي تحول قوات قوات الاحتلال حولت أكثر من منزل لمراكز استجواب وتحقيق ميداني، وتقوم باستجواب هؤلاء الفلسطينيين والتحقيق معهم. لكن كما ذكرت، لماذا بدو؟ بدو لأنها مسقط رأس منفذ العملية التي وقعت في مناطق شمال غرب رام الله أمس، والتي أدت إلى مقتل مستوطن إسرائيلي. طبعا بطبيعة الحال قوات الاحتلال اعتقلت منفذ العملية مصاب بعد اقتحامها أحد المشافي في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، وكانت اقتحمت منزل منفذ العملية الليلة الماضية أيضا، وأجرت مسحا هندسيا وفحصا للجدران الداخلية، وهذه الإجراءات عادة ما تقوم بها قوات الاحتلال في إطار التمهيد لعمليات الهدم التي ستتم لاحقا، رغم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس أصدر أوامره بضرورة هدم المنزل بشكل فوري، إضافة إلى تنفيذ سلسلة من العقوبات بحق عائلة منفذ العملية. الاقتحام أمس كان لمنزله ومنزل ولده، والآن قوات الاحتلال تواجد أيضا في منزل الأسير قدري سمارة الذي نفذ هذه العملية يوم أمس، وهو شاب في الثلاثينيات من عمره، وكما ذكرت اعتقل مصابا. قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا في إطار تداعيات وانعكاسات العملية التي وقعت يوم أمس لا تزال تفرض طوقا أمنيا شاملا وإجراءات أمنية مشددة عند كافة المداخل المؤدية إلى مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، إضافة إلى أن مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية يجري فيها كما يجري الآن في بدو قوات الاحتلال أيضا دهمت عشرات المنازل واعتقلت عدد كبير من الأسرى المحررين، وحولت أحد المنازل أيضا لمركز استجواب وتحقيق ميداني وتقوم بالتحقيق معهم. نعم. وهذا يأتي في سياق وفي إطار أيضا
1: الميدان المتصاعد في مناطق الضفة الغربية، حتى المستوطنين وليس القوات الرسمية بنهاية هذا اليوم وانتهاء الاحتفال بالأعياد. ضعنا في الصورة، يعني ماذا يتوقع أهل الضفة؟
2: سالي، حتى ما قبل انتهاء يوم الغفران، يوم الغفران بالنسبة لليهود في معتقداتهم هو يوم العزلة تماما عن العالم، لكن رغم ذلك سجلنا خلال الليلة الماضية ويوم أمس عدد من الهجمات التي نفذها مستوطنون بحق فلسطينيين في الضفة الغربية، في برقة وفي سنجل وفي بلدة بتمر جنوب شمال الخليل وفي مسافر يطا كذلك الأمر، أيضا قطع للطرق في دير أبو مشعل شمال غرب رام الله وغيرها من المناطق. وحقيقة الفلسطينيين

0: الفلسطينيون يتخوفون ما أن ينتهي العيد لدى اليهود هذا اليوم، ربما بالفعل نسجل مزيد من هذه الهجمات التي يقوم بها المستوطنون بحق الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية.
1: الأمور منتصر نصار من بلدة بدو شمال غربي القدس، وأنت مراسل الجزيرة، شكرا جزيلا لك. هذا وكانت إسرائيل قد أعلنت تعزيز قواتها وفرض إغلاقات وتنفيذ حملات اعتقال وعمليات هجومية في الضفة الغربية، إجراءات جديدة تضاف إلى انتشار عسكري واسع ومنظومة متنامية من الحواجز والمراقبة بالتوازي مع عمليات ممتدة في شمال الضفة وتسارع النشاط الاستيطاني.
2: عمليتان خلال ساعات، ثم تعزيزات وإغلاقات واعتقالات، هكذا دخلت الضفة الغربية المحتلة جولة جديدة من التصعيد الأمني بعد مقتل إسرائيلي قرب مستوطنة فيت سوف شمال غربي رام الله، واستشهاد فلسطيني قرب مستوطنة غانيم شرقي جنين بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس. أما منفذ عملية فيت سوف وفق الرواية الإسرائيلية فاعتقلته قوات الاحتلال مصابا بعد اقتحام المستشفى الذي كان يتلقى العلاج فيه بمدينة رام الله. لاحقا أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أمر بهدم منزل منفذ إطلاق النار إلى جانب تنفيذ عمليات هجومية وحملات اعتقال، فيما أكد وزير الدفاع إسرائيل كاتس جاهزية الجيش وقوات الأمن لحماية الحدود والإسرائيليين في كل مكان. إجراءات تضاف إلى انتشار 27 كتيبة في الضفة الغربية تضم نحو 19,000 جندي، وهو العدد الأعلى منذ أكتوبر 2023 وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي. لكن الانتشار العسكري ليس سوى طبقة واحدة من منظومة أمنية توسعت تدريجياً، فإلى جانبه تتحكم شبكة من الحواجز والبوابات الحديدية في الحركة بين مدن الضفة وبلداتها، يزيد تعدادها على 900 حاجز دائم أو متحرك، تتيح للجيش الإسرائيلي عزل منطقة بعينها خلال وقت قصير، فيما ترصد الكاميرات والمسيرات حركة الفلسطينيين وتسجل المركبات والوجوه ومسارات التنقل في صورة بيانات قابلة للتعقب. أما التحول العسكري الأوسع فتجسد في شمال الضفة، حيث كثفت إسرائيل منذ اندلاع الحرب على غزة اقتحاماتها لجنين وطول كرم وطوباس، وفي 28 من أغسطس 2024 أطلقت عملية متزامنة في محافظات الشمال وصفت بأنها الأوسع في الضفة منذ أكثر من عقدين، ثم بدأت في 21 من يناير 2025 عملية السور الحديدي من مخيم جنين، قبل أن توسعها إلى مخيمي طول كرم ونور شمس ومخيم الفرعة جنوبي طوباس، وامتدت العملية لأشهر، دفع خلالها الجيش الإسرائيلي بالدبابات والجرافات العسكرية والآليات الثقيلة، وأعلن إبقاء قواته داخل المخيمات لفترات طويلة. وبحسب تقديرات الأونروا أدت العملية التي شملت تجريف الطرق والبنى التحتية وهدم المباني إلى نزوح أكثر من 40,000 فلسطيني من مخيمات شمال الضفة ومحيطها. وتتزامن هذه القبضة الأمنية والعسكرية مع نشاط استيطاني محموم يشمل توسيع المستوطنات وإقامة البؤر وشق الطرق والاستيلاء على الأراضي، بما يغير جغرافيا الضفة ويزيد من تقطيع مناطقها وعزل التجمعات الفلسطينية. وبينما تقول إسرائيل إن إجراءاتها تستهدف منع العمليات وتفكيك البنى المسلحة، يرى الفلسطينيون أن العسكرة والاستيطان يتكاملان لإحكام السيطرة على الضفة وإعادة هندستها جغرافيا وديمغرافيا.
1: وإلى التطورات في سوريا، حيث أفاد الدفاع المدني السوري بإجلاء 3 عائلات من محيط مكان الانفجار الذي وقع في مستودع للذخيرة للجيش السوري بمحيط بلدة العيس جنوبي حلب. من جانبه قال محافظ حلب إنه يتم متابعة التفاصيل للوقوف على أسباب الانفجارات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطهم. ومن هناك من منطقة العيس في ريف حلب الجنوبي ينضم إلي مراسل الجزيرة ميلاد فضل. ميلاد أهلا بك، وهل لازالت الانفجارات مستمرة حتى اللحظة أم تم احتواء الأوضاع؟
3: يعني حقيقة قبل حوالي 10 ثواني من

0: الآن أو الآن حتى هنالك انفجار الآن يظهر. نحن قريبا جدا من الموقع، يعني توقفت الانفجارات لفترة معينة، ولكن الآن بدأت الانفجارات يعني تعود. هذا ربما أستطيع أن أقول هو ثالث انفجار صوته قوي سمعناه خلال وشاهدناه خلال أقل من 10 دقائق. كان آخر انفجارين الآن يعني قبل ظهوري على الهواء بحوالي 10 ثواني فقط، وأيضا في اللحظات الأولى التي كنا على
1: الشاشة. ما طبيعة هذه الانفجارات ميلاد؟ يعني
0: الدخان الذي
1: أسلحة ثقيلة
0: يتصاعد،
1: أسلحة خفيفة
0: يعني نعم ربما لا، هي ذخائر، هي على ما يبدو ذخائر، قد تكون يعني قنابل أو ربما صواريخ أو ربما يعني طلقات لرشاشات ثقيلة، لكن لا نستطيع أن نحسم الأمر. يعني دائما هذه الأمور تحتاج إلى يعني مصادر عسكرية تكون صحيح. دقيقة في عملية معرفة هذه المواد وما هي المواد التي انفجرت، لكن وفقا لما شاهدناه خلال ساعات الليل من الصور والفيديوهات والانفجارات كان هنالك صواريخ، كان هنالك قنابل، يعني كانت عبارة عن أسلحة متنوعة وذخائر متنوعة. يعني هذه الانفجارات كما ذكرت يعني توقفت لفترة معينة لكنها عادت قبل قليل 3 انفجارات.
1: هل من تفاصيل يعني حتى اللحظة ميلاد رسمية من قبل السلطات؟
0: وزارة الطوارئ والكوارث تقوم نعم، السلطات الرسمية تحدثت عن وجود 4 إصابات، عن إجلاء عدد من العائلات التي تقيم في المناطق القريبة من المكان، لكن لم تتحدث المصادر الرسمية سواء يعني المصادر الحكومية ومن معها أيضا، نتحدث عن وزارة الدفاع التي يعني هي مسؤولة عن هذا المستودع، لم يتحدثوا بأي بيان يعني يصفون هذا انفجار ويحددون أسبابه. كانت الجهات الرسمية تحدثت عن انفجار لمستودع في ريف حلب الجنوبي دون ذكر أسباب هذا الانفجار وماهيته، وطبعا يعني كانت مديرية الطوارئ والكوارث في مدينة حلب تحدثت عن عملية إسعاف عدد من المصابين، تحدثت عن 4 يعني بينهم حالتين اختناق جراء الدخان، حادث السيارة أيضا لأحد الأشخاص الذين حاول الهروب من هذه المنازل، ربما حاول الهروب وطبعا يعني
1: العديد من المنازل السكنية في محيط السير،
0: وإضافة إلى شخص أصيب بالشظايا
1: المنشأة، ذلك واضحا سنتابع
0: نعم.
1: معك نرجو لكم جميعا السلامة. ميلاد فضل مراسل الجزيرة
0: نعم. هو تم
1: من منطقة العيس، عذرا ميلاد لانتهاء الوقت في ريف حلب الجنوبي، شكرا لك. مع انتهاء اجتماع رؤساء أركان حلف الناتو في كوبنهاغن واتفاقهم على وضع مسألة الدفاع الجوي والصاروخي وإنتاج المسيرات الهجومية والاعتراضية في أعلى سلم أولوياتهم، تعود قضية ما يعرف بحرب تكنولوجيا المسيرات على الساحة الأوكرانية إلى الواجهة مجددا، مع استخدام روسيا مسيرات نفاثة متطورة ومع تواصل الهجمات بعيدة المدى من الجانب الأوكراني لتشعل الحرب مبتعدة عن المسار الدبلوماسي.
2: مسافة أقصر بين الإنذار والانفجار، هكذا يمكن اختصار التحدي الجديد في سماء أوكرانيا بعدما أدخلت روسيا مسيرات جديدة بمحركات نفاثة تصل سرعتها إلى 450 كيلو مترا بالساعة، وهو أكثر من ضعف سرعة مسيرات شاهدة التقليدية، والتي كانت أوكرانيا قد أعلنت بعد 3 سنوات من التعامل معها التوصل إلى قدرة اعتراض لها بلغت 90%. لكن المسيرات الحديثة تمتاز بقدرة أعلى على المناورة، ما يمنح الدفاعات الجوية الأوكرانية وقتاً أقل لاكتشافها واعتراضها، وهو ما أشعل مشهد الحرب الجوية مجدداً في أوكرانيا. خلال 4.5 سنوات من الحرب طورت أوكرانيا وسائل اعتراض للمسيرات واقتربت من إنتاج حلولها محلية الصنع للدفاع الجوي وقليلة التكلفة، بل وسعت إلى تصديرها، ولم تكتفي بالدفاع، حيث عملت على تطوير مسيرات بعيدة المدى ضربت العمق الروسي حتى في أكثر الأوقات

0: حساسية وأثرت على سير الانتخابات الأخيرة، إلا أن روسيا أعادت تغيير المعادلة في السماء في الكم كما في النوع، وتمكنت من قلب المعادلة جوا لترفع عدد المسيرات النفاثة التي أطلقتها نحو أوكرانيا بنسبة 6 أضعاف خلال الشهرين الأخيرين فقط. في تقدير استخباراتي أوكراني تشير المعطيات إلى أن روسيا باتت تنتج نحو 3000 مسيرة نفاثة من هذا النوع المؤثر شهرياً، الأمر الذي يفسر استخدامها بغزارة واضحة ضد الأراضي الأوكرانية لتشكل أكثر من 70% من إجمالي الهجمات اليومية، فيما رصدت وحدة المصادر المفتوحة في الجزيرة سرعة فائقة في إنجاز أعمال بناء وتوسعة لمجمع ألابوغا الصناعي الروسي المتخصص في إنتاج الطائرات المسيرة خلال 3 أسابيع فقط، عبر تحليلها صور أقمار صناعية حديثة خلال الفترة ما بين 29 أغسطس و18 سبتمبر الجاري، وهو المجمع الذي كان قد تعرض لهجوم أوكراني بطائرة مسيرة في أبريل عام 2024، والواقع على مسافة تصل إلى 1200 كيلومتر من الحدود الأوكرانية. وأمام الكلفة المادية العالية لاعتراض موجات المسيرات المكثفة والكلفة البشرية الأعلى، تواصل أوكرانيا جهودها لتجاوز الأزمة المستجدة، لا سيما مع اقتراب استحقاق فصل الشتاء القاسي على شعبها وتركيز الاستهدافات المتبادلة على قطاع الطاقة. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أعلن بدوره نجاح أول عملية إسقاط مسيرة روسية حديثة عبر طائرة مسيرة اعتراضية أوكرانية نفاثة أيضا، لكن الخطر بات يدق أبواب الجيران، فالهجمات الروسية قرب الحدود الغربية دفعت مقاتلات بولندية إلى الإقلاع مجددا هذا الأسبوع وأغلقت مطارين بصورة مؤقتة، الأمر الذي دفع رؤساء أركان 32 دولة منضوين تحت الناتو خلال اجتماعهم في كوبنهاجن لوضع مسألة الدفاع الجوي والصاروخي والمسيرات على أعلى سلم أولوياتهم، معبرين عن استعدادهم لشراء تكنولوجيا اعتراض المسيرات على نطاق واسع ومناقشة إمكانية الإنتاج بشكل أكبر وأسرع. كل ذلك يبعد منطقة شرق أوروبا عن مسار الحل الدبلوماسي ويقرب غربها من مسار آخر في إطار سباق تسلح يفوق سرعة المسيرات وتأثيرها الموضعي.
1: مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران، وإن الخيارات الحالية هي إما محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة. وأضاف أنه منفتح على لقاء الرئيس الإيراني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع. في المقابل قال الرئيس الإيراني إن بلاده سترحب بأي محادثات تؤدي إلى الأمن والسلام المستدام، وتحتاج في هذا المسار إلى وحدة الكلمة. الحرس الثوري الإيراني من جانبه حذر من أن أي هجوم جديد سيدفع طهران إلى تغيير جغرافيا الحرب ونوعية أسلحتها، كما أعلن إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز. وإلى اليمن، حيث أفاد مراسل الجزيرة باستمرار الاشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين في الجبهات الجنوبية في محافظة مأرب. وفي قطاع غزة، أفاد الإسعاف والطوارئ بإصابة 9 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرتها في مدينة خان يونس ومخيم البرج. أما في الضفة الغربية، واصلت قوات الاحتلال عملياتها العسكرية في بلدة بدو شمال غربي القدس، كما اقتحمت مدينة سلفيت وشنت حملة دهم واسعة. ونبدأ بملف التوتر الأمريكي الإيراني. من طهران تنضم إلي مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن ينضم إلي مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. والبداية معك إيهاب، ماذا عن الجديد لديك في خضم توقعات ما سيحدث من قبل الجانب الأمريكي في لحظات قبيل الانتخابات النصفية؟
2: نعم سالي، الرئيس ترامب كان قد حدد بالفعل خيارات أمام الجانب الإيراني، قال إنه إما يتم التوصل إلى اتفاق أو أن يبقى الوضع الحالي فيما يتعلق بالحصار الاقتصادي على إيران، ويقول إن إيران تتعفن اقتصاديا أو أن يتم محو إيران، في إشارة إلى ضربات عسكرية. الرئيس دونالد ترامب يقول إنه حاليا في مرحلة اتخاذ القرار وإن ذلك سيتم في المستقبل القريب من دون أن يحدد ما هو هذا القرار ومتى سيتخذ على وجه الدقة، هل قبل انتخابات التجديد النصفي أم بعد هذه الانتخابات. الرئيس أيضا الأمريكي يقول أنه منفتح على لقاء الرئيس الإيراني في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة من دون أن يتم تأكيد ما إذا كان هناك لقاء مجدولا بالفعل بين الرئيسين أم لا. لكن الرئيس ترامب حينما يتحدث بهذه الكلمات القوية فأنه أيضا يضع أمام إيران هذه الفرصة للتوصل إلى اتفاق، وهو ما أقاله أيضا المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولز، حيث أكد بأن الإيرانيين أمامهم فرصة للعودة إلى طاولة المفاوضات، ويقول إن الوقت هو في صالح الولايات المتحدة وليس في صالح إيران على الرغم من اقتراب انتخابات التجديد النصفي. وأيضا المندوب الأمريكي حينما سئل عن هذه المطالب الإيرانية من أجل التوصل إلى اتفاق سواء بدفع تعويضات من الولايات المتحدة إلى إيران أو رفع العقوبات الأمريكية، قال أو وصف هذه المطالب بأنها مطالب خيالية، وقال إن الإيرانيين في نهاية المطاف سيعودون إلى طاولة المفاوضات، لكنه يأمل أن يتم ذلك عبر الدبلوماسية وبالطرق السلمية على حد قوله.
1: وهل يتعاطى الداخل مع كل هذه التصريحات يعني إيهاب بإيجابية؟
2: في الواقع سليم ما زالت حالة الجدل والانقسام كبير هنا في الولايات المتحدة بين الديمقراطيين والجمهوريين. استطلاعات الرأي تشير إلى النتائج نفسها حول تأييد الرئيس دونالد ترامب وتراجع شعبية الرئيس، وفق استطلاع نشرته شبكة NBC نيوز قبل ساعات يؤكد بأن معظم الأمريكيين لا يؤيدون سياسات الرئيس دونالد ترامب بشكل عام، وأن 62% من الأمريكيين يعتبرون أن قرار الحرب كان قرارا خاطئا ولا يستحق هذه التكلفة فيما يتعلق بارتفاع أسعار المحروقات وارتفاع أسعار السلع الغذائية أيضا. لكن الرئيس ترامب وقبل ساعات قال في منشور على منصة تروث سوشيال بأن الأسعار سواء المحروقات أو السلع الغذائية في عهد الرئيس السابق جو بايدن كانت أعلى مما هي عليه حاليا، وذلك ربما في رسالة يؤكد الرئيس دونالد ترامب دوما أيضا بأن هذه الزيادة في الأسعار لا تعادل الثمن الأكبر بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، وهو الهدف الذي يقول دوما أنه كان سببا رئيسيا لاندلاع هذه الحرب وشن هذه الهجمات على إيران.
1: أشكرك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة من واشنطن. ومن ذات النقطة أنتقل إليك رانيا، يعني ماذا عن الداخل الإيراني؟ هل يعني يلتف حول قرارات التصعيد أم يعني يرجو أن يتم السير في طريق الدبلوماسية ربما على خلفية الضغوط الاقتصادية المتصاعدة؟
3: نعم سالي، يعني يمكن القول أن التحذيرات ليست فقط العسكرية وإنما السياسية هي تأتي في إطار وفي سياق محاولة ردع الولايات المتحدة ومنعها من شن هجمات عسكرية جديدة ضد الأراضي الإيرانية. هذا ما يمكن فهمه من خلال تحذير مقر خاتم الأنبياء في البداية بعد حديثه عن أن هناك معلومات عن سعي الولايات المتحدة لتوجيه ضربات ضد إيران. قال أن أي خطأ في الحسابات سيتم الرد عليه باستهداف في المصالح والقواعد الأمريكية في المنطقة دون أي قيود. هذا ما قاله مقر خاتم الأنبياء المركزي. التحذير أيضا جاء على لسان العميد حسين محبي المتحدث باسم الحرس الثوري الذي حذر الولايات المتحدة من شن أي هجوم على إيران، وقال أنه في حالة وقع هجوم فأن الرد الإيراني سيتسع، ستكون هناك تغييرات في العمليات الهجومية وأيضا العمليات الدفاعية. قال أن جغرافيا الحرب ستتغير وسيتم إدخال ادخال اسلحه جديده، قال اعتبر انها ستدهش العالم باعتبار انها اسلحه جديده ستكون مؤلمه للولايات المتحده. يتحدث عن ان الولايات المتحده لم تخسر فقط الحرب التي لا تريد ان تعترف بهذا الامر، وانما ايضا خسرت هيمنتها في المنطقه، واعتبر ان طهران هي من تحدد النظام الجديد في المنطقه وليس الولايات المتحده بحسب تعبيره. يعيد التاكيد على ان اي هجوم سيتم الرد عليه بشكل قوي ومؤلم للولايات المتحده، خاصه وان واشنطن لم تستطع خلال المواجهات العسكريه الاخيره سواء في حرب الأربعين يوما او ما بعدها من مواجهات ومناوشات عسكريه ما بين الجانبين، لم تستطع ان تحمي قواعدها في المنطقه كما يقول العميد حسين محبي. وحتى ان الاستخبارات الامريكيه والاجهزه التي المفروض انها يفترض انها يعني خفيه وليست معروفه، ايران تعرف اماكن تواجدها وستقوم او قامت باستهدافها. هذه التحذيرات ايضا تاتي على لسان محمد باقر غاليباف رئيس البرلمان الايراني، الذي قال ان الولايات المتحده تريد خنق ايران دون ان تتحمل العواقب، واعتبر ان هذا الامر مستحيل. قال ان الولايات المتحده تحاول اظهار هيمنتها ولكنها تعاني من الضعف و يعني انها موضوعه يعني في وضع هش، وان الايام المقبله ستثبت حقيقه الوضع، مؤكدا على ان ايران لن تتنازل امام الولايات المتحده. هذا ايضا ما اكده الرئيس الايراني مسعود بوزشكيان، ان بلاده لن يعني تتنازل وتتراجع امام وصفها بسياسات البلطجه. هذا ما قاله رغم تاكيده على ان بلاده لا تسعى للحرب بل وترحب باي محادثات تؤدي الى الامن والمستدام والاستقرار في المنطقه. تحدث عن عدم ثقه طهران بالولايات المتحده وانها لا يمكن ان تامن مكرها، ولكن قال انه في حال يعني وجه العدو كما يقول دعوه للسلام فان ايران ستتعامل مع هذا الامر وستلتزم بتعهداتها، ولكن شرطه ان تلتزم الولايات المتحده ايضا بمواقفها. هذا الموقف الايراني، هناك دعوات للسلام ولكن تحذير ايضا من الرد على اي هجوم بشكل قوي، هناك تاكيدات وتمسك كبير سالي ببنود مذكره التفاهم وبضروره تنفيذ الشروط الايرانيه من اجل التقدم في المسار الدبلوماسي.
1: رانيا قاسمي مراسله الجزيره من طهران، شكرا جزيلا لك. بعد فترة من تبادل الضربات المحددة بين إيران والولايات المتحدة وجمود المفاوضات الدبلوماسية، يعود الحديث عن احتمال عودة التصعيد والمواجهة العسكرية الواسعة بين الطرفين استنادا إلى تصريحات أمريكية وأخرى إيرانية. المزيد عن احتمالات السيناريوهات القادمة وسياقاتها في تقرير فرح الزمان شوقي.
4: هل يتجه المشهد بين إيران وأمريكا نحو تصعيد أكبر بعد فترة من جمود الدبلوماسية والاشتباك المحدود؟ هو سؤال مبرر بتصريحات صادرة عن الطرفين رغم حديث ترامب عن رغبة إيرانية في اتفاق، ورغم حديث طهران مجددا عن شروط لاستئناف التفاوض. التلويح بعودة المواجهة العسكرية المفتوحة يأتي هذه المرة من قول ترامب نقترب من لحظة حاسمة في الحرب مع إيران، متحدثا عن خيارات. ليتفرع السؤال مجددا إلى عدة أسئلة، فهل يعني ذلك العودة لشن ضربات واسعة أو ضربة قوية لموقع جبل الفأس مثلا في حال رصد أنشطة إيرانية نووية هناك، أو انتظار تبعات الحصار، أو ربما تهيئة الظروف للذهاب نحو الطاولة؟ من ناحيته أعلن مقر خاتم الأنبياء وجود معلومات بشأن احتمال استئناف واشنطن العمليات، فاستبق المقر أي تصعيد محتمل بتهديد واضح ضد مصالح أمريكا في المنطقة وحتى ضد دول المنطقة، فلا ضبط للنفس في هذه الحالة. في التوقيت تأتي هذه التصريحات قبيل انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي سيشارك فيها وفد إيراني، ما سيتيح الفرصة لعقد اجتماعات تنقل فيها كل من طهران وواشنطن وجهات نظرها إلى الفاعلين في الملف، كما تأتي قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي التي تتأثر معطياتها بمسار الحرب وقرارات الإدارة الأمريكية. على الضفة الأخرى، إيران التي عبرت عن شروطها لاستئناف التفاوض على لسان أمين مجلس الأمن القومي لم تتخلى طيلة الفترة الماضية عن التشدد في خطاب مواجهة التهديد العسكري بالرد العسكري، وجاء ذلك على لسان العسكر وحتى الساسة، لكن ذلك يتقاطع مع خطاب داخلي يحاول بعض مسؤوليها موازنة الرؤى والابتعاد عن ثنائية إما الحرب وإما التفاوض. فيرى كبير مفاوضيها محمد باخر قالباث كبعض الساسة هناك أن خوض الحرب يكون بعقلانية ودون استنزاف، وأن التفاوض يكون بمنطق وقوة ودون استسلام. يدرك بعض المسؤولين أيضاً أهمية تحصين الداخل الذي يدفع ثمن الحصار والعقوبات ويقف أمام تحديات فوق تحديات، وهو ما يتطلب انسجاماً وتماسكاً بحسب المسؤولين. فسواء ذهبت الأمور نحو تصعيد ومواجهة عسكرية أكبر أو عاد الطرفان الإيراني والأمريكي إلى طاولة الحوار، تظل معادلة الداخل محدداً رئيسياً

0: في فهم المشهد.
1: لنقاش أوفى أرحب بضيفي في الاستوديو دكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وأيضا أرحب بسيد ديفيد ديروش المسؤول السابق لشؤون الخليج في وزارة الدفاع الأمريكية. أهلا بكما. وأبدأ معك سيد ديفيد، يعني ربما من آخر تصريحات الرئيس الأمريكي الذي وضع ثلاثة خيارات في الطاولة للتعامل مع إيران، عقوبات اقتصادية حتى التعفن بحسب ما استخدم هذا المصطلح، وأيضا تحدث عن ضربات عسكرية وتحدث عن دبلوماسية، ولكن بالطبع هي بشروط أمريكية. هل أضيف خيارا إلى هذه الخيارات التي وضعت وهو خيار العقوبات الاقتصادية الممتدة؟
2: أنا درست في الكلية الحربية ل15 عاما، ودرست فيها بأن الاستراتيجية الحربية تعني استخدام الأداة الاقتصادية والقوة العسكرية والدبلوماسية والولايات المتحدة. حتى لو عدنا إلى أيام الحرب الأهلية استخدمنا القوة الاقتصادية فيما يسمى بعقيدة الأناكوندا أو الثعبان الخانقة، واستخدمناها في ألمانيا حتى عندما كانت ألمانيا تحتل أجزاء كبيرة من أوروبا، وضد اليابان عندما كانت تحتل أجزاء من منطقة المحيط الهادي. الفرق هو أن الرئيس ترامب هو رجل أعمال وليس دبلوماسيا بالتأكيد، ولكنه يبدو أنه يفهم الجانب الاقتصادي على حسب رأيه أفضل من غيره. قد لا يفهم البعد العسكري، لكنه سيعتمد على الضغط الاقتصادي مع إبراز أمور أخرى في أوقات أخرى. فهذا لا يعني أنه عندما يتحدث عن البعد الاقتصادي سيتخلى عن البعد العسكري.
1: ما الذي يمكن أن يضيفه جديدا خلال هذه المرحلة؟ إيران تقبع تحت العقوبات الاقتصادية منذ السبعينيات، وربما استخدمت لإضعاف النظام، ولكن على ما يبدو أنها لم تؤتي أكلها.
2: نعم، هذا سؤال ممتاز. عندما تم الإعلان عن عملية المنبوذ الاقتصادي، هذه الأفكار جالت في خاطري. الإطار القانوني موجود منذ تقريبا الثمانينيات، لكن ما يختلف الآن هو تطبيقه وإنفاذه، وخاصة العقوبات الثانوية وتطبيقه ضد كل كيان ينتمي إلى الحرس الثوري. هذا ما كان يتم، لكن الآن هو يأخذ بعين الاعتبار أن هناك كيانات اقتصادية كان يسيطر عليها الحرس الثوري، مثل مهان. خطوط الطيران هي أهلية لكنها ذات استخدام مشترك ومزدوج، وتستخدم في نقل الحشد الشعبي في سوريا. طبعا الذين يخدمون هذه الشركات والكيانات هم يتعرضون للعقوبات، وأيضا العقوبات الثانوية التي قد تكون لها آثار واسعة النطاق، والحقيقة هو سيستخدمها ضد الكيانات الصينية مثلا. هنا ستظهر مدى جديته، لأن الصينيون قادرون على الالتفاف على العقوبات أكثر من أي بلد آخر.
1: ما يعني ذكره الآن سيد ديفيد بأن ما هو مقبل ربما قد يكون أشد قساوة، ولا يشمل الداخل الإيراني فقط، وإنما أيضا هنالك تقاطعات إقليمية ولكل المتعاملين مع النظام الإيراني، وربما الحديث عن الإفراج عن أموال مجمدة إيرانية مجمدة بالطبع بصورة جادة قد يجعلهم يقدمون بعض التنازلات على طاولة التفاوض، لا سيما أن هنالك أزمة اقتصادية كبيرة في الداخل الإيراني، مشكلة في الدواء، في الغذاء وغيره.
2: الضغوط الاقتصادية والحصار البحري حاليا وهو من حيث التطبيق أكثر حداثة من كما قال السيد روش. بعض العقوبات موجودة منذ عقود، لكن النقطة المهمة هنا هو التطبيق. في هذا السياق التطبيق يمكن أن يكون مختلفا عن الماضي. في الماضي استطاعت إيران تفادي إغلاق مضيق هرمز والرد برد انتقامي وأحيانا عسكريا من أجل تفادي الحرب مع الولايات المتحدة. اليوم الحرب قائمة، لهذا السبب إيران تعتقد أن لديها أدوات ضغط من خلال إغلاق مضيق هرمز وربما إغلاق باب المندب. هذا كله سيفرض ضغوطا على الولايات المتحدة، فرغم مرحلة العقوبات الاقتصادية الجديدة والحصار هناك تعقيدات والأمر ليس بهذه السهولة. بالبساطة إيران تعاني من العقوبات الاقتصادية، وصحيح أن العقوبات الاقتصادية الآن تدخل مرحلة جديدة، لكن لو أن هذه الضغوط ستغير كثيرا، لأن الضغط العسكري مؤخرا والعقوبات في الماضي لم تغير حسابات إيران. الولايات المتحدة اغتالت المرشد والقيادات العليا العسكرية والسياسية، لكن هذا لم يحدث التغيير الذي أرادته. الآن تريد الولايات المتحدة التأثير على الرأي العام والمواطنين العاديين من أجل فرض ضغوط على الحكومة على المؤسسة سياسية عبر الشعب. هذا الحصار البحري الذي يحرم الناس من الأدوية والأغذية وما إلى ذلك التي يمكن أن تورد وتصدر، لهذا السبب تريد الضغط أن يسير نحو النظام السياسي. هذا طبعا فيه ضغوط كبيرة، لكنه لن يؤدي بالضرورة إلى انهيار النظام. وأيضا حتى أولئك الذين في إيران ليسوا مرتاحين مع النظام السياسي، لكنهم يرون أن الثورة ضده قد لا يكون الأمر لصالحهم. هم ينظرون إلى ما حدث في ليبيا وسوريا أو فنزويلا، وهم يعتقدون أن ما سيحدث لهم لن يكون ثروة ورخاء، لكن قد تكون المزيد من الصواريخ والهجمات ضد البلد. لهذا السبب في إيران هم يعتقدون أن كلفة الاستسلام هي أغلى وأكبر من أي سيناريو آخر. لهذا السبب الأمر صعب.
1: أتفق مع ذلك سيد ديفيد أن يعني ما ذهب إليه دكتور عباس لن يقود هذه الضغوط الاقتصادية لن تقود الداخل لشيء.
2: أنا أتفق مع أكثر ما قاله الدكتور أصلاً، أكثر مما قد تتوقعين حول أمور مهمة. سأشير إلى نقطتين. أولاً، أنا كتبت أطروحة الماجستير حول الفلسفة السياسية في التسعينيات، والسبب هو أن من اتبع سياسة تخويف ما قد يحدث مع من بعده وأخطر من ما هو في عهده، مثلا وصدام حسين مثل على ذلك، هي هناك فكرة تغيير النظام، لكنهم يريدون من خلال ذلك. أنا طبعا غطيت ما حدث في العراق. في إيران عندما يعاني الاقتصاد في إيران، فإن بدلا من أن يشتروا 7 محركات للمسيرات سيشترون 5. الأمر يختلف في حساباتهم تكتيكية وليس استراتيجية. لا تحدث تغيير استراتيجي. لهذا السبب هم سيغيرون أهدافهم، مثلا قد يهاجمون قواعد في الأردن بدلا من مصاف في
1: فقط
2: الكويت.
1: لهذا العاجل نقلا عن رويترز التي تنقل عن وكالة إرنا وزير الداخلية الباكستانية يزور إيران اليوم. هذه الزيارة ربما يراها البعض دكتور عباس في لحظات حاكمة حاسمة قبيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قادة العرب وقادة المنطقة وأيضا الرئيس الإيراني سيكونون حضورا هناك في وسط يعني تحركات متسارعة للوسطاء في باكستان وقطر للوصول إلى منطقة وسط، برأيك هل تنجح هذه التحركات؟
2: على الأقل هناك جهود

0: مستمرة. وزير الداخلية الباكستاني يزور طهران، رغم أن وزارة الخارجية الإيرانية تقول أنه لا يحمل رسالة من الولايات المتحدة، لكن لابد أن يكون لهذه الزيارة آثار مهمة. وفي نفس الوقت وزير الخارجية الإيراني يذهب إلى نيويورك لحضور الجمعية العامة، لكنه سيتوقف في الدوحة في طريقه إلى نيويورك لعقد اجتماعات. وطبعا على هامش الجمعية العامة ستكون هناك لقاءات بالتأكيد. لا نستطيع أن نقول أن لقاء بين الرئيس الإيراني والرئيس الأمريكي، لكن قد يكون هناك مندوبون عن إيران مع نظرائهم من الدول الأخرى. على الأقل هناك اتصالات لرؤيتها، لأن هناك احتمال لالتماس مسار دبلوماسي. الوساطة هي دائما جزء من العملية وليست كل العملية، ولكن الديناميكية على أرض الواقع هي محاولة لخلق حالة من التوازن بين البعد العسكري والبعد الدبلوماسي. قد لا يكون ما يتم كافيا.
1: أشكرك دكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. كذلك شكرا لك سيد ديفيد ديروش، المسؤول السابق لشؤون الخليج في وزارة الدفاع الأمريكية. وإلى التطورات في اليمن، حيث تستمر الاشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين في محافظة مأرب، لا سيما في الجبهات الجنوبية. ومن تعز تنضم إلينا مراسلة الجزيرة مها علي. مها، أهلا بك معي، وماذا في آخر المستجدات التحركات العسكرية؟
2: نعم، نتحدث بداية على المستوى الجوي. حقيقة الغارات حتى اللحظة نفذها سلاح الجو اليمني على مواقع وتحصينات للحوثيين، على غرار ما حصل في الأيام السابقة. تبدو هذه المرة الغارات متركزة في محافظة البيضاء وسط اليمن، وكذلك المحافظة المجاورة لها مأرب تحديدا، حيث خاضت القوات الحكومية هناك مواجهات محتدمة تحديدا في الجبهات الجنوبية لمأرب عقب تنفيذ الحوثيين محاولة تسلل. تقول القوات الحكومية إنها تمكنت من صد هذه العملية، وأن مدفعية القوات الحكومية ما تزال مستمرة في ضرب تحصينات وتعزيزات الحوثيين خلف خطوط التماس، إضافة إلى مشاركة الطيران المسير في هذه العمليات التي تقول المصادر العسكرية إن الهدف منها هو تحييد السلاح وكذلك التعزيزات التي وصلت إلى الحوثيين خلال الفترة الماضية تحديدا منذ اشتعلت جبهة مأرب بالتزامن مع تحركات في الساحل الغربي وريف مقبنة في 3 سبتمبر الجاري. على مستوى محافظة تعز، نبدأ من الريف الغربي لمدينة تعز وتحديدا الريف الجنوبي، حيث تسود أيضا هناك حالة من الهدوء الحذر عقب مواجهات محتدمة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، بعدما شن الحوثيون هجوما واسعا باتجاه جبل جرداد الاستراتيجي. هذه العملية التي تأتي بعد أن تمكنت القوات الحكومية، القوات المشتركة، ألوية العمالقة ودرع الوطن وقبائل الصبيحة من تنفيذ عملية هجومية موسعة ومعاكسة، وتمكنوا من خلالها السيطرة على جبل نومان الاستراتيجي وكذلك جبل المشبك في جبهة الوازعية. بعد ذلك اندلعت اشتباكات وامتدت المواجهات إلى خطوط طويلة في هذه الجبهة، نتحدث عن الدمدم، العلقمة وأيضا شريرة، وأيضا في محيط مثلث الضريفة هناك حيث كانت تدور أعنف المواجهات. بطبيعة الحال حتى هذه الساعات تبدو يعني الهدوء هو سيد الموقف، ولكن تبقى حالة الاستنفار قائمة بين الطرفين، خاصة مع استمرار وصول التعزيزات للجانبين. نتحدث عن تعزيزات مستمرة للقوات الحكومية سواء من حيث الأفراد أو العتاد أو حالة التعبئة العامة والاستنفار العام التي تعيشها مدينة تعز أو محافظة تعز وأريافها منذ بدأ الحوثيون هجومهم في 3 سبتمبر على الريف الغربي لمدينة تعز، أو كذلك التعزيزات التي تصل بشكل مستمر إلى جماعة الحوثيين. بالتالي في الجبهة الريف الجنوبي نتحدث عن قتال يحتدم حول المرتفعات المطلة والمشرفة والتي توفر إشراف ناري للطرف الذي يسيطر عليها. نعم. نتحدث عن هدف للحوثيين وهدف مضاد للقوات الحكومية. الحوثيون يريدون السيطرة على هذه المواقع ليتمكنوا من تأمين خلفيتها قواتهم ولتأمين خطوط إمدادهم وكذلك لتعزيز نفوذهم في المنطقة. وفق تقديرات عسكرية الحوثيون حتى هذه اللحظة لم يتمكنوا من تثبيت مكاسبهم على الأرض في الساحل الغربي وباب المندب بسبب بقاء هذه المرتفعات بيد القوات الحكومية. وهدف مضاد للقوات الحكومية يتمثل بمنع الحوثيين من التوغل في هذه التلال والمرتفعات الحاكمة، وبالتالي تبقى خطوط إمدادهم مكشوفة ومواقعهم أيضا مكشوفة نارية للقوات الحكومية. نعم
1: مها علي مراسلة الجزيرة من تعز، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وللوقوف عليها وأكثر ونقاشها. ينضم إلي في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. سعيد أهلا بك معي، وكيف تنظر إلى هذه ربما الخطة الاستراتيجية التي أشارت إليها مها وربما التي بدت واضحة في تحرك الطرفين؟
3: نعم سالي، بالأمس كان في تركيز بالتحركات القوات الحكومية بإبراز جبهة البيضاء واستهداف مواقع الحوثيين في البيضاء بهدف تخفيف الضغط على جنوب مأرب، كانت هذه هي العنوان الأبرز. لكن في المساء وفي وقت متأخر من فجر يعني ليلة أمس مع الفجر اليوم كانت هناك اشتداد معارك في السلسلة الجبلية في مديريات غرب تعز اللي هي على الساحل، حيث الامتداد البري لبحر الأحمر داخل تعز، وهي المنطقة التي يدور الاشتباك فيها منذ أن دخل الحوثيون المخا وذباب ويحاولون بكل قوتهم ويستميتون للسيطرة على الجبال المرتفعات الحاكمة التي تحمي ظهر الساحل. لذلك
1: ماذا يعني السيطرة؟
3: لا قيمة، نعم لا قيمة للساحل ولا قيمة لباب المندب لمن يسيطر على هذه المنطقة الساحلية دون أن يسيطر على المرتفعات الحاكمة المطلة على هذه المنطقة، لأن المنطقة الساحلية منطقة مفتوحة وتظل مكشوفة ويستهدف فيها أي طرف يسيطر على الأرض على المنطقة المفتوحة. لابد أن يكون المرتفعات مسيطر عليها أقل حاجة تحمي ظهره وتحمي أيضا تعزيزاته وإمداداته لتتحرك في الساحل.
1: إذن سعيد، نستطيع القول الآن أن ربما الحوثيون يسيطرون على أماكن حساسة ومفصلية فيما يتعلق بالساحل وباب المندب، ولكن خلال هذه المرحلة فإن الانتشار لا يعني السيطرة.
3: بالضبط، هذا الذي قلناه منذ البداية. الحوثيون لم يسيطروا على باب المندب وعلى الساحل ما دام أنهم لا يسيطرون على مرتفعاتها الحاكمة، بمعنى أنك تظل أنت محكوم بقوة الذي خلفك. هذه معركة، ولذلك نجدهم منذ أسبوع تقريبا.
1: ماذا سهولة السيطرة عليها؟ أو
3: صعبة، هذه تضاريسها صعبة جدا، تضاريس جبلية وعرة جدا. نحن نتحدث
1: يعني ماذا عن الأرض؟
3: عن سلسلة الأرض. جبلية. نحن نتحدث عن سلسلة جبلية تمتد لخمسين كيلو من كهبوب إلى جبال راسين، مرورا بمناطق الوازعية وغيرها. هذه المنطقة صحيح من يسيطر على بعضها من المرتفعات البرية فيها يستطيع إلى حد ما يؤمن جبهته في الساحل، لكن الحوثيون حتى الآن يفشلون في التغلغل في هذه الجبهة، يستميتون عدد كبير من الضحايا في هذه المعارك. التسلل يوميا، زميلتنا تتكلم عن معارك لفجر هذا اليوم، طوال الليل يحاولون يحققوا موطئ قدم في هذه المنطقة، لكن يبدو أن هناك استماتة أيضا من الطرف الآخر من الجيش ومن السكان الموجودين في هذه المنطقة بعدم السماح لأحد أن يسيطر على هذه المرتفعات.
1: هل عامل الزمن يعني شيئا؟
3: هو الآن كل طرف يستخدم الزمن لاستنزاف الآخر وإنهاكه. القوات الحكومية تراهن على الزمن هنا باستنزاف الحوثيين بقواتهم وعتادهم بضربها الطيران والمدفعية، والحوثيون يعني يراهنون على الزمن بالضغط النفسي على أمل أن يخف المقاومة ويترك لهم مجال أن يتسللوا إليها. الزمن عامل مهم صحيح، لكن حتى الآن لم يفعل فعله إلى اللحظة هذه. لا ندري متى من سينجح في هذا المعادله، في معادله
1: هذا السباق.
3: في هذا نعم لا نستطيع.
1: ماذا عن العوامل الخارجيه واعني هنا المجتمع الدولي على
3: بالنسبه للمجتمع الدولي؟ لاحظنا لاول مره اولا ان مجلس الامن قبل يومين اصدر بيان لم يعترض عليه احد، وهذا لافت. ادان فيه الحوثيين بشكل واضح وأدان ودعم الحكومة المعترف بها دوليا، ودعا الحوثيين إلى التوقف عن الهجمات العابرة الحدود، وأيضا التوقف عن ما يحدث في البحر الأحمر وفتح الملاحة، وخاصة باب المندب الآن الذين هم فيها لا يعبروا عن دولة، هي جماعة مسلحة الآن، والعالم لا يتعامل مع الجماعات المسلحة، يتعاملوا مع دول معترف بها. ولذلك قصة أن في سفن تدخل أو لا تدخل في الممر الدولي هو مجرد أمنيات، لأن العالم حتى الشركات الاقتصادية لا يمكن تتعامل مع جهة غير معترف بها دوليا. ولذلك المجتمع الدولي بالتحديد ليس على المستوى المطلوب لمواجهة هذا التحدي. ولذلك عبر عدد من المسؤولين الحكوميين اليمنيين عن امتعاضهم من مواقف المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة، أنها راهنت على منع إيران، هي تقول الحكومة في مضيق هرمز، لكنها منحت إيران بمقابل باب المندب. ولذلك في هناك نوع من التعبير عن الاستياء في هذا الأمر.
1: نعم، أشكرك جزيل شكر سعيد ثابت مدير مكتب الجزيرة في اليمن على كل هذه الإيضاحات. إلى تطورات في سوريا، حيث أفاد مراسل الجزيرة بتجدد الانفجارات داخل مستودع للجيش السوري بمحيط بلدة العيس جنوبي حلب. ونتابع هذه المشاهد التي وردت قبل قليل من بلدة العيس، وكان محافظ حلب قال إنه يتم متابعة التفاصيل للوقوف على أسباب الانفجارات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه. إذن من هناك ومن منطقة العيس ومحيط هذا المقر للجيش في ريف حلب الجنوبي ينضم إلي مراسل الجزيرة ميلاد فضل. ميلاد، أهلا بك معي. على ما يبدو الانفجارات لا زالت مستمرة وقد تكون أكبر أيضا.
4: يعني نعم، الانفجارات عادت قبل قليل إلى الموقع، توقفت يعني حوالي ما بين 40 إلى ساعة، من بين 40 دقيقة إلى ساعة بالضبط، ومن ثم عادت تلك الانفجارات. نحن خلال تلك المدة الزمنية حاولنا الوصول إلى مسافة أقرب للمكان، وصلنا إلى مسافة قريبة نوعا ما من الموقع، وأثناء تصويرنا للموقع حدثت عدة انفجارات، كان انفجاران منهما أو ثلاثة من تلك الانفجارات كانت قوية نوعا ما، لكن الانفجار الرابع كان انفجارا ضخما، يعني الدخان تصاعد إلى مسافات كبيرة في الهواء، وطبعا بعد ذلك يعني عادت الصورة كما تشاهدين. كان هنالك بعض الذخائر التي والشظايا التي تناثرت في محيط هذا المستودع، مستودع للأسلحة التابع للجيش السوري، وبعده طبعا خمدت تلك ذلك الدخان والنيران التي تسبب بها الانفجار. طبعا إلى ذلك يعني هنالك كانت فرق تابعة لوزارة الطوارئ والكوارث كانت تقوم على إخماد النيران وعلى معاينة المكان، وأيضا ربما كما ذكرت خلال اللايفات السابقة أنهم كانوا يقومون بعملية تبريد لبعض الذخائر الغير منفجرة، لكن رغم ذلك حدثت وتجددت تلك الانفجارات مرة أخرى أثناء يعني كنا على مسافة قريبة نوعا ما من المستودع، ومن ثم يعني غادرنا الموقع بشكل مباشر.
1: ميلاد، هذه المنازل التي نراها على الشاشة الآن،
4: بقايا ربما نتحدث عن ذخائر كصواريخ، قنابل، أيضا ذخيرة لرشاشات ثقيلة قد تكون هي ضمن هذا المستودع، وكانت قد تناثرت في محيط المكان.
1: ميلاد، هذه يعني المنازل التي نراها الآن على الشاشة
4: عند منتصف ليلة هذا اليوم عندما انفجر المستودع، وت تسبب ذلك بإطلاق وذخائر على مساحات واسعة من المنطقة، قامت على إسرها قوات الحكومية بعملية قطع لعدد من الطرقات، وذلك حرصا على سلامة المدنيين الذين يعبرونها، كون المستودع يعني قريب نوعا ما من استراد حلب دمشق، وأيضا الطرق التي تربط قرية العيس بقرية الهضبة الخضراء بقرية البرقوم وقرى أخرى. وطبعا موقع المستودع تحديدا هو في قرية الهضبة الخضراء، هي طبعا تابعة إداريا للعيس.

0: تبعد عن العيس يعني حوالي أقل من
1: هذه المنازل ميلاد، هل تم إخلاؤها من قاطنيها على خلفية هذه الانفجارات المتواصلة حتى الآن وهي بالطبع في منطقة خطر؟
0: نعم، وزارة الطوارئ والكوارث وإضافة إلى محافظة حلب قالوا بأن فرقهم فرق الإنقاذ قاموا بعملية إخلاء للمنازل، منازل المدنيين.

0: قبل قليل. طبعا فرق الإنقاذ وفرق الطوارئ والكوارث التابعة لوزارة الطوارئ والكوارث قامت بإجلاء عدد من العائلات من المنازل القريبة، لكن كما ذكرت يعني ربما أن الإطمئنان لدى عدد من العائلات بسبب توقف الانفجارات لفترة معينة من الزمن، إضافة إلى انخفاض حدتها في بعض الأحيان، لذلك كانوا قد قرروا البقاء بعد عملية يعني الانفجار الأخير. ربما يعني كنت أشاهد هنالك فرق الإنقاذ متواجدة، ربما تكون قد بدأت أيضا بعملية إخراج من تبقى، لكن يعني حقيقة نحن اضطررنا للخروج من الموقع سريعا بعدما يعني بدأت الشظايا جراء الانفجار الأخير بالتطاير حولنا. نعم،
1: أشكرك ميلاد فضل مراسل الجزيرة من منطقة العيس في ريف حلب الجنوبي. ومنذ بداية الشهر الجاري سجلت في سوريا سلسلة انفجارات في مستودعات أسلحة وذخيرة، نتابع تفاصيلها في التقرير التالي.
2: أبرز الانفجارات التي وقعت في سوريا خلال شهر سبتمبر أيلول الجاري سجلت مع بداية الشهر في مدينة منش في ريف إدلب، مع انفجار مستودع ذخيرة من مخلفات الحرب أدى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين. وفي 9 من الشهر الجاري وقع انفجار في مدينة سرمدة في ريف إدلب في مستودع أسلحة أسفر عن مقتل 14 عسكريا وإصابة أكثر من 10 آخرين. وفي 12 من الشهر ذاته انفجر مستودع في منطقة نائية في بلدة الضمير في محافظة ريف دمشق، وأكدت المصادر الرسمية أنه ناجم عن ذخائر تالفة ومخلفات حرب تم نقلها تمهيدا لإبطال مفعولها، وأشارت إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات دون خسائر بشرية. وفي 18 من الشهر نفسه شهدت قرية عياش في ريف دير الزور انفجارا ضخما في أحد مستودعات الجيش السوري أثناء التعامل مع الذخائر، وشيعت وزارة الدفاع 11 من عناصرها سقطوا في هذا الحادث. وفجر 21 من سبتمبر أيلول وقع انفجار وصف بأنه الأكبر في بلدة العيس في ريف حلب في مستودع ذخائر تابع للجيش السوري، وتسبب بسلسلة انفجارات متتالية وتطاير مقذوفات.
1: وفي حصيلة آخر التطورات في قطاع غزة، أفادت مصادر طبية قبل قليل باستشهاد امرأة وطفل بنيران قوات الاحتلال في مواصي رفح وفي دير البلح ومن مدينة غزة. تنضم إلي مراسلة الجزيرة نور خالد. نور، أهلا بك من جديد، وربما حصيلة متصاعدة الآن، ماذا لديك من أرقام وجديد؟
3: نعم، أعداد كبيرة من الإصابات توزعت في مختلف مناطق القطاع، وكلهم يعودوا لذات السبب وهو إطلاق نار من قبل الآليات الإسرائيلية العسكرية التي تتمركز داخل الخط الأصفر والتي تطلق نيرانها باتجاه خيام النازحين وكذلك المارة. والأمر أيضا ينسحب على القذائف المدفعية التي تطلق من الآليات العسكرية باتجاه المناطق المحاذية للخط الأصفر. هناك استشهاد لامرأة وطفل في مواصي مدينة رفح، هذه المواصي التي هي آخر ما تبقى من مدينة رفح يعيش فيها آلاف المواطنين من قطاع غزة، ولكن تطلق النار بشكل مباشر على خيام النازحين ويؤدي ذلك إلى وقوع عدد من الإصابات والشهداء في تلك المنطقة. استشهد طفل وكذلك سيدة، وهناك أيضا في المنطقة الجنوبية ذاتها في مدينة خان يونس جرى هناك نقل عدد من الإصابات من مختلف المناطق في المنطقة الشمالية لمدينة خان يونس، تحديدا في منطقة مدينة حمد وفي المخيم الذي يعرف باسم مخيم قطر. هناك كان إطلاق نار على هذا المخيم الذي يبعد مسافة عن مناطق حدود الخط الأصفر، ولكن نقلت 4 إصابات من هذا المخيم جراء إطلاق النار عليه. وأيضا هناك قذيفة مدفعية وصلت خيام النازحين في المنطقة الشمالية لمدينة خان يونس، أدى ذلك إلى وقوع 2، وهناك أيضا 2 في المنطقة الجنوبية لمدينة خان يونس. هذا الأمر ينسحب على المنطقة الوسطى، تحديدا في شارع صلاح الدين في المنطقة التي تتوسط مخيم البريج والمغازي. هناك إطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية، جرى نقل سيدة مصابة بجروح

0: خطيرة، وكذلك طفل إلى مستشفى شهداء الأقصى، وكذلك وصلت قذيفة مدفعية إلى منزل يعود لعائلة أبو الروس، أدى ذلك إلى اشتعال النار في المنزل ونقلت عدد من الإصابات. وفي مدينة غزة في المناطق الشرقية هناك قصف مدفعي كثيف وإطلاق نار مستمر، وكذلك في المناطق الشمالية حيث نقلت إصابة لسيدة أصيبت بإطلاق نار من قبل الآليات العسكرية. إذن حصيلة من الإصابات وكذلك أعداد الشهداء، ومن الممكن أن تزداد هذه الحصيلة بهذه الاختراقات والانتهاكات المستمرة وإطلاق النار الذي لا يكف في قطاع غزة ولا ينقطع.
1: سيارات الإسعاف ربما نور،
0: نعم،
1: سنتابع معك.
0: يجري الآن اعتصام،
1: نعم، في عجالة لو سمحتي، ماذا يحدث خلفك؟
0: نعم، وهناك أيضا خلفي يجري اعتصام لأهالي الأسرى، تنظمه اللجنة الوطنية أو تنظمه القوى لجنة الأسرى للقوى الوطنية، نعم، والإسلامية. هذا اعتصام أسبوعي يعقد، نعم، يوم الاثنين من كل أسبوع لأهالي الأسرى الفلسطينيين في قطاع غزة.
1: من غزة، مدينة غزة، مراسلة الجزيرة نور خالد، شكرا جزيلا لك. وإلى القدس، حيث قال رئيس بلدية بدو إن الاحتلال يواصل عملياته العسكرية في البلدة، وهذا واقتحم مستوطنون المسجد الأقصى، كما واصلت سلطات الاحتلال إغلاق الحرم الإبراهيمي في الخليل أمام الفلسطينيين تزامنا مع الأعياد اليهودية. ومن بلدة بدو شمال غربي القدس ينضم إلي مراسل الجزيرة منتصر نصار، ومن الخليل ينضم إلي مراسل الجزيرة محمد الأطرش. أهلا بكما منتصر ومحمد، البداية معك منتصر، إن كان هنالك مستجدات في الوضع في بدو التي تحاصر ويحاصر أهلها من قبل قوات الاحتلال.
2: سالي، العملية العسكرية مستمرة ومتواصلة في بلدة بدو شمال غرب القدس. للتو فقط انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من أحد البنايات التي تظهر خلفي، وهو واحد من عشرات المنازل التي تم اقتحامها من قبل قوات الاحتلال وإجراء استجواب وتحقيق ميداني مع سكانها، إضافة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز وتعتقل العشرات من أبناء هذه البلدة وتحول منازل إلى ثكنات عسكرية، وهذا على الأقل ما يظهر في هذه الصورة. هذه آلية عسكرية إسرائيلية متوقفة في نهاية هذا الطريق، هذه البلدة القديمة من بلدة بدو، وهي المنطقة القريبة من منزل الأسير قدري سمارة الذي تتهمه قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عملية إطلاق نار عند مستوطنة نيفيتسوف شمال غرب رام الله، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن يوم أمس. قوات الاحتلال اقتحمت البلدة على أكثر من مرة، وخلال الليلة الماضية كانت اقتحمت منزل الأسير قدري سمارة وأخذت أو أجرت مسحا هندسيا للمنزل، وقامت بفحص الجدران الداخلية، وهذه خطوة عادة ما تقوم بها قوات الاحتلال تمهيد وما قبل عملية الهدم للمنزل، ذلك لأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس كان في تصريحات أدلى بها، قال بأنه سيأمر بهدم منزل منفذ العملية على الفور. عادة عملية الهدم تأخذ إجراءات لدى قوات الاحتلال، لكن المسح الهندسي وفحص الجدران الداخلية هذا ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي. كنا تحدثنا مع رئيس البلدية المعتقلين والمحتجزين بالعشرات حقيقة، وتحويل أكثر من منزل إلى ثكنات عسكرية ومراكز تحقيق ميدانية، جزء من هؤلاء تم الإفراج عنهم، جزء لازال محتجز حتى هذه اللحظة. كنا سالي قريبين من أحد المنازل حقيقة، وكنا نسمع التي كانت تتواجد في قوات الاحتلال، كنا نسمع صراخ الأطفال وصراخ الجنود عليهم على مقربة منا، إضافة إلى أن عمليات الدهم طالت تقريبا معظم هذه المنازل، والمنازل التي يتم اقتحامها تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي تخريبها وخلفت حقيقة خرابا كبيرا في هذه المنازل. ما يجري في سلفيت شمال الضفة الغربية مشابه لما يجري هنا، اقتحام كبير وواسع وحملات مداهمة واعتقال. نعم سالي، اسمعك.
1: نلاحظ أن الشارع خاليا من الحياة، من الحركة، من حتى المحال التجارية مغلقة، كيف يعيش الأهالي هنا؟ هل هنالك أي إجراءات اتخذت؟ الدراسة، الأطفال، هل ذلك فقط في هذا الشارع أم في البلدة بأكملها؟
2: الحياة معطلة تماما في بدو سالي. في طريق وصولنا إلى هنا حقيقة كنا شهدنا على الطريق الرئيس في البلدة المحال التجارية مغلقة، المدارس معطلة، المؤسسات بكل أشكالها وصورها، طلبة الجامعات والموظفون لم يتمكنوا هذا اليوم من الخروج إلى أعمالهم خارج هذه البلدة. في هذا الشارع الذي نتواجد فيه قبل قليل سيدة كانت تحاول أن تصل

0: نهايته قام جنود الاحتلال بإرجاعها. مركبات أيضا سلكت هذا الطريق قام جنود الاحتلال بإرجاعها، وبالتالي الحياة معطلة تماما هنا في بدو، والحملة العسكرية والمداهمة مستمرة منذ منتصف الليلة الماضية، والدهم حقيقة لعشرات المنازل والاحتجاز والاعتقال طال عشرات الفلسطينيين.
1: منتصر ناصر من بلدة بدو شمال غربي القدس، شكرا جزيلا لك، وأنتقل إليك في محيط المسجد الإبراهيمي في الخليل مراسل الجزيرة محمد الأطرش. هل الأوضاع لديك أيضا على خلفية كل التصعيد الذي حدث في المسجد الأقصى وفي أيضا أماكن مختلفة؟ هل الحياة متعطلة أم ماذا لديك؟
2: حصار من نوع آخر، هذه هي المرة بحجة الأعياد اليهودية التي تستمر في هذه المناطق. بالفعل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى سالي متواصلة، ما لا يقل عن 300 مستوطن اقتحموا منذ ساعات الصباح هذا المسجد، وما زالت الاقتحامات متواصلة تحديدا من خلال إغلاق الشرطة الإسرائيلية مختلف مداخل البلدة القديمة وتأمين الحماية اللازمة لهؤلاء المستوطنين لأداء الطقوس التلمودية. أما في الخليل المدينة الثانية التي تنعكس بها الأعياد اليهودية بشكل واضح فلا يبدو الأمر يختلف كثيرا. سنقرب الصورة أكثر، يمكن القول إن الناس يدفعون ثمنا باهظا لهذه الأعياد نتيجة الحالة الأمنية المشددة التي ترافق هذه الأعياد اليهودية. نحن نتحدث عن المسجد الإبراهيمي بدرجة أساسية، أغلقه الاحتلال ظهر أمس ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى محيطه، إضافة إلى إجباره موظفي الأوقاف إخلاء هذا المسجد تحديدا. منذ ذلك الحين اقتحم عشرات المستوطنين هذا المسجد، وهناك توقعات باقتحامات أخرى ستكون طيلة هذا اليوم مع نهاية ما يعرف بعيد يوم الغفران تحديدا. الأخطر هو ما يواجهه الناس في هذه المناطق. قبل قليل كنا نتحدث مع عائلات فلسطينية محاصرة ومسجونة داخل منازلها لليوم الرابع بفعل هذه الأعياد. تحدثنا مع سيدة قالت إن الأطفال لم يتوجهوا إلى المدارس، الرجال لم يتوجهوا إلى أعمالهم، وحتى النساء لا يستطعن الوقوف على شرفات المنازل تحديدا خشية إطلاق الرصاص أو حتى تنفيذ هجمات من قبل المستوطنين. نحن نتحدث عن فرض لحظر التجول على السكان الفلسطينيين في عدد من الحارات كحارة السلايمة وغيث وجابر وأيضا منطقة واد الحصين، وهي المناطق التي نشاهدها بالمناسبة بالصورة والتي تقع شرق المسجد الإبراهيمي وأيضا تقع إلى جهة مستوطنة كريات أربع التي تقيمها إسرائيل منذ أكثر طبعا من 50 عاما في مدينة الخليل. نحن نتحدث عمليا عن استمرار الحالة الأمنية المشددة من خلال انتشار قوات كبيرة لجيش الاحتلال في محيط المناطق المؤدية سواء للحرم الإبراهيمي أو حتى للمستوطنات الإسرائيلية، تفتيش بهويات الفلسطينيين ومركباتهم، التدقيق المستمر، التنكيل والضرب والاقتحامات المتتالية. نعم. كل هذه السلوكيات تنعكس بشكل واضح على استقرار الفلسطينيين في هذه المناطق، خاصة سالي وأن الأعياد اليهودية في العقل الفلسطيني للفلسطينيين الذين يعيشون في هذه المناطق أصبحت تمثل انتهاك وخوف وعدم استقرار، إضافة إلى استمرار حالات أمنية مشددة وبالنسبة للفلسطينيين أيضا غير مبررة.
1: محمد الأطرش مراسل الجزيرة من محيط المسجد الإبراهيمي في الخليل، سنتابع معك كيف ستسير الأمور خلال الساعات القادمة، شكرا جزيلا. إلى تطورات الملف الروسي الأوكراني، حيث أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية مقتل شخصين وإصابة آخرين في هجمات روسية على عدة مقاطعات بينها كييف. وفي المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف مركز لتخزين الإمدادات العسكرية بمقاطعة كييف وسفينة شحن في ميناء أوديسا. من موسكو ينضم إلي مدير مكتب الجزيرة زاور شوج، ومن كييف مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي. أهلا بكما، وأبدأ معك زاور من التصريحات والإعلان الروسي باستهداف بعض المواقع والأهداف في الداخل الأوكراني.
3: نعم سالي، بعد يوم مضى من الهجمات الأوكرانية المكثفة التي وصلت إلى العاصمة الروسية موسكو وضواحيها، أكثر من 1600 مسيرة هاجمت موسكو والمقاطعة أمس وألحقت بعض الأضرار في إحدى المنشآت النفطية وبعض المباني السكنية خارج مدينة موسكو. يبدو أن الرد الروسي لم يتوقف، مباشرة عادت روسيا لتجنب

0: تشديد ضرباتها. واضح من الضربات الروسية بحسب بيانات وزارة الدفاع أنها تركز على محيط كييف، على كل النقاط اللوجستية التي يمكن أن تقدم خدمات شحن للجانب الأوكراني من شركات النقل، شركات البريد، إضافة إلى محاولة عزل شواطئ البحر الأسود، الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود. وهذا ما نلاحظه من خلال الاستهداف اليومي للمينائين الرئيسيين، ميناء أوديسا وميناء تشيرنومورسك في مقاطعة أوديسا. واليوم لاحظنا أن هناك أيضا تركيز في الضربات على ميناء إسماعيل، وهذا الميناء ميناء إسماعيل كما هو معروف هو قريب من الحدود الرومانية ويستخدم كثيرا لنقل ما تقول روسيا أنه معونات عسكرية للجانب الأوكراني. وبالتالي وخاصة بعد انتخابات مجلس الدوما التي انتهت أمس واحتفظ حزب السلطة بغالبيته البرلمانية، من الواضح أن هناك توجه بعد وجود دعم برلماني كامل لسياسات الكرملين فيما يتعلق بأوكرانيا. واضح أن روسيا في هذا الخريف ستتجه إلى تكثيف ضرباتها في محاولة حسم عسكري على الأقل فيما يتعلق بمقاطعة دونيسك وما تبقى منها خارج السيطرة الروسية. سالي.
1: نعم، يعني أشكرك من موسكو مدير مكتب الجزيرة زاور شواج، وأنتقل إليك في كييف مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي. أولا لرصد تأثيرات هذه الاستهدافات الروسية على الداخل وعلى ما يبدو هنالك ضحايا، وأيضا حول اللقاء المرتقب بين زيلينسكي وترامب في نيويورك.
2: نعم سالي، أوكرانيا كانت تتوقع ردا روسيا عنيفا على هجماتها المكثفة في منطقة موسكو قبل يوم من الآن، والتي بحسب الرواية الأوكرانية ما زالت الحرائق مشتعلة في مواقع الهجمات في منشأة تكرير النفط الرئيسية بالقرب من موسكو. هذا الرد الروسي العنيف لم يتحقق بالشكل الكامل بعد، ولكن أوكرانيا تتوقع المزيد في الأيام المقبلة. ما شاهدناه خلال الساعات 24 الماضية هو تصعيد قليل في الهجمات الروسية وتركيز على منشآت صناعية ومنشآت تعليمية. لدينا قتيلان وعشرة مصابين، ولدينا استهدافات متكررة ومكثفة في مناطق مثل زاباروجيا وأوديسا وفي إقليم كييف، مقاطعة كييف، المناطق الصناعية المحيطة بالعاصمة. هناك ضربات لا تتوقف على هذه المناطق. هناك أيضا إعلان من قائد الجيش الثالث الميداني الأوكراني أن عملية فيفالدي الهجومية الأوكرانية المستمرة لاستعادة الأراضي التي يعني تسيطر عليها روسيا حققت تقدما خلال الأسابيع الأخيرة، بلغ استعادة 40 كيلومترا من الأراضي إلى السيادة الأوكرانية بحسب قائد هذا الجيش. هذه هي المرحلة الثانية لهذه العملية، وهذا يرفع ما استعادته أوكرانيا إلى 75 كيلومترا، ويتناقض تماما مع ما تقوله روسيا من أنها سيطرت على 5300 كيلومتر مربع أوكراني منذ بداية هذا العام. على الشق السياسي، الرئيس الأوكراني أعلن أنه تحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي، ويتوقع أن يلتقيا في الولايات المتحدة على أعمال أو على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. زيلينسكي وصف هذا اللقاء بأنه يمكن أن يغير الكثير. إليك
1: أسد الله الصاوي من كييف مراسل الجزيرة، أشكرك. التغطية مستمرة على رأس الساعة، إلى اللقاء. نبدأ بهذا الخبر،
3: الأخبار العاجلة التي ترد تباعا،
4: أحداث تتسارع،
5: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
3: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
6: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
4: إذا ما وزعنا يتغير
7: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وبهران،
4: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
8: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر،
4: نلاحق ما يستجد.
9: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد،
4: ونواكب ما يحدث.
10: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي،
4: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون.
11: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
4: نبقى مع كل تطور.

وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير كما تشاهدون الآن. هنا ونحن نتحدث فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.

0: مرحبا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران، وإن الخيارات الحالية هي إما محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة. وأضاف ترامب أنه منفتح على لقاء الرئيس الإيراني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع. من جهته، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده سترحب بأي محادثات تؤدي إلى الأمن والسلام المستدام، وإنها تحتاج في هذا المسار إلى وحدة الكلمة. الحرس الثوري الإيراني من جانبه قال إن أي هجوم جديد سيدفع طهران إلى تغيير جغرافيا الحرب ونوعية أسلحتها، كما أعلن إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز. في غضون ذلك، قال مصدر في الداخلية الباكستانية إن الوزير محسن نقوي يتوجه إلى العاصمة الإيرانية لبحث جهود الوساطة وإنهاء حالة الجمود. في اليمن، أفاد مراسل الجزيرة باستمرار الاشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين في الجبهات الجنوبية من محافظة مأرب. وفي قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية استشهاد طفل وامرأة بنيران الاحتلال في دير البلح وسط القطاع ومواصي رفح في جنوبه. في الضفة الغربية، أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة سلفيت وشنت حملة دهم واسعة في الوقت الذي تواصل فيه عمليتها العسكرية في بلدة بدو شمال غربي القدس. نبدأ هذه الساعة بملف التوتر الأمريكي الإيراني. تنضم إلينا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، وينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. أبدأ معك رانيا في طهران لتجمل لنا آخر المواقف الإيرانية.
1: نعم جعفر، يعني في ظل معلومات تتحدث عن أن الولايات المتحدة تسعى لشن هجمات على إيران كما يقول مقر خطر الأنبياء المركزي، تواصل طهران توجيه رسائل التحذير والردع للولايات المتحدة. هناك تأكيدات من قبل مقر خطر الأنبياء على أن أي خطأ في الحسابات من قبل الولايات المتحدة سيتم الرد عليه باستهداف جميع قواعدها ومصالحها في المنطقة دون أي قيود. كما يؤكد الحرس الثوري من خلال المتحدث باسمه العميد حسين محبي على أنه في حال تعرضت البلاد لهجوم أمريكي فأن الرد سيكون في جغرافيا أخرى للحرب، وستكون هناك معدات قتالية جديدة سيتم إدخالها، هذا بالإضافة إلى التلويح باستهداف أهداف جديدة لم تتعرض للهجوم من قبل. كما تؤكد طهران على أن الولايات المتحدة سيتم الرد عليها بقوة وسيتم الحاق بها هزيمة أخرى، هذا ما يتم التأكيد عليه من قبل المستويات العسكرية المهمة هنا في طهران في ظل تصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتهديده باستهداف إيران والحديث عن استئناف الحرب مرة أخرى. هذه التحذيرات العسكرية تتزامن أيضا مع توجيه رسائل سياسية. نتحدث عن محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان والذي تولى أيضا رئاسة الوفد الإيراني المفاوض، وجه تحذير الولايات المتحدة بأن الحديث عن أنها يعني مهيمنة ولديها الهيمنة في المنطقة اعتبر أن هذا الأمر غير صحيح حاليا. قال أن الوضع الأمريكي هش وأنها عرضة للاستهداف، وقال أن الولايات المتحدة تحاول خنق إيران دون أن تتحمل العواقب، واعتبر أن هذا الأمر مستحيل وسيتم يعني معرفة هذا الوضع في المرحلة المقبلة، مع التأكيد على أن إيران لن تتراجع أمام الولايات المتحدة. هذا ما أعاد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الذي من المقرر أن يتوجه يوم غدا الثلاثاء إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد على أن بلاده لا تسعى للحرب وتعتبرها مضرة للشعب الإيراني، ولكنه أكد على أن بلاده لم تخضع لسياسة البلطجة والقوة والإملاءات، وقال أنه سيتم يعني الترحيب بأي محادثات تؤدي إلى الأمن المستدام مع عدم الثقة في الولايات المتحدة. هذا ما تؤكده المستويات السياسية الإيرانية، ولكن هذا لا يمنع مواصلة الجهود الدبلوماسية. فوزير الخارجية الإيراني عباس أراغشي قبل توجهه إلى نيويورك يعني يتوقف في الدوحة من أجل عقد مشاورات مع المسؤولين القطريين، كما يتوقع أيضا أن يزور اليوم وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي طهران، ولكن مصادر مطلعة في طهران أكدت على أن هذه الزيارة لا علاقة لها بالقضايا ما بين إيران والولايات المتحدة. تم التأكيد على أنه سيتم مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك والعلاقات الثنائية، وأيضا بحث تنفيذ الاتفاقيات الثنائية ما بين البلدين. ولكن كان قد أكد في السابق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأن الوسيط الباكستاني عادة ما يعني ينتهز أي فرصة لمناقشة التطورات الإقليمية. إذا قد نشهد يعني بحث للتطورات الإقليمية وفي المنطقة، ولكن هذا لا يعني أن ستتلقى إيران رسالة من الولايات المتحدة أو توجه رسالة أخرى. جعفر،
0: شكرا جزيلا لك من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. إلى واشنطن نتحول الآن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. إذن إيهاب، تصريحات جديدة لترامب تمتزج فيها خطابات التصعيد مع الاستعداد للتوصل إلى صفقة.
2: نعم بالفعل جعفر، الرئيس دونالد ترامب يقول أن الخيارات أمام إيران إما التوصل إلى اتفاق أو التعفن اقتصاديا، في إشارة إلى هذا الحصار البحري والعقوبات الاقتصادية على إيران أو محو إيران، وهو تهديد عسكري مرة أخرى من الرئيس دونالد ترامب الذي يؤكد بأنه حاليا في مرحلة اتخاذ القرار وأن هذا الأمر غير بعيد فيما يتعلق بهذا القرار المرتقب. ولم يكشف ترامب متى سيتخذ هذا الأمر إذا مقرر اتخاذ قرار بشأن إيران، لكنه دعا الإيرانيين إلى حسن التصرف. وحينما سئل أيضا عن لقاء مرتقب ربما على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة مع الرئيس الإيراني، قال أنه على الأرجح منفتح على هذا الأمر. أيضا في التصريحات من داخل إدارة الرئيس الأمريكي، المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولز يؤكد أن إيران حاليا أمام فرصة للعودة إلى طاولة المفاوضات، وأن الرئيس الأمريكي لا يخضع إلى أي ضغوط فيما يتعلق بالوقت، لأننا حاليا لم يتبقى سوى 43 يوما على انتخابات التجديد النصفي. لكن المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة يقول أن الوقت في صالح واشنطن وليس طهران فيما يتعلق بهذه الحرب، ويقول إن الإيرانيين في نهاية المطاف سيعودون إلى طاولة المفاوضات، لكن يأمل أن يتم ذلك عبر الدبلوماسية والحوار وليس القوة العسكرية. وعن التقارير التي كانت تتحدث عن مطالب إيرانية من الجانب الأمريكي بدفع تعويضات لطهران ورفع العقوبات الأمريكية على إيران مقابل العودة إلى طاولة المفاوضات، مايك وولز يقول أن هذه مطالب خيالية، وأن في نهاية المطاف الولايات المتحدة هي التي تحقق انتصار في هذا الصراع سواء عبر الضربات العسكرية أو الحصار البحري الفعال. لكن هذه الحرب، وأيضا مع الضغوط الداخلية على الرئيس الأمريكي، الرئيس ترامب يتوجه اليوم إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

0: جري عدة لقاءات مع القادة على هامش هذه الاجتماعات. اليوم في نيويورك سيعقد اجتماعا مع الرئيس الفرنسي، وكذلك وزير الخارجية روبيو سيعقد اليوم أيضا اجتماعا في نيويورك مع رئيس الوزراء العراقي. من المتوقع أن تكون هذه الاجتماعات على أجندة المحادثات الوضع مع إيران والتطورات في المنطقة. أيضا ترامب يقول أنه سيلتقي غدا مع قادة مجلس التعاون الخليجي في نيويورك على هامش أيضا اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويقول أنه سيتم التباحث أيضا حول الوضع في إيران والتطورات في المنطقة بوجه عام. وكذلك يوم الأربعاء من المفترض أن يستقبل ترامب نظيره الصيني هنا في واشنطن في البيت الأبيض، وأيضا بخلاف أو بالإضافة إلى الكثير من القضايا حول الذكاء الاصطناعي والتجارة والاستثمار والقضايا المشتركة، سيكون أيضا الوضع مع إيران على أجندة المحادثات. هذا فيما يتعلق بالمحادثات الدبلوماسية. في الشأن الداخلي، ما زالت استطلاعات الرأي تشير إلى تراجع شعبية الرئيس الأمريكي ورفض معظم الأمريكيين إلى هذه الحرب، والتكلفة فيما يتعلق بأسعار المحروقات التي ما زالت تواصل الارتفاع هنا في الولايات المتحدة، وأيضا السلع الغذائية. لكن الرئيس ترامب قبل ساعات وفي منشور على منصة تروث سوشيال يقول أن هذه الأسعار أقل مما كانت عليه في عهد الرئيس السابق جو بايدن. جعفر،
1: شكرا جزيلا لك إيهاب العبسي من واشنطن. العبور من مضيق هرمز وأبرز التطورات في ظل التصريحات الأمريكية والإيرانية المتضاربة نستعرضه على الشاشة التفاعلية مع الزميل عبد القادر عرادة. إليك عبد القادر.
2: نعم جعفر، في ظل هذه التصريحات فعلا المتضاربة أمريكيا أو إيرانيا، ربما نميز أمرين مهمين. يتعلق الأمر الأول بمسألة العبور على مستوى مضيق هرمز، ولكن الأمر الثاني يتعلق بالاستهدافات على قلتها، ولكن هي مؤشر على وجود توتر قائم وباقي على مستوى المضيق. أبرزها ما قالته القوات المسلحة الإيرانية بداية عن إسقاط مسيرة من نوع أوربيتر، ولكن اللافت هو ما أعلنه أيضا الحرس الثوري الإيراني عن إسقاط طائرة مسيرة وذلك من نوع MQ-1 في مضيق هرمز. وحينما نذهب إلى صورة هذه الطائرة، هذه طائرة مسيرة MQ-1، وهي طائرة مسيرة يبلغ تقريبا ارتفاعها 2.1 متر، طولها تقريبا 8 أمتار، أما عرض الجناحين فيصل إلى 18 متر. المميز في هذه الطائرة، طائرة MQ-1، هي أنها يمكنها أن تحلق إلى ارتفاعات تصل إلى 7600 متر، واللافت أنها يمكنها أن تبقى على مستوى هذه الارتفاعات لأكثر من 24 ساعة. وحينما نتحدث عن هذه الطائرة، هي مزودة بالصاروخين من نوع هيلفاير، وبالتالي يمكنها فعلا أن ترصد ويمكنها أن تستهدف أهدافها خلال هذه الفترة، وهذا ما يجعلها مهمة، ووزنها تقريبا 1000 كيلوغرام. هذه الطائرة المسيرة التي استهدفت من قبل الحرس الثوري الإيراني تأتي بينما أسئلة مرتبطة بحركة العبور. كيبلر تقول بأن حركة العبور خلال الأسبوع قبل الماضي 13 ناقلة محملة ب 34 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز، ولكن اللافت الآخر وفق مركز المعلومات البحرية المشتركة الأمريكي يتحدث عن تسهيل 97 عملية عبور خلال 72 ساعة الماضية. هذه الأرقام مهمة جدا، لأننا سنضيف لها أرقام قالتها القيادة المركزية الأمريكية، وتحديدا بإخراج أكثر من 1 مليار برميل من النفط الخام خلال الشهرين الماضيين، وإعادة توجيه 109 سفن منذ بدء الحصار الأمريكي. لا يمكن فصل هذه الأرقام المعلنة أمريكيا عن رد إيراني يشكك في هذه الأرقام، ولكن نربطه بخبر كنا نقلناه قبل أسبوع ونقلته تانكر تراكرز، ويتعلق بعملية العبور إن صح القول بعيدا عن الأعين ووفق المسارات التي حددتها الولايات المتحدة الأمريكية من سفينة إلى سفينة. تانكر تراكرز تحدثت عن هذه الآلية TST، وهي شيب تو شيب STS عفوا. وكما نلاحظ هذه نماذج لسفن تم نقل الحمولات من سفينة إلى أخرى ومواصلة مسارها في إطار التحايل نوعا ما على حركة العبور. العبور على مستوى مضيق هرمز، والتي طبعا تخضع لشروط إيرانية. تقول إيران بأن لا سفينة تمر، بينما الولايات المتحدة الأمريكية تقول بأن إيران لم تتمكن من تصدير أي نقطة من النفط خلال الحصار البحري. هذا هو المشهد بشكل عام. حركة العبور ما زالت محل سجال بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ولكن اللافت هو هذه الاستهدافات الجديدة لطائرات مسيرة. عودة إليك جعفر.
1: شكرا لك عبد القادر. بعد فترة من تبادل الضربات المحددة بين إيران والولايات المتحدة وجمود المفاوضات الدبلوماسية، يعود الحديث عن احتمال عودة التصعيد والمواجهة العسكرية الواسعة بين الطرفين، استنادا إلى تصريحات أمريكية وأخرى إيرانية. مزيد عن احتمالات السيناريوهات القادمة وسياقاتها في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: هل يتجه المشهد بين إيران وأمريكا نحو تصعيد أكبر بعد فترة من جمود الدبلوماسية والاشتباك المحدود؟ هو سؤال مبرر بتصريحات صادرة عن الطرفين، رغم حديث ترامب عن رغبة إيرانية في اتفاق، ورغم حديث طهران مجدداً عن شروط لاستئناف التفاوض. التلويح بعودة المواجهة العسكرية المفتوحة يأتي هذه المرة من قول ترامب نقترب من لحظة حاسمة في الحرب مع إيران، متحدثاً عن خيارات. ليتفرع السؤال مجدداً إلى عدة أسئلة، فهل يعني ذلك العودة لشن ضربات واسعة أو ضربة قوية لموقع جبل الفأس مثلاً في حال رصد أنشطة إيرانية نووية هناك، أو انتظار تبعات الحصار، أو ربما تهيئة الظروف للذهاب نحو الطاولة؟ من ناحيته أعلن مقر خاتم الأنبياء وجود معلومات بشأن احتمال استئناف واشنطن العمليات. فاستبق المقر أي تصعيد محتمل بتهديد واضح ضد مصالح أمريكا في المنطقة وحتى ضد دول المنطقة، فلا ضبط للنفس في هذه الحالة. في التوقيت تأتي هذه التصريحات قبيل انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي سيشارك فيها وفد إيراني، ما سيتيح الفرصة لعقد اجتماعات تنقل فيها كل من طهران وواشنطن وجهات نظرها إلى الفاعلين في الملف، كما تأتي قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي التي تتأثر معطياتها بمسار الحرب وقرارات الإدارة الأمريكية. على الضفة الأخرى، إيران التي عبرت عن شروطها لاستئناف التفاوض على لسان أمين مجلس الأمن القومي لم تتخلى طيلة الفترة الماضية عن التشدد في خطاب مواجهة التهديد العسكري بالرد العسكري، وجاء ذلك على لسان العسكر وحتى الساسة، لكن ذلك يتقاطع مع خطاب داخلي يحاول بعض مسؤوليها موازنة الرؤى والابتعاد عن ثنائية إما الحرب وإما التفاوض. فيرى كبير مفاوضيها محمد باقر قالباف كبعض الساسة هناك أن خوض الحرب يكون بعقلانية ودون استنزاف، وأن التفاوض يكون بمنطق وقوة ودون استسلام. يدرك بعض المسؤولين أيضاً أهمية تحصين الداخل الذي يدفع ثمن الحصار والعقوبات ويقف أمام تحديات فوق تحديات، وهو ما يتطلب انسجاماً وتماسكاً بحسب المسؤولين. فسواء ذهبت الأمور نحو تصعيد ومواجهة عسكرية أكبر أو عاد الطرفان الإيراني والأمريكي إلى طاولة الحوار، تظل معادلة الداخل محدداً رئيسياً في فهم المشهد.
1: لمزيد من التحليل معنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مرحبا بك دكتور محمد. كيف يمكن أن نفسر خطاب ترامب التصعيدي والمرن للتفاوض في نفس الوقت قبيل اجتماعات نيويورك؟
4: إذا تأملنا تصريحاته خلال الأيام العشرة الماضية تتنوع بين ما يمكن اعتباره نية نحو المفاوضات، ولكن أيضا تفكير جدي في الضربة العسكرية، فبالتالي هو خطاب منشطر على ذاته بين خيارين قد يجتمعان في آن واحد، بمعنى أنه يظهر في الأمم المتحدة ويعلن أنه يريد تسوية حرب إيران وأزمة هرمز وأزمة الطاقة، ويدافع عن موقف الولايات المتحدة ويقول إن إيران تريد أن تصبح نووية، بمعنى العودة إلى الخطاب التقليدي، وبعد ذلك يحاول أن يبرر أنه يحتاج للحسم إزاء إيران. إذن نية الطرح أو بالأحرى المنطلق العسكري هي نية قائمة ستبقى معنا طول هذا الوقت، سواء بالنظر إلى الفترة التي تفصلنا عن موعد انتخابات الكونغرس أو حتى ما بعد الكونغرس. فبالتالي لم يطلق ترامب طلاقة ثلاث فكرة الخيار العسكري على أساس أن تكون الضربة العسكرية ضربة قياسية مقارنة مع حرب الأربعين يوما أو القصف المتقطع لثلاثة عشر ليلة. لازلنا الآن في مرحلة التفكير لدى الصقور أكثر من الحمائم، بمعنى أن من يهمس في أذنه في البيت الأبيض هم من شاكلة وزير الحرب بيت هيكسد، وزير الخزانة بيسنت، وأيضا وزير الطاقة كريس رايد. جميعهم يعتقدون أن اللحظة قد تكون مواتية لمزيج من خنق اقتصادي وضربة عسكرية.
1: هل تعتقد أنه يغلب خيار على خيار أم أنه يضع جميع الخيارات على وجه المساواة؟
4: يبدو في المرحلة الأخيرة في الأيام القليلة الماضية أن مؤشرات التفكير العسكري تغلب وتتجاوز تفكير المفاوضات. لماذا؟ لأن حتى وإن أخذنا بعين الاعتبار أن ترامب كما الحرس الثوري كلاهما تواق إلى المفاوضات، إلى التسوية الدبلوماسية، لكن ليس هناك خطوة واحدة، أو بمعنى ليس هناك اجتهاد في باب التسوية. وحتى هذه اللحظة لم نلحظ أن ترامب مثلا إما أن يعود إلى الوساطتين القطرية والباكستانية ويرفع من شأنهما أو يعزز من أهميتهما، أو على الأقل أن يحتفظ بأنه لا زال منفتحا على البنود الأربعة عشر في مذكرة التفاهم. للأسف أغلب تصريحاته في الأسبوعين الأخيرين تعطي الانطباع بأنه لا يعني مذكرة التفاهم لا تعني له شيئا. فإذا لا عودة إلى مذكرة التفاهم ولا ترقب شيء جديد من الوسيطين القطري والباكستاني. فهذا الفراغ في تفكير ترامب من الناحية الدبلوماسية هو الذي يعزز أنه يحتفظ، خاصة وإذا لاحظنا أن هناك تنبيه إلى المواطنين الأمريكيين في الشرق الأوسط، وهناك أيضا الحديث عن الإنفاق العسكري وقضية أيضا تسريع وتيرة إنتاج الصواريخ وبعض الذخائر العسكرية. هذه كلها مؤشرات تعزز الخيار العسكري أكثر من الخيار التفاوضي.
1: هل تتوقع بأن اجتماعاته في الجمعية العامة أو على هامش الجمعية العامة في نيويورك قد تؤثر في تحديد خياراته بالضبط، لا سيما اجتماعاته مع قادة الخليج؟
4: هذا يتوقف على ما قد يحققه قادة دول الخليج خلال اجتماعهم مع ترامب، بمعنى إلى أي حد سيضغطون أو سيقنعون أو بكل الصيغ الدبلوماسية الممكنة أن إدارة الصراع خلال الأشهر الستة والنصف الماضية هي إدارة فيها تعثر، فيها انعدام أفق، أو فيها انسداد هذا الأفق، ليس هناك مخرج. خاصة وأننا الآن أمام احتمال أن تتزامن ثلاث أزمات مرة واحدة، حرب إيران الأصلية، أزمة هرمز الثانية، ثم أزمة باب المندب التي تتأجج الآن وقد تشتعل في أي لحظة. إذا كان الخليج الآن يعيش بين كمشتي هرمز وباب المندب، لا خيار الآن لكي تبقى دول الخليج وكأنها تنتظر الفرج من هذا الطرف أو الطرف الآخر. شكرا. نحتاج لصوت الخليج أن يحضر وأن يقنع الأمريكيين كما الإيرانيين.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. رغم ما يبثه الإيرانيون بشأن صمود الشعب خلال فترات التوتر العنيفة التي تمر بها البلاد، فإن كثيرا من المسؤولين اعترفوا أكثر من مرة بأن هناك معاناة شديدة وضغوطا يعيشها المواطنون بسبب التضخم وتدهور سعر صرف العملة المحلية. الزميل يوسف خطاب يستعرض أهم ملامح الضغوط الاقتصادية التي فرضتها الحرب وتداعياتها على الإيرانيين.
5: رقم واحد يختصر حجم الضغط المعيشي على الإيرانيين: التضخم قفز من 31.16% في أغسطس 2024 إلى 89% في أغسطس 2026. لكن الصدمة أشد على مائدة الطعام، إذ بلغ تضخم الغذاء والمشروبات 127.5%، أي أن أسعار هذه السلع ارتفعت بأكثر من الضعف خلال عام واحد. وخلال عامين فقط ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين من 260 إلى 700 نقطة، أي بنحو 169%، ما يكشف حجم التآكل المتراكم في القوة الشرائية. في المقابل، رفعت الحكومة الإيرانية الحد الأدنى الأساسي للأجور من نحو 7 ملايين تومان شهريا في 2024 إلى 16 مليونا في 2026، أي بزيادة تقارب 132%. لكن الأسعار ارتفعت خلال نفس الفترة بوتيرة أسرع، ما يعني أن الزيادات الإسمية في الأجور لم تكن كافية لتعويض كامل خسارة القوة الشرائية.

0: والضغط لا يأتي من الأسعار وحدها، فقد ارتفع أيضا معدل البطالة بنحو 29% في الربع الممتد من شهر مارس وحتى شهر يونيو 2026 بزيادة 1.8 نقطة مئوية عن 2025. في الوقت نفسه انخفض عدد المشتغلين بنحو 450 ألف شخص مقارنة بعام 2025 إلى قرابة 24,700,000 شخص. حتى الموظفون الحكوميون لم يكونوا بمنأى عن هذه الضغوط التضخمية، فمتوسط الراتب ارتفع تقريبا من 17 مليون تومان في أغسطس 2024 لنحو 31 مليون تومان في أغسطس 2026، أي حوالي 78% فقط، وهذا يعني أن نمو رواتبهم الإسمية كان أبطأ بكثير من ارتفاع مستوى الأسعار خلال الفترة نفسها، ما يشير لتراجع واضح في القوة الشرائية الحقيقية. ومع تضخم غذائي يتجاوز 127% وبطالة شبابية فوق 23%، تتحول الأزمة من مجرد أرقام نقدية لضغط مباشر على الاستهلاك ومستوى المعيشة والاستقرار الاجتماعي.
1: إلى التطورات في اليمن، حيث تستمر الاشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين في محافظة مأرب، ولا سيما في الجبهات الجنوبية. من تعز تنضم إلينا مراسلة الجزيرة مها علي، ومن صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. أبدأ معك مها، لنتوقف على آخر التطورات في جبهات القتال هناك.
2: نعم جعفر، نبدأ من جبهات الريف الجنوبي لمدينة تعز، حيث تسود حالة من الهدوء الحذر مع بقاء حالة الاستنفار قائمة على طول خطوط المواجهة بين الطرفين. نتحدث عن جبهة جبل جرداد التي كانت القوات الحكومية قد صدت فيها هجوما واسعا للحوثيين، استخدم في مختلف أنواع الأسلحة. وتقول المصادر العسكرية أن الحوثيين دفعوا بأنساق قتالية متعددة في محاولة لاختراق هذه الجبهة. سبق ذلك قصف مدفعي مكثف للحوثيين استهدف مواقع القوات الحكومية في هذه الجبهة. القوات الحكومية والمصادر العسكرية تؤكد أن العملية أفشلت، وتمكنت القوات الحكومية من صد عملية الهجوم التي توصف بأنها الأعنف منذ أيام، مع امتداد خطوط المواجهة في مناطق عديدة تحديدا في مثلث الضريفة، الشريرة، وأيضا العلقمة والدمدم وغيرها من المناطق المحيطة في هذه الجبهة والممتدة حتى داخل الحدود الجغرافية مديرية الوازعية. هذه العملية الهجومية هي أتت بطبيعة الحال بعد أن تمكنت القوات الحكومية المشتركة مسنودة بقبائل الصبيحة من شن عملية هجومية واسعة على مواقع الحوثيين، وتمكنت من تحقيق تقدم والسيطرة على جبل نومان الاستراتيجي وجبل المشبك أيضا في جبهة الوازعية. إذا نحن نتحدث جعفر عن معارك محتدمة فيما يمكن أن نسمي بمعارك السيطرة على القمم الجبلية في العمق البري للساحل. هذا يأتي بطبيعة الحال متزامن مع مواجهات ومناوشات محدودة في جبهة جبل كهبوب الاستراتيجية، والتي تضم عدد من التلال أيضا، وهي حاكمة على جزيرة ميون الاستراتيجية ومضيق باب المندب. القوات الحكومية هناك تحديدا ألوية العمالقة تواصل استهداف تحصينات وتعزيزات الحوثيين في بعض الجيوب التي ما يزال الحوثيون يسيطرون عليها، مع بقاء بطبيعة الحال سيطرة شبه كلية للقوات الحكومية على جبال كهبوب الاستراتيجية، وفشل جماعة الحوثيين من تحقيق أي اختراق أو تقدم في هذه الجبهة. بالتالي نحن نتحدث عن معارك يمكن أن نسميها باستنزاف، وتحديدا للطرف المهاجم بالنظر إلى الطبيعة الجغرافية الصعبة التي تدور فيها المعارك. ونحن نتحدث عن طبيعة جغرافية لسلسلة جبلية تمتد على طول العمق البري للساحل الغربي. هذه التطورات بطبيعة الحال تأتي متزامنة أيضا مع محاولات هجومية وعمليات تسلل للحوثيين في جبهات جنوب مأرب تحديدا، مع قصف مدفعي مكثف للقوات الحكومية على مواقع وتحصينات جماعة الحوثي، وأيضا غارات جوية استهدفت مواقع وتعزيزات للحوثيين في الجوف تحديدا في برط العنان وكذلك الراشي وأيضا الزهرة على مستوى الجو في مدينة تعز وأريافها. نتحدث عن استمرار حالة التعبئة العامة والحشد البشري باتجاه الجبهات الجنوبية لمدينة مأرب.

0: أيضا مع حالة التعبئة العامة التي تسود هذه المحافظة منذ بدأ الحوثيون هجومهم في 3 سبتمبر على الريف الغربي وتحقيق تقدم دراماتيكي في الساحل الغربي. نتحدث عن هدوء على مستوى الغارات الجوية جعفر، لكن حالة الاشتباك ما تزال قائمة مع بقاء حالة الهدوء الحذر حتى هذه الساعة ومنذ قبيل ساعات الفجر الأولى لهذا اليوم، وأيضا استمرار حالة النزوح باتجاه الأرياف الغربية.
1: شكرا لك.
0: لمدينة تعز أو الجنوبية جعفر. نعم،
1: من تعز مراسلة الجزيرة مها علي، شكرا جزيلا. أتحول إلى صنعاء ومراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. نبيل، ضعنا في صورة آخر ما صدر عن جماعة أنصار الله الحوثيين بشأن المعارك في مختلف الجبهات.
2: نعم جعفر، القوات المسلحة بصنعاء أكدت بأنها سوف تواصل توسيع عملياتها العسكرية واستهداف التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن في مختلف جبهات القتال. كما أكدت أيضا القوات المسلحة بصنعاء بأنها ستواصل من توسيع عملياتها العسكرية باستهداف العمق السعودي. وزير الدفاع التابع لسلطات صنعاء محمد ناصر العاطفي أكد بأن التصعيد سوف يقابل بتصعيد أشد والحصار سيقابل بالحصار، وأكد أيضا أن قواتهم البحرية قد فرضت معادلة آمنة تضمن حماية وتأمين الملاحة في البحرين الأحمر والعربي باستثناء السفن السعودية حسب وزير الدفاع التابع لسلطات صنعاء محمد ناصر العاطفي. في ذات السياق كان قد أعلنت وزارة الصحة هنا في صنعاء بأن 7 ضحايا سقطوا جراء غارات جوية استهدفت أبراج الاتصالات في مديرية خب والشعف في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن. وأكدت أيضا أن هناك ثمة غارتين قد استهدفت المجمع الحكومي في محافظة الجوف. الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء كان قد أعلن بأن الطيران السعودي قد استهدف خلال الساعات القليلة الماضية ب28 غارة جوية محافظات مأرب والجوف شمال شرقي اليمن بالإضافة إلى محافظة تعز. وأكد أيضا بأن الغارات قد بلغ عددها خلال الأيام الماضية إلى 760 غارة جوية استهدفت أعيانا ومنشآت مدنية وأدت إلى سقوط ضحايا. كما أكد سريع بأن هذه الغارات أو الطائرات السعودية قد انطلقت من قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، وطائرات أخرى انطلقت من قاعدة الملك فهد في الطائف. وأوضح أيضا بأن هذه الطائرات من نوع F-15 بالإضافة إلى طائرات تايفون واستهدفت معظم المحافظات الواقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء. في سياق آخر باتجاه مضيق باب المندب، أكدت وزارة النقل التابعة لسلطات صنعاء بأن السفن تمر بشكل آمن وبأن 316 سفينة قد عبرت مضيق باب المندب خلال 8 أيام بمعدل متوسط حسب وزارة النقل نحو 35 سفينة تمر بشكل يومي في مضيق باب المندب على ساحل البحر الأحمر. إليك جعفر.
1: شكرا جزيلا لك نبيل اليوسفي مراسل الجزيرة من صنعاء. الآن ينضم إلينا في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. مرحبا بك سعيد، نود أن نفهم ما الذي تخبرنا به خريطة المعارك حتى الآن، هل هناك تغيير في معالم السيطرة؟
3: حتى اللحظة ليس هناك تغيير كبير من في خريطة السيطرة. المعارك تدور في الجبهات الرئيسية فيما يتعلق في مأرب والجوف والبيضاء، غالبا تأخذ طابع القصف الجوي والقصف المدفعي دون اشتباكات متقابلة، لكنها تستهدف مناطق أو مراكز الإمداد والتموين والعتاد، وهي تهدف في المقام الأول من قبل الحكومة عندما تقصف هذه المناطق في الجوف أو في البيضاء تخفيف الضغط على جنوب مأرب، من أيضا تشتيت القوة الحوثية التي تأتي من شمال من جهة الجوف أو من الجنوب من جهة البيضاء باتجاه مأرب. هذه النقطة الأولى. فيما يتعلق بمعارك وهي مختلفة بطبيعتها، معارك الساحل مديريات تعز وما حققه الحوثيون من إنجاز في المخا وباب المندب أو ذباب، المعارك الآن تدور في الريف الغربي لتعز إذا جاز التعبير، بالتحديد في السلسلة الجبلية المطلة على الساحل وعلى بحر البحر الأحمر وعلى جزيرة ميون وعلى مضيق باب المندب. هذه السلسلة الجبلية التي نسمع عنها من جبال راسن إلى الجرداد إلى كهبوب، هذه سلسلة تمتد لخمسين كيلو تقريبا، هذه بالغة التعقيد تضاريسيا، متداخلة تمتد من تعز إلى تخوم لحج على بوابة مداخل باب المندب. بمعنى هذه التباب فيها عقد استراتيجية إذا جاز التعبير. يحاول الحوثيون الآن بعد أن دخلوا الساحل أن يأخذوا أو يحققوا أي اختراق في هذه العقدة، أحد العقد أو ثنتين ثلاث أربع من عقد الحزام الجبلي للسيطرة عليها لتأمين ظهرهم الذي هو مكشوف منذ 8 سبتمبر أو 10 سبتمبر عندما سيطروا على الساحل. لذلك هذا الاستماتة وهذه المعارك التي نسمع عنها في هذه المنطقة هي كلها تستهدف هذا الحزام الجبلي أو هذه السلسلة الجبلية، ليست كلها، ليست الخمسين كيلو، إنها بعض العقد المهمة مثل جرداد مثل كهبوب، قبل أيام نمان دخلوها ثم أخرجوا منها. فهذه أيضا الطرف الآخر الحكوميين يستميتون بعدم السماح للحوثيين بالدخول إلى هذه المناطق ومنعهم منعا نهائيا بحيث يبقوهم على الساحل بحيث لا يستطيعوا تسيير أمورهم أو تأمين جبهتهم في هذا الفضاء.
1: لعل هذا ما أشارت إليه مها قبل قليل بأن المعارك هي معارك سيطرة على القمم الجبلية في العمق البري للساحل، لكن أشارت إلى نقطة مهمة، قالت بأن هناك تكاليف أكبر على الطرف الذي يشن الهجوم.
3: هذا صحيح، وهو الحوثيون. الحوثيون الآن يشن هجوما عنيفا للحصول على موطئ قدم في هذه التلال الحاكمة، فبالمقابل الطرف الحكومي يستنزف أيضا، لكن هو يراهن على الاستنزاف الأكبر للطرف المهاجم ويحاول في نفس الوقت يحقق بعض الالتفافات على الساحل أو في المناطق المنبسطة ويسيطر عليها في الوازعية في الكدحة في غيرها في هذه المنطقة، وهي مسيطر عليها من قبل الحكومة بالمناسبة، لكن يريد أن أيضا الحكومة من هدفها استنزاف القوات الحوثية والالتفاف عليها بأي طريقة بحيث يستطيعوا أيضا أن يدخلوا إلى الساحل ويستعيدوا بعض المواقع التي خسروها في الفترة الماضية.
1: ماذا عن جبهة مأرب والتي تعد مفصلية في خريطة السيطرة؟
3: نعم، مأرب مهمة جدا، وجرب الحوثيون في سنين 21-22 محاولات لاختراقها لكنهم لم يفلحوا. مأرب في المعركة الساخنة أو أشد سخونة هي في جنوبها بمحاذاة البيضاء بالتحديد، وهذه منطقة يحاول الحوثيون أن يدخلوها بأي طريقة لكنهم لم يحققوا حتى الآن أي تقدم فيها.
1: شكرا جزيلا لك مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد امرأة وطفل بنيران قوات الاحتلال في مواصي رفح ودير البلح، كما استشهد فلسطيني متأثرا بإصابته بنيران قوات الاحتلال في جباليا. من مدينة غزة معنا مراسلة الجزيرة نور خالد. نور، ما آخر التطورات الميدانية حتى الآن؟
4: نعم، تطورات ميدانية متلاحقة، والاحتلال الإسرائيلي يفتح نيرانه على مختلف مناطق قطاع غزة. في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة كان هناك عدد من الإصابات اليوم توزعت بين مختلف المناطق في المنطقة الشمالية لمدينة خان يونس، تحديدا في مخيم قطر جرى هناك إطلاق نار وأصيب 4 من الفلسطينيين. هذا المخيم الذي يبعد عن حدود مناطق الخط الأصفر ولكن تصله نيران الاحتلال الإسرائيلي. أيضا في المنطقة الشمالية وصلت قذيفة مدفعية إلى مخيم نازحين، أدى ذلك إلى إلحاق الضرر بالخيام ووقوع إصابتين. وفي المنطقة الجنوبية لمدينة خان يونس أيضا هناك كان إصابتين جراء إطلاق نار من الآليات العسكرية الإسرائيلية. في مواصي مدينة رفح وهي المنطقة الضيقة والتي تأوي آلاف النازحين وهي المنطقة القليلة فقط المتبقية من مدينة رفح، رفح جرى إطلاق نار على المواطنين النازحين في مواصي رفح، وهذه عادة استمر عليها الاحتلال الإسرائيلي منذ وقف إطلاق النار. جرى إطلاق النار من قبل الاحتلال الإسرائيلي، أدى ذلك إلى استشهاد طفل جراء طلق ناري جاء إلى منطقة الصدر، واستشهد الطفل على الفور في مدينة أو في المنطقة الوسطى من قطاع غزة. هناك كان إطلاق نار كثيف ومركز خصوصا في المنطقة التي تتوسط مخيم البريج ومخيم المغازي في شارع صلاح الدين. كان هناك إطلاق نار من قبل الآليات العسكرية الإسرائيلية، وهذه الطلقات أدت إلى استشهاد امرأة وإصابة طفل أيضا، وكان

0: كان ذلك طوال ليلة أمس، وأيضا هناك في المناطق الشرقية تحديدا حي التفاح والشجاعية والزيتون. في المناطق الشمالية الشرقية لمدينة غزة تحديدا منطقة جباليا البلد، هذه المنطقة نقلت منها إصابة لسيدة مصابة بجروح، وأيضا استشهدت امرأة متأثرة بجراحها، أو استشهد فلسطيني متأثر بجراحه نقل من المناطق الشمالية لمدينة غزة، كان قد أصيب بها صاب وجراء الإطلاق المستمر للاحتلال الإسرائيلي لنيرانه من الآليات العسكرية التي تتمركز داخل الخط الأصفر. هذه الآليات التي ربما الاحتلال الإسرائيلي يوزعها على كافة مناطق سيطرته،
1: شكرا جزيلا
0: التي
1: لك.
0: تجاوزت ربما 70% من مساحة قطاع غزة، تطلق
1: من
0: النار
1: مدينة
0: بشكل
1: غزة
0: مكثف على المواطنين
1: خالد.
0: وعلى
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. وفي الضفة الغربية أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة سلفيت، في حين قال رئيس بلدية بيدو إن الاحتلال يواصل عملياته العسكرية في البلدة التي بدأها أمس الأحد. انضم إلينا من بلدة بيدو شمال غرب القدس مراسل الجزيرة منتصر نصار. منتصر، ما الذي يجري حتى الآن؟
2: جعفر، وصلنا إلى حيث مركز التحقيق الميداني الذي أقامته قوات الاحتلال في بلدة بيدو شمال غرب القدس، وهذه هي الصورة التي تظهر أمامكم مباشرة. هذا المنزل الذي حولته قوات الاحتلال كما ذكرنا إلى مركز تحقيق ميداني، واحتجزت فيه العشرات من الشبان الفلسطينيين وقامت بالتحقيق معهم واستجوابهم ميدانيا. جزء من هؤلاء أفرج عنه. قبل قليل كنا رصدنا إفراج قوات الاحتلال عن مجموعة من الشبان الذين تم اعتقالهم، إضافة إلى أننا نتحدث عن عمليات دهم وتخريب كبيرة وواسعة خلفت قوات الاحتلال في منازل الفلسطينيين. أشير إلى أن الاتصال قطع معي لكن أكمل هذه الرسالة. نحن نتحدث أيضا عن عملية مستمرة ومتواصلة منذ منتصف الليلة الماضية، خلالها قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منزل الأسير قدري سمارة، وهو الذي تتهمه بتنفيذ عملية إطلاق نار عند مستوطنة نيفيتسوف شمال غرب رام الله، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن إسرائيلي. قوات الاحتلال أجرت مسحا هندسيا وفحص للجدران الداخلية للمنزل، وهذه بالعادة خطوة تمهيدية ما قبل عملية الهدم التي تأخذ بالعادة وقت أطول، لكن هذا يأتي أيضا في إطار العقوبات الجماعية التي تفرضها قوات الاحتلال بحق عوائل منفذي العمليات. إضافة إلى أن هذا الاقتحام الكبير والواسع الذي تنفذه قوات الاحتلال لبلدة بيدو هو يندرج في ذات الإطار العقوبات الجماعية التي تفرضها قوات الاحتلال بحق سكان البلدة التي ينحدر منها منفذ العملية، وهذا ما يجري في بيدو منذ منتصف الليلة الماضية كما ذكرت. مداهمة واقتحام لعشرات المنازل وتخليف خراب أو خلفت هذه الاقتحامات خرابا ودمارا كبيرا في هذه المنازل، إضافة إلى التحقيق والاستجواب الميداني الذي تنفذه قوات الاحتلال. كنا رصدنا قبل قليل أيضا تجول للجنود المشاة بأعداد كبيرة في أحياء عدة داخل البلدة، وهذا أيضا يأتي تزامنا مع فرض قوات الاحتلال الإسرائيلي مزيد من الإجراءات الأمنية والتشديدات العسكرية عند المداخل المؤدية إلى مدينة رام الله وسط الضفة الغربية. التعليم والحياة معطلة تماما في بيدو هذا اليوم، لم يتمكن طلبة المدارس من الوصول إلى مدارسهم، ولا حتى الموظفين لم يتمكن من الخروج إلى أشغالهم وأعمالهم. الحياة متوقفة، المحال التجارية مغلقة، المدارس وكذلك الأمر المؤسسات هي مغلقة تماما بحكم حظر التجوال الذي تفرضه قوات الاحتلال في هذه البلدة وبحكم الاقتحام المستمر والمتواصل. صورة مشابهة لما يجري في بيدو هنا أيضا يجري في سلفيت شمالية الضفة الغربية. قوات الاحتلال أيضا اعتقلت عشرات الأسرى المحررين وحولت منازل إلى ثكنات عسكرية ومراكز تحقيق واستجواب ميداني، وبالتالي هذا يشير إلى أن المشهد الميداني في الضفة الغربية يسير باتجاه مزيد من التصعيد. هذه الاقتحامات الواسعة والكبيرة، حملات الاعتقال التي تطال عشرات الفلسطينيين، إضافة إلى أن هذه الاقتحامات يترافق معها أيضا تزايد ملحوظ في وتيرة اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية. هذا ما جرى مثلا في منطقة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله وغيرها من المناطق. جعفر، نعم أسمعك جعفر، إليك.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل منتصر نصار من بلدة بيدو شمال غرب القدس. نبقى في الضفة الغربية، حيث أعلنت إسرائيل تعزيز قواتها وفرض إغلاقات وتنفيذ حملات اعتقال وعمليات هجومية، إجراءات جديدة تضاف إلى انتشار عسكري واسع ومنظومة متنامية.

0: من الحواجز والمراقبة بالتوازي مع عمليات ممتدة في شمال الضفة وتسارع النشاط الاستيطاني.
1: عمليتان خلال ساعات، ثم تعزيزات وإغلاقات واعتقالات. هكذا دخلت الضفة الغربية المحتلة جولة جديدة من التصعيد الأمني بعد مقتل إسرائيلي قرب مستوطنة فيت سوف شمال غربي رام الله، واستشهاد فلسطيني قرب مستوطنة غانيم شرقي جنين بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس. أما منفذ عملية فيت سوف وفق الرواية الإسرائيلية فاعتقلته قوات الاحتلال مصابا بعد اقتحام المستشفى الذي كان يتلقى العلاج فيه بمدينة رام الله. لاحقا أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أمر بهدم منزل منفذ إطلاق النار إلى جانب تنفيذ عمليات هجومية وحملات اعتقال، فيما أكد وزير الدفاع إسرائيل كاتس جاهزية الجيش وقوات الأمن لحماية الحدود والإسرائيليين في كل مكان. إجراءات تضاف إلى انتشار 27 كتيبة في الضفة الغربية تضم نحو 19,000 جندي، وهو العدد الأعلى منذ أكتوبر 2023 وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي. لكن الانتشار العسكري ليس سوى طبقة واحدة من منظومة أمنية توسعت تدريجياً، فإلى جانبه تتحكم شبكة من الحواجز والبوابات الحديدية في الحركة بين مدن الضفة وبلداتها، يزيد تعدادها على 900 حاجز دائم أو متحرك تتيح للجيش الإسرائيلي عزل منطقة بعينها خلال وقت قصير، فيما ترصد الكاميرات والمسيرات حركة الفلسطينيين وتسجل المركبات والوجوه ومسارات التنقل في صورة بيانات قابلة للتعقب. أما التحول العسكري الأوسع فتجسد في شمال الضفة، حيث كثفت إسرائيل منذ اندلاع الحرب على غزة اقتحاماتها لجنين وطول كرم وطوباس، وفي 28 من أغسطس 2024 أطلقت عملية متزامنة في محافظات الشمال وصفت بأنها الأوسع في الضفة منذ أكثر من عقدين. ثم بدأت في 21 من يناير 2025 عملية السور الحديدي من مخيم جنين، قبل أن توسعها إلى مخيمي طول كرم ونور شمس ومخيم الفرعة جنوبي طوباس. وامتدت العملية لأشهر، دفع خلالها الجيش الإسرائيلي بالدبابات والجرافات العسكرية والآليات الثقيلة، وأعلن إبقاء قواته داخل المخيمات لفترات طويلة. وبحسب تقديرات الأونروا أدت العملية التي شملت تجريف الطرق والبنى التحتية وهدم المباني إلى نزوح أكثر من 40,000 فلسطيني من مخيمات شمال الضفة ومحيطها. وتتزامن هذه القبضة الأمنية والعسكرية مع نشاط استيطاني محموم يشمل توسيع المستوطنات وإقامة البؤر وشق الطرق والاستيلاء على الأراضي، بما يغير جغرافيا الضفة ويزيد من تقطيع مناطقها وعزل التجمعات الفلسطينية. وبينما تقول إسرائيل إن إجراءاتها تستهدف منع العمليات وتفكيك البنى المسلحة، يرى الفلسطينيون أن العسكرة والاستيطان يتكاملان لإحكام السيطرة على الضفة وإعادة هندستها جغرافيا وديمغرافيا.
0: إلى التطورات في سوريا، حيث أفاد مراسل الجزيرة بتجدد الانفجارات داخل مستودع للجيش السوري بمحيط بلدة العيس جنوبي حلب. من هناك ينضم إلينا مراسل الجزيرة ميلاد فضل. ميلاد، ما آخر التفاصيل؟
2: نعم، يعني كان هنالك انفجارات قبل حوالي الساعة والنصف من الآن. تلك الانفجارات، يعني نتحدث عن ثلاث انفجارات قوية نوعا ما، لكن الانفجار الرابع كان هو انفجار ضخم جدا، نتحدث عن انفجار كبير. بعده يعني كان هنالك بعض من الانفجارات يعني خفيفة أو ذات صوت خفيف جدا، وأيضا يعني كدخان، لا يوجد دخان كثيف جراء تلك الانفجارات. حاليا يعني نشاهد الأوضاع من هنا عبر الشاشة، وأيضا يعني وفق ما نعاينه هنالك الأمور هادئة نسبيا، هادئة حاليا يعني هادئة نوعا ما. تنتشر فرق الهندسة العسكرية في الموقع، فرق تابعة لوزارة الطوارئ والكوارث، وفق ما أيضا نشرته وزارة الطوارئ والكوارث فإنها تقوم فرقها بالإضافة إلى الفرق الهندسية بتأمين المكان والموقع وعملية يعني تمشيط المكان للبحث إن كان هنالك أي من أي قذائف أو بقايا أو مخلفات لعملية الانفجار التي شهدها المستودع، مستودع الأسلحة التابع للجيش السوري، قد يعني بعد انتشارها في المكان يعملون عملية بحث من أجل كشف تلك القذائف أو مخلفات الحرب التي تطايرت، وذلك كما قالوا من أجل عملية تفجيرها وإبعاد الخطر عن المدنيين. وأيضا يعني أكدوا بعدم وجود أي ضحايا، وأن هنالك 4 إصابات كانوا جراء عملية انفجار هذا المستودع، مستودع الأسلحة. وطبعا أكدت الوزارة أنه مع بدء فرق إزالة مخلفات الحرب ومكافحة الألغام في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث وبالتعاون مع الفرق الهندسية في وزارة الدفاع تقوم بعملية مسح الموقع وتأمينه وتفتيش المنازل والمناطق المحيطة بهذا المستودع، تأكد من خلوه من أي أجسام أو مخلفات خطيرة. ونبهت ونوهت وزارة الطوارئ الأهالي بعدم الاقتراب من الموقع أو العبث بأي جسم مشبوه. إذن يعني ربما نقول حاليا لا نسمع أصوات الانفجارات ولا نشاهدها، ولكن كان الانفجار أكبر هو قبل حوالي الساعة والنصف. نعم،
0: شكرا جزيلا ميلاد فضل من منطقة العيس في ريف حلب الجنوبية. منذ بداية الشهر الجاري سجلت في سوريا سلسلة انفجارات في مستودعات أسلحة وذخيرة، نتابع تفاصيلها في التقرير التالي.
3: أبرز الانفجارات التي وقعت في سوريا خلال شهر سبتمبر أيلول الجاري سجلت مع بداية الشهر في مدينة بنش في ريف إدلب، مع انفجار مستودع ذخيرة من مخلفات الحرب أدى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين. وفي 9 من الشهر الجاري وقع انفجار في مدينة سرمدة في ريف إدلب في مستودع أسلحة أسفر عن مقتل 14 عسكريا وإصابة أكثر من 10 آخرين. وفي 12 من الشهر ذاته انفجر مستودع في منطقة نائية في بلدة الضمير في محافظة ريف دمشق، وأكدت المصادر الرسمية أنه ناجم عن ذخائر تالفة ومخلفات حرب تم نقلها تمهيداً لإبطال مفعولها، وأشارت إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات دون خسائر بشرية. وفي 18 من الشهر نفسه شهدت قرية عياش في ريف دير الزور انفجاراً ضخماً في أحد مستودعات الجيش السوري أثناء التعامل مع الذخائر، وشيعت وزارة الدفاع 11 من عناصرها سقطوا في هذا الحادث. وفجر 21 من سبتمبر أيلول وقع انفجار وصف بأنه الأكبر في بلدة العيس في ريف حلب في مستودع ذخائر تابع للجيش السوري، وتسبب بسلسلة انفجارات متتالية وتطاير مقذوفات.
0: إلى أفغانستان، حيث قال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 3 آخرون في غارات باكستانية على ولاية كونر شرقي البلاد. من كابول ينضم إلينا مراسل الجزيرة ناصر شديد. ناصر، ما أحدث التفاصيل وما خلفية هذه الغارات الباكستانية؟
4: نعم جعفر، كلما يكون هناك هجمات داخل باكستان تعتقد أفغانستان بأن الضربة ستأتي على المناطق الحدودية ردا على الهجمات التي تحصل داخل أفغانستان. الليلة كان هناك 3 قتلى بالإضافة إلى 3 مصابين في ولاية كونر، بالإضافة إلى هجمات على ولاية باكتيكا، لكن لا يوجد إصابات، فقط تدمير لأحد المنازل وأحد أحد المحلات. البيان الرسمي حسب ذبيح الله مجاهد الناطق باسم الحكومة قال بأن الإخفاقات التي تحصل في أفغانستان ترتد على أفغانستان، بالإضافة إلى حديثه بأن أفغانستان سترد في المكان والوقت المناسبين على هذه الهجمات عبر الطيران الباكستاني كما حصل في مرات سابقة حقيقة. بالطبع العلاقة متوترة بين الطرفين، هجمات كثيرة.

0: تحصل على أفغانستان عندما يكون هناك إخفاقات أمنية، على الرغم من أن الحكومة الأفغانية وعبر وزارة خارجيتها أصدرت بيانا السبت الماضي أي قبل يومين، قالت فيه بأنها تندد بالهجمات على المسجد الذي قتل فيه 17 شخصا في ولاية كوهات في مدينة كوهات الباكستانية، وقالت بأن هذا أمر غير مقبول ومدان بأشد العبارات حسب المصادر في وزارة الخارجية حسب البيان الذي صدر. بالطبع العلاقات متوترة، نعلم أن الحدود مغلقة بين الطرفين منذ أكتوبر الماضي نحو عام حتى هذا الوقت، وما زالت السلطات الباكستانية ترحل المزيد من اللاجئين الأفغان داخل الأراضي الأفغانية، بالإضافة أيضا إلى ترحيل حتى طلبة الطب الذين يدرسون في الجامعات الباكستانية، وحتى التأشيرات لا تعطى لمرضى السرطان من الأفغان للعلاج في المستشفيات الباكستانية. إذن هذه التوترات تزداد كلما يكون هناك هجمات داخل باكستان. نعم جعفر،
1: شكرا جزيلا لك ناصر شديد مراسل الجزيرة من كابول. مع انتهاء اجتماع رؤساء أركان حلف شمال الأطلسي في كوبنهاغن واتفاقهم على وضع مسألة الدفاع الجوي والصاروخي وإنتاج المسيرات الهجومية والاعتراضية وضعها في أعلى سلم أولوياتهم، تعود قضية ما يعرف بحرب تكنولوجيا المسيرات على الساحة الأوكرانية إلى الواجهة مجددا، وذلك مع استخدام روسيا مسيرات نفاثة متطورة ومع تواصل الهجمات بعيدة المدى من الجانب الأوكراني، لتشتعل الحرب مبتعدة عن المسار الدبلوماسي. في التقرير التالي يلخص الزميل حسان مسعود المشهد الحالي وآثاره.
2: مسافة أقصر بين الإنذار والانفجار، هكذا يمكن اختصار التحدي الجديد في سماء أوكرانيا بعدما أدخلت روسيا مسيرات جديدة بمحركات نفاثة تصل سرعتها إلى 450 كيلومترا بالساعة، وهو أكثر من ضعف سرعة مسيرات شاهدة التقليدية، والتي كانت أوكرانيا قد أعلنت بعد 3 سنوات من التعامل معها التوصل إلى قدرة اعتراض لها بلغت 90%. لكن المسيرات الحديثة تمتاز بقدرة أعلى على المناورة، ما يمنح الدفاعات الجوية الأوكرانية وقتاً أقل لاكتشافها واعتراضها، وهو ما أشعل مشهد الحرب الجوية مجدداً في أوكرانيا. خلال 4.5 سنوات من الحرب طورت أوكرانيا وسائل اعتراض للمسيرات واقتربت من إنتاج حلولها محلية الصنع للدفاع الجوي وقليلة التكلفة، بل وسعت إلى تصديرها. ولم تكتفي بالدفاع، حيث عملت على تطوير مسيرات بعيدة المدى ضربت العمق الروسي حتى في أكثر الأوقات حساسية وأثرت على سير الانتخابات الأخيرة. إلا أن روسيا أعادت تغيير المعادلة في السماء في الكم كما في النوع، وتمكنت من قلب المعادلة جوا لترفع عدد المسيرات النفاثة التي أطلقتها نحو أوكرانيا بنسبة 6 أضعاف خلال الشهرين الأخيرين فقط. في تقدير استخباراتي أوكراني تشير المعطيات إلى أن روسيا باتت تنتج نحو 3000 مسيرة نفاثة من هذا النوع المؤثر شهرياً، الأمر الذي يفسر استخدامها بغزارة واضحة ضد الأراضي الأوكرانية لتشكل أكثر من 70% من إجمالي الهجمات اليومية، فيما رصدت وحدة المصادر المفتوحة في الجزيرة سرعة فائقة في إنجاز أعمال بناء وتوسعة لمجمع ألابوغا الصناعي الروسي المتخصص في إنتاج الطائرات المسيرة خلال 3 أسابيع فقط، عبر تحليلها صور أقمار صناعية حديثة خلال الفترة ما بين 29 أغسطس و18 سبتمبر الجاري، وهو المجمع الذي كان قد تعرض لهجوم أوكراني بطائرة مسيرة في أبريل عام 2024، والواقع على مسافة تصل إلى 1200 كيلومتر من الحدود الأوكرانية. وأمام الكلفة المادية العالية لاعتراض موجات المسيرات المكثفة والكلفة البشرية الأعلى، تواصل أوكرانيا جهودها لتجاوز الأزمة المستجدة، لا سيما مع اقتراب استحقاق فصل الشتاء القاسي على شعبها وتركيز الاستهدافات المتبادلة على قطاع الطاقة. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أعلن بدوره نجاح أول عملية إسقاط مسيرة روسية حديثة عبر طائرة مسيرة اعتراضية أوكرانية نفاثة أيضا، لكن الخطر بات يدق أبواب الجيران. فالهجمات الروسية قرب الحدود الغربية دفعت مقاتلات بولندية إلى الإقلاع مجددا هذا الأسبوع وأغلقت مطارين بصورة مؤقتة، الأمر الذي دفع رؤساء أركان 32 دولة منضوين تحت الناتو خلال اجتماعهم في كوبنهاغن لوضع مسألة الدفاع الجوي والصاروخي والمسيرات على أعلى سلم أولوياتهم، معبرين عن استعدادهم لشراء تكنولوجيا اعتراض المسيرات على نطاق واسع ومناقشة إمكانية الإنتاج بشكل أكبر وأسرع. كل ذلك يبعد منطقة شرق أوروبا عن مسار الحل الدبلوماسي ويقرب غربها من مسار آخر في إطار سباق تسلح يفوق سرعة المسيرات وتأثيرها الموضعي.
3: مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران وإن الخيارات الحالية هي إما محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة. وأضاف ترامب أنه منفتح على لقاء الرئيس الإيراني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع. من جهته قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده سترحب بأي محادثات تؤدي إلى الأمن والسلام المستدام وإنها تحتاج في هذا المسار إلى وحدة الكلمة. الحرس الثوري الإيراني من جانبه قال إن أي هجوم جديد سيدفع طهران إلى تغيير جغرافيا الحرب ونوعية أسلحتها، كما أعلن إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز. وفي غضون ذلك، قال مصدر في الداخلية الباكستانية إن الوزير محسن نقوي يتوجه إلى العاصمة الإيرانية لبحث جهود الوساطة وإنهاء حالة الجمود. في اليمن، أفاد مراسل الجزيرة باستمرار الاشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين في الجبهات الجنوبية من محافظة مأرب. في قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية استشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفل بنيران الاحتلال في دير البلح ومواصي رفح وجباليا. أما في الضفة الغربية، أفاد مراسل الجزيرة باقتحام قوات الاحتلال مدينة سلفيت وشنها حملة دهم واسعة في الوقت الذي تواصل فيه عملياتها العسكرية في بلدة بدو شمال غرب القدس. إذن نبدأ بملف التوتر الأمريكي الإيراني، وأرحب من طهران بمراسلة الجزيرة رانيا قاسمي وأيضا من واشنطن بمراسل الجزيرة إيهاب العبسي. وأبدأ معك رانيا، بحسب مقر خاتم الأنبياء هنالك معلومات تفيد بإجراءات ستتخذها الولايات المتحدة تصعيدية بالطبع في إيران، هل من احترازات إجراءات في المقابل من قبل الجانب الإيراني؟
4: نعم بالفعل سالي، يعني هناك تأكيدات من مقر خاتم الأنبياء المركزي وأيضا هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية على أن هناك معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة تسعى للقيام بهجمات ضد إيران، ولذلك وجه مقر خاتم الأنبياء المركزي تحذير للولايات المتحدة بأن ما اعتبره أي خطأ في الحسابات سيتم الرد عليه باستهداف المصالح الأمريكية وأيضا القواعد الأمريكية في المنطقة دون أي قيود. الحرس الثوري أيضا قال أنه لو تعرضت البلاد لهجوم أمريكي فإن ستكون هناك تغيير في الجغرافيا الحرب، بالإضافة إلى الأسلحة سيتم إدخال أسلحة جديدة وستكون العمليات سواء الدفاعية أو الهجومية الإيرانية مختلفة، مع اعتبار أن الولايات المتحدة ليس فقط هزمت في الحرب وإنما فقدت هيمنتها وسيطرتها على المنطقة. واعتبر العميد يعني حسين محب المتحدث باسم الحرس الثوري أن إيران هي من تتحكم في النظام الجديد في المنطقة بحسب تعبيره. هذه التحذيرات أيضا تأتي من قبل المستويات العسكرية المختلفة بالتأكيد على أنه في حال تجددت الحرب فأن القوات المسلحة الإيرانية المستعدة للمواجهة مع أي هجوم أمريكي سواء بري أو جوي، فأن القوات الإيرانية ستلحق المزيد من الهزائم بالقوات الأمريكية. هكذا يرى

0: العسكريون في إيران الوضع مع التأكيد على أن القوات البرية الإيرانية منتشرة على مختلف أنحاء حدود البلاد للتعامل مع أي احتمالات لهجوم بري أمريكي أو حتى عمليات من قبل ما تصنفها طهران بالجماعات الانفصالية الإرهابية وتتعامل معها باستمرار. هذا بالإضافة إلى الكشف عن أسلحة مهربة إلى داخل البلاد. أما سياسيا سالفة هناك تأكيدات على أنه لا يمكن أن تهرب الولايات المتحدة من عواقب محاولة خنق إيران. هناك تأكيدات على أن طهران لن تقبل بسياسة القوة والإملاءات وأيضا البلطجة كما يصفها الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان، ولكن هذا لا يعني أن طهران أغلقت باب الدبلوماسية. فالرئيس الإيراني يؤكد على ترحيبه بأي محادثات تؤدي إلى الاستقرار والأمن المستدام مع عدم الثقة في الولايات المتحدة بسبب كل ما قامت به تجاه إيران، ومع أيضا مواصلة وزير الخارجية الإيراني جهوده واتصالاته الدبلوماسية مع مختلف الأطراف، ويقوم بزيارة الدوحة في طريقه إلى نيويورك، وذلك لعقد مشاورات مع بعض المسؤولين القطريين. هذا فيما نفى مصدر أمني إيراني، المصدر إيراني مطلع للوكالات الأنباء الرسمية الإيرانية، بأن زيارة وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي لطهران اليوم لا علاقة لها بالقضايا بين إيران والولايات المتحدة. تم نفي أن يكون الوزير الباكستاني يحمل أي رسالة خاصة لطهران أو يحمل مبادرة، كما أنه تم التأكيد على أن طهران لن توجه للولايات المتحدة أي رسالة عبر الوزير الباكستاني، مع التأكيد على أن طهران متمسكة بشروطها التي وجهتها إلى الولايات المتحدة سابقا.
1: أشكرك رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة من طهران، وأتوجه إليك إيهاب العبسي، أهلا بك من جديد. في خضم كل هذه التصريحات الإيرانية، ماذا يمكن أن ينهي حالة الجمود بالنسبة للجانب الأمريكي بحسب التصريحات؟
2: نعم سالي، بالفعل بحسب تصريحات الرئيس دونالد ترامب يقول أن من بين الخيارات التي منحها للجانب الإيراني هو التوصل إلى اتفاق، لكن الرئيس الأمريكي سبق وأن قال أن الإيرانيين يريدون التفاوض مع الولايات المتحدة، لكنه لن يقبل بأي اتفاق سوى اتفاق جيد من وجهة نظري. الرئيس دونالد ترامب يقول أن الخيارات المطروحة حاليا هي التوصل إلى اتفاق أو ترك إيران تتعفن اقتصاديا أو محو إيران، في إشارة إلى تهديد عسكري. الرئيس يقول أنه حاليا في مرحلة اتخاذ القرار، وأن هذا الأمر سيكون قريبا جدا في المستقبل فيما يتعلق باتخاذ القرار بشأن إيران، لكن يقول أن عليهم أن يحسنوا التصرف، وأنه السؤال الذي يطرح نفسه حاليا ما إذا كان سيفجر إيران بالكامل أم لا، على حد قوله في هذه التصريحات التي أدلى بها لشبكة فوكس نيوز. وأيضا الرئيس حينما سئل عن مدى انفتاحه للقاء رئيس إيران بوزشكيان خلال أو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ترامب قال أنه على الأرجح سيكون منفتحا على هذا الأمر. وبالتالي الرئيس دونالد ترامب حاليا ما بين التهديد العسكري وما بين أيضا إبقاء باب الدبلوماسية مفتوحا مع الجانب الإيراني. وفي السياق ذاته يؤكد مندوب الولايات المتحدة في الأمم المتحدة بأن الباب الدبلوماسية والتفاوض ما زال مفتوحا أمام الجانب الإيراني، إلا أنه ينفي أي ضغوط على الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بانتخابات التجديد النصفي أو أي ضغوط زمنية. وكذلك يؤكد بأن الحصار البحري والضغوط الاقتصادية على إيران فعالة، وأن النظام في إيران هو في حالة ضعف لم يسبق لها مثيل على حد قوله، وفق ما يقول السفير مايك وورز الذي يؤكد بأن في نهاية المطاف إيران ستكون على طاولة المفاوضات، لكن يعرب عن أمله بأن يكون هذا الأمر عبر الدبلوماسية والحوار وليس القوة العسكرية. الرئيس ترامب في هذه الأثناء وفي هذه استطلاعات الرأي التي تشير إلى تراجع شعبيته مع قرب انتخابات التجديد النصفي يلوح تارة بين التهديد العسكري وتارة بين الدبلوماسية مع الجانب الإيراني، إلا أنه يؤكد بأن الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة سواء ارتفاع أسعار المحروقات هو ثمن زهيد مقابل منع إيران من امتلاك سلاح نووي. ومع ذلك أيضا يؤكد وفق ما قاله قبل ساعات في منشور على منصة تروث سوشيال بأن الأسعار حاليا في الولايات المتحدة أقل مما

0: ما كانت عليه في عهد الرئيس السابق جو بايدن. استطلاعات الرأي وأحداثها ما نشرته شبكة NBC نيوز بالأمس هو ما أكد بأن 62% من الأمريكيين يعتبرون أن قرار الحرب ضد إيران أو أن الحرب ضد إيران لا تستحق هذه التكلفة الاقتصادية، سواء في ارتفاع أسعار المحروقات أو التكلفة العسكرية في المنطقة، ويحملون الرئيس الأمريكي مسؤولية ما وصفوه بتدهور الاقتصاد هنا في الولايات المتحدة. سالي.
1: نعم، أشكرك من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. بعد فترة من تبادل الضربات المحددة بين إيران والولايات المتحدة وجمود المفاوضات الدبلوماسية، يعود الحديث عن احتمال عودة التصعيد والمواجهة العسكرية الواسعة بين الطرفين، استنادا إلى تصريحات أمريكية وأخرى إيرانية. المزيد عن احتمالات السيناريوهات القادمة وسياقاتها في تقرير فرح الزمان شوقي.
2: هل يتجه المشهد بين إيران وأمريكا نحو تصعيد أكبر بعد فترة من جمود الدبلوماسية والاشتباك المحدود؟ هو سؤال مبرر بتصريحات صادرة عن الطرفين، رغم حديث ترامب عن رغبة إيرانية في اتفاق، ورغم حديث طهران مجددا عن شروط لاستئناف التفاوض. التلويح بعودة المواجهة العسكرية المفتوحة يأتي هذه المرة من قول ترامب نقترب من لحظة حاسمة في الحرب مع إيران، متحدثا عن خيارات. ليتفرع السؤال مجددا إلى عدة أسئلة، فهل يعني ذلك العودة لشن ضربات واسعة أو ضربة قوية لموقع جبل الفأس مثلا في حال رصد أنشطة إيرانية نووية هناك، أو انتظار تبعات الحصار، أو ربما تهيئة الظروف للذهاب نحو الطاولة؟ من ناحيته، أعلن مقر خاتم الأنبياء وجود معلومات بشأن احتمال استئناف واشنطن العمليات. فاستبق المقر أي تصعيد محتمل بتهديد واضح ضد مصالح أمريكا في المنطقة وحتى ضد دول المنطقة، فلا ضبط للنفس في هذه الحالة. في التوقيت تأتي هذه التصريحات قبيل انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي سيشارك فيها وفد إيراني، ما سيتيح الفرصة لعقد اجتماعات تنقل فيها كل من طهران وواشنطن وجهات نظرها إلى الفاعلين في الملف. كما تأتي قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي التي تتأثر معطياتها بمسار الحرب وقرارات الإدارة الأمريكية. على الضفة الأخرى، إيران التي عبرت عن شروطها لاستئناف التفاوض على لسان أمين مجلس الأمن القومي لم تتخلى طيلة الفترة الماضية عن التشدد في خطاب مواجهة التهديد العسكري بالرد العسكري، وجاء ذلك على لسان العسكر وحتى الساسة، لكن ذلك يتقاطع مع خطاب داخلي يحاول بعض مسؤوليها موازنة الرؤى والابتعاد عن ثنائية إما الحرب وإما التفاوض. فيرى كبير مفاوضيها محمد باقر قالباف كبعض الساسة هناك أن خوض الحرب يكون بعقلانية ودون استنزاف، وأن التفاوض يكون بمنطق وقوة ودون استسلام. يدرك بعض المسؤولين أيضاً أهمية تحصين الداخل الذي يدفع ثمن الحصار والعقوبات ويقف أمام تحديات فوق تحديات، وهو ما يتطلب انسجاماً وتماسكاً بحسب المسؤولين. فسواء ذهبت الأمور نحو تصعيد ومواجهة عسكرية أكبر أو عاد الطرفان الإيراني والأمريكي إلى طاولة الحوار، تظل معادلة الداخل محدداً رئيسياً في فهم المشهد.
1: للنقاش أرحب بضيفي في الاستوديو، الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وأيضا أرحب بالسيد ديفيد ديروش المسؤول السابق لشؤون الخليج في وزارة الدفاع الأمريكية. أهلا بكما. وأبدأ معك دكتور عباس، على خلفية التصريحات الأخيرة للحرس الثوري والرئيس الإيراني وأيضا رئيس البرلمان، هل يمكن قراءة هذه التصريحات على كثافتها واختلافها نوعا ما بأنها تبادل أدوار بين محافظ متشدد وإصلاحي منفتح وربما وسطي؟
3: عندما نجمع ما بين هذه التصريحات المختلفة توضح لنا أن هناك مسارين اثنين، هناك مسار للتفاوض وكذلك مسار يستند إلى التواصل مع الجهات الإقليمية بالإضافة إلى الصين، والمسار الثاني هو مسار تصعيد. يبدو أن هناك عدد من الأمور التي لابد أن تؤخذ من الاعتبار.

0: فيما يخص عملية اتخاذ القرار. حتى الآن عملية التصعيد العسكري لم تؤدي إلى النتائج المرجوة بالنسبة للولايات المتحدة، لكن على الرغم من ذلك تتواصل الضغوط، وهذا لم يؤدي إلى النتائج المطلوبة. عندما يتعلق الأمر بالمسار الدبلوماسي، هم يرون بأن الأساس هو مذكرة التفاهم التي تم توقيعها من قبل رئيسي الدولتين. المؤسسة العسكرية والمؤسسات الأخرى ترى بأن مذكرة التفاهم هي الأساس، وأن على الرغم من عملية التفاوض مع عمان والاتفاق الذي تم إبرامه بين البلدين، فإن مضيق هرمز سيتم فتحه عندما تتم العودة إلى المذكرة، ألا وهي إنهاء النزاع في المنطقة، ليس فقط بإيران، رفع الحصار البحري ورفع كذلك العقوبات المرتبطة بالنفط، وكذلك الوصول إلى الأصول المجمدة. إذن على الرغم من هذه الخطوات الصغيرة هناك فرصة للدبلوماسية، لكن في هذه الأثناء كذلك هناك فرص كذلك قد تؤدي إلى التصعيد. إذن ما ننظر إليه كمسار بالمستقبل هو منوط بالنقاشات التي ستجري، وفي الأيام القليلة القادمة ربما قد نتوصل إلى فكرة أوضح.
1: وهو السؤال الذي يفرض نفسه سيد ديفيد، ماذا نتوقع أن يطرح على طاولة النقاش على خلفية اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، لا سيما أن الرئيس الإيراني سيكون موجودا وأيضا قادة دول المنطقة؟
0: نعم، هذا الأمر هو مثير للاهتمام. ما شهدناه هو أن الحكومة الإيرانية تحاول أن تتوصل إلى موقف متسق. إذن لدينا اتفاق من قبل بيزيشكيان وما وقع عليه من مذكرة، وهذا ما قاله كذلك وزير الخارجية الباكستاني. إذن كان هناك اتفاق على رفع الحصار وكذلك العقوبات، وقامت الولايات المتحدة بالقيام بذلك، وحصلت إيران على 6 مليارات من مبيعات للنفط. إذن عندما يتعلق الأمر بالقضايا الأخرى لم تكن مقبولة، وأدركوا أن هناك أمور تتعلق بهذا الجانب، قالوا إنه لابد من وقف كل هذه الحروب مرة واحدة. لم يكن هناك دمج لكل القضايا الأخرى المرتبطة بالحشد الشعبي وحزب الله وما إلى ذلك، وقالوا قبل البدء بعملية التفاوض لابد من أن تدفع الولايات المتحدة تعويضات. إذا تخلوا عن المطالب المرتبطة بالتعويضات، ولقد عادوا بمقترح جديد مفاده ما تم التقدم به في تفاصيل المذكرة فيما بعد، ولم يكن ذلك مقبولا. إذن عندما نتحدث عن الوضع الذي قد يتم التناقش بشأنه من قبل وسطاء أو من خلال الصحافة، لكن لدينا الأساس للوصول إلى اتفاق، لكن الخطة التي تم تضمينها في مذكرة التفاهم قد تكون قابلة للتنفيذ، لكن ما تتضمنه هو المضيق في مقابل رفع الحصار البحري، ولقد أظهرنا أن الولايات المتحدة بإمكانها أن تفعل ذلك. ومن تم النقاش بشأن الملف النووي، وعندما تحدث عن وقف الحرب فإن الولايات المتحدة تقوم بسحب قواتها من العراق، وسيتم ذلك وإنهاؤه ب30 من سبتمبر. وإن كانت إيران فعلا جاهزة للقيام بذلك، فلا بد للحشد الشعبي أن يلتزم بما تقوله الحكومة العراقية. إن أمرت إيران بذلك فهو سيحدث. لدينا فرصة نتفاوض بهذه المطالب التي ربما قد تبدو سخيفة مثل التعويضات وما إلى ذلك.
1: ما هي فرصة أن تتم هذه المطالب ويتم تحقيقها وقبولها من الجانب الإيراني بهذه التراتبية المقبولة أمريكيا؟
0: الفكرة تتعلق بمصداقية الاتفاق والتوقيع. كان هناك اتفاق 2015، وقالت الولايات المتحدة إنها بإمكانها أن تتوصل إلى اتفاق أفضل. ببساطة تم الانسحاب لأن هذا الاتفاق كان تحت إدارة أوباما، يعني تم التوصل إليه خلال تلك الإدارة. المسألة تتعلق بالتالي أن إيران وافقت على فتح المضيق، و60% تم حقيقة فتح هذا المضيق. المذكرة تبدأ بالبند رقم 1، والذي يشير إلى وقف الأعمال العدائية بالمنطقة بما في ذلك لبنان، وتمت الإشارة وبشكل جلي إلى ذلك بالمذكرة، لكن ما حدث لم يفي بذلك المطلب. لدينا كذلك البند رقم 5 للمذكرة، والذي يشير إلى أن إيران هي التي ستقوم بتحديد المسارات

0: العبور بالنسبة لمضيق هرمز، ولقد رأينا أن هناك وضع مختلف بالنسبة لعملية العبور، وكان ذلك غير متسق مع البنود والأحكام المتضمنة في المذكرة. تم التوضيح فيما بعد، لكن كان هناك بعض القضايا مثل نزع السلاح الحشد الشعبي، هذه مسألة لا علاقة لها بالمذكرة. هذا القرار تم اتخاذه من قبل العراق وإيران تحترم ذلك، لكن النقطة الأساسية تبقى هناك فرص بالنسبة للمسار الدبلوماسي، لكن إذا ما تمكنا من التوصل إلى اتفاق وتم تنفيذ ذلك الاتفاق، ليس فقط اتفاق يكون على الورق فقط، إننا نتحدث عن اتفاق دائم، وليس فقط اتفاق يكون على الورق ويتم الترويج له للجمهور بصفة عامة لأسباب انتخابية. إذا ما تمت العودة إلى مذكرة التفاهم، فإن هذا سيكون فرصة لإعادة فتح المضيق والمضي قدما باتجاه التفاوض النووي، وسيكون من الصعوبة مكان أن نتخيل أن تكون هناك تنازلات بشأن الملف النووي، لأن ليس هناك أي ضمانات بالنسبة لإيران. إن توصلت إلى اتفاق وتقدمت بتنازلات، أنه لن ينتهي المطاف بما حدث سابقا، وتتم عملية اعتداء إسرائيلية أمريكية كما كان سابقا.
1: يمكن التوصل إلى نقطة وسط مرضية للطرفين؟ سيد ديفيد، الولايات المتحدة تود الحديث وإغلاق ملف هرمز بداية، ومن ثم الحديث عن أي شيء لاحقا، بعكس الجانب الإيراني الذي يود الحديث عن أو تنفيذ جزء من ما تم التوقيع عليه في مذكرة التفاهم، رفع الحصار وإنهاء الحروب وغيره.
0: مجددا، لقد غردت وقلت ذلك في تغريدتي، وزير الخارجية تحدث عن الأولويات. من الممكن إن تمت مراجعة المذكرة، بإمكاننا أن نبدأ مثلا بحزب الله ولبنان، وبعد ذلك حشد الشعبي، لكن لابد أن نشير إن هذه القضايا تمت إثارتها بعد عدم موافقة إيران على التسلسل الذي تم الحديث عنه سابقا. هناك التزامات لم يتم الإيفاء بها من قبل الجانب الإيراني، وإن وافقت إيران فإن الحشد الشعبي سيلتزم. نفس الشيء بالنسبة لحزب الله، وزير الخارجية أو رئيس الوزراء العراقي إن فعل ذلك ربما قد يتم التزام. إذن إيران لديها التزامات، وإن شاءت أن تركز على هذه القضايا بإمكانها أن تفعل، وبإمكاننا تفاوض من ثم على التسلسل. القضية معروفة، المواقف هي مختلفة. فكرة أن مذكرة التفاهم أعطت إيران حق مهاجمة السفن بالمياه الإيرانية العمانية، لا أحد يعتقد أن ذلك سيكون ممكنا. هناك شيء ما بإمكاننا نقوم به، لكن ما هو مهم، ما كان موجودا ومطروحا لأشهر، قالوا إنهم لا يريدون التفاوض وأنهم خرجوا من هذا المسار، والولايات المتحدة قالوا إنها لابد أن تدفع تعويضات، كذلك تراجعوا عن هذا الأمر. إذن هناك أمور تعتبر مشجعة، وعندما ننظر إلى سلة القضايا بإمكاننا أن نتناقش بشأن المسألة المهمة، هي أن يكون لدينا إطار القيام بذلك.
1: سيد ديفيد ديروش، المسؤول السابق لشؤون الخليج في وزارة الدفاع الأمريكية، كذلك أشكرك دكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط لدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لكما. إلى التطورات في اليمن، حيث تستمر الاشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين في محافظة مأرب، لا سيما في الجبهات الجنوبية. وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قال إن تصاعد القتال في اليمن أدى إلى نزوح أكثر من 18,000 أسرة، كما شدد على ضرورة حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وأرحب من تعز بمها علي مراسلة الجزيرة، أهلا بك مها، وماذا لديك من جديد وتفاصيل في هذه العمليات المستمرة؟
2: نعم سالي، لازلنا نتحدث عن حالة الهدوء الحذرة التي تشهدها كل محاور القتال ابتداء من الساحل الغربي والريف الجنوبي والريف الغربي لمدينة تعز، لكن العنوان الأبرز والذي تصدر حقيقة مسرح هذه المواجهات هو ما حصل مساء وبعد منتصف الليل وحتى ساعات الفجر الأولى، عندما شن الحوثيون هجوما واسعا باتجاه جبل جرداد الاستراتيجي، مستخدمين فيه مختلف أنواع الأسلحة وكذلك تغطية نارية مكثفة قبل بدء هذا الهجوم.

0: القوات الحكومية في هذه الجبهة قالت إنها تمكنت من صد هذه العملية الهجومية التي وصفتها بأنها الأعنف منذ أيام. قالت إنها كبدت الحوثيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وأجبرتهم على التراجع لكيلومترات كثيرة. نتحدث في هذا الجانب أيضا جبهة المضاربة تحديدا هناك، حيث كانت القوات الحكومية قد شنت عملية هجومية واسعة بمختلف التشكيلات العسكرية. نتحدث عن قوات العمالقة، ألوية العمالقة، درع الوطن، وكذلك قبائل الصبيحة، وكذلك المقاومة الوطنية بتشكيل قتالي موحد، شنوا عملية هجومية على مواقع كان الحوثيون قد تقدموا فيها في جبهة الصبيحة على الحدود مع محافظة لحج، واستعادوا جبل نومان الاستراتيجي وكذلك جبل المشبك، وهما جبال حاكمة توفر سيطرة نارية للطرف الذي يسيطر على هذه المواقع. هذه المواجهات كذلك امتدت وإن كانت بشكل متقطع وخفيف، اشتباكات ليلية ومواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في جبهات الريف الغربي لمدينة تعز. وعندما نتحدث عن الريف الغربي فنحن نتحدث عن محور جبل حبشي وكذلك الكدحة، في هاتين المحوران أو في هذين المحورين تدور مواجهات متقطعة بين الحين والآخر بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في حرب ما بات يعرف السيطرة على المرتفعات الجبلية. بالتالي نحن نتحدث عن عمق بري لا يزال يشهد مواجهات محتدمة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي بهدف قطع خطوط إمداد الطرف الآخر. عندما نتحدث مثلا عن هدف القوات الحكومية، هي تريد استعادة السيطرة على الكثير من هذه المواقع لتقطع خطوط إمداد الحوثيين وتجعل القوات الحوثية أو جماعة الحوثي في حالة قتال مستمر تستنزف عناصرهم بالنظر إلى الكلفة البشرية الباهظة التي يدفعها الطرف المهاجم. ونحن هنا نتحدث عن هجوم جماعة الحوثي باتجاه هذه المواقع الاستراتيجية ومحاولتها تأمين أكبر قدر ممكن من المرتفعات الجبلية وتحقيق مزيد من السيطرة على هذه المرتفعات بما يعزز مواقعها في الساحل الغربي ويؤمن ظهرها المكشوف حقيقة للقوات الحكومية وأيضا يثبت مواقعها في هذه المناطق. نتحدث عن هذه الرؤية الحكومية لسير العمليات القتالية في هذه المرتفعات بما يتقاطع مع أو مع ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية فرانس بريس قبل أيام. نعم. عن مصدرين حوثيين عسكريين حوثيين من أن خبراء إيرانيين وصلوا إلى الساحل الغربي وأشرفوا على عمليات حفر أنفاق وكذلك إمكانية وضع رادارات اتصال. بالتالي الرؤية الحكومية تريد إبقاء حالة الحوثي أو حالة القتال مستمرة في هذه المرتفعات الجبلية بما يحقق أيضا حالة استنزاف مستمرة لجماعة الحوثي. نعم سالي،
1: أشكرك مها علي من تعز مراسلة الجزيرة، شكرا جزيلا لك. ومن مخيم السويداء شمال مأرب ينضم إلينا مراسل الجزيرة محمد القاضي. محمد أهلا بك معي. و18,000 أسرة بحسب الأمم المتحدة الآن نزحت على خلفية هذا القتال، كيف هي الأوضاع وأبرز الحوجات وأهمها وأكثرها إلحاحا؟
2: سالي، تصاعد الصراع ينعكس مباشرة على المدنيين، على النازحين، على المدنيين بشكل عام وعلى فئة النازحين بشكل خاص. إذا كانت الأمم المتحدة أوردت رقم أكثر من 18,000 أسرة، فإن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين هنا في اليمن تتحدث عن أكثر من 20,000 أسرة. قالت أنها وثقت أكثر من 20,000 نزحة أسرة نزحت من مناطق الصراع وتحديدا من محافظتي تعز والحديدة ولحج، بالإضافة إلى 5 محافظات أخرى. قوام هذه الأسر يفوق 140,000 شخص وفقا للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين. نحن نقف هنا في شمال محافظة مأرب، وشمال محافظة مأرب تتواجد فيه عدد من المخيمات، مخيمات النازحين. أهم هذه المخيمات هو مخيم السويداء، هذا الذي نقف به. وبإمكان الزميل المصور أن يأخذ بإمكان الصورة أن تأخذ الصورة لهذا المخيم الذي يتسع يوما بعد آخر. هذه المخيمات عمرها الآن يصل إلى 10 سنوات. هناك أجيال داخل هذه المخيمات، جيل على الأقل، نتحدث عن جيل داخل هذه المخيمات من الأطفال لا يعرف ما هي المدرسة، لا يعرف ما هي الحديقة، لا يعرف ما هي الطفولة، يقضي حياته هنا في هذه الأرض الجرداء أو بين الكثبان الرملية الممتدة بهذا الاتجاه إلى امتدادا إلى محافظة.

0: ضغط الجوف. تجولنا داخل هذه المخيمات، لم نجد مقومات الحياة ولو أساسيات هذه الحياة. الكهرباء متقطعة، تأتي من وقت إلى آخر. بالنسبة للمياه، هناك صهاريج تمر وتوزع المياه في هذه المخيمات لاحتياجات كبيرة. لم نرى بأعيننا خدمات طبية واضحة، لم نرى بأعيننا كذلك ونحن نتجول في هذه المخيمات خدمات تعليمية واضحة. محاولات خجولة، خيام تقتلعها الرياح من وقت لآخر. هناك احتياجات كثيرة داخل هذه المخيمات ومعاناة لا أستطيع أن أصفها. يكفي أن يقضي المرء حياته هنا بين الكثبان الرملية وفي هذه الأرض المقطوعة، بعيدا عن مظاهر الحياة، بعيدا عن الاستقرار، بعيدا عن الخدمات الأساسية، الخدمات التعليمية، الخدمات الصحية، خدمات الأمن والإيواء الرئيسية. هذه منطقة صحراوية ويلتحفون الأرض يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، ودرجة الحرارة عالية في هذه الأماكن بشكل كبير، وكذلك الأعاصير والرياح لا تتوقف في هذه الأماكن، فالكثير منهم يشكون من اقتلاع الرياح لمخيماتهم. نعم سالي.
1: نعم محمد القاضي من مخيم السويداء في مأرب، شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة. وأرحب من في الاستوديو بمدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. سعيد، وإن بدأنا من الشأن الإنساني بحسب يعني هذه التقارير، عدد المخيمات خلال هذه الأزمة بالطبع هي كانت متواجدة ولكنها كثرت، أعداد النازحين أيضا ارتفعت.
2: سألي، هذا المخيم في السويداء هو أحد المخيمات اللي هي في مأرب. مأرب تحتضن أكثر من أو تقريبا 2 مليون نازح إن لم يكن أكثر. هذه فقط مأرب، هناك مخيمات نازحين في عدن، في لحج، في أبيان. هؤلاء الذين نزحوا الآن من ساحل تعز أغلبهم ذهبوا إلى هذه الاتجاهات، ليس إلى مأرب، قليل الذي ذهبوا إلى مأرب. هؤلاء أيضا هم نازحين من حرب أو من القصف أو من الاشتباكات التجري سواء بالجوف أو في صنعاء أو في عمران أو في مأرب، أيضا في الجنوب مأرب، فأغلبهم يذهبوا إلى هذه المخيمات. فالحالة الإنسانية في اليمن هي في حد ذاتها، الوضع الإنساني والاقتصادي والاجتماعي في اليمن وضع بائس، ووضع اقتصاديا أصلا من قبل الحرب ومن قبل ما حدث اجتياح الحوثي للعاصمة في 2014، قبلها كان الحالة الاقتصادية للمجتمع اليمني ضعيفة والبنية التحتية ضعيفة. جاءت هذه الحرب وهذه الكارثة التي يعيشها اليمنيون فتفاقمت الأزمة أكثر. مع الحرب الآن الأخيرة ازدادت المأساة أكثر، ولذلك استمرار هذه الحالة هي يعني إنهاك للإنسان اليمني ويعني إجهاز على ما تبقى من بقية البقايا في البنية التحتية والخدمات. طبعا لو نعرف الآن نسب عالية للأطفال الذين لا يدخلون المدارس الآن في حادثة المعارك التي تحدث في من المخا إلى ذباب في هذه المنطقة، هذه جاءت متزامنة في سبتمبر مع افتتاح العام الدراسي. هذا يعني أن هذه المنطقة كلها توقفت فيها العام الدراسة. طلع الأطفال بآبائهم وأمهاتهم إلى مخيمات، حتى الآن لم توجد بالمناسبة مخيمات في مناطق عدن مكتملة، هي حاولوا خطوة إسعافية الحكومة أن تعمل فيها، بعض الجمعيات الخيرية بدأت تقوم بهذا الدور، لكن المنظمات الدولية المعنية بالإغاثة النازحين حتى الآن لم يظهر لها أي دور في اليمن إلى اللحظة، لم يسجل موقف، فقط أدخل كذا لتر من المياه للناس فقط، لكن حتى الآن ليست هناك أي خطوات إسعافية لحالة النازحين.
1: نعم، وبتوقع استمرار هذه الحرب بحسب العمليات العسكرية المستمرة، وبما أننا نتحدث ربما عن مساعدات ونتحدث أيضا عن موقف اقتصادي للجهتين، يعني كيف تسير الأمور يعني اقتصاديا؟ هل أي الطرفين قادر؟
2: يعني شو الوضع الاقتصادي في اليمن بسبب الانقلاب الذي حدث في 2014 واجتياح صنعاء أسفر أولا إلى إيجاد عملتين وبسعار مختلفة، سعرين مختلفين. هذا لوحده سبب إرباك كبير في الاقتصاد اليمني، هو الاقتصاد أصلا هش. تفاقم الأزمة بشكل كبير، خاصة في المناطق اللي يسيطر عليها الحوثيين. بالمناسبة الوضع الاقتصادي جدا متعب، لأنه محاصرة يعني فيما يتعلق بالتحويلات في غيرها، خاصة بعد تصنيف جماعة الحوثي إرهابية صار نوع من التشديد. الناس أيضا في المجتمع اليمني سواء عند مناطق الشرعية الحكومة الشرعية والمعترف بها أو مناطق الحوثي، العملة الاقتصادية تبعهم صارت تحت الصفر يعني بقيمتها. الرواتب الناس الموظفين بعضهم يمر عليهم الآن 10 أشهر 9 أشهر لا يستلمون الرواتب، سواء في قطاع مع فارق، بعض حين تأتي لهم شهرين ثم يتوقف، إلى جانب الإيجارات المرتفعة، إلى جانب الغلاء المستعر، إلى جانب تقطع الطرقات. هذه تقطع الطرقات تمنع عملية الإمدادات الغذائية الموجودة ما بين المناطق، الميناء والموانئ وتوقفها، المطارات وما يحدث فيها، كل هذا يسبب أزمة اقتصادية تتراكم. أصلا كانت اليمن قبل الحرب تكاد تقترب من توصيف الدولة الفاشلة، تخيل الآن بعد 12 سنة كيف توصف اليمن في هذا الوضع الاقتصادي. عملتين، جيشين، عاصمتين، كل هذا طبعا ينعكس على الوضع الاقتصادي بشكل كبير.
1: أشكرك جزيل الشكر مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. إلى تطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد امرأة وطفل بنيران قوات الاحتلال في مواصي رفح ودير البلح، كما استشهد فلسطيني متأثر بإصابته بنيران قوات الاحتلال في جباليا. ومن مدينة غزة مراسلة الجزيرة تنضم إلينا نور خالد. نور، أهلا بك من جديد. الأوضاع يعني أوضاع القطاع الصحي تحديدا في ظل هذه الإصابات المرتفعة وأيضا ارتفاع أعداد الضحايا، كيف تتعامل مع الوضع؟
3: نعم سالي، بعد هذه الانتهاكات والاختراقات المستمرة وإيقاع أعداد من الإصابات والشهداء في صفوف الفلسطينيين في قطاع غزة، 3 شهداء بينهم طفل منذ الصباح، وأيضا أكثر من 9 إصابات وبينهم أطفال، وهذه انتهاكات إسرائيلية توزعت على مختلف مناطق القطاع جاءت جراء إطلاق نار مستمر من قبل الآليات العسكرية للأعيران النارية وكذلك القذائف المدفعية التي تطلق من ذات الآليات العسكرية. هذا الأمر يؤدي إلى تفاقم الأزمة الصحية في مستشفيات قطاع غزة. قطاع غزة ومنظومته الصحية تعاني من انهيار بسبب أن الاحتلال الإسرائيلي يقيد دخول الأدوية ويقيد دخول العلاجات الضرورية والمستهلكات الطبية. الأجهزة الطبية التي تتواجد داخل المستشفيات تهالكت بشكل كبير وبعضها توقف عن الخدمة. هذه الأجهزة استخدمت واستنفذت على مدار 3 أعوام من الحرب، وكانت الإصابات بمئات الآلاف كانت تأتي إلى مختلف مستشفيات قطاع غزة. هذا الأمر أدى إلى خروج بعض هذه الأجهزة عن الخدمة، وكذلك هناك أزمة كبيرة، وكانت وزارة الصحة والعديد من المستشفيات غير الحكومية قد تحدثت على مدار الأيام الماضية، وكانت هناك الكثير من المناشدات والتقارير والتحذيرات والبيانات والمؤتمرات الصحية التي تعقد بشأن تقييد الاحتلال الإسرائيلي دخول الزيوت والوقود إلى مستشفيات قطاع غزة. هذا الأمر الذي يؤدي إلى عدم عمل وتشغيل المولدات كما يجب، والساعات التي تجب أن يتم تشغيل فيها المولد لتشغيل الأقسام وتأدية العمليات وتشغيل أهم الأقسام الحيوية في مستشفيات قطاع غزة. ولكن حين يمنع الاحتلال الإسرائيلي الوقود والزيوت عن هذه المولدات، فإن هناك الكثير من الأقسام ستخرج تباعا عن العمل. هناك مستشفى الكويت التخصصي كان أمس قد توقف هذا المستشفى عن العمل إلا للحالات الطارئة والحرجة، وكذلك مستشفيات عودة، وكانت هناك أيضا عدد من المستشفيات قالت بأن منظمة الصحة العالمية ستوقف عنها الوقود. إذن نحن أمام حالة صحية كارثية إذا استمر الأمر على هذا الحال، وإذا امتنع الاحتلال الإسرائيلي عن إدخال الوقود والزيوت لهذه المولدات التي تشغل المنظومة الصحية كاملة في قطاع غزة. فالأمر
1: نعم.
3: لا يتوقف على عدد المرضى والمصابين الذين هم بالأصل داخل هذه المستشفيات، ولكن الأمر يتفاقم. الاحتلال الإسرائيلي يمنع تدفق المرضى نعم. إلى الخارج، ويمنع إدخال المستلزمات الطبية إلى القطاع، وبالتالي هناك أزمة صحية وتتفاقم مع استمرار الإصابات نعم. التي تأتيها من كافة مناطق القطاع.
1: نور خالد مراسلة الجزيرة من مدينة غزة، شكرا جزيلا. إلى الضفة الغربية، حيث تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق الحرم الإبراهيمي في الخليل لليوم الثاني على التوالي بالتزامن مع أعياد يهودية، كما فرضت حظرا للتجوال على الفلسطينيين في المناطق المحيطة بالحرم. وفي الأثناء قالت محافظة القدس إن أكثر من 400 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى.

0: هي متواصلة حتى هذه اللحظة وسط انتشار عسكري مكثف في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، وتقييد قدرة الفلسطينيين على الحركة وفرض لحظر التجول على عدد من الأحياء المغلقة الواقعة شرق المسجد الإبراهيمي وفي محيط البلدة القديمة في الخليل. نحاول أن نقرب الصورة أكثر حتى تكون أكثر وضوحا. عمليا نحن نتحدث عن استمرار إغلاق الحرم الإبراهيمي لليوم الثاني بحجة ما يعرف بيوم الغفران الذي يستمر حتى مساء هذا اليوم. منذ تلك اللحظة بدأت إسرائيل من خلال قواتها بالانتشار المكثف عبر النقاط العسكرية والحواجز العسكرية التي شددت إغلاقها، إضافة إلى الدفع بدوريات في محيط هذه المناطق التي سيرت باتجاهها هذه الآليات العسكرية التي كانت قد نصبت حواجز وفتشت الفلسطينيين ونكلت بهم، وهذا يستمر منذ ظهر يوم أمس على وجه التحديد. لكن هناك خصوصية تختلف من منطقة إلى أخرى. نحن نتحدث عن المناطق التي سنشاهدها عبر عدسة الكاميرا والتي كنا نتواصل منذ ساعات الصباح مع سكانها، وهي مجموعة من الأحياء كحي جابر والسلايمة وغيث وواد الحصين، هي الواقعة ما بين المسجد الإبراهيمي ومستوطنة كريات أربع المقامة فوق أراضي الفلسطينيين في الخليل. هذه الأحياء التي نشاهدها سالي، الناس تسجن داخل بيوتها في هذه اللحظات، وهذا الأمر يستمر منذ 4 أيام تحديدا بالتزامن مع الأعياد اليهودية. تشكل هذه الأعياد كابوس حقيقي، خاصة أن الاحتلال يسرق راحة الفلسطينيين في هذه المناطق ويمنع الفلسطينيين من الخروج إلى أعمالهم. طلبة المدارس لم يتوجهوا هذا الصباح إلى مدارسهم في هذه المناطق تحديدا. نحن نتحدث عن نحو 400 عائلة فلسطينية تسكن في هذه المناطق. قبل قليل وقف إلى جانبنا أحد الفلسطينيين الذين طبعا كانوا يتواجدون في هذه المنطقة، قال إن ابنته تسكن في هذا الحي تحديدا وهو لا يستطيع أن يصل إليها لا في الأفراح أو حتى الأتراح، وهذا الأمر يشتد صعوبة خاصة في ظل الأعياد اليهودية. الطرق التي نشاهدها عبر عدسة الكاميرا هي طرق فارغة، لا يمكن للفلسطيني أن يخرج من بيته. إذا ما أراد شخص أن يخرج من بيت إلى آخر فإنهم يسلكون منازل الجيران من أسطح المنازل أو حتى من فناء الأبنية هذه التي تقام في هذه الأحياء. جحيم حقيقي يعيشه السكان في هذه الأحياء المغلقة الذين يعيشون لحظة بلحظة هذه الأعياد اليهودية وتداعياتها القاسية عليهم من ناحية الإجراءات الأمنية المشددة التي تفرض مساحة واسعة لتحرك المستوطنين في هذه المناطق وصولا إلى اقتحام الحرم الإبراهيمي في الخليل، وفي ذات الوقت تضيق على الفلسطينيين وتنكل بهم وأيضا تفرض عليهم إجراءات مشددة. نعم. هذا الأمر ينسحب على أحياء كبيرة أخرى محمد. على مسافة يعني قريبة من البلدة القديمة وأيضا حي تل الرميدة.
1: الأقصى أكثر من 400 مستوطن اقتحموا الأقصى منذ ساعات الصباح الأولى حتى الآن، إن كان لديك حصيلة جديدة، إن كان هنالك أي تحديث، ماذا يقومون يعني؟
0: الاقتحامات عادة تتم ما بين الفترة الصباحية والمسائية. الفترة الصباحية انتهت سالي، حصيلة من اقتحموا المسجد الأقصى هذا الصباح 418 مستوطنا إسرائيليا، إضافة إلى العشرات الذين دخلوا تحت مسمى السياحة إلى هذا المكان. عمليا الشرطة الإسرائيلية تفرض طوقا أمنيا شاملا على محيط البلدة القديمة وأيضا تؤمن الحماية لاقتحامات المستوطنين. هذا يأتي بعد يوم كان فيه نحو 1000 مستوطن إسرائيلي اقتحموا هذا المسجد. يتقدمهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير. بالنسبة للفلسطينيين، إسرائيل تسعى بجهد حثيث إلى تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك وصولا عند مطامع واضحة بتقسيمه زمانيا ومكانيا كما جرى في المسجد الإبراهيمي. المسجد الإبراهيمي قسم زمانيا ومكانيا قبل طبعا أكثر من 30 عاما. منذ ذلك الحين المسجد الإبراهيمي يتعرض لظروف صعبة وقاسية. عمليا إسرائيل بالنسبة للفلسطينيين تحاول محاكاة هذه التجربة وأن تنسحب كل إجراءات التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى، وذلك تبعا للمطالبات

0: التي تطالب بها جماعات الهيكل المتطرفة من جهة، وأيضا الطموحات التي يتبناها وزراء في الحكومة الإسرائيلية.
1: محمد الأطرش مراسل الجزيرة من الخليل، شكرا جزيلا لك. ومعنا من القدس الدكتور شادي الشرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن القدس أيضا ينضم إلينا الأستاذ علاء محاجنة المحامي والباحث في شؤون الاستيطان. أهلا بكما معي، وأبدأ معك أستاذ شادي، يعني ماذا يحدث، لماذا هذا التصعيد الكبير؟ وطبعا قوات الاحتلال تقوم بذلك منذ عقود طويلة، ولكن هذا التكثيف الآن لماذا؟
2: نعم، تحية لك ولضيفك وللمشاهدين الأعزاء. يعني واضح أن نية التصعيد يعني تحدثت عنها الحكومة الإسرائيلية مرارا خلال الأسابيع الماضية في كل لقاءات للوزراء ووسائل الإعلام، وإضافة إلى ذلك سمعنا من الجيش الإسرائيلي بأنهم يتجهزون للتصعيد في الضفة الغربية وأنهم يعززون تواجدهم في الضفة الغربية. الحديث عن يعني إضافة 12 كتيبة، اليوم لدينا 27 كتيبة موجودة في الضفة الغربية، هذا قرابة 4 إلى 5 ألوية. هذا العدد لم نشهد له مثيل بالضفة الغربية من تواجد عسكري منذ ما يسمى بحملة السور الواطي منذ 2002. وبالتالي هناك نية إسرائيلية ونية مجتمعية أيضا، ليس فقط الحكومة والأجهزة الأمنية، المجتمع الإسرائيلي العنصري المستوطنين يريدون التصعيد في الضفة الغربية. المستوطنين أعلنوا يعني قبيل الدخول بعشية يوم الغفران بالأمس أنهم سوف يصعدون في الضفة الغربية وأنهم يريدون الانتقام للعملية التي جرت. في حقيقة الأمر بعملية أو بدون عملية، نحن كفلسطينيين بعد انتهاء الغفران، وسوف ينتهي اليوم المغرب بعد يوم الغفران، يبدأ المستوطنين بالاعتداء بشكل ممنهج على كل الفلسطينيين في الشمال والجنوب. هذه عادة اعتمدنا عليها ونعرفها جيدا، وكأن الغفران بالنسبة لهم من الرب هو التخلص من الفلسطيني، وهذا ما سمعناه من حاخامات إسرائيلية. يعني العديد من الحاخامات الإسرائيليين يقولون أن لكي يتحقق الغفران يجب إبادة الفلسطينيين والتخلص منهم وتفريغ القرى الفلسطينية لتحقيق أرض النقاء التي وعد بها الإله. هذا نعم. يعني أن البعد الأيديولوجي الديني متغلغل جدا في الجماعات الصهيونية التي تصعد الآن في الضفة الغربية بكل أنحاء. نعم
1: أستاذ علاء، هل فقط يعني نربط ذلك بعيد أو أعياد الغفران اليهودية التي تنتهي مساء اليوم، أم أن هنالك نية للمساس بكل ما هو مهم اجتماعيا ودينيا بالنسبة للفلسطينيين في الضفة، إن ربطنا ذلك بتدني أسهم حكومة اليمين المتطرفة؟
3: بالفعل يعني المناسبات الدينية الإسرائيلية مثل الغفران وغيرها وحتى الانتخابات الإسرائيلية، وهي ليست مناسبة دينية ولكن تطور سياسي، هي تستعمل أو تستغل لتسريع عملية الاستيطان والسيطرة وتحويل حياة الفلسطينيين إلى جحيم، إن كان في الضفة الغربية وإن كان في القدس الشرقية. ولكن باعتقادي يوجد مخطط ممنهج يعني تسير عليه الحكومة الإسرائيلية وسلطات الاحتلال والإدارة المدنية منذ سنين، ولا سيما منذ الأشهر الأخيرة. يعني قبل عدة أشهر كنت على قناتكم الكريمة وتحدثت عن مصادرة الإدارة المدنية لسقف الحرم الإبراهيمي، وادعت حينها الإدارة المدنية أنها ترغب في تجديد سقف الحرم الإبراهيمي، وتوجهنا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بالتماس ضد هذه المخططات، وادعينا أنه صلاحيات التخطيط في الحرم الإبراهيمي تعود إلى بلدية القدس وإلى الأوقاف. المحكمة الإسرائيلية العليا رفضت هذا الالتماس، وهي بذلك فسحت المجال أمام الإدارة المدنية للقيام بمخططاتها. وبالفعل الأسبوع الفائت سموتريتش بنفسه قام بتدشين صحن الحرم الإبراهيمي، وكان ذلك ضد يعني رأي اليونسكو، علما أنه الحرم الإبراهيمي يدرج على منظمة اليونسكو كموقع تراث وإرث عالمي يجب الحفاظ عليه وعدم إجراء أي تغييرات عليه. يعني تثبت هذه التغييرات، وجزء منها يعود إلى شهر فبراير لبداية هذه السنة، وعندما أعلن سموتريتش 8 نقاط بالنسبة للاستيطان تعديلات في عمل الإدارة المدنية، ومنها كان أحد هذه البنود سحب صلاحيات التخطيط والبناء من بلدية الخليل بما يتعلق بالبلدة القديمة وما يتعلق بالحرم الإبراهيمي. فبالتالي يعني أنا أوافق أنه يوجد تسريع لتنفيذ هذه المخططات، ولكن بناء على خطة ممنهجة تم وضعها مسبقا، وهي تهدف، يعني مهم جدا أن أوضح هذه النقطة، يعني اليوم هم يسعون إلى فرض معادلة التقسيم الزمان والمكان في الأقصى، ولكن باعتقادي بما يتعلق بالحرم الإبراهيمي هم الآن بدأوا بمرحلة جديدة، وهي إحراز سيطرة مطلقة على الحرم الإبراهيمي وتحويله إلى كنيس يهودي. باعتقادي في هذه المرحلة يوجد ما زال تقسيم من حيث أيام السنة أو الأعياد التي يسمح للفلسطينيين الدخول بها، ولكن باعتقادي نحن مقبلين على مرحلة جديدة، وهي مرحلة يوجد فيها تصعيد أخطر نحو سيطرة مطلقة للاحتلال على الحرم الإبراهيمي وما يتعلق بتنفيذ أعمال ترميم ومواقيت الصلاة طبعا.
1: نعم، وهذه النقطة تحديدا قد تقود أستاذ شادي إلى ما تناولته أيضا وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأن هنالك بوادر انفجار للأوضاع يعني، واحتقان شديد. هل ذلك ما توده الآن الحكومة وعلى رأسها المتشددون سموتريتش وبنغفير، وهو قد يكون رئة جديدة لبقائها؟
2: يعني هذا سؤال حقيقة الأمر على الإجابة، بمعنى في حال كان هناك تصعيد هذا يخدم الإسرائيلي، وفي حال لم يكن في هناك تصعيد أيضا يخدم الإسرائيلي، بمعنى نقولها باستمرار وين وين سيتويشن بالنسبة لإسرائيل. في حال لا يوجد تصعيد، إسرائيل ماضية قدما في تنفيذ المخططات الممنهجة المرسومة فيما يتعلق في الضفة الغربية. في حال أصبح هناك تصعيد، إسرائيل سوف تستغلها في تسريع وتيرة تنفيذ هذه المخططات بادعاء يعني أنه في هناك عمليات وإلى آخره. ما يعني المخطط الإسرائيلي قادم لا محالة فيما يتعلق بالضفة الغربية، وهذا المخطط لا يحتاج إلى تحليل. نحن لا نحلل أن إسرائيل تريد طرد الفلسطينيين وتهجيرهم، هذا ما نسمعه من وزراء، هذا ما نسمعه من شخصيات عسكرية وأمنية، هذا ما نسمعه من مراكز أبحاث مهمة، هذا ما نسمعه من يعني من المستوى السياسي والعسكري والأمني في إسرائيل. وبالتالي نحن نرى هذا المخطط ونعرف هذا المخطط. أما فيما يتعلق في المخطط في الأماكن المقدسة، فإن السيطرة على هذه الأماكن هذا ما هو معلن. سمعنا بنغفير كيف يتحدث عن التقسيم المكاني والزماني، وأنه يقول أن جبل الهيكل، ويقول لا يقول حرم، هذا لنا ويجب أن يتحول لنا. كيف، ما هي الآلية؟ وهذا ما يجيب عليه بنغفير للسيطرة، بدءا بالسماح بزيارة اليهود، بعد أن يتم السماح بزيارة اليهود السماح بالصلاة السرية، ثم تدريجيا الصلاة العلنية، ثم تدريجيا تصبح الصلاة جزء أساسي من الممارسات اليومية، ثم الاقتحامات التي تبعد الفلسطيني، ثم يصبح الفلسطيني طارئ على المكان، الفلسطيني المسلم يصبح طارئ على المكان كما يصبح الآن في الحرم الإبراهيمي. يعني تخيلوا منذ أكثر من 90 يوما الحرم الإبراهيمي يمنع فيه إطلاق الأذان، يعني رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي ممنوع منذ أكثر من 90 يوما. يعني تدريجيا يتحول هذا المكان المقدس للمسلمين إلى مكان مقدس لليهود. وحقيقة الأمر هذا لأن المجتمع الدولي لا يتحرك، ولأن العرب صامتون أمام ما يجري. يعني أنا أريد أن أذكر عام 1969 قالت جولدا مائير رئيسة وزراء الإسرائيلية عندما أحرق المسجد الأقصى، كانت أول محاولة لحرق مسجد الأقصى، قالت هذا اليوم هو أصعب يوم في حياتي. ثم قالت في اليوم التالي، صباح اليوم التالي، قالت أن هذا يوم أسعد يوم في حياتي. ماذا الذي تقصده؟ أن عندما أحرق المسجد الأقصى اعتقدت أن كل العالم العربي والمسلمين سوف ينطلقون لحماية الأقصى، ثم باليوم التالي اكتشفت أن لا شيء جرى، وبالتالي هي كانت في أسعد لحظة في حياتها. هذا يعني أن المجتمع الإسرائيلي ما يوقفه هو الموقف العربي والدولي. نعم،
1: وعلى سيرة الموقف العربي والدولي أستاذ علاء، يعني بطبيعة الحال ما يحدث هو مدان عربيا، لكن بدأت تحركات أوروبية ربما مؤخرا تدين اعتداءات المستوطنين، ما يحدث في الضفة الغربية، برأيك هل يمكن أن تقود إلى شيء؟
3: يعني إذا كان شيء سوف يحدث تغيير على أرض الواقع في الضفة الغربية هو الاستمرار الدول الغربية باتخاذ أو فرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية، وهنا أنا أقصد أنه عقوبات جدية، وليس فقط عقوبات أو مقاطعة للمنتجات التي تنتج أو التي يتم تصنيعها في المستوطنات. يعني هذا الموضوع مهم جدا، أنه إسرائيل لا يوجد رادع لتنفيذ مخططاتها. يعني كما ذكر ضيفكم الكريم أن المخططات موجودة منذ عام 1967، يعني جولدا مائير التي

0: ذكر اسمها. يعني أيضا هي تحدثت أن عندما احتل شرقي القدس أنها سعيدة في العروس وغير سعيدة بالمهر. المهر كان هنا الفلسطينيين الموجودين في شرقي القدس، يعني هي تريد المدينة ولكن هي تريدها فارغة من الفلسطينيين، فبالتالي المخططات موجودة. الآن ما يحدث على الأرض هو أنه كل الظروف مواتية لتنفيذ هذه المخططات. يعني المجتمع الإسرائيلي أصبح متطرف فاشي، يعني أصبح يتسابقون بالعملية الانتخابية بمستوى التطرف. يعني عندما يكون بن غفير بجميع هذه الأعمال أو سموتريش بجميع هذه الأعمال وظنا منه واعتقادا وهذا صحيح أنه هذا سوف يرفع أسهمه في الانتخابات القادمة، الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة ترامب لا تتدخل بما يحدث في الضفة الغربية، وهي لا تتدخل أيضا بما يحدث في قطاع غزة، فبالتالي إسرائيل أصبحت مطلقة اليد والحرية بتنفيذ هذه المخططات، والمخططات هي بطبيعة الحال موجودة. باعتقادي الأمر الوحيد الذي يمكن أن يحد من تسارع ووتيرة هذه المخططات ومخطط الاستيطان وتحويل حياة الفلسطينيين إلى جحيم في الضفة الغربية ولا سيما مدينة القدس ومدينة الخليل، هو إذا قام المجتمع الدولي والدول الأوروبية وأيضا الدول العربية يوجد عليها مسؤولية باتخاذ خطوات جدية نحو معاقبة إسرائيل. يعني لا يجب الاكتفاء بعقوبات شكلية أو عقوبات إنذارية على إسرائيل، نحن تجاوزنا هذه المرحلة. إذا كانت هذه الدول وخاصة الدول الأوروبية ما زالت تؤمن بحل الدولتين، فهي يجب أن تقوم بخطوات متسارعة ومؤثرة بهذا الاتجاه.
1: أشكرك من القدس الأستاذ علاء محاجنة المحامي والباحث في شؤون الاستيطان، كذلك من القدس أيضا الأستاذ شادي الشرف الخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لك. إذن هذه الساعة انتهت، ولكن التغطية دائما مستمرة ونواصلها على رأس الساعة. إلى اللقاء.
2: من نيويورك حيث سيخاطب المجتمع الدولي قادة ومسؤولين شعوب العالم، نستطلع فيما سيقال ونقرأ في دلالاته
3: ونرصد كيف يفكر صانع القرار في أزمات وحروب وقضايا تهيمن بتداعياتها على أجندات العمل الدولي.
4: وسنقرأ في مواقف الرئيس الأمريكي بشأن إيران وغزة والحلفاء، ونرى كيف تتفاعل دول العالم مع سياساته.
3: ومن على منبر الجمعية العامة وفي كواليسها سنتساءل عن موقع القضية الفلسطينية ومآلاتها،
5: ونرى كيف ينشغل المجتمع الدولي بالإنسان وآماله ومستقبله بين مخاطر البيئة والتحديات الاقتصادية ووعود التنمية.
2: أسبوع الأمم المتحدة في تغطية خاصة على شاشة الجزيرة.

0: إلى هذه الأخبار العاجلة نقلاً عن وسائل إعلام.
1: هذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
2: سلامة مباشرة للمشاهدين الذين تابعت هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
3: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.
4: الآن إلى تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا.
5: قال عمدة العاصمة الأوكرانية كييف إن المدينة تعرضت فجر اليوم لهجوم روسي بصواريخ باليستية.
6: هذا الهجوم كان هجوما مكثفا وواسعا.
7: الدفاعات الجوية الأوكرانية لم تعترض أي من الصواريخ الباليستية التي أطلقت.
8: في المقابل يبدو بأن هناك أيضا هجوم بالمسيرات في شرق موسكو.
9: هذا الهجوم الأوكراني بالمسيرات على العمق الروسي اليوم يعد أحد أكبر الهجمات على الإطلاق.
10: الأراضي الروسية تعرضت لهجوم كبير بأكثر من 360 مسيرة أوكرانية.
11: الاستخبارات هي جزء أساسي من العمليات العسكرية.
12: بحسب الجانب الروسي الملف معقد وإشكالي كثيرا.
13: أمام الظروف المناخية الصعبة واللوجستية المعقدة أيضا جرى اختيار مثل هذه الوسائل. هذه المسيرة ستنقل المواد الغذائية والمساعدات لمناطق نائية لا يمكن الوصول إليها. هذه أيضا وسيلة تستخدم من قبل فرق الإنقاذ هنا في النيبال للقيام بنقل الجثامين ورفات الضحايا الذين لم تستطع الجهود.

0: أهلا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية. في آخر المستجدات، قالت هيئة عمليات التجارة البريطانية إنها تلقت بلاغا بتعرض ناقلة في مضيق هرمز للإصابة بمقذوف، ما أدى إلى إصابة شخصين. في غضون ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران، وإن الخيارات الحالية هي إما محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة. وأضاف ترامب أنه منفتح على لقاء الرئيس الإيراني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع. من جهته، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده سترحب بأي محادثات تؤدي إلى الأمن والسلام المستدام، وإنها تحتاج في هذا المسار إلى وحدة الكلمة. الحرس الثوري الإيراني من جانبه قال إن أي هجوم جديد سيدفع طهران إلى تغيير جغرافيا الحرب ونوعية أسلحتها، كما أعلن إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز. في غضون ذلك، قال مصدر في الداخلية الباكستانية إن الوزير محسن نقوي يتوجه إلى العاصمة الإيرانية لبحث جهود الوساطة وإنهاء حالة الجمود. في اليمن، أفاد مراسل الجزيرة باستمرار الاشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين في الجبهات الجنوبية من محافظة مأرب. وفي قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية استشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفل بنيران الاحتلال في دير البلح ومواصي رفح وجباليا. وفي الضفة الغربية، أفاد مراسل الجزيرة باقتحام قوات الاحتلال مدينة السلفيت وشنها حملة دهم واسعة في الوقت الذي تواصل فيه عمليتها العسكرية في بلدة بدو شمال غرب القدس. البداية إذن بملف التوتر الأمريكي الإيراني. من طهران تنضم إلينا مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. أبدأ معك رانيا لنرصد معك أحدث التصريحات الإيرانية.
1: نعم جعفر، يعني تؤكد المستويات العسكرية الإيرانية أنها ترصد بدقة التحركات الأمريكية. صباح اليوم تم الإعلان من قبل الحرس الثوري الإيراني على إسقاط مسيرة أمريكية جديدة، هذه المرة من نوع MQ-1 في أجواء مضيق هرمز، وذلك باستخدام أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية المشتركة، وذلك بعد إسقاط مسيرة أخرى استطلاعية أيضا في أجواء مضيق هرمز مساء يوم أمس. وفي إطار رصد إيران للتحركات الأمريكية، كان قد قال مقر خاتم الأنبياء المركزي أنه لديه معلومات بأن الولايات المتحدة تحاول توجيه ضربات عسكرية لإيران، ولذلك بعدها توالت التحذيرات للولايات المتحدة من مغبة القيام بما وصفته طهران بأي خطأ في الحسابات. تم التأكيد يعني في آخر التحذيرات من قبل مقر خاتم الأنبياء المركزي وأيضا هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية على أن القوات الإيرانية لن تتنازل أمام ما تم وصفه بالعدو، وأنه سيتم إلحاق الولايات المتحدة المزيد من الخسائر بها، وذلك بعد تأكيد مقر خاتم الأنبياء المركزي أنه سيتم بالرد على أي هجوم ضد سيتم بالرد على المصالح والقواعد الأمريكية دون أي قيود. الحرس الثوري أيضا من جهته أكد على أن في حال قامت الولايات المتحدة بأي عمل معادي فإن الرد الإيراني سيكون قوي، سيتم تغيير جغرافيا الحرب وأيضا سيتم تغيير الأسلحة المستخدمة. تم الحديث عن إدخال أسلحة جديدة يعني متطورة لم يشهدها العدو من قبل كما يقول الحرس الثوري، والتحديد المتحدث باسم العميد حسين محبي الذي أكد على أن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة للرد بقوة على أي هجوم أمريكي محتمل، مع التأكيد على أن الولايات المتحدة خسرت الحرب ولكنها لا تمتلك الشجاعة للاعتراف بذلك، وأنها فقط لم تخسر الحرب وإنما خسرت هيمنتها وسيطرتها على المنطقة، هكذا يتحدث المسؤولون العسكريون. أما بالنسبة للمسؤولين السياسيين فهناك تأكيد من محمد باقر قالبوف رئيس البرلمان الإيراني

0: والذي تولى أيضا رئاسة الوفد الإيراني المفاوض مع الولايات المتحدة، أن محاولة خنق إيران دون تحمل العواقب هو أمر مستحيل، وأن الولايات المتحدة في وضع هش ويعني قابلة لتحمل الخسائر والأضرار. وأيضا أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان على أن بلاده لن تخضع للإملاءات، ولكنه أكد استعداده لمحادثات تؤدي إلى الأمن المستدام.
1: شكرا جزيلا رانيا قاسمي من طهران. إلى واشنطن الآن ومراسل الجزيرة إيهاب العبسي، نتوقف معك عند أحدث ما صدر ولا سيما التصريحات الخاصة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
2: نعم جعفر، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه حاليا في مرحلة اتخاذ قرار بشأن إيران وأن هذا الأمر سيحدث في المستقبل القريب. يقول أن أمام الإيرانيين خيارات من بينها إما التوصل إلى اتفاق أو التعفن اقتصاديا، في إشارة إلى الحصار الاقتصادي والبحري على إيران الذي يقول الرئيس دونالد ترامب أنه يحرم إيران من ملايين الدولارات يوميا، وأن الاقتصاد في إيران في حالة انهيار تام ومعدلات تضخم مرتفعة. أما الخيار الثالث فهو كما يقول الرئيس الأمريكي هو محو إيران، في إشارة إلى تهديدات عسكرية مرة أخرى من قبل الرئيس الأمريكي الذي يقول إن على الإيرانيين حسن التصرف. أيضا ترامب يقول أنه منفتح على لقاء الرئيس الإيراني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. اليوم الرئيس الأمريكي يتوجه إلى نيويورك لحضور هذه الاجتماعات، وأمامه أسبوع مزدحم من اللقاءات. اليوم على سبيل المثال يبدأ بلقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نيويورك، غدا سيلتقي قادة مجلس التعاون الخليجي، وبحسب مسؤولين أمريكيين يؤكدون بأن الرئيس دونالد ترامب سيبحث مع قادة الخليج تطورات ومستقبل الحرب مع إيران. أيضا الرئيس ترامب سيستقبل الرئيس الصيني هنا في البيت الأبيض في واشنطن يوم الأربعاء، ومن المقرر أيضا ومن المتوقع أن تكون التطورات في الشرق الأوسط على رأس أجندة المحادثات مع الرئيس الصيني. وبالتالي الرئيس ترامب هذا الأسبوع الملف الإيراني من بين كل الملفات الأخرى هو من أبرز الملفات على جدول المناقشات. المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة يقول إن إيران حاليا أمامها فرصة للعودة إلى طاولة المفاوضات، وأن ترامب لا يخضع إلى أي ضغوط زمنية، خاصة وأننا نقترب من انتخابات التجديد النصفي. يقول إن إيران في كل الأحوال ستأتي إلى طاولة المفاوضات، لكن يعرب عن أمله بأن يكون هذا الأمر عبر الدبلوماسية والحوار وليس القوة العسكرية. الولايات المتحدة تراهن في هذه المرحلة أيضا على الحصار البحري. الرئيس دونالد ترامب يقول أنه يؤدي إلى تعفن إيران اقتصاديا. القيادة المركزية الأمريكية بالأمس قالت أنها حتى الأمس أعادت تغيير مسار 109 سفينة منذ إعادة فرض هذا الحصار الذي تشارك فيه أكثر من 20 سفينة حربية أمريكية وعشرات الألاف من الجنود الأمريكيين المنتشرين في المنطقة.
1: نعم.
2: الرئيس ترامب لم يحدد ما هو القرار المستقبلي بشأن إيران، لكن يضع هذه الخيارات أمام الجانب الإيراني. جعفر،
1: أشكرك جزيلا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. الآن معنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. دكتور محمد، ما الذي تكشفه تصريحات ترامب عما يجري من كواليس داخل إدارته بخصوص التعامل مع إيران؟
3: لا يكشف الكثير بقدر ما يعكس نوع من السجال المحتدم، وأن هناك المؤسسة العسكرية التي ترى نوعا من التخبط إذا تمسك الرئيس ترامب بالخيار العسكري، خاصة وإذا عادت فكرة إسقاط النظام، وأن هذه المسألة تحتاج لإنزال قوات برية. المؤسسة العسكرية أو البنتاغون لا يرى الجدوى في هذا الاتجاه. في المقابل هناك من يعيد التذكير بضرورة التسوية الدبلوماسية، بمعنى أنه مهما طال أمد هذه المواجهة العسكرية ومهما كان هناك استخدام للقوة، إلى أنه في المحصلة النهائية ستحتاج الولايات المتحدة وستحتاج إيران أيضا إلى هذه التسوية الدبلوماسية. ولكن الآن ليس بين الصقور وبين الحمائم، أو على الأقل بين الصقور والمعتدلين، ذاك الإجماع على كيفية الوصول إلى تلك التسوية. فبالتالي كما قلت في السابق، لا زال ترامب يبحث عن الطريقة الأقوى تأثيرا من حيث إدارة للصراع، وليس بالضرورة من حيث البحث عن تسوية هذا الصراع. الآن الخنق الاقتصادي والخيار العسكري حاضرين بقوة، ولكن أيضا هناك من لا يرى أنه ليس من الحتمي أننا سنصل إلى تأرجح كفتي الميزان، بمعنى غلبت الكفة الأمريكية على الكفة الإيرانية، بالنظر إلى عدة عناصر أهمها أن أزمة هرمز أكثر بكثير مما يستطيع ترامب احتوائه في هذه المرحلة، وأيضا هناك نذير شؤم أيضا أنه كلما اتسع هذا الصراع قد يجعل منطقة المضيق، مضيق هرمز، وأيضا باب المندب تشتعل. طيب، لاعتبارات متتالية.
1: طيب، ما الذي تقرأه في تصريح الحرس الثوري الذي هدد بتغيير جغرافيا الحرب ونوعية أسلحتها إذا مررنا إلى التصعيد؟
3: أهم في الموقف الإيراني في هذه المرحلة أن مسألتين. مسألة الأولى، لم يعد ذاك التباين بين معسكر الحرب ومعسكر المفاوضات، بمعنى الحرس الثوري وأغلبية أعضاء مجلس الأمن القومي هم مع فكرة الصدام وفكرة المواجهة وفكرة التحدي العسكري، وهناك المعسكر الثاني الذي يمثله بيزشكيان الرئيس، وزير الخارجية عراقشي، وقاليباف رئيس البرلمان. الآن يبدو أن المسافة التي كانت بين المعسكرين تقلصت، أصبح هناك نوع من التوافق، إن لم نقل هناك إجماع إيراني على الاستراتيجية الحالية. وماذا الجديد في هذه الاستراتيجية؟ هنا التحول الثاني، أن استراتيجية طهران تنتقل مما كان دفاعيا محضا إلى ما يصبح الآن يجمع بين الدفاع والهجوم. وأنا أقرأ الكثير في الكلمة الثانية الهجوم، بمعنى أن إيران ترى أن من الممكن توسيع دائرة الصراع، وأيضا استهداف غايات ومواقع أخرى، ليس بالضرورة في الخليج، ليس بالضرورة في الأردن كما تعودنا خلال الأسابيع القليلة الماضية، ربما في مفاجآت أخرى قد تظهر. إذن فكرة الجمع
1: قد تكون في البحار،
3: وقد تكون ضد قطع بحرية أمريكية، وقد تكون خارج نطاق الشرق الأوسط. هذه كلها منطقة رمادية، لا يستطيع أحد تأكيد أنها لن تصل إليها القدرات الهجومية الإيرانية، وأيضا لا يستطيع أن يؤكدها أنها ستحدث غدا. إذا نحن الآن في مرحلة هذا المنعرج الاستراتيجي بين ما هو دفاعي إلى ما هو دفاعي هجومي، وهذا يفتح فصلا جديدا لم نعايشه ولم نقرأه بتمحيص خلال الشهور الستة الماضية منذ بداية حرب إيران.
1: لعل هذا ما تخشاه المنطقة تحديدا، ونحن نترقب اجتماع ترامب مع قادة الخليج في نيويورك.
3: لا شك أن هذا هاجس قوي سيحضر خلال المحادثات بين الخليجيين والرئيس ترامب، وأيضا أن ما يحدث على خط باب المندب مهم للغاية، بمعنى أن السعودية قد تكون هي بدورها من يثير هذه المسألة، بمعنى ألا نقتصر في نظرنا إلى تقلبات الوضع، ليس فقط إلى إيران أمريكا في مضيق هرمز، بل أيضا باب المندب. الآن أيضا هل يستطيع قادة الخليج إقناع الرئيس ترامب بالعدول عن الضربة العسكرية القياسية، بمعنى العودة إلى مسار المفاوضات سواء من خلال مذكرة التفاهم أو بولادة وثيقة جديدة أو إطار دبلوماسي تفاوضي بديل؟
1: هذا ستكشفه لنا بالتأكيد الأيام المقبلة، لا سيما بعد اللقاء المرتقب. شكرا جزيلا لك الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. إلى اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية أنها أسقطت مسيرة حوثية في جبهة الكدحة غربية تعز، بينما تستمر الاشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين في محافظة مأرب. على صعيد آخر، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن تصاعد القتال في اليمن أدى إلى نزوح أكثر من 18,000 أسرة. من تعز تنضم إلينا مراسلة الجزيرة مها علي، ومن مخيم أبوخ شمال جيبوتي مراسل الجزيرة حسن رزاق. أبدأ معك مها لنرصد التطورات في مختلف الجبهات.
4: نعم جعفر، الهدوء الحذر سواء على مستوى العنصر الجوي، نتحدث عن غارات للطيران الحربي اليمني هي حقيقة متوقفة منذ ساعات الليل الأولى ربما في جبهات مدينة تعز، مع بقاء التركيز على محافظة البيضاء التي قال الناطق العسكري باسم القوات الحكومة اليمنية بأن السلاح الحربي اليمني استهدف تعزيزات وعتاد للحوثيين في جبهة البيضاء وسط اليمن. نتحدث أيضا عن الجانب البري، حالة الهدوء الحذر أيضا تسود مختلف محاور القتال مع بقاء حالة الاستنفار القتالي سائدة في كل خطوط التماس بدءا من جبهة كهبوب التي تسيطر فيها القوات الحكومية على أجزاء واسعة من هذه السلسلة الجبلية المهمة، مع استمرار استهداف ألوية العمالقة لتعزيزات وتحصينات الحوثيين في هذه الجبهة. المركز الإعلامي لألوية العمالقة كان قد أعلن أنه استهدف 5 مركبات قتالية للحوثيين وحيد كل العناصر التي كانت على متن هذه المركبات، والتي بينها بطبيعة الحال مركبة لقائد حوثي في هذه الجبهة. على مستوى جبهات الريف الجنوبي لمدينة تعز، حيث الامتداد الجغرافي البري والعمق الجغرافي البري للساحل، نتحدث عن هدوء حذر يسود جبهة جبل جرداد بعد محاولات من الحوثيين لشن هجوم على هذا الجبل استمر لساعات حتى قبيل ساعات الفجر الأولى. تقول القوات الحكومية إنها تمكنت من صد هذا الهجوم وإفشال محاولة الحوثيين التسلل والتوغل أكثر عبر هذا الجبل. نطاق المواجهة أيضا اتسع إلى جبهة الوازعية، نتحدث عن عديد من المحاور، شريرة والعلقمة والدمدم وغيرها من المناطق التي كانت بطبيعة الحال قد شهدت مواجهات محتدمة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين. هذا التحرك العسكري لجماعة الحوثي هو أتى بطبيعة الحال بعد أن قامت القوات الحكومية، نحن نتحدث عن الألوية المشتركة أو قوات الحكومة المشتركة، درع الوطن، العمالقة وكذلك قبائل الصبيحة، بشن عملية هجومية تمكنت من خلالها من السيطرة على جبلي استراتيجيين في جبهة الصبيحة أو المضاربة. بالتالي نحن نتحدث أيضا عن اشتباكات متقطعة في جبهات الريف الغربي لمدينة تعز، نتحدث عن جبل حبشي وكذلك عن الكدحة. محور تعز العسكري أو القوات الحكومية قبل دقائق من الآن كانت قد أعلنت أنها أسقطت طائرة مسيرة محملة بقذائف في أجواء جبهة الكدحة. بالتالي نتحدث عن هدوء حذر في الجو في البر، مع استمرار التداعيات الإنسانية الكارثية للنازحين الذين يستمرون بطبيعة الحال بالتوافد إلى أرياف مدينة تعز الجنوبية. نعم. والغربية منها، خاصة مع اتساع رقعة القتال. الوحدة التنفيذية كانت قد أعلنت أنها سجلت نزوح أكثر من 150 نازح، بينهم أكثر من 83 ألف يتركزون في محافظة تعز.
1: على ذكر حركة النزوح، سنتوقف عندها أيضا مع مراسلنا من جيبوتي. شكرا لك حتى الآن مها علي من تعز. أتحول إلى مخيم أبوخ في شمال جيبوتي. حسن رزاق، أرصد لنا حركة النزوح والأعداد التي وصلت وظروف اللاجئين اليمنيين.
5: الظروف جعفر، الظروف صعبة للغاية. النازحين واللاجئين المتواجدون في هذا المخيم تنقصهم الكثير من الاحتياجات، كما تظهر الصورة خلفي جعفر. هذا هو العنبر الوحيد الذي يتكدس فيها الكثير من اللاجئين اليمنيين حتى هذه اللحظة. خيام الإيواء محدودة للغاية، ومن انتقلوا هم أعداد محدودة، في حين لا يظل هؤلاء داخل هذا العنبر. هذا العنبر يواجه إشكالات بسبب ظروف الحرارة وأيضا بسبب الاحتياجات المتزايدة. طبعا كنا في جولة صباح اليوم على المرفق الطبي الوحيد في هذا المخيم، وهي عيادة صغيرة. الضغط أصبح عليها كبير جدا كما تظهر في الصورة. أيضا بعض الاحتياجات مثل الماء ومثل المواد الأساسية عادت تحتاج أيضا إلى دعم عاجل. كان هناك أيضا جولة هذا النهار لوزيرة الشؤون الاجتماعية الجيبوتية ألوفا إسماعيل، والتي تحدثت للجزيرة حيث أشارت أن هناك احتياج كبير، وجددت نداء إنساني لكافة المانحين والدول والمنظمات المجتمع المدني لدعم النازحين، سيما أن الاحتياجات كبيرة. هناك احتياجات خيام للإيواء حيث هي محدودة، ولا زال الكثير من اللاجئين يقطنون في هذا العنبر الذي يقع خلفي أيضا احتياجات للمستلزمات الطبية والمستلزمات الصحية. العيادة الوحيدة تواجه ضغط كبير بسبب ارتفاع درجة الحرارة، أيضا الأطفال المرضى، أيضا النساء الذين يحتاجون إلى علاج طبي عاجل. كان هناك حقيقة بعض الدعم المقدم من الجهات الحكومية في جيبوتي، كنا صباح اليوم رصدنا دعما مقدما من الجيش الجيبوتي للنازحين عبارة عن خيام ومستلزمات للإيواء، لكن أيضا لا تكفي بحسب ما أكدت لنا وزيرة الشؤون الاجتماعية الجيبوتية الذي قالت أن العدد كبير وأن القدرات أقل من الاحتياج، وبالتالي أوضاع النازحين وأوضاع اللاجئين وإن كان وجدوا الأمن والأمان في هذه المنطقة، لكن أيضا المأوى والغذاء والكساء والاحتياجات الأساسية ما زالت دون المستوى المطلوب بسبب تزايد أعدادهم وسبب شح القدرات ومحدودية هذه البلدة، بلدة أبوخ الواقعة شمال جيبوتي. جعفر،
1: شكرا جزيلا لك من مخيم أبوخ شمال جيبوتي مراسل الجزيرة حسن رزاق. الآن ينضم إلينا في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. مرحبا سعيد، هل يتمكن حتى الآن أي طرف الحوثيين أو جماعة أنصار الله الحوثيين والقوات الحكومية من تحسين مواقعه لا سيما في الجبهات القريبة من الساحل؟
6: لا، حسب المعطيات التي تصلنا ليس هناك أي تقدم لأي طرف في جبهات أو في نقاط التماس، عدا ما استعادته أو أعلنت عنه القوات الحكومية عن استعادة مواقع في جبل نمان وبعض المواقع في جبهة الكدحة، لكن ليس هناك أي تغيير في خريطة السيطرة منذ 11 سبتمبر، حيث سيطروا على الحوثيون على مديريات المخا ودباب والجزر، لكن هناك محاولات لتحقيق أي اختراق من قبل حوثيين للريف التعزي بمعنى الامتداد البري للساحل، ومحاولة السيطرة أو دخول أو وضع موطئ قدم في المرتفعات الجبلية المحيطة في على الساحل والمطلة على البحر الأحمر وحركة السفن وحركة أيضا الامدادات في الخطوط ما بين عدن ولحج وتعز. يحاول الحوثيين يخترقون هذه الجبهة ويستميتون فيها، لكن في المقابل القوات الحكومية تستميت في المقابل في صد هذه المحاولات وإعادتها إلى مواقعها وجعلها محصورة في الساحل أو في المنطقة المفتوحة لكي يتم حسب رؤية القوات الحكومية استنزافها بشريا وضرب عتاد من خلال حركة الطيران والطيران والطيران الحربي والطيران المسير. هذا فيما يتعلق في الساحل وفي مناطق تعز. في الجانب الآخر في مأرب الجبهة تراوح مكانها، كذلك في الجوف كانت في بداية هذه الأحداث تقدمت القوات الحكومية وحققت بعض الإنجازات في بعض المديريات، لكن توقفت، ليس هناك تفسير للتوقف، كانت هدفها تذهب إلى مركز الجوف الحزم شرقا، لكن لم يتحقق هذا الهدف. المشهد العسكري تقدر تقول باختصار الصورة أنها جامدة، هناك حراك شديد واشتباكات وقصف متبادل، لكن ليس هناك تغيير على خارطة السيطرة. أما السلسلة الجبلية اللي نحن نتكلم عنها واللي ذكرتها زميلتنا مها، هذه سلسلة يجب أن توضع في صورتها الكاملة. هذه السلسلة تمتد لأكثر من 50 كيلو تقريبا من جبال راسن إلى جبال كهبوب. هذه المنطقة كلها تضاريسها صعبة جدا، يحاول كل طرف أن يحقق حتى ولو سيطر على 1 عقد أو 3 من العقد الجبلية الموجودة لتأمين حركته في الوادي أو في المناطق المفتوحة في السهل. لكن القوات الحكومية يبدو أنها مصرة على أن تحافظ على مواقعها وتحاول أن تقوم بعملية التفاف على القوات الحوثية في الساحل أو في الساحل لمزيد من الاستنزاف، وكل طرف يسعى إلى استنزاف الآخر في هذه الحرب.
1: هل استمرار القوات الحكومية على هذه المرتفعات وعدم قدرة الحوثيين على السيطرة عليها هو ما يجعل المسألة في باب المندب غير محسومة؟
6: بالتأكيد، هو من لا يسيطر على هذه التباب الحاكمة يظل من يقف داخل المديرية في السهل في باب المندب لا يستطيع أن يتحكم فيها، يعني هو يكون معرض لقوة نارية من المرتفعات لا يخليه يستقر أو يبسط سيطرته. وبالتالي الحوثيين لهذا يستميتوا أعداد كثيرة من القتلى الآن تسقط من أجل تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي بالنسبة للحوثيين. في الطرف الآخر القوات الحكومية تعتبر أن هذه رفع كلفة بقائهم في السهل رفع كلفة لوجودهم في هذا المكان ويتم استنزافهم بشكل كبير، ولذلك هذه المعركة هي في هذا الحدود حتى اللحظة.
1: شكرا جزيلا لك سعيد ثابت مدير مكتب الجزيرة في اليمن. إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد امرأة وطفل بنيران قوات الاحتلال في مواصي رفح ودير البلح، كما استشهد فلسطيني متأثرا بإصابته بنيران قوات الاحتلال في جباليا. من دير البلح انضم إلينا مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. أشرف، لو تضعنا في صورة أحدث التطورات الميدانية.
7: أحدث التطورات جعفر هو مزيد من القصف الإسرائيلي، سواء المرتبط بالقصف المدفعي الذي

0: يتوقف خلال الساعات القليلة الماضية، أو عمليات إطلاق النار التي باتت تطال منازل المواطنين وخيام النازحين بالقرب من الخط الأصفر في المناطق الشرقية للقطاع. وهذا أدى منذ ساعات الصباح الأولى وحتى الآن إلى استشهاد 3 فلسطينيين بينهم امرأة تم تشييعها من هنا من مستشفى شهداء الأقصى. السيدة الفلسطينية التي استشهدت هي كانت تقطن داخل خيمتها وهي نازحة من مدينة غزة في المنطقة الشرقية لمخيم البريج. الطلقات النارية اخترقت الخيمة بشكل مباشر وهي تقوم بتجهيز أبنائها للمدرسة في ثالث أيام العام الدراسي الجديد، وهذا بطبيعة الحال أدى إلى فاجعة كبيرة داخل العائلة التي بطبيعة الحال الإمرأة لديها 6 من الأطفال، 3 من البنات و3 من الأبناء، كانت تجهزهم إلى المدرسة، ولكن في نهاية المطاف أدت الطلقات النارية إلى استشهادها بشكل مباشر جراء هذه الرصاصات التي أطلقها الجنود الإسرائيليين. تلك المناطق الشرقية جعفر بشكل كامل تتعرض وباستمرار لهذه الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية المتواصلة، سواء عبر إطلاق النار المباشر أو حتى عبر إطلاق الرصاص من الطائرات المسيرة الإسرائيلية الكواد كابتر والقذائف المدفعية التي تسقط على تخوم الخط الأصفر. وهكذا انسحب الحال حقيقة شرق منطقة المواصي، غرب مدينة خان يونس، وأيضا في المناطق الغربية أيضا لمدينة رفح. الطلقات النارية أصابت خيام النازحين هناك، وأدى هذا الأمر إلى استشهاد طفل وصل إلى مستشفى ناصر بخان يونس. عاد عن 4 من الجرحى، وصفت 2 منها بأنها إصابات خطيرة وحرجة. في مدينة غزة أيضا فلسطيني استشهد متأثر بإصابته التي أصيب فيها جراء غارة جوية إسرائيلية على مناطق شرق مدينة غزة. هذه الخروقات الإسرائيلية تأتي على وقع تصعيد ملحوظ حقيقة في وتيرة الضربات من الجو، وأيضا الخروقات الإسرائيلية على الأرض من حيث التقدم للآليات الإسرائيلية. ما بين حين وآخر تقوم الآليات الإسرائيلية المتوغلة سواء شرق منطقة المصدر هنا في وسط القطاع أو حتى في المناطق الشمالية لمخيم البريج بإزاحة الكتل الصفراء، المربعات الصفراء التي هي تتاخم الخط الأصفر باتجاه المنطقة الغربية وتقتضم القوات الإسرائيلية مزيد من أراضي المواطنين. حتى الآن جعفر نتحدث عن قرابة 70% من مساحة قطاع غزة هي مناطق محتلة لدى الاحتلال الإسرائيلي، وتسيطر عليها القوات الإسرائيلية، تنسف وتقصف وتقتل كل من يحاول الاقتراب من تلك المناطق الشرقية. 30% المتبقية والذي يتكدس فيها أكثر من 2,400,000 فلسطيني في المرحلة الحالية أيضا جعفر تعاني الأمرين جراء أيضا الضربات الإسرائيلية وجراء الوضع الإنساني المتفاقم في الوقت الحالي.
1: أشكرك جزيلا من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. وإلى الضفة الغربية، حيث أفاد مراسل الجزيرة باقتحام قوات الاحتلال مدينة سلفيت، في حين قال رئيس بلدية بيدو شمال غرب القدس إن الاحتلال يواصل عملياته العسكرية في البلدة التي بدأها أمس الأحد. في غضون ذلك تواصل سلطات الاحتلال إغلاق الحرم الإبراهيمي في الخليل لليوم الثاني على التوالي بالتزامن مع أعياد يهودية. من الخليل ينضم إلينا مراسل الجزيرة محمد الأطرش، ومن بلدة بيدو شمال غرب القدس مراسل الجزيرة منتصر نصار. أبدأ معك محمد لنرصد معك تطورات التصعيد الإسرائيلي والاقتحامات التي نفذها مستوطنون.
2: إغلاق شامل في محيط المسجد الإبراهيمي في الخليل وأيضا في محيط المسجد الأقصى في القدس، انعكاسات واضحة على السكان الفلسطينيين في الخليل والقدس بسبب الأعياد اليهودية وما يعرف تحديدا بيوم الغفران الذي ينتهي مساء هذا اليوم تحديدا. نحن نتحدث عن استمرار إغلاق الحرم الإبراهيمي في الخليل جعفر لليوم الثاني على التوالي لهذه الحجة تحديدا. قوات الاحتلال أجبرت موظفي الأوقاف الفلسطينية ظهر أمس على إخلائه بالقوة، ومنذ ذلك الحين فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي طوقا أمنيا شاملا وكاملا على هذه المنطقة والمناطق المحيطة بالحرم الإبراهيمي. بعض هذه المناطق فرض عليها حظر شامل للتجول، البيوت الفلسطينية تحولت إلى سجون في هذه المناطق تحديدا بفعل منع قوات الاحتلال نحو 400 عائلة عائلة فلسطينية من الخروج من هذه المنازل، وكذلك الأمر إتاحت الفرصة والمجال أمام المستوطنين للتنقل ما بين مستوطنة كريات أربع والحرم الإبراهيمي في الخليل. من المتوقع أن يكون هناك صلوات تلمودية وفق هذا اليوم تحديدا ستكون في باحات وداخل الحرم الإبراهيمي في الخليل، علما أن هذا المكان كان قد شهد إجراءات مركزة ومكثفة في الآونة الأخيرة، من بينها منع الأذان منذ 92 يوما. في الأقصى أكثر من 418 مستوطنا إسرائيليا اقتحموا باحات المسجد الأقصى وسط تعتيم إعلامي إسرائيلي واضح على ما يجري بداخله بحسب ما قالت محافظة القدس منذ ساعات الصباح.
1: شكرا جزيلا لك من الخليل مراسل الجزيرة محمد الأطرش. أتحول إلى بلدة بدو شمال غرب القدس ومنتصر نصار مراسل الجزيرة. منتصر، عمليات عسكرية إسرائيلية في هذه البلدة، دعنا في صورة ما يجري حتى اللحظة.
3: جعفر، من وسط البلدة انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، لكن لا تزال تتواجد عند أطرافها، وهذا ما سننقله على الأقل الآن من خلال الصورة. قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ منتصف الليلة الماضية تقتحم بلدة بدو شمال غرب القدس ودهمت عشرات المنازل، احتجزت واعتقلت عشرات الفلسطينيين وحولتهم إلى مراكز تحقيق ميداني كانت شكلتها من خلال اقتحام البيوت في هذه البلدة. جزء كبير ممن تم اعتقالهم واحتجازهم أفرج عنهم، لكنها قامت باعتقال آخرين، وهذا ما رصدناه قبل قليل أيضا عندما انسحبت قوات الاحتلال من أحد مراكز التحقيق الميداني، وهي ما يقارب الأربعة مراكز قامت قوات الاحتلال بتشكيلها. قامت قوات الاحتلال باعتقال جزء من هؤلاء. الآن نحن نشاهد أيضا ليست فقط تواجد لقوات الاحتلال، هنالك على ما يبدو آلية هدم ثقيلة تعمل على حفر في محيط هذه المنطقة، وهذه كما ذكرت منطقة تقع على أطراف بلدة بدو. قوات الاحتلال العدد الأكبر منها تقريبا انسحب من البلدة، لكن كما ذكرت هناك دوريات تسير، هذه الدوريات تقوم قوات الاحتلال بتسييرها في شوارع البلدة، إضافة إلى تسيير عدد من الجنود المشاة والتواجد عند أطرافها. لماذا بدو؟ هي مسقط رأس منفذ عملية إطلاق النار التي حدثت أمس في منطقة مستوطنة نيفيتسوف شمال غرب رام الله، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن إسرائيلي الذي نفذها هو الأسير قدري سمارة، والذي أصيب في هذه العملية ولاحقا فر من المكان إلى أحد المشافي وسط مدينة رام الله، وهناك اقتحمت وحدة الدفدفان هذا المشفى في حي المصايف وقامت باعتقاله مصابا. قوات الاحتلال دهمت منزل هذا المنفذ، أجرت مسحا هندسيا فيه، إضافة إلى فحص الجدران الداخلية، وهذه عادة خطوة استباقية تقوم بها قوات الاحتلال تمهيدا لهدم هذا المنزل ربما في الأيام القادمة، وهذا ما تحدث عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عندما أصدر أوامره أمس بضرورة أن يتم هدم هذا المنزل بشكل فوري، إضافة إلى أيضا حملات الدهم والاعتقالات. وهذه الاعتقالات وهذه المداهمات أسفرت وفق مصادر طبية تحدثت للجزيرة عن إصابة ثلاثة فلسطينيين، واحد منهم أصيب بردود وكسور جراء الاعتداء عليه بالضرب. وكنا رصدنا أيضا خلال تواجدنا داخل البلدة أثناء اقتحام قوات الاحتلال، كنا نستمع لصراخ الأطفال الصغار داخل أحد العمارات السكنية عندما كانت قوات الاحتلال تقتحمها، وكنا أسفل هذه العمارة. عمليات تنكيل واسعة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في هذه البلدة، وهذا يندرج في إطار العقوبات الجماعية التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على سكان البلدات والقرى الفلسطينية التي ينحدر منها منفذ عملية إطلاق نار أو غيره. وبالتالي نحن نتحدث عن تصعيد ميداني مستمر متواصل، وما يجري في بدو بالمناسبة صورة مشابهة له وإن كان أقل وتيرة. في سلفية شمالية الضفة الغربية قوات الاحتلال اقتحمت المدينة واعتقلت عشرات الأسرى المحررين وحولت أحد المنازل إلى ثكنة عسكرية ومركز تحقيق ميداني واستجوبت فلسطينيين، إضافة إلى إخطارها أيضا عدد من المباني بالهدم خلال اقتحامها لسلفية شمال الضفة الغربية. وهذا يأتي أيضا بعد حملة مداهمات واقتحامات واعتقالات نفذتها قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. التخوفات الحقيقية لدى الفلسطينيين جعفر ما أن ينتهي يوم أو عيد الغفران لدى الإسرائيليين مساء هذا اليوم، وهو الذي يعزلون أنفسهم عن العالم، ما أن ينتهي هذا العيد بالنسبة لديهم. هناك تخوفات حقيقية من أن يكون هناك هجمات لمستوطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.
1: شكرا جزيلا لك من بلدة بدو شمال غرب القدس مراسل الجزيرة منتصر نصار. من القدس معنا الآن الدكتور محمد هلسة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بك دكتور. إلى أين تتجه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بخطواتها التصعيدية هذه؟ ما الذي ترمي إليه؟
4: التحية لك وللسادة المشاهدين. إسرائيل في أهدافها النهائية من هذه الإجراءات التصعيدية تسعى إلى أن تفرغ الأرض

0: الفلسطينية من سكانها. هي لا تريد الفلسطينيين على هذه الأرض، هي تريد أرضا فارغة، ويعني حتى يتحقق لها هذا الهدف لا يمكن أن يأتي في أجواء من الهدوء، لا بد من خلق الفزاعة حول التهديد الأمني القائم في الضفة الغربية حتى تسمح باستخدام القوة الغاشمة التي تشنها فتخلق ظروفا خانقة طاردة. لكن في اتجاه تحقيق هذا الهدف النهائي هنالك أيضا أهداف على الطريق، منها الأهداف الأمنية التي تقول إسرائيل بأنها بمثل هذه العمليات تحارب ما تسميه الإرهاب الفلسطيني وتقدم اليد الباطشة القوية كأداة لمحاربة المقاومة الفلسطينية. هي أيضا تريد استغلال هذه الأجواء لجني مكاسب انتخابية دعائية أمام جمهور إسرائيلي، يعني يطرب على مثل هذا الكلام، يطرب على مثل هذه الإجراءات ويطالب بها، وحتى دعوات المستوطنين تنادي بالانتقام لهذه العمليات التي تجري. ولذلك هي يعني تضرب أكثر من عصفور بهذه العمليات، هي تقول بأنها لردع الفلسطيني، هي تقول بأنها أو يعني تسوقها كإنجازات أمنية تسيلها في صندوق الانتخابات الإسرائيلية، وهي أيضا بالتأكيد ترمي في نهاية المطاف إلى حسم الصراع مع الفلسطينيين عوضا عن إدارته. اليوم ترى بأن الظروف مواتية باستغلال مثل هذه العمليات لخنق الفلسطينيين ولفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الأراضي الفلسطينية بحيث لا يكون فيها فلسطينيين. التفزيع الذي يجري، القهر الذي يجري يوميا للفلسطينيين سواء من المستوطنين أو من الجيش الذي يغطي على المستوطنين، هذا هدفه في نهاية المطاف، ألا يبقى فلسطينيون في الأرض الفلسطينية ويتحقق لإسرائيل ما تريد بالسرعة الممكنة.
1: دكتور محمد، هل هناك خشية داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من اتساع نطاق هذه العمليات الفردية التي تستهدف مستوطنين؟
0: إذا ما أخذنا بتحذيرات الأجهزة الأمنية، هي قالت بأن هذا العمل الذي حدث، إطلاق النار الذي حدث على المستوطن يوم أمس، هو نتاج حالة الغليان والضغط التي يعيشها الفلسطينيون في الضفة الغربية والناتجة عن الاحتكاك اليومي والاستفزاز اليومي والاعتداءات اليومية التي يمارسها المستوطنون. حذروا من أن سكوت الحكومة الإسرائيلية على مثل هذه الاعتداءات ربما يقود إلى ردات فعل، ولذلك هذا حدث كان هنالك مصداق وشاهد عليه فيما جرى بالأمس. وما زالوا يقولون بأن يعني رغم التضييق الذي تعيشه الضفة والخناق الذي تعيشه والملاحقة الأمنية التي تعيشها التنظيمات بل الحياة الفلسطينية كاملة، تظهر عمليات فردية هنا وهناك. هذه العمليات أيضا ينفخ فيها لاعتبارات محاولة استثمارها أمنيا وسياسيا وانتخابيا في الداخل الإسرائيلي. الإشارة دائما إلى أن الضفة الغربية ما زالت تشكل تهديدا، هذا يشتم من خلفه دوافع انتخابية، يراد أن يصعد نتنياهو على ظهرها أو ظهر التصعيد الذي يستجلبه ضد الضفة الغربية في محاولة كما قلنا لحصد مزيد من الأصوات في الداخل الإسرائيلي رغبة في أن يرفع رصيده أمام المجتمع الإسرائيلي، وكما يفعل في غزة، كما يفعل في لبنان، كما يفعل في سوريا، ويفعل في الضفة الغربية، استمرار خلق الفزاعة من الضفة الغربية، خلق يعني البعبع حول الضفة الغربية وما يسميه الإرهاب الفلسطيني في الضفة الغربية، يراد منه استثمار الحالة إلى الحد الأقصى. وربما رأيتم كيف استخدم مثلا المروحيات العسكرية واستخدم المسيرات في الأيام القليلة الماضية، خلق الانطباع في الوعي الإسرائيلي بأن هنالك تهديد كبير في الضفة الغربية يستدعي استخدام مثل هذه القوة العسكرية تجاه الضفة، يسمح باستمرار التغول عليها والانقضاض عليها واستثمار التصعيد لاعتبارات مختلفة.
1: وكيف تنظر الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إلى اقتحامات المسجد الأقصى المتكررة؟ هل هناك خلاف في الحسابات بين المؤسسة الأمنية الشباك المؤسسة العسكرية وبين حسابات اليمين المتطرف داخل الحكومة؟
0: بالتأكيد يعني هنالك أصوات تظهر وتصريحات من هنا وهناك من الأجهزة الأمنية تقول بأن استمرار استفزاز الفلسطينيين سواء في داخل المسجد الأقصى أو في البلدات والقرى الفلسطينية من قبل المستوطنين سيقود إلى ردة فعل وسيدفع باتجاه انفجار الوضع في داخل الضفة الغربية. لكن هذا من باب إعفاء النفس من المسؤولية في حال ذهبت الأمور نحو التصعيد. يعني المؤسسة الأمنية لا يمكن أن تذهب للصدام المباشر مع رغبات المستوى السياسي، مع أنها تقول بأنها تشتم رائحة الاعتبارات الانتخابية أمام سلوك بن غفير مثلا الاستعراضي في داخل المسجد الأقصى ونتنياهو وغيره من عناصر اليمين، وكذلك الحال القيادات الأمنية المختلفة التي تتباهى سواء في القضايا الاستيطانية أو في قضايا الأمن مثل كاتس، لكنها لا تستطيع أن تقف حجر عثرة أمام انفلات هذه القوة الجنونية. وإلا لوجدنا مثلا الجيش يصطدم مع المستوطنين في الضفة الغربية، وهو ما لا يفعله لأنه في

نهاية المطاف هو جهاز تنفيذي، الأجهزة الأمنية كلها أذرع تنفيذية تأتمر بأمر الحكومة والمستوى السياسي، ولا تستطيع أن تعاند. وأنت تذكر ربما على امتداد الحرب على القطاع، نتنياهو طوع المؤسسة الأمنية ووضع على رؤوس الأجهزة الأمنية شخصيات تأتمر لاعتباراته الشخصية ولا تأتمر لاعتبارات المصلحة العامة الإسرائيلية. ولذلك اطمئن اليوم بأن رؤساء الأجهزة الأمنية وإن بدت من طرفهم مثل هذه التصريحات التي تحذر من هذا السلوك، لكن في نهاية

0: أغلبيته في مجلس الدوما.
1: من جديد يحتفظ حزب روسيا الموحدة الحاكم بأغلبية مجلس الدوما في انتخابات برلمانية هي الأولى منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، نتيجة لم تخرج عن دائرة التوقعات في ظل هيمنة الحزب الحاكم على المشهد السياسي وغياب منافسة قوية له من قبل قوى المعارضة المناهضة للكرملين.
2: من الصعب وصف هذه الانتخابات بأنها عادلة ونزيهة، يكفي استبعاد جميع المرشحين المعارضين للحرب. أضف إلى ذلك تعرض سياسيين معارضين ومراقبين أشرفوا على فرز الأصوات لضغوط هائلة، لذا فإن السلطات شوهت النتائج تشويها كبيرا.
1: ينظر إلى هذه الانتخابات على أنها أول اختبار انتخابي واسع للسلطة منذ دخول الحرب في أوكرانيا عامها الخامس، فأغلبية جديدة تعني استمرار سيطرة الحزب الحاكم على مجلس الدوما، ما يمنح الكرملين قاعدة برلمانية واسعة لمواصلة سياساته الداخلية والخارجية، وهو ما عبر عنه بوتين باعتبار الانتخابات مناسبة لإظهار دعم الروسي للجيش والعملية العسكرية في أوكرانيا.
3: بالطبع هذه الانتخابات كانت بمثابة الامتحان بالنسبة للكرملين، كونها جاءت في ظل الأزمة الأوكرانية، وبذلك أثبت الكرملين قدرته على السيطرة على الوضع في البلاد وعلى الصمود ومواصلة العمل حتى في ظل أزمة من هذا النوع.
1: وخارج الحدود الروسية تحمل الانتخابات بعدا آخر، بعدما جرى التصويت أيضا في المناطق الأوكرانية الأربع التي ضمتها موسكو إليها، مناطق لا تعترف كييف والمجتمع الدولي بسيادة روسيا عليها، وهو ما يضفي بعدا سياسيا وقانونيا جديدا إلى الخلاف القائم بين موسكو من جهة وكييف والغرب من جهة ثانية، وهو من الأسباب التي دفعت الاتحاد الأوروبي إلى الدعوة لعدم الاعتراف بها حتى قبل انطلاقها.
4: احتفظ مجلس الدوما بشكله وتشكيلته وتمثيل الأحزاب فيه دون تغيير مؤثر على توزيع موازين القوى، ما يمنح الكرملين ضوءا أخضر في مواصلة سياساته وسط تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية باتت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى في ظل استمرار الحرب والتصعيد غير المسبوق مع الغرب. رانيا دريدي، الجزيرة، موسكو.
0: إلى أفغانستان، حيث قال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 3 آخرون في غارات باكستانية على ولاية كونر شرقي البلاد، في حين قالت وزارة الإعلام الباكستانية إن 28 شخصا وصفتهم بالإرهابيين قتلوا في غارات جوية استهدفت 3 مواقع في أفغانستان. ينضم إلينا من كابول مراسل الجزيرة ناصر شديد، ومن إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. أبدأ معك ناصر لنرصد معك أحدث ما صدر عن السلطات الأفغانية.
5: نعم، حتى هذا الوقت الحديث عن 3 قتلى بالإضافة إلى 3 مصابين بينهم نساء وأطفال من بين القتلى، حسب المصدر الرسمي وهو ذبيح الله مجاهد قال في بيان للحكومة حول هذا الأمر، بالإضافة إلى تأكيده بأن كلما يحدث هناك توترات داخل باكستان وفشل أمني يكون هناك ردة الفعل داخل الأراضي الأفغانية. وقال أيضا في البيان بأنه سيكون هناك رد في المكان المناسب والتوقيت المناسب من قبل السلطات الأفغانية على هذه الهجمات. وبالطبع هذا الأمر متكرر من قبل السلطات الباكستانية، كلما يكون هناك ضغط وأيضا أحداث إن كانت هجمات مسلحة أو تفجيرات يكون هناك ردة فعل داخل الأراضي الأفغانية، على الرغم من أن الحكومة الأفغانية وعبر وزارة الخارجية أصدرت بيان يوم السبت الماضي حول أو قبل يومين حول الهجمة التي استهدفت أحد المساجد في باكستان وقتل فيها 17 شخصا حسب المصادر الباكستانية، بينهم 6 عسكريين. طبعا هذا الأمر نددت فيه وزارة الخارجية الباكستانية وقالت بأنها لا تقبل هذه الأحداث ورفضته رفضا قاطعا وأدنته بشكل كبير. طبعا هذه البيانات من السلطات الأفغانية قلما تصدر.

0: حقيقة، لكنها صدرت وأكدت بأنها هذا الأمر هي ضد هذه الأفعال. العلاقات الأفغانية الباكستانية بالطبع هي يعني في وضع ليس جيدا، أمر العلاقات سيئة للغاية، خاصة مع إغلاق الحدود. تقريبا الآن مضى سنة كاملة على إغلاق الحدود الباكستانية الأفغانية جراء هذه مثل هذه الأحداث بين الطرفين، ودوما هناك يعني طرد من قبل المهاجرين الأفغان من داخل الأراضي الباكستانية إلى الأراضي الأفغانية، وهناك حرمان لأعداد كبيرة من المرضى الأفغان للدخول والعلاج داخل المستشفيات الباكستانية.
1: شكرا لك من كابول ناصر شديد مراسل الجزيرة. إلى إسلام أباد ومدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. عبد الرحمن، ما الرواية الباكستانية لخلفية ما جرى؟
2: مخالفة بالكامل ومعاكسة تماما للرواية الأفغانية، وزارة الإعلام الباكستانية في بيان رسمي أصدرته قبل نحو ساعة من الآن ذكرت الجانب الأفغاني بأنه لا يلتزم بتعهداته الدولية المتعلقة بمنع أن تكون أفغانستان وأراضي أفغانستان منطلقا لما تسميه إسلامباد بالهجمات الإرهابية والأعمال الإرهابية ضد دول العالم. البيان أكد أيضا بأنه تم شن هجمات على 3 مواقع لما تسميها إسلامباد بمخابئ ومراكز للإرهابيين في المنطقة الحدودية الفاصلة بين البلدين. أيضا البيان يؤكد بأنه تم قتل 28 من هؤلاء الإرهابيين بحسب الوصف الباكستاني، وأيضا تم تدمير كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر التي كانت مخزنة في تلك المخابئ وتلك المراكز الحدودية بين البلدين بحسب البيان الباكستاني، الذي يؤكد بأن الوضع داخل أفغانستان ليس جيدا، الحكومة الأفغانية لا تلتزم بتعهداتها الدولية، وأنه يتعين على الجانب الباكستاني حماية مواطنيه وحماية دولته مما تسميه إسلامباد الإرهاب القادم من أفغانستان والعابر للحدود. وبالمناسبة وكما ذكر الزميل ناصر قبل قليل، بالفعل الآن تكتمل تقريبا سنة كاملة من هذا التوتر الباكستاني الأفغاني، وخلال هذه السنة ما تزال الحدود بين البلدين مغلقة. الجانب الباكستاني، الطيران العسكري الباكستاني شن العديد من الغارات على مدار هذا العام، وكلها كانت تستهدف كما تقول إسلامباد دائما مراكز ومخابئ لجماعات مناوئة وجماعات إرهابية موجودة داخل الأراضي الأفغانية تحظى بحماية من الحكومة الأفغانية وتتلقى دعما من الاستخبارات الهندية. إذا هناك مؤامرة أفغانية هندية مشتركة ضد الجانب الباكستاني تحديدا، هذا ما تقوله باكستان منذ أكثر من عام الآن.
1: أشكرك جزيلا عبد الرحمن مطر مدير مكتب الجزيرة من إسلامباد. الآن إلى نافذة اقتصادية نرصد فيها هبوط أسعار النفط في أول يوم تداول بالأسبوع وسط مؤشرات على تحسن تدفق الإمدادات عبر مضيق هرمز. التفاصيل مع روعة أوجيه. إليك روعة.
3: أهلا بكم في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. أسعار النفط تهبط لليوم الرابع على التوالي في أطول سلسلة تراجع تشهدها الأسواق منذ حزيران يونيو الماضي، لكن خلف هذا الانخفاض مشهد أكثر تعقيدا. القيادة المركزية الأمريكية تعلن أن تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز بلغت أعلى مستوى لها في 6 أشهر، وترامب يقول إنه منفتح على لقاء نظيره الإيراني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع. فهل نحن أمام بداية تهدئة حقيقية في أسواق الطاقة أم مجرد هدوء ما قبل عاصفة جديدة؟ نرصد تحركات أسعار النفط حاليا حيث تواصل مسار الهبوط وسط ترقب الأسواق والتطورات في مضيق هرمز مع تحسن إمدادات الطاقة وكذلك الجهود الدبلوماسية بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه منفتح على لقاء الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع. لكن رغم الهبوط فإن مزيج برنت لا يزال مرتفعا بنحو 70% منذ بداية العام. ننتقل إلى رصد التطورات المتعلقة بنقل إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز، إذ بلغت تدفقات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال عبر المضيق خلال الأسبوعين الماضيين أعلى مستوى في 6 أشهر وفقا للقيادة المركزية الأمريكية. كما زادت شركة أرامكو السعودية شحناتها من رأس تنورة على الخليج لتعويض جانب من الإمدادات المتأثرة بتعليق الضخ عبر خط أنابيب شرق غرب عبر ميناء ينبع على البحر الأحمر. وأظهرت بيانات كابلر أن كميات النفط السعودي المحملة من رأس تنورة تضاعفت إلى مستوى يقارب 3 ملايين برميل يوميا. وقال محللو بنك جي بي مورغان في مذكرة بتاريخ 18 من هذا الشهر إن تدفقات النفط من الشرق الأوسط لا تزال قوية، إذ تجاوزت 17 مليون برميل يوميا في المتوسط خلال 10 أيام. هذا وشهدت أسعار النفط تقلبات حادة منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية في شباط فبراير الماضي. ففي 27 فبراير سجل مزيج برنت أعلى مستوى منذ نحو 8 أشهر قرب 73 دولارا، حين كانت السوق تسعر احتمال التصعيد العسكري وتأثيره على مضيق هرمز. وبحلول 20 من آذار مارس تجاوز السعر 112 دولارا مع التوقف شبه الكامل لحركة الناقلات. وفي 17 أبريل تراجع 9% إلى نحو 90 دولارا بعد إعلان الوزير الخارجية الإيراني فتح مضيق هرمز، ما خفض جانبا كبيرا من علاوة المخاطر. لكن السعر عاد للصعود في 29 نيسان أبريل مسجلا 118 دولارا بعد تهديد ترامب بمواصلة الحصار البحري على إيران. وفي 29 أيار مايو انخفض إلى نحو 92 دولارا مع بدء عبور ناقلات عبر المضيق دون حوادث. واستمر التراجع إلى مستوى 70 دولارا في 30 حزيران يونيو مع إعادة فتح المضيق بصورة منظمة. وفي 12 سبتمبر أيلول تجاوز سعر مزيج برنت 104 دولارات مع تنامي التصعيد في هرمز وتعليق خط أنابيب شرق غرب السعودي احترازيا. معنا من لندن السيد مصطفى البازركان المستشار والخبير في شؤون النفط والطاقة. أهلا بك سيد البازركان. بداية، إلى أي مدى اليوم تسعر أسواق النفط احتمال لقاء الرئيس الأمريكي بالرئيس الإيراني في نيويورك؟
4: تحياتي لك والمشاهدات ومشاهدي قناة الجزيرة الدولية. طبعا بالتأكيد تأخذ ذلك بالاعتبار، إضافة إلى وجود قيادات من الدول الخليجية والدول العربية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويمكن أنه يكون هناك لقاء يوم غد بين الرئيس ترامب وقيادات الدول العربية والخليجية. هذا يعني أنه هناك ممكن بادرة أمل لعدم التصعيد. هذه نقطة. النقطة الثانية لابد من ذكرها، أنه حينما تكون قيادة الأمريكية تذكر أنه عبرت خلال 2 شهر الماضيين 1 مليار برميل، بمعنى بحسبة بسيطة بمعنى يوميا 17 مليون برميل، كيف عبرت هذه البراميل بدون موافقة إيرانية أو غض النظر الإيراني؟ وهذه أيضا أخذت بالاعتبار، ولذلك شهدنا مع الافتتاح اليوم في الأسواق الآسيوية زيادة في سعر النفط دولارين ثم عادت لتتراجع، ويمكن أنه تغلق الأسواق اليوم تحت 100 دولار. هذا يجعل أنه الأسواق بدأت تشعر أن هناك ممكن بادرة أمل لإنهاء الصراع أو العودة إلى طاولة المفاوضات بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي.
3: طيب، تصريحات الرئيس الأمريكي عن كونه في مرحلة اتخاذ القرار وأن أمورا بالغة الأهمية ستحدث قريبا، كيف تقرأ هذه اللغة من منظور أسواق الطاقة؟
4: طبعا هذه التصريحات أطلقها يوم السبت، وكان هناك بعض التوقعات أنه قد يكون هناك تصعيد عسكري، ولكن عودنا الرئيس الأمريكي على إطلاق التصريحات ثم إعادة النظر فيها. أنا أعتقد ما يقوله هو قد يكون هناك اتفاق لوقف التصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات، وهذا أيضا بالتأكيد يعتبر قرار مهم متعلق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
3: القيادة المركزية الأمريكية تقول إن إمدادات النفط عادت أو سجلت أعلى مستوى في 6 أشهر. كيف نوفق بين هذا التطمين العسكري وبين استمرار سعر مزيج برنت بارتفاعه بنسبة 70% منذ بداية العام؟
4: صحيح، يعني مقارنة ببداية الحرب، ولكن اليوم الأسواق النفطية تعيش حالة من يعني صفحة جديدة إن صح التعبير. هناك توقعات بوقف التصعيد، هناك توقعات بعودة يعني عبور رسمي ل يعني منتجات النفط والنفط الخام والغاز عبر مضيق هرمز. ولا ننسى أنه خلال الأسابيع الماضية كان هناك ما يطلق عليه النقل المكوكي، بمعنى نقل النفط الخام بسفن صغيرة إلى خارج مضيق هرمز، وبالتالي تم تصدير النفط. وكان هناك أيضا تقرير أنه شركة أدنوك اشترت أكثر من 20 مليون برميل من النفط العراقي بهذا الأسلوب، وبالتالي تم يعني الإيفاء ببعض العقود التي مع دول الآسيوية. هذا الذي يجعل أنه هذه الأيام قد تكون هي أيام تسبق تهدئة في الأسواق، وهذا الذي يحتاجه الرئيس ترامب وهو مقدم على انتخابات نصفية. والديزل في الداخل الأمريكي تجاوز 6.5 دولار للجالون، والبنزين أكثر من 4 دولار للبنزين، وهذا لا ليس في صالح الرئيس ترامب.
3: طب ما هي العوامل التي يجب أن تتوفر لننتقل من اتجاه أسعار النفط نحو الهبوط إلى انخفاض فعلي؟
4: أسعار الهبوط الآن قد تكون هي بدأت مرحلة للتراجع، وكما قلت قد يكون هناك إغلاق اليوم دون 100 دولار. هناك تصريحات بسحب من الاحتياط الاستراتيجي على لسان الرئيس الفرنسي، هناك اجتماعات قد تتم على جانب يعني جميع العامل المتحدة، ولكن العالم الآن يتخوف من دخول الاقتصاد العالمي مرحلة ركود تضخمي لا يمكن مواجهته بسهولة، ولذلك نرى الجميع الآن يعمل على يعني إطفاء نار الحرب بين الولايات المتحدة وإيران من جانب، وأيضا الحفاظ على دون على الاقتصاد العالمي من الدخول في هذه المرحلة الحرجة جدا.
3: الحديث عن الركود الاقتصادي يأخذني إلى ما قاله بنك جي بي مورغان عندما أشار إلى أن متوسط تدفقات النفط من الشرق الأوسط تجاوز 17 مليون برميل يوميا خلال 10 أيام. إلى أي مدى هذه تأقلمت السوق مع هذه الكميات رغم أنها يعني أدنى من المعدلات الطبيعية ما قبل الحرب، أم أنها تعكس فعليا ركودا اقتصاديا هذا التأقلم وليس تأقلما إيجابيا؟
4: أنا أعتقد أنه هي ليست أقل بكثير، يعني كان يعبر الخليج منطقة مضيق هرمز 20 مليون، حينما تعبر 17 مليون وهذه الأرقام مؤكدة من القيادة المركزية الأمريكية، هذه تعطينا دليل أنه هذه لم تعبر هذه الكميات في في في يعني في الليل فقط، لكن بالتأكيد أما هناك موافقة إيرانية ضمنية أو غض نظر، وبالتأكيد هذا يجعل أن هناك اتفاقات قادمة قريبا.
3: بدقيقة تقريبا، ما تقييمك لاشتعال الجبهة الثانية وهي هجمات أوكرانيا المتصاعدة على البنية التحتية النفطية الروسية، ما أثرها على توازن أسواق النفط؟
4: بالتأكيد لابد أنه سيكون هناك تأثير، حينما تقصف أوكرانيا 22 محطة للتكرير وهي من عدد 34 محطة للتكرير، هذه ليست كمية يسيرة، قصفت أكبر محطة للتكرير في موسكو، هذه جميعها تجعل خاصة السوق تحتاج إلى الديزل، حينما يكون اليوم صباحا برميل الديزل يتجاوز 190 يورو في دول الاتحاد الأوروبي، هذا يجعل أنه يدق ناقوس الخطر. ولذلك الرئيس ترامب سأل الرئيس الأوكراني وطلب منه عدم قصف محطات التكرير أو ما يطلق عليه محطات إنتاج النفط والغاز، وهذا الذي أعتقد سيؤكده الرئيس ترامب خلال الأيام القادمة.
3: شكرا جزيلا السيد مصطفى البازركان المستشار والخبير في شؤون النفط والطاقة، كنت معنا من لندن وحدثتنا عن اتجاه أسعار النفط نحو الهبوط بعد الحديث عن لقاء قد يجمع الرئيسين الأمريكي والإيراني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك خلال هذا الأسبوع. بذلك نكون مشاهدينا الكرام قد وصلنا لنهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
1: رأس الساعة، مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية. وفي آخر المستجدات قالت هيئة عمليات التجارة البريطانية إنها تلقت بلاغا بتعرض ناقلة في مضيق هرمز للإصابة بمقذوف، ما أدى إلى إصابة شخصين. في غضون ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران، وإن الخيارات الحالية هي إما محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل معها إلى صفقة. وأضاف

0: أنه منفتح على لقاء الرئيس الإيراني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع. من جهته قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن بلاده سترحب بأي محادثات تؤدي إلى الأمن والسلام المستدام، وإنها تحتاج في هذا المسار إلى وحدة الكلمة. الحرس الثوري الإيراني من جانبه قال إن أي هجوم جديد سيدفع طهران إلى تغيير جغرافيا الحرب ونوعية أسلحتها، كما أعلن إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز. في غضون ذلك أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بوصول وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران، وكان مصدر في الداخلية الباكستانية قال إن نقوي سيبحث جهود الوساطة وإنهاء حالة الجمود. في اليمن أفاد مراسل الجزيرة باستمرار الاشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين في الجبهات الجنوبية من محافظة مأرب. وفي قطاع غزة أعلنت مصادر طبية استشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفل بنيران الاحتلال في دير البلح ومواصي رفح وجباليا. وفي الضفة الغربية قال مراسل الجزيرة إن الاحتلال يواصل إغلاق الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل أمام الفلسطينيين لليوم الثاني، في حين تحدثت محافظة القدس عن اقتحام أكثر من 400 مستوطن باحات المسجد الأقصى. نبدأ هذه الساعة بملف التوتر الأمريكي الإيراني من طهران. معنا مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. البداية معك رانيا لنرصد معك أحدث ما ورد من طهران بخصوص التطورات الأخيرة.
1: نعم جعفر، يعني يمكن القول أن طهران تتمسك بمواقفها وتوجه ذات الرسائل التي كانت قد وجهتها منذ الحرب الأخيرة مع الولايات المتحدة والتطورات التي لحقتها بعد توقيع مذكرة التفاهم وخروج الولايات المتحدة كما تقول طهران من هذه المذكرة وانتهاك برودها. هناك تأكيد على تمسك إيران بالسلام وبترحيبها بالمحادثات التي تؤدي إلى أمن مستدام، ولكن عدم الثقة في الولايات المتحدة يتطلب من الجانب الأمريكي أن يكسب الثقة الإيرانية وأن ينفذ الشروط الإيرانية. هذا ما تم التأكيد عليه سواء من أعلى جهة أمنية في البلاد والمتعلقة والمسؤولة عن اتخاذ القرار وهي المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وأيضا من خلال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الذي أكد على أن بلاده لن تخضع لسياسة القوة والبلطجة، كما يؤكد رغم تأكيده على أنه لا يرى في الحرب أي سبيل ولا يرحب بالحرب على الإطلاق. هذا هو الموقف السياسي، ولكن على أساس يعني الدبلوماسية ستكون على أساس برود مذكرة التفاهم، هذا ما تم التأكيد عليه سياسيا. أما عسكريا فإيران أيضا تواصل توجيه التحذيرات للولايات المتحدة ربما في محاولة منها لردع واشنطن عن القيام بأي عمل عسكري، خاصة وأن هناك معلومات كما يقول مقر خاتم الأنبياء المركزي معلومات بأن الولايات المتحدة تسعى لتنفيذ ضربات عسكرية ضد إيران، ولذلك توالت رسائل التحذير كان آخرها من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية وأيضا مقر خاتم الأنبياء المركزي بأن القوات الإيرانية المسلحة لن تتراجع وأنها مستعدة للحاق الهزيمة مجددا بما وصفه بالعدو. الحرس الثوري الإيراني أيضا أكد أنه في حال تعرضت البلاد لهجمات فإن إيران ستغير جغرافيا الحرب وأيضا ستدخل أسلحة جديدة ستكون مفاجئة للجانب الأمريكي، مع التأكيد على أن إيران قد تستهدف أهداف جديدة لم تكن على قائمة أهدافها في العمليات العسكرية السابقة. هذا التلويح الجديد الإيراني في إطار التصعيد الإيراني والتحذير من أن الردود الإيرانية على أي هجمات ستكون قوية أكثر اتساعا، وأيضا سيكون الرد الإيراني السريع وفوري على هذه الضربات. كما أيضا تؤكد إيران أنها ترصد التحركات الأمريكية، وكما يعني تم الإعلان رسميا من قبل الحرس الثوري فقد تم إسقاط مسيرة أمريكية من نوع MQ-1 في سماء مضيق هرمز صباح اليوم كما أعلن الحرس الثوري، وتم إسقاطه باستخدام منظومة الدفاع الجوي المشتركة والتي تم التأكيد على أنها متطورة وتستطيع أن ترصد مثل هذه النوعيات من المقاتلات والطائرات الأمريكية سواء المسيرة أو حتى الطائرات المتطورة. متصورة. إيران تؤكد على أنه لا سبيل أمام الولايات المتحدة سوى العودة لبنود مذاكرة التفاهم وتنفيذ شروط إيران.
0: شكرا جزيلا لك من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أتحول إلى إيهاب العبسي في واشنطن. إيهاب، نتوقف معك عند أحدث المواقف الأمريكية.
2: نعم جعفر، المواقف الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوجه اليوم إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ووفق المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة سيكون النقاش حول إيران هو أبرز القضايا التي يتناولها الرئيس دونالد ترامب في حث المجتمع الدولي على الانضمام إلى الولايات المتحدة في حملة العقوبات والضغوط الاقتصادية على إيران. وفق ما قال الرئيس دونالد ترامب يقول إن إيران أمام خيارات ثلاثة، منها المحو إيران بالكامل أو هذه الضغوط الاقتصادية وتعفن إيران اقتصاديا، والخيار الثالث هو التوصل إلى اتفاق. أيضا ترامب أشار ربما إلى أنه منفتح على لقاء الرئيس الإيراني على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك. جعفر،
0: شكرا جزيلا لك إيهاب العبسي من واشنطن. ننتقل الآن إلى مساحة التحليل. معنا في الاستوديو الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، ودكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط. دكتور صالح، أبدأ معك من تصريحات ترامب والخيارات التي وضعها أمام إيران. هل ترى أنه يضع هذه الخيارات بنفس الحظوظ أم أنه يغلب في الحقيقة خيارا على آخر؟
3: هو طبعا بالتأكيد ربما يكون هناك خيار رابع، أنا ذكرته كثيرا بأنه كل ما سبق من هذه الخيارات ليس بالضرورة أن يقع، وربما غير جاد أو لا يمكن أخذه على محمل الجد. يعني هي ضمن الحرب الكلامية التي تعودنا عليها ورفع السقف والتصعيد والتهديد والتلويح. أنا أعتقد بأنه أستاذ جعفر، إذا كان الطرفان يريدان الحرب، إذن لماذا لا يذهبوا إلى الحرب ليحسموا خياراتهم أو يغيروا من مراكزهم التفاوضية؟ وإذا كانوا يريدون الاتفاق فسبل الاتفاق متوفرة وقائمة حتى اللحظة، والوسطاء يقوموا بجهود. يعني اليوم وزير الداخلية الباكستاني ربما هذه الزيارة العشرين إلى طهران، ناهيك عما صدر أيضا من قطر بالأمس عن الخارجية القطرية. القضية أنا أعتقد أكثر وأكبر من مجرد وقف إطلاق النار. الآن كانت مذكرة التفاهم التي يريدها الإيرانيون الآن تتحدث عن أمرين، عن حرية الملاحة بمعنى فتح هرمز ووقف العمليات العسكرية. هكذا كان هو الطلب الرئيس الذي نقله المفاوضون أو الذي بناء عليه استطاع الوسطاء أن يتوصلوا إلى مذكرة التفاهم. الآن الحديث عن شروط جديدة، شروط تلد شروطا أخرى، وقف العمليات على كل الجبهات دون تسمية هذه الجبهات، هل يدخل من ضمنها اليمن بهذا التصعيد الخطير الآن ويعني عرقلة الملاحة في باب المندب، أم هي شروط يعني يريد أو يراد منها أن تسوق للداخل الإيراني حتى لا تبدو أنها يعني استسلاما أو رضوخا؟ أنا أعتقد هناك تناقض صارخ في الولايات المتحدة، لا نعرف حتى اللحظة ماذا يريد الرئيس الأمريكي، كما أن هناك تناقضا كبيرا في الداخل الإيراني وفي التصريحات الإيرانية. وبالتالي أعتقد حتى اللحظة يمكن ربما لم يتخذ قرار بشأن استئناف العمليات العسكرية أو العودة مرة أخرى إلى الحل السلمي.
0: دكتور محجوب، هل هذا ما نحن بصدده، حالة عدم حسم داخل الإدارة الأمريكية للخطوة التالية؟
4: جعفر، الرئيس الأمريكي عند خوضه لهذه الحرب لأنه خاضها على أجندة إسرائيل لم يكن لديه شهية للمخاطرة في الحرب بشكل عام، وفقدان الشهية للمخاطرة معناها أنه ليس مستعدا لدفع أثمان كبيرة. دعني أذكر في الأيام القليلة الماضية كان هناك نقاش في الكونغرس وبين وزارة الحرب حول زيادة 4 من أعداد القتلى عن الرقم الذي كان سابقا، وكان هذه قضية كبرى. تخيل لو كان أعداد القتلى أو الجرحى في هذه الحرب أكثر من الأعداد التي هي موجودة الآن، حوالي 600 وتقريبا 21 قتلى، 600 جرحى. الآن فقدان الشهية للمخاطرة أولا كبل يد الرئيس الأمريكي عسكريا، كبل قدرات الولايات المتحدة التي يعتقد أنها تراجعت كثيرا، بدليل الآن هنالك حديث كبير عن أن الولايات المتحدة لا تمتلك الأسلحة الهجومية الضرورية لإضعاف إيران. ثم المسألة الثالثة الرئيس الأمريكي أيضا لم يكن لديه قدرة على عقد أي تحالفات لهذه الحرب. الحرب ذهب إليها مع إسرائيل ثم ترك إسرائيل واستمر في الحرب لوحده، وبالتالي لا الأوروبيون يقبلون الحرب ولم

0: يريدوا أن يساعدوا حتى في فتح المضيق، ولم يريدوا حتى إزالة الأنقاض. كل هذه العوامل أوصلت الحرب إلى النقطة التي فيها الآن الولايات المتحدة. إيران من جهتها بدت أكثر شهية للمخاطرة من الولايات المتحدة، بمعنى أنها وسعت الألم على الجميع وقالت ليشرب الجميع من كأس الحمض الذي سببت به هذه الحرب. وبالتالي هذا الأمر أوصلنا الآن إلى اليوم 17 من الشهر 7 في هذه الحرب، وبالتالي نحن أمام أسمي منعرج سيء الحقيقة في هذه الحرب، وهو غياب اليقين، التأثير الكبير على الاقتصاد والانهيارات المتزايدة، وغياب القرار الأمريكي إلى الخطوة التالية. قام بحرب اقتصادية لكن غير متأكد أنها ستؤدي إلى ما يريد.
1: أمام هذا المنعرج السيء كما سماه الدكتور محجوب، ما الذي تعتقد بأن ترامب سيريد أو سيقوله خلال اجتماعه بقادة الخليج في نيويورك؟
2: أنا أعتقد بأنه يريد أن يستمع إلى قادة دول الخليج ماذا يريدون، وأنا أعتقد بأن القادة أمامهم أيضا استحقاق مهم ما بعد هذه الحرب. يعني ليس مجرد فقط التأكيد على وقف العمليات العسكرية أو وقف إطلاق النار وضمان عدم إغلاق هرمز وحرية الملاحة، بل الأمر الملح هو ضمان أو عدم عودة العمليات العسكرية أو عدم عودة الحرب مرة أخرى. أعتقد أيضا على يعني القادة في ذهنهم بأنه لا يجب أن تكون المنطقة دول الخليج تحديدا متلقي لتفاهمات إيرانية أمريكية. أعتقد هذا الأمر مهم أمامه، وسيضعوه أمام الرئيس الأمريكي بأن هذه الدول سوف يكون لها دور في صياغة هذه التسوية، وليس فقط يعني تتلقى هذا التفاهم سواء يعني تم الآن أو بعد فترة. وبالتالي دول الخليج التي لم تشار كما يقال ببداية هذه العمليات وبذلت مزيد وكثير من الجهد لكي تمنعها، أو نصحت الإدارة الأمريكية سواء من مسقط إلى الكويت بعدم الذهاب إلى الخيار العسكري. قد حصل ما حصل الآن، تداخلت هذه الدول وعملت جهدا أيضا مضاعفا في الوساطة. أنا أعتقد بأن دور بعض الدول الخليجية أكثر من أن يكون حامل للرسائل أو ينقل الشروط الإيرانية والشروط والرد الأمريكي وكذلك الشروط الأمريكية والرد الإيراني. اليوم الوسيط عليه دور مهم ورئيسي بأن يتحول إلى مبتكر لحلول أو تفاهمات للوصول إلى التسوية ومنع التصعيد ومنع التوتر. صحيح هو مطلب ملح، لكن المطلب الرئيس هو أن تتجنب المنطقة هذا التوسيع الجغرافي وهذا التمدد. بالفعل هناك معطيات على الأرض أستاذ جعفر تشي بخطورة الموقف. الآن ما تعرضت له المملكة العربية السعودية من تصعيد غير مسبوق بضرب المدن والمطارات والبنى التحتية، لا شك بأنه لا ينفصل عن الحرب الإيرانية الأمريكية شئنا أم بين. هناك يعني علاقة وطيدة ورئيسية، وأنا أعتقد بأن هذا التصعيد جاء نتيجة التقليل من أهمية هرمز واستهداف بدائل الطاقة والنفط. وبالتالي هذا الاجتماع مهم. أنا أعتقد أن الرئيس ترامب سيستمع للدول المتأثرة أولا، ثم سيتجه إلى قمة الصين لكي يحاول أن يصل إلى صفقة إيرانية ما.
1: دكتور محجوب، ما الذي يعنيه الحرس الثوري بالتهديد بتغيير جغرافيا الحرب ونوعية الأسلحة إذا عدنا إلى التصعيد؟ هل بوسع إيران فعل ذلك فعلا؟
0: هذا استمرار في استراتيجية إيران التي تعتمد على توزيع الألم، وأنها مستعدة شهية المخاطرة أوسع. وهذا الأمر الحقيقة يزيد الأمر تعقيدا. بعبارة أخرى، الآن إذا قامت إيران باستهداف أهداف جديدة اقتصادية أو غير اقتصادية في المنطقة، تخيل معي حجم التأثير الذي سيصاب به العالم. اقتصاد دول الخليج على سبيل المثال لا يعتقد أن أحد أنه مرتبط بسكان الخليج، هذا مرتبط بملايين الناس الذين يعيشون في أنحاء كثيرة من العالم. وبالتالي أي عملية اهتزاز أكثر من الوضع الذي هو عليه الآن سيلحق بالدول كثيرة مخاطر اقتصادية. وبالتالي اليوم نحن أمام 450 مليون سيفقدون الغذاء، نحن أمام أكثر من حوالي 25 حكومة معرضة إلى حالات انهيار سياسي، أكثر من 35 حكومة معرضة إلى مظاهرات قد تؤدي إلى أسقاط الحكومات. هناك أرقام مفزعة إذا قام الحرس الثوري فعلا بتطبيق هذه التهديدات وذهب إلى أهداف جديدة وأثر أكثر على الوضع الاقتصادي، نحن أمام سنكون منعطف سيء أسوأ من الذي كان موجودا. الأمر الآخر باعتقادي، الحرس الثوري تصريحاته هذه ربما جزء منها موجهة لقاعدته أنه مستعد، وجزء منها أيضا موجهة للولايات المتحدة لعلها تحجم عن تهديداتها، لكن بنفس الوقت بالتأكيد شهيتهم للمخاطرة للأسف أكبر من الولايات المتحدة، لأن حساباتهم غير الحسابات السياسية، هي الحسابات مستندة إلى فكرة البقاء والاستمرار والصيرورة إلى الأجيال القادمة، وهذا الأمر يجعل شهيتهم للمخاطرة أكبر دون النظر إلى التبعات. يعني هم خسروا الآن لأجيال قادمة على الأقل علاقتهم مع دول الجوار. يعني لو وقفت الحرب اليوم آثار الحرب ستبقى ندب في علاقات إيران مع جواره. لكن تخيل معي إذا استمر هذا الوضع أكثر فإن إيران ستدفع ثمن باهظ. لكن المشكلة أن هذه القضايا ستستمر لأجيال كثيرة والتأثيرات الاقتصادية ستكون أكبر من دول الخليج وجوارها.
1: دكتور صالح، ألا يجعل هذا مسألة احتواء الحرب مسؤولية الجميع ليس فقط قادة الخليج؟ الكل يتأثر كما شاء الدكتور محجوب.
2: صحيح، ولذلك الآن تسمع أصواتا يعني مهمة في أوروبا وكذلك حتى ما يصدر عن الصين هذه المرة. يعني أنا بظني وإن كان الملف الإيراني أي الحرب الأمريكية الإيرانية في اجتماع في قمة الصين أمريكا ربما ترتيبها ليست على القائمة، هناك أمور تجارية كثيرة وسيناقش مواضيع اقتصادية كثيرة، لكن أعتقد بأن الصين الآن وخصوصا بعد ما حصل من اضطراب في باب المندب بدأت يعني ناقوس الخطر يدق بالنسبة لهم خصوصا في قضية الطاقة. باكستان من أكثر الدول المتأثرة الآن حسب الأرقام التي تصدر من باكستان في أزمة طاقة خانقة، دول كثيرة عديدة بدأت تتأثر. وأنا أعتقد أنه قضية حماية الملاحة اليوم أستاذ جعفر هي ليست مسؤولية دولة بعينها، على سبيل المثال ليست الحكومة الشرعية في اليمن هي الوحيدة القادرة على حماية باب المندب من الجهة الشرقية، الصومال كذلك اليوم نشط إضافة إلى ذلك عودة مرة أخرى إلى أعمال القرصنة. بدأنا نسمع الآن عن تنسيق بين الحوثيين وحركة الشباب في الصومال لعودة التصعيد والقرصنة البحرية مرة أخرى بعد أن طويت هذه الصفحة. بالتالي هذه البيئة خصبة لمثل هذه الأعمال التخريبية ولمثل هذه الأعمال غير القانونية، وبالتالي تصبح مسؤولية المجتمع الدولي. صحيح بأن ربما دولا كثيرة أحجمت عن التدخل في هرمز لأنه هذه ليست حربهم ولا يريدوا أن يتورطوا بهذه الحرب التي لم يستشاروا فيها ولم تكن لها مظلة أممية أو القانون، لكن اليوم لن يتعايش العالم سلميا أو لن يتعايشوا مع هذا الاضطراب في أهم مضائق وأهم شرايين الطاقة لدول العالم كله، وبالتالي سوف يصدر حتما في لحظة ما إجماع أو لم يكن إجماع أغلبية أيضا لإيجاد طريقة لتوفير البدائل. أنا بس بكلمة إذا سمحت لجعفر، مهما عملنا من أساطيل وإجراءات أمنية لن نستطيع أن نحمي الملاحة، لأن قضية الملاحة بحاجة إلى مسألة ثقة ومرتبطة اقتصاديا بعوامل اقتصادية كثيرة منها التأمين والتكلفة وهوامش الخسارة وتكلفة أيضا المخاطر، هذه تقاس بمدى هشاشة الأمن في المضائق، وبالتالي لا تستطيع الأساطيل أو أمنيا أن تؤمن هذه ما لم يكن هناك تفاهمات مضمونة دوليا لتأمين وحرية الملاحة.
1: دكتور محجوب، قال ترامب إنه منفتح على لقاء الرئيس الإيراني في نيويورك، هل هذا سيناريو ممكن؟
0: طبعا وارد، لكن ماذا سيحل بالمحصلة؟ يعني التقى نائب الرئيس مع قاليباف، ما الذي بعدها شهدنا ما شهدناه؟ أنا لا أعتقد المسألة مرتبطة بلقاء الرئيس مع بيزشكيان، الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، الموضوع أعمق من ذلك. الطرف الإيراني والأمريكي يحتاجان إلى مربع يصلوا فيه إلى توافق أن هذه الحرب يخسروا فيها خسائر مضاعفة وأنهم لن يستطيعوا أن ينجوا مهما حاولوا تقليل أثار الحرب عليهم. هذا أول نقطة. النقطة الثانية، عليهم أيضا أن يقروا بأن هذه الحرب أيضا ستدفع ضرائب كثيرة من علاقاتهم مع الولايات المتحدة. الآن الكل يتحدث عن أن الولايات المتحدة تحولت إلى عبء على حلفائها في المنطقة، ونحن الآن كلنا نجمع على أن الجميع يتحدث عن مراجعة العلاقة مع واشنطن، لم يعد سرا، لم يعد طرفا فكريا للحديث في هذا الموضوع. وإيران بنفس الكلام، الكل يتحدث أن علاقات مع إيران مجموعة تغيرت وتتغير بشكل أكثر ولن تعود حتى إلى ما كانت عليه قبل الحرب على أنها لم تكن جيدة كثيرة. بعبارة أخرى، الطرفان إن لم ينخرطا في خلق مربع ثقة بينهما يبنيان عليه. لذلك كان الحديث دائما أنه دعونا نفتح المضيق 60 يوما بدون رسوم بدون تعقيدات. وكما تحدث الدكتور صالح، الأمن هنا ليس بأن ترسل أساطير عسكرية، الأمن هنا يعتمد على أن يصبح الناس واثقين يستطيعون أن يعبروا دون تعقيدات. والاقتصاد جبان، الاقتصاد دون أن يستشعر الناس أن أو التجارة أن هنالك مرورا آمنا لن يمروا حتى لو كان هناك وعود. وبالتالي إذا لم يحصل هذا الأمر كله، بالتالي نحن أمام حقيقة فصل سيء من هذه الحرب. وباعتقادنا الأمريكي والإيراني جربوا الآن، جربوا الحرب، جربوا المواجهة، جربوا كل هذا، لم يستطيعوا أن يكسروا إرادة بعضهم البعض. ربما عليهم أن يجربوا خيار التسوية، خيار السلام، خيار الحديث مع بعضهم، حتى عبر قنوات أخرى، لعلهم يصلوا إلى تسوية معينة تخلص، يعني ينتقل فيها العالم من هذا الوضع الذي هو فيه الآن. لكن

0: دكتور صالح، نعرف بأن المشكلة الآن هي تآكل الثقة بين الطرفين. هل من يمكن أن يحقق اختراقا في هذا الوضع هم الوسطاء وليس الأمريكيون والإيرانيون؟
1: صحيح، أنا أتفق إلى حد بعيد تماما يعني مع الدكتور محجوب أنه القضية أستاذ جعفر بأنه يعني هذا ما استنتجته، بأن الطرفين يخشون الاتفاق أكثر من خشيتهم للحرب. يعني ربما ما فهمته من دكتور محجوب أنه الآن هناك مراجعة داخل الولايات المتحدة وأيضا داخل إيران، ما الأكثر تكلفة بالنسبة لهم، أن يبقوا على هذا الوضع الاستاتيكو أم يذهبوا إلى الحرب بدل أن يختنقوا تحت ظل العقوبات والحصار؟ إذا وصلت إيران أو القيادة الإيرانية أو من يستطيع أن يتخذ القرار في إيران أن والله تكلفة الحرب أقل من تكلفة الانتظار، بالتأكيد سيصعدوا وسيستفزوا الأمريكان أو يستدرجوهم حتى إلى عمل عسكري. وبالتالي مسؤولية الوسطاء ما في شك. يعني أنا أعطيك كلمة معالي رئيس الوزراء أو يعني قطر عندما قالوا بأنهم بحاجة إلى حل مبتكر، يعني بحاجة إلى حل عبقري. ولذلك ذكرت بأنه الوسطاء الآن ليس كما وصفهم محسن رضائي بأنهم ينقلوا الرسائل والردود، لا، الآن الوسطاء دورهم لإيجاد ضمانات، لأنه هو اتهم أيضا الوسطاء يعني أو هكذا فهمت من لقائه مع قناة الجزيرة بأن ما أفشل مذكرة التفاهم هو عدم استطاعة الوسطاء بضمانات ما تم الاتفاق عليه. وأنا أعتقد بأنه هذه يعني غير حقيقة ومجافية للحقيقة تماما، لأن ما أفسد أو أفشل مذكرة التفاهم هو التفسير الخاطئ الذي جاء بعد التوقيع لكل طرف ما أراد أن يتملص من هذه الالتزامات. الولايات المتحدة حتما الرئيس الأمريكي لا يريد أن يذكر هذه المذكرة تماما لأنها مشينة بالنسبة له ووجد فرصة أن يتملص أو ينسحب منها. الإيرانيون الآن بدأوا وكأنهم يعني رغبوا فيها أو اعتقدوا بأنهم لا يستطيعون أن يصلوا إلى أفضل منها. وأنا بالتالي أقول أنه الدور الرئيس الآن للوسطاء بالفعل إيجاد هذا الحل، وإيجاد يعني لا يكتفوا بقضية وقف العمليات العسكرية أو وقف إطلاق النار، لا، الاتجاه مرة أخرى إلى اتفاق وتفاهم جديد مبني على ما سلف لكن بضمانات دولية أقوى لعودة الثقة. لأنه الدول كما تعرف جعفر هي لا توقع الاتفاقيات لأنها تثق بالطرف الآخر، لا، الدول توقع اتفاقات وتفاهمات متى ما استطاعت أن تتيقن من الضمانات.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، كما أشكر الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط. مع تشديد العقوبات الغربية وفرض قيود جديدة، تواجه الحكومة الإيرانية تحديات متزايدة في الحفاظ على الممرات التجارية والمالية التي تعتمد عليها لتجاوز الحصار البحري، وتواصل العقوبات الاقتصادية الضغط على الأوضاع المعيشية للمواطنين وقدرتهم الشرائية في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية. يأتي ذلك تزامنا مع إعلان مركز الإحصاء الإيراني انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة تقارب 10% على أساس سنوي خلال الربع الأول من التقويم الفارسي.
2: من شوارع طهران إلى الأسواق، لا تبدو تداعيات الحرب والعقوبات مجرد أرقام اقتصادية، بل هي ضغوط تتسلل إلى تفاصيل الحياة اليومية. ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية يدفعان كثيرا من الأسر الإيرانية إلى خفض استهلاكها وسط تحذيرات من ارتفاع معدلة الفقر.
3: أثرت أحداث العام الماضي على معيشة المواطنين ورفعت خط الفقر في طهران لأكثر من 260 دولار، فيما تشير التوقعات إلى ارتفاع نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر لأكثر من 45% العام المقبل. فنحن نشهد أعلى مستوى للتضخم وصل 89%.
2: العقوبات على شركات الطيران والاضطرابات التي تشهدها بعض المعابر وحركة التجارة وإلغاء ترخيص فرع بنك ملة الإيراني في اسطنبول تطرح تساؤلات حول مدى قدرة طهران على الحفاظ على قنواتها التجارية والمالية البديلة في ظل تشديد العقوبات الأمريكية.
4: يجب التأكيد على أن جميع حدود البلاد تعمل بطاقتها الاستيعابية القصوى، وعلى فرض إغلاق أحد الحدود وهو مستحيل فإن الدولة المقابلة ستتضرر أكثر من إيران.
2: ومع تزايد الضغوط على الشارع الإيراني يتسع النقاش داخل البلاد بشأن كيفية التعامل مع الأزمة وتخفيف أثر الحصار.
5: الحل من ناحية إيران هو تصعيد الأزمة بشكل منضبط بالتزامن مع توجيه رسائل موحدة من جانب السلطة تؤكد أننا نسعى إلى اتفاق عادل.
2: بين الحفاظ على تدفق السلع وتأمين النقد الأجنبي، تبدو الحكومة الإيرانية أمام اختبار جديد لإدارة التجارة تحت العقوبات والضغوط الخارجية، صعوبات تبدأ عند الحدود وتصل إلى حياة الناس. رانيا قاسمي، الجزيرة، طهران.
0: ومن طهران معنا دكتور أشكام بهرامي، أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة طهران. مرحبا بك دكتور. انكماش الناتج المحلي بنحو 10% خلال الربع الأول، هل هو تأثير الحصار والعقوبات أم اختلالات كانت موجودة في الاقتصاد الإيراني؟
6: أن إيران تضطر للتعامل مع تضخم يزداد في 50 عاما ومحاولات التفاف على نظام العقوبات، وهذا ما علمها كثيرا من السبل لتحقيق ذلك في السنوات الماضية. لكن الحرب الاقتصادية التي نواجهها الآن تخلق مشكلات جديدة، مثل فرض عقوبات على خطوط الطيران التي لا يستطيع المسافرون الآن استخدامها بسهولة، أو الحصار البحري الذي نراه في الجنوب. هذا يخلق مشكلات جديدة للحكومة وللشعب، والوضع الآن مع التضخم هو زاد عن 100%. هذا ليس جديدا، لكن بالتأكيد التحديات الآن هي مختلفة نوعا ما عما كنا نواجهه من قبل.
0: ما هي القطاعات التي تتلقى الضربات الأكبر في ظل الوضع الحالي؟
6: حسب رأيي معظم الشركات والمكاتب التي كانت تعتمد على استيراد المواد والمواد الخام التي تستخدم لإنتاج البضائع هي تأثرت 100% بالجولة الجديدة من العقوبات والحصار البحري الذي نواجهه في الجنوب. إذن كلما زاد اعتماد الشركة على استيراد المواد من الخارج كلما زاد التأثير عليها. لكن علاوة على ذلك الناس العاديون باتوا يواجهون مشكلات جديدة، مثل الحصول على الأدوية، وحتى الأمور العادية في حياتهم اليومية لم يعودوا قادرين على الوصول إليها، لأنه لا يوجد تجارة بين إيران ودولة الإمارات. في رأيي أكثر القطاعات تأثرا هي الشركات التي كانت تعتمد على الواردات إلى إيران.
0: هل ما زالت لدى إيران بدائل عملية للحفاظ على تجارتها الخارجية وتدفقات المال؟
6: نعم بالتأكيد، وهذا أمر لا شك فيه، بأن إيران لديها أكثر من 3000 من الحدود البحرية في الجنوب، ولديها 15 بلدا جارا، فليس من السهل فرض حصار على بلد بهذا الحجم. الآن إيران ما تزال تستمر وتعيد النظر في ترتيبات التجارة من الشمال مع روسيا ومع الموانئ الآتية إليها من الصين، والتجار الإيرانيين يستوردون البضائع، ما زالوا يفعلون ذلك. نعم الكلفة تزداد من الجنوب، لكن مع ذلك إيران ما زالت قادرة على تحريك هذه البيادق في لعبة الشطرنج، وهي ما تزال تمتلك الأدوات لتحقيق ذلك.
0: في ظل انتقال الضغوط الخارجية والعقوبات إلى الأسعار في الداخل، هل تستطيع الحكومة احتواء التضخم دون استنزاف لمواردها؟
6: For sure. بالتأكيد

0: الأمر ليس وضعاً قابلاً للاستمرار، هو مؤقت. الحكومات تستطيع أن تدخل الأموال بغض النظر سواء كان ذلك من بيع النفط أو الفولاذ أو صادرات من مواد أخرى. نعم، هذا سيستمر، لكن حسب شروط التفاوض والاتفاق بشأنها، وأيضاً وفقاً لما ستقوم به الولايات المتحدة، هي ستفرض إجراءاتها. لكن الحكومة الإيرانية تدرك أنها لا تستطيع تحمل هذا الأمر لفترة طويلة، وعليها أن تجد حلولاً لها.
1: أشكرك جزيلاً من طهران الدكتور أشكان بهرامي، أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة طهران. إلى اليمن الآن، حيث أعلنت القوات الحكومية إسقاط مسيرتين للحوثيين في جبهة الكدحة غربية تعز وجبل جرداد جنوب غرب المدينة، كما أكدت استعادة مواقع كانت تسيطر عليها جماعة أنصار الله الحوثيين جنوب وغرب محافظة تعز. في الأثناء قال مكتب الأمم المتحدة للتنسيق الشؤون الإنسانية إن تصاعد القتال في اليمن أدى إلى نزوح أكثر من 18,000 أسرة. من تعز تنضم إلينا الآن مراسلة الجزيرة مها علي، ومن مخيم أبوخ شمال جيبوتي مراسل الجزيرة حسن رزاق. البداية معك مها، والتطورات الميدانية.
2: نعم جعفر، من الجو يبدو أن بدأنا حرب الأجواء المفتوحة. الحوثيون يرسلون عدد من الطائرات المسيرة إلى جبهات الكدحة وكذلك جبل جرداد الاستراتيجي، والقوات الحكومية تعلن أنها أسقطت هذه الطائرات المسيرة بالتزامن مع شن سلاح الجو اليمني عدة غارات على مواقع وتحصينات وعتاد للحوثيين في جبهة اللحكوم جنوبي المحافظة. بالتالي نحن نتحدث عن خط يمتد من الغرب إلى الريف الجنوبي ومن ثم أيضا إلى الجنوب. يشمل هذا التطور في سلاح الجو الذي بدأ مع ساعات الظهيرة جبهة جبل جرداد. هذه الجبهة التي تقول القوات الحكومية إنها أسقطت طائرة مسيرة كانت قد شهدت في الأمس واحدة من أعنف المعارك بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي. تقول المصادر العسكرية المتطابقة إن الحوثيين كانوا يسعون لفرض توغل في هذا الجبل الاستراتيجي، وبالتالي الإطلال على خط البيرين تعز عدن، ومن ثم استمرار تطويق المدينة بحصار يشمل كل منافذها المتبقية، خاصة ونحن نتحدث عن قطع الخط الساحلي الرابط بين مديريات المدينة والساحل الغربي أو ساحل غرب تعز تحديدا، بعد سيطرة الحوثيين على ميناء المخا والمديريات في الساحل الغربي التابعة لمحافظة تعز أو الحديدة. في جبهة الكدحة، هذه جبهة أيضا هي محورية حقيقة، وهي تعني بلا أدنى شك استمرار محاولات الحوثيين فرض سيطرتهم على كل هذه المناطق، ومن ثم تأمين خلفيتهم، لأن الكدحة ومقبنة والريف الغربي لمدينة تعز هو نطاق خلفي وعمق بري لجماعة الحوثي التي تتواجد قواتها على الأرض في الساحل الغربي. بالتالي نحن نتحدث عن اشتباك جوي بدأ في هذه الساعات، يبدو أن الساعات المقبلة أيضا ستحمل الكثير على مستوى الجبهات البرية التي لا تزال حتى هذه اللحظة تشهد هدوءا حذرا بعد المعارك الليلية التي كانت قد تركزت في جبل جرداد الاستراتيجي وأيضا منطقة شريرة والعلقمة والعلقمة وعدد من المناطق في جبهة الوازعية، إضافة إلى ما أعلنته القوات السابقة القوات الحكومية في وقت سابق من تحقيق القوات الحكومية تقدم ملموس وأحكمت السيطرة بطبيعة الحال على جبل نومان وكذلك جبل المشبك الاستراتيجيين في جبهة الوازعية. هذه العمليات أيضا البرية والهدوء العمليات الجوية والهدوء البري على الأرض يتزامن أيضا مع استمرار ألوية العمالقة في جبهة كهبوب الاستراتيجية التي هي بطبيعة الحال تشهد هدوءا حذرا على مستوى الاشتباك البري. ألوية العمالقة ما تزال ترصد وتستهدف تعزيزات وآليات الحوثيين المتواجدين في بعض الأطراف في جبل كهبوب الاستراتيجية والذي يمتد على مسافة 30 كيلومترا من التباب والمرتفعات الهامة والمطلة على جزيرة ميون الاستراتيجية. بالتالي نتحدث عن هدوء حذر يشوبه هذا الاختراق في المجال الجوي سواء من حيث الطائرات المسيرة أو الاستهداف الجوي. تقول الحكومة اليمنية إنها تستهدف تعزيزات الحوثيين التي تصل باستمرار إلى الجبهات الجنوبية للمدينة تعز، وكذلك القوات الحكومية تقول إنها مستمرة في الدفاع عن الخطوط.

0: الخطوط التي تراها مهمة بالنسبة لتأمين طريق تعز التربة عدن، وأيضا إبقاء حالة الحوثيين في حالة إشغال قتالي مستمر واستنزاف مستمر، بالنظر إلى الكلفة البشرية الباهظة التي يدفعها الحوثيون وهم يخوضون معارك في جغرافيا صعبة ومرتفعة. نعم جعفر،
1: شكرا جزيلا من تعز مراسلة الجزيرة مها علي. أتحول الآن إلى مخيم أبوخ شمال جيبوتي، مراسل الجزيرة حسن رزاق ينضم إلينا. هل ما زالت حسن حركة اللجوء من اليمن مستمرة، وكيف هي أوضاع اللاجئين اليمنيين؟
2: بخصوص حركة النزوح جعفر، حتى هذه اللحظة لم يصل نازحون جدد، ربما لعدم وجود، بحسب ما وصلنا من معلومات، لعدم وجود الوقود بالنسبة للمراكب الصغيرة التي كانت تقلهم. وبخصوص أوضاع اللاجئين جعفر، طبعا ما زالت أوضاع اللاجئين صعبة للغاية كما تظهر في الصورة خلفي. هناك قدر محدود من مخيمات الإيواء، وبالتالي الكثير من اللاجئين المتواجدين في هذه المنطقة يتناثرون في المواقع التي يكثر فيها الظلال، سيما أن أغلبيتهم ما زالوا يتواجدون في عنابر مؤقتة ريثما يتم توزيعهم على خيام، وبما أن الخيام حتى هذه اللحظة لم تصل أو لم يتم تشييدها بسبب محدودية الموارد، البعض آثر البقاء في هذه المناطق التي تحمل القليل من الظلال. طبعا هذه الظروف، هذا هو الواقع، هذه هي الموارد الشحيحة التي لا تلبي كافة احتياجات اللاجئين اليمنيين. كنا في جولة أيضا للمرافق الصحية، المرفق الوحيد حقيقة وهي عيادة صغيرة أصبحت تحت ضغط كبير بسبب الكثير من الأطفال والكثير من النساء الذين في حوجة ماسة إلى علاج، خاصة أن الأوضاع أو المناخ هنا جعفر مناخ حار جدا، وأيضا أوضاع أوضاعهم المعيشية في هذه العنابر المؤقتة هي أوضاع صعبة، وبالتالي تتزايد الأمراض خاصة على الأطفال خاصة على النساء. أيضا رصدنا كان هناك زيارة لعدد من الوفود الحكومية على رأسها وزيرة الشؤون الاجتماعية الجيبوتية ألوفة إسماعيل، والتي تحدثت للجزيرة حيث ناشدت المجتمع الدولي، الدول العربية، الدول الإسلامية، المانحين لدعم جيبوتي. جيبوتي دولة ذات موارد محدودة، والكثافة التي باتت تأتي لا تلبي الاحتياجات. أيضا التقت مع عدد من اللاجئين الذين عبروا عن احتياجهم للخيام، احتياجهم لمواد أساسية، وبالتالي أيضا شددت في حديثها للجزيرة وزيرة الشؤون الاجتماعية الجيبوتية بوجود نداء إنساني لدعم هؤلاء. هؤلاء يحتاجون إلى دعم عاجل، سواء مواد غذائية سواء مواد أساسية. حتى الأولوية الآن هي للخيام، لخيام الإيواء التي باتت محدودة، وبالتالي يتكدس النازحون في هذه المناطق بحثا عن الظلال وفي عنابر مؤقتة، لا سيما أن الكثير منهم هم أطفال والنساء، وبالتالي هناك حوجة ودعم عاجل لدعم هؤلاء اللاجئين جعفر.
1: أشكرك جزيلا من مخيم أبوخ شمال جيبوتي مراسل الجزيرة حسن رزاق. أبرز التطورات في اليمن والاستهدافات المعلنة نتابعها على الشاشة التفاعلية مع عبد القادر عرادة. إليك عبد القادر.
3: نعم جعفر، وضع يمكن القول بأنه يتدحرج إن صح القول على جبهات متعددة. تابعنا هذه الإعلانات من القوات الحكومية عن استعادة مناطق كان سيطر عليها الحوثيون، خصوصا نتحدث عن المناطق الغربية والمناطق الجنوبية من تعز. لكن اللافت كان ما أعلن عن 5 غارات في مديرية حيفان لمواقع حوثية، وحينما نتحدث عن حيفان نتحدث عن منطقة جنوبية شرقية من تعز، بعد أن كنا نتحدث عن مواقع أخرى على غرار ما أعلن كمثال بالنسبة للكدحة والوازعية، والتي تعد من محاور الاشتباك الرئيسية حاليا على مستوى المناطق الجنوبية الغربية والريف الغربي لمدينة تعز. لو ذهبنا مباشرة إلى هذه الخريطة ستوضح لنا تطورات لافتة، خصوصا على مستوى محاولات التقدم كما أعلنت القوات الحكومية لقوات الحوثيين على مستوى جبل كهبوب، ولكن أيضا على مستوى الوزعية كما قلت والكدحة في بني بوكاري في جبل حبشي. إذن نحن أمام محور يتفاعل على مستوى الجنوب على مستوى على مستوى الريف الغربي لتعز، ولكن يرتبط ذلك بمعركة يمكن أن نسميها بمعركة السيطرة على المرتفعات. تابعوا معي هذه الصورة، هذه الصورة توضح لنا مختلف المرتفعات أو الجبال المحيطة الموجودة في خصوصا في الجانب الغربي لمدينة تعز. ولعل أبرز هذه النقاط التي نتحدث عنها ومحاولات للحوثيين للتقدم للسيطرة عليها باعتبارها

0: المرتفعات الجبلية باعتبارها مناطق حاكمة، يبدو بأن الحوثيين يحاولون التقدم باتجاهها، ولكن هناك إعلانات من القوات الحكومية عن صد هذه المحاولات من قبل الحوثيين، بل أكثر من ذلك هناك إن صح القول إعلانات من القوات الحكومية عن السيطرة على مستوى هذه المناطق الحاكمة وهي مطلة على، لو ذهبنا أيضا إلى الجغرافيا نحن نتحدث أيضا على أن هذه الجبال مطلة على مناطق أخرى على غرار جبهة لحج، وهي من الجبهات التي أيضا تحركت فيها الاشتباكات أو الاستهدافات، خصوصا ما تعلق بالمضاربة وما تعلق برأس العارة. إذن نحن أمام مشهد يتحرك بشكل متسارع خلال الساعات الماضية، أبرز ما يميزه هو هذه الإعلانات الرسمية من القوات الحكومية عن استعادة مناطق في جنوب وفي غرب تعس. العودة إليك جعفر.
1: شكرا جزيلا لك عبد القادر عرضة على كل هذه التفاصيل. الآن ينضم إلينا في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. إذا سعيد، كما أشار عبد القادر، جبهة تعز اشتعلت وتطورات ميدانية.
2: نعم جعفر، هي مشتعلة بشكل كبير منذ أن سيطر الحوثيون على المخا وعلى مديرية دباب أو المسيطر عليها باب المندب، وهذه كلها تتبع محافظة تعز. اشتعالها هو يعود إلى حاجة الحوثيين أولا إلى تأمين ظهيرهم، في المقابل هناك حاجة للقوات الحكومية بمحاولة استعادة المناطق التي فقدوها مع استنزاف قوة الحوثيين الذين دخلوا هذه المناطق التابعة لتعز بإنهاكهم بعمليات الاشتباكات والقصف والقصف المكثف سواء الجوي أو المدفعي. وهذا ما برز قبل ساعات من تكثيف الطيران بضرب وهو مؤشر جبهة الحكوم. هذه جبهة الحكوم أصلا الذي هي لا تظهر هنا في الخريطة، لكن هي أصلا في جنوب شرق تعز، وهذه منطقة إمداد للحوثيين يتم فيها تجميع العناصر القوات وإرسالهم إلى هذه المنطقة التي تدور فيها الاشتباكات. ضرب هذه المنطقة بخمس غارات اليوم بإعلان القوات الحكومية ويدل على محاولة من القوات الحكومية أن توقف عمليات الإسناد البشري الذي يقوم به الحوثيين إلى الجبهة الملتهبة هنا، وإيقاف الإمداد العسكري الذي ينطلق من هذه الجبهة، وهي جبهة مهمة وحيوية أيضا فيها مرتفعات يسيطر عليها الحوثيون، أيضا في مرتفعات حيفان أيضا ضربت. أيضا لوحظ أن في جبهة الكدحة في غرب تعز اليوم أسقطت طائرة، وأعلن أن هذه الطائرة محملة بقذائف هاون. حقيقة هذه لافتة بالتعبير، هي الطائرات الهاون يعني قذائف هاون بهذا التعبير كما ورد. ورد تصريح مهم أيضا لقيادات محور تعز أنهم استعادوا مناطق دون تحديد هذه المناطق، هو يدل على أنه هي ربما استعيدت بعض المناطق الحيوية أو الأساسية في هذه الجبهات، لكنها ليست سيطرة كاملة، استعادة دون السيطرة الكاملة، وبالتالي هي ما زالت محل اشتباك وإن دخلها القوات الحكومية. فهذا المشهد العام هو مشهد مترابط يهم الأطراف، الطرفان المتقاتلان أو المتصارعان، على كل طرف لديه هدف استراتيجي يريد أن يحققه. الحكومة تريد أن تثبت وجودها في المرتفعات الحاكمة وتقوم بعملية التفافات على المناطق التي فقدتها. في المقابل الحوثيون أو الطرف الآخر يريد أن يثبت وضعه في المناطق التي كسبها مع تأمين جبهته الخلفية، وهذه المعركة الآن تدور فيها. لكن اللافت هو اليوم الخمس الغارات هذه المكثفة في الحكوم حقيقة ملفتة، لأنها عدد كبير لم يشهد أن جبهة واحدة تعرض لخمس غارات متوالية في مثل جبهة الحكوم بحسب إعلان القوات الحكومية. ربما هناك لدى القوات الحكومية معطيات أن الحوثيين يحشدون قوة، كان في حشد قوة لدفعها إلى الجبهة الملتهبة فعملت عملية وقائية ربما، لكن حتى الآن هذه مجرد قراءة لما وراء هذه الغارات المكثفة في الحكومة.
1: ماذا عن جبهة الساحل؟ كيف تسير الأوضاع حتى الآن؟
2: جبهة الساحل بالتحديد المخا إلى ذباب إلى باب المندب، الحوثيون يحاولون أن يفرضوا استقرارا فيها، لكن الوضع فيها غير مستقر لأن خلفهم ما زالت المعركة مستمرة، فهم يريدون

0: دون أن يؤمنوا جبهتهم، لكن في الداخل هناك حالة نزوح كبيرة ما زالت من مناطق المخا. هؤلاء الذين نتابع أخبارهم النازحين أو اللاجئين في جيبوتي هم أغلبهم من أبناء هذه الساحة، من أبناء هذه المناطق، من أبناء المخا ومن ذباب ومن غيرها من هذه المناطق، دليل على أن الوضع غير مستقر، لم يستتب تماما سواء أمنيا أو خدماتيا أو معيشيا. رغم أن الحوثيين أعلنوا أكثر من مرة أنهم استتب الوضع في المخا وصاروا يديروا المشهد بشكل طبيعي، غير أن الوقائع تقول أن ما دام هناك حالة نزوح مستمرة فإن الوضع غير مستقر حتى اللحظة.
1: هل جبهة كهبوب والمرتفعات الجبلية ما زالت معارك السيطرة أو محاولة السيطرة على العقد الاستراتيجية مستمرة؟
0: هي مسيطر عليها قوات الحكومة في العقد الاستراتيجية، الذي يريد أن ينتزعها هم الحوثيون، وبالتالي الحوثيون يقومون بدور المهاجم في هذه العقد الاستراتيجية المرتفعات لانتزاعها من القوات الحكومية التي تهيمن عليها. في المقابل القوات الحكومية تستغل هذا الحالة الاندفاع لاستنزافهم في التضاريس الصعبة من خلال الطيران المسير أو الطيران الحربي والقصف المكثف أو من المدفعية أو بعض الأسلحة المتوسطة أو الثقيلة الموجودة في هذه التباب المرتفعة لاستنزافهم بشريا وأيضا ضرب العتاد. وهذا ما تظهره الصور المرئية التي يبعثوها الجيش الحكومي أو القوات الحكومية يوميا عن حالات العتاد الذي يتم حرقه أو البشر الذين يلقون بصرعهم في هذه المواجهات.
1: أشرت إلى الوضع الإنساني، ماذا عن النزوح داخل المحافظات؟ ربما أشرت أنت إلى النزوح من المناطق الساحل نحو جيبوتي، لكن إلى أين ينزح من يقطنون في المحافظات الداخلية؟
0: بغض النظر عن اللجوء الذي يقوم به اليمنيون باتجاه جيبوتي، هناك حالة نزوح عالية من هذه المناطق التي تشهد اشتباكات ومعارك إلى محافظات أكثر استقرارا، وهي محافظات تخضع لسيطرة القوات الحكومية مثل محافظة عدن أو مدينة تعز أو لحج أو أبيان أو حتى وصلت إلى حضرموت في شرق اليمن. هناك حالة نزوح إلى إلى إلى إلى هذه المناطق التي تعد إلى حد ما مستقرة. إلى جانب ما حدث في مأرب من استقبال عدد من النازحين لحظة سقوط المخا، خاصة أفراد الجيش أو أفراد القوات اللي كانت موجودة وعوائلهم لجأوا إلى مأرب واستقبلتهم. لكن هذه أهم المحافظات الداخلية اليمنية التي تستقبل النازحين اليمنيين.
1: أشكرك جزيلا مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. إلى الضفة الغربية، حيث تواصل سلطات الاحتلال إغلاق الحرم الإبراهيمي في الخليل لليوم الثاني على التوالي بالتزامن مع أعياد يهودية. من الخليل ينضم إلينا مراسل الجزيرة محمد الأطرش. محمد، نرصد معك التطور في الحرم الإبراهيمي حتى الآن.
2: الإغلاق ما زال مستمرا جعفر، وحالة التطويق الأمني المشدد ما زالت تتواصل حتى هذه اللحظة في محيط المسجد الإبراهيمي والمناطق المتاخمة للمسجد الإبراهيمي من جهة، وأيضا لمستوطنة كريات أربع المقامة فوق أراضي الفلسطينيين في الخليل من جهة أخرى. الحرم مغلق منذ ظهر أمس، وحتى هذه اللحظة لا يسمح للفلسطينيين ليس فقط الوصول إلى هذا الحرم، إنما أيضا الوصول إلى المناطق المحيطة، حيث أن هذه المنطقة أصلا تنتشر بها حواجز عسكرية، ويعزل سكان هذه المناطق عن الأحياء القريبة من هذا المكان تحديدا. نحن نتحدث عن عدد من الأحياء جعفر تعيش ظروف مختلفة عن بقية المدينة تحديدا، خاصة وأن هذه الأحياء تقع ما بين الحرم الإبراهيمي ومستوطنة كريات أربع، بالتالي الطريق الذي يسلكه المستوطنون من المستوطنة نحو الحرم لاقتحامه يمر من أمام منازل الفلسطينيين. الإجراءات التي يجري اتخاذها ترتبط بفرض حظر التجول على الفلسطينيين حتى يتسنى للمستوطنين التنقل بأريحية في هذه المناطق، علما أن هذه الحارات والأحياء تعيش ظروف استثنائية منذ سنوات طويلة من قبل جيش الاحتلال وإجراءاته الأمنية والعسكرية المشددة. لكن بالتزامن مع هذا الإغلاق، الاحتلال فرض حظر التجول على السكان. طلبت المدارس لم يتوجهوا هذا الصباح إلى مدارسهم بسبب منعهم من التجول التحول في هذا المكان تحديدا واقتصار الحركة فقط على المستوطنين؟ متوقع خلال الساعات القليلة القادمة أن يتم تكثيف اقتحامات المستوطنين لهذه الأحياء أو حتى للحرم الإبراهيمي تبعا للطقوس المرتبطة بما يعرف بيوم الغفران الذي ينتهي عند مساء هذا اليوم. عمليا نتحدث عن تسيير دوريات إسرائيلية في محيط المناطق المحيطة بهذا المكان وأيضا إطلاق طائرات مسيرة لمراقبة هذا الموقع تحديدا حتى يجري تأمين الحماية للمستوطنين الذين يرغبون باقتحام الحرم الإبراهيمي. إضافة إلى ذلك يمكن الإشارة إلى أن هذا الحرم يمنع على المسلمين رفع الأذان بداخله منذ أكثر من 3 أشهر، 92 يوما الاحتلال يحاول فرض واقع جديد داخل هذا المسجد من خلال منع المؤذن الوصول إلى الغرفة التاريخية للأذان داخل الحرم الإبراهيمي، ناهيك عن سنوات طويلة من الإجراءات المكثفة التي حاولت بها إسرائيل أن تغير الطابع التاريخي والديني والحضاري لهذا المكان الذي يعتبر واحد من أهم المواقع الأثرية الدينية الإسلامية في فلسطين وحتى في العالم. عمليا نحن نتحدث عن إسرائيل التي كثفت من إجراءاتها ضد هذا المسجد تحديدا، كانت قد قسمته زمنيا ومكانيا في السنوات الأخيرة، وهذا الأمر منذ ذلك الحين انتقلت إسرائيل من وجهة نظر فلسطينية من مرحلة التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الإبراهيمي إلى مرحلة الاستيلاء الفعلي على هذا المسجد من خلال جملة من الإجراءات التي اتخذتها في السنوات الأخيرة، من بينها أوامر الإبعاد التي أصدرتها بحق العاملين والموظفين في هذا المسجد. إضافة إلى ذلك إسرائيل كما نشاهد عبر الصورة ترفع الأعلام الإسرائيلية فوق هذا المسجد مسألة تغيير الهوية البصرية لمكان ديني إسلامي كالمسجد الإبراهيمي ويحظى بهذا الاهتمام الكبير بالنسبة للمسلمين. هذا بالنسبة للفلسطينيين هو تعدي كبير كان يرتبط بالأساس بسلسلة من الخطوات التي بدأتها إسرائيل بمجزرة الحرم الإبراهيمي التي نفذها مستوطن قبل 32 عاما وتستكملها اليوم بإجراءات مشددة، نعم حيث حمد. أن وصول الفلسطينيين إلى الحرم الإبراهيمي الشريف يكون فقط من خلال حاجز عسكري واحد. شكرا وهذا الحاجز شكرا جزيلا مغلق في معظم الأحيان.
1: من الخليل محمد الأطرش مراسل الجزيرة. ننوه بهذه الأخبار العاجلة نقلا عن المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، الرئيس ترامب منفتح على المحادثات مع إيران والتوصل إلى اتفاق سلام. المندوب الأمريكي بالأمم المتحدة قال أيضا إن على الإيرانيين القدوم لطاولة المفاوضات بحسن نية والتحدث باسم المرشد الأعلى. إلى روسيا، حيث أعلنت لجنة الانتخابات المركزية حصول حزب روسيا الموحد الحاكم على نحو 58% من أصوات الناخبين الروس، وذلك بعد فرز معظم الأصوات، نتيجة أولية تبقي الحزب الحاكم في صدارة الانتخابات البرلمانية وتضعه على طريق الاحتفاظ بأغلبيته في مجلس الدوما.
3: من جديد يحتفظ حزب روسيا الموحد الحاكم بأغلبية مجلس الدوما في انتخابات برلمانية هي الأولى منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، نتيجة لم تخرج عن دائرة التوقعات في ظل هيمنة الحزب الحاكم على المشهد السياسي وغياب منافسة قوية له من قبل قوى المعارضة المناهضة للكرملين.
4: من الصعب وصف هذه الانتخابات بأنها عادلة ونزيهة، يكفي استبعاد جميع المرشحين المعارضين للحرب. أضف إلى ذلك تعرض سياسيين معارضين ومراقبين أشرفوا على فرز الأصوات لضغوط هائلة، لذا فإن السلطات شوهت النتائج تشويها كبيرا.
3: ينظر إلى هذه الانتخابات على أنها أول اختبار انتخابي واسع للسلطة منذ دخول الحرب في أوكرانيا عامها الخامس، فأغلبية جديدة تعني استمرار سيطرة الحزب الحاكم على مجلس الدوما، ما يمنح الكرملين قاعدة برلمانية واسعة لمواصلة سياساته الداخلية والخارجية، وهو ما عبر عنه بوتين باعتبار الانتخابات مناسبة لإظهار دعم الروسي للجيش والعملية العسكرية في أوكرانيا.
5: بالطبع هذه الانتخابات كانت بمثابة الامتحان بالنسبة للكرملين كونها جاءت في ظل الأزمة الأوكرانية، وبذلك أثبت الكرملين قدرته على السيطرة على الوضع في البلاد وعلى الصمود ومواصلة العمل حتى في ظل أزمة من هذا النوع.
3: وخارج الحدود الروسية تحمل الانتخابات بعدا آخر، بعدما جرى التصويت أيضا في المناطق الأوكرانية الأربع التي ضمتها موسكو إليها، مناطق لا تعترف كييف والمجتمع الدولي بسيادة روسيا عليها، وهو ما يضفي بعدا سياسيا وقانونيا جديدا إلى الخلاف القائم بين موسكو من جهة وكييف والغرب من جهة ثانية، وهو من الأسباب التي دفعت الاتحاد الأوروبي إلى الدعوة لعدم الاعتراف بها حتى قبل انطلاقها.
6: احتفظ مجلس الدوما بشكله وتشكيلته وتمثيل الأحزاب فيه دون تغيير مؤثر على توزيع موازين القوى، ما يمنح الكرملين ضوءا أخضر في مواصلة سياساته وسط تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية باتت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى في ظل استمرار الحرب والتصعيد غير المسبوق مع الغرب. رانيا دريدي، الجزيرة، موسكو.
1: التغطية مستمرة على رأس الساعة، إلى اللقاء.
7: دخل كسر الباب، بلش فيه ضرب، أجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
8: صحوا الأولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي مسأل الله ما يعطيك لينا.
9: يبدو أن الحكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف قررت أن تكون المخيمات وقودا للحملة الانتخابية الإسرائيلية.
10: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الأجداد ضمن النكبة.
11: الوضع اليوم خطير، أنت تحت بند الأذن كل يوم بقتلك.
12: إعلامياً الحرب خلصت، لكن على أرض الواقع ما خلصت الحرب.
13: كل حياتنا صارت دمار في دمار، بتشوف مالك قدام عينك بنحرق.
14: بننام في خوف، بنصحى في خوف، احنا مصيرنا كله خوف بخوف.
15: احنا لا قاعدين في ارض ولا قاعدين في مكان بيتنا، الحياه على الشارع في الشارع، احنا في الشارع.
16: انا بتحمل مسؤوليه اكبر من عمري، انا اللي بعيد البيت.
17: والله نفسي فرغ في الخبز. ها

0: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.
1: Wonderful to see the thrill of F1 back in Istanbul. Catch it if you can. They couldn't catch it, but you can.
2: Excellent work, team.
1: Formula One excitement is back in Istanbul. Don't miss it.
3: لأطفال عاشوا الصراعات والنزوح، تعليم هو أمل المستقبل. معاً نحول الحلم إلى حقيقة. تبرعوا لحملة العودة للمدرسة

رأس الساعة مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في اليمن وللتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية. وفي آخر المستجدات، قالت القوات الحكومية اليمنية أنها استعادت بعد مواجهات عنيفة مواقع كانت تسيطر عليها ميليشيا الحوثي جنوب وغرب محافظة تعز، وأضافت أنها أسقطت مسيرتين للحوثيين في الكدحة وجبل جرداد جنوب غرب تعز، وشنت 5 غارات جوية على مواقعهم في جبهة الأحكوم بمديرية حيفان جنوب تعز. من جانبه، قال الحرس الثوري الإيراني إن أي هجوم جديد سيدفع طهران إلى تغيير جغرافيا الحرب ونوعية أسلحتها، كما أعلن إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز. وعلى صعيد آخر، قالت هيئة عمليات التجارة البريطانية إنها تلقت بلاغا بتعرض ناقلة في مضيق هرمز للإصابة بمقذوف، ما أدى إلى إصابة شخصين. سياسيا، أفادت وكالة الأنباء بوصول وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران، وكان مصدر في الداخلية الباكستانية قد قال إن نقوي سيبحث جهود الوساطة وإن

0: إنهاء حالة الجمود. وفي غضون ذلك قال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة إن الرئيس ترامب منفتح على المحادثات مع إيران والتوصل إلى اتفاق سلام، وإن على الإيرانيين القدوم إلى طاولة المفاوضات بحسن نية. وأضاف أنه منفتح على لقاء الرئيس الإيراني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع. وفي قطاع غزة أعلنت مصادر طبية استشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفل بنيران الاحتلال في دير البلح وجباليا ومواصي رفح. وفي الضفة الغربية قال مراسل الجزيرة إن الاحتلال يواصل إغلاق الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل أمام الفلسطينيين لليوم الثاني، في حين تحدثت محافظة القدس عن اقتحام أكثر من 400 مستوطن باحات المسجد الأقصى. البداية بالتطورات في اليمن، معنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومعنا من تعز مراسلة الجزيرة مها علي. والبداية معك نبيل اليوسفي وآخر التطورات من صنعاء.
1: نعم، أعلنت سلطات صنعاء بأن هناك غارات جوية استهدفت هذا اليوم، 3 غارات جوية استهدفت منطقة حيفان بمحافظة تعز، وهي غارات جوية سعودية. كما أكدت أيضا بأن غارة استهدفت مديرية الحزم بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن. وكانت وزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء قد أعلنت سقوط 7 ضحايا جراء غارات سعودية استهدفت أبراج الاتصالات في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن. وأكدت الوزارة أن 4 شهداء سقطوا وبأن 3 جرحوا جراء هذا الاستهداف. في ذات السياق، الناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء العميد يحيى سريع أحصى 28 غارة جوية خلال 24 ساعة الماضية، مؤكدا بأن الغارات قد ارتفعت إلى نحو 760 غارة جوية سعودية منذ بدء التصعيد في 3 سبتمبر وحتى هذه اللحظة. وأكد أيضا بأن الطائرات التي استهدفت مناطق مختلفة بما فيها محافظات تعز وكذلك لحج والحديدة ومحافظة الصعدة وعمران وحجة، بالإضافة إلى محافظات مأرب والجوف وكذلك البيضاء، هي طائرات من نوع تايفون وF-15. وأكد سريع بأنها انطلقت هذه الطائرات من قاعدة خميس مشيط الجوية في السعودية، وأخرى انطلقت من قاعدة الطائف الجوية، مؤكدا بأنه سيتم الرد على هذه الاستهدافات وهذه الغارات التي استهدفت مناطق مختلفة وأدت إلى سقوط عدد كبير من المدنيين، بالإضافة إلى تدمير منشآت وبنى تحتية ومدنية. وأكد أيضا العميد يحيى سريع بأن عملياتهم العسكرية سوف تتوسع باتجاه العمق السعودي باستهداف الشركات النفطية حسب قوله، وكذلك القواعد العسكرية التي تنطلق منها الطائرات. كما أكد أيضا بأن التصعيد سيقابل بالتصعيد في المناطق المختلفة باستهداف التحشيدات التابعة لقوات الحكومة في عدن في مختلف جبهات القتال، وبأن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد سوف تستمر حتى يتم وقف الحرب ورفع الحصار عن المناطق الخاضعة لسيطرة السلطات صنعاء ولا المستمر منذ أكثر من 10 سنوات حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء. في مضيق باب المندب، أعلنت وزارة النقل هنا بصنعاء بأن السفن تمر بسلاسة وبأن نحو 316 سفينة قد مرت عبر هذا المضيق، وبمعدل حسب وزارة النقل 35 سفينة تمر بشكل يومي. نعم،
0: شكرا لك نبيل اليوسفي مراسل الجزيرة من صنعاء. مها علي مراسلة الجزيرة من تعز، ماذا عن التطورات هناك؟
2: نعم روعة، نبدأ من الجو. الطيران أو القوات الحكومية قالت إنها أسقطت طائرتين مسيرتين لجماعة الحوثي في جبهة جرداد في الريف الجنوب غربي لمحافظة تعز، وفي جبهة الكدحة في الريف الغربي لمحافظة تعز. هذا التطور الجوي يأتي بعد ساعات من الهدوء الحذر شهدت هذه الجبهات. نتحدث تحديدا عن جبهة جرداد في الريف الجنوبي لمحافظة تعز، حيث كانت قد شهدت هذه الجبهة مواجهات محتدمة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي منذ ساعات الليل وحتى قبيل ساعات الفجر. كانت المواجهات محتدمة واستخدم في مختلف أنواع الأسلحة. تقول المصادر الحكومية إن الحوثيين استخدموا أنساق قتالية متعددة ودفعوا بالكثير من التعزيزات باتجاه هذه الجبهة، ولكن القوات الحكومية بطبيعة الحال قالت إنها تصدت لهذا الهجوم وكبدت الحوثيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وأجبرته على التراجع كيلومترات كثيرة خلف هذه الجبهة. هذا التصعيد في الريف الجنوب غربي لمدينة تعز يأتي على مقربة من تصعيد آخر كانت قد شهدته

0: جبهة الوازعية في مربع المضاربة، وكذلك المناطق المتاخمة لهذه الجبال المتاخمة لهذه المنطقة. نتحدث عن جبل منان، أو عفوا أحد الجبال الاستراتيجية، وكذلك جبل المشبك، هاتين التبتين أو الجبلين الاستراتيجيين. قالت القوات الحكومية إنها كانت قد سيطرت وأحكمت السيطرة على هذين الجبلين بعد مواجهات عنيفة مع جماعة الحوثيين، بعد أن كانت الجماعة قد حققت تقدم في هذه المواقع. نتحدث أيضا بالتزامن من ذلك، غارات جوية لسلاح الجو اليمني استهدفت تعزيزات وتحصينات ومواقع للحوثيين في جبهة الأحكوم في جنوب المحافظة. القوات الحكومية قالت إن 5 غارات استهدفت هذه الجبهة بعد ساعات من الهدوء الحذر، سواء على مستوى الاشتباك الجبهات البرية أو حتى على مستوى الجو. بالتالي نتحدث أيضا عن تصعيد آخر خارج النطاق الجغرافي لمحافظة تعز، إما على مستوى الجو، غارات جوية كانت قد استهدفت تحصينات وتعزيزات الحوثيين في محافظة البيضاء وسط اليمن، وأيضا بالتزامن مع شن الحوثيين عدد من عمليات الهجوم باتجاه مواقع القوات الحكومية في جنوب مأرب. وأيضا استهداف القوات الحكومية تحديدا المدفعية الحكومية استهدفت عدد من التعزيزات والمواقع والتحصينات للحوثيين خلف خطوط التماس. بالتالي نتحدث عن اشتباك بري وتصعيد جوي يهدأ ثم يشتعل مرة أخرى مع في مقابل استمرار الأزمة الإنسانية ونزوح أعداد كبيرة من المواطنين نتيجة اتساع رقعة المعارك، سواء في الريف الغربي لمحافظة تعز أو حتى في الريف الجنوبي. الوحدة التنفيذية للنازحين في محافظة تعز كانت قد أعلنت نزوح أكثر من 85,000 شخص إلى أرياف ومخيمات مدينة تعز وسط تحديات كبيرة جدا تواجه هؤلاء النازحين نتيجة ضعف الاستجابة الإنسانية، مبادرات محدودة لإغاثتهم. الكثير من هذه العائلات لا تزال في العراء، والكثير من هؤلاء النازحون هم بالأساس نزحوا لأكثر من مرة، ومن مخيمات نزوح بالأساس أتوا إلى الريف الغربي لمحافظة تعز أو الريف الجنوبي عفوا لمحافظة تعز. بالتالي السلطات هنا كانت قد وجهت نداء استغاثة وكذلك عاجلة للمنظمات الإغاثية الأممية للتدخل الفوري ومساعدة هؤلاء النازحين في مدينة تعيش حصارا مطبقا منذ العام 2015 وأغلقت منافذها رئيسية، خاصة عندما نتحدث عن المنفذ الذي كان يربط مديريات المدينة بالساحل الغربي بعد سيطرة الحوثيين على مدينة البخة وجزيرة ميون وكذلك باب المندب، ولم يتبقى لها سوى منفذ واحد فقط يربطها بالمحافظات الجنوبية. أشير فقط روعة أخيرا إلى أنه هذا الطريق كان قد أغلق في الأمس نتيجة انقلاب إحدى المركبات المحملة بالبضائع وبالإمدادات الغذائية، وتوقف لساعات طويلة قبل أن يعاد مرة أخرى فتحه. بالتالي هذا يشير أو يظهر المعاناة المركبة التي يعيشها سكان هذه المدينة أو حتى النازحين نتيجة التصعيد الذي يمتد يوما بعد آخر روعة.
1: شكرا لك مها علي مراسلة الجزيرة من تعز. وينضم إلينا في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. سعيد أهلا بك، ما أهمية المناطق التي استرجعتها الحكومة اليوم؟
2: روعة، هو جاء هذا الإعلان ضمن سياق يجب أن نقرأه تماما. ليلة أمس كانت هناك هجمة حوثية كبيرة جدا على عدد من المواقع، محاولة لتسجيل اختراق في الريف التعزي أو بالتحديد في هذه المواقع الجبلية المرتفعة، وعملية التفاف كبيرة، لكن يبدو أن القوات الحكومية أجهضت هذا الخطة وبدأت الآن اليوم هذه الغارات المكثفة التي أعلنت قبل قليل في جبهة الحكوم مديرية حيفان، 5 غارات متتالية. هذا يدل على أنه كان هناك تحشيد وتعزيزات عسكرية بشرية للحوثيين لمعاودة الكرة هذا اليوم لمحاولة تحقيق أي اختراق للسيطرة أو حماية الجبهة أو ظهير القوات الحوثية. الإعلان الحكومي عن استعادة المناطق اليوم هو نتيجة المعارك التي جرت ليلة أمس، معارك طاحنة جدا بالمناسبة، وهناك عشرات القتلى وسقطوا في هذه المواجهات، لكن المناطق أغلبها هي في جبل نومان وبعض الشعاب نحن نسميها اللي هي منحدرات المرتفعات، استطاع الحكومة أن تدفع الحوثيين إلى الخلف إلى اتجاه الساحل وتثبت مواقعها. لكن لم يعلن القيادات العسكرية الحكومية لم تعلن بالتحديد ما أسماء هذه المواقع؟ ربما لأنها لا زالت في حالة عدم استقرار، بمعنى ممكن أن يعود الحوثيون يعيدوا الكرة مرة ثانية. لذلك يجب أن تقرأ الغارات التي اليوم كثفها القوات الحكومية، القوات الجوية الحكومية في الأحكوم، على أنها نوع من قطع الطريق على أي محاولة تعزيزات جديدة تؤدي إلى هذه المنطقة الملتهبة من من من من من جبال راسن إلى ذباب. في هذه المنطقة كلها أو يعني يظل هي منطقة اشتباك مستمرة ومحاولة وقف أكبر قدر ممكن من التعزيزات الحوثية التي تتوارد يوميا. هناك بشر أو قوات يعني تتوارد على الجبهة من الحوثيين بشكل يعني كبير. القوات الحكومية في نفس الوقت تحاول أن توقف هذه التعزيزات قدر استطاعة، والحوثيون يستميتون لكي يحققوا أي اختراق في المرتفعات الجبلية، لأنهم يعرفون جيدا أنهم ما حققوه في الماضي من الساحل وباب المندب لم يتم لهم بشكل كامل. هم في حالة اضطراب، بمعنى أنهم غير مستقر وضعهم الأمني، هم مكشوفين أمام في الجو وأيضا أمام المدفعية التي تصليهم من المرتفعات، فهم يسعون إلى أن يحموا ظهورهم بهذه العمليات القتالية المستمرة فيها.
1: إلى أي مدى يمكن القول أن الحكومة غيرت استراتيجيتها في معركة الساحل، خصوصا ربما بعد التصريحات الدولية وعلى رأسها تصريح الرئيس الأمريكي بأنهم يتواصلون، بأن الولايات المتحدة تتواصل مع الحوثيين وأنهم تعهدوا بعدم قتالها؟ ربما كان هناك إدراك من الحكومة اليمنية أنها وحدها في هذه المعركة، هل انعكس ذلك على استراتيجيتها على الأرض؟
2: هو ملاحظ قبل هذا كان هناك، وصلنا معلومات من مصادر حكومية رفيعة بامتعاض من التصريحات الأمريكية بالتحديد، ولكن أيضا واضح أنهم الحكومة اليمنية بالتحديد أدركت أن عليها أن تقوم بواجبها بحماية أرضها، هي لا تعول كثيرا عليها. ولذلك لاحظ في الثلاث الأيام الأخيرة في مزج في العمليات أو التكتيكات العسكرية ما بين العمليات الدفاعية والعمليات الهجومية، بمعنى هم يدافعون عن مواقعهم في الجبال ويقومون بعملية التفافات بالسيطرة الذي أعلن عنها اليوم القيادة العسكرية بأنهم استعدنا بعض المناطق، يجمعون بينها على أمل أن تتحسن بعض الظروف من خلال قطع الإمدادات للحوثيين، تشتيتهم، فتح جبهات متعددة في الجو، في مأرب، في البيضاء، في غيرها، مع الانفراد بالقوة الموجودة في الساحل بحيث يصيروا هم أشبه بمصيدة بنظر الحكومة في هذه المنطقة المكشوفة لاستنزافهم أكثر، واعتبار أن ما يعتبر مكسب للحوثيين يصير عالي الكلفة، ثمنه باهظ يتحمله القوة البشرية للحوثيين، وهذه هي المعادلة الآن. يبدو أن الحكومة لا تعول كثيرا، ورغم الانداءات التي أطلقتها رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية للمجتمع الدولي، لكن يبدو أن موضوع باب المندب حتى الآن يخضع لما يجري أيضا في الضفة الأخرى في هرمز في الخليج العربي.
1: شكرا لك سعيد ثابت، مدير مكتب الجزيرة في اليمن. ولمزيد من التفاصيل بشأن التطورات في اليمن نتحول إلى هذه النافذة مع الزميل جعفر سلمات. إليك جعفر.
3: شكرا لك روعة. أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية. في اليمن تتصاعد المواجهات على جبهات غرب وجنوب غرب تعز، حيث تحاول القوات الحكومية وقف تقدم الحوثيين واستعادة مواقع ومرتفعات استراتيجية في ظل غارات جوية وقصف مدفعي متبادل. تتركز المعارك على امتداد الحزام الجبلي من الوازعية إلى جرداد وكهبوب في معركة على المرتفعات المطلة على الساحل وباب المندب. فما أهمية هذه المرتفعات وكيف يمكن أن تؤثر السيطرة عليها في مسار المعارك حول باب المندب؟ هذه التطورات نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. لكن قبل النقاش أتوجه إلى الزميل عبد القادر عرادة لقراءة هذه التطورات على الشاشة التفاعلية. إليك عبد القادر.
4: نعم جعفر، الرصد المتواصل يوحي بتطورات على الأقل ميدانية في الجبهة اليمنية. كنا نتحدث ولوضع مشاهدينا في صورة التطورات خلال الأيام الماضية، خصوصا عن غارات جوية. كان الجو مسرحا لعملية استهداف خصوصا من قبل القوات الحكومية، وكنا نتحدث خصوصا عن ثلاث جبهات يمكن القول بأنها راوحت مكانها من حيث عملية الاستهداف سواء في الجو في مأرب والبيضاء، غارات جوية معلنة للقوات الحكومية على مواقع عديدة للحوثيين خصوصا على مستوى الجوف، ولكن أيضا غربي مأرب وأيضا في البيضاء. اللافت هو هذه التطورات على مستوى جبهة تعز، وحينما نتحدث عن جبهة تعز سأبدأ بما نقل عن القوات الحكومية. 5 غارات استهدفت هنا مواقع للحوثيين على مستوى الحكوم في مديرية حيفان، وحينما نتحدث عن هذا الاستهداف فنحن نشير إلى جبهة جنوبية شرقية من تعز، لكن اللافت الآخر هو هذا التطور على مستوى الجبهات الغربية والريف الغربي لتعز، وتحديدا نتحدث كمثال عن الكدحة ونتحدث عن جرداد، حيث أعلنت القوات الحكومية عن إسقاط مسيرتين، ولكن لا تبتعد عنها جبهات أكثر سخونة، وتحديدا نشير إلى الوازعية، بني بوكاري هنا بالقرب من جبل حبشي، ولكن أيضا بني عمر وأبرزها جبل كهبوب. وحينما نتحدث عن جبل كهبوب لابد أن نشير إلى لغة المسافات. جبل كهبوب لا يبعد كثيرا عن الساحل اليمني وعن دباب التي سيطر عليها الحوثيون، وحينما نتحدث عن هذه التطورات لا يمكن فصلها أيضا عن تحركات سابقة للحوثيين وسيطرتهم أو تقدمهم على مستوى الساحل الغربي وسيطرتهم على المخا ودباب وغيرها. لكن الذي حدث يتعلق بالمرتفعات، يمكن أن نتحدث عن معركة المرتفعات الجبلية. تابعوا معي هذه الصورة أو هذه الخريطة، وتتعلق بمجموعة من الجبال الحاكمة إن صح القول وتدور فيها معارك. لو قسنا من أبعد جبل من جبل راسن إلى جبل كهبوب نحن نتحدث عن سلسلة جبلية تقريبا 50 كيلومترا. لو ذهبنا إلى الصورة أوضح توضح لنا صورة توبوغرافية سنجد بأن هذه المرتفعات فعلا مرتفعات حاكمة على غرار مرتفع جبل كهبوب، ولكن أيضا جبل المشبك وجبل نمان وجبل جرداد وجبل راسن وأيضا جبل الصراهم كسلسلة جبلية. يبدو بأن القوات الحكومية تعلن بأنها صدت محاولات الحوثيين للتقدم باتجاه هذه السلاسل الجبلية، وبالتالي لحماية إن صح القول المكتسبات التي حققوها أسفل هذه المناطق الجبلية أو هذه السلسلة الجبلية. إذن نحن أمام تطور لافت يتعلق إذن بتحركات للقوات الحوثية، لقوات عفوا الحكومية تعلن عن استعادة عدد من المناطق، ولعل الأمر يرتبط أساسا بهذه المناطق الموجودة في هذه المساحة الجغرافية أي الجنوب الغربي لمدينة تعز، وتحديدا بالقرب من جبل كهبوب في منطقة المضاربة في رأس العارة في لحج. إذا نحن أمام مشهد يتطور جعفر بشكل لافت من خلال هذه الإعلانات، وتبدو المرتفعات والسيطرة عليها إن صح القول هي المؤشر عن مدى تقدم أي طرف وإصرار القوات الحكومية على التحكم على مستوى هذه المرتفعات.
3: هذا ما سنتوقف عند خلفياته عبد القادر مع ضيفنا. شكرا لك عبد القادر عرادة على كل هذه التفاصيل. الآن معنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. سيادة العميد، كيف نقرأ تركز المعارك في المرتفعات الجبلية خلال الساعات الأخيرة؟ لماذا هذا التركيز؟
5: نعم فعلا هذه المعارك تشتد حول الجبال الآن، ولكن ليس من أجل السيطرة على الجبال كهدف نهائي، إنما هذا يمهد السيطرة على الجبال تمهد من أجل متابعة القتال باتجاهات أخرى. وهنا عنوان المعركة التي تجري في هذه المناطق الجبلية، وإنما هي المعارك تجري في عدة مناطق، ولكن تركيزها ومركز ثقلها في هذه المناطق الجبلية بين جبل كهبوب وصولا حتى جبل جرداد وجبل راسن. كل هذه السلسلة الجبال الغير المتصلة والمتعرجة تجري المعارك فيها، من كل طرف يحاول تحسين خريطة تمركزه ومواقعه الجغرافية في هذه المناطق الجبلية لعدة أسباب عملياتية، أهمها أن هذه الجبال والسيطرة عليها يمهد لتطوير التمركز والعمليات العسكرية، سواء بالنسبة للقوات الحكومية تسعى للتقدم باتجاه الساحل، وبالتالي عليها السيطرة على هذه الجبال من جنوب غرب تعز وصولا حتى جبل كهبوب. هي موجودة على جبل كهبوب القوات الحكومية، ولكن يجري اشتباكات في محيط هذه المنطقة والوازعية إلى آخره. فإذا السيطرة على سلسلة هذه الجبال تمهد وتحضر لتطوير القتال باتجاه الساحل هذا هدف القوات الحكومية لاستعادة الساحل، وبالاتجاه المعاكس تسعى قوات الحوثيين إلى التمركز والسيطرة على هذه الجبال من أجل تأمين عمق لتمركزهم في منطقة الساحل التي سيطروا عليها.

0: وبالتالي هم بحاجة إلى عمق ليستطيعوا تثبيت مواقعهم في الساحل. هذه الأهداف العملياتية للمعركة على الجبال، بالإضافة إلى اعتبار مهم جدا هنا ذو بعد جغرافي، وهو أن كل هذه المنطقة الجبلية، لاحظ هنا تقع هذه المناطق الجبلية، هي تشكل جدار شرقي لهذا الساحل وتفصل هذه المنطقة عن المناطق الجبلية وعن مدينة عدن في الساحل الآخر وبالتالي والمقابل. وبالتالي من هنا تتأتى أهمية هذه الجبال وأهمية القتال عليها من أجل السيطرة عليها.
1: بالنسبة لأنصار الله الحوثيين، ما الذي تعنيه السيطرة على العقد الجبلية الاستراتيجية تحديدا؟ هل سيبعد ذلك القوات الحكومية تماما عن الساحل؟
0: الحوثيون حققوا إنجازا عسكريا بسيطرتهم على الساحل وصولا حتى ذباب، ومن خلاله جزيرة ميون وباب المندب وكل هذا يعني التحول الاستراتيجي في السيطرة. ولكن لكي يثبتوا سيطرتهم على هذه المنطقة، هذه السيطرة تبقى غير مستقرة عسكريا إن لم يتم السيطرة على الجبال شرق هذا الساحل والممسكة بهذا الساحل، وأهمها هذه السلسلة من جبل كهبوب الذي تسيطر عليه القوات الحكومية وصولا حتى غرب تعز ومرورا ب يعني هذه الوازعية وجرداد ووصولا إلى غرب تعز. فإذا يهم الحوثيون السيطرة على هذه المنطقة والتمسك بهذه الجبال المشرفة على الساحل لتثبيت وجودهم بالساحل وتثبيت مواقعهم ومنع أي هجوم مضاد تقوم به القوات الحكومية، منع أي هجوم مضاد من خلال منطقة الجبال وليس من خلال الساحل، وبالتالي نقل المعركة إلى القسم الأبعد إلى المنطقة الأعلى، حيث من يتمسك بهذه الجبال يتمتع بميزة جغرافية قتالية في العمليات التي تجري والتي محتمل أن تجري. فإذا من هنا نفهم مركز ثقل العمليات في الجبال، إنما في خريطة اليمن ككل طبعا الحرب تدور في على مختلف أرجاء اليمن، ومن المفيد هنا إذا أردت أن نشرح قليلا على مستوى الجبهات بشكل عام ما يجري، وخاصة في الساعات الأخيرة أيضا الاشتباكات تركزت في محيط الجبال، ولكن الاشتباكات والقتال
1: في جبهات أخرى.
0: هنا مثلا في محافظة الجوف تحاول القوات الحكومية الضغط باتجاه مدينة الحزم لإحراز تقدم بهذا الاتجاه، وهنا نتحدث عن خاصرة تصل بنا إلى المناطق الشمالية والمناطق الثقل الحوثية من صعدة باتجاه صنعاء. أما في مدينة مأرب فيحاول الحوثيون الضغط باتجاه المدينة، وأيضا من أجل تشتيت القوات الحكومية وأضعاف احتياطاتها باتجاهات أخرى، وهي تسعى طبعا إلى تعزيز موقفها في هذه المنطقة الحساسة والتي تقع شرق صنعاء العاصمة. أما في منطقة البيضاء فهنا أيضا القوات الحكومية أيضا تحاول الضغط باتجاه محافظة البيضاء، وقد جرت معارك في هذا الاتجاه. طبعا كل هذا الضغط والضغط المتبادل يترافق مع ضربات نارية مسيرات من جهة الحوثيين ومسيرات وقصف جوي من جهة القوات الحكومية في كل هذه الجبهات.
1: هل ما يجري في الجبهات الأخرى هي مساع للسيطرة أم أنها مجرد محاولات لتشتيت جهود الخصم؟
0: حقيقة هذا سؤال مهم جدا. المعركة بمستواها العملياتي أو الاستراتيجي على مستوى كل اليمن هي سلسلة معارك لا مركزية بالمعنى العسكري، وليست متكاملة في خطة واحدة، بمعنى أن هناك نقاط تماس منفصلة ولكنها مشتعلة ومتحركة ديناميكية، وهذا يعود إلى أننا لسنا أمام خطة كاملة على مستوى اليمن، إنما نحن أمام معارك يقررها من يبادر، سواء في الجوف مثلا تبادر القوات الحكومية باتجاه الحزم تعتبر أن الموقف يلائم، بينما في مأرب الحوثيون يعتبرون أن الموقف ملائم للتقدم في مأرب. فإذا ظروف كل قطاع هي التي تحدد شكل القتال بين هجومي ودفاعي وظروف الانتشار والقوات العسكرية. هذا فهم عام لمسرح الحرب بشكل عام، إنما يبقى التركيز والتخطيط الأكثر اهتماما ودرسا من قبل الجميع في منطقة الساحل في هذه المنطقة، لأن أعتقد أن الهدف الأساسي للطرفين هو

0: الساحل من الخوخة من مدينة المخا في هذه المنطقة وزوباب وصولا إلى جزيرة ميون والتحكم بباب المندب. فإذا هذا هو الهدف الأساسي للحوثيين، السيطرة عليه والتمسك به وتثبيت المواقع فيه، انطلاقا من تثبيت مواقعهم في الجبال والسيطرة على الجبال المشرفة.
1: نعم.
0: والقوات الحكومية استعادة هذه المنطقة، بداية منع الحوثيين من الاستقرار فيها من خلال الضربات الجوية المتواصلة والمسيرات، ومنعهم من الوصول إلى الجبال لتثبيت استقرارهم. المعركة بثقلها هنا ولكنها على مستوى واسع، هي لا مركزية.
1: شكرا جزيلا لك العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة التحليلية، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بوصول وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران. وكان مصدر في الداخلية الباكستانية قد قال إن نقوي سيبحث جهود الوساطة وإنهاء حالة الجمود. وفي غضون ذلك قال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة إن الرئيس ترامب منفتح على المحادثات مع إيران والتوصل إلى اتفاق سلام، وإن على الإيرانيين القدوم إلى طاولة المفاوضات بحسن نية. معنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومعنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. رانيا، إذن الكثير من التحركات الدبلوماسية اليوم إيرانيا، ضعينا في صورة أبرزها.
3: نعم روعة، يعني بالفعل وصل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى العاصمة الإيرانية طهران، وكان في استقباله نظيره الإيراني. بحسب المصادر الرسمية الإيرانية، من المتوقع أن يبحث نقوي مع المسؤولين الإيرانيين العلاقات الثنائية، وأيضا متابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين. ولكن يعني يتوقع أيضا أن يبحث الوزير الباكستاني التطورات في المنطقة، وخاصة جهود الوساطة، باعتبار أن باكستان هي أحد الوسطاء الأساسيين في ما بين إيران والولايات المتحدة، ولذلك يتوقع أن يبحث هذا الأمر مع الجانب الإيراني، خاصة أن هذه الزيارة تأتي بعد أيام قليلة من اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية الإيراني مع كل من نظيره الباكستاني وأيضا قائد الجيش الباكستاني. هذا بالإضافة إلى أن هذه المحادثات وهذه الجهود الدبلوماسية تستبق توجه الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي سبقه إليها يعني وزير الخارجية الإيراني، حيث كان قد أيضا بحسب الإعلان الرسمي لوزارة الخارجية من يعني يتوقع أن يتوقف في الدوحة، حيث يعني يجري مشاورات مع المسؤولين القطريين. إذن الجهود متواصلة، والسبب في مواصلة هذه الجهود كما يقول الرئيس مسعود بوزشكيان هو يعني ترحيب بلاده وانفتاحها على أي محادثات تؤدي إلى الاستقرار والأمن المستدام في المنطقة، تأكيده على أنه يعني لا يرغب في الحرب باعتبار أنها مضرة ولا تصب في صالح الشعب الإيراني. ولكنه أيضا أكد على أمر مهم في هذا السياق، وهو أنه لا يمكن الثقة في الولايات المتحدة، والطريق الوحيد لأن تكسب الولايات المتحدة ثقة الجانب الإيراني، كما كان قد تم التأكيد عليه من قبل اللواء محسن رضاي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، هو عودة الولايات المتحدة لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم وتنفيذ شروط إيران. كان قد تحدث عن 7 شروط تم إرسالها للولايات المتحدة عبر الوسيط القطري، وذكر على وجه التحديد توقف القتال في جميع الجبهات ورفع الحصار، هذا بالإضافة إلى الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. ما تحاول المستويات الإيرانية سواء السياسية أو العسكرية إيصاله للجانب الأمريكي هو أن السبيل الوحيد لخفض التصعيد وفتح مضيق هرمز هو أن تعود واشنطن لتنفيذ تعهداتها في مذكرة التفاهم، تؤكد على أن الحل العسكري لن يحقق لها أي تقدم ولن يحقق لها أي نتيجة. وفي المقابل أيضا تواصل توجيه التحذيرات للجانب الأمريكي بأن أي خطأ في الحسابات كما يتم وصفه هنا في طهران سيتم الرد عليه بشكل قوي. تحدث الحرس الثوري عن أن إيران ستغير جغرافيا الحرب، وأيضا ستدخل أسلحة جديدة في أي مواجهة محتملة. مقر خاتم الأمين

0: الأنبياء المركزي وأيضا الهيئة العامة أو رئاسة أركان القوات المسلحة الإيرانية تحدثت على أنه لن يتم التراجع أمام الولايات المتحدة وسيتم تكبيدها خسائر جديدة. إذا إيران تحاول من خلال توجيه رسائل التحذير العسكرية دفع الولايات المتحدة إلى العودة إلى مذكرة التفاهم وصرف النظر عن توجيه ضربة عسكرية لإيران. روعة،
1: شكرا لك رانيا قاسم مراسلة الجزيرة من طهران. فادي منصور مراسل الجزيرة في البيت الأبيض، ماذا عن آخر المواقف الأمريكية وأبرزها؟
2: نعم روعة، هناك أسبوع حافل ينتظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإيران تتصدر أعمال هذا الأسبوع سواء خلال لقاءاته على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي يغادر للمشاركة فيها مساء اليوم، أو القمة المرتقبة مع الرئيس الصيني هذا الأسبوع، خصوصا أن وزير الخزانة سكوت باسانت أشار في مقابلة تلفزيونية قبل قليل بأنه جرى بحث ملف إيران مع الجانب الصيني، وأكد في هذا السياق على أنه في إطار تشديد العقوبات على الجانب الإيراني فأنه سيتم وقف حركة ملاحة جميع طيران إيران وفق تعبيره. وفي هذا السياق فيما يتعلق بطبيعة هذه الحرب وأفق الحل أو التصعيد، قال إنه لا يمكنه أن يتكهن إلى متى سيستمر هذا النزاع مع الجانب الإيراني، لكن في إشارة ربما إلى رغبة الإدارة الأمريكية إفساح المجال أمام الخيارات الدبلوماسية على هامش أعمال الجمعية العامة. أشار المندوب الأمريكي في مجلس الأمن الدولي إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منفتح على الدبلوماسية مع إيران، لكنه اشترط مسألتين: أن تأتي إيران إلى طاولة المفاوضات بحسن نية، وأن يكون المفاوض الإيراني يمتلك تفويضا من المرشد الأعلى للتوقيع على أي اتفاق، بمعنى أن الرئيس الأمريكي في حال بالفعل تمكن الجانبان واشنطن وطهران من العودة إلى طاولة المفاوضات يريد التوصل إلى اتفاق سريع، ولا يريد أن يهدر الوقت في مشاورات يجريها القادة الإيرانيون مع المرجعية في طهران. على الأقل هذا ما يفهم من تصريح المندوب الأمريكي، وتأتي هذه التصريحات خصوصا بعد عودة لهجة التصعيد خصوصا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي قال إن على طاولته ثلاثة خيارات تراوح ما بين العودة إلى الحرب أو استئناف المفاوضات أو ترك هذا الخناق الاقتصادي على الجانب الإيراني يتشدد، بمعنى أن هناك مراوحة حتى هذه اللحظة في الموقف رغم كل الإشارات الواضحة حول حراك دبلوماسي إما لتلافي التصعيد أو ربما لشعور الوسطاء بإمكانية التوصل إلى اتفاق، خصوصا في ظل هذه التصريحات الأمريكية التي تبدي مقاربة إيجابية حول العودة إلى مسار المفاوضات، لكن لا تزال شروط كل طرف من أجل استئناف هذه المفاوضات عمليا تقف على مسافة بعيدة من الطرف الآخر في ظل الشروط الإيرانية المتمسكة بالعودة إلى مذكرة التفاهم وما أعلن مؤخرا، وتصريحات أمريكية سابقة سواء من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو وزير الخارجية ماركو روبيو تشير أن الإدارة الأمريكية عمليا تجاوزت في مقاربتها للملف الإيراني مسألة مذكرة التفاهم، وهناك وقائع جديدة تريد أن تتعامل معها لا سيما في ظل استمرار الاستراتيجية الأمريكية القائمة على استمرار في الضغط العسكري، ولكن تحديدا من خلال الخناق الاقتصادي والحصار المفروض على موانئ إيران. روعة،
1: شكرا لك فادي منصور مراسل الجزيرة في البيت الأبيض. معنا في الاستوديو السيد ديفيد ديروش المسؤول السابق لشؤون الخليج في وزارة الدفاع الأمريكية، ومعنا أيضا الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. أبدأ معك سيد ديروش، عندما يقول الرئيس الأمريكي أن الخيارات الحالية على الطاولة هي ترك إيران أو هي محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة، في المقابل المندوب الأمريكي يقول أن الولايات المتحدة منفتحة الاتفاق، فعليا كيف يقيس الرئيس الأمريكي خيارات هذه الخيارات الثلاثة اليوم، وما حظوظ التوصل إلى اتفاق أو استئناف المحادثات على الأقل إذا التقى بالرئيس الإيراني في الجمعية العامة للأمم المتحدة؟
3: الخيارات الثلاثة موجودة وهي كلها مستندة إلى استخدام القوة الجوية، والولايات المتحدة ترتكب هذا الخطأ دائما لأنها تعتمد اعتمادا كاملا على القوة الجوية التي لا تحقق كل

0: للأغراض، ثم نضطر إلى خيارات أخرى مثل التوصل إلى حلول دبلوماسية أو البدائل الاقتصادية. هذه طبيعة الضغوط العسكرية من خلال الطيران العسكري. مندوب الولايات المتحدة في الأمم المتحدة يدرك هذه الأمور. إذن اعتماد القوى العسكرية والمزج بينها وبين الضغوط الاقتصادية، من الناحية العسكرية ضغوط ومن الناحية الاقتصادية ضغوط والدبلوماسية. حتى الآن هناك بعض التقدم في المجال الدبلوماسي. طبعا الولايات الإيرانيين قالوا إنهم لن يتفاوضوا مع الولايات المتحدة حتى ترحل عن الخليج. هم يتفاوضون ولو بشكل غير مباشر ويضعون شروطا لا نتفق عليها، لا نوافق عليها، لكن قد يكون هناك مجال للتفاوض من خلال القنوات الخلفية، بحيث يتم القول إذا ما فعلنا ذلك ماذا ستفعلون وهكذا. لكن هناك سؤالان رئيسيان هنا. السؤال الأول: هل الرئيس ترامب جاد حول ما يقوله الآن، أو هو فقط يخاطب الجمهور بسبب الانتخابات النصفية؟ هذا السؤال. السؤال الثاني: نحن لا نعرف من يدير إيران، لا نعرف إذا كان المرشد على قيد الحياة أم لا. عندما تم التوصل إلى مذكرة التفاهم كان ذلك مع عراقشي وبسشكيان، لكن قالوا بعد ذلك لا، سنستمر في إغلاق المضيق. الآن محسن الرضائي يتحدث عن حل. هذه مؤشرات جيدة، لكننا ما زلنا لا نعرف من يتحدث باسم الحكومة الإيرانية في أي وقت من الأوقات.
1: دكتور عباس أصلاني، كيف تنقسم القيادة الإيرانية حاليا حول فكرة استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة؟
0: أعتقد أنه مستوى من التوافق لم يسبق له مثيل على مستوى صناع القرار في البلاد حول إطار أي تفاوض مع الولايات المتحدة، وهو المستند إلى مذكرة التفاهم. عندما تحصل المناوشات كما حصل مؤخرا بين الطرفين، والتي عرقلت تطبيق مذكرة التفاهم، لكن الموقف الإيراني الرسمي لم يكن مغايرا. الآن القرارات تتخذ على مستوى مجلس الأمن القومي الأعلى، التي لا يشترك فيها وزير الخارجية وأركان الحكومة، لكن أيضا قادة عسكريون وأمنيون ورئيس البرلمان وممثلين عن المرشد ومسؤولين آخرين. لهذا السبب هناك نوع من التوافق بين صناع القرار على مستوى البلاد. الولايات المتحدة تقول هم لا يعرفون من يديرون الحكومة. أعتقد هذه حجتهم لعدم التحدث معهم. عندما وقع مذكرة التفاهم في إسلام آباد، هم تفاوضوا مع نفس المسؤولين ولم يجدوا مشكلة في ذلك حين ذاك. هذه مجرد ذريعة للتخلص من أعباء مذكرة التفاهم. طبعا المرشد عادة يوافق على قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي، وكون أنه غير واضح للناس علنا ولا يشاهد علنا، هذا ليس له علاقة بشفافية مواقفه. لكن هم يعرفون في إيران بأن الولايات المتحدة التي اغتالت المرشد السابق، هذا يعرض المرشد الحالي للخطر مع أمريكا وإسرائيل. لهذا السبب هو يقود المشهد من الخلف، لكن المهم للبلد أن يستمر في القتال بوجود هذه القيادة. لهذا السبب عندما ننظر إلى ما يقول الحارس الثوري، ثم رئيس البرلمان، ثم وزارة الخارجية، إذا ما نظرنا إلى ما يقولون، كلهم يقولون أنه يجب تطبيق مذكرة التفاهم هذه الشروط تعني أنها ليست لوقف مؤقت، بل إيران تريد وقف الأزمة والحرب في كل المنطقة، إضافة إلى رفع الحصار والعقوبات، وهي نفس إطار مذكرة التفاهم. إذن الصوت الآتي من إيران متساوق وثابت، لكن في واشنطن لا يوجد وضوح حول

0: ما هو الحل؟ لهذا السبب ليس لدينا بوادر بحل واضح.
1: إيران سلمت 7 شروط للوسطاء، يعني المتحدث باسم الخارجية القطرية يقول أن قطر تتبادل منذ أسبوعين أفكارا مختلفة بشأن استئناف محادثات إيران. هناك اليوم زيارة لقائد الجيش الباكستاني إلى طهران. عباس عرقجي توقف في الدوحة للقاء رئيس الوزراء ووزير الخارجية قبل التوجه إلى نيويورك.

0: على السابقة التاريخية، الولايات المتحدة لم تحصل على أي شيء من وراء مذكرة التفاهم، لكن إيران حصلت على 6 مليارات، والمذكرة انهارت لأن إيران استمرت بالقول بأن إيقاف الحرب في كل الجبهات هي من واجب الولايات المتحدة لوحدها، لكن إيران لديها السيطرة على الحوثيين الذين يهاجمون السعودية وحزب الله، وإيران أيضا لم تلبي ما عليها من التزامات. إذا بعض هذه الأمور قد يمكن التفاضل الشأن، والبعض الآخر لا أمل لها، وإيران تخلت عن طلبها في التعويضات مثلا، وهنا سنرى ما سيحدث.
1: شكرا لك سيد ديفيد ديروش المسؤول السابق لشؤون الخليج في وزارة الدفاع الأمريكية، ودكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. مع تشديد العقوبات الغربية وفرض قيود جديدة، تواجه الحكومة الإيرانية تحديات متزايدة في الحفاظ على الممرات التجارية والمالية التي تعتمد عليها لتجاوز الحصار البحري، وتواصل العقوبات الاقتصادية الضغط على الأوضاع المعيشية للمواطنين وقدرتهم الشرائية في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
2: من شوارع طهران إلى الأسواق، لا تبدو تداعيات الحرب والعقوبات مجرد أرقام اقتصادية، بل هي ضغوط تتسلل إلى تفاصيل الحياة اليومية. ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية يدفعان كثيرا من الأسر الإيرانية إلى خفض استهلاكها، وسط تحذيرات من ارتفاع معدلة الفقر.
3: أثرت أحداث العام الماضي على معيشة المواطنين، ورفعت خط الفقر في طهران لأكثر من $260، فيما تشير التوقعات إلى ارتفاع نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر لأكثر من 45% العام المقبل. فنحن نشهد أعلى مستوى للتضخم وصل 89%.
2: العقوبات على شركات الطيران والاضطرابات التي تشهدها بعض المعابر وحركة التجارة، وإلغاء ترخيص فرع بنك ملة الإيراني في اسطنبول، تطرح تساؤلات حول مدى قدرة طهران على الحفاظ على قنواتها التجارية والمالية البديلة في ظل تشديد العقوبات الأمريكية.
4: يجب التأكيد على أن جميع حدود البلاد تعمل بطاقتها الاستيعابية القصوى، وعلى فرض إغلاق أحد الحدود وهو مستحيل، فإن الدولة المقابلة ستتضرر أكثر من إيران.
2: ومع تزايد الضغوط على الشارع الإيراني، يتسع النقاش داخل البلاد بشأن كيفية التعامل مع الأزمة وتخفيف أثار الحصار.
5: الحل من ناحية إيران هو تصعيد الأزمة بشكل منضبط بالتزامن مع توجيه رسائل موحدة من جانب السلطة تؤكد أننا نسعى إلى اتفاق عادل.
2: بين الحفاظ على تدفق السلع وتأمين النقد الأجنبي، تبدو الحكومة الإيرانية أمام اختبار جديد لإدارة التجارة تحت العقوبات والضغوط الخارجية، صعوبات تبدأ عند الحدود وتصل إلى حياة الناس. رانيا قاسمي، الجزيرة، طهران.
1: إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 4 بينهم طفل بنيران قوات الاحتلال في خان يونس ودير البلح وجباليا ومواصي رفح منذ فجر اليوم. ينضم إلينا من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرو. أشرف، ضعنا في صورة آخر الانتهاكات والاستهدافات الإسرائيلية.
6: آخر الاستهدافات الإسرائيلية كانت قبل قليل في مدينة خان يونس بالقرب من منطقة السكة شرق المدينة. استهدفت الطائرات المسيرة الإسرائيلية روعة بصاروخ واحد على الأقل تجمع للمواطنين، وهذا أدى على الفور إلى استشهاد فلسطيني تم نقله عبر سيارة مدنية لمستشفى ناصر بالمدينة. هذه الغارة تأتي على وقع تصعيد إسرائيلي متواصل هنا في القطاع، فالمنطقة الغربية لمدينة خان يونس وأيضا المنطقة الغربية لمدينة رفح، وهي المطلة تماما على منطقة المواصي الساحلية، فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف المواطنين في تلك المنطقة عبر إطلاق النار المباشر على خيامهم في المنطقة المحاذية للخط الأصفر. وهذا صباح اليوم أدى إلى استشهاد فلسطيني وصل إلى مستشفى ناصر بخان يونس. ولكن هنا في المحافظة الوسطى، الخروقات الإسرائيلية تتواصل وبواتير مرتفعة شرق دير البلح. صباح اليوم الطائرات المسيرة الإسرائيلية والطائرات المروحية الأباتشي فتحت نيرانها بشكل مكثف باتجاه منازل المواطنين في المنطقة الشرقية لدير البلح، وأيضا في المنطقة الشرقية لمنطقة المصدر ومخيم المغازي. ولكن في المنطقة

0: الشرقية لمخيم البريج وسط القطاع. القوات الإسرائيلية على تخوم الخط الأصفر فتحت نيرانها باتجاه خيام النازحين، وهذا أدى إلى استشهاد فلسطينية نازحة في تلك المنطقة كانت تجلس في خيمتها وقامت بتجهيز أبنائها صباح اليوم للذهاب إلى المدارس. هي أم لستة من الأطفال في تلك المنطقة. كانت عمليات إطلاق النار مباشرة وبشكل مباشر على خيام النازحين تم تشييعها ظهر اليوم من مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، بالإضافة أيضا لمخيم جباليا في شمال القطاع. الخروقات الإسرائيلية عبر الاستهدافات من المدفعية الثقيلة وأيضا عمليات إطلاق النار تتواصل، وهذا أدى إلى استشهاد فلسطيني، لترتفع حصيلة الشهداء منذ صباح اليوم إلى الآن إلى 4 شهداء وصلوا إلى مستشفيات القطاع، بالإضافة لأكثر من 10 من الجرحى. هناك عديد من الجرحى وصفت حالتهم بأنها إصابات خطيرة وحرجة. هذه الوتيرة المرتفعة تأتي على وقع أيضا تحركات على الأرض تقوم بها القوات الإسرائيلية، وخاصة شرق دير البلح وشرق منطقة المصدر وأيضا شمال مخيم البريج. القوات الإسرائيلية هناك تتقدم تقوم بإزاحة المكعبات الصفراء باتجاه المنطقة الغربية وتقتضم مزيد من أراضي المواطنين. كل هذه التحركات تأتي على وقع أيضا استهدافات من المدفعية الإسرائيلية وأيضا عمليات نسف تقوم بها القوات الإسرائيلية داخل مناطق سيطرتها، حيث تسيطر على أكثر من 70% من مساحة القطاع حتى الآن روعة، وتقصف وتقتل هناك بالقرب من الخط الأصفر، بالإضافة لعملية النسف التي باتت تتصارع بشكل لافت لتدمير ما تبقى من منازل للمواطنين وأيضا بنية تحتية في المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية.
1: أشرف، هذا على صعيد الاستهدافات، ماذا على صعيد الأوضاع الإنسانية والانتهاكات الإسرائيلية من ناحية التضييق على ما يدخل القطاع من احتياجات أساسية؟
0: الاحتياجات الأساسية هنا في القطاع روعة مفقودة وبشكل كبير جدا. هناك فعلا مماطلة إسرائيلية وتنصل إسرائيلي واضح في تنفيذ البروتوكول الإنساني المرتبط بتدفق المساعدات الإنسانية عبر المعابر الأساسية مع قطاع غزة، ونحن نتحدث عن معبر كرم أبو سالم، هو المعبر الوحيد الذي يعمل في الآونة الأخيرة هنا في القطاع. من خلال هذا المعبر يدخل شاحنات وبشكل مقنن جدا، حسب المكتب الإعلامي الحكومي يدخل في اليوم الواحد وفي متوسط هذا اليوم 200 شاحنة فقط من المساعدات ومن الشاحنات المحملة للبضاعة، ولكن وفق نص البروتوكول الإنساني من المفترض أن يدخل 600 شاحنة للقطاع. هناك حاجة ماسة وكبيرة للمساعدات الإنسانية في الوقت الحالي، هناك حاجة ماسة وكبيرة أيضا لدخول الخيام والحاجيات الأساسية، ونحن نتحدث عن اقتراب موسم الشتاء وفصل الشتاء فيه تغرق خيام النازحين في المرحلة الحالية. هناك مناشدات كبيرة وعاجلة بدخول الآليات الثقيلة لإزالة المباني الآيلة للسقوط أيضا في القطاع. هناك تحديات كبيرة وضغوطات كبيرة على الناس هنا في القطاع على وقع هذا الحصار المشدد الذي تفرضه القوات الإسرائيلية في الآونة الأخيرة، تمنع دخول يعني الحاجيات الأساسية وخاصة للمستشفيات. أيضا القطاع الصحي مهدد بالانهيار بشكل كامل في المرحلة الحالية، حسب وزارة الصحة الفلسطينية، حسب شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أيضا بالأمس حذرت من انهيار المنظومة الصحية. هناك عجز في تدفق أيضا الوقود والحاجيات الأساسية مثل الزيوت وقطع الغيار لمولدات الكهرباء التي تعمل على مدار الساعة لتوليد الطاقة والكهرباء للأقسام المهمة والحيوية داخل مستشفيات القطاع. نتحدث هناك بعض المستشفيات توقفت عن العمل في أقسام مهمة، وفقط من يعمل الآن هي أقسام الاستقبال والطوارئ، وهذا ينسحب أيضا على مستشفى العودة بمخيم نصيرات ومستشفى يافا أيضا في دير البلح.
1: شكرا لك أشرف أبو عمرة، مراسل الجزيرة من دير البلح في قطاع غزة. إلى الضفة الغربية، حيث أفاد مراسل الجزيرة باقتحام قوات الاحتلال مدينة سلفيت، في حين قال رئيس بلدية بدو شمال غرب القدس إن الاحتلال يواصل عملياته العسكرية في البلدة التي بدأها أمس الأحد. وفي غضون ذلك تواصل سلطات الاحتلال إغلاق الحرم الإبراهيمي في الخليل اليوم الثاني على التوالي بالتزامن مع أعياد يهودية. من بلدة بدو شمال غرب القدس مراسل الجزيرة منتصر نصار. منتصر، ضعنا في صورة آخر التطورات.
2: تحية لك روعة. الحقيقة أننا انتقلنا من بلدة بدو شمال غرب القدس بعدما انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي منها على إثر عملية عسكرية واسعة استمرت لأكثر من 10 ساعات. خلالها قوات الاحتلال الإسرائيلي حولت أكثر من منزل إلى مركز تحقيق ميداني، دهمت عشرات المنازل وخلفت خرابا كبيرا فيها، واعتقلت عشرات الفلسطينيين. جزء كبير من هؤلاء تم الإفراج عنه لاحقا، فيما أبقت قوات الاحتلال على عدد آخر قيد ورهن الاعتقال. قوات الاحتلال أيضا خلال هذه العملية اقتحمت منزل الأسير قدري سمارة، وهو المتهم من قبل قوات الاحتلال.

0: الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عملية إطلاق نار بالقرب من مستوطنات نيفيت سوف شمال غرب رام الله يوم أمس، والتي أسفرت بطبيعة الحال هذه العملية عن مقتل مستوطن إسرائيلي وأصيب هو الآخر خلال عملية إطلاق النار، وتمكن من الفرار من موقع العملية ووصل إلى أحد المشافي في حي المصايف في مدينة رام الله، وهناك اقتحمت وحدة الدفدوفان الخاصة بجيش الاحتلال المستشفى واعتقلته مصابا. قوات الاحتلال انسحبت من البلدة صحيح، لكنها لا تزال تتواجد حتى هذه اللحظة في محيط منزل الأسير سمارة، وكما ذكرت قامت بأخذ القياسات والمسح الهندسي والقياسات الداخلية، وهذا عادة يكون تمهيدا لعملية ما قبل هدم هذا المنزل. كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر أوامره بهدم المنزل على الفور، إضافة إلى أن قوات الاحتلال تشدد من إجراءاتها العسكرية والأمنية عند كافة المداخل المؤدية إلى مدينة رام الله وسط الضفة الغربية. هذه الاقتحامات لم تقتصر هذا اليوم فقط على بلدة بدو، كان هناك اقتحام مشابه لمدينة سلفيت شمالي الضفة الغربية. قوات الاحتلال حولت أحد المنازل إلى مركز تحقيق ميداني واعتقلت عشرات الأسرى المحررين وسلمت إخطارات بهدم عدد من المساكن في المدينة، إضافة إلى الاقتحامات التي شملت كافة مناطق الضفة الغربية من أقصى شمالها حتى أقصى الجنوب. وهذا يأتي تزامنا أيضا مع فرض قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاقا متواصلا على الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، في الوقت الذي يسمح فيه للمستوطنين باقتحام واستباحة الحرم بكافة أروقته وأقسامه، وذلك تزامنا مع عيد الغفران اليهودي الذي ينتهي مساء هذا اليوم. وهذا أيضا مشابه للاقتحامات التي جرت بالمئات من قبل مستوطنين للمسجد الأقصى، وذلك أيضا لليوم الثاني على التوالي بمناسبة يوم الغفران. هذا أيضا لا يأتي بمعزل عن اعتداءات المستوطنين التي نفذت خلال 24 ساعة الماضية، والتي تركزت في مناطق جنوب الخليل تحديدا في بلدة بتمر شمال الخليل، منطقة صافة وهي الواقعة بين بلدتي بتمر وصريف شمال الخليل. كان مستوطنون أضرموا النيران في عدد من مركبات الفلسطينيين، إضافة إلى قيامهم برش غاز الفلفل على فلسطيني في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل، وأيضا قطع للطرق والاعتداء على الفلسطينيين في منطقة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، وأيضا اعتداءات في منطقة سنجل قضاء رام الله وسط الضفة الغربية. هذه المعطيات جميعها روعة، سواء تلك المتعلقة بالاقتحامات والعمليات العسكرية الواسعة في البلدات والقرى الفلسطينية واعتداءات المستوطنين أيضا. كان الجيش الإسرائيلي حذر حقيقة من اعتداءات المستوطنين المتزايدة، وقال في أكثر من رسالة وتحذير وجه إلى الحكومة الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي حذر من أن الضفة الغربية على صفيح ساخن، وأن قدرات الجيش الإسرائيلي تذهب في اتجاه تأمين اقتحامات المستوطنين واعتداءاتهم في مناطق الضفة الغربية، بدلا من أن تكون هذه الجهود الجيش الإسرائيلي كما قال في بيانه تهدف إلى القضاء على ما سماه بالإرهاب في مناطق الضفة الغربية. وبالتالي الوضع ميدانيا في الضفة الغربية كما ذكرنا يسير نحو تصعيد أكثر، وهذا يدلل عليه من خلال الأرقام. نحن نتحدث عن حوالي 27 شهيد برصاص مستوطنين منذ بداية العام، أكثر من 100 شهيد منذ بداية هذا العام سواء برصاص مستوطنين أو رصاص الجيش. نتحدث عن حوالي 10,000 معتقل في سجون الاحتلال، ونتحدث عن قرابة أو فوق 1,000 أو أكثر من 1,000 شهيد منذ 7 أكتوبر 2023. وكما ذكرت هذه جميعها معطيات تشير إلى أن الوضع ميدانيا وكذلك الأمر اقتصاديا ما يجري ميدانيا بالمناسبة يلقي بظلاله اقتصاديا على الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية.
1: شكرا لك منتصر نصار مراسل الجزيرة من بلدة بدو شمال غرب القدس. إذا حدثتنا عن حجم الاقتحامات التي تعاني منها الضفة الغربية اليوم، وعن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في عدة بلدات ردا على عملية دهس مستوطن إسرائيلي أمس في نيفيت سوف شمال رام الله، هذا مع استمرار إغلاق الحرم الإبراهيمي في الخليل اليوم الثاني والاقتحامات في المسجد الأقصى. نختم هذه النشرة هذه الساعة الإخبارية من روسيا، حيث أعلنت لجنة الانتخابات المركزية حصول حزب روسيا الموحدة الحاكم على نحو 58% من أصوات الناخبين الروس، وذلك بعد فرز معظم الأصوات، نتيجة أولية حتى الآن، لكن تبقي الحزب الحاكم في صدارة الانتخابات البرلمانية وتضعه على طريق الاحتفاظ بأغلبيته في مجلس الدوما. المزيد في هذا التقرير.
2: من جديد يحتفظ حزب روسيا

0: الموحد الحاكم بأغلبية مجلس الدوما في انتخابات برلمانية هي الأولى منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، نتيجة لم تخرج عن دائرة التوقعات في ظل هيمنة الحزب الحاكم على المشهد السياسي وغياب منافسة قوية له من قبل قوى المعارضة المناهضة للكرملين.
1: من الصعب وصف هذه الانتخابات بأنها عادلة ونزيهة، يكفي استبعاد جميع المرشحين المعارضين للحرب. أضف إلى ذلك تعرض سياسيين معارضين ومراقبين أشرفوا على فرز الأصوات لضغوط هائلة، لذا فإن السلطات شوهت النتائج تشويها كبيرا.
0: ينظر إلى هذه الانتخابات على أنها أول اختبار انتخابي واسع للسلطة منذ دخول الحرب في أوكرانيا عامها الخامس، فأغلبية جديدة تعني استمرار سيطرة الحزب الحاكم على مجلس الدوما، ما يمنح الكرملين قاعدة برلمانية واسعة لمواصلة سياساته الداخلية والخارجية، وهو ما عبر عنه بوتين باعتبار الانتخابات مناسبة لإظهار دعم الروسي للجيش والعملية العسكرية في أوكرانيا.
2: بالطبع هذه الانتخابات كانت بمثابة الامتحان بالنسبة للكرملين، كونها جاءت في ظل الأزمة الأوكرانية، وبذلك أثبت الكرملين قدرته على السيطرة على الوضع في البلاد وعلى الصمود ومواصلة العمل حتى في ظل أزمة من هذا النوع.
0: وخارج الحدود الروسية تحمل الانتخابات بعدا آخر، بعدما جرى التصويت أيضا في المناطق الأوكرانية الأربع التي ضمتها موسكو إليها، مناطق لا تعترف كييف والمجتمع الدولي بسيادة روسيا عليها، وهو ما يضفي بعدا سياسيا وقانونيا جديدا إلى الخلاف القائم بين موسكو من جهة وكييف والغرب من جهة ثانية، وهو من الأسباب التي دفعت الاتحاد الأوروبي إلى الدعوة لعدم الاعتراف بها حتى قبل انطلاقها.
3: احتفظ مجلس الدوما بشكله وتشكيلته وتمثيل الأحزاب فيه دون تغيير مؤثر على توزيع موازين القوى، ما يمنح الكرملين ضوءا أخضر في مواصلة سياساته وسط تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية باتت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى في ظل استمرار الحرب والتصعيد غير المسبوق مع الغرب. رانيا دريدي، الجزيرة، موسكو.
4: وفي خبر عاجل ورد الآن، محافظة القدس تفيد بأنه حتى الآن منذ الفترة الصباحية 686 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال. رأس الساعة مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في اليمن وللتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز، بالإضافة إلى التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية. وفي آخر المستجدات، أعلنت القوات الحكومية اليمنية أنها استعادت بعد مواجهات عنيفة مواقع كان يسيطر عليها الحوثيون في محافظة تعز، وأنها أسقطت مسيرتين للحوثيين وشنت غارات جوية على مواقعهم في المحافظة. من جهتها، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن نحو 130 ألف شخص نزحوا في اليمن جراء تصاعد التوتر خلال أسابيع. وفي ملف التوتر الأمريكي الإيراني، بدأ وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي زيارة إلى طهران. قال مصدر في الداخلية الباكستانية إنها تتركز على بحث جهود الوساطة وإنهاء حالة الجمود. وفي نيويورك، قال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة إن الرئيس ترامب منفتح على المحادثات مع إيران والتوصل إلى اتفاق سلام، وإن على الإيرانيين القدوم إلى طاولة المفاوضات بحسن نية. وكان ترامب قد قال إنه منفتح على لقاء الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع. وفي طهران، قال الحرس الثوري الإيراني إن أي هجوم جديد سيدفع طهران إلى تغيير جغرافيا الحرب ونوعية أسلحتها، وإنه أسقط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء هرمز. في غضون ذلك، قالت هيئة عمليات التجارة البريطانية إنها تلقت بلاغا بتعرض ناقلة في مضيق هرمز للإصابة بمقذوف، ما أدى إلى إصابة شخصين. وفي قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية استشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفل بنيران الاحتلال في جباليا ودير البلح ومواصي رفح. وفي الضفة الغربية، تواصل قوات الاحتلال إغلاق الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، في حين تحدثت محافظة القدس عن اقتحام أكثر من 600 مستوطن باحات المسجد الأقصى. البداية بالتطور.

0: الإمارات في اليمن. من تعز تنضم إلينا مراسلة الجزيرة مها علي. مها، أهلا بك، ما آخر التطورات؟
1: نعم روعة، نبدأ بما أعلنته القوات الحكومية اليمنية باستهداف الطيران الحربي اليمني بخمس غارات لمواقع وتحصينات وتعزيزات للحوثيين في جبهة الأحكوم جنوب المحافظة. هذا التفاعل الجوي أيضا أتى متزامنا مع إسقاط القوات الحكومية في جبهة جبل جرداد الواقعة في الريف الغرب الجنوب غربي لمدينة تعز لطائرة مسيرة حوثية كانت تحلق فوق أجواء جبهة جبل جرداد، بالتزامن أيضا مع إسقاط القوات الحكومية اليمنية طائرة مسيرة في جبهة الكدحة الواقعة في الريف الغربي لمحافظة تعز. هذا التفاعل الجوي سواء من قبل الحوثيين أو الحكومة اليمنية بالطيران المسير أو الطيران الحربي هو يأتي بعد حالة من الهدوء الحذر بعد اشتباكات ومواجهات عنيفة في جبهة الريف الجنوبي لمحافظة تعز، تحديدا في جبهة جبل جرداد. هناك حيث خاضت القوات الحكومية أعنف المعارك مع جماعة الحوثيين منذ مساء الأمس أو بعد منتصف ليل الأمس وحتى ساعات الفجر الأولى، هجوم كبير شنته جماعة الحوثي على مواقع القوات الحكومية. تقول المصادر الحكومية إنها تمكنت من إصداده وإفشاله وتكبيد الحوثيين خسائر في العتاد والأرواح. هذا أيضا التزامن الاشتباك البري يأتي متزامنا مع اتساع للرقعة ونطاق القتال البري في جبهة الوازعية والمضاربة ورأس العارة. هناك حيث تمكنت القوات الحكومية المشتركة من استعادة السيطرة وإحكام السيطرة على جبل نمان الاستراتيجي وأيضا جبل المشبك في الوازعية. وبطبيعة الحال هذه التلال المرتفعة هي توفر إشراف ناري وسيطرة نارية تقطع خطوط إمداد الطرف الآخر وتجعله مكشوفا ناريا، وتعزز أيضا من تواجد القوات هناك سواء عندما نتحدث عن الجانب الحكومي أو الحوثيون الذين يستميتون حقيقة للتوغل في اتجاه جبل جرداد وكذلك المرتفعات المتاخمة لمنطقة باب المندب وجزيرة ميون، وما ستوفره من سيطرة نارية وتأمين خلفيتهم بشكل مباشر. نتحدث عن هذا المعطى العسكري في ظل حالة التعبئة العامة التي تشهدها مدينة تعز وأريافها. هناك حالة نفير عام تشهدها المدينة، العديد من القادة العسكريين يزورون الجبهات الخطوط الأمامية باستمرار ويؤكدون من تلك المواقع أو يوفون الشائعات التي تبثها جماعة الحوثي من محاولتهم تحقيق اختراق، خاصة عندما يتعلق الأمر بجبهة الشمايتين لما لها من أثر استراتيجي كبير جدا، ليس لا يمس فقط الجانب العسكري وإنما الإنسان. نتحدث عن محاولة حوثية مستميتة لقطع خط التربة تعز عدن وهو الطريق الوحيد المتبقي لهذه المدينة، لكن القوات الحكومية تقول إنها تعاملت مع كل هذه المحاولات التي أصبتها بالفاشلة وأنها مستميتة في الدفاع كذلك عن هذه الخطوط. روعة،
0: شكرا لك مها علي مراسلة الجزيرة من تعز. ينضم إلينا في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. أهلا بك سعيد، كيف نرسم المشهد اليوم؟
2: بإيجاز، المشهد هو يتصاعد بشكل كبير، المعارك واضح أنها تتوسع أكثر، الحدة تقوى. ليلة أمس كانت معارك عنيفة جدا، حاول الحوثيون بكل قوتهم أن يحققوا أي اختراق لكنهم لم يفلحوا، عادوا مرة ثانية. في الصباح وجدنا أن الطيران الحربي اليمني يقصف مواقع التعزيزات في جبهة الحكوم في حيفان وبخمس غارات، مما يعني أن هناك معلومات أن الحوثيين يمكن يكرروا هذه الليلة محاولاتهم للتقدم باتجاه الجبال الحاكمة أو حتى قطع بعض الطرق أو الشرايين الأساسية التي تربط تعز بالمحافظة الجنوبية. هناك أيضا محاولة للحكومة أن تقوم بعمليات قواتها بعمليات التفافية لبعض المواقع والسيطرة عليها، كما ورد أيضا من تصريحات أن القوات الحكومية استعادت بعض المواقع دون ذكر هذه المواقع أو الأماكن، لكن واضح أن المعركة هي تتوسع، يشتد. الحوثيين يشعرون أنهم وقعوا في مصيدة في انكشافهم في الساحل ويريدون بأي طريقة يحموا ظهورهم من خلال الجبال الحاكمة، والحكومة القوات الحكومية تسعى إلى عدم تمكينهم هذا الهدف وأيضا محاولة دفعهم بعيدا عن بعض المواقع التي كسبوها. هذه المعادلة حتى الآن في ظل أيضا تحركات سياسية. بالمناسبة روعة، اليوم هناك معلومات عن التقاء

0: المبعوث الأممي بالمسؤول الوفد المفاوض لجماعة أنصار الله الحوثيين في العاصمة العمانية، ويبدو أن هناك تحرك سياسي للوقف هذه المواجهات، خاصة أن المنظمة الدولية للهجرة قبل قليل أعلنت عن 130 ألف عائلة أو 130 ألف
1: نازح
0: خرجوا بظل هذه الحرب. التحرك المبعوث الأممي جاء في هذه اللحظة في الوقت أيضا أن تشتد المعارك، ويحاول الحوثيون أن يفرضوا أمر واقع فيما يتعلق بباب المندب وساحل المخا. يقابله أيضا رفض حكومي كما علمنا من مصادر متعددة أن الحكومة لا تقبل أن تتنازل عن فكرة السيطرة على باب المندب وهذه الممرات، لأنها ممرات دولية والعالم يتعامل مع دول وليست مع جماعات. هذا هي المشهد بشكل عام.
1: ولكن يعني هذا الموقف الحكومي من باب المندب، ما هي أدوات الحكومة فعليا لمنع الحوثيين من الوصول إلى أهدافهم هناك؟
0: حتى الآن الحكومة طبعا هي واضح أنها أخذت بغتة عندما راحت باب المندب نتيجة وجود قوة كانت خارج إطار الحكومة وإن كانت مرتبطة شكليا بالحكومة، ولهذا لم يحدث معركة، حدث التسليم. الحكومة الآن تسعى إلى أن تصحح هذا الخطأ من خلال استعادة المناطق التي خسرتها وفرض أمر واقع على الحوثيين بأن ينسحبوا منها ويعودوا من حيث جاءوا. لكن مدى قوتها، هل الحكومة عملية خاصة ستقوم بها؟ لأن ما يجري الآن هو عبارة كما قلنا دفاع أغلب منه والتفاف، وليست عملية عسكرية للاسترداد الكامل. هذا الأمر يتوقف على ما تخطط له الحكومة في المرحلة القادمة.
1: شكرا لك سعيد ثابت، مدير مكتب الجزيرة في اليمن. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة أن الرئيس ترامب منفتح على المحادثات مع إيران والتوصل إلى اتفاق سلام، وأن على الإيرانيين القدوم إلى طاولة المفاوضات بحسن نية. في غضون ذلك، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بوصول وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران في زيارة، قال مصدر في الداخلية الباكستانية إنها تبحث جهود الوساطة وإنهاء حالة الجمود. معنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. والبداية معك فادي وقراءة في آخر المواقف والتصريحات الأمريكية.
2: نعم روعة، تصريحات لافتة للمندوب الأمريكي في مجلس الأمن الدولي مايك وولتس، وذلك عشية مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وإمكانية أن تمثل فرصة لاستعادة الحراك الدبلوماسي المرتبط بإيران، خصوصا أن السفير وولتس قال بشكل واضح بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منفتح على استئناف المحادثات مع الجانب الإيراني وأيضا التوصل وإبرام اتفاق سلام مع طهران، لكن أنه اشترط مسألتين. أولا أن تأتي إيران إلى طاولة المفاوضات بنوايا حسنة من ناحية، ومن ناحية ثانية أن يكون أي وفد تفاوضي إيراني لديه تفويض ويمثل المرشد الأعلى في هذه المفاوضات، بمعنى أن الرئيس الأمريكي يريد التوصل إلى اتفاق سريع وأن يكون يتحدث مع القيادة الإيرانية مباشرة، خصوصا أن إدارة ترامب تعتبر أن الأمر عمليا بيد المرشد الأعلى في الوقت الراهن في مسألة تقرير مسار هذه المواجهة ما بين واشنطن وطهران. في المقابل أيضا من الواضح أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط الاقتصادي على الجانب الإيراني، وإن كان وزير الخزانة لا يعلم كما يقول إلى متى سوف يستمر هذا الضغط، بمعنى إلى متى ستستمر هذه الأزمة، حيث أشار في مقابلة مع شبكة CNBC إلى أنه لا يستطيع أن يقول إذا كان هذا الضغط سيستمر لأيام لشهر أو لستة أشهر، لكنه أشار إلى أنه بحث مع الجانب الصيني مسألة الضغوط الاقتصادية على إيران، وذلك قبيل هذه القمة المرتقبة يوم الأربعاء ما بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ هنا في البيت الأبيض، خصوصا في ظل تسريبات للأعلام الأمريكي وأيضا للأعلام العالمي تشير أو تقول وفق المصادر الأمريكية أن الصين تزود إيران بمعطيات استخباراتية خلال هذه الحرب، فضلا عن تأكيدات أمريكية بأن الصين تسهل لإيران مسألة الالتفاف على هذه العقوبات. وبالتالي أيضا هذا اللقاء يمثل محطة مهمة في إطار دفع الولايات المتحدة الصين لممارسة ضغوط على الجانب الإيراني، وبالتالي في إطار هذه الرزنامة الحافلة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب

0: يبدو أن لغة الحرب التي هدد بها قبل يومين تتراجع قليلا، خصوصا أنه قال أنه منفتح أيضا على إمكانية عقد لقاء مع الرئيس الإيراني على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبالتالي هناك تحركات واضحة سواء في العاصمة الإيرانية طهران أو أيضا هنا في نيويورك، ربما لمحاولة منح المسار الدبلوماسي زخم في ظل القلق من إمكانية استئناف هذه الحرب على نطاق واسع بين الولايات المتحدة وإيران. روعة،
1: شكرا لك فادي منصور مراسل الجزيرة من البيت الأبيض. بابا ولد حرمة مراسل الجزيرة من طهران، بين لغة الحرب ولغة الدبلوماسية والتحركات، كيف جاءت التصريحات الإيرانية؟
2: نعم روعة، التصريحات الإيرانية لها هذان الوجهان، ذاك الوجه الدبلوماسي، الوجه وجه المفاوضات والمشاورات من أبرز التعبير عنها، من أبرز لحظات التعبير عنها تلك التصريحات التي جاءت على لسان الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، يؤكد أن بلاده منفتحة ترحب بالمحادثات بالجهود دبلوماسية. وكانت هناك أيضا تصريحات للوزير عباس، للوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في هذا الصدد، تعبر عن هذا الانفتاح وهذا الاستعداد للمفاوضات وللدبلوماسية والمسارات الدبلوماسية. لكن هناك أيضا وجه آخر، هو ذلك الوجه العسكري، لا سيما ما يأتي منه ردا على تلك التصريحات وذلك التهديد الذي كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد لوح به. يؤكد المسؤولون العسكريون في إيران، الحرس الثوري، مقر خاتم الأنبياء، الجيش الإيراني وغيرها من الجهات العسكرية في إيران، أن أي هجمات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ستقابل برد أوسع مما كان يتم في السابق. يقول مثلا مقر خاتم الأنبياء إن لديه هذه المعلومات التي تقول بأن الولايات المتحدة تستعد لاستئناف بعض الإجراءات ضد إيران. يحذر مقر خاتم الأنبياء من أن أي هجمات ضد إيران ستقابل بهجمات ضد المصالح والمراكز الأمريكية، ستكون تلك المصالح والمراكز والقواعد الأمريكية في المنطقة في مرمى إيراني القوات المسلحة الإيرانية. الحرس الثوري الإيراني بدوره يؤكد أن أي حرب قادمة ستشمل بعض التغييرات، يقول ستتغير جغرافيا الحرب، الأهداف، الأسلحة المستخدمة فيها في حال أي هجوم تشنه الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران في إطار تلك التهديدات التي كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أطلقها. هناك هذه الإعلانات أيضا عن إسقاط هذه المسيرات أو هاتين المسيرتين في أجواء مضيق هرمز. يقول الحرس الثوري أنه أسقط مسيرة من طراز MQ-1 فوق أجواء ذلك المضيق، وكان قد سبق ذلك أيضا إعلان عن إسقاط مسيرة من طراز أوربيتر بأنظمة الدفاع الجوي المتطورة، يقول الحرس الثوري الإيراني. إذن هناك هذا الوجهان للتصريحات في طهران، هناك هذا الترحيب، هذا الاستعداد عن الاستعداد للحوار المسارات الدبلوماسية. يقول مسعود بازشكيان رغم يقول يؤكد رغم أن بلاده لا تثق في الولايات المتحدة الأمريكية، ويؤكد أيضا أن المضي والذهاب في مسار مفاوضات ومشاورات دبلوماسية مع الوسطاء يتطلب وحدة الصف والوحدة الجبهة الداخلية في إيران. لك أيضا ما يؤكده وزير الخارجية الإيراني الذي غادر طهران للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة مرورا بالدوحة.
1: شكرا لك بابا ولد حرمة مراسل الجزيرة من طهران. بعد فترة من تبادل الضربات المحددة بين إيران والولايات المتحدة وجمود المفاوضات الدبلوماسية، يعود الحديث عن احتمال عودة التصعيد والمواجهة العسكرية الواسعة بين الطرفين، استنادا إلى تصريحات أمريكية وأخرى إيرانية. المزيد عن احتمالات السيناريوهات القادمة وسياقاتها في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: هل يتجه المشهد بين إيران وأمريكا نحو تصعيد أكبر بعد فترة من جمود الدبلوماسية والاشتباك المحدود؟ هو سؤال مبرر بتصريحات صادرة عن الطرفين، رغم حديث ترامب عن رغبة إيرانية في اتفاق، ورغم حديث طهران مجدداً عن شروط لاستئناف التفاوض. التلويح بعودة المواجهة العسكرية المفتوحة يأتي هذه المرة من قول ترامب نقترب من لحظة حاسمة في الحرب مع إيران، متحدثاً عن خيارات. ليتفرع السؤال مجدداً إلى عدة أسئلة، فهل يعني ذلك العودة لشن ضربات واسعة أو ضربة قوية لموقع جبل الفأس مثلاً في حال رصد أنشطة إيرانية نووية هناك، أو انتظار تبعات الحصار، أو ربما تهيئة

0: يأتي الظروف للذهاب نحو الطاولة. من ناحيته أعلن مقر خاتم الأنبياء وجود معلومات بشأن احتمال استئناف واشنطن العمليات، فاستبق المقر أي تصعيد محتمل بتهديد واضح ضد مصالح أمريكا في المنطقة وحتى ضد دول المنطقة، فلا ضبط للنفس في هذه الحالة. في التوقيت تأتي هذه التصريحات قبيل انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي سيشارك فيها وفد إيراني، ما سيتيح الفرصة لعقد اجتماعات تنقل فيها كل من طهران وواشنطن وجهات نظرها إلى الفاعلين في الملف، كما تأتي قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي التي تتأثر معطياتها بمسار الحرب وقرارات الإدارة الأمريكية. على الضفة الأخرى، إيران التي عبرت عن شروطها لاستئناف التفاوض على لسان أمين مجلس الأمن القومي لم تتخلى طيلة الفترة الماضية عن التشدد في خطاب مواجهة التهديد العسكري بالرد العسكري، وجاء ذلك على لسان العسكر وحتى الساسة، لكن ذلك يتقاطع مع خطاب داخلي يحاول بعض مسؤوليها موازنة الرؤى والابتعاد عن ثنائية إما الحرب وإما التفاوض. فيرى كبير مفاوضيها محمد باقر قالباف كبعض الساسة هناك أن خوض الحرب يكون بعقلانية ودون استنزاف، وأن التفاوض يكون بمنطق وقوة ودون استسلام. يدرك بعض المسؤولين أيضاً أهمية تحصين الداخل الذي يدفع ثمن الحصار والعقوبات ويقف أمام تحديات فوق تحديات، وهو ما يتطلب انسجاماً وتماسكاً بحسب المسؤولين. فسواء ذهبت الأمور نحو تصعيد ومواجهة عسكرية أكبر أو عاد الطرفان الإيراني والأمريكي إلى طاولة الحوار، تظل معادلة الداخل محدداً رئيسياً في فهم المشهد.
1: معنا في الاستوديو الدكتور عمرو حمزاوي، مدير برنامج الشرق الأوسط بمؤسسة كارنيجي للسلام العالمي. أهلا بك دكتور حمزاوي.
2: مساء الخير.
1: البداية مع تصريحات المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة التي قال فيها أن ترامب منفتح على التوصل إلى اتفاق سلام بشرط أو لمفاوضات بحسن نية والتحدث باسم المرشد على هذان الشرطان اللذان يعني يطلبانها من يطلبها من إيران. إلى أي مدى برأيك نحن أمام ساحة تمهد لمفاوضات، أم أننا فعليا ما زلنا في مكان مراوحة لا حرب ولا سلم التي نعيش فيها؟
2: يغلب على المشهد أستاذة روعة المراوحة بين لا حرب ولا سلم، ولكن على الأقل هناك مؤشران يقولان أن مسار تفاوضي محتمل لم يغلق بالكامل. الأول أنه على الرغم من التصعيد الكلامي المتبادل بين الطرفين الأمريكي والإيراني وعسكرة الحوار غير المباشر بين الطرفين، تصريحات خلال 48 ساعة الماضية لو واحد باستخدام أدوات عسكرية جديدة، أعمال عسكرية عنيفة وما إلى ذلك، على الرغم من هذا التصعيد الكلامي والعسكرة إلا أن الطرفين الأمريكي والإيراني لم يغلقا إمكانية التفاوض. هذا مؤشر. المؤشر الآخر هو زيارة الرئيس الإيراني للجمعية العامة، لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وحديث الرئيس الأمريكي عن عدم رفضه لحوار ممكن أو لحوار بصيغة ما مع الطرف الإيراني. فهي المراوحة تغلب على المشهد، ولكن على الأقل لم يغلق باب المسار التفاوضي حتى الآن. الهام هو أن نفكر بصورة منظمة في ماهية العوامل التي يمكن أن تدفع بخيار التفاوض إلى الواجهة أكثر من العودة إلى الحرب مرة أخرى، وهنا أدوار القوى الإقليمية في هذه المنطقة شديدة الأهمية.
1: ما هي الأدوار التي يمكن أن تلعبها القوى الإقليمية، سواء من دول الخليج التي سيلتقي بها الرئيس الأمريكي هذا الأسبوع في نيويورك، أو الرئيس الصيني الذي سيلتقي به أيضا في 24 من الشهر؟
2: من جهة القوى الإقليمية، سواء دول مجلس التعاون الخليجي أو تركيا أو مصر، جميع هذه القوى لها مصلحة في الوصول إلى أمرين. الأمر الأول هو أن لا نندفع من حالة لا حرب ولا سلم إلى حرب استنزاف طويلة، لأن هذا هو حال هذه المنطقة منذ أكتوبر 23 وحتى الآن. لها مصلحة في الخروج من هذا الوضع والانفتاح على وضع أكثر استقرارا، به مساحة للتفاوض حول ترتيبات أمنية جماعية تحسم بداخلها ملفات كمضيق هرمز، باب المندب، ولكن أيضا الأوضاع في لبنان، في اليمن. الحديث عن القوى الإقليمية يعني الحديث عن الوساطة وعن جهود القوى الإقليمية للتفكير بصورة تدفع الطرفين إلى مائدة المفاوضات. فالطرح القطري الباكستاني، الطرح الخليجي ككل، طرح الدول العربية مهم جدا. الأمر الآخر هو القوى الدولية الأخرى، لأن الولايات المتحدة كقوة عظمى ضلعة في هذه الحرب في مواجهة إيران. القوى العظمى الأخرى ذات التأثير في هذه المنطقة هي الصين، ولكن الصين تبدو حتى الآن يا أستاذة روعة وكأنها لا تريد مغادرة خانة الاهتمام بالتجارة وبالاستثمار أكثر من السياسة والأمن. هل ستسفر مفاوضات أو هل ستسفر قمة ترامب مع الرئيس الصيني عن تغير؟ لا أعتقد ذلك، وبالتالي الصين تحتاج أيضا إلى ضغط من الأطراف الإقليمية التي لها مصالح كبيرة مع الصين، وللصين مصالح كبيرة معها، الحديث عن دول الخليج ولكن دول المنطقة ككل، أن على الصين أيضا أن تضغط على الطرف الإيراني للعودة إلى مائدة المفاوضات. لأن لو هناك حديث عن قوة خارجية وحيدة تملك بعض أدوات الضغط الحقيقية على الطرف الإيراني فهي الصين.
1: يعني ولكن يعني بالحديث عن ذلك فعليا فاجأتنا الصين قبل ذلك، هي يعني تنتهج بشكل عام سياسة خارجية بعيدة عن تدخل تقتصر على التجارة، ولكن فاجأتنا مثلا بالوساطة بين الرياض وطهران قبل ذلك. صحيح. ما الذي يمكن أن يدفع الصين فعليا للانتقال من الأمنية بألا تتوسع الحرب على الجانب الإيراني إلى ضغط حقيقي على إيران؟
2: هي الصين لها مصلحتان كبيرتان في هذه المنطقة. المصلحة الأولى إمدادات الطاقة، لأنك ما يقرب من 50% من استيراد الصين للطاقة يأتي من هذه المنطقة، سواء من دول الخليج العربي أو من الطرف الإيراني. والمصلحة الثانية هي التجارة، لأن هذه منطقة حيوية ممراتها المائية شديدة الأهمية للتجارة العالمية. فالتجارة الصينية والاقتصاد الصيني بيعمل بماكينة التصدير، الصادرات الصينية تمر عبر هذه المنطقة، عبر باب المندب وعبر قناة السويس ومنها إلى أوروبا. فلا مصلحتان كبيرتان. الهام أن تدرك الصين أن هاتين المصلحتين لا يمكن الدفاع عنهما بنفس السياسة المنسحبة عن شيء من الاهتمام بالسياسة والأمن. لا أتوقع أن تضع الصين قوات على الأرض ولا أن تهتم بتدخل عسكري أو تورط عسكري. هي تنظر إلى أمريكا ولا تريد أن تفعل ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن عليها أن توظف أوراقها مع الطرف الإيراني للعودة إلى مائدة المفاوضات.
1: شكرا لك دكتور عمرو حمزاوي. إلى الضفة الغربية، حيث أفاد مراسل الجزيرة باقتحام قوات الاحتلال مدينة سلفيت، في حين قال رئيس بلدية بدو شمال غرب القدس إن الاحتلال يواصل عملياته العسكرية في البلدة والتي بدأها أمس الأحد. في غضون ذلك تواصل سلطات الاحتلال إغلاق الحرم الإبراهيمي في الخليل لليوم الثاني على التوالي بالتزامن مع أعياد يهودية. معنا من طول كرم مراسل الجزيرة ليث جعار. ليث، ما آخر التحركات الإسرائيلية سواء من السلطات الاحتلال أو من المستوطنين في الضفة الغربية؟
3: هو ذات المشهد اليومي روعة، الاعتداءات الإسرائيلية التي تنفذ بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية لا تزال متواصلة. منذ ساعات الصباح قوات الاحتلال نفذت سلسلة اقتحامات واسعة من قبل الجنود الإسرائيليين الذين داهموا القرى والبلدات الفلسطينية واعتقلوا عددا من الفلسطينيين. كان أبرز هذه الاقتحامات في طول كرم وفي كذلك في مدينة سلفيت وبلدة بروقين إلى الغرب منها، إضافة إلى مدينة جنين وصولا إلى مدينة رام الله والقدس وكذلك الخليل جنوب الضفة الغربية. يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار العملية العسكرية التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على بلدة بدو قضاء مدينة القدس منذ ساعات الصباح، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي مداهمة عدد من منازل الفلسطينيين. وإن انسحب من بعض أو أجزاء كبيرة من هذه القرية، إلا أنه لا يزال يتواجد في الأطراف ويداهم عدد من منازل الفلسطينيين. وفق مصادر فلسطينية للجزيرة من داخل هذه القرية، أكدوا بأن الاحتلال الإسرائيلي احتجز عشرات الفلسطينيين أفرج عن بعضهم بعد تنفيذ عملية استجواب ميدانية من قبل القوات الإسرائيلية وأفرج عنهم، وفيما لا يزال يبقي على البعض الآخر. يأتي ذلك بالتزامن أيضا مع إصابة 3 فلسطينيين نتيجة الاعتداء بالضرب عليهم خلال هذا الاقتحام، إضافة أيضا إلى ما يجب تجري في هذه البلدة من إغلاقات للطرق وتجديدات أمنية إسرائيلية تفرض منذ ساعات الأمس بعد تنفيذ عملية نيفيتسوف، هذه المستوطنة التي تقع قضاء مدينة رام الله والتي أدت إلى مقتل إسرائيلي واعتقال المنفذ بعد ملاحقته في داخل مدينة رام الله. جاء ذلك بالتزامن مع سلسلة اقتحامات نفذت أيضا من قبل المستوطنين بحماية جيش الاحتلال وشرطة الاحتلال سواء في مدينة الخليل الحرم الإبراهيمي أو حتى في المسجد الأقصى المبارك. في المسجد الأقصى حتى هذه اللحظة وفق محافظة القدس أكثر من 608 أو 86 مستوطنا اقتحموا من باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، صلوا وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى باب الرحمة بحماية مشددة من جيش الاحتلال بالتزامن مع فرض قيود أمنية وتجديدات من قبل شرطة الاحتلال على دخول الفلسطينيين إلى داخل المسجد الأقصى. في الحرم الإبراهيمي في الخليل منذ ساعات الصباح يواصل الاحتلال الإسرائيلي فرض تجديدات أمنية، يمنع الطلبة من الوصول إلى مدارسهم وكذلك يحظر التجوال في داخل هذه الباحات وتحديدا في البلدة القديمة بالتزامن مع اقتحام المستوطنين لليوم الثاني على التوالي لباحات الحرم.
1: شكرا لك ليث جعار مراسل الجزيرة من طول كرم. في مستجدات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة أفادت مصادر طبية باستشهاد 4 فلسطينيين بنيران الاحتلال في مناطق متعددة بالقطاع بينهم امرأة وطفل. من مدينة غزة معنا مراسل الجزيرة غازي العلول. غازي، ما آخر الاستهدافات الإسرائيلية؟
4: روعة، في مشهد بات متكرر داخل القطاع، الاحتلال الإسرائيلي يواصل قتل الفلسطينيين المدنيين برصاصاته التي يطلقها من خلال مناطق أو مواقع تمركزه في المناطق الشرقية وكذلك الجنوبية وأيضا الشمالية تجاه خيام النازحين الفلسطينيين. في منطقة مواصي رفح استشهد طفل صباح هذا اليوم برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك في دير البلح إلى المنطقة الشرقية من المحافظة استهدفت خيام النازحين برصاصات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ليعلن عن استشهاد امرأة نتيجة هذه الرصاصات، بينما أعلن مجمع ناصر الطبي عن استشهاد فلسطيني متأثرا بجراحه، بينما في مدينة غزة هنا كذلك أعلن عن استشهاد فلسطيني متأثر بجراح جراء نيران جيش الاحتلال الإسرائيلي. ما يعني أن هذا الأسلوب من استهداف الفلسطينيين بات متكررا وأصبح استراتيجية يتبعها الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الفلسطينيين، علما بأنهم يتواجدون في خيام لا تحميهم من هذه الرصاصات التي تخترقهم أو تخترق الخيام وتخترق أجسادهم كذلك. وهذه حالة مسجلة أو حالات تسجل بشكل شبه يومي الآن داخل القطاع وتثير الكثير من القلق لدى الفلسطينيين على مستويات منخفضة. كذلك نسمع على مدار الساعة تحليق مكثف لطائرات استطلاع، هي تقوم بعمليات استخباراتية استطلاعية بهدف استهداف المدنيين الفلسطينيين كذلك بصواريخ المسيرات الإسرائيلية، وبالتالي عمليا الوضع الميداني يشهد تصاعدا في كل يوم على هذه الشاكلة، خاصة في استهداف الفلسطينيين في مناطق تواجدهم، وهو ما يعتبر خرقا متواصلا لاتفاق وقف إطلاق النار. إنسانيا يمكن الحديث عن مآسي كبيرة يعيشها الفلسطينيون هنا، خاصة في ضوء ما يعلن عنه من قبل المنظمات الدولية وكذلك المنظمات الأهلية داخل القطاع بتقليص أعداد الشاحنات الخاصة بالمساعدات الواردة إلى القطاع وما يقابله من احتياج واسع لدى الفلسطينيين النازحين. نتحدث عن ما يقرب من 1,900,000 فلسطيني في تعداد النازحين هم في خيام ليست مهيئة لأن تكون أماكن إقامة دائمة، هي وجدت لتكون حلولا مؤقتة، بينما الآن أصبحت أماكن دائمة لإقامتهم في مساحة لا تقدر إلا ب30% فقط.
1: شكرا لك غازي العلول مراسل الجزيرة من مدينة غزة. الآن إلى نافذة من الأمم المتحدة في نيويورك مع الزميلة منى العمري. إليك منى.
5: شكرا روعة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في هذه النافذة. إذن شهد العمل الإنساني خلال السنوات الأخيرة تحديا أساسيا جديدا تمثل في نقص التمويل الذي تقدمه الدول والمنظمات الدولية وكبار رجال الأعمال والجهات المتبرعة، وكان لهذا النقص تداعيات خطيرة على أوضاع مئات الملايين من المنكوبين في مختلف المناطق حول العالم، ومن بينها منطقة الشرق الأوسط. وفي هذا الإطار وضمن محاولتها لتنبيه المجتمع الدولي إلى خطورة الأوضاع الإنسانية، نظمت الأمم المتحدة اجتماعاً رفيع المستوى على هامش الدورة 81 من الجمعية العالمية.

0: عامة للأمم المتحدة تبحث في تحديات احترام القانون الدولي الإنساني وضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة مبدئية في ظل السياق الجيوسياسي الراهن والصراعات الدولية التي تحتدم يوما بعد آخر. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه النافذة نرحب هنا في الاستوديو بالسيد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة. أهلا ومرحبا بك سيد ستيفان دوجاريك. نبدأ معك بالحديث عن يعني مواضيع عديدة تطرح هذا العام في إطار أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، لربما أبرزها هو كل موضوع نقص التمويل وتراجع العمل الإنساني نتيجة لهذا النقص. نتحدث أو الأرقام تقول عن أن هنالك 300 مليون شخص حول العالم بحاجة لمساعدة إنسانية عاجلة، بينما التمويل الدولي بالمقابل يصل لأدنى مستوياته هذا العام. نتحدث عن انخفاض بنسبة تقارب 40% منذ العام 2024. هذا الاجتماع رفيع المستوى تحت رعاية الاتحاد الأوروبي الذي من المفترض أن يكون الآن يعقد، هل هو محاولة فعلية لسد هذه الفجوة؟ لأن اجتماعات كثيرة كانت سابقا فعليا تحدثت لربما وأعربت عن القلق، تحدثت عن الفجوة لكن بدون خطوات فعلية على الأرض.
1: شكرا على الاستضافة من منى، يسرني ويسعدني أن أكون معكم في على قناة الجزيرة العربية. الجواب باختصار، نحتاج إلى المزيد من المال ونحتاجه بسرعة. أعتقد أن كل مناشداتنا الإنسانية لم تحظى بالتمويل الكافي. من الواضح رأينا أنه خلال السنة ونصف الماضية هنالك استقطاعات كبيرة من قبل الإدارة الأمريكية، ورأينا الكثير من الدول أيضا تقوم ربما تتعدى التمويل وأيضا قامت عفوا بقطع التمويل. من المهم جدا أن نقوم بزيادة الدعم الدولي. الناس بحاجة إلى المساعدة، يحتاجون إلى الغذاء للبقاء على قيد الحياة وإلى الملاجئ الآمنة، لكن بصراحة ما يتعدى المساعدة الإنسانية نحتاج إلى حلول دبلوماسية للصراعات، لأن المساعدة الإنسانية هي ربما هنالك حاجة إليها، لكننا نحتاج إلى إنهاء الصراعات التي تسبب معاناة إنسانية كبيرة.
0: نعم فعليا سيد دوجاريك، يعني تتحدث عن استقطاع الولايات المتحدة من التمويل لهذه المنظمات الدولية وانسحابها طبعا من بعضها، وخطط دول عدة ذات الخطى وراء الولايات المتحدة، لكنكم أيضا كمنظمة يعني في العام 2025 كنتم قد طلبتم تمويلا بقدر 47 مليار دولار، خفض إلى 29 مليار دولار، وما حصلتم عليه هو فقط 12 مليار دولار. هذا كان في العام الماضي. في العام الحالي 2026 لربما لم تراهنوا على التصحيح بل خفضتم السقف، لماذا؟ سقف الطلب فعليا.
1: نحتاج أن نضع أرقاما واقعية للمبالغ التي نحتاجها وكيف بإمكاننا أن نعمل في إطارها. ما الذي يمكن أن لكي نجعل الأمور ناجحة؟ الاحتياجات متزايدة، الاحتياجات كبيرة، بالتالي سنستمر بطلب الدعم العالمي من أجل تمويل نشاطاتنا الإنسانية. علي أن أقول أنه بالنسبة للولايات المتحدة هم بدأوا مرة أخرى بإعطاء مبالغ كبيرة إلى عدد من عملياتنا الإنسانية، لكننا نحتاج إلى المزيد منهم وأيضا من دول أخرى التي تتمكن من العطاء.
0: طيب، عندما تقول نحتاج إلى أن نضع أرقاما واقعية سيد دوجاريك، هل هذا إقرار بأن هذه أزمة سيولة أم هو فعليا إقرار بأن زمن الاستجابة الإنسانية الشاملة انتهى ودخلنا في مرحلة إدارة الندرة فيما يتعلق في العمل الإنساني لا تلبية الاحتياج؟
1: هو خليط من الأمرين، هنالك حاجة إلى المزيد من المال وهنالك احتياجات إنسانية متزايدة وهنالك أزمة في السيولة، لأنه نحن نفتقر إلى المال لكي نساعد الناس الذين نريد أن نقدم لهم المساعدة، لكن هنالك أيضا أزمة في الدعم الإنساني. نعرف أن هنالك أموال ومن ليس فقط من الحكومات لكن من الأفراد، ونحتاج أن نرى مزيدا من الدعم.
0: استقطاع الولايات المتحدة لهذه المساعدات، وكانت طبعا

0: الداعم الأكبر لهذه المنظمات الدولية، كما ذكرت قبل قليل ترك فجوة تقدر بمئات ملايين الدولارات. سيد دوجاريك، هل تحمل الأمم المتحدة واشنطن مسؤولية تراجع العمل الإنساني الدولي، أم تعتبرونه مثلا كما لو أنه قرار سيادي لا يحتاج إلى مساءلة؟
1: من الواضح أن كل حكومة، كل بلد مسؤولة أمام شعبها حول كيفية إنفاق أموال دافعي الضرائب. الولايات المتحدة تقليديا كانت هي المانح الأكبر للمساعدات الإنسانية، باستطاعت الدول الأخرى أن تقدم المزيد. صراحة بالتأكيد هو قرار سيادي، لأن تمويل العمل الإنساني هو عمل طوعي حسب التفويض الذي تقوم به الأمم المتحدة وعمليات حفظ السلام، لكننا نحتاج إلى المزيد من الدعم. من مصلحة الجميع أن يتم مساعدة الناس، وهو الشيء الصحيح أخلاقيا، لكنه يصب في مصلحة الجميع.
0: طيب، ابقى معنا سيد دوجاريك. ننتقل الآن إلى مراسلة الجزيرة في نيويورك بسان أبو كويك. بسان، وأنت أيضا تتابعين هذه الجلسة تحت عنوان الدبلوماسية الإنسانية التي تصون القانون الإنساني الدولي بمشاركة دول أوروبية إفريقية وعربية. نرصد معك آخر التفاصيل والمستجدات بخصوص هذه الجلسة. بسان،
2: طبعا منى، هناك عدة كلمات سمعناها حول وضع القانون الإنساني الدولي من قبل المتحدثين والمشاركين في هذه الجلسة، وربما كايا كالاس اختصرت يعني الموقف بقولها أن القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ينتهك أمام أعيننا، إن كان في السودان وغزة واليمن وأوكرانيا وإثيوبيا وهايتي، وتحدثت عن من أجل حماية القانون الإنساني الدولي وعدة مهمات على المجتمع الدولي أن يتعامل معها الآن من أجل حفظ وصيانة القانون الإنساني الدولي، وفي خصوصا أنه يعني لا مؤشرات بأن أطراف الحروب اليوم يعني تنظر إلى وقف الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي. تحدثت عن عدة مهمات، منها أيضا ما تواجه المحكمة الجنائية الدولية من ضغوط، وأنه في هذا الوقت تحديدا يجب حماية المحكمة الجنائية الدولية، وأن القانون الدولي كما قالت لم يكن يوما أكثر تطورا أو سهولة في الوصول، ولكن المشكلة هي ليست في الأسس الموجودة حاليا على مستوى المجتمع الدولي والمستوى الدولي فيما يتعلق بالقوانين الموجودة، ولكن قضية الإفلات من العقاب والحصانة. ووزير الخارجية الأردني كان من بين الدول العربية المشاركة والراعية لهذه المؤتمر، تحدث أن هذا الاجتماع اليوم يبعث برسالة مفادها أن حجم المأساة خصوصا في غزة يجب أن تجعل الجميع مصممون على المضي قدما والعمل جماعيا لمحاسبة المنتهكين. طبعا كما ذكرت عدد من الدول الأوروبية، الاتحاد الأوروبي، دول إفريقية والأردن من الدول المشاركة في تنظيم هذا المؤتمر، ويحضره أيضا وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية توم فلتشر. يعني في تركيز على هذه القضية التي نسمعها دائما هنا في أروقة الأمم المتحدة، وخصوصا منذ حرب غزة وقبل ذلك في السودان وأوكرانيا، قضية الإفلات من العقاب وكيف يمكن تعزيز الآليات الدولية من أجل التعامل مع هذا الأمر تحديدا، ووضع عدة والتعاون من أجل التعامل مع هذه القضية وقضية انتهاك القانون الإنساني الدولي والتعاون معه. لذا هذا الاجتماع هو بمثابة ربما رسالة يبعث بها المجتمع الدولي والدول المعنية في ذلك من أجل القول أن القوانين والأسس موجودة، ولكن يجب أن لا نسمح بما يحصل من إفلات في العقاب، ويجب محاسبة منتهكين القانون الإنساني الدولي.
0: جزيل الشكر لك بسان أبو كويك، مراسلة الجزيرة، كنت معنا من نيويورك. والآن سيد دوجاريك، نذهب إلى غزة والسودان لنرصد هذا المشهد.

قد يكون هنالك انتهاكات تتسبب في أزمات ما يستدعي استجابة من المجتمع الدولي فعليا. الدول تخفض التمويل لكن الانتهاكات تستمر والفجوة تتسع. نذهب إلى غزة والسودان كي نتابع لربما أمثلة حية عن هذه الدائرة التي تدور وتتسع طبعا عام بعد آخر. من غزة ينضم إلينا مراسل الجزيرة هاني الشاعر. هاني أهلا ومرحبا بك، نسلط معك الضوء على النزوح في

0: اضطرار الناس إلى النزوح مجدداً كلما قصفتهم إسرائيل أيضاً؟ وما الذي سيراه السيد دوجاريك لو أنه زار غزة ومخيمات النزوح حيث تتواجد هاني؟
1: بكل تأكيد منى، هو سيرى هذا المشهد القاسي والصعب جدا حقيقة. منذ بداية حرب الإبادة نزح السكان من شرق القطاع ومن شماله إلى جنوبه باتجاه منطقة المواصل هنا في خان يونس جنوبية قطاع غزة. ربما كاميرا الزميل طارق شبات تنظر أو ربما ترصد عن قرب هذا المشهد من مخيم للنازحين في منطقة المواصل جنوبية قطاع غزة. هذه المنطقة التي تؤوي النسبة الأكبر من النازحين، نتحدث عن شريط ساحلي ضيق يؤوي ما يقرب من 1 مليون فلسطيني نزحوا في المنطقة الوسطى والجنوبية من قطاع غزة. نحن أمام مشهد إنساني يلخص مأساة ما يقرب من 1,900,000 فلسطيني وفق الأوتشا. هم بلا مأوى بعد أن دمرت إسرائيل منازل هؤلاء الفلسطينيين وأجبرتهم على النزوح القسري والتوجه باتجاه المنطقة الغربية من قطاع غزة. حركة النزوح لم تتوقف منى حتى هذه اللحظة على وقع التوسع الإسرائيلي على المناطق الشرقية وقدم ما يقرب من 70% من مساحة قطاع غزة ودفع السكان إلى التوجه إلى المناطق الغربية. حتى من يقتلون هنا في هذه المنطقة لم يسلموا من نيران الحرب الإسرائيلية، سواء عبر الغارات الجوية أو سقوط القذائف أو عبر الرصاص الذي يصل إلى هذه المناطق. سجل صباح هذا اليوم سقوط شهداء وجرحى في هذه المنطقة بفعل الطلقات النارية من ثكنات ومواقع عسكرية تقع داخل مواقع مستحدثة. بلغة الأرقام نتحدث عن الأزمة الإنسانية هنا في قطاع غزة منى التي خلقتها إسرائيل، التي أيضا لا تزال تتعمق هذه الأزمة تباعا ونحن على أبواب الموسم الشتوي. بداية التنمية الاجتماعية في غزة قالت بأن نحو أو ما بين 70% و 80% من الخيام مهترئة ومدمرة هنا وتحتاج إلى استبدال في منطقة المواصي على وجه السرعة، ونحن على أبواب الفصل الشتوي. وأيضا هناك حاجة ماسة لإدخال قرابة 200,000 خيمة و 300,000 شادر. أيضا أشكال إعاقة العمل الإنساني هنا في قطاع غزة تأخذ أشكالا مختلفة على وقع العراقيل الإسرائيلية وكذلك على وقع الانتهاكات الممارسة سواء عبر حظر المنظمات الدولية. قرابة 37 منظمة دولية حظرتها إسرائيل في قطاع غزة، عدا أيضا قتل الموظفين الذين يعملون في إطار هذه المؤسسات. ما يقرب من 500 موظف قتلتهم إسرائيل. عن حركة المعابر نتحدث عن إعاقة إسرائيلية واضحة لدخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة. ما يقرب من 250 شاحنة فقط يسمح لها بالدخول الى قطاع غزة عبر المعابر، اي نصف او اقل من نصف ما تم الاتفاق عليه مع الجانب الاسرائيلي.
0: شكرا جزيلا هاني الشاعر مراسل الجزيرة، كنت معنا من خان يونس. نبقى في غزة ونذهب الى دير البلح. ينضم الينا من هناك دكتور محمد صالحة مدير شبكة المنظمات الاهلية في قطاع غزة. دكتور محمد صباح الخير، اهلا ومرحبا بك بتوقيت نيويورك. صباح الخير. يعني دكتور محمد، مجلس الأمن فشل مرتين في العام 2025 في تمرير قرار لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات رغم تأييد 14 دولة مقابل دولة واحدة فقط. هذه الأرقام يعني لربما تتحول إلى مجرد إحصائية دبلوماسية بلا أثر ميداني في الأمم المتحدة، لكن ما انعكاسها على عائلة فلسطينية تبحث عن كيس طحين وعن دواء؟
2: يعني عندما نتحدث بأن ما يسمى بوقف إطلاق النار بأكتوبر 2025 وحتى تاريخه وهو يعني ما يمارس على أرض الواقع، هو ليس وقف لإطلاق النار. يعني قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تستهدف المواطنين في كل مكان في قطاع غزة. حالة نزوح كبيرة جدا، مربعات سكنية بالكامل يتم استهدافها. أكثر من يعني المواطنين يذهبون في مناطق يعني في قطاع غزة ولا توجد مناطق لإيوائهم. 30% من مساحة قطاع غزة يعيش فيها الغزيين و70% تسيطر عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي. ما زالت حتى هذه اللحظة تمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي من إدخال الاحتياجات الأساسية للسكان في قطاع غزة، تسمح فقط ب 25 إلى 30% من حسب ما تم الاتفاق عليه بما يسمى وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025. والاحتياج جدا صعب، يعني احتياجات الإنسانية تتزايد يوما بعد يوم، ولكن الاستجابة الإنسانية من قبل المنظمات الأهلية ووكالات الأمم المتحدة محدودة جدا نظرا لعدم سماح قوات الاحتلال الإسرائيلي من إدخال الاحتياجات. نتحدث عن أزمة في الوقود اللازم لتشغيل المستشفى، نتحدث عن أزمة في الزيوت المعدنية وقطع الغيار وعدم توفرها لتشغيل المولدات الكهربية، نتحدث عن أزمات في مجال الغذاء وتوفير كيس الطحين كما يعني تحدثتين. ولذلك يعني نحن نتحدث عن احتياجات جامة متعلقة بالإيواء. نحن على اعتاب فصل الشتاء ولا

0: توجد خطة لحتى هذه اللحظة واضحة بما سيتم توفيره للنازحين في قطاع غزة. احنا نتحدث الآن عن 70-75% من الخيام النازحين هي محترئة وبحاجة إلى تغيير، ولكن لا يوجد داخل مخازن كل المنظمات العاملة في قطاع غزة بما فيها وكالات الأمم المتحدة أي من الخيام اللازمة وأدوات اللواء اللازمة للمواطنين. وما زال الاحتلال يعني يفرض حصارا مطبقا على قطاع غزة، يسمح ببعض الغذاء للدخول إلى قطاع غزة، في ظل أن 70-90% من المواطنين في قطاع غزة بيعتمدوا بالدرجة الأساسية على المساعدات الإنسانية، والاحتلال يفرض قيودا متعددة على ما تسمى بالاستخدام المزدوج، المواد الاستخدام المزدوج، ولا نعلم ما هو الاستخدام المزدوج في أجهزة طبية. ما زال الاحتلال الإسرائيلي يفرض يعني حصارا ويمنع من إدخال الأجهزة الطبية للمستشفيات، بالإضافة إلى يمنع من إدخال المولدات الكهربائية، يمنع من إدخال الوقود اللازم لتشغيل هذه المولدات، نمنع من إدخال قطع الغيار اللازمة للمولدات الكهربائية. هناك تحديات مرتبطة بتوفير المياه في المناطق الشرقية والمناطق الشمالية لقطاع غزة، لعدم توفر الزيوت المعدنية وعدم توفر الفلاتر للمولدات الكهربائية التي تغذي أبار المياه، وبذلك يعني المواطنين في شمال قطاع غزة وفي شرق غزة بيعتمدوا على جالون أو جالونين من المياه يوميا يتم توفيره من الشاحنات التي تقوم المنظمات الدولية والأممية بتوفيرها، وهي يعني لا تكاد لا تكفي لمياه الشرب، فما بالك من عائلة مكونة من 6-8 أفراد بيعيشوا بخيمة واحدة وهم بحاجة للعديد من الاحتياجات. نحن نتحدث عن احتياجات كبيرة جدا، ولكن يعني ما يتم توفيره من قبل منظمات الأمم المتحدة وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمؤسسات الأهلية العاملة في قطاع غزة محدود جدا، والفجوة كبيرة جدا ما بين الاحتياج الحقيقي وما بين ما يتم توفيره والسماح به من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بإدخاله إلى قطاع غزة.
1: جزيل الشكر لك سيد محمد صالحة، مدير شبكة المنظمات الأهلية، كنت معنا من غزة. من غزة نذهب إلى أم درمان، مراسل الجزيرة طاهر المردي ينضم إلينا من هناك. أهلا ومرحبا بك طاهر المردي. إذن المطابخ الخيرية أو ما يعرف بالتكايا في السودان كانت شريان حياة أخير لربما لمئات ألاف العائلات بعد انهيار مؤسسات الدولة في مختلف المناطق، أغلقت غالبيتها بسبب شح التمويل وغلاء الأسعار. من واقع الحال وما تلمسه على الأرض الطاهر المرضي، حين تغلق تكية في حي ما، ماذا يفعل الناس؟
2: نعم، هذه واحدة من انعكاسات تدهور الأوضاع الإنسانية وتفاقم الأزمة وازدياد عدد حتى الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية. هذا الوضع وهذه التكايا التي انتشرت في كثير من المدن السودانية، العاصمة السودانية الخرطوم تحديدا وبعض المدن، هي تعكس التكافل الاجتماعي في السودان لمساعدة الذين يحتاجون، وقد يعني قذفت بهم الحرب إلى مناطق اللجوء خاصة في السودان. نحن الآن في أحد مراكز توزيع والمطابخ الخيرية كما تشاهدون يحاولون تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين بالطعام، وهذا أيضا يشكل جانب مهم في محاولة تقديم هذه المساعدات. نحن لا نتحدث عن مركز واحد أو اثنين أو النقصان الذي يصيب تمويل مثل هذه المراكز بسبب الظروف الاقتصادية، ولكن الأمم المتحدة تتحدث بأن هنالك أكثر أو نحو 20 مليون سوداني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في مختلف أنحاء البلاد وخاصة في إقليم دارفور، وأن هنالك الملايين من الأطفال يصابون بسوء التغذية في مثل هذه الظروف البالغة التعقيد، وكبار السن والنساء الحوامل كلهم جميعهم يدفعون الثمن هذا الصراع. الحكومة السودانية أو مفوضية العون الإنساني تحديدا تقول ليس هنالك جوع في أو نقص غذاء في السودان، ولكن هنالك تجويع، أي بمعنى أن قوات الدعم السريع تعرقل عملية وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وبالتالي تقلص وجود المنظمات الدولية في انتشار واسع للرقعة الجغرافية للمناطق التي تتأثر بشكل مباشر بسبب القتال، وأن هنالك أكثر من 20 مخيم للنازحين في 5 ولايات أبرزها 14 مخيم في ولاية في مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق، و7 مخيمات في شمال كردفان في مدينة الأبيض بعضها، وفي 4 مخيمات في الولاية الشمالية. أعتقد أن الحاجة كبيرة لمساعدة هؤلاء.

0: في ظل تحدث كثير من المسؤولين في المنظمات الأممية بأنهم يعانوا نقص كبير في التمويل وأن نسبة الدعم بالنسبة لهم قلت بنسبة كبيرة وقلصوا مساعداتهم الإنسانية في كثير من مراكز السودان.
1: جزيل الشكر لك طاهر المردي مراسل الجزيرة، كنت معنا من أم درمان. سيد ستيفان دوجاريك، استمعت إلى هذه الشهادات من غزة ومن السودان، يجري الحديث بشكل يعني دائم عن كل موضوع عدم إدخال المساعدات إلى قطاع غزة وبالتالي اضطرار الناس. يعني ذكر مراسلنا نقطة هامة، قال استخدام مزدوج لأجهزة طبية، لا أعرف إن كان هنالك في أي مكان بالعالم استخدام مزدوج لأجهزة طبية. المياه، رأينا طوابير الناس تقف على تكيات الطعام أيضا في السودان قبل قليل. هذه قضايا تحتاج إلى استجابة طارئة. هل الأمم المتحدة قادرة على تلبية هذه الاستجابة الطارئة أم أن هذا زمن ولا في ظل هذا النقص الحاد في التمويل؟
2: قبل أن أجيب على سؤالك منى، أريد أن أشكر صحافتكم صحفيكم في غزة والسودان، هم يقومون بتغطية هذه القصص التي يصعب تغطيتها، وبسبب ما يقومون به فإن العالم لا يمكنه أن يقول أننا لم نعلم ما الذي كان يحدث، لم يستطيع العالم أن يقول أننا لم نرى ما يحدث. بالتالي أريد أن أنتهز هذه الفرصة لأشكرهم، غالبا يقومون بهذا العمل ومخاطرة شخصية كبيرة. الأمم المتحدة تقوم بكل ما بوسعها من أجل مساعدة الناس في غزة وفي السودان. في غزة نحن هناك ولم نغادر أبدا، حتى وكان هنالك ضغوط كبيرة علينا في مرحلة ما من أجل أن نترك العمل الإنساني والمؤسسات الإنسانية هناك، لم نغادر في مسألة زملائنا الفلسطينيين الذين يعملون في غزة وأيضا زملائنا من مختلف بلدان. نحن نحاول أن نستخدم كل ما بإمكاننا من أجل أن ندخل المساعدات، وكما قال مراسلكم هنالك مشكلة فيما يتعلق بالمواد ثنائية الاستخدام، مثلا زيوت المحركات، ويصعب علينا إدخال الملاذات. هنالك استخدام مثلا الأخشاب، نحاول أن نستخدمها لبناء الملاذات والملاجئ للناس، لكن الأمطار بدأت في غزة. بالتالي أننا أريد أن أؤكد لكم أننا نقوم بكل ما بوسعنا من أجل أن ندعم شعب غزة. في السودان أعتقد بنفس الحال في غزة، السودان وغزة هنالك قانون دولي، قتل مات هناك، نحن نرى خروقات متكررة. وفي السودان هنالك صراع على السلطة بين شخصين، وهم من يدفع الناس؟ شعب السودان. ومرة أخرى لدينا كارسكا وهو رئيس برنامج الغذاء العالمي في الفاشر، قال كان يقود فريق، ودينيس براون وهو رئيس العمليات الإنسانية موجود هناك. نحن نقوم ببذل أقصى إمكانياتنا بسبب التمويل وبسبب قدرتنا على إمكانياتنا الوصول إلى الإمكانات. الأطراف المتحاربة لا تعطينا إمكانية الوصول إلى تلك المناطق.
1: جزيل الشكر لك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة السيد ستيفان دوجاريك على هذه المشاركة. بهذا نصل إلى ختام هذه النافذة من نيويورك، عودة إلى الدوحة.
3: شكرا لك منى. هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة، وعلى رأسها تطورات الملف الأمريكي الإيراني ومضيق هرمز والتصعيد في اليمن وباب المندب. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره،
5: يعني هذا قوت بجيب أطفال،
4: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
6: طلبت منهم إني ألعب معهم، ما ردوش يلعبوني عشان إني مقطوعة.
4: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة، الجزيرة، حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة.

0: إلى هذه الأخبار العاجلة نقلاً عن وسائل إعلام.
1: لهذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
2: سلام مباشرة المشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
3: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.

0: لأطفال عاشوا الصراعات والنزوح، يكون التعليم هو الأمل في المستقبل. معاً نحول هذا الحلم إلى حقيقة. تبرعوا لحملة العودة للمدرسة اليوم.
1: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.

0: حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة نستمر فيها بتغطية التطورات في اليمن والتوتر الأمريكي الإيراني، كذلك الوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية. البداية بالمستجدات، إذ نقلت رويترز عن مصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث أمس هاتفيا مع رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي الذي طلب دعما أمريكيا للحكومة في مواجهة الحوثيين. وبحسب المصادر التي ذكرت أيضا أن ترامب لم يتعهد بتقديم دعم عسكري. نقل موقع أكسيوس كذلك عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب درس خلال عطلة نهاية الأسبوع إمكانية إصدار أمر بشن ضربة ضد الحوثيين قبل أن يقرر التريث. أما زعيم أنصار الله الحوثيين عبد الملك الحوثي فأعلن أنه طالما بقي هدف لأمريكا وهو السيطرة على الشعب اليمني وأن يكون اليمن قاعدة عسكرية لها، فستبقى المشكلة معها ومع أدواتها. ميدانيا، أعلنت القوات الحكومية اليمنية أنها استعادت بعد مواجهات عنيفة مواقع كان يسيطر عليها الحوثيون في محافظة تعز. أما المنظمة الدولية للهجرة فأعلنت من جانبها أن نحو 130 ألف شخص نزحوا في اليمن جراء تصاعد التوتر. أما في ملف التوتر الأمريكي الإيراني فقد بدأ وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي زيارة إلى طهران. قال مصدر في الداخلية الباكستانية إنها تتركز على بحث جهود الوساطة بشكل عام. أما في نيويورك تحديدا فقال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة إن الرئيس ترامب منفتح على المحادثات مع إيران وأن على الإيرانيين القدوم إلى طاولة المفاوضات بحسن نية. وفي طهران قال الحرس الثوري إن أي هجوم جديد سيدفع طهران إلى تغيير جغرافيا الحرب ونوعية أسلحتها. أما هيئة عمليات التجارة البريطانية فقالت إنها تلقت بلاغا بتعرض ناقلة في مضيق هرمز للإصابة بمقذوف ما أدى إلى إصابة شخصين. في قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية استشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفل بنيران الاحتلال في جباليا ودير البلح ومواصي رفح. أما في الضفة الغربية فتواصل قوات الاحتلال إغلاق الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، في حين تحدثت محافظة القدس عن اقتحام أكثر من 400 مستوطن باحات المسجد الأقصى. إذن هذه كانت المستجدات، ونبدأ بتطورات الملف اليمني. ومن تعز تنضم إلينا مراسلة الجزيرة مها علي. أهلا بك مها. من مخيم أبخ شمالي جيبوتي ينضم إلينا حسن رزاق، والتحية كذلك لك حسن. أبدأ معك إذن منى وأتابع معك المستجدات الميدانية، خصوصا بعد حديث عن محاولات دبلوماسية للحل، ما الذي رصدته على الأرض؟ تفضلي.
1: نعم ليلى، ما نرصده على الأرض هو بقاء حالة الاشتباك في جميع محاور القتال على مستوى جبهات محافظة تعز في الريف الغربي والجنوب غربي، وكذلك هدوء حذر في جبهة كهبوب أو جبال كهبوب الاستراتيجية في الساحل الغربي، مع تزامن مع تحليق للطيران الحربي اليمني الذي شن عدد من الغارات الجوية على مواقع للحوثيين في جبهة الأحكوم. حوالي 5 غارات استهدفت تحصينات ومواقع وتحزيزات للحوثيين بحسب ما جاء في بيان القوات الحكومية اليمنية. هذا أيضا المعطى العسكري يأتي بالتزامن مع محاولات حوثية بإرسال طائرات مسيرة في محيط جبال جرداد الاستراتيجي وأيضا في جبهة الكدحة. تقول القوات الحكومية إنها أسقطت هذه الطائرات المسيرة. هذا التطور على مستوى الجو يأتي بعد مواجهات محتدمة عندما نتحدث عن جبهة الوازعية وكذلك جبل جرداد الاستراتيجي وما قالت القوات الحكومية إنه أعنف محاولة هجوم للحوثيين في هذه المنطقة، وقالت إنها صدت هذا الهجوم وتمكنت من إفشاله، وكبدت الحوثيين خسائر كبيرة في العتاد والأرواح وأجبرته على التراجع. هناك محاولات مستميتة وفق التقديرات العسكرية والقراءات العسكرية من قبل الحوثيين للتوغل أكثر في هذه المنطقة، تحديدا الريف الجنوبي لمحافظة تعز، وتأمين الخلفية للمواقع التي سيطر عليه الحوثيون عندما نتحدث عن الساحل الغربي. هذا أيضا الامتداد أو الاشتباك البري هو أتى بعد أن تمكنت القوات اليمنية المشتركة من تحقيق تقدم والسيطرة على جبل نومان الاستراتيجي والمشبك في جبهة الوازعية، وما عقب ذلك من اشتباكات امتدت حتى خط الكدحة أو عفوا جبهة الكدحة، وكذلك جبل حبشي الواقع في الريف الغربي لمدينة تعز. الاشتغال على البر ليس فقط على مستوى اشتعال الجبهات والهجوم ومحاولات التسلل، وإنما أيضا ما أعلنته قوات ألوية العمالقة في جبهة كهبوب الاستراتيجية باستهداف 5 عربات قتالية للحوثيين. نعم. قالت إن واحدة من هذه العربات كانت لقيادة حوثي وحيدت كل من كانوا على متن هذه العربات، إضافة إلى إسقاط الطائرات المسيرة أو عفوا ضربات جوية استهدفت محافظة البيضاء خارج النطاق الجغرافي لمدينة تعز، وأيضا حالة الاشتباك المستمرة في الجبهات الجنوبية لمأرب ليلى.
0: أشكرك جزيلا مها. إذن مها علي من تعز وآخر التفاصيل الميدانية، في المقابل الحديث عن أعداد كبيرة من المهجرين والنازحين سواء في داخل اليمن أو من يهرب إلى جيبوتي المجاورة. من أبخ حسن، وأنت تتابع المشهد في أحد المخيمات، ما الذي ترصده من هناك؟ كيف هو الوضع بعد أيام من لجوء هؤلاء؟ هل هناك مساعدات وصلت بالفعل بعد مناشدات كثيرة إنسانية؟
2: ليلى، المساعدات التي وصلت حتى هذه اللحظة لا زالت مساعدات محدودة مقابل الاحتياج الكبير للاجئين اليمنيين الذين تجاوز عددهم حتى هذه اللحظة أكثر من 3000 لاجئ بينهم نساء وأطفال. كما تظهر الصورة خلفي ليلى، هذا هو الواقع في هذا المخيم الذي بدأ اللاجئون اليمنيون يتوافدون عليه. وهناك نقص كبير في مخيمات الإيواء، وبالتالي يقضي اللاجئون سحابة نهارهم خارج هذه المناطق، باعتبار أن العنبر الذي تم تنظيمه لهم هو عنبر صعب وفيه زحام كبير، فبالتالي هم يقضون سحابة نهارهم خارج العنابر ريثما تتم إعداد مخيمات إيواء لهم، طبعا بسبب الموارد الشحيحة.

0: وبسبب عدم وصول الدعم الدولي حتى هذه اللحظة المخيمات لا زالت محدودة، أكثر من 20 خيمة، فيما بقية العوائل ما زالوا ينتظرون في عنابر مؤقتة. درجة الحرارة هنا مرتفعة، الليلة البيئة صعبة، طبعا الزحام في العنابر، وبالتالي هذا أيضا يفرز بعض الأمراض. كنا اليوم في صباح اليوم كنا في جولة في أحد العيادات، وهي العيادة الوحيدة حقيقة، هذه العيادة تواجه ضغط كبير من قبل المرتادين من النساء ومن الأطفال. وبالتالي أيضا تحدثنا مع العاملين في القطاع الصحي في تلك العيادة، أشاروا لنا أن هناك طلبات مهمة للأدوية والمستلزمات الطبية. اليوم كانت هناك زيارة لوفد حكومي جيبوتي تتقدمهم وزيرة الشؤون الاجتماعية ألوفة إسماعيل، والتي تحدثت للجزيرة حيث أشارت أن هناك احتياج كبير للنازحين واللاجئين اليمنيين، ودعت عبر الجزيرة بالنداء إنساني لكل المجتمع الدولي والدول العربية والدول الإسلامية والمانحين لدعم جيبوتي لتتمكن من تلبية الاحتياجات الكبيرة للاجئين هنا. كان هناك أيضا دعم مقدم اليوم من الجيش الجيبوتي، بعض الخيام التي تم ربطها هنا، لكن أيضا ما زال الدعم المحلي دعم محدود مقابل الاحتياج الكبير. وبالتالي هناك مناشدات ودعوات من جيبوتي لدعم اللاجئين اليمنيين في أبخ شمال البلاد. ليلى،
1: أشكرك جزيلا حسن رزاق على هذه التفاصيل والجانب الإنساني موازي تماما للتطورات الميدانية، ولكن هناك أيضا أحداث على الصعيد الدبلوماسي، وهي ما سنناقشه مع مدير مكتب الجزيرة في اليمن موجود معنا هنا في الاستوديو سعيد ثابت. أهلا وسهلا سعيد. إذا أن يتم الكشف عن اتصال بين الرئيس الأمريكي والرئيس اليمني العليمي في مثل هذا الوقت، ما دلالته؟
2: نعم، هذا إذا أخذنا الرواية التي أوردتها رويترز كما هي، نحن أمام اتصال يحمل دلالة في التوقيت والأهمية بمستوى مباشر بين رئيس الولايات المتحدة ورئيس مجلس القيادة السياسي اليمني، وهذا يكشف أهمية هذا الحدث. الثاني هو أن هذا الاتصال جاء بصيغة طلب دعم من الرئيس اليمني للأمريكان، وهذا يعني أن الحكومة اليمنية تريد من الإدارة الأمريكية أن تنتقل من الموقف السياسي والدبلوماسي إلى مواقف أكثر أو أعلى من هذا المستوى. لكن النقطة الأهم بحسب ما وردت في رويترز أن الرئيس الأمريكي أبلغ نظيره أنه أو لم يتعهد، الرواية تقول لم يتعهد بتقديم دعم عسكري في هذه الحرب.
1: ما هذا دلالة هذه عدم التعهد؟
2: نعم، هذا هو أولا ينسجم مع الموقف الأمريكي المعلن أنه لا يريد أن ينخرط في أي حرب في بالنسبة لليمن، وهو منذ أن توقفت الضربات الأمريكية في 2025 ضد الحوثيين الإدارة الأمريكية دائما تكرر أنها ليست معنية في الدخول في هذه الحرب. لكن الكلام الذي ورد هو لا يعني، يجب أن لا ينبغي أن يفسر عدم التعهد بالدعم، التعهد بالدعم، عدم التعهد لا ينبغي تفسيره على أنه إغلاق الباب أمام واشنطن نهائيا. إنما في هذه اللحظة، اللحظة التي نحن فيها، تحدد سقف واشنطن في هذه اللحظة بأنه لا قرار معلن للحرب،
1: خصوصا أن هناك اتصالات بين واشنطن وبين الحوثيين. يعني الاتصالات التي تمت والتي قدم فيها جماعة أنصار الله الحوثي التزام للإدارة الأمريكية، يعني هل يعني هذا أنه الموازنة بين هذين الموقفين؟
2: هو لا، هو ليس بالضرورة، هو الكلام هو في فرق بين رفض الدعم وبين لم يتعهد بالدعم. في فارق كبير بين الجملتين، الرفض غير عدم التعهد، بمعنى انه يمكن في لحظه تاريخية، يمكن في لحظه معينه تغيرت الموازين، حدثت شيء، يمكن ان ينخرط في هذه الحرب. بمعنى هذا الكلام اللي ورد عدم التعهد غير الرفض، هو لم يرفض لكنه لم يتعهد، فهي العباره دقيقه في الصيغه. وهو ما تداولته اكسيوس قبل يوم او امس، انه كانت الاداره الامريكيه كادت ان تتخذ قرار بالضرب ثم اصدرت
1: تريثا. ما برايك يجعل الاداره الامريكيه تتردد؟
2: هذا التردد يبدو في هذه اللحظة

0: الإدارة المماليكية محكومة بما يجري في مضيق هرمز والأولوية الأولى لها، يعني هو معني في الصراع مع إيران بالنسبة لليمن مرحل، لكن لا يعني ملغي. في معنى هذا الخبر إذا دق بدقته فلا يعني أنه رفض، وإنما لم يتعهد في هذه اللحظة. ربما السؤال قد يتغير، المعادلة قد يتهدد، المسألة صارت المصالح الأمريكية أكثر تهديدا، هنا يمكن يتغير الموقف، لكن في هذه اللحظة ليس هناك تعهد بالدعم العسكري.
1: واضح.
0: هذا هو النقطة الفارقة بين المعنيين.
1: وضحت الفكرة، أشكرك جزيلا سعيد ثابت على وجودك معنا، شكرا. إذا ننتقل الآن إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، إذ بدأ وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي زيارة إلى طهران. قال مصدر في الداخلية الباكستانية إنها تتركز على بحث جهود الوساطة. أما في نيويورك فقال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتس إن الرئيس ترامب منفتح على المحادثات مع إيران، وأن على الإيرانيين القدوم إلى طاولة المفاوضات بحسن نية. معنا الآن من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، ومن البيت الأبيض ينضم إلينا فادي منصور. أهلا بكما بابا وفادي، وأبدأ معك بابا ولد حرمة من طهران، وهذه المناشدة بحسن النية في قبل الدخول في أي تفاوض، كيف استقبلت في طهران؟
2: نعم، بالنسبة للمسؤولين الإيرانيين ليلة هناك هذه التأكيدات التي تأتي على لتؤكد هذا الاستعداد للانخراط في جهود إحلال السلام ست باب الأمن في المنطقة، لا سيما على لسان الرئيس مسعود بازشكيان الذي يقول يعلن ذلك الترحيب ويؤكد استعداد بلاده وترحيبها بجهود الدبلوماسية الرامية لتهدئة الأوضاع لاستتباب الأمن، لسعي للبحث عن جهود من أجل استتباب الأمن وإرساء السلام في المنطقة. ويقول إن ذلك يتطلب وحدة الصف ووحدة الجبهة الداخلية، ويؤكد أن بلاده لديها هذا الموقف رغم أنها لا تثق في الولايات المتحدة الأمريكية. ويقول أيضا أنه ينبغي دائما تبني الحذر والحيطة إذا الولايات المتحدة الأمريكية. كانت هناك أيضا تصريحة مشابهة قبل بضعة أيام على لسان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي فيما يتعلق بانفتاح بلاده بترحيبها بمبادرات التهدئة، وله أيضا كانت هذه الاتصالات مع فاعلين في المنطقة من بينهم مثلا قائد الجيش الباكستاني وزير الخارجية التركية أيضا كان فدان. لكن هناك أيضا للإيرانيين تصريحة أخرى ولما تقوله طهران وجه آخر حين يتعلق الأمر بالقادة العسكريين والسياسيين. أحيانا مثلا منذ أن لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتلك التهديدات إزاء تفكيره في استئناف ضربات ضد إيران والقيام بعمل كبير تجاهها، ما فتئ المسؤولون العسكريون في طهران يردون على تلك التصريحات من الحرس الثوري من الجيش الإيراني ومن مقر خاتم الأنبياء وكذلك من أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي في تلك المقابلة الخاصة مع الجزيرة. يؤكد هؤلاء المسؤولون العسكريون في طهران على أن أي حرب أي هجمات تشن على إيران ستقابل برد أوسع. ويقول مثلا مقر ختم الأنبياء إن لديه تلك المعلومات عن تلك الجهود، عن تلك المساعي الأمريكية الرامية إلى استئناف بعض الإجراءات ضد طهران، ويحذر من أن أي هجمات على إيران ستجعل القواعد والمراكز والمصالح الأمريكية في المنطقة في مرمى نيران في مرمى الاستهداف هدفا لهجمات إيران. يؤكد الحرس الثوري أيضا أنه في حال شنت هجمات حرب جديدة على إيران فإن جغرافيا الحرب ستتغير والأهداف ستكون مختلفة والأسلحة أيضا ستكون مختلفة. بالنسبة للحرس الثوري وبالنسبة لمقر خاتم الأنبياء فإن أي هجوم أي هجمات ضد إيران ستقابل برد أوسع يختلف عما دابت عليه طهران في المرحلة السابقة لا سيما خلال حرب الأربعين يوما. يؤكد الحرس الثوري أيضا وغيره من الجهات العسكرية في إيران هذه القبضة على مضيق هرمز، ويعلن الحرس الثوري عن إسقاط هذه المسيرات في أجواء ذلك المضيق خلال الأيام الماضية.
1: وأيضا هذا الحديث عن تغيير جغرافيا الحرب ونوعية أسلحتها، هذه من ضمن الأشياء التي أعلنها الحرس الثوري إذا ما تجدد الهجوم

0: أمريكي. فادي، في واشنطن كيف يستقبل أيضا مثل هذا الإعلان من جانب الحرس الثوري؟
1: نعم، هذا الموقف جاء ردا على ما تعتبره إيران تحركات أمريكية تشي بإمكانية العودة إلى الحرب والعمليات العسكرية واسعة النطاق، خصوصا في ظل قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتجه إلى حسم قراره وبأنه يواجه عمليا ثلاثة خيارات للتعامل مع إيران، إما محو إيران كما قال في إشارة إلى العودة إلى الحرب، أو استمرار في الضغوط الاقتصادية، أو إبرام صفقة معها، خصوصا في ظل التكهنات التي أثيرت حول قطعه إجازته نهاية هذا الأسبوع والعودة مبكرا إلى البيت الأبيض، وسط تسريبات تتعلق بأنه كان يدرس عملية عسكرية ضد أنصار الله الحوثيين، علما أن البيت الأبيض لم يعلق على هذه الأنباء، وأيضا وسط الأنباء التي أشارت إلى أنه أجرى محادثات مع الرئيس اليمني. البيت الأبيض حتى هذه اللحظة لم يؤكد أيضا هذا الاتصال، وما إذا كان طلب الجانب اليمني تدخلا عسكريا أمريكيا في ظل التطورات المرتبطة بتقدم أنصار الله الحوثيين في باب المندب. لكن لا شك أن هذا الأمر يعقد الصورة أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإن كانت الإدارة الأمريكية استبقت مغادرته إلى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يغادر البيت الأبيض اليوم بأنباء أو بتصريحات إيجابية. تحديدا المندوب الأمريكي في مجلس الأمن الدولي السفير والتز قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منفتح على استئناف المحادثات مع الجانب الإيراني، وأيضا إبرام اتفاق سلام مع إيران، لكنه اشترط مسألتين أساسيتين: أولا أن تأتي إيران إلى طاولة المفاوضات بنوايا حسنة، أي برغبة في التوصل إلى اتفاق على الأقل وفق شروط لم تعد الإدارة الأمريكية تبنيها على مذكرة التفاهم، والنقطة الثانية أن يكون أي وفد تفاوضي إيراني يمتلك عمليا تفويضا من المرشد الأعلى، وهذه إشارة من الإدارة الأمريكية إلى أن المرشد هو يمسك بالقرار الإيراني في الوقت الراهن، رغم تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تساءل فيها من هو القائد الفعلي لإيران في الوقت الراهن، وعزى عدم القدرة على التوصل إلى اتفاق إلى تشتت القيادة الإيرانية. لكن أيضا في المقابل إزاء هذه الأجواء الإيجابية، تواصل الإدارة الأمريكية الخيار الأساسي المتعلق بالضغوط الاقتصادية، حيث أعلن وزير الخزانة الأمريكي بسنت اليوم بأن شركات الطيران الإيرانية ستمنع من التحليق حول العالم ابتداء من يوم الأربعاء، وأشار في هذا الإطار إلى أن الإدارة الأمريكية عمليا ستفرض عقوبات اقتصادية على أي جهة تستقبل أو تقوم بخدمة الطائرات الإيرانية أو تزويدها بالوقود، وبالتالي تستمر الإدارة الأمريكية باتجاه الضغط الاقتصادي، في حين أيضا مع هذا الأسبوع الدبلوماسي الحافل أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هناك قمة مهمة للغاية مرتقبة مع الرئيس الصيني هنا في البيت الأبيض، حيث أكد وزير الخزانة أيضا أن مسألة الضغوط الاقتصادية على إيران جرى بحثها مع الجانب الصيني. ليلى،
0: شكرا جزيلا فادي على هذه التفاصيل. فادي منصور من أمام البيت الأبيض. إذن بعد فترة من تبادل الضربات المحددة بين إيران والولايات المتحدة وجمود المفاوضات الدبلوماسية، يعود الحديث عن احتمال عودة التصعيد والمواجهة العسكرية الواسعة بين الطرفين، وذلك استنادا إلى تصريحات أمريكية وأخرى إيرانية. المزيد عن احتمالات السيناريوهات القادمة وسياقاتها في تقرير فرح الزمان شوقي.
2: هل يتجه المشهد بين إيران وأمريكا نحو تصعيد أكبر بعد فترة من جمود الدبلوماسية والاشتباك المحدود؟ هو سؤال مبرر بتصريحات صادرة عن الطرفين، رغم حديث ترامب عن رغبة إيرانية في اتفاق، ورغم حديث طهران مجدداً عن شروط لاستئناف التفاوض. التلويح بعودة المواجهة العسكرية المفتوحة يأتي هذه المرة من قول ترامب نقترب من لحظة حاسمة في الحرب مع إيران، متحدثاً عن خيارات. ليتفرع السؤال مجدداً إلى عدة أسئلة: فهل يعني ذلك العودة لشن ضربات واسعة أو ضربة قوية لموقع جبل الفأس مثلاً في حال رصد أنشطة إيرانية نووية هناك، أو انتظار تبعات الحصار، أو ربما تهيئة الظروف للذهاب نحو الطاولة؟ من ناحيته أعلن مقر خاتم الأنبياء وجود معلومات بشأن احتمال استئناف واشنطن العمليات. فاستبق المقر أي تصعيد محتمل بتهديد واضح ضد مصالح أمريكا في المنطقة وحتى ضد دول المنطقة، فلا ضبط للنفس في هذه الحالة. في التوقيت تأتي هذه التصريحات قبيل انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي سيشارك فيها وفد إيراني، ما سيتيح الفرصة لعقد اجتماعات تنقل فيها كل من طهران وواشنطن وجهات نظرها إلى الفاعلين في الملف، كما تأتي قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي التي تتأثر معطياتها بمسار الحرب وقرارات الإدارة الأمريكية. على الضفة الأخرى، إيران التي عبرت عن شروطها لاستئناف التفاوض على لسان أمين مجلس الأمن القومي لم تتخلى طيلة الفترة الماضية عن التشدد في خطاب مواجهة التهديد العسكري بالرد العسكري، وجاء ذلك على لسان العسكر وحتى الساسة، لكن ذلك يتقاطع مع خطاب داخلي يحاول بعض مسؤوليها موازنة الرؤى والابتعاد عن ثنائية إما الحرب وإما التفاوض. فيرى كبير مفاوضيها محمد باقر قالباف كبعض الساسة هناك أن خوض الحرب يكون بعقلانية ودون استنزاف، وأن التفاوض يكون بمنطق وقوة ودون استسلام. يدرك بعض المسؤولين أيضاً أهمية تحصين الداخل الذي يدفع ثمن الحصار والعقوبات ويقف أمام تحديات فوق تحديات، وهو ما يتطلب انسجاماً وتماسكاً بحسب المسؤولين. فسواء ذهبت الأمور نحو تصعيد ومواجهة عسكرية أكبر أو عاد الطرفان الإيراني والأمريكي إلى طاولة الحوار، تظل معادلة الداخل محدداً رئيسياً في فهم المشهد.
0: وهنا في الاستوديو يسعدني أن أرحب بالدكتور عمرو حمزاوي مدير برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيجي للسلام العالمي، وكذلك السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، وكذلك الدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية في جامعة طهران. أهلا بكم جميعا. سفير جوي هود، دعني أبدأ معك. يعني إذا تابعنا التقرير، تقرير فرح الزمان يتحدث عن جمود دبلوماسي وعودة سيناريوهات المواجهة الواسعة. في الواقع من أوقف المسار الدبلوماسي فعليا؟ هل هو واشنطن أم طهران؟
3: كلا، أعتقد أنه في هذه الحالة تحديدا كان الحرس الثوري في كل نقطة مهمة. عندما تم توقيع مذكرة التفاهم في 17 من يونيو، كان هنالك أسبوع كانت السفن التجارية تمر عبر المضيق، دونالد ترامب أسقط الحصار البحري ورفع العقوبات على بيع النفط الإيراني، وبعد ذلك بدأ الطرفان يتحدثان عن الأصول المجمدة ولغة الخطاب زادت حدتها، لأنه كان هنالك لم يكن هنالك حلول سريعة حول هذا الأمر. في 24 من يونيو فجأة رأينا هجوما على سفينة تجارية، وكان عرفنا أنه كان هنالك أمر أصدر من البسيج مهاجمة تلك السفينة. بالتالي الجميع شعر بالإحباط، الرئيس ترامب، الرئيس بوزشكيان، الأمور بدأت بالانحدار من تلك النقطة. بعد ذلك رأينا إيران تقوم بدعوة قادة دول الخليج في صلالة الحديث عن مضيق هرمز. قبل حصول الاجتماع فجأة كان هنالك هجوم من الحوثيين في الجنوب، وكان هنالك هجوم أيضا من العراق في الشمال على المملكة العربية السعودية. بالتأكيد بعد ذلك انسحبت المملكة العربية السعودية من هذا الاجتماع الذي لم يحصل. مرة أخرى ربما الرئيس بوزشكيان ووزير الخارجية عرقشي أرادوا أن يكون هنالك تقدم دبلوماسي، لكن الجانب العسكري في إيران لم يرغب بذلك. في الجانب الأمريكي الرئيس ترامب لا يظهر صبرا كبيرا، هو كان يحاول التفاوض في الوقت نفسه يقوم بشن اعتداء عمليات عسكرية، هو يريد إما مفاوضات أو حرب، لكن ليس الأمران في نفس الوقت. بالتالي نحن نجد أنفسنا في تأزم الآن.
0: ومن الجانب الإيراني دكتورة عاطفة، واضح أن هناك تصعيد، ولكن ما زال هناك السؤال من فعلا يقرر في إيران؟ هل هم الحرس الثوري أم الإدارة السياسية؟ وكيف ستتجاوب مع دعوات حسن النية من الجانب الأمريكي إذا كانت الطائرات تقصف ما زال والناقلات كذلك الغربية؟
4: At first, for brief answer, your
3: بداية إجابتي بإيجاز عن

0: سؤالك في إيران بالتأكيد من الواضح أن القيادة وضعت بعض الخطوط الحمراء، لكنها ربما لا تتماشى مع ما يحصل على الأرض. هنالك الكثير من القوات وربما التيارات داخل البلاد التي تعمل وتقوم بتقديم الاقتراحات للمجتمع وهو لمجلس الأعلى للأمن القومي. ونعرف أن مذكرة التفاهم قال القائد أنني أعارض أي وقف لإطلاق النار مع الأمريكيين، لكن بسبب مصلحة وبسبب قرار مجلس الأمن القومي كان مسؤولا عن اتخاذ القرار، ومعظم الأشخاص 12 عضوا من المجلس صوتوا لصالح وقف إطلاق النار ولصالح مذكرة التفاهم. يبدو لي وكأن من الواضح أن هؤلاء الأشخاص 13 هم يقررون وهم يمثلون تيارات وقوى مختلفة، والقيادة رفضت نتيجة إما ترفض النتيجة أو تقبلها بطريقة مختصرة. فيما يتعلق بمذكرة التفاهم التي خرقت، أعتقد أن حقيقة من الجانب الإيراني الأمريكيون هم من خرقوا مذكرة التفاهم، والأمريكيون يرون أن الإيرانيين هم من خرقوا مذكرة التفاهم كما تحدث السفير. لكنني أريد أن أتعمق في هذا النقاش، أريد أن أقول أن مذكرة التفاهم كان فيها مشكلة حقيقية بذاتها، لأنها لم تشمل أي قياسات ومقاييس محددة لتعطينا كيف بإمكاننا أن نعرف الخروقات ومستوى الخروقات من كل طرف. بمعنى أنه إذا ما كان هنالك خرق لهذا الشرط سيكون الرد على هذا الشكل. عادة الاتفاقيات لديها هذه المعايير، لكن الاتفاق بسبب أن الأمريكيين لم يكونوا محترفين دبلوماسيا، لم يستطيعوا أن يستغرقوا وقتا كبيرا واهتماما كبيرا ليضعوه في صياغة مذكرة التفاهم ويجعلوها أكثر عملية.
1: دكتور عمرو حمزاوي، يعني يبدو أننا على الأقل إذا أردنا نقرأ الخطابات من الطرفين رغم الدعوات بحسم النية وما إلى ذلك، بس هناك خطاب تصعيد ضمني واضح، وخصوصا أنه يحصل من له المصلحة في تسريب مثل هذه السيناريوهات الآن عشية قمة ترامب شي وقبل أيام فقط من اجتماع ترامب بالقادة الخليجيين.
2: نعم، التصعيد الكلامي بين أطراف متحاربة حتى وإن كان الوضع الحالي هو أقرب للا حرب ولا سلم، التصعيد الكلامي هو دائما جزء من المشهد،
1: يعني حرب نفسية
2: دائما، أحيانا يمهد لمسارات دبلوماسية، أحيانا يمهد لتصعيد عسكري. فأنت أمام حالة من الغموض وهي متعمدة من الطرفين، من الطرف الأمريكي ومن الطرف الإيراني.
1: والغموض ربما أخذ بعد آخر بعودة قطع الرئيس ترامب لإجازته.
2: نعم،
1: نهاية.
2: نعم،
1: الأسبوع هذه أثارت مخاوف وقلق كبير لدى
2: من
1: الكثير
2: من المشهد. كان به تصعيد كلامي من الطرف الإيراني، تصعيد كلامي من الطرف الأمريكي، حالة من الغموض. ولكن لنخرج من هذا المشهد قليلا لنبحث في أمرين. الأمر الأول هو الـ MOU أو الاتفاق الذي وقعت عليه الولايات المتحدة الأمريكية ووقعت عليه الجمهورية الإسلامية في إيران. لماذا أخفق هذا الاتفاق في الحفاظ على حالة من السلام ويفتح مضيق هرمز ولا تحاصر إيران وما إلى ذلك؟ السبب الرئيسي هو عدم التزام الطرف الإيراني في المقام الأول بمقتضيات وبنود هذا الاتفاق. يعني كان من بين بنود هذا الاتفاق أن يفتح مضيق هرمز للملاحة العالمية دون قيود. لم يحدث هذا إلا لفترة قصيرة ثم تراجعت عن إيران عن ذلك. كان هناك فهم ضمني أن لا يرتبط بتوقيع هذا الاتفاق هجمات مرة أخرى من أزرع إيران في المنطقة على السعودية وعلى اليمن وتصعيد في اليمن وما إلى ذلك. وفي المقابل طبعا الولايات المتحدة الأمريكية لها خبرة طويلة مع الطرف الإيراني في عدم الالتزام بالاتفاقات. فالحصيلة
1: لم تفرج عن أموال مجمدة.
2: نعم،
1: وعدتها بها.
2: نعم،
1: وهذا
2: طبعاً
1: كان أيضا السبب.
2: طبعا وبالتالي في حالة من غياب الثقة بين الطرفين ومن الشك المتبادل. طيب ما الحل؟ الأمر الآخر، الحل في جهود الأطراف الإقليمية. أنا أعود باستمرار، يعني نحن نتحدث الآن عن الطرف الصيني وقمة الرئيس ترامب والرئيس الصيني، ولكن الطرف الصيني موقفه تجاه الشرق الأوسط هو التركيز على التجارة والاستثمار والبعد عن السياسة والأمن. من يملك القدرة على طرح يأتي بالطرفين إلى مائدة المفاوضات هم الأطراف العربية والباكستاني والوسيط التركي، يعني قطر وباكستان لهما أدوار كبيرة، تركيا، السعودية، مصر لهم أيضا أدوار يستطيعون القيام بها. فالأطراف الإقليمية عليها أن تبحث في الغائب عن الاتفاق وهو الضمانات، تقدم تصور لضمانات إن جاءت بالطرفين إلى مائدة المفاوضات.
1: للأسف لم يبقى لي إلا دقيقة واحدة لكل منكم، ولكن أريد، إذا سألتك السفير جوي هود، كيف يبدو المشهد الآن، خصوصا وأن يعني الأنظار كلها تتجه نحو نيويورك الآن مع الاجتماعات التي تجري على هامش الجمعية العمومية، ما هو توقعك للخطوة القادمة؟
0: أعتقد أن قادة الخليج والرئيس شي يقنعون الرئيس ترامب لتأجيل أي عمل عسكري كبير، لا أعتقد أنه سيحسن الوضع مع ذلك على المدى الطويل ما لم يأتوا بمبادرات جريئة وقوية. مثلا هنالك قرار من مجلس الأمن من أجل إنشاء قوة لحفظ السلام من الأمم المتحدة في القوة المائية من أجل أن يكون هنالك تثبيت للأمور وبعد ذلك البحث عن حل دبلوماسي.
1: دكتورة عاطفة،
0: إذن يوم غد مهم جدا، أعتقد أننا إذا ما سارت الأمور بشكل جيد أعتقد أنه سيكون هنالك شيء ذا معنى، لكن ترامب عليه أن يقرر إذا ما كان سيصعد أم لا، بمعنى أعتقد أنه لا يشعر بخيبة الأمل حول مسألة الضغط على إيران، يشعر أنه ربما هنالك أساليب ضغط لم يجربها وأن إيران ستجبر على الاستسلام. أنا لا أرى أي خيبة أمل من جانبه، وأعتقد أن الحرب أقل كلفة له من المفاوضات، لكن علينا أن ننتظر ونرى ما الذي سيأتي خلال الأيام القادمة.
1: أكثر من قرار ليس فقط في خصوص إيران ولكن أيضا بخصوص الحوثيين. دكتور عمرو حمزاوي، نعم. في دقيقة،
2: نعم.
1: واحدة
2: بسرعة شديدة، طرح جوي هام للغاية لأنه يقدم فكرة محددة لماهية الضمانات التي يمكن أن تأتي بالطرف الأمريكي والطرف الإيراني إلى مائدة المفاوضات وتشدد على الالتزام بما سيتفق عليه، سواء كنا نتحدث عن قوة دولية لحماية الممرات المائية، قرار من الأمم المتحدة من مجلس الأمن، أو ضمانات إقليمية تقدم، أو دور صيني لا أراه، ولكن ربما المهم أن نخرج من ثنائية الطرف الأمريكي والطرف الإيراني وننفتح على أطراف قوى أخرى ليس لها مصلحة في حرب الاستنزاف.
1: واقعية هذه الضمانات تعتقد؟
2: أعتقد أنها ممكنة ولكن ستستغرق وقت.
1: شكرا جزيلا لكم جميعا على وجودكم معنا. ونتابع الآن من العراق، حيث أعلن مسؤول عراقي للجزيرة أن الحكومة العراقية لديها خطة لنزع سلاح الفصائل تمتد حتى منتصف العام المقبل، وأنه من المرجح أن يبلغ رئيس الوزراء العراقي الرئيس الأمريكي بهذه الخطة، وذلك خلال لقائه في نيويورك. معنا الآن من بغداد مراسل الجزيرة سامر الكبيسي. أهلا سامر، هل أي تفاصيل بشأن هذه الخطة ومن اشترك في وضعها؟
3: نعم ليلى، بداية الحكومة العراقية دائما ما تؤكد أنها عازمة على حصر السلاح بيد الدولة وتنظيم سلاح الفصائل في جميع البيانات وحتى في جميع التصريحات، بداية من رئيس الوزراء علي الزيدي، كذلك حتى المتحدث باسم الحكومة العراقية، لكن دائما ما كانت تؤكد أن حصر السلاح لا مهلة لديها للحكومة العراقية لحصر هذا السلاح. لكن بحسب بعض المصادر شبه الرسمية التي أكدت للجزيرة أن الحكومة العراقية لديها لديها برنامج لحصر السلاح بيد الدولة ومقترح نضج هنا داخليا سياسيا وحتى أمنيا اشترك فيه الإطار التنسيقي وهو الكتلة السياسية الشيعية الأكبر في البلاد والتي شكلت الحكومة. نضج هذا المقترح الحكومي لحصر السلاح بيد الدولة. ربما أبرز ملامح هذا المقترح أن الحكومة ستستمر في حصر السلاح بيد الدولة إلى منتصف العام المقبل. هذا المقترح ذهب به رئيس الوزراء علي الزيدي إلى نيويورك حيث سيلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب هناك في نيويورك وسيتم طرح هذا الموضوع. حتى الساعة هناك 4 من كبريات الفصائل سلمت سلاحها للدولة، إذا ما تحدثنا عن سرايا السلام بزعامة مقتدى الصدر وعصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي وكتائب الإمام علي وحتى قوات سنجار الموجودة في شمال البلاد. هذه المجاميع أو هذه الفصائل سلمت سلاحها إلى الدولة وبدأت بتنظيم هذا السلاح كما تقول الحكومة العراقية، لكن أيضا هناك 4 فصائل ما زالت حتى الساعة ترفض أن تسلم سلاحها إلى الدولة ولديها بعض الشروط، لكن الحكومة العراقية وكذلك حتى الإطار التنسيقي شكل لجنة لتقريب وجهات النظر بين الحكومة وبين الفصائل المسلحة لتسليم هذا السلاح. لكن هذا المقترح هو نضج داخليا وسيتم الذهاب به إلى الولايات المتحدة للحديث أيضا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ليبقى باب التساؤلات طبعا مفتوحا ليلى، هل ستستطيع الحكومة العراقية حصر السلاح بيد الدولة أم أنها ستكتفي بمن سلم سلاحه من الفصائل إلى الحكومة العراقية؟
1: هذا هو السؤال الجوهري الآن وسنتابع الإجابة عليه وما سيقدم إذن في نيويورك. شكرا سامر على هذه التفاصيل. الآن إلى الضفة الغربية. أفاد مراسل الجزيرة باقتحام قوات الاحتلال مدينة سلفيت، في حين قال رئيس بلدية بدو شمال غربي القدس إن الاحتلال يواصل عملياته العسكرية في البلدة التي بدأها أمس الأحد. وفي غضون ذلك تواصل سلطات الاحتلال إغلاق الحرم الإبراهيمي في الخليل لليوم الثاني على التوالي تزامنا مع أعياد يهودية. من الخليل ينضم إلينا محمد الأطرش، أما من طول كرم فينضم إلينا ليث جعار. أهلا وسهلا بكما. وأبدأ من الخليل والمتابعة لإغلاق الحرم الإبراهيمي لليوم الثاني على التوالي، محمد ما هي التفاصيل التي لديك؟ تفضل.
4: الحجة هي يوم الغفران، هذا اليوم سينتهي بعد ساعات قليلة، لكن تم أيضا السيطرة على هذا الحرم وإغلاقه يوم أمس وإجبار موظفي الأوقاف الإسلامية على إخلائه بعد ساعات الظهر. منذ تلك اللحظة يمكن القول ليلى بشكل واضح أن الاحتلال فرض طوقا أمنيا شاملا وكاملا على محيط الحرم الإبراهيمي. هذا انعكس على الناس الذين يعيشون في هذه المنطقة بشكل واضح، خاصة أنه جرى فرض حظر للتجول على سكان عدد من الأحياء المحيطة كحي السلايمة وجابر وغيث، إضافة إلى منطقة واد الحصين. كل هذه الأحياء التي تقطنها نحو 400 عائلة فلسطينية لم يسمح لهم على مدار الساعات الأخيرة من الخروج من منازلهم. وأيضا الاحتلال الإسرائيلي منع طلبة المدارس هذا الصباح من التوجه إلى مدارسهم بفعل حظر التجول هذا الذي فرض في هذه المنطقة. وهذا ما يجري عادة بالمناسبة حينما يكون هناك أعياد يهودية، أصبحت هذه الأعياد بمثابة كابوس، خاصة أن إسرائيل تفتح كل الطرقات أمام المستوطنين ليقتحموا المسجد الإبراهيمي وأيضا ليقتحموا مناطق مختلفة في مدينة الخليل، بينما تغلق هذه المناطق أمام سكان هذه الأماكن تحديدا، خاصة وأن الجيش الإسرائيلي يحاول تأمين الحماية اللازمة لهؤلاء المستوطنين الذين يتجولون ويعربدون ويهاجمون منازل الفلسطينيين كما يقولون. إضافة إلى ذلك أن ذلك يتزامن مع تزايد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، وهذا الأمر الذي ترك خوفا وقلقا كبيرا لدى الفلسطينيين في الآونة الأخيرة. نحن نتحدث عن الحرم الإبراهيمي، واحد من أهم المقدسات الإسلامية بالنسبة للفلسطينيين. هذا المسجد تحديدا يتعرض في الأشهر الأخيرة لهجمة مكثفة من قبل الحكومة الإسرائيلية، خاصة وأننا نتحدث عن العام الأخير لوحده جرى سحب صلاحيات الحرم الإبراهيمي من الأوقاف الفلسطينية وبلدية الخليل في السنوات الأخيرة. إضافة إلى ذلك تم تسليم هذه الصلاحيات لسلطات الاحتلال لإحداث تغييرات جوهرية في بنائه القائم من جهة، وأيضا في القرارات المرتبطة بهذا المكان الديني من جهة أخرى. الفلسطينيون يرون أن إسرائيل بدأت بمسار طويل في هذا المكان الديني والتاريخي والحضاري، سواء من خلال مجزرة الحرم التي وقعت عام 94 واستشهد خلالها 29 مصليا على يد مستوطن إسرائيلي في ذلك الحين، وعقب ذلك التقسيم الزماني والمكاني الذي فرضه الاحتلال بالسيطرة على ثلثي هذا المكان. واليوم الفلسطينيون يتهمون إسرائيل بأنها تبذل جهد كبير ومضاعف للاستيلاء الكامل على هذا المكان. نحن نتحدث عن مقاله وزراء في الحكومة الإسرائيلية من بينهم إيتمار بن غفير وسموتريتش، اللذان اقتحما الخليل والحرم الإبراهيمي في الأيام الأخيرة تحديدا. نعم. وتحدثا بشكل واضح أن الاقتحامات بفعل السياسات التي بذلت في الآونة الأخيرة ارتفعت بنسبة 36%. هذا ما

0: عن مرات سابقة ليث؟
1: أبدأ بداية ليلى من حيث انتهى الزميل محمد الأطرش حول اقتحامات المستوطنين للمقدسات الدينية في مناطق الضفة الغربية. ما يميز هذا الاقتحام وتحديدا عن غيره من الاقتحامات هو كمية المستوطنين الذين يقتحمون ويتحضرون لاقتحامات المقدسات الدينية في مناطق الضفة الغربية، لا سيما وأن اليوم نحن نتحدث عن الحكومة اليمينية هي بأيدي اليمين المتطرف الإسرائيلي. منذ ساعات الصباح وفقا لمحافظة القدس أكثر من 686 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك، أدوا طقوسا تلمودية بحماية مشددة من شرطة الاحتلال التي منعت الفلسطينيين وفرضت قيودا على دخولهم باتجاه المسجد الأقصى المبارك بالتزامن مع ما يعرف بعيد الغفران اليهودي، حيث تتواصل الاقتحامات الإسرائيلية بدفعات من قبل الجماعات الاستيطانية وعلى رأسها جماعات الهيكل التي تدعو المستوطنين إلى اقتحامات واستباحة المسجد الأقصى المبارك وتحديدا في محيط مصلى باب الرحمة، حيث يصل هؤلاء المستوطنين إلى تلك المنطقة ويبدأون بأداء صلوات تلمودية بحماية مشددة وكاملة من شرطة الاحتلال التي تؤمن دخول المستوطنين. جاء ذلك أيضا في أعقاب عمليات اقتحام وتهويد لمقدسات دينية في مناطق الضفة الغربية تحديدا في شمال الضفة الغربية وفي بلدة عورتة تحديدا إلى الجنوب من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية مقام العزير. هناك اقتحامات على مدار الأيام السابقة بمناسبة هذه الأعياد اليهودية، المستوطنون يقتحمون بحماية جيش الاحتلال الذي يؤمن ويمنع الفلسطينيين من التحرك أثناء اقتحام هؤلاء المستوطنين باتجاه المقدسات الدينية، إضافة أيضا إلى لربما اقتحام منازل الفلسطينيين والاعتداء عليهم وتحويل عدد من هذه المنازل إلى سكنات عسكرية بدعوى حماية هؤلاء المستوطنين. جاء ذلك أيضا بالتزامن مع سلسلة اقتحامات نفذت في مناطق الضفة الغربية منذ ساعات الصباح. نحن نتحدث عن اقتحام كان الأبرز هو بلدة بيدو إلى الشرق أو الشمال الشرقي من مدينة القدس، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي مداهمة المنازل منذ ساعات الصباح. انسحبت قوة من جيش الاحتلال لكن القوات لربما لا تزال على أطراف هذه البلدة تنفذ عمليات اقتحام ومداهمة واعتقال لعشرات الفلسطينيين، البعض أفرج عنه فيما لا يزال يبقي الاحتلال على البعض الآخر من هؤلاء الفلسطينيين. منذ تنفيذ عملية إطلاق النار في ساعات الأمس في محيط مستوطنة نيفيتسوف التي تقع إلى الشمال الغربي من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية وملاحقة المنفذ واعتقاله مصابا من داخل أحد المستشفيات في مدينة رام الله، حيث الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات الصباح قام بأخذ قياسات منزل عائلة الأسير إضافة إلى إبلاغ العائلة بنية الهدم. هذا يأتي في سياق تصاعد وتيرة عمليات العقاب الجماعي التي تنفذ بحق الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية. الأمر لم يقتصر فقط على قرية بيدو وإنما أيضا مدينة سلفيت شهدت عمليات اقتحام ومداهمة للمنازل ومشاركة لمدرعات اقتحمت المدينة بمشاركة مئات الجنود الإسرائيليين إضافة إلى طول كرم وجنين وطوباس وكذلك رام الله والخليل في جنوب الضفة الغربية.
0: أشكرك جزيلا ليث جعار على هذه التفاصيل والشكر طبعا موصول لمحمد الأطرش. وسننتقل إلى بلدة بدو تحديدا التي أشار إليها للتو ليث جعار وهي في شمال غرب القدس، ومعنا مباشرة رئيس البلدية نظمي منصور. أهلا وسهلا بك. إذا الحديث هو عن اعتقال فلسطينيين في بيدو وهدم منازل ومحاولات لهدم المنازل وتحويل بعض المنازل إلى مراكز للتوقيف، هل تلقيتم أي مساعدات أو تواصل من مؤسسات فلسطينية أو دولية لإيقاف هذه العمليات؟
2: كريمة مساء الخير.
0: أهلا وسهلا بك.
2: حسب ادعاء قوات الاحتلال بأنه منفذ العملية من بلدة بيدو، وبالفعل امبارح ظهرا قوات الاحتلال تدخل بيدو وبتدخل على البيت أقارب الشخص المتهم بتنفيذ العملية وفتشوا الدار وكسروا وحطموا حتى منعوا المصلين اللي في المسجد لأنه

0: قريب من البيت، منعوهم يطلعوا من المسجد، ضربوا عليهم قنابل الغاز. تفاجأنا امبارح بعد 12 في الليل انه قوات الاحتلال داهمت بلدة بدو من جميع الاتجاهات، عشرات سيارات الجيش، مئات الجنود دخلوا وبدأوا في التفتيش بيت بيت. التفتيش ما كان روتيني، التفتيش كان تفتيش مع تخريب، مع تحطيم، مع إيذاء لبعض المواطنين. هذا الإيذاء كان كثير، أصيب 3 مواطنين وديناهم على المستشفيات، إصابات بسيطة ومتوسطة. الجيش لا زال قبل ساعتين موجود في بلدة بدو. الجيش انسحب جزئيا لكن لم ينسحب كليا. البيت محاصر لبيت المتهم بتنفيذ العملية. الجيش أخذوا مقاسات للبيت، عملوا حفر في داخل المنزل، والله يستر اللي جاي. إحنا كنا ناشدنا وبالناشد إنه السلطة الوطنية الفلسطينية، الأمم المتحدة، الشعوب الحرة، إنه ترفع هذا الحصار عن هذه البلدة الآمنة، لأنه
1: طيب
0: في عندنا أطفال
1: يعني
0: في العيادات مغلقة.
1: أستاذ نظمي، يعني ما
0: نعم
1: هو
0: نعم
1: الشيء الذي تحتاجونه الآن بشكل عاجل من الأهالي، سواء من الأهالي أو من الخارج، طبيا، إغاثيا، إنسانيا، ما الذي تحتاجونه بشكل أساسي؟
0: احنا بنقول ان شاء الله اليوم، اذا اليوم انتهى الحصار احنا ما بنحتاج ولا شيء، لكن اذا الحصار استمر احنا بنحتاج لادويه، وبنحتاج لحليب الاطفال، لانه معظم الصيدليات مغلقه وبعض الادويه مش موجوده عندنا هان، ممكن نطلبها من رام الله مثلا، وحليب الاطفال لانه مش كله موجود في الصيدليات عندنا هان. ناشدنا ونناشد ايضا كل انسان حر عنده ضمير حي انه يرفع المعاناه عن هذه البلده الصامده في وجه الاحتلال.
1: أشكرك رئيس بلدية بدو نظمي منصور، شكرا جزيلا لك. والآن إلى مستجدات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، إذ أفادت مصادر طبية باستشهاد 4 فلسطينيين بنيران الاحتلال في مناطق عدة في القطاع، بينهم امرأة وطفل. ومعنا الآن من خان يونس مراسلنا هاني الشاعر. هاني نحييك، طبعا نرغب ربما في سماع تفاصيل عن هذا الاستهداف الجديد والوضع بشكل عام حيث أنت. تفضل هاني.
2: تمام، نعم ليلى، لازال العدوان الإسرائيلي مستمرا حتى هذه اللحظة في مناطق مختلفة من قطاع غزة من شماله إلى جنوبه، لا يكاد يتوقف القصف الإسرائيلي، كذلك عملية النسف التي وقعت قبل قليل هنا في المنطقة الجنوبية من مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة، حيث نفذت قوات الاحتلال عملية نسف واسعة النطاق داخل مناطق السيطرة الإسرائيلية جنوبية مدينة خان يونس. تزامنت هذه العملية مع إطلاق نار مكثف من آليات عسكرية إسرائيلية قبل قليل في المنطقة الشرقية من منطقة المصدر وسط قطاع غزة. أدت عملية إطلاق النار من آليات متوغلة بالمناسبة في محيط الخط الأصفر لإصابة فلسطينيين 2 نقلاء إلى مشفى شهداء الأقصى. هذا يضاف على عملية إطلاق أو إطلاق نار من آليات متوغلة في منطقة الأمريكية شمال غرب بيت لاهيا شمالية قطاع غزة. إطلاق النار يصيب الخيام بشكل مباشر في منطقة السلاطين شمال غربي بيت لاهي. بعودتي إلى أخبار كانت في الساعات القلائل الماضية المتعلقة في جملة من الاستهدافات التي كانت من آليات وكذلك من مسيرات إسرائيلية إلى جانب عمليات إطلاق النار، نتحدث عن 4 شهداء وصلوا مشافي قطاع غزة منذ صباح هذا اليوم. آخر هؤلاء الشهداء كان مسن تعرض لقصف من مسيرة إسرائيلية في شارع السكة في المنطقة الشرقية من مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. نقل الشهيد إلى مجمع ناصر الطبي. 7 فلسطينيين أصيبوا منذ صباح هذا اليوم في إطلاق نار من آليات عسكرية إسرائيلية بشكل مباشر صوب الخيام التي تؤوي عائلات فلسطينية نازحة. إطلاق النار أصاب الخيام في منطقة المواصلة تبعد عدة كيلومترات عن مناطق السيطرة الإسرائيلية، بالتالي لا مأمن للسكان حتى في المناطق التي أسمتها إسرائيل بالإنسانية وهي منطقة المواصلة كما أشرنا مسبقا. 4 من المصابين أصيبوا في منطقة حمد شمال غربي خان يونس، و2 أصيبا في سقوط قذيفة في على خيمة تؤوي نازحين في منطقة جورة العقاد التي تقع في وسط مدينة خان يونس. كذلك أصيب عدد آخر هناك في المنطقة الجنوبية حيث منطقة المواصل التي تطل على حدود مدينة رفح، تطلق أو يطلق النار من داخل ثخنات عسكرية وأحيانا يطلق الرصاص من آليات عسكرية. بالمناسبة الرصاص وصل هنا إلى ساحة مجمع ناصر الطبي وأصاب فلسطينيين على بعد فقط عدة أمتار من مكان وقوفي هنا في داخل ساحة مجمع ناصر الطبي. كذلك أصيب عدد من الفلسطينيين بالقرب من المشفى الميداني الأردني هنا في المنطقة الغربية من مدينة خان يونس. لا يختلف الحال في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، فقد أصيب فلسطينيين اثنين أيضا صباح هذا اليوم. جرى الإعلان في وقت لاحق عن استشهاد امرأة متأثرة بجروح أصيبت بها في إطلاق نار من آليات عسكرية إسرائيلية على شارع صلاح الدين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. كذلك في المنطقة الشرقية من مخيم البريج أطلقت آليات عسكرية إسرائيلية عشرات القذائف صوب المنطقة الواقعة داخل وخارج الخط الأصفر. أصابت واحدة من هذه القذائف منزلا وأدت إلى اشتعال النيران فيه وجرح اثنين من السكان الذين يسكنون في داخل هذا المنزل الذي يبعد مئات الأمتار عن منطقة الخط الأصفر. لا يختلف المشهد كثيرا في المنطقة الشرقية من مدينة غزة، حيث إطلاق النار لا زال مستمرا من آليات عسكرية. كذلك تطلق القذائف من دبابات ومن المدفعية المتمركزة داخل مباتي عرب باسم الخط الأصفر في المنطقة الشرقية للشجاعية والتفاح والزيتون، كذلك المنطقة الشمالية لجباليا شمالية قطاع غزة وأيضا بيت لاهيا في المنطقة الشمالية الغربية كما أشرنا ليلى.
1: نعم، والحديث دائما عن الوضع الإنساني وما يسمح من مساعدات أو من مواد إغاثية طبية بالدخول بشكل سريع، هل يمكنك أن تلخص لنا وتيرة إدخال المساعدات؟
2: بالفعل ليلى، نحن لازلنا أمام أزمة إنسانية خانقة في قطاع غزة بفعل السياسات والنهج الإسرائيلي بحق الفلسطينيين هنا في قطاع غزة. أبرز هذه السياسات هو تقنين أو التحكم في حركة معابر قطاع غزة. معبرين يعملان بشكل جزئي فقط، يعملان بشكل جزئي، وهما معبر رفح وكرم أبو سالم. من أصل 5 معابر من المفترض أن تفتح في قطاع غزة، هناك إغلاق شبه كامل لمعبر كسوفيم كذلك زكيم ومعبر إيرز. ما يدخل قطاع غزة لا تخطى 300 شاحنة، وهو نصف المتفق عليه ضمن اتفاق وقف إطلاق النار ليلى.
1: أشكرك جزيلا هاني الشاعر على هذه التفاصيل. آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة يطالبون بالكشف عن مصير ذويهم المختفين قسريا والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي في ظل رفض سلطات الاحتلال السماح للصليب الأحمر أو للمحامين بالزيارة، ما يترك عائلات كثيرة في قلق دائم بشأن مصير ذويهم.
3: نضال خرج يوم 7 أكتوبر 2023، خرج على عند حاجز إيرز، راح يغطي، سمع بحدث معين وراح يغطي كأي صحفي يحصل أي حدث بروح يغطيه، أو كعادته هو يعني أي حدث بيحصل بروح يغطيه. فهو خرج غاب ساعة ساعتين ثلاثة، حاولوا يتصلوا فيه الشباب وأبوه كلهم يتصلوا، ما في أي اتصال كان، قالوا انقطع الاتصال شوية يعني لهم بيقولوا في خبر، حتى استشهاد وأنا قريته بنفسي، قالوا الصحفي نضال وحده مستشهد أنا قريته، بعدين شوية قالوا متصاوب، بعد شوية يعني قلنا يلا لعله أسبوع أسبوعين ثلاثة يعني يبين، يعني مش معقول ناخذ هالفترات هذه لمدة 3 سنوات يمضوا، ما كنا متوقعين، ما حدا متوقع. إحنا في معاناة في قاهرة عايشين في ظلم عايشين، يعني ابننا ما نعرف وين أخباره، 3 سنوات يمضوا هينا، 3 أعوام مضوا، بدنا حدا يقول لنا. طب بلغنا الهيئات الإنسانية، بلغنا الصليب، ما خبرنا أي شيء.
4: كان يحملك يعني ما وانت صغيرة بياخذك يلعبك
5: في الشفا، هجموا علينا اليهود في الشفا وأخذوه من ضمن أعداد هائلة، وإحنا كان عندنا أمل إنه نعرف عنه حاجة. لسه الشهيد أهون كتير من الأسير اللي مش عارفين مصيره، فيش واحد أعطانا معلومة عنه ولا معلومة. أول يوم لما راح طلع معهم شافوه في الشاحنة، شافوا اسمه في العيادة نافذ غزاء عابد، وإله ابن عم دكتور نهاد عابد، وبس هي اللي معلومة. في حدا قال سمعنا صوته أول أسبوع، بعدين فيش معلومات عنه بالمرة. بدنا معلومة إنه عايش، إنه موجود، انه انطمنوا.

0: اذا موجود نطمنه انه احنا بخير، انه احنا اهل واولاده بخير، نطمنوا علينا يعني. كمان يمكن هو اذا هو موجود يمكن قال لك كلهم راحوا. احنا بدناش كل واحد عنده ضمير حي، كل واحد عنده انسانيه، كل واحد عنده اولاد، كل واحد عنده ام، بس يجيب لنا معلومه هالقد ويطلع لهالأسرة هالغلابة هم ما ايش عملوا.
1: زوجي اخذوه ب 27/12 قلنا في كمال عدوان، من كمال عدوان انقطعت اخباره كاملة، يعني ما كناش نعرف عنه اي اخبار. بعدين بلشت تيجي اخبار عنه من الأسرة اللي تم الافراج عنهم، حكونا ان وضعه الصحي كان متدهور اولها، وانه من كثر التعذيب والتنكيل فيه كان يغمى عليه في السجن، فعملوا المساجين عشانه إضراب عشان صحته. لما بنسمع الأخبار كيف بتعرضوا الأسرى في السجن للتعذيب وللتنكيل وللبهدلة والإذلال، الإشي بيأثر فينا سلبا إن كان إلي أو على أولاده أو على أهله بشكل عام.
2: نجدد التحية مشاهدينا الكرام، ونحن معكم مستمرون في هذه التغطية للتطورات في اليمن، كذلك التوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية. البداية بالمستجدات، نقلت رويترز عن مصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث أمس هاتفيا مع رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، الذي طلب دعما أمريكيا للحكومة في مواجهة الحوثيين، وذلك بحسب المصادر التي ذكرت أيضا أن ترامب لم يتعهد بتقديم دعم عسكري. أما موقع أكسيوس فنقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب درس خلال عطلة نهاية الأسبوع إمكانية إصدار أمر بشن ضربة ضد الحوثيين قبل أن يقرر التريث. أما زعيم أنصار الله الحوثيين عبد الملك الحوثي فقال إنه طالما بقي هدف الولايات المتحدة السيطرة على الشعب اليمني وأن يكون اليمن قاعدة عسكرية لها، فستبقى المشكلة معها ومع أدواتها. على الصعيد الميداني، أعلنت القوات الحكومية اليمنية أنها استعادت بعد مواجهة عنيفة مواقع كان يسيطر عليها الحوثيون في محافظة تعز. أما على الصعيد الإنساني فقالت المنظمة الدولية للهجرة إن نحو 130 ألف شخص نزحوا في اليمن جراء تصاعد التوتر. أما في ملف التوتر الأمريكي الإيراني فإن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي فيجري محادثات في طهران. قال مصدر في الداخلية الباكستانية إنها تتركز على بحث جهود الوساطة. وفي نيويورك قال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتس إن الرئيس ترامب منفتح على المحادثات مع إيران، وأن على الإيرانيين القدوم إلى طاولة المفاوضات بحسن نية. وأفاد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بتواصل رصد تدفق كميات كبيرة من النفط والغاز عبر مضيق هرمز رغم استمرار الهجمات الإيرانية على السفن بشكل يومي. أما في طهران فقال الحرس الثوري إن أي هجوم جديد سيدفع طهران إلى تغيير جغرافيا الحرب ونوعية أسلحتها. أما هيئة عمليات التجارة البريطانية فقالت إنها نقلت بلاغا بإصابة ناقلة غاز مسال بحطام مقذوف مجهول المصدر أثناء خروجها من مضيق هرمز في قطاع غزة. وأعلنت مصادر طبية استشهاد 4 فلسطينيين في مناطق متفرقة. وفي الضفة يواصل الاحتلال إغلاق الحرم الإبراهيمي في الخليل، في حين اقتحم أكثر من 680 مستوطنا باحات الأقصى. إذن كانت هذه المستجدات في ملفات متنوعة، ونبدأ بملف اليمن الآن تحديدا وما وصلت إليه الأمور ميدانيا دبلوماسيا وإنسانيا. ولكن أولا نركز على الجانب الميداني مع مراسلينا من تعز ياسر حسن ومن صنعاء نبيل اليوسفي. أهلا بكما ياسر ونبيل، وأبدأ معك ياسر لتضعنا في صورة المستجدات وما تقول الحكومة والقوات الحكومية من استعادة سيطرتها على بعض المناطق. ما الجديد؟
3: نعم ليلى، الجديد ما تم الإعلان عنه من قبل القوات الحكومية أن هناك 5 غارات جوية شنت على الحوثيين على مواقع وآليات وتجمعات للحوثيين في جبهة الأحكوم، وكذلك كانت هناك أيضا إسقاط لطائرة مسيرة في جبل جرداد، وأيضا تم الإعلان عن إسقاط طائرة مسيرة قال الجيش الوطني أو الجيش الحكومي إنها كانت تحمل قذيفة، وقالوا إنهم أسقطوها في جبهة الكدحة غربية تعز. أيضا كان الأركان محور تعز العسكري قد أكد أن القوات الحكومية سيطرت على عدة مناطق وعدة نقاط كانت بيد الحوثيين خلال الساعات الماضية، ولكنه لم يسمي تلك المناطق بالتحديد، وربما هذه المناطق تقع في غربية تعز أو في جنوب غرب تعز، خاصة ما يتعلق بمناطق الوازعية والكدحة ومقبنة وغير ذلك. أيضا كان قائد محور تعز قد زار الجرحى في بعض مستشفيات تعز، وأكد لهم أن القوات الحكومية ماضية في تقدمها ولن تسمح ببقاء الحوثيين في المواقع والمناطق التي سيطروا عليها خلال الفترة الماضية. أيضا هناك في جبهة كهبوب على الساحل الغربي المطلة على باب المندب ما زالت هناك اشتباكات بين الطرفين والقوات الحكومية هناك من قوات العمالقة وقوات درع الوطن وأيضا قبائل الصبيحة تؤكد أنها تصد بشكل يومي هجمات مختلفة للحوثيين، وكانت قد أسقطت عدة طائرات مسيرة للحوثيين في تلك الجبهة. الحوثيون يحاولون التقدم في تلك الجبهة للسيطرة على جبال كهبوب حتى يحموا مناطق باب المندب والساحل الغربي، لكن القوات الحكومية لم تمكنهم من ذلك. هذا على الجانب الميداني. في الجانب السياسي كان هناك اليوم اجتماع في عدن للجنة التنسيقية لدعم الجبهات التي يرأسها وزير الشباب والرياضة نايف البكري، أول اجتماع عقد لها هذا اليوم، وأكد القائمون عليها من الوزراء والمسؤولين الكبار في الدولة أنهم سيدعمون الجبهات وأنهم مساندون للجيش حتى يحقق استعادة الدولة كاملة.
2: نعم، أشكرك جزيلا ياسر على هذه التفاصيل. إذن من تعز ياسر حسن، وأنتقل مباشرة الآن إلى صنعاء أيضا لنقف على الوضع من هناك ميدانيا مع نبيل. نبيل، ما الذي رصدته؟ ما الذي يمكن وصفه بالجديد في هذه الساعات؟
4: نعم ليلى، أحصت القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء وتحصي بشكل يومي عشرات الغارات الجوية، تؤكد بأن هذه الغارات سعودية. خلال 24 ساعة الماضية أحصت 28 غارة جوية، وأكدت بأن هذه الغارات السعودية قد استهدفت محافظتي مأرب والجوف المتجاورتين، كما استهدفت أيضا محافظة تعز. وتم الإعلان أيضا عن أن غارات جوية قد استهدفت أبراج الاتصالات في مديرية خب والشعف التابعة لمحافظة الجوف، وأعلنت وزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء بأن 7 ضحايا قد سقطوا جراء غارات سعودية استهدفت أبراج الاتصالات في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف. كما أن غارات استهدفت اليوم بحسب السلطات في صنعاء استهدفت المجمع الحكومي في مديرية المتون بمحافظة الجوف، بالإضافة إلى استهدافها مناطق تابعة لسيطرة السلطات صنعاء، منها 3 غارات جوية استهدفت منطقة حيفان بمحافظة تعز حسب القوات المسلحة بصنعاء. كما أكدت أيضا السلطات هنا والقوات المسلحة بصنعاء بأنها ستواصل من تكثيف عملياتها العسكرية سواء باتجاه العمق السعودي، مؤكدة حسب السلطات هنا بصنعاء والقوات المسلحة بأن الغارات التي تأتي أو الطائرات التي تأتي تنطلق من قاعدتين، الأولى قاعدة الملك خالد في خميس مشيط، والثانية القاعدة العسكرية في الطائف، وأكدت بأنها ستواصل من عملية استهداف التحشيدات التابعة لقوات الحكومة في عدن وفي مختلف جبهات القتال. نعم،
2: أشكرك جزيلا نبيل اليوسفي من صنعاء. سنتابع إذن كما ذكرنا هناك مستجدات على أكثر من صعيد، وسنحاول فهمها مع مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. أهلا.

0: من جديد سعيد. إذا نبدأ بالجانب الميداني، حديث القوات الحكومية عن استعادة بعض المناطق اللي كانت يسيطر عليها الحوثيون، هل هذا تقدم ميداني حقيقي أم مجرد يعني يقلب، ممكن أن يقلب موازين المعركة في هذه المرحلة، مجرد شيء مؤقت تغيير تكتيكي محدود؟
1: الإعلان عن تحقيق أو تقدمات محدودة هي في جبهات غرب تعز هي لا تشكل تغيير استراتيجي في ميدان المعركة، ما دامت المخا والساحل، مناطق الساحل وذباب وباب المندب ما زالوا بحوزة الحوثيين، لا زال هذه مجرد محاولات التفافية محدودة لكنها مهمة فيما يتعلق بعدم تحقيق الحوثيين أي تقدم في الجهات المرتفعات الجبلية التي هم يسعون إليها يحققوها بكل قوتهم، لأنهم الآن يبحثون عن تأمين لظهرهم من خلال الجبال العالية الحاكمة إذ هم في السهول وفي أودية الساحل إذا جاز التعبير، وهذا يجعلهم مكشوفين دائما، فهم لم يحققوا كامل نصر كما لم يحقق الطرف الآخر كامل إنجاز، وهذه هي المعادلة حتى الآن بين كر وفر فيه.
0: وهنا في الوسط يأتي هذا التطور اللافت، الاتصال بين الرئيس ترامب والرئيس العليمي، وهذه المناشدة بدعم أمريكي. الاتصال حصل من الجانب اليمني، ما دلالته؟ ماذا تقرأ فيه؟
1: أولا هذا الاتصال إذا أخذناه كما ورد في رويترز هو يأخذ أهميته في التوقيت والمستوى، المستوى بين الرئيسين منذ فترة لا يتواصلان، هذا مستوى مهم. التوقيت أنه جاء في ظل حالة تصاعد كبير ميدانيا وعسكريا في جبهة باب المندب والبحر الأحمر، وبالتالي هذا جاء أيضا بأهميته. الثاني يشير إلى مسعى الحكومة أن تنتقل الإدارة الأمريكية من الدعم السياسي والدبلوماسي إلى مستوى أعلى، وهو ما جاء في ثنايا الخبر أن هناك طلب بدعم عسكري. الأهم ما ورد في هذا الخبر هو أن الرئيس الأمريكي لم يتعهد بتقديم الدعم عسكري، لم يقل الخبر برفض الدعم، لكن التعهد هو جاء ضمن سياق موقف أمريكي مكرر هو ألا ينخرط في حرب غير الحرب الإيرانية الموجودة ويريد أن يخلص فيها في مضيق هرمز. الثاني وهو الأهم هو لم يقل نرفض الدعم، إنما أو لم يغلق باب الدعم، هو حدد موضوع عدم التعهد بدعم عسكري، لكن الدعم الآخر الأبواب الأخرى اللوجستية الاستخباراتية غيرها هذه لم ما زالت مستمرة. وبالتالي هناك فارق مهم بين أن في قراءة الخبر كما ورد، إذا ورد حسب الرويترز لم يقدم دعما، هذا ينسجم مع الموقف الأمريكي، دعما عسكريا بدعم عسكري، ولكن لم يقل رفض الدعم بشكل عام،
0: ولكن طلب الدعم بحد ذاته سعيد.
1: نعم.
0: هو ربما ما يجب أن نتوقف عنده كذلك.
1: نعم.
0: يعني أن يحدث هذا الموقف من الجانب الحكومي اليمني يعني ممكن أن يرسل رسالة للحوثيين بأن الحكومة تعترف بأنها غير قادرة على السيطرة على الوقت.
1: نعم. هو كما قلت في بدايته هو مستوى الاتصال بين مستوى رئيسي دولتين، وبالتالي هو مستوى بين رؤساء الدول عادة يحدث نوع من التعاون العسكري والاقتصادي والتعاون، هذه مسألة طبيعية، لكن أن يطلب رئيس من رئيس في مستوى قيادي معين، أعتقد كل الدول تقوم بهذا الأمر في حالات التعاون العسكري أو التعاون الاستخباراتي أو التعاون الأمني، هذه في بروتوكولات التعاون موجودة، فليس في ذلك فيما يتعلق برؤساء الدول وزعمائها أن يتعاونوا فيما بينهم حسب دساتيرهم قوانينهم. عدم قدرته أو قدرته هو يتحدث عن خطورة ما يجري في الملاحة البحر الأحمر وباب المندب، الأخطر ليس في الداخل، هو يتكلم عن أنه باب المندب صار الآن ليست بحوزة الحكومة، ليست بحوزة دولة معترف بها، وبالتالي يهدد الملاحة حسب نظرة الحكومة اليمنية. لذلك
0: والحكومة اليمنية تدرك أن الاتصال حصل بين الحوثيين وبين الرئيس الأمريكي
1: بالضبط.
0: وهناك تعهدات تم تبادلها
1: نعم، وكان قد سبق أن عبر عدد من المسؤولين عن انزعاجهم أو امتعاضهم من التواصل الأمريكي الحوثي بين رئيس دولة أو عفوا مش رئيس دولة بين ممثلي الأمريكان مع

0: مثل جماعة الحوثي امتعضوا فيها، بينما الأصل يكون بين الدول، هكذا ترى الحكومة. وجهة نظر الحكومة أنه باب المندب هذه مسؤولية ليست فقط مسؤولية يمنية، هي مسؤولية الدول المطلة على البحر الأحمر، مسؤولية القوى الاقتصادية العالمية، مسؤولية الدول الخمسة الداعمة، يعني هذه مسؤولية مشتركة. فهو طلب الدعم عندما قل طلب الدعم وعدم التعهد هذا فارق كبير في معبر.
1: شكرا جزيلا لك سعيد ثابت، مدير مكتب الجزيرة في اليمن. والآن كما ذكرنا الجانب الإنساني أيضا جانب لا يمكن أن نغفله، خصوصا ونحن نتحدث عن أكثر من 100,000 نازح ولاجئ سواء في داخل اليمن أو خارجها. وتنضم إلينا من عدن أليسون بوتمولي، مديرة السياسات والمناصرة في المجلس النرويجي للاجئين. أهلا وسهلا بك. فقط بالبداية لنؤطر يعني المشهد، كيف يمكن وصف الوضع والأعداد التي تم رصدها ممن اضطروا للخروج من منازلهم وترك مدنهم وقراهم؟
2: أكثر من 100,000 شخص أجبروا على ترك منازلهم خلال الأسابيع القليلة الماضية عبر اليمن. هذا أكبر نزوح رأيناه منذ الهدنة في اليمن. معظم الأشخاص الذين التقينا بهم أخبرونا أنهم توجب عليهم أن يتركوا منازلهم في منتصف الليل، لم يعرفوا أين يتوجهوا، مشوا لعشر أو 15 كيلومتر في محاولة الوصول إلى مكان آمن. معظمهم لم يتمكن من الوصول إلى ذلك الأمان، هم ما زالوا ينتظرون الدعم المناسب. الناس وصلوا إلى أيضا مكان أخرى للنزوح، يأملون في أن يحصلوا على ملاذات آمنة. من أيضا أناس هم يتشاركون مع أناس آخرين ويستقبلونهم في المزارع والمساجد، ويخبرون أيضا هم لا يمتلكون أي شيء ما عدا الملابس التي يرتدونها.
1: فهمت سيدة أليس أنك كنت بالأمس فقط في مركز أبين للنازحين، وتحدثت إلى عدد كبير منهم وتابعت الوضع الذي يعيشونه. يعني ما الذي يمكنك أن تنقليه لنا وللعالم الذي يتابع الآن ويريد أن يعرف إذا كان هناك اهتمام حقيقي من جانب المجتمع الدولي بكافة المستويات بهذه الأزمة التي يبدو أنها تكبر يوما بعد يوم؟
2: كنت في مخيم كود وهو في أبين، وهو مكان نزوح قمنا بدعمه لسنوات، لكن 140 عائلة وصلت، وهؤلاء الأشخاص ليس لدينا التمويل الكافي لتلبية احتياجاتهم. كانوا ينتظرون الحصول على مساعداتهم، يعتمدون على سخاء الأطراف والأشخاص الآخرين. كان هنالك شخص يتشارك بمنزله مع 22 عائلة. سألته كيف بإمكانهم أن يجدوا ما يكفي للتناول الطعام. هم يقول أنهم يتشاركون بالوجبات فيما بينهم. التقيت بآباء وأمهات، قالوا لي أن أطفالهم لم يعودوا يذهبون إلى المدرسة، ليس لديهم فكرة عن المستقبل، وهم قلقون حول مسألة وجود افتقارهم إلى الخيمة لكي يناموا فيها، وليس هنالك غذاء، ليس هنالك ماء للشرب، ليس هنالك حمامات لكي يستحموا فيها في مناطق الإيواء. لا يمكننا أن نلبي الاحتياجات، نعرف ما يحتاجه هؤلاء الأشخاص. نحن نفتقر إلى التمويل. اليمن هي ربما أكثر الأزمات المهملة، وأيضا هنالك هذه الحالة الطارئة التي أتت بعد سنوات من الأزمة، وليس هنالك تمويل كافي لإيصال كل ما يحتاجه هؤلاء الأشخاص.
1: بالنسبة لحجم الأزمة، يعني الحديث هو تقريبا 130 نازح جديد الآن بسبب هذه الأزمة، حدثينا لو سمحتي عن القدرة الاستيعابية لهذا العدد الكبير والإغاثية المقدمة حتى الآن المتوفرة.
2: الأطراف الإنسانية موجودة على الأرض ولديهم قدرة على وصول الناس وبإمكانهم أن يتواصلوا معنا، وأيضا هنالك المجتمعات السكنية التي تتشارك مع النازحين. المشكلة أن الحاجة كبيرة جدا، نحتاج إلى التمويل، الكثير من التمويل والدعم الدولي من أجل زيادة مستوى المساعدات التي نقدمها. عندما تضطر إلى الهروب بهذه السرعة تترك كل شيء خلفك وتحتاج إلى كل الأدوات الأساسية للبقاء على قيد الحياة، الغذاء والطعام والماء وأيضا الخيمة. في حقيقة ما هو أسوأ لهؤلاء الأشخاص أن هذه ليست المرة الأولى التي ينزحوا فيها خلال الأزمة اليمنية، يقولون لنا، لكن هي المرة الأولى التي لم يعرفوا أين كانوا يتوجهون، وهم يشعرون بافتقار الأمان بشكل كبير.
1: بالنسبة للنداءات التي تطلق، يعني هل فعلا هناك منظمات إنسانية تستطيع أن تصل إلى هؤلاء في ظل هذا التصعيد الذي نشهده ونتابعه ميدانيا كل يوم؟
2: الناس هم يعملون، فرقنا تلتقي مع الأشخاص، وناس في تعز هم يقومون بالاستجابة للمحافظات الأخرى، على الرغم من أن هنالك اقتتال حولهم، لكنهم ما زالوا يعملون في هذا المجال. مثلا كان هنالك خمسة من أصل عشرة من مراكز النزوح تأثرت بالنزوح، حركة النزوح التي حصلت، لكن تلك العائلات اتجهت إلى مخيمات أخرى، ونحن نعمل من أجل أن نلتقي بهم ونؤسس وننشئ لهم أيضا إمكانيات البقاء. تمكننا من الوصول إلى هؤلاء الأشخاص، لكن ليس لدينا ما يكفي من التمويل لكي نعطي قدم لهم المساعدة. هنالك حزمة طوارئ تمكنهم من العيش على الأقل لشكل مؤقت، لكن هنالك احتياجات متزايدة في كل جهة، في أطراف مختلفة في اليمن. هذه أزمة كبيرة تأتي على أثر أزمة مهملة في اليمن. ليس لدينا، ببساطة ليس لدينا الموارد الكافية لتلبية احتياجاتهم بالسرعة المطلوبة.
1: أشكرك أليسون بوتملي، مديرة السياسات والمناصرة في المجلس النرويجي للاجئين، كنت معنا من عدن. شكرا. الآن إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، والجديد في هذا الملف ما قاله وزير الخزانة الأمريكي إن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل في أنحاء العالم، وذلك بدءا من 23 سبتمبر الجاري. وبدأ وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي زيارة لطهران، قال مصدر في الداخلية الباكستانية إنها تتركز على بحث جهود الوساطة. من طهران ينضم إلينا بابا ولد حرمة، ومن البيت الأبيض ينضم إلينا فادي منصور، ونحييكما من جديد فادي وبابا. وأبدأ معك فادي، وهذا التطور اللافت، إذا عقوبات جديدة تفرض وتطال هذه المرة الخطوط الإيرانية، وأن الموضوع سيبدأ من 23 من الشهر الجاري، يعني بسرعة شديدة. ما الذي يتوقع البيت الأبيض إحرازه من هذا الأمر، وكيف تم الإعلان، بأي صيغة؟
3: نعم ليلى، للتذكير أن وزير الخزانة الأمريكي عندما أعلن عن هذه الإجراءات أو ما سماه بيوم الإنزال الاقتصادي والإجراءات الاقتصادية غير المسبوقة كما وصفها في إطار فصل مختلف من الحرب على إيران، عنوانه خنق الاقتصاد الإيراني من أي موارد وقطع شرايين الحياة الاقتصادية لإيران، أعلن أن قطاع الملاحة الجوية هو أحد القطاعات التي ستستهدفها الإدارة الأمريكية في إطار عقوباتها. واليوم حدد التاريخ لهذا الإجراء، اليوم الأربعاء، وفسر الأمر بأن هذا الإجراء عمليا سيؤدي إلى فرض عقوبات على أي جهة تقوم بتزويد الطيران الإيراني بالوقود أو توفر له أي خدمات في إطار حركة الملاحة المدنية الجوية لإيران، خصوصا أن الولايات المتحدة تعتبر أن طهران تستخدم الملاحة الجوية المدنية لنقل نقل أموال وأسلحة وعتاد للتهرب من العقوبات الأمريكية، وأيضا لتزويد عمليا ما تصفهم الولايات المتحدة بوكلاء إيران بالمنطقة بالأسلحة وأيضا الدعم اللوجستي. وبالتالي هذه العقوبات

0: على قطاع الطيران الإيراني تأتي في إطار العقوبات الثانوية، بمعنى استهداف الجهات التي تستقبل الطيران الإيراني في مطاراتها. وفي هذا المسعى يقول وزير الخزانة أن هذا الأمر سوف يؤدي إلى شلل كامل في حركة الملاحة الجوية الإيرانية. وأيضا هناك بحث في مسألة الضغوط الاقتصادية على إيران، خصوصا مع الجانب الصيني قبيل هذه القمة المرتقبة هذا الأسبوع في البيت الأبيض بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ. لكن أيضا في المقابل هناك حراك دبلوماسي مهم للغاية ليلى على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يغادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم إلى نيويورك للمشاركة في أعمالها. وقبيل هذا التوجه لفت المتحدث المندوب الأمريكي في مجلس الأمن الدولي السفير والتز إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوجه إلى الأمم المتحدة وهو منفتح على استئناف المباحثات مع الجانب الإيراني، وأيضا منفتح على إبرام اتفاق سلام مع إيران شريطة أن تظهر إيران نوايا حسنة في التفاوض من ناحية، وأن يكون المفاوض الإيراني يمتلك تفويضا من المرشد الأعلى لإبرام اتفاق مع الجانب الإيراني. بمعنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يريد من إيران أي مناورات في إطار إمكانية التوصل إلى اتفاق، خصوصا أنه بعد أن لوح مرة أخرى بالعودة إلى العمليات العسكرية أبدى أيضا انفتاحا على إمكانية عقد لقاء مع الرئيس الإيراني بشكيان في إيران. طبعا هذا الأمر متروك لإمكانية أو رغبة إيران بهذا الأمر، ولكن هذه اللقاءات ليست مستغربة من الرئيس دونالد ترامب، خصوصا أن إدارته سبق أن أجرت اتصالات مع أطراف تعتبرها معادية للولايات المتحدة، وهو عقد لقاء قمة على سبيل المثال مع رئيس كوريا الشمالية، وكان لهذه الإدارة على سبيل المثال أيضا اتصالات مع حركة حماس وأيضا مع أنصار الله الحوثيين. وبالتالي هو يطرح هذا الموضوع. نائب الرئيس الأمريكي أكد أن مسألة إيران سوف تكون مادة للنقاش خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي اللقاءات الثنائية التي يعقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولكن أيضا هناك لقاء مرتقب ما بين الرئيس ترامب وقادة مجلس التعاون الخليجي على هامش أعمال الجمعية العامة. لكن النائب الرئيس الأمريكي قال إنه لا يريد أن يستبق أي إجراء سيتخذه الرئيس دونالد ترامب حيال إيران، خصوصا أن الأخير قال إنه يقترب من اتخاذ قرار حاسم إما بالعودة إلى الحرب أو الاستمرار في خنق إيران اقتصاديا أو التوجه لعقد صفقة معها. بمعنى كل الخيارات لا تزال مطروحة في الوقت الراهن.
1: نعم.
0: لكن كان لافتا أن نائب الرئيس الأمريكي شدد على مسألة أساسية وهي ارتفاع أسعار الوقود والطاقة والإجراءات التي تحاول الإدارة الأمريكية أن تتخذها للتخفيف من هذه الأعباء الاقتصادية على المواطن الأمريكي والمفاعيل السياسية المرتبطة بها ليلى.
1: وعلى صعيد محاولة إذن الولايات المتحدة خنق فرض خنق اقتصادي على طهران، ما كان أشار إليه فادي للتو من عقوبات تطال إذن جميع شركات الطيران الإيرانية، وذلك ابتداء من يوم 23 سبتمبر أي يوم الأربعاء القادم. بابا، كيف تستقبل طهران هذا الكلام، يعني سواء على المستوى السياسي أو على مستوى الشارع، وما هي هل هناك أي استعدادات لمواجهة مثل هذا الإجراء؟
2: نعم ليلى، منذ الإعلان عن هذه العقوبات الأمريكية الجديدة ما سمي في واشنطن بالإنزال الاقتصادي والمنبوذ الاقتصادي وما تعرفه طهران، ما تسميه طهران هنا الحرب الاقتصادية غير الإنسانية، وهذه الإجراءات في عمومها يؤكد الإيرانيون أنها صممت لتمس من عيش الإيرانيين، من حقوقهم الأساسية، من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. يقول المسؤولون الإيرانيون يرون فيها خرقا لكل المعاهدات، لكل القوانين الدولية، للميثاق المتحدة، للعهدين الدوليين، الأول الخاص بالحقوق السياسية والثاني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية خاصة. يؤكد المسؤولون الإيرانيون أن لها ذلك الانعكاس، أنها صممت لتضر، لتمس من عيش الإيرانيين وتجعل حياتهم أصعب، هكذا يراها الإيرانيون. لكن المسؤولين الإيرانيين أيضا يؤكدون أن لدى بلادهم هذه القدرات، هذه التجربة الطويلة مع العقوبات الاقتصادية، وأن لديهم هذه الحدود الشاسعة يقولون، ولديهم أيضا شبكة السكك الحديدية، ولديهم تلك التجربة الطويلة في التعامل مع العقوبات الاقتصادية الأمريكية. يحذر المسؤولون الإيرانيون في

0: من ضرورة ألا يترك الأمر للعقوبات الأمريكية لتؤثر لتمس من عيش الإيرانيين لتخلق ذلك الانقسام ذلك الشقاق وذلك الشرخ الذي تسعى إليه الولايات المتحدة الأمريكية. كانت لمسعود بازشكيان مثلا تصريحات في هذا الصدد، وكانت له أيضا تصريحات بشأن عزم بلاده وسعيها لاتخاذ إجراءات لتخفيف من وطأة العقوبات الاقتصادية الأمريكية لا سيما على الفئات الأكثر هشاشة وفقرا. وهناك بالفعل هذا الحديث مثلا هناك أيضا كان هناك هذا الحديث لوزير النفط الإيراني خلال الأيام الماضية تعليقا وتعقيبا على هذه العقوبات الاقتصادية الأمريكية الرامية إلى خنق بلاده، يقول إن بلاده بالفعل تواجه تلك الصعوبات في بيع نفطها في تسليمه للعملاء، لكنها تجد وتبحث وتتخذ من التدابير والسبل والإجراءات ما يمكنها من الاستمرار في بيع نفطها وتسليمه للعملاء وللزبناء. هناك لنقل أن هناك هذا الموقف الذي يرى في هذه العقوبات الأمريكية خنقا للشارع، أولا قبل أن تكون مواجهة للحكومة أو للمسؤولين السياسيين، هكذا يستقبل الإيرانيون هذه العقوبات الاقتصادية وهكذا يرونها وهكذا ترد في الخطاب السياسي للمسؤولين الحكوميين. وهناك أيضا هذه السعي وهذه البيانات والخطابات بشأن هذه العقوبات بشأن قدرات إيران على التصدي لها على مواجهتها وعلى أن إرادة إيران لن تنكسر. وهناك أيضا هذا التأكيد لا سيما من طرف الرئيس مسعود بازشكيان على ضرورة الوحدة على ضرورة توحيد الجبهة الداخلية في مواجهة هذه العقوبات الاقتصادية. نعم. وطبعا شاهدنا خلال الأسابيع الماضية هذا التراجع المستمر للعملة الوطنية للريال الإيراني مقابل دولار، فضلا عن ذلك التضخم وتلك الأعباء فيما يتعلق بالقدرة الشرائية للمواطنين الإيرانيين.
1: يعني لافت أن هذه العقوبات الجديدة وكما ذكرت بابا هي ليست بالأمر المفاجئ، لأن وزير الخزانة كان حذر من أن الموضوع سيتوسع وسيطال كل جانب ممكن أن تستفيد منه إيران أو تجد فيه ثغرة، ولكن هذا يحدث في الوقت نفسه الذي يقول فيه المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة بأن الرئيس ترامب على استعداد للتفاوض وأن على الإيرانيين أن يأتوا إلى طاولة التفاوض بحسن نية. هذه العبارة كيف يتم التعامل معها في طهران؟ هل من تعليق أو موقف جديد بخصوص هذه الإشارة؟
0: نعم ليلى، بخصوص هذه الإشارة لا تعليق بالتحديد عليها، لكن الموقف الإيراني من المفاوضات من الجهود الدبلوماسية المبادرة الرامية لتهدئة الوضع وإحلال السلام يمكن أن نستقيها من تصريحات مثلا قبل أمس لمسعود بازشكيان وكذلك قبل ذلك لوزير الخارجية عباس عراقجي. يؤكد مثلا مسعود بازشكيان استعداد بلاده وانفتاحها على المبادرة الرامية لإرساء السلام والمساهمة في استتباب الأمن، ويقول إن بلادها منفتحة عليها، لكنه يؤكد في الآن ذاته على ضرورة بناء جبهة داخلية موحدة وعلى أن بلادها أيضا لا تثق في الولايات المتحدة الأمريكية وأنه ينبغي دائما الحذر من الولايات المتحدة الأمريكية. هناك أيضا هذا التعليق كان لوزير الخارجية عباس عراقجي، وبعد اتصالات كان قد أجراها مع مسؤولين في المنطقة من بينهم قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يقول إن بلادها ستدافع عن أمنها وسيادتها في وجه أي تهديدات أو هجمات، لكنه يؤكد أيضا ترحيب بلاده بمبادرة الرامية إلى إحلال السلام إلى تهدئة الأوضاع. وكانت أيضا لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي كان له هذا الحديث عن المفاوضات وشروط بلاده لإنهاء الحرب، يقول إن بلاده إن الولايات المتحدة قد أبلغت بالشروط الإيرانية لإنهاء الحرب، يسوق من بينها وقف الحرب على كافة الجبهات، إنهاء الحصار البحري، وكذلك رفع التجميد عن الأموال الإيرانية.
1: أشكرك جزيلا بابا ولد حرمة على هذه التفاصيل، وطبعا الشكر موصول كذلك لفادي منصور من أمام البيت الأبيض. وسنستمر في محاولة فهم هذه العقوبات الجديدة التي تطال شركات الطيران الإيرانية وإيقافها تماما بدءا من يوم الثلاثاء بعد غد. ومعنا من بيروت مازن السماك الخبير في شؤون الطيران. أهلا وسهلا بك أستاذ مازن. يعني ما هي الآلية العملية لتنفيذ هذا الحظر؟ هل يعني أنه أي طائرة تابعة لشركة طيران إيرانية يمنع لها أن تهبط في مطار تربطه علاقات مع الولايات المتحدة أو حتى تعبر فوق أجوائها أم ماذا؟
2: مساء الخير سيدتي وشكرا على الاستضافة. يعني الآلية هي يعني أولا علينا أن نفرق أن ننتبه إلى أن الأجواء أو المجال الجوي لم يغلق أمام الطائرات الإيرانية. هذا قرار يعني لم تتخذه المنظمات الدولية مثل الإيكايو، يعني منظمة الطيران الدولية لم تغلق المجال الجوي أمام الطائرات الإيرانية. هي تسمح للطائرات الإيرانية بالسفر، ولكنها يعني استعملت السلاح المالي هذه المرة لقطع الحياة التشغيلية عن الطائرة الإيرانية. فالطائرة ليست مجرد طائرة وطيار وركاب، هي منظومة اقتصادية كاملة. عندما تهبط الطائرة في المطار هنالك سلسلة من الخدمات التشغيلية التي تحتاجها الطائرة، مثل الوقود، مثل الصيانة، مثل الخدمات المناولة، الكيترينج، الطعام. يعني في سلسلة خدمات طويلة عريضة لا يمكن للطائرة أن تعمل دونها. لذلك يعني علينا أن نفرق جيدا بين إغلاق المجال الجوي وبين قطع هذه السلسلة الحياتية للطائرة. كيف ستنفذ تلك الآلية؟ هذا يتوقف على كل مطار وكل شركة مناولة، ويتوقف على تجاوب تلك الشركات مع القرار الأمريكي.
1: طيب اسمح لي أستاذ مازن، يعني فقط حتى نفهم، إذا كان الهدف الأمريكي هو عزل طهران أو الإيران جويا، ولكن يعني هناك دول لا تلتزم بالعقوبات الأمريكية مثل الصين ومثل روسيا، فيعني كيف يتحقق هذا العزل فعليا بوجود مثل هذه الدول؟
2: يعني موضوع طبعا الصين وروسيا دولتان كبيرتان وتلعبان دورا أساسيا في هذا الموضوع، ولكن يعني هذا يتوقف على تجاوب تلك الدولتين مع القرار الأمريكي. لقد سمعت منذ قليل بأن المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين تدور حول هذا الموضوع لكي يتم التجاوب، يعني لكي ينجح قرار الحظر الأمريكي على الطيران الإيراني. طبعا أنا لست يعني بسياسي، ولكن ما نعلمه حتى اليوم أن يعني هذا تصريح أمريكي حتى الآن، ولكن هذا لا يلزم الصين بأنها ستلتزم بهذا القرار أم لا، هذا لا نعرفه حتى الآن. ولكن إذا التزمت الصين طبعا هنالك صعوبة بوجه إيران لكي تستطيع إعادة تشغيل أسطولها إلى الخارج.
1: يعني حتى أيضا مرة أخرى نفهم الهدف من وراء هذه العقوبات، هل هناك سوابق مشابهة في تاريخ العقوبات الأمريكية أو أي عقوبات مرت عليك بحيث يمكن أن تساعدنا على فهم حجم الضرر الذي يمكن أن يلحق، سواء بالمستوى السياسي أو بالمستوى الشعبي؟ يعني من المتضرر أكثر هنا؟
2: يعني هنالك سابقة واحدة حدثت في ليبيا بعد حادثة لوكيربي في التسعينيات، بحيث منعت الطائرات الليبية من التحليق إلى الدول المجاورة والدول الأوروبية. ولكن المفارقة هنا سيدتي أن هذا القرار كان صادرا من مجلس الأمن. أما أن يصدر هكذا قرار من دولة، يعني دولة واحدة كالولايات المتحدة الأمريكية ضد دولة أخرى أو مقابل دولة أخرى، فمما لا شك فيه بأن هذه سابقة تاريخية لم تحصل من قبل.
1: في الواقع هناك ما زال الكثير من الأسئلة في هذا الموضوع، وحتى نفهم حجم ما يعنيه هذا التصريح لوزير الخزانة الأمريكي بشأن فرض هذه العقوبات على كل شركات الطيران الإيرانية، وذلك بدءا من 23 من سبتمبر. ولكن نتابع المشهد على الخارطة التفاعلية مع سلام خضر، وأيضا يعني محاولة أيضا لفهم كيف يمكن تنفيذ هذه العقوبات وكيف يمكن تنفيذها.
3: ليلى، بداية سنفترض أن الحصار الأمريكي دخل حيز التنفيذ على شركات الطيران الإيرانية، هذا يعني أن هذه المطارات في إيران لن تكون قادرة على تسيير. هذه هي بداية المطارات الدولية التي تشغل رحلات دولية بين إيران وبين دول العالم. بداية هذا يعني بأن هذه المطارات العمل فيها أو خطوط الطيران فيها ستبقى منحصرة داخل الأراضي الإيرانية. وفق الإعلان الأمريكي فإن أي مطار في أي دولة تقدم دعما لوجستيا من أي كان أو حتى تسمح ببيع تذاكر طائرات تتبع للشركات الطيران الإيرانية ستطالها عقوبات من ضمن العقوبات التي ستدخل حيز التنفيذ على أو الحظر إنجاز التعبير على شركات الطيران الإيرانية. إذن المرحلة الأولى يعني بأن هذه المطارات من حيث المبدأ ولازلنا نتحدث نظريا لن تكون قادرة على تشغيل رحلاتها خارج الحدود الإيرانية. مجددا في إيران في العاصمة هناك مطار مهر أباد ومطار إمام خميني تسير رحلات خارج رحلات دولية أي خارج حدود إيران، لكن في عدد من المحافظات في مشهد، إصفهان، شيراز، بندر عباس وتبريز أيضا هناك مطارات دولية. هذا يعني بأن أي مطار من الدول المجاورة أو الوجهات التي تنطلق منها الطائرات الإيرانية، طبعا هنا الطائرات المدنية الإيرانية، أي وجهة تنطلق إليها يتم تزويدها والوقود أو السماح لها بالهبوط أو بيع التذاكر التي تتبع لتلك الشركات، سيكون هناك حظرا أمريكيا على تلك الشركات أو الأفراد أو الدول التي تسهل عمل شركات الطيران الإيرانية المدنية مجددا. ولكن هذه التي أعلنت اليوم من قبل وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ليس الحظر الوحيد. كما بات معروفا هناك أيضا حظر على إيران، وهناك مجموعة من العقوبات على قطاع النفط تحديدا. هناك عقوبات في عبر الحصار البحري المفروض على جميع الموانئ الإيرانية التي يمنع بموجبها دخول وخروج السفن من وإلى الموانئ الإيرانية، وهناك ملاحقة لأسطول الظل الإيراني، وهو الأسطول من يتكون من المئات إن لم يكن أكثر من السفن التي تسهل نقل النفط الإيراني إلى العالم. هذا يسمى أسطول الظل لأن تلك السفن لا تكون مسجلة رسميا باسم شركات إيرانية أو جهات إيرانية أو حتى الحكومة الإيرانية. والمستوى الثالث يهدف إلى تفكيك شبكة الشحن، أي جميع الطرق التي تنقل النفط الإيراني إلى الخارج. هذه ضمن حزمة من العقوبات دخلت بالفعل حيز التنفيذ، وهي ما تسمى عقوبات الطرف الثالث. بمعنى هناك عقوبات مفروضة على إيران منذ عام 79، ولكن كانت على إيران مباشرة كدولة ومؤسسات وأفراد وشركات. ليلى، نختم بأن عقوبات الطرف الثالث أو العقوبات الثانوية هي من يسهل أي عمل أو تعامل تجاري مع إيران، أفراد ودول وشركات وكيانات سيخضع أيضا لعقوبة أمريكية.
1: شكرا جزيلا لك سلام. إذا سأعود إلى ضيفي مازن السماك الخبير بشؤون الطيران. إذا أصلا هناك مطارات في إيران غير صالحة ولا تعمل أصلا، متعطلة بسبب لأسباب عديدة، منها أعباء اقتصادية، منها استهدافات، وما يعمل منها الآن ماذا تعني؟ فقط حتى نلخص للمشاهد، هذه العقوبات الجديدة التي فرضت على شركات الطيران الإيرانية، هل تعني منع التحليق فوق أجواء معينة، منع الهبوط في مطارات دول بعينها، أم الاثنين معا؟
2: يعني أولا الرحلات، علينا أن نفرق بين الرحلات الدولية والرحلات المحلية. الرحلات المحلية الدوميستيك فلايتس لن تتوقف، فإيران دولة كبيرة ويعني الرحلات الداخلية بين المطارات الإيرانية الداخلية لن تتوقف، ولكنها ستتأثر طبعا، لأن الحصار مع الوقت سيزيد، وخاصة أن الحصار يعني لا يطال فقط موضوع الوقود، ولكنه يطال موضوع قطع الغيار والصيانة. وهذه نقطة مهمة فعلا أود أن أشير إليها، لأن يعني مع الوقت عندما يزيد الحصار على موضوع قطع الغيار والصيانة يصبح موضوع السلامة، يعني بيصير في علامة استفهام على موضوع السلامة، وعلينا أن نراقب هذا الموضوع بعناية. هذا من ناحية المطارات الداخلية. المسافر الإيراني يعني لن يتوقف الطلب على السفر، والمسافر الإيراني سيبحث عن بدائل أخرى، يعني سيبحث عن
1: ولكن نحن نبحث عن الكلفة الاقتصادية هنا، يعني من الناحية الاقتصادية كم سيكلف هذا دولة مثل إيران يوميا، حيث مثلا الشحن الجوي، الركاب، العملة، ما تقديرك لذلك؟
2: يعني

0: لأنه صناعة الطيران سيدتي يعني تعتمد على شبكة اتصال واسعة ومنظومة تشغيلية بين المطارات، وفي شيء اسمه الكريدت سيستم. فإذا توقف هذا طبعا المداخيل التي كانت يعني تأتي إلى خزينة
1: نعم
0: الدولة الإيرانية من المطارات ستتوقف، وهذا طبعا سيزيد الكلف التشغيلية على الطائرات
1: أشكرك.
0: وسيصعب الأمور بشكل كبير طبعا.
1: على العموم سنتابع هذا الموضوع الذي يعني حدث للتو وكيف سيتبلور خلال الأيام القادمة. أشكرك أستاذ مازن السماك الخبير في شؤون الطيران. إذا نتحدث عن الملاحة الجوية والعقوبات الجديدة التي تفرض عليها، ولكن لا ننسى أن الملاحة البحرية هي في قلب التوتر الإيراني الأمريكي ومضيق هرمز وتداعيات إغلاقه. سنتابعها مع منى العمري في نيويورك. تفضلي منى.
2: جزيل الشكر لك ليلى الشيخلي، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من هنا من ساحة الأمم المتحدة قبيل انطلاق أعمال الجمعية العامة، حيث سيجتمع العالم ليناقش مواضيع طارئة من بينها مضيق هرمز وأمن الملاحة. إذن التوتر الأمريكي الإيراني ومن ثم إغلاق مضيق هرمز يلقيا الضوء على أهمية تأمين الممرات البحرية، خاصة مضيق هرمز ومضيق باب المندب الذي يعد من أهم النقاط، نقاط الجغرافيا التي تلعب دورا أساسيا في سلاسل الإمداد عالميا، فهو الممر الرابط بين البحر الأحمر المتوسط شمالا باتجاه أوروبا وجنوبا، يتيح تحرك البضائع والنفط باتجاه البحار المفتوحة نحو آسيا بشكل خاص، ولا يقل أهمية مضيق هرمز طبعا بالنسبة لحركة التجارة الدولية، فمن خلاله يمر 12% من التجارة البحرية خاصة النفط. طبعا أهمية أمن الملاحة البحرية قضية نناقشها عبر التقرير التالي.
3: مضيق باب المندب بات نقطة اختناق جديدة في شرايين التجارة البحرية العالمية، بعدما كان على مدى الأشهر القليلة الماضية بمثابة ممر آمن نسبياً لصادرات النفط وسفن التجارة بين الشرق الأوسط والعالم. نقطة جغرافية تتيح حركة بحرية عبر 18 ميلاً بمسارين ملاحيين للدخول والخروج منه. يمتد المضيق جغرافياً بطول يقارب 31 ميلاً، وعرضه عند أضيق نقطة حوالي 16 ميلاً، ويصل متوسط عمقه إلى نحو 186 متراً، مقسماً إلى قناتين رئيسيتين عبر جزيرة ميون. ينقل عبر المضيق قرابة 6 ملايين برميل نفط يومياً في رقم تقديري، وتمر عبره قرابة 12% من التجارة العالمية المنقولة بحراً ونحو 25% من تجارة الحاويات. أرقام تكرس باب المندب كمجال استراتيجي تتجاوز أهميته حدود الجغرافيا، فما يجري هنا سيسمع صداه حول العالم مثل ما هو الحال في مضيق هرمز. ومجريات الواقع الميداني في باب المندب لا تنفصل عما يجري في اليمن، الدولة التي تعد سواحلها الغربية أهم أعمدة تلك الحسابات. فعلى امتداد الساحل اليمني الغربي المطل على البحر الأحمر وباب المندب تنتشر قدرات عسكرية يمتلكها أنصار الله الحوثيون، وتشمل منصات صواريخ مضادة للسفن وطائرات مسيرة هجومية وزوارق سريعة، بالإضافة إلى قواعد ومواقع إطلاق في مناطق من بينها الحديدة. وتلعب المخا وذوباب دوراً محورياً في تسهيل الملاحة أو تهديدها. في الأسبوع الأول من سبتمبر الحالي، وبعد شبه جمود في القتال بين أنصار الله الحوثيين والحكومة اليمنية، اشتعلت الجبهات. سجال القتال حول المخا تحديداً إلى جغرافيا متنازع على السيطرة عليها، بل إلى مسرح القتال الأكثر أهمية في السياق الجيوسياسي، لا سيما بعد أن نقلت وكالة الصحافة الفرنسية أن الحوثيين سيطروا على جزيرة ميون. هذه الجزيرة هي مفتاح الإبحار عبر المضيق. تبلغ مساحة جزيرة ميون نحو 13 كيلومتراً مربعاً، ومعها جزر أخرى مهمة مثل أرخبيل حنيش وزقر شمال المضيق في البحر الأحمر، والتي تخضع حالياً لسيطرة

0: مسيطرة أو حصار جزئي من قبل أنصار الله الحوثيين. وعلى الضفة الإفريقية يحد المضيق دولتا جيبوتي وإريتريا. تشهد جيبوتي انتشاراً عالي الكثافة للقواعد العسكرية الأجنبية، والتي تشمل قاعدة أمريكية وفرنسية وصينية ويابانية وإيطالية، ولا تخلو إريتريا من قواعد عسكرية لا سيما في عصب ومواقع استراتيجية أخرى. وبمعزل عن الجغرافيا الإفريقية، فإن ما يجري هنا لا يمكن عزله عن نقطة اختناق ثانية شمالاً في مضيق هرمز. الترابط ليس جغرافياً فحسب. هناك عند هرمز بدأت إيران تشعر بوطأة خروج المضيق من كونه أهم أوراقها استراتيجية إلى مضيق بمسار جديد أخرج تلك الورقة من قبضتها أو يكاد. وهرمز ليس ورقتها الوحيدة، فعند باب المندب يرابط أهم حلفاء إيران في المنطقة أنصار الله الحوثيون. ويمكن لتلك الجبهة إن اشتعلت أن تخفف الضغط عن طهران وتزيد من الضغط على التجارة وعلى تدفق سلاسل الإمداد عالمياً. والضغط هنا ضغط سياسي وعسكري واستراتيجي يمكن أن يعيد خلط الأوراق، منها ما سيكون لصالح إيران ومنها ما يمكن أن يلعب ضدها.
1: شكرا للزميلة سلام خضر على هذا التقرير. أرسينيو دومينغيز الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية ضيفنا هنا في الاستوديو. أهلا ومرحبا بك سيد دومينغيز. إذن المساس بحرية الملاحة يمس بالتجارة وبسلاسل الإمداد وبالاقتصاد بحياة الناس وبجيوبهم أيضا. القضية وإن تبدو إغلاق في مضيق ما في العالم إلا أنها تنعكس بشكل واضح على قارات عدة. على سبيل المثال خام برنت وصل هذا الصباح إلى 103 دولارات. يعني هل تتعاملون في المنظمة البحرية الدولية مع ملف مضيق هرمز كقضية قانون دولي محكومة باتفاق الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 82، أم أنها تركت لتفاهمات أمريكية إيرانية بعيدا عن المشهد الأممي؟
2: هذا صحيح. ما نحتاجه من الأطراف وخاصة المنخرطة في الصراع إيران والولايات المتحدة أن يعودا إلى الطاولة، لأنه أحرزنا بعض التقدم قبل أشهر قليلة عندما كان هنالك توقيع لمذكرة التفاهم بين البلدين. رأينا التأثيرات السلبية التي تحدثها الصراعات الجيوسياسية على البحرية وخاصة على حركة البحار والناقلات. الكثير من السفن العديد منها تظل عالقة في الخليج الفارسي، وبالتأكيد لا يمكننا أن نستخدم الطرق العادية للملاحة بسبب التغيرات، مثلا الألغام البحرية الموجودة في مضيق هرمز. لكن الأطراف عليها أن تتعامل مع أسباب الصراع. إذا لم تتعامل معها سيكون من الصعب علينا العودة إلى التجارة العادية. الدول المنطقة تعاني من هذا الأمر أيضا، بالإضافة إلى التجارة، فإن التأثير العالمي الذي أحدثته هذه الأزمة على الاقتصاد العالمي من صعب جدا طلب من السفن أن تبحر عبر مضيق هرمز في الوقت الذي يستمر فيه الصراع، لأنه ليس لدينا ضمانات أن السفن وأيضا الطواقم البحرية لن يتم استهدافها. بالتالي أمن الطرق أو الممرات البحرية هي قضية يجب التعامل معها وأيضا مناقشتها في الاجتماعات الجمعية العامة.
1: سيد دومينغيز تقول نقاط جدا هامة، تقول أن يعود الطرفان إلى طاولة التفاوض وأن هنالك تقدم أحرزتموه عندما تم توقيع مذكرة التفاهم، لكن عندما يكون هنالك جلوس على طاولة المفاوضات، على سبيل المثال مفاوضات إيرانية عمانية بشأن فتح مضيق هرمز، هل لديكم اطلاع على ما يجري؟ هل يتم مناقشتكم أم أنه الأمر متروك لكي تناقش هذه الدول مصير مضيق يعكس طبعا تنعكس حالته على جميع أنحاء العالم وأنتم تمثلون مصالح ورؤى باقي دول العالم؟ هل لديكم أي لربما تواصل مع هذه الأطراف التي تتفاوض؟
3: Thank you.
2: حاليا من الواضح أنه من أجل خفض التصعيد فإن الأطراف الأساسية يجب أن تكون جالسة على طاولة المفاوضات، الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة، لكن عدة دول في المنطقة تتوسط من أجل أن تأتي بهذه الأحاديث وتطرح على الطاولة. أيضا منظمة الملاحة البحرية الدولية، أنا أحاول أن أبقي على هذه على تواصل نقاط التواصل وقنوات التواصل بين دول المنطقة والدول المتأثرة. كل القوانين تدعو إلى احترام القوانين وقد تم تطبيقها واحترامها قبل 80 سنة منذ عمل المنظمة، لكن حقيقة أن إذا لم يتم تخفيض الصراع فإن التقدم أي تقدم نحرزه لن يتم تطبيقه بشكل كامل بسبب عدم وجود الأطراف على الطاولة. هذا هو مهم، أنه يجب أن نبقي هذه التبادلات وهذه الأحاديث مستمرة، وهنالك الكثير من الدول في المنطقة منخرطة بشكل كامل. أيضا لا أستطيع أن أكشف التفاصيل، لكننا ننظر أيضا إلى نوع الآليات التعاون التي يمكن أن نطبقها عند انتهاء الصراع من أجل أن نعيد الثقة ليس فقط في بين الدول، لكن في مسألة الملاحة البحرية شبيه لما كان موجود مثل في مضيق ملقا في سنغافورة.
1: جزيل الشكر لك. لكن سؤال أخير، ذكرت مضيق ملقا، هل لديكم مخاوف بأن يمتد هذا المشهد إلى ملقا لربما وحتى مضيق تايوان؟
2: أنا لست قلقا للسبب الذي يدعوني إلى عدم القلق، لأن هنالك احترام للقانون الدولي، ورأينا أن المضيقين تم الذين تأثروا مضيق هرمز وباب المندب بسبب الصراع.
1: اسمح لي، تقول أن هنالك احترام للقانون الدولي، عندما يخرج كل طرف ويقول نحن نسيطر على مضيق هرمز ولا يحق للطرف الآخر أن يعبر دون إذننا أو تنفيذ شروطنا، كيف يحترم القانون الدولي هنا؟ وما هو يعني ماذا تفعلون أنتم فعليا عندما يخرج الحرس الثوري ويقول نسيطر على المضيق، الولايات المتحدة تقول لن يمر أحد، نحن نحاصر المضيق، ماذا ما هو دوركم هنا وكيف يحترم بذلك القانون الدولي؟
2: إذن ما كنت أقوله وشكرا على ذلك، أنه الآن وبسبب الصراع بسبب الحرب فإن القانون الدولي لم يتم احترامه، وخاصة في مضيقين تحديدا، مضيق هرمز ومضيق باب المندب. جولاي الماضي منظمة البحرية الدولية بالدول الأعضاء وكل دولها الأعضاء،
1: نعتذر منك، انتهى الوقت. سيد أرسينيو دومينغيز الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا. مشاهدينا، نهاية هذه النافذة، عودة إلى الدوحة.
3: وشكرا جزيلا لك منى العمري من نيويورك. إذا نلتقي على رأس الساعة، لكم أطيب تحية في مالا.
4: نبدأ بهذا الخبر،
5: الأخبار العاجلة التي ترد تباعا،
6: أحداث تتسارع،
7: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
8: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
9: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
6: مشهد يتغير
10: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وبهران،
6: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
11: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر،
6: نلاحق ما يستجد.
12: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد،
6: ونواكب ما يحدث.
13: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي،
6: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون.
14: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
6: نبقى مع كل تطور.

0: في غزة والسودان تعيش العائلات في النزوح والجوع. معاً نصل بالمساعدات الإغاثية إلى من ينتظرها. تبرعوا الآن.
1: حين ينهض الفجر فوق البحر وتبدأ الأمواج رقصة الضوء الأولى، دعادف الشمس يقود خطاك بين ظلال الغابات وعبق الحقول، في رحلة يصنعها الجمال كل يوم جديد. هنا تبدع الطبيعة لوحة تخطف الأبصار.
2: مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في اليمن والتطور والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز، وكذلك التصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية. وفي آخر المستجدات، نقلت رويترز عن مصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث أمس هاتفيا مع رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد عليمي، الذي طلب دعما أمريكيا للحكومة في مواجهة الحوثيين، حسب المصادر التي ذكرت أيضا أن ترامب لم يتعهد بتقديم دعم عسكري. إلى ذلك، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب درس خلال عطلة نهاية الأسبوع إمكانية إصدار أمر بشن ضربة ضد الحوثيين قبل أن يقرر التريث. من جانبه، قال زعيم أنصار الله الحوثيين عبد الملك الحوثي إنه طالما بقي هدف الولايات المتحدة السيطرة على الشعب اليمني وأن يكون اليمن قاعدة عسكرية لها، فستبقى المشكلة معها ومع أدواتها. ميدانيا، أعلنت القوات الحكومية اليمنية استهداف عناصر وخطوط إمداد للحوثيين في باب المندب ومحافظة البيضاء في ملف التوتر الأمريكي الإيراني. هذه المرة قال وزير الخزانة الأمريكي إن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل في أنحاء العالم بدءا من 23 من سبتمبر أيلول الجاري. من جهته، قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن تدفق النفط والغاز عبر مضيق هرمز يتواصل بكميات كبيرة رغم استمرار الهجمات الإيرانية على السفن. في طهران، يجري وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي محادثات، قال مصدر في الداخلية الباكستانية إنها تتركز على بحث جهود الوساطة، بينما قال الحرس الثوري إن أي هجوم جديد سيدفع طهران إلى تغيير جغرافيا الحرب ونوعية أسلحتها في قطاع غزة. أعلنت مصادر طبية استشهاد 5 فلسطينيين بنيران الاحتلال في مناطق متفرقة. أما في الضفة، فيواصل الاحتلال إغلاق الحرم الإبراهيمي في الخليل، في حين اقتحم أكثر من 680 مستوطنا باحات المسجد الأقصى. لمتابعة هذه التطورات، خاصة ما تعلق منها بالوضع الميداني في اليمن وكذلك البعد السياسي المستجد وما أشرنا له قبل قليل من هذا الاتصال من الرئيس الأمريكي بالقيادة اليمنية وما كان في هذا التواصل حتى الآن، بالإضافة إلى التطورات الميدانية المتعاقبة في اليمن على صعيد أكثر من جبهة، خاصة ما تعلق منها بالتطورات الأخيرة في جبهة تعز. أيضا عن تطورات في اليمن، معنا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. ياسر، ماذا عن آخر التطورات؟
3: نعم، آخر التطورات ما تم الإعلان عنه أن هناك 5 غارات شنها الطيران على مواقع في جبهة في إحدى جبهات تعز أيضا. كذلك هناك أيضا إسقاط لمسيرات للحوثيين في بعض مناطق تعز. أيضا كان أركان محور تعز قد أعلن عن سقوط عدة مناطق بيد الحوثيين بيد القوات الحكومية كانت بيد الحوثيين، ثم قال نائب أو مساعد قائد محور تعز إنه تم السيطرة عليها من قبل القوات الحكومية. أيضا هناك في جبهة كهبوب الواقعة على ساحل البحر الأحمر وعلى الساحل الغربي لليمن ما زالت تدور اشتباكات بين الطرفين. هناك قوات حكومية من قوات العمالقة ودرع الوطن وكذلك مسنودة بقبائل الصبيحة تؤكد أنها تصد كل يوم عدة هجمات للحوثيين، وأكدت مساء أمس أنها دمرت عربات للحوثيين وأيضا تحدثت عن قتلى وجرحى من الحوثيين هناك. أيضا تحدثت عن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في تلك المنطقة. على الجانب الآخر أيضا كان قائد محور تعز قد زار الجرحى في المستشفيات بتعز، وأكد أن القوات الحكومية قادمة للسيطرة على كامل الشريط الساحلي لليمن، وكذلك على أن المعارك لن تنتهي حتى يتم استعادة السيطرة على كل مناطق اليمن. وأيضا كانت هناك تصريحات لعضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة مساء أمس، أكد فيها أنه لابد للدولة أن تسيطر على كامل أراضيها، وأيضا لابد أن تستعيد زمام المبادرة. أيضا على الجانب الإنساني هناك زيادة في عدد النازحين، ويقدر عدد النازحين حتى الآن إلى قرابة 150 ألف نازح، والعدد في الزيادة كل يوم. هنا في تعز الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين تؤكد أن عدد النازحين وصل إلى 19 ألف أسرة نازحة في تعز وحدها فقط، وهي التي تحمل العدد الأكبر من بين 8 محافظات لجأ إليها النازحون. أيضا هناك من ذهب إلى جيبوتي وهم قرابة 3000 وأكثر، ما زالوا هناك في أوضاع معيشية صعبة. فالوضع الإنساني أيضا سيء للغاية على كل المستويات، سواء كان في تعز، في عدن، في كل مناطق البلاد، حتى في مأرب هناك من نزح من الساحل الغربي إلى مأرب، ومأرب هي أكثر منطقة أو أكثر محافظة تحتضن النازحين في اليمن بشكل عام.
2: ياسر حسن من تعز، شكرا جزيلا لك. نبقى في هذا الملف. معنا الآن في الاستوديو الزميل أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أحمد أهلا بك. نبدأ بهذا التطور الذي حدث أمس، المكالمة التي تمت أمس بين الرئيس الأمريكي ورئيس مجلس القيادة اليمنية، ربما ما رشح عن هذا الاتصال حتى الآن؟
4: هو طبعا الاتصال مهم جدا من حيث الشكل، من حيث التوقيت، من حيث المضمون أيضا، ومن حيث أيضا يعني حصوله في هذا الوقت بالتحديد. في الشكل ربما لأول مرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتصل برئيس يمني خلال هذه الفترة،
2: ورئيس مباشرة
4: طبعا، ويعني لم يحدث هذا من قبل. هذا يرفع مستوى الحدث، يجعل الحدث ذا مستوى مهم. من حيث التوقيت طبعا نحن نتحدث عن الحرب اليمنية وتقدم الحوثيين المهم إلى باب المندب والمخا وساحل البحر الأحمر، وهذا طبعا يأتي في خضم يعني تطور صراع كبير بين أمريكا وإيران لا زال حتى هذه اللحظة، وهذا جزء من هذا الصراع. من حيث المضمون أستطيع أن أقرأه من عدة زوايا. أولا واضح اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بالأمر، واضح أيضا أن طبعا نحن حتى اللحظة أخذنا الخبر من رويترز فقط، لكن لم يأتي حديث من الحكومة اليمنية ولا من الطرف الأمريكي. إذن ما الذي يجعلنا نقول تماما بأنه تم رفض الطلب اليمني؟ طبعا هو رويترز تحدثت عن طلب يمني للدعم وأن الرئيس الأمريكي ربما لم يكن متشجعا، لكن أنا معلوماتي بأن الاتصال كان إيجابي
2: حتى في الحديث أنه كان ربما هناك خطوة أمريكية بتنفيذ عملية عسكرية، وأن الرئيس الأمريكي في آخر لحظة تريث في اتخاذ هذه الخطوة.
4: ليس في إطار هذا الحديث، لكن هذا خبر
2: أشير للسياق العام.
4: هذا خبر لأكسيوس يتحدث عن هذا الموضوع، ويبدو أن هذا حدث يعني ربما يتداول في الإعلام الغربي منذ تقريبا 3 أو 4 أيام، أن منذ قطع الرئيس ترامب إجازته وذهب إلى البيت الأبيض ربما قبل يومين يعني.
2: صحيح.
4: تم هذا الحديث، ولذلك أنا أعتقد بأن ما مضى ليس أخطر مما سيأتي، وهذا الاتصال دليل على هذا الموضوع. الآن نحن نشاهد طبعا كثير من الإعلانات حول هذا الموضوع، يعني حول التدخل الأمريكي، حول عدم التدخل الأمريكي، حول كيف ستتصرف الدول. حتى اللحظة لم يتبلور موقف لا لدى الولايات المتحدة الأمريكية ولا لدى الدول التي تستفيد من باب المندب، ولا لدى الدول أيضا التي يربطها الصراع بموضوع إيران وموضوع الحرب الإيرانية الأمريكية. طيب. إذن ما زلنا حتى هذه اللحظة ننتظر ونرقب ما الذي سيحدث تحديدا. طبعا تتعرف يعني ما دام لم يصدر يعني حديث من الحكومة اليمنية ولا حديث بشكل رسمي، فنحن أمام طبعا مجموعة من التحليلات، ولكن أنا بحسب مصادري يعني هناك من قال بأن الاتصال كان إيجابي لدرجة كبيرة.
2: طيب الآن عن الجانب الميداني، التطورات الميدانية وأهم ما قرأته حتى الآن على صعيد هذه التطورات الميدانية أحمد.
4: التطورات الميدانية يعني تعرف في 3 سبتمبر بدأ الحوثيون يعني عملياتهم البرية، سيطروا على منطقة ساحل البحر الأحمر وبالمندب بانسحاب كامل من قوات المقاومة الوطنية. الآن أنا ألاحظ وخاصة هذا اليوم بأن هناك انقلاب في المعادلة، ولكن ليس لدرجة كبيرة. الحوثيون الآن يريدوا أن يحموا مكاسبهم في البحر الأحمر وبالمندب والمخاء التي حصلوا عليها في 10 سبتمبر، ولكن يبدو أنه سيتقابلهم مجموعة من الأمور. يقابلهم الطيران الحربي، قوة كبيرة جدا للطيران الحربي اليوم، ربما من أكثر الغارات التي حدثت في مناطق الساحل الغربي وحتى في مناطق أخرى. أيضا إمدادات وتعزيزات الحكومة، أيضا صعوبة المعركة في ريف تعز، غربي تعز أو جنوبها، ما زال حتى هذه اللحظة صحيح لا صحيح أن الحوثيين يهجمون، ما زالوا يهجمون.
2: هل التركيز على مرتفعاتها أحمد؟
4: طبعا التركيز حتى هذه اللحظة، القتال كله حول المرتفعات في جنوب تعز، في جنوب شرق تعز، وفي كهبوب، حيث يطل كهبوب وسلسلة جبال كهبوب على مضيق باب المندب. الحوثيون يريدون أن يحموا مكاسبهم، والحكومة اليمنية تريد أن تطوقهم من جميع الاتجاهات.
2: أقول لك زميل أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال وزير الخزانة الأمريكي إن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل في أنحاء العالم بدءا من 23 سبتمبر الجاري. وهذا وبدأ وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي زيارة لطهران، قال مصدر في الداخلية الباكستانية إنها تتركز على بحث جهود الوساطة. عن هذا التطور مجمل التطورات في هذا الملف، معنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. نبدأ معك فادي، وما أعلنه وزير الخزانة الأمريكي.
5: نعم عبد القادر، إعلان وزير الخزانة الأمريكي عن أن يوم الأربعاء ستبدأ الإدارة الأمريكية بفرض العقوبات الثانوية على أي جهة تقدم المساعدة للطيران المدني الإيراني، يأتي في سياق العقوبات التي سبق أن أعلن عنها وزير الخزانة، والتي قال أنها ستطال مجموعة من القطاعات من بينها قطاع الملاحة الجوي في إيران، خصوصا أن الإدارة الأمريكية تقول أن إيران تستخدم هذا القطاع للالتفاف على العقوبات الاقتصادية، فضلا عن نقل مواد حساسة تحتاجها لبرامجها الصاروخية، وأيضا لنقل العتاد وغيرها من الأمور من بينها الأموال لمن تصفهم الولايات المتحدة بوكلاء إيران في المنطقة. وبالتالي وزير الخزانة حذر أي جهة من التعامل مع شركات الطيران ابتداء من يوم الأربعاء تحت مغبة التعرض لعقوبات وفق تعبيرها، وفي هذا الإطار تزويد الطيران بأي وقود أو تقديم خدمات لوجستية. هذا الأمر يأتي في وقت تواصل الإدارة الأمريكية هذه الضغوط الاقتصادية على الجانب الإيراني، مع بروز ملامح انفتاح على التفاوض مع الجانب الإيراني أعلن عنها المندوب الأمريكي في مجلس الأمن الدولي مايكل واتس في مقابلة تلفزيونية، حيث قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منفتح على مسألة استئناف المباحثات مع الجانب الإيراني وإبرام صفقة للتوصل إلى اتفاق سلام، لكن المندوب الأمريكي اشترط مسألتين، الأولى أن تأتي إيران إلى التفاوض بحسن نية، والنقطة الثانية أن يمتلك أي فريق تفاوضي من قبل إيران تفويضا كاملا من المرشد للتوصل إلى اتفاق، خصوصا أن الرئيس الأمريكي يقول أن الإيرانيين يمارسون الألعاب، وهذا يظهر أن الولايات المتحدة في حال دخولها في مفاوضات مع الجانب الإيراني تريد التوصل إلى اتفاق بأسرع وقت ممكن، خصوصا أن الإدارة الأمريكية تقر كما جاء على لسان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في تصريحات للصحفيين اليوم بأن استمرار ما وصفه مساعي إيران لترهيب الملاحة البحرية تؤدي إلى رفع أسعار الطاقة حول العالم، وأيضا على المستهلك الأمريكي رغم مساعي الولايات المتحدة للتصدي لهذه الإجراءات الإيرانية كما قال. هذه التصريحات تأتي قبيل توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أعلن النائب الرئيس الأمريكي بأن إيران ستشكل مادة للنقاش خلال اللقاءات التي سوف يجريها الرئيس الأمريكي مع مجموعة من قادة الدول، ولكن أيضا مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي في لقاء سيجمع هؤلاء القادة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش أعمال الجمعية العامة. إضافة إلى هذا الحراك الدبلوماسي المتوقع في نيويورك، هناك أيضا قمة مرتقبة هنا في البيت الأبيض مع استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ يوم الأربعاء في واشنطن لإجراء مباحثات أكدت الإدارة الأمريكية بأنها سوف تتناول مسألة الضغوط الاقتصادية على إيران والعلاقات الصينية الإيرانية، وذلك في مسعى من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدفع الصين للتخلي عن واردات النفط الإيرانية وأيضا وقف أي مساعدة يمكن أن توفرها بيجينغ لطهران وفق ما يقول أركان الإدارة الأمريكية.
2: في هذا الوقت أيضا يقوم وزير الداخلية وبدأ محادثاته الوزير الداخلية الباكستاني في طهران عن هذا البعد وكذلك ردود الفعل حول هذا الخطوة من قبل الخزانة الأمريكية، نسأل عنها مراسل الجزيرة الزميل بابا ولد حرمة. بابا.
6: نعم عبد القادر، بالفعل وصل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران اليوم، كان في استقباله نظيره الإيراني، وهذه الزيارات تأتي في إطار أو ضمن على وقع هذه الاتصالات التي كان الإيرانيون ينخرطون فيها مع نظرائهم في إسلام أباد. خلال الأيام الماضية كان هناك هذا الاتصال لوزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي مع كل من قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير وكذلك مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار. وخلال هذه اللقاءات وإثر هذه الاتصالات الهاتفية كانت الخارجية الإيرانية تتحدث بشكل عام، لنقل بشكل عام دون تقديم أي تفاصيل، تقول إن الوزير الإيراني ناقش مع هذين المسؤولين في باكستان الأوضاع في المنطقة جهود خفض التهدئة وتلك المسائل الرامية لإيجاد حلحلة للملف التوتري بين الولايات المتحدة وإيران. ولم تكن اتصالات وزير الخارجية الإيراني تقتصر على المسؤولين الباكستانيين، فقد كان له هذا الاتصال مع نظيره في إيران هاكان فيدان، وكانت له أيضا حتى رحالة أيضا بالدوحة قادما إليها من طهران في طريقه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. المسؤولون الإيرانيون وعلى مدى الأيام الماضية يمكن رصد هذا التعبير عن الاستعداد للمفاوضات للجهود الترحيب بجهود الدبلوماسية، سواء حين ننظر إلى تصريحات الرئيس مسعود بازشكان أو كذلك لتصريحات عباس عرقجي الذي بعد أن يؤكد على أن بلادها ستدافع عن أمنها واستقلالها وسيادتها فإنها ترحب وتنفتح بالجهود الدبلوماسية. كانت لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي أيضا تصريحات في هذا الصدد، تأكيد على أن إيران جادة في الدفاع عن أمنها. لكن أيضا هناك هذه الاتصالات وهذه المشاورات المستمرة، يقول محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي مع الوسيطين قطر وباكستان، ويقول محسن رضائي إن الشروط الإيرانية أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية ويسوق منها وقف الحرب على الجبهة كافة وكذلك إنهاء الحصار البحري ورفع التجميد عن الأموال الإيرانية. فيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية كان هناك هذا الإعلان الصادر قبل نحو ساعة من الآن عن الخطوط الجوية الإيرانية يؤكد على أن رحلتها من ثلاث نقاط هي أصفهان ومشهد ومدينة إيرانية أخرى باتجاه النجف في العراق ما تزال مستمرة، على خلفية هذا الحديث عن تأثير هذه العقوبات على الرحلات التجارية على الطيران المدني في إيران.
2: بابا ولد حرمة من طهران وفادي منصور من البيت الأبيض، شكرا جزيلا لكما للمتابعة والتحليل والقراءة في جملة هذه التطورات. معنا من واشنطن إلي بريمر المحلل الاستراتيجي بالحزب الجمهوري، وأرحب أيضا هنا في الاستوديو بالدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، وهنا أيضا في الاستوديو بالدكتور سليم زخور الباحث المختص بالقانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بكم جميعا. نبدأ من واشنطن، ما هو معلن من الجانب الأمريكي حتى الآن بأن الإدارة الأمريكية منفتحة على الحوار، العودة إلى طاولة التفاوض والمفاوضات، ولكن بحسن نية كما تقول الإدارة الأمريكية، وأيضا بتفويض كامل من قبل المرشد. ما المقصود في ظل المعطيات الحالية العودة إلى طاولة التفاوض بحسن نية من قبل الجانب الأمريكي كما أعلن، أو من الجانب الإيراني عفوا كما أعلنته الإدارة الأمريكية.
7: مساء الخير، يسرني أن أكون معكم وأرحب بك وبالضيوف الكرام. أعتقد أن الرئيس ترامب كان دائما راغبا بالعودة إلى طاولة المفاوضات. هو يرى بنفسه على أنه مفاوض متمرس وهو يفتخر بمهاراته التفاوضية، لكن السؤال الحقيقي في المفاوضات هو هل هنالك نقاط مشتركة سيوافق عليها الطرفان في نهاية المطاف؟ الولايات المتحدة كانت واضحة، الرئيس ترامب لا يريد أن يرى إيران تطور سلاحا نوويا، ويريد مضيق هرمز أن يكون مفتوحا وأن يكون هنالك ملاحة وممر ملاحي حر ومفتوح في مضيق هرمز. إذا لم تكن إيران راغبة بقبول هذه الشروط، من الصعب رؤية حل دبلوماسي يتحقق. لكن أعتقد أن الرئيس ترامب كان دائما منفتحا للحل الدبلوماسي هنا، فقط أنه لم يكن هنالك أي التقاء بين ما يريده الرئيس ترامب وما يرغب ويطلبه النظام الإيراني. بالتالي كان الحل الدبلوماسي ولن يكون حلا واقعيا وقابل للحياة.
2: دكتور عاطف، أسألك عن آخر ما صدر من الإدارة الأمريكية وهذه الخطوة المتعلقة بالطيران الإيراني، ما تعليقك على هذه الخطوة في هذه المرحلة؟
7: ببساطة ولمشاهدي كيف سيؤثر هذا الأمر علي، أن أعود إلى مدينتي في طهران ولا أعرف الآن كيف سأعود إلى طهران، لأن النظام الجوي الإيراني قد تم فرض عقوبات عليه، وأي إيراني يعيش خارج إيران سيعاني من هذا العمل الإجرامي. حتى ولو تكن ما كنت تقوم بزيارة عائلتك في إيران أو تكون تقوم بزيارة البلد ولم تكن إيرانيا، ستعاني من هذا الأمر. العقوبات تمثل قصة وعبئا كبيرا على الإيرانية. أكثر من 40 عاما منذ بدء الثورة الإسلامية كانت نظاما قاسيا، وترى الإيراني يرونه على أنه حرب. المشكلة القصة هي أنه ليست الإيرانيون ليسوا قادرين على فرض العقوبات، ولا بالتالي لا يستطيعون الرد على هذه العقوبات. الإيرانيين لديهم صواريخ لكنهم لا يستطيعون أن يتعاملوا مع هذه العقوبات بالصواريخ. لكن الشيء الذي أعطاه الأمريكيون للإيرانيين أن هنالك شيء يستطيعون استخدام صواريخهم ضد بمواجهة هذه العقوبات. الأمريكيون في حقيقة الأمر هم أعطوا هذا الأمر للإيرانيين، وبالتالي الإيرانيين كانوا أقوياء جدا في الرد على هذه العقوبات في فرض الألم على الأمريكيين.
2: دكتور سليم، لتقدير الموقف الحالي وأعود بك إلى ساعات مضت، كانت المؤشرات أننا ربما على وشك عمل عسكري غير مسبوق، ثم تطورت الأمور، الآن الحديث على حزمة أخرى من العقوبات تطال قطاع الطيران الإيراني. في الوقت ذاته مسؤول الباكستاني وزير الداخلية عاد مرة أخرى إلى طهران، ما الذي يجري؟
8: يعني أعتقد أن المساحة تبقى للمفاوضات. يعني ما كان في ساعات ما قبل الماضية والأيام الماضية كان تصريح رئيس الأمريكي أنه قريب من اتخاذ قرار حول عمل عسكري ضخم، هذا هو كان المؤشر الوحيد أو الدليل الوحيد على إمكانية التصعيد العسكري. ولكن كل المؤشرات الأخرى تدل على أن العمل التفاوضي قد يكون أقرب، رغم أن الفجوات ما زالت كبيرة بين الطرفين. يعني من الصعب تخيل عمل الوسطاء في هذه المرحلة، ولكن نحن أقرب إلى العمل التفاوضي، وكل ما نشهده الآن هو نوع من الدفع باتجاه التفاوض. غدا هناك اجتماع بين رئيس ترامب وقادة الدول الخليجية والدول العربية، سيطرح رئيس ترامب الخيارات التي عددها منذ أيام، بمعنى الاستمرار بالعقوبات الاقتصادية أو الضربة العسكرية أو ذهاب إلى التفاوض. ماذا سيكون الرأي قادة الدول الخليجية دول المنطقة؟ سيكون حكما العودة إلى التفاوض، لأن كان هذا رأيهم خلال قبل الحرب، حاولوا منع الحرب، وخلال الحرب هناك وسطات عربية في هذا الموضوع. حكما سيكون هناك دفع بهذا الاتجاه. هناك فرصة للدبلوماسية، لا أعتقد أن هناك تصعيد قريب، لأن أي تصعيد عسكري يجب أن يترجم في السياسة. حاول الرئيس ترامب خلال الأشهر الماضية، لم يستطع أن ينهي هذا الصراع من الناحية العسكرية. في لحظة ما من الممكن أن نصل إلى تصعيد، ولكن قد يكون محدود، ويجب أن يكون هناك ترجمة سياسية. أي ترجمة سياسية غير تغيير الموقف الإيراني سيكون الانسحاب الأمريكي من المنطقة. هل فعلا الرئيس ترامب على استعداد للانسحاب الأمريكي من المنطقة؟ وهل دول المنطقة؟
2: أسألك مرة أخرى دكتور سليم، بناء على تصريحات المسؤولين الأمريكيين على رأسهم الرئيس الأمريكي، عندما يقول نحن مستعدون للعودة، منفتحون على العودة للتفاوض، ولكن بشرط واحدة من الشروط طرحها الجانب الأمريكي أن الوفد المفاوض يجب أن يحظى بصلاحيات كاملة من قبل المرشد، ما الذي يريد الأمريكي أن يقوله في هذه المرحلة بالحديث عن عودة الاتصالات؟
8: يعني الاتصالات قائمة، تبادل الرسائل قائم، الوسطاء فاعلون. حتى من الجانب الإيراني كان هناك تصريح أن الوسيط القطري حمل رسائل من الجانب الإيراني إلى الجانب الأمريكي. الإشكالية ليس في التواصل، الإشكالية كما كنا نقول منذ قليل أن ما زالت المنطلقات متباعدة. الجانب الإيراني عاد ليطرح الشروط التي طرحها قبل التفاوض على مذكرة التفاهم، وهي تم حل الجزء الأكبر منها في مذكرة التفاهم. الرئيس الأمريكي يرفض مذكرة التفاهم. قد يكون أحد المؤشرات الإيجابية خلال الأيام الماضية والتي يجب أن نتابعها في الأيام المقبلة هي عدم ذكر المسؤولين الإيرانيين لمذكرة التفاهم خلال اليومين الماضيين. يعني تصريح رئيس البرلمان قليباف
2: نعم،
8: وتصريح أمين مجلس الأمن القومي للجزيرة، التصريحان لا يوجد أي ذكر لمذكرة التفاهم. أين المؤشر الإيجابي في هذا الموضوع؟ لأن الجانب الأمريكي لا يذكر مذكرة التفاهم بغض النظر عن الشروط التي طرحتها إيران. هذا قد يفتح باب للتقارب والعودة إلى التفاوض، رغم أعود وأكرر أن الفجوة ما زالت كبيرة في المنطلقات، وهي كانت كبيرة في الماضي وذهبنا للتفاوض كان هناك إمكانية أتفاق. قد يكون أحد المداخل هو ربما بعد الاجتماعات في نيويورك عودة القادة الخليجيين وعودة مرة أخرى إلى اجتماع خليجي إيراني ومحاولة حل أزمة مضيق هرمز عبر الاتفاق الإيراني العماني ليكون مدخل لمفاوضات أكبر. طيب، طالما أن هذا الاتفاق يراعي مصالح الدول الإقليمية ومصالح الاقتصاد.
2: لأسأل ضيفي أيضا من واشنطن السيد بريمر فيما هو مطروح بشكل رسمي من قبل الجانب الأمريكي من سيناريوهات في هذا الملف، إما ضربة غير مسبوقة أي عمل عسكري بحجم كبير، أو نواصل خنق النظام الإيراني والاقتصاد الإيراني وندعه يتعفن كما جاء لسان المسؤولين الأمريكيين. ولكن على ماذا يراهن الأمريكي في أن أحد هذين الأسلوبين قد يحقق لواشنطن ما تريده في هذه الحرب؟
7: أعتقد أن الضيفين والضيف قال أنه هنالك ثغرة كبيرة، وهو محق في قول ذلك، أن هنالك ثغرة بما بين يريده الرئيس ترامب وما يرغبه الإيرانيون. هنالك عدم تغيير في الموقف. إذا لم يكن هنالك تغيير في الموقف من الصعب رؤية الطرفان يلتقيان. ما قاله هو ربما تغيير النقاط الصراع، بالتالي ربما قد يضطر النظام الآن الذي أتى بمطالب عالية إلى التنازل ربما عن مطالبه. قد هو يستمر بالضغط الاقتصادي، وقد ربما يلجأ إلى العمل العسكري الأكبر، والذي قد تكون هو الخطوة الأكثر منطقية إذا ما حاول الرئيس ترامب أن يحرك الأوضاع، بالتالي يصل إلى حل تفاوضي. ولا أعتقد أنه هو هذا بالضبط ما يريده.
2: في هذه الحالة دكتورة عاطفة، من الجانب الإيراني أيضا بوجود هذا المسؤول وزير الداخلية الباكستاني في طهران، والمواقف التي يتم يعني من قبل المسؤولين الإيرانيين يكررونها كل مرة وهي مواقف ثابتة بالنسبة للجانب الإيراني، بتقديرك ما المساحة التي يحاول المسؤول الباكستاني أن يتحرك فيها في هذه المرحلة؟
9: أم
7: في حقيقة الأمر جوابا على سؤالك علينا أن عليهم أن يروا ما يحصل على الأرض. الوسطاء الآن لديهم عليهم أن يقدموا شيئا جديدا على الطاولة لأن الأشياء التي تم تجربتها بشكل متكرر الطرفان في حقيقة الأمر دخلوا في هذه مرحلة التأزم هذه ولديهم مطالب لا يرغب الطرف الآخر بقبولها. بالتالي يبدو لي وكأن الوسطاء عليها أن تقدم على الطاولة مبادرة ستضمن على الأقل وعلى الأقل من وجهة النظر الإيرانية توقف الخروقات والتهديدات. إذا ما تمكن الباكستانيون من تقديم شيء جديد وإعطائه إلى الإيرانيين وإعطائهم بعض الضمانات أن أراضيهم لن يتتم مهاجمتها وأيضا الخيار الآخر الذي ذكره رضائي أيضا أعتقد أن الأمور ستسير بشكل جيد من الجانب الإيراني. لكن إذا ما كان هناك قول أنه على الإيرانيين أن يتقبلوا وأن لا يقوموا بهذا الأمر أو ذلك لن يكون الأمر ناجحاً مع الإيرانيين. أعتقد أن الخيار الوحيد هو تقديم شيء على طاولة المفاوضات من قبل الوسطاء.
2: أبقى معك دكتورة عاطفة لأربط بما ذكر الدكتور سليم قبل قليل بإشارته على الأقل التصريحات الأخيرة للسيد قليباب أو كذلك للسيد محسن رضائي لم يتطرق إلى مصطلح مذكرة التفاهم. هل هذا مؤشر على أن الإيرانيين منفتحون على صيغ أخرى؟
7: أعتقد أن الإيرانيين منفتحون بشكل حقيقي لأي صياغة أخرى. أعرف أنه قبل مذكرة التفاهم كان الإيرانيون يرغبون بتقديم للأمريكيين ربما توقف لخمس سنوات في البرنامج النووي الإيراني أو خيارات أخرى. وكان في حقيقة الأمر كان هناك رغبة بإعطاء المزيد في مذكرة التفاهم. أعتقد أن الإيرانيين مستعدون لأي أمر يمكن أن يضمن لهم أنه يتحقق ثلاثة عناصر.
2: دكتور سليم ربطا بما يجري من تفاوض وجهود دبلوماسية نعود إلى الوضع الميداني عودة مرة أخرى للحديث عن استهداف ناقلات في مضيق هرمز فيما يتحدث الجانب الأمريكي عن التمكن من مرور عدد من هذه السفن لهذا المضيق. مرة أخرى أيضا يعود الجانب الأمريكي إلى التصعيد في هذا الملف. هل نحن أمام المؤشرات ذاتها كل مرة حالة من الاستاتيكو ثم حالة من التصعيد ثم العودة إلى حالة الاستاتيكو أو ليس بالضرورة؟
8: يعني حسب تطورات في الميدان الآن الوضع حسب آخر الإحصاءات التي صدرت اليوم عن رويترز وكيبلر هناك معدل في الأسابيع الماضية حوالي 6 ملايين برميل يوميا وهذا رقم كبير نسبيا في ظل التصريحات الإيرانية أن هناك سيطرة كاملة على مضيق هرمز. هذا حصل في مرحلتين سابقة خلال الأشهر الماضية عندما يشعر الجانب الأمريكي أن الجانب الإيراني أعاد بناء قدراته من أجل تهديد فعلي للمسار الذي يحميه كان هناك تصعيد من الجانب الأمريكي على السواحل الإيرانية من أجل إعادة هذه الإمكانات إلى مستويات الدنيا. من الممكن أن نعود إلى هذا المشهد في حال الوضع استمر على ما هو عليه ولم يكن هناك أي خرق إن كان على مستوى الدبلوماسي أو على مستوى العقوبات الاقتصادية. ولكن الجانب الأمريكي مصر على يعني هذا الوضع يناسب الجانب الأمريكي بمعنى أنه مصر على أن المضيق مفتوح هناك السفن تمر وكان تصريح للقيادة المركزية منذ يومين واضح بهذا الشأن والحصار فعال بمعنى الجانب الأمريكي يعتبر أن الوقت لصالحه. لذلك لماذا سيذهب إلى التصعيد العسكري في هذه المرحلة؟ يعني ما هي الغاية من التصعيد العسكري إلا إذا في حال كان يعتقد أن التصعيد العسكري ممكن أن يحسم الموضوع وهو ما لم يتمكن من القيام به في الأشهر الماضية. لذلك الوضع القائم من الممكن أن يستمر إلى فترة معينة بمعنى المضيق يتمر السفن من الحصار قائم والضغط على الاقتصاد الإيراني قائم أقله من الجانب الأمريكي. كان هناك محاولة لكسر هذا الواقع من الجانب الإيراني، ولكنه توقف. كان هناك محاولتين لضرب المدمرات الأمريكية، وكان الرد الأمريكي بضرب ناقلات النفط الإيرانية، في المرة الأولى ناقلتين، في المرة الثانية 5 ناقلات، والجانب الإيراني توقف عن هذا الموضوع. هذا أحد المؤشرات التي يجب أن نتابعها في الأيام والأسابيع المقبلة. هل بالإمكان أن يعود الجانب الإيراني؟ أم هذه التهدئة والحفاظ على المناوشات بهذا الحد هو تمهيد للتفاوض وعدم التصعيد من أجل التفاوض؟ هذا ما يجب أن نراقبه في الأيام.
2: أشار أيضا في هذا النقاش إلى توجه الرئيس الأمريكي إلى نيويورك، وكذلك لقائه المرتقب بقادة المنطقة. وهنا أسأل ضيفي من واشنطن السيد بريمر، هذه المرة مما قد يحمله الرئيس الأمريكي لقادة المنطقة فيما يتعلق بما يخطط له الجانب الأمريكي من ربما خطوات في الأيام القليلة القادمة؟
7: أعتقد أن من الواضح أن الرئيس ترامب هو مناسب من أجل أن يكون في تواصل دائم مع قادة المنطقة، لأنهم متأثرين بشكل كبير بهذا الوضع. واقعيا فإن دول الخليج هي متأثرة بشكل أكبر من الولايات المتحدة، وأوروبا أيضا متأثرة بشكل أكبر من الولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة ليست لا تصدر النفط، وهذا لا يؤثر على الاقتصاد بشكل أكبر، اقتصاد الولايات المتحدة كما هو يؤثر على مناطق أخرى في العالم. لكن الرئيس ترامب لديه مشاكل سياسية، وخاصة ارتفاع أسعار الوقود محليا. إذا ما استطاع أن يحقق تحالفا بين دول منطقة جارة إيران لكي يصلوا إلى حل، هذا أمر جيد. لكن السؤال الأساسي سيظل، هل هنالك معارضة أو قبول من النظام الإيراني؟ وقد يكون هنالك مقبول ربما أيضا لدول الجوار. هذا هو السؤال المهم الذي يبقي هذه الحرب بدون حل.
2: هنا من الضروري أن أسأل الدكتور سليم، هذه المرة قادة المنطقة في لقائهم المرتقب مع الرئيس الأمريكي، بتقديرك في أي إطار سيكون هذا الاجتماع بارتباطا بحسابات دول المنطقة واستطالة هذا الصراع؟
8: يعني هناك دفع دائم من دول المنطقة من أجل الوصول إلى حل سلمي، هذا الموضوع واضح. كل التصريحات، كل المواقف قبل الحرب، خلال الحرب، الوساطات القائمة، والآن هذا الموضوع سيأخذ منحى أكثر جدية في موضوع الإصرار على الحل التفاوضي، خاصة مع ما يحصل على مستوى اليمن وعلى مستوى السعودية والاعتداءات اليمنية على السعودية. هناك خوف من أن يتطور هذا المشهد إلى حرب إقليمية كبرى. كل اللاعبين يحاولون التصعيد إلى حد أن لا تنفجر بشكل كبير، ولكن هذا ليس مضمونا، بمعنى أن أي رد من السعودية من الممكن أن يذهب بشكل أكبر. في حال تدخلت الولايات المتحدة ممكن أن ينفجر الوضع بشكل أكبر. الآن ما هو على الطاولة هو المشهد ما بعد الحرب، بمعنى كل الأطراف يحاولون أن يرسموا المشهد ما بعد هذه الحرب. أي نظام إقليمي سينشأ؟ ما هو موقع إيران فيها؟ هل ستتمكن دول الخليج من تفعيل أو الأنساق التي أنشئت أو خلق أنساق جديدة من أجل خلق هذا التوازن في حال كان هناك نية للأمريكي للانسحاب من هذه الحرب بشكل مفاجئ، إعلان النصر؟ لأن هذه هي الحالة الوحيدة التي يمكن لرئيس ترامب أن ينهي الحرب فيها. لا يوجد حتى الآن، إذا لم يكن من خلال تفاوض، لا يوجد من خلال العمل العسكري إمكانية لإنهاء هذا الموضوع، سيكون من خلال تفاوض أو انسحاب الأمريكي بشكل معين. وفي هذه اللحظة على دول المنطقة تملأ هذا الفراغ وتكون قادرة على خلق هذا التوازن مع إيران.
2: الدكتور سليم زخور، الباحث المختص بالقانون الدستوري والأنظمة السياسية، شكرا جزيلا لك. وكذلك الشكر لضيفتي هنا في الأستوديو الدكتورة عاطفة طياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، وكذلك لضيفي من واشنطن إلي بريمر، المحلل الاستراتيجي بالحزب الجمهوري. الآن إلى نافذة من الأمم المتحدة في نيويورك مع الزميلة منى العمري. منى،
9: جزيل الشكر لك عبد القادر. إذن بين دعاة وضع فرامل للذكاء الاصطناعي وبين من يدعو للمضي قدما يكمن نقاش محتدم حتى هنا في الجمعية العامة للأمم المتحدة. إذن نتحدث عن الذكاء الاصطناعي الذي بات محركا رئيسيا في كل جوانب الحياة وعصبا رئيسيا للاقتصاد العالمي، وتعتمد عليه القطاعات والحكومات كركن من أركان عملية التحديث والتطوير والسرعة أيضا، وتخصص ميزانيات لتطويره تصل إلى أرقام خيالية. وتوقعات شركة غارنتر المتخصصة في تحليل الأعمال والتكنولوجيا أن يصل الإنفاق العالمي هذا العام على تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى ما يزيد عن 2.5 تريليون دولار أمريكي، وهو رقم غير مسبوق. لكن جهات عدة تدعو إلى حوكمة هذا القطاع بما يمنع هيمنة أصحاب الشركات على قرارات كانت منوطة بالحكومات، ويحافظ على في الوقت عينه على تطوير قطاع لخدمات بشرية. إذن نتابع هذا التقرير للزميلة رانيا حلبي.
10: سباق محموم نحو تطوير ما قد يكون أهم أداة في متناول البشرية أو أخطر سلاح عليها، وشركات عملاقة بميزانيات فلكية وأنفاق سنوي يتخطى ميزانيات دول لتطوير ذكاء غير بشري عماده آلة وأسلاك. وبين أهداف مشروعة تتيح رفع كفاءة الأعمال وتوفير الوقت والتكاليف بشكل يتجاوز القدرات البشرية، وتطوير حلول في قطاعات حيوية لم يكن بالإمكان الوصول إليها بالطرق التقليدية مثل خدمات طبية معينة والتحليل الاستخباري أو الدفاعي والتعليم وغيرها كثير، إلى التحذير من مخاطر التحول إلى شركات وأفراد محددين يتحكمون بالمصائر وسلاحهم آلات فائقة الذكاء. لمن السيادة اليوم؟ هل ما زالت للحكومات والدول أم انتزعتها شركات عملاقة سخرت أدوات بات مستحيلا التخلي عنها؟ لغة الأرقام قد تكون الأقدر على تبسيط الإجابة. ففي عام 2026 رصدت 4 شركات تكنولوجيا عملاقة 650 مليار دولار للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مبلغ يتجاوز موازنات دفاع دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، وزاد عن العام الماضي عندما صرفت 155 مليار دولار، وتخطت ما أنفقته الولايات المتحدة ذلك العام على التعليم والتدريب والخدمات الاجتماعية مجتمعة. ولأن من يملك الثروة يملك النفوذ، ولأنها تملك الأصول الرقمية الاستراتيجية مثل مراكز البيانات الضخمة والرقائق، بدأت شركات الذكاء الاصطناعي بالتحول إلى قوى جيوسياسية وسياسية نافذة، وباتت قادرة على التأثير في الاقتصادات والمجتمعات وأحيانا في صناعة القرار السياسي، لتنافس الدول والحكومات في أدوار لطالما كانت حكرا على هذه الأخيرة. يرافق ذلك مخاطر شبه غياب للأطر القانونية والأخلاقية والحوكمة، بما يهدد البشرية بمخاطر وجودية واجتماعية. وانطلاقا من مقولة من فمك أدينك، يخرج 2 من كبار علماء شركة أوبن أي آي وأنثروبيك لإدانة الشركات في سباقها المحموم لتطوير الذكاء الاصطناعي واتهامها بعدم التصرف بمسؤولية. الاتحاد الأوروبي بات الجهة التنظيمية الأبرز عالميا مع وضعه تشريعا شاملا لتنظيم الذكاء الاصطناعي، وتعتبر الصين الوحيدة التي نجحت في تفكيك شركات تقنية خلال حملة تطهير استمرت 3 سنوات، بينما ترفض الولايات المتحدة رفضا قاطعا إبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي، ويرى البعض أن هذه الحوكمة تقيد حرية البحث والتطوير. أما الأمم المتحدة فدعت لتنسيق عالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي وأنشأت هيئة استشارية خاصة بذلك، فكل ما يحصل الآن يصب وفق ما تقول في صالح شركات التكنولوجيا العملاقة وأصحابها والجهات الداعمة لها.
9: إذن ينضم إلينا هنا في الاستوديو السيدة أمانديب جيل، الوكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص المعني بالتكنولوجيا الرقمية والنشأة. أهلا ومرحبا بك سيدة أمانديب. إذن نقاش واسع يحتدم فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي بين دعاة المضي قدما بدون فرامل وبين دعاة الفرامل، ويعني تفاصيل كثيرة تحدث لربما في هذا الأسبوع رفيع المستوى يعني تأخذ النقاش إلى مساحات عدة. لكن أبدأ معك بالسؤال عن 4 شركات تكنولوجيا فقط رصدت 650 مليون دولار للذكاء الاصطناعي في عام واحد. نحن نتحدث عن ميزانية أكثر من ميزانيات دفاع الاتحاد الأوروبي مجتمعة. هل ما زالت السيادة في هذا الملف برأيك بيد الدول، أم أنها انتقلت فعليا إلى شركات لا يحاسبها أحد؟
7: هذا سؤال وجيه. أعتقد أن مسألة السرعة لتطوير التكنولوجيا للذكاء الاصطناعي تشبه من السفر بالسيارة. إذا ما قمتم بالالتفاف والدوران بسرعة عالية يجب عليكم أن تكونوا قادرين على الضغط على الفرامل واستعادة السيطرة البشرية. بعد ذلك تتخلون عن هذه السيطرة عندما يكون هنالك راحة والسيطرة. أعتقد أن هذا هو السياق. التحديات هي أن تطوير هذه التكنولوجيات هي تقع في يد لاعبين في القطاع الخاص في عدد محدود من الدول. علينا أن نؤكد على مسألة الفهم المشترك والنقاط الحماية وبعد ذلك التوقف لفترة ربما، وأيضا بعد ذلك الاستمرار بالتنمية التكنولوجية. هنالك قضايا مهمة تتعلق باختبارات الطرف الثالث والاعتماد عليها قبل وبعد استخدام هذه التكنولوجيا.

0: بصرامة عبر قوانين فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. الصين خاضت حملة تنظيمية وقانونية غير مسبوقة في هذا الإطار لشركاتها هناك. لماذا هذا التباين الحاد بين هذه الدول في المقاربات؟ وأين تقف الأمم المتحدة؟
1: أعتقد أن في الأمم المتحدة الكل، سواء ما كانت كل الدول، الصين أو الولايات المتحدة أو أوروبا أو دول أخرى، أتت سوية من أجل أن تتفق على آليات أساسية، ولكي يعرفون عليهم أن يعرفوا ما هي المشاكل وما هي الفرص وما هي المخاطر. أيضا هنالك حوار عالمي لكي يكون هنالك اختيار بين السياسات. برغم الاختلافات باستطاعتنا أن نفي تفاهما مشتركا، وايضا ان يكون هنالك بناء للقدرات. بالعوده الى مثال السياره، اذا ما اردنا ان نبقيها تحت السيطره في حاله الاستداره بسرعه عاليه، نحتاج القدره والامكانيات من اجل ان نقود تلك السياره في المقام الاول. في الامم المتحده هنالك مؤسسه ومنظمه تم الاتفاق عليها من اجل السماح لوجهات النظر المختلفه لكي يتم تقديمها ومناقشتها.
0: جزيل الشكر لك سيد منديب جيل، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص المعني بالتكنولوجيا الرقمية والنشأة. شكرا جزيلا لك. بهذا نصل إلى ختام هذه النافذة من نيويورك. عودة إلى الدوحة.
2: شكرا لك منى ولفريق الجزيرة من نيويورك. الآن إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة، ونرصد فيها صعود سعر الديزل في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى على الإطلاق. وكذلك ماكرون يدفع بأزمة الطاقة إلى طاولة مجموعة السبع. التفاصيل مع ليلى.
3: نعم عبد القادر، بالفعل أسعار الديزل وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في الولايات المتحدة، إذ سجلت أعلى مستوى بسبب اضطراب الإمدادات عبر هرمز وقيود الصادرات الروسية. شحنات الخام من منطقة الخليج لم تتعافى بالكامل، ما يحد من إنتاج الوقود في المصافي في مناطق أخرى من العالم. وفي أوروبا فإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقرع ناقوس الخطر بشأن أزمة الطاقة، ويخطط لدعوة مجموعة السبع إلى عقد اجتماع خلال أسابيع لبحث إمكانية السحب من مخزونات النفط الاستراتيجية. فقد تجاوزت أسعار الديزل بالتجزئة في الولايات المتحدة مستوى 6.5 دولار لأول مرة على الإطلاق، لتواصل موجة صعود نتيجة تداعيات الحرب وأزمة مضيق هرمز. ووفقا لبيانات الجمعية الأمريكية للسيارات، فإن الأسعار ارتفعت بأكثر من 87 سنتا منذ بداية هذا الشهر فقط. ودفع الأسعار كذلك للصعود إمكانية تمديد موسكو للحظر على صادرات الديزل حتى أكتوبر تشرين الأول المقبل، مع استمرار هجمات المسيرات الأوكرانية التي تستهدف منشآت التكرير الروسية. وذكرت وكالة بلومبرغ أن الارتفاع الحاد لأسعار الديزل أثار تكهنات بأن إدارة ترامب قد تلجأ إلى فرض قيود على الصادرات، وذلك للحد من ارتفاع الأسعار محليا. طبعا الديزل يمس كل جوانب الاقتصاد الأمريكي، يستخدم في الشاحنات والمعدات الزراعية، كذلك مولدات الكهرباء والقوارب والقطارات وأنظمة تدفئة المنازل. سنناقش هذه المعطيات مع مراسلينا. أولا من واشنطن تنضم إلينا أمينة السريري. أهلا وسهلا بك أمينة. وسينضم إلينا كذلك بعد قليل من باريس لطفي مسعودي. ولكن دعيني أبدأ معك أمينة، كيف يتفاعل الأمريكيون وكذلك إدارة ترامب نفسها مع هذا الارتفاع القياسي لأسعار الديزل في الولايات المتحدة في هذا التوقيت؟
4: ليلى، على المستوى الشعبي بشكل سلبي جدا. لماذا؟ لأن الارتفاع بلغ مستويات قياسية. نحن نتحدث عن زيادة تقدر بنحو 76% تقريبا، مقارنة عما كانت عليه الأسعار.

0: بالنسبة للديزل قبل عام تقريبا، يعني حيث نحن تقريبا سعر الجالون من الديزل، والجالون هو تقريبا 3.5 لترات في باقي العالم، بلغ هنا معدل الوطني تقريبا 6.49. المعدل الوطني هو 6.51 دولار. وبالنسبة لسعر البنزين أيضا هذه المحطة مثلا تمثل المعدل الوطني، لكن على صعيد الولايات الأخرى هناك ولايات في الساحل الغربي كما هو الحال بالنسبة لكاليفورنيا الأرقام أكبر بكثير. هذه الزيادات التي دفعها الأمريكيون على مدار الأشهر والأسابيع الماضية مثلت 100 مليار دولار فقط، أي أن الأمريكيين دفعوا 100 مليار دولار خلال 6 أشهر الأولى من هذه الحرب، كانت إضافية على ميزانيتهم. وهناك شعور بأن الوضع سيزداد سوءا مع اقتراب فصل الشتاء. لماذا؟ لأن الديزل يستخدم في التدفئة، ومن سيعاني أكثر؟ ولايات الساحل الشرقي بشكل أساسي والشمال الشرقي بشكل كبير. تحدثنا حقيقة إلى بعض الأمريكيين الذين يتوافدون على محطات الوقود للسؤال عن هذه التكلفة وهذه الإضافات على ميزانيتهم. البعض يقول بأنهم يريد أن يملأ فقط نصف الخزان الوقود على أمل أن ينخفض الوقود أو أسعار البنزين في اليوم الموالي، لكن ذلك لم يحدث. على مدار الأسبوعين الماضيين الأسعار في ازدياد، وبحسب تصريحات الإدارة الأمريكية سواء من الرئيس ترامب أو وزير الطاقة كريس رايت، من غير المتوقع أن تعود الأسعار للانخفاض على الأقل إلى حدود انتخابات التجديد النصفي، هكذا وعد الرئيس الأمريكي الأمريكيين. لكن بخصوص الأسباب، الإدارة تحاول نوعا ما ألا تربط مسألة ارتفاع المحروقات بالحرب في إيران. الرئيس الأمريكي مثلا يقول بأن ارتفاع أسعار الديزل هي بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا وبسبب استهداف المصافي في روسيا، رغم أنه كان هناك اتفاق أعلن عنه الرئيس ترامب بموجبه تتوقف أوكرانيا عن استهداف هذه المحطات، إلا أنه اليوم عاد ينتقد هذه المسألة.
1: نعم سنرى إذا كان
0: بعض الإجراءات في محاولة لتخفيض هذا الضغط على المحروقات.
1: نعم
0: ليلى، لكن إلى حدود اللحظة هذا لم ينعكس في أسعارها.
1: واضح، وسنرى إذا كان الناخب الأمريكي سيقتنع. على العموم أشكرك أمينة. هذا طبعا في الولايات المتحدة، أما أوروبيا فقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيدعو إلى اجتماع لمجموعة السبع لبحث أزمة الطاقة وإمكانية السحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية. يأتي ذلك مع تجاوز السعر المرجعي للديزل في أوروبا مستوى 200 دولار للبرميل مع استمرار اضطرابات الإمدادات. هذا وكانت وكالة الطاقة الدولية سحبت في مارس آذار الماضي 400 مليون برميل من احتياطيات النفط لمواجهة تداعيات الحرب في أكبر عملية سحب من نوعها في التاريخ. وتركز فرنسا حاليا على تأمين أكثر منتجات الطاقة حساسية قبل الشتاء، طبعا أكيد وقود الطائرات والديزل والغاز الطبيعي هي في المقدمة. وأشار ماكرون إلى أن بلاده تعمل على إنشاء خط أنابيب لنقل النفط والغاز من العراق إلى السوق الأوروبية بالتنسيق مع العراق والأردن. ودفع اضطراب إمدادات النفط من الشرق الأوسط دفع المصافي الأوروبية إلى البحث عن خامات بديلة لتعويض الشحنات الملغاة خلال أكتوبر تشرين الأول المقبل. الآن لنستطلع التفاصيل مع مراسلنا من باريس لطفي مسعودي. أهلا لطفي. إذا يعني حتى نفهم الأمر وما يجري في فرنسا تحديدا من خلال رصدك، كيف تتقاطع يعني أزمة الطاقة بشكل عام مع الضغوط المالية الداخلية على فرنسا؟
2: نعم ليلى، ليس أبلغ من صورة محطة المحروقات هذه خلفي وقد أوسطت أبوابها بسبب نفاذ المحروقات. نحن في قلب العاصمة الفرنسية على مستوى الطريق الدائري الذي يحيط بالعاصمة الفرنسية، ومحطة الوقود هذه نفذت جميع الأصناف المتوفرة فيها، لكن من حسن حظ حرفائها وأصحابها أن صهريج التزود بالمحروقات قد وصل منذ قليل، وهو الآن بصدد يعني توفير المحروقات لهذه المحطة. بالفعل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليلى قد دعا إلى ضخ كميات إضافية من المخزونات النفطية الاستراتيجية، وكشف عن احتمال اجتماع دول مجموعة السبع خلال الأسابيع المقبلة للتنسيق بشأن حجم هذه المخزونات وإمكانية اللجوء إليها مجددا. طبعا هذه الدعوة تأتي وسط ارتفاع أسعار الوقود في فرنسا وأوروبا عموما، خاصة الديزل. الديزل في هذه المحطة هو في حدود 2 يوروهات و25 سنت، وهنالك مخاوف كبيرة في فرنسا من اضطراب الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط. زادها تعقيدا الإعلان عن إلغاء أرامكو السعودية. نعم. شحنات نفطية كانت مقررة إلى أوروبا، ما يضع المصافي أمام تحدي البحث عن مصادر بديلة. أشكرك. ماكرون ليلى طلب من الحكومة تأمين كميات إضافية من النفط والغاز والمحروقات، والحكومة الفرنسية تجري اتصالات مع العراق وكندا وتبحث إجراءات أوروبية تمنح قطاع التكرير مرونة أكبر لزيادة الإنتاج. ليلى
1: أشكرك جزيلا لطفي على هذه التفاصيل. لطفي مسعودي من باريس، والآن ينضم إلينا من لندن بيل فارن، وهو الفارن برايس الباحث في معهد أبحاث أكسفورد لدراسات الطاقة. أهلا وسهلا بك. إذن يعني هذا السحب الذي يتحدث عنه ماكرون من الاحتياطات الاستراتيجية لدول السبع، فعلا هل يمكن أن يخفف الضغط؟
3: Well, you have to assume that
4: في الواقع يتعين علينا أن نفترض أنه سوف يكون من الصعوبة بمكان أن نحصل على اتفاق من كل الدول الصناعية السبع لفعل ذلك، ولا يمكن أن يسحب النفط من الاحتياطي من دون موافقة كل الدول. وبالنظر إلى ما حصل من تراجع من أسعار النفط في الأيام القليلة الماضية، أعتقد أنه من الصعوبة بمكان التوصل إلى اتفاق فيما بين الدول لسحب كميات من احتياطي. طبعا بكل تأكيد إذا ما تم الاتفاق على ذلك يمكن أن يؤثر ذلك إيجابيا لحيث انخفاض الأسعار لفترة. التحدي بالنسبة إلى القرارات الكبرى لجهة الاستعمالات من الاحتياطي هو الكميات المحدودة من النفط التي يمكن أن تستخدم، ولذلك يجب اتخاذ القرار بحذر. وماكرون يتعرض لضغوط سياسية جمة في الداخل الفرنسي.
1: هذه ليست الخطة الوحيدة لدى
4: لتخفيف من وطأة هذه الأزمة والأسعار التي نراها الآن.
1: سيد فارن برايس، ليست الخطة الوحيدة، هو يتحدث أيضا عن تنسيق مع الأردن والعراق بشأن خط أنابيب بديل. ما مدى واقعية هذا الطرح، يعني خصوصا وأننا يعني في زمن نسابق الزمن هنا؟
4: أعتقد أن المناقشات تعددت مع دول الخليج وفي الخليج بخصوص أنابيب النفط، وذلك لتخطي المشكلات التي تواجهها الدول بسبب الوضع في مضيق هرمز. ورأينا في الأسبوع الماضي أن الجهات الخبيثة باستطاعتها أن تقصف البنى التحتية المرتبطة بقطاع النفط في كل المنطقة وليس فقط في منطقة مضيق هرمز، وبالتالي هناك أخطار متعددة. نعم يمكن أن تحاول الأطراف أن تنظر في إمكانية اللجوء إلى هذه الخيارات البديلة في المستقبل،
1: ولكنها طويلة الأمد أليس كذلك؟ فقط بشكل سريع بكلمات معدودة إذا سمحت لي،
4: السياسي.
1: لماذا أسعار الديزل تحديدا هي التي تزيد بهذه الطريقة دون مشتقات النفط الأخرى؟
5: focusing on oil and not other petroleum products.
4: هذا سؤال وجيه للغاية. المسألة هي أن النفط لم ترتفع أسعاره بمستويات كبيرة، لربما 50% منذ بداية هذه الأزمة. أما منشآت النفط
1: أشكرك. للأسف أدركنا الوقت. سيد بيل فارن برايس من لندن، باحث في معهد أبحاث أكسفورد لدراسات الطاقة، رأس الساعة. ونعود الآن لاستكمال ومتابعة التغطية.

0: شكرا لك ليلى. رأس الساعة مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في المنطقة. في هذه الساعة نفتح نوافذ من نيويورك وطهران والمغرب وكذلك سوريا. والبداية من طهران وهذه النافذة إلى طهران.
1: شكرا عبد القادر وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الإطلالة من العاصمة الإيرانية طهران حول آخر المستجدات والتطورات هنا، خاصة مع وصول وزير الداخلية الباكستاني الوسيط التقليدي في محاولة التقريب ما بين وجهتي النظر الإيرانية والأمريكية. لكن الحديث هنا الرسمي من طهران يقول بأن هذه الزيارة تأتي ضمن إطار العلاقات الثنائية وتفعيل الاتفاقيات المشتركة، لكن من خلف الكواليس أن يصل الوسيط هنا إلى العاصمة الإيرانية طهران، بمعنى أنه قد يحمل معه رسائل، وهذا ما تقوله بعض المعلومات، رسائل ترتبط بتقريب وجهة النظر ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية وإعادتهما مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات. وهناك كذلك من يقول بأنه يحمل رسائل أخرى ترتبط بماذا؟ ترتبط بالتوتر في المنطقة وما يحدث بالتحديد في باب المندب. كل هذه الموضوعات يبدو أن وزير الداخلية الإيرانية الباكستانية سيبحث هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، إذن لبحث أسباب هذه الزيارة وأهدافها وكذلك آفاق هذه الزيارة. معنا هنا في الاستوديو الدكتور هادي أفقهي الدبلوماسي السابق، وكذلك الدكتور محمد رسولي الباحث في العلاقات الدولية. لكن قبل ذلك نذهب أولا إلى مراسلنا بابا ولد حرمة لمعرفة آخر المواقف والتطورات من هنا من العاصمة الإيرانية طهران. بابا، ما هي آخر المواقف فيما يخص زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى العاصمة الإيرانية طهران، وكذلك طبيعة ما يحدث الآن في الكواليس ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية في أفق سفر الرئيس الإيراني إلى نيويورك؟
2: نعم نور الدين، هناك هذه الزيارة لوزير الداخلية الباكستاني. تنقل وكالة إسنا الإيرانية أنه ناقش مع نظيره الإيراني جهود المسؤولين الباكستانيين والإيرانيين، لا سيما رئيس الوزراء الباكستاني وكذلك قائد الجيش الباكستاني. خلال الفترة الماضية كانت هناك هذه الاتصالات مع ما بين هؤلاء المسؤولين الإيرانيين والباكستانيين، لا سيما لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير. هناك هذه التحذيرات وهذه التهديدات من قبل المسؤولين العسكريين الإيرانيين إزاء ذلك التلويح الذي كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أطلقه. يحذر المسؤولون الإيرانيون هنا من أن أي حرب قادمة، يقول الحرس الثوري مثلا إن أي حرب قادمة ستتغير خلالها جغرافيا الحرب، وكذلك ستستخدم خلالها القوات الإيرانية أسلحة جديدة. هناك هذه التهديدات بأن الردود الإيرانية ستكون أقوى مما كان عليه الحال، ذاك مثلا ما يرد في بيانات المسؤولين العسكريين، وذاك أيضا ما كان قد صرح به محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي. وفي هذه الأثناء هناك هذا الإعلان عن إسقاط هذه المسيرات خلال الفترة الماضية من قبل الحرس الثوري الإيراني في أجواء مضيق هرمز، مسيرات أمريكية من طراز ميكيو واحد وكذلك من طراز أوربيتر. وكل هذه التصريحات تأتي من طرف الحرس الثوري خلال الفترة الماضية في مضيق هرمز. هناك أيضا هذا الحديث عن تأثير هذه العقوبات الاقتصادية الأمريكية، تؤكد مثلا الخطوط الجوية الإيرانية أن رحلتها ما تزال مستمرة من عدة نقاط في إيران، من بينها العاصمة طهران صوب العراق، صوب مدينة النجف في العراق. وكانت هناك هذه التصريحات أيضا للمسؤولين الإيرانيين بشأن هذا الانفتاح على المساعي والجهود الدبلوماسية. الرئيس مسعود بازشكيان يؤكد انفتاح بلاده على الجهود الدبلوماسية، لكنه يقول إن بلاده لا تثق في الولايات المتحدة الأمريكية، ويؤكد أيضا أنه يجب دائما الحذر ويجب التقوية الجبهة الداخلية. لمحسن رضا أيضا كانت هناك هذه التصريحات بشأن استمرار هذه المشاورات مع الوسيطين باكستان وقطر.

0: وكانت هناك أيضا تأكيدات من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن هذه عن هذا الانفتاح على الجهود
1: نعم
0: الدبلوماسية
1: نعم بابا
0: الترحيب
1: نعم بابا.
0: بالمساعي والجهود الدبلوماسية.
1: إذا بابا والزهر مراسلنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا على كل هذه التوضيحات. دكتور أفقهي، بعد طول انقطاع وزير الداخلية الباكستاني يصل مرة أخرى إلى العاصمة الإيرانية طهران، رغم أن الحديث الرسمي يقول بأنها مسألة علاقة ثنائية وتفعيل الاتفاقيات، لكن بكل تأكيد كما تعلم أن هذا الرجل تقريبا هو المسؤول بشكل مباشر عن الوساطة والسفر والذهاب ونقل الرسائل. هل وأكيد سيكون هناك حديث حول هذا الملفات، هل تعتقد أن الآن الفرص مواتية لنجاح الوساطة وإعادة الطرفين طهران والولايات المتحدة الأمريكية إلى طاولة المفاوضات؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، لك التحية والضيف الكريم والمشاهدين. نحن أمام عدة مواضيع هامة، يعني ربما عندما بدأ التصعيد العسكري من الطرفين والتراشق اللفظي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية كان يحس أنه هناك جمودا، ولكن الآن بدأت الوساطات تتفعل، وخصوصا عندما حمل الوسيط القطري مبادرة قدمها للطرف الإيراني وأجاب الطرف الإيراني ملاحظة كما عبر السيد محسن رضاي في مقابلة مع قناة الجزيرة وقال نحن ننتظر الرد. إذن هذا معنى أنه ما زالت فرص الوساطة، ما زالت فرص الحل الدبلوماسي واردا، وكذلك المكالمات الهاتفية التي قام بها السيد عراقجي مع قائد الجيش الباكستاني طبعا ربما يتعلق بالوساطة من جهة، وكذلك يتوسط بالتطورات الأخيرة فيما يحصل بباب المندب وما حصل في بين القوات اليمنية والسعودية، وربما السعودية في الحقيقة منخرطة في تحالف اسمه تحالف مكة، وربما أراد الجانب الإيراني يهدئ الوضع، والآن تأتي هذه الزيارة لتتوج حقيقة موضوع ما إذا كانت هناك تهدئة. وكذلك نحن الآن على أعتاب اجتماعات السنوية للأمم المتحدة، والوفد الإيراني سيكون في نيويورك، وسبق السيد عراقجي بيزشكيان، وكذلك بيان ترامب أنه ربما أنا ألتقي بالسيد بيزشكيان منفتحا. إذا الآن الأجواء في الحقيقة تشجع دور الوساطات، وربما تقارب وجهات النظر بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني من جهة، وتهدئة أوضاع المنطقة خصوصا فيما يتعلق بباب المندب.
1: دكتور، الآن هناك سؤال جوهري يطرح، بيزشكيان سيكون في نيويورك، الرئيس الأمريكي ترامب يقول بأنه منفتح على اللقاء مع الرئيس الإيراني، هل تعتقد الآن أن الظروف مهيئة لكي يلتقي بيزشكيان مع ترامب؟
3: كما يعرف الجميع تم التعبير من قبل الرئيس الأمريكي عن اهتمامه بلقاء الرئيس بيزشكيان، ولكن يجب أن نفهم تاريخ الرئاسة الباكستانية أو عفوا الإيرانية لكي نجيب عن هذا السؤال بشكل واضح. بالنسبة إلى الجمهورية الإسلامية بما في ذلك الرؤساء السابقين والرئيس الحالي، ما من أحد أجرى تواصلا مباشر باستثناء ما حصل بين الرئيس روحاني والرئيس أوباما آنذاك، وكان اتصالا هاتفيا وليس اجتماعا وجها لوجه. لذا هناك قيود بنيوية في إيران بخصوص إمكانية عقد أي اجتماع بين الرئيس بيزشكيان والرئيس ترامب، وأعتقد أن هذه القيود البنيوية سوف تفعل الآن كي لا يحصل هذا الاجتماع. قبل كل شيء إذن لدينا مشكلة بنيوية بالإضافة إلى الحرب التي تمنع اللقاء بين الرجلين.
1: دكتور رسولي يقول بأن هناك مشكلة بنيوية تمنع بين لقاء الرجلين بالإضافة إلى الحرب، لكن كما تعلم على أن الوضع نوعا ما متوتر، والكثير ربما يتوقع أن تكون هناك حرب أو مواجهة مفتوحة مرة أخرى بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. ألا تعتقد أن جانب صاحب القرار هنا في إيران ألا يفكر الآن في خفض التصعيد والسيطرة على الوضع من أجل فتح باب هذه الفرصة لهذا اللقاء ما بين الرئيس بيزشكيان وترامب، أم أن العقلية المتحكمة بالسياق السياسي هنا في إيران لا تزال على نفس الموقف، لا لقاء مع الأمريكيين حتى اللحظة؟
2: يعني أستاذ نوري، الموضوع ليس مجرد لقاء مصافحة صور تذكارية وتحل كل المشاكل التاريخية المتراكمة والعداءات والاعتداءات والجرائم التي قامت الولايات المتحدة بحق إيران وإيرانيين والقيادات وعلى رأسها سماحة السيد القائد. هذا موضوع صعب جدا. يعني عندما كان السيد روحاني في اجتماعات الأمم المتحدة طرح احتمالية لقاء أوباما مع روحاني ولم يحصل هذا، في حين أنه في تلك الفترة لم يكن هناك بيننا وبين الأمريكيين دم. الآن دم، والدم ثمين جدا، سماحة السيد والشهداء وما إلى ذلك. إذن أنا في ظني التهدئة مهمة جدا، أما أنه هذا اللقاء في ظني لا يحصل. وفي الداخل الإيراني كذلك هناك الآن النداءات وشعارات الثأر لدماء الشهداء وعلى رأسهم سماحة السيد القائد. أما أنه يمكن التأكيد على جانب الدبلوماسي، التوصل حتى إلى مذكرة تفاهم غير التي الآن نتحدث عنها توقع عليها الرئيسان، هذا ممكن. أما أنه نفس اللقاء يتم، أنا في ظني لا يتم. وكذلك هناك موانع كثيرة، يجب إذن نؤكد على التهدئة كما تفضلت حضرتك، ومن ثم نذهب إلى الفرص المتاحة وتفعيل دور الوسطاء.
1: دكتور رسولي، الآن في ظل هذا الحديث على أن هناك احتمالية أن تعود الحرب مرة أخرى بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وفي ظل وجود وزير الداخلية الباكستاني الآن، وكذلك في ظل الجهد التي تبذله دولة قطر كوسيط فاعل ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، مع هذه الأجواء ما هو المرجح الآن؟ هل يمكن القول بأن الوسطات ربما قد تنجح وتدعو ونصل إلى تهدئة بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، أما أن الأمر ربما قد يتجه إلى التصعيد خاصة بعد نهاية الاجتماع في الجمعية العامة للأمم المتحدة؟
3: بالاستناد إلى ميدان المعركة في منطقة الشرق الأوسط الآن، وبالنظر إلى الأحداث الآن، نرى أن تبادل الرسائل يحصل من أجل محاولة خفض التوتر في المنطقة، ولكن الآن نرى أن إيران في ميدان المعركة حققت تقدما أساسيا ولديها موقف أفضل من الأمريكيين حتى الآن، وبالتالي أعتقد أن التصعيد في النزاع هو المرجح وليس خفض التصعيد.
1: إذن دكتور محمد رسولي، دكتور هادي أفقهي، شكرا لتواجدك معنا في هذه النافذة من العاصمة الإيرانية طهران. إذن مراسلنا الكرام، مشاهدينا الكرام، كانت هذه نافذتنا ومشهدنا من هنا من العاصمة الإيرانية طهران. والآن إلى نيويورك والمشهد من هناك مع الزميلة منى العمري.
4: جزيل الشكر لك نور الدين دغير، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الخاصة من نيويورك، والتي طبعا نبحث فيها، أصبحت طبعا نتحدث عن نيويورك التي أصبحت مقصدا لمعظم قادة العالم، حيث تبدأ غدا أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81 دورة تنعقد في ظروف استثنائية وتوتر متصاعد تشهده منطقة الشرق الأوسط، خاصة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، توتر كان عنوانه تصريحات حادة من الجانبين وقبيل خطابه في الجمعية العامة غدا، يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد ساعات قليلة إلى نيويورك مستبقا وصول الرئيس الإيراني، مما ينذر باحتمال أن تصبح الجمعية العامة ساحة مواجهة جديدة بين الولايات المتحدة وإيران. عن ذلك بداية تنضم إلينا من نيويورك مراسلة الجزيرة وجد وقفي، وأيضا تنضم إلينا مراسلة الجزيرة من الأمم المتحدة نجوان سمري. أهلا ومرحبا بكما وجد وقفي. نبدأ معك، إذن نترقب وصول الرئيس دونالد ترامب إلى نيويورك حيث سيلتقي اليوم على جدول أعماله مع عمدة نيويورك ممداني وأيضا بالرئيس الأوكراني زيلينسكي. ماذا على جدول الأعمال وما المتوقع من هذه اللقاءات؟
5: مواجهة بوجود الرئيسين الأمريكي والإيراني، أو ربما من يدري قد تكون ساحة اتفاق في حال بالفعل التقى الرئيسان. الرئيس ترامب أمس قال أنه منفتح على لقاء الرئيس الإيراني، وأيضا أعطى خيارات فيما يتعلق بإيران، إما التوصل إلى اتفاق أو تركها تتعفن اقتصاديا كما قال، أو محو إيران كما قال الرئيس الأمريكي. ولكن حقيقة فيما يتعلق بلقاءات اليوم، سيبدأ لقاءاته مع عمدة نيويورك كما قلت منى زهران ممداني، والقضايا التي عادة ما يطرحها ممداني هي قضايا متعلقة بنيويورك ومشاكل نيويورك من بنية تحتية وما إلى ذلك مما يخص المواطن هنا، وهذه كلها قضايا تحتاج إلى مساعدة الحكومة الفيدرالية التي يرأسها الرئيس الأمريكي. طبعا هذا سيكون هو اللقاء الثالث ما بين الرئيس ترامب وعمدة مدينة نيويورك. اللقاء الآخر والمهم جدا خارجيا هو لقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، هذا اللقاء سوف يتم هذه الليلة. وأوكرانيا بحسب المسؤول الفرنسي لوكالة الأنباء الفرنسية قال أوكرانيا هي ستحتل الجزء الأهم بالنسبة لنقاشات الرئيس الفرنسي مع نظيره الأمريكي، وبأن فرنسا ستحاول أن توجه الرئيس ترامب باتجاه المسار الصحيح لاتخاذ القرار الصائب كما قال هذا المسؤول. بالنسبة للرئيس ترامب هو يريد أكثر من ذلك، ويريد خماد الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ولكنه أيضا يريد من فرنسا وبقية الدول الحلفاء العمل على تأمين تدفق الملاحة عبر مضيق هرمز، وأن لا تظل الولايات المتحدة بقواتها وعتادها هي الوحيدة المسؤولة عن تأمين النفط للعالم، خاصة وأنه كما قال الرئيس ترامب أكثر من مرة الولايات المتحدة لا تستورد الكثير من النفط عبر المضيق، من تستورده ومن يتضرر أكثر هم دول أوروبا وكذلك في آسيا. وبالتالي سيحاول أيضا الرئيس ترامب الدفع باتجاه أجندته الخاصة المتعلقة بمضيق هرمز وتأمين الملاحة في المضيق، طبعا في حال لم يتم التوصل إلى أي اختراقات متعلقة بالشأن الأمريكي الإيراني وهذا التوتر بينهما.
4: جزيل الشكر لك وجد وقفي إلى نجوان سمري من الأمم المتحدة. إذن نجوان نرصد معك النشاط الدبلوماسي عشية انطلاق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة والإحاطة الصحفية للمتحدث باسم الأمين العام وما ورد فيها تحديدا عن مواضيع الشرق الأوسط.
6: بالفعل منى هناك بطبيعة الحال حراك دبلوماسي مكثف عشية انطلاق المناقشة العامة غدا في الأمم المتحدة. المتحدث باسم الأمين العام هذا اليوم في إحاطته اليومية تطرق إلى آخر المستجدات والتطورات في المناطق الساخنة ومناطق النزاع، وهي بطبيعة الحال القضايا التي ستستحوذ على المناقشات، لكن تبقى قضايا الشرق الأوسط هي القضايا الرئيسية المتوقع أن يتم طرحها ومناقشتها خلال مناقشة الأمم المتحدة في دورتها 81، وبالأساس قضية المواجهة أو إحدى ربما أعقد الحروب في السنوات الأخيرة الماضية، المواجهة الأمريكية الإيرانية وتداعياتها على دول العالم، تحديدا فيما يتعلق بأزمة مضيق هرمز والحرب الاقتصادية الأمريكية أيضا على إيران. دوجريك في هذه الإحاطة منى قال إن أي انخراط متجدد بالمفاوضات بين الأطراف ولا

0: سيما الولايات المتحدة وإيران من شأنه أن يساعد في إنهاء هذا النزاع المفتوح الذي يتسبب بمعاناة كبيرة لكثيرين لدول العالم بشكل عام. وتطرق أيضا إلى التصعيد الحاصل في اليمن وهجمات جماعة أنصار الله الحوثي على السعودية، وقال إن أي تصعيد إضافي في اليمن ستكون له تداعيات متزايدة على المستويين الإقليمي والعالمي، وهو أيضا يشير بذلك إلى إيران باعتبار أنها أيضا مواجهة مباشرة مرتبطة مع هذا التصعيد. لكنه أيضا تطرق إلى لبنان، ومن الواضح أننا أمام أيضا أزمة أخرى مع إصرار إسرائيل وكذلك الولايات المتحدة على عدم السماح لقوات اليونيفيل بالبقاء في لبنان مع اقتراب نهاية ولاية القوات اليونيفيل في تلك المنطقة، بالإضافة أيضا إلى مواصلة إسرائيل هجماتها واحتلالها إلى مناطق واسعة في جنوب لبنان. القضية الفلسطينية منى إحدى أهم القضايا أيضا التي تطرق إليها دوجريك، ومن الواضح أيضا بأنها ستتصدر مباحثات ومناقشات هذه الدورة، سواء كان فيما يتعلق أولا بمنع الرئيس الفلسطيني محمود عباس من الوصول إلى هنا ومنع يعني منحه تأشيرة لدخول الولايات المتحدة، رغم أنه سيلقي كلمة عبر الفيديو وعبر آلية الفيديو عمليا، لكن هذا الأمر أيضا ينعكس في محاصرة القضية الفلسطينية والقيود التي تفرض على القضية الفلسطينية. دوجريك تطرق إلى التصعيد في الضفة الغربية وما يحصل في الضفة الغربية من تصعيد تحديدا للمستوطنين، ومواصلة ما وصفه الأمين العام للأمم المتحدة قبل أيام بالضم الزاحف للأراضي الفلسطينية وسلب مزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، لكن غزة أيضا والوضع الإنساني في غزة هو أحد المواضيع الرئيسية أيضا التي ستبحث هنا. يبقى أن نقول أنه بطبيعة الحال قضية مضيق هرمز وتداعياتها والمواجهة الإيرانية الأمريكية ستنعكس أو متوقع أن تنعكس غدا في كلمات أبرز القادة الذين سيتحدثون مع انطلاق المناقشة العامة بعد كلمة الأمين العام للأمم المتحدة. سيكون هناك خطاب للرئيس الأمريكي وكذلك لأمير دولة قطر وكذلك للرئيس التركي، ومن المتوقع بطبيعة الحال أن تكون هذه القضايا هي محور النقاشات في هذه الدورة.
1: جزيل الشكر لك نجوان سمري مراسلة الجزيرة، كنت معنا من الأمم المتحدة. مشاهدينا، والآن نرحب هنا في الاستوديو بدكتور عبد الحميد الصيام الخبير بشؤون الأمم المتحدة، كذلك نرحب أيضا بسيدة كارولاين روز وهي مديرة أولى في مركز صوفان للدراسات. أهلا ومرحبا بكما. طبعا انعقاد الجمعية العامة يترافق مع واحدة من أكثر الحروب تعقيدا وأكثر الحروب التي طرحت أسئلة حول طبيعة انخراط المجتمع الدولي والمسؤولية الدولية في هذه الحرب. طبعا ووقف هذه الحرب كان طيلة الوقت محل نقاش وجدال لدى دول العالم. طبعا من جهة دول العالم لم تشارك في هذه الحرب، لم تتخذ القرار، لكنها تحملت مسؤولية وأعباء هذه الحرب. سيد عبد الحميد، غدا لربما ستتصدر هذه الحرب يعني نقاشات والأطروحات والقضايا التي ستطرح في خطابات الجمعية العامة، ما الذي نترقبه برأيك؟
2: شكرا منى. يعني هذه دورة مهمة في رأيي، لأنها ستراجع مجموعة رزمة من القضايا التي فشلت الأمم المتحدة في التصدي لها، أو لم يسمح حتى للأمم المتحدة أن تقوم بالدور الذي أنيط بها حسب ميثاق الأمم المتحدة. يعني حرب الخليج الآن بين الولايات المتحدة وإيران هي إضافة لما كان موجودا في السنة الماضية، يعني حرب أوكرانيا وقضية اليمن وقضية السودان والقضية الفلسطينية ولبنان موجودة على جدول أعمال الجمعية العامة في السنة الماضية، وهذه السنة أضيف إليها هذا التطور المهم والخطير الذي يؤثر على العالم كله. ما يجري الآن في الخليج وخاصة قضية مضيق هرمز وباب المندب يؤثر على كل إنسان في هذا العالم، ولذلك الأمم المتحدة لم يسمح

0: يسمح لها أن تأخذ هذا المواقف الحقيقية التي تستطيع عبر الميثاق وعبر القانون الدولي أن توقف هذه الحروب. لذلك بقيت على الهامش. سنسمع كثيراً من الخطابات غداً حول هذه الأزمات المتكررة الموجودة على جدول الأعمال لسنوات طويلة غداً، ولكن ما هو المخرج؟ نحن نريد مخرج. مجلس الأمن للأسف منقسم على نفسه، وإذا لم يكن هناك اتفاق داخل مجلس الأمن وخاصة بين الدول الخمسة دائمة العضوية، إذا لن يكون هناك حلول، لن يكون هناك انفراج. ولذلك الأمور الآن تجري خارج مجلس الأمن. هناك وساطات متعددة تحاول أن تجمع بين وجهتي النظر، أن تقرب وجهة النظر الإيرانية مع وجهة النظر الأمريكية. هناك وساطة باكستانية ووساطة خليجية. هناك اجتماعات لمجلس التعاون الخليجي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هناك لقاءات، ونحن نأمل أن يكون هناك لقاء بين الرئيسين الإيراني والأمريكي، لعله يكون هناك فرصة للانفراج والخروج الأزمة من عنق الزجاجة الذي وجد العالم فيه نفسه فيه.
1: سيدة كارولاين، يعني سيد عبد الحميد يقول بأن ما يحدث يؤثر على كل إنسان في العالم. هذه ليست أزمة تحتاج إلى استجابة طارئة لربما نتيجة حرب في منطقة ما، تؤثر فعلياً على كل العالم وعليه عبر القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. هل ستتجه فعلياً إلى أن يكون هنالك قرارات ملزمة وحاسمة في ظل هذه الاجتماعات التي ستكون هذا الأسبوع، أم أن الأمر ليس بيد الأمم المتحدة أصلاً؟
2: شكرا لك. أتفق بشكل كامل مع زميلي الدكتور عبد الحميد. بالفعل نحن نرى أن مستوى معين من الشلل حاصل على مستوى الأمم المتحدة، والأمم المتحدة على تقاطع للطرق. عصبة الأمم، إذا ما عدنا إلى الثلاثينيات من القرن الماضي والأزمات آنذاك، يمكن أن ترسي المقارنة. الآن نرى الشلل على مستوى الأمم المتحدة في الحرب في إيران، بالإضافة إلى الحملة الحوثية من استهدافات للمملكة العربية السعودية. كل ذلك يؤدي إلى أزمات، وسوف يسلط الضوء عليها بمستويات كبيرة في خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة بالمقارنة مع السنوات الماضية. التركيز كان على الأهداف طويلة الأجل وأهداف التنمية المستدامة والقيم المشتركة. أما هذا العام فالجمعية العامة سوف تركز على دور الأمم المتحدة والشركاء الدوليين للعمل معا على مستوى الأمم المتحدة وعلى هامش الجمعية العامة للتوصل إلى حلول مستدامة طويلة الأجل بخصوص حرب إيران. أعتقد أن هذا سوف يتضمن مشاركة عدد كبير من دول الخليج
1: والمنطقة. تتقاسم مع الولايات المتحدة رؤى استراتيجية وتحالفات بطبيعة الحال، ولكن اليوم وبالنظر للتعقيدات الحالية برأيك، هل تتقاسم دول الخليج والأردن في هذه اللحظة نفس الرؤية مع الولايات المتحدة؟ على الأقل لما سيكون عليه المشهد في اليوم التالي؟
2: أعتقد أنه من الصعوبة بمكان بالنسبة إلى أصحاب المصلحة في الإقليم أن ينسجموا في رؤيتهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. في حالات متعددة إن إدارة ترامب لم تحدد بالضبط الاهتمامات الأمريكية والاستراتيجية الأمريكية في المنطقة. أعتقد أن الصعوبات تبرز للجهات الفاعلة في المنطقة وللجهات المعنية في المنطقة لكي تحدد الاستراتيجية وتتشارك الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ببساطة لأن الولايات المتحدة عبرت عن اهتمام بتغيير النظام في فترة وتأمين حرية الملاحة البحرية في أحيان أخرى، بالإضافة إلى مصالح متعددة في الإقليم. ولذلك من الصعوبة مكان بالنسبة إلى دول مثل الأردن وقطر ومصر من أن تحدد الوجهة والاستراتيجية المشتركة مع الولايات المتحدة.
1: نعم سيد عبد الحميد سيام، وزير الخزانة الأمريكي قال إن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل في أنحاء العالم بدءا من 23 سبتمبر، وذلك بعد فرض طبعا الولايات المتحدة عقوبات على كافة شركات الطيران الإيرانية.

0: برأيك هذا القرار الذي يتزامن مع أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة، كيف سيتصرف العالم حياله؟ هل يملك أن يفعل شيء آخر غير الذي يطلبه الرئيس ترامب؟
1: للأسف هذه أوراق تلعبها الولايات المتحدة في الضغط على إيران لترفع الراية البيضاء. استخدمت القوة، استخدمت حصار الموانئ، استخدمت جميع أنواع العقوبات لعل إيران ترفع الراية البيضاء وتستسلم. وأنا لا أعتقد أن هذه الخطوة والتي هي في القانون الدولي انتهاك واضح للقانون الدولي. الطيران المدني يجب أن يتم الالتزام بالقانون الدولي حول الطيران المدني حسب اتفاقية مونتريال لعام 1971، يجب أن يكون محمياً من هذه القضايا. ولذلك حتى هذه الخطوة، وأنا أعتقد أنها من الصعب تطبيقها عالمياً، من الصعب، ولكن حتى لو التزمت بها بعض الدول نتيجة التهديدات والضغوطات الأمريكية قد تؤثر على موضوع الطيران في إيران، لكنها لن تدفع الإيرانيين إلى رفع الراية البيضاء والاستسلام. لا يمكن حل الأزمة الموجودة إلا بالمفاوضات، وهذا أعتقد ما اقتنع فيه كل العالم الآن، والكل يضغط، وموقف الأمين العام وخطابه يوم غد أنا متأكد أنه سيتمنى من الأطراف أن يستغلوا وجودهم هنا لحلحلة الموضوع والدخول في مفاوضات مباشرة للخروج من الأزمة.
0: لا شك أننا أمام أسبوع حاسم، سننتظر ونرى. جزيل الشكر لكما ضيوفنا الكرام، سيد عبد الحميد سيام خبير في شؤون الأمم المتحدة، شكرا جزيلا. والشكر موصول أيضا لسيدة كارولاين روز، مديرة أولى في مركز صوفان للدراسات، شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، بهذا ننهي هذه الفقرة من هنا من نيويورك، وإلى الرباط ونافذة مع زميلة ازدهار شعشعة من أمام البرلمان المغربي. إليك ازدهار.
2: تحياتي لك منى ولضيوفك ولفريق العمل أيضا، وأهلا بكم مشاهدين في هذه النافذة المباشرة من أمام مقر البرلمان المغربي، تحديدا في الرباط، حيث تدخل الحملة الانتخابية في المغرب، بل تستمر قبل أن تتوقف عند منتصف الليل الثلاثاء بالتوقيت المحلي، إذانا ببدء الصمت الانتخابي عشية الاقتراع المقرر يوم الأربعاء المقبل. يتنافس 28 حزبا على 395 مقعدا بمجلس النواب في انتخابات يرتقب أن تفرز تركيبة برلمانية وحكومية جديدة تقود البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة. تعد أيضا هذه الانتخابات التشريعية 12 في تاريخ البلاد منذ الاستقلال. دعونا نستطلع التفاصيل مع شبكة مراسلينا ونرحب بهم جميعا. المختار العبلاوي سيكون معنا من الرياض، ميساء الفطناسي ستكون معنا من الدار البيضاء، وأيضا زميل أيمن الزبير سيكون معنا من مدينة طنجة. أرحب بكم جميعا، وأبدأ معك المختار العبلاوي، وأنت تراقب الوضع وترصد نبض الشارع المغربي، تفاعل الشارع تحديدا مع الحملات الانتخابية بعد أيام عشر من انطلاقها واقتراب طبعا الصمت الانتخابي.
3: نعم بالفعل، نحن نتواجد في حي التقدم وهو ضمن الأحياء الشعبية في العاصمة المغربية الرباط. يمكن القول أن الحملة الانتخابية على أشدها هنا في هذا الحي بين الأحزاب السياسية التي تسعى إلى استقطاب الجماهير، إلى إقناع الناخبين. نعلم أنه على مدى 13 يوما تنافست الأحزاب المغربية في تقديم وعود كبيرة، منها الرفع من الحد الأدنى للأجور، رفع من المعاشات، توفير منح شهرية للعاطلين عن العمل من أصحاب الشواهد العليا، أيضا تقديم منح لأرباب الأسر الذين يدرسون أبنائهم ضمن القطاع الخاص، منح أخرى أيضا للزواج. خلال 13 أيام الماضية اقتربت الطبقة السياسية من مختلف فئات الشعبية، ورأينا كيف أن مسؤولين كبار ووزراء وقادة أحزاب سياسية زاروا المناطق البعيدة في المغرب وأيضا الأحياء الهامشية والمتوسطة من أجل إقناع الناخبين.

0: بضرورة التصويت لصالحهم، لأن التنافس على أشده من أجل قيادة التحالف الحكومي القادم، وكل الأحزاب خاصة تلك الأحزاب التي غطت الدوائر الانتخابية بنسبة 100% تطمح إلى الصدارة. أيضا هناك نسب المشاركة، حيث تريد السلطات أن يتوجه الناخبون بكثافة إلى مكاتب التصويت يوم الأربعاء القادم. هناك البعض يتحدث عن أزمة ثقة الشباب وأيضا الشعب في السياسة، وهناك أحزاب تدعو المواطنين إلى الانخراط، وسيكون التحدي المفروض والمطروح على الجميع هو كيفية إقناع المغاربة بالتصويت وبكثافة
1: خلال يوم الأربعاء. من الرباط، هذا ما سنرصده مشاهدينا طبعا في إطار هذه النافذة وأيضا في نوافذنا القادمة من العاصمة المغربية الرباط. الآن نذهب إلى الدار البيضاء، من هناك ميساء الفطناسي. للدار البيضاء خصوصية في الاقتراع المغربي وفي الانتخابات المغربية، نظرا لدورها الوازن تاريخيا والكثافة السكانية هنا. قربنا من المشهد ميساء.
2: بالفعل ازدهار، وهذا ما يجعل الدار البيضاء تدور فيها المعركة السياسية الأكبر والأشرس في هذا السباق الانتخابي، وذلك يعود إلى عدة عوامل، منها ما ذكرتيها، ومنها أننا نتحدث عن الدار البيضاء باعتبارها على مستوى وطني هي المدينة المغربية الأكبر من حيث المساحة ومن حيث عدد السكان. هذا الثقل الديمغرافي يجعل عدد المقاعد البرلمانية التي يتنافس عليها المشاركون في الانتخابات التشريعية في المغرب عدد كبير في الدار البيضاء، 57 مقعدا موزعة على 16 دائرة محلية، تجعل من المعركة الانتخابية هنا على أشدها. وهذا ما نلاحظه خلال الساعات الأخيرة من سباق الحملة الانتخابية التي تنتهي بعد ساعات قبل حلول موعد الصمت الانتخابي، استعدادا لليوم الكبير، اليوم الانتخابي يوم الأربعاء. أيضا الدار البيضاء لها خصوصية أخرى شاهدناها هنا حاضرة وواضحة في الحملات الانتخابية، حيث تعرف بأنها المدينة التي تدور فيها معركة الأوزان الثقيلة. ماذا يعني ذلك؟ يعني بأن عدد كبير من القياديين الوازنين في الأحزاب السياسية، خصوصا نتحدث عن الأحزاب المهمة في هذه الانتخابات التشريعية، هي تترشح عن الدوائر التابعة للدار البيضاء، وهذا ما شاهدناه واضحا من خلال الحملات الانتخابية والاجتماعات السياسية والاجتماعات الحزبية التي كانت اجتماعات كبيرة على مستوى التنظيمي وعلى مستوى الحضور الجماهيري. كل هذا ازدهار يجعل من الدار البيضاء هي نموذجا مصغرا لمقياس الحقيقي لنبض الشارع المغربي، الشارع الشبابي والشارع العمالي وغيره، وهو ما وجدناه أيضا حاضرا في الاجتماعات الحزبية وفي الوعود الانتخابية التي قدمتها الأحزاب التي شاركت هنا في الدار البيضاء، والتي تركزت وعودها أساسا وتركزت نقاطها العريضة ووعودها للمواطنين هنا على المواضيع المتعلقة بالمقدرة الشرائية، بالبطالة، بطالة الشباب وغيرها. نعم، وبالتالي وباختصار ازدهار، يقال هنا في المغرب بأن من يكسب ود الدار البيضاء يسلك طريقا سهلة إلى تحقيق نجاح في هذه الانتخابات التشريعية.
1: ماذا عن طنجة والتي سنذهب إليها بعد قليل؟ شكرا جزيلا لك من الدار البيضاء الزميلة ميساء الفطناسي. الآن معك أيمن الزبير. الشباب ليس فقط هم نبض الشارع بل محركه الرئيسي، ماذا يريدون من هذه الانتخابات؟
3: نعم، ربما من أبرز تحديات هذه الانتخابات هي رفع مستوى ونسبة مشاركة الشباب، علما أن النسبة متدنية تصل إلى 4% فقط في الفئة العمرية الممتدة من 18 إلى 24 سنة. سألنا سكان وشباب مدينة طنجة حول أسباب هذا العزوف، وقالوا لنا إنهم يعلمون أنهم عندما لا يذهبون إلى السياسة تأتي إليهم، ولكنهم قالوا لنا أيضا إن عدم الاقتراض يأتي لأن هذه الأحزاب لا تصغي إليهم، لا تتحدث لغة عصرية كما جاء على لسانهم. ولكن رغم ذلك، من خلال ما نرصده هنا في مدينة طنجة، معظم اللوائح وجهت وخصصت برامج محددة للشباب، كتوفير التكوين، كتوفير الدعم الاجتماعي، توفير قروض.

0: لهذه الفئة العمرية لإطلاق مشاريع حتى بدون ضمانات. مجموعة من المقترحات تشمل أيضا رفع عدد المؤسسات التعليمية، مراكز التكوين المهني، وذلك بهدف إدماج كل هؤلاء في مدينة صناعية بامتياز تشهد أيضا مشاركة الآلاف من العمال من الشباب في الأوراش الموجودة في المدينة في المصانع. لهؤلاء أيضا الأحزاب التي تتنافس هنا في هذه المدينة تطرح مجموعة من المقترحات لرفع الأجور في مدينة طنجة، هذه المدينة التي تواجه موجة غلاء تماما كباقي المدن الكبرى في المغرب. لذلك هناك اهتمام كبير برفع نسبة مشاركة الشباب في هذه الانتخابات، وإن كان من خلال ما لاحظناه هنا ما زال العزوف هو العنوان الأبرز.
1: شكرا.
0: في أوساط شبان المدينة.
1: شكرا جزيلا لك زميل أيمن الزبير، كنت معنا من طنجة. الآن إلى زوايا النقاش المختلفة في استوديو التغطية، اسمحوا لي أن أرحب بضيوفنا في الاستوديو. الدكتور محي الدين حجاج، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وأيضا أرحب بالدكتور عزوز الصنهاجي، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية. أهلا بكم. أبدأ معك دكتور محي الدين، حزب التجمع الوطني للأحرار، ماذا قدم من وعود هذه المرة في برنامجه الانتخابي؟
2: بداية، ونحن في على بعد يوم واحد من يوم الاقتراع، وقبل الخوض في الحملة الانتخابية وما فيها من برامج تختلف من حزب إلى آخر، لابد من أن نقف عند أمر أساسي يهم المغرب ككل باختلاف أحزابه وتوجهاته، وهو أن المغرب منذ سنة 2011 ولما صار الاختيار الديمقراطي أحد ثوابت بلادنا، حافظ المغرب على انتظام انتخاباته بروح تنافسية تعددية، نختلف في الأفكار، نختلف في البرامج، نختلف في التوجهات، ولكن ما لا نختلف حوله وعليه الإجماع وهو أن مسارنا الديمقراطي أخذ طريقه ونحن متفقون.
1: جميل. البرنامج الانتخابي
2: فيما يتعلق بالبرنامج، برنامجنا، وأنتم تعلمون أننا كنا نترأس الحكومة المنقضية ولايتها الآن، وضعنا أسسا خلال المرحلة السابقة، أسسا للدولة الاجتماعية بتركيزنا على القطاعات ذات الطابع الاجتماعي. اليوم نحن في برنامجنا الحالي الذي ندخل به غمار الانتخابات، وهو أن نستمر في ذات المسار، المسار القائم أولا على تقوية البعد الاجتماعي للمغرب.
1: نعم.
2: عبر كانت هنالك بعض الملاحظات في تنزيل الدولة الاجتماعية في السابق، الآن نحن نقول نقومها وكذلك نضيف إليها أمور جديدة. وقسمنا برنامجنا الانتخابي إلى 3 التزامات، وكل هذه الالتزامات تتفرع عنها 12 إجراءات. مثلا في الشق الدعم الاجتماعي، الرفع من الشق من الدعم الاجتماعي وجعله يتماشى والأسعار في إطار دعم القدرة الشرائية، الاستمرار في منح الزيادة في الأجور الذي بدأ خلال الولاية الفائتة.
1: هل هذا ما يتعلق بالوعود للمرحلة القادمة؟ فقط استمعنا للزملاء يتحدثون عن نبض الشارع، غلاء الأسعار، البطالة، الشباب بحاجة للكثير، هناك الكثير من التحديات في هذه المرحلة. ولكن قبل أن أتابع في هذا الجانب، نشرك الدكتور عزوز، حزب التقدم والاشتراكية له برنامج انتخابي أيضا ويقدم الوعود، نتقرب للوعود الانتخابية معكم.
3: شكرا مرة أخرى. بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية، أولا يتعين التعبير عن الاعتزاز بأن بلادنا تنجح مرة أخرى في تنظيم تنافس وتمرين ديمقراطي جديد، هو الرابع من نوعه انتخابات برلمانية الرابعة من نوعها في ظل الدستور سنة 2011 الذي كرس الاختيار الديمقراطي كثابت من ثوابت الجامعة للأمة. بالنسبة للتقدم والاشتراكية يخوض هذا التنافس الديمقراطي، وهو أولا ينطلق من أن بلادنا المغرب راكمت مكتسبات عديدة في الربع قرن الماضي على وجه الخصوص على المستويات الديمقراطية المؤسساتية الاقتصادية الاجتماعية. في نفس الوقت ننطلق من ونقدم عرضا سياسيا اقتصاديا اجتماعيا ديمقراطيا للناخبات والناخبين المغاربة، انطلاقا قلت من المكتسبات، وثانيا انطلاقا من الإخفاقات وأوجه الفشل الذي سجله المغاربة على هذه الحكومة في فترة انتدابها، وهو فشل متعدد على

0: السياسي لا يفسد للود قضية. هل لا يزال الشارع المغربي يثق بوعود السياسيين؟
1: طبعاً حزبنا يؤمن بأن المغرب راكم تجربة كبيرة على المستوى السياسي، على مستوى تكريس التعددية، حرية الرأي وحرية التعبير. في نفس الوقت الديمقراطية التمثيلية في المغرب وفي عدد من البلدان في العالم كله تعيش، لا أكاد أقول أزمة، ولكن هناك فعلاً أزمة ثقة في الأحزاب السياسية وفي الديمقراطية التمثيلية بصفة عامة. ومع ذلك حزب التقدم والاشتراكية يؤمن بأن الثقة يمكن استعادتها، يمكن استرجاعها.
0: جميل، سريعا رأي الدكتور محي الدين في 30 ثانية.
2: فيما يتعلق بثقة سيدتي ولغة الأرقام لا تحابي أحدا، المغرب يسجل أعلى مستويات المشاركة في الانتخابات، فالانتخابات الماضية تجاوزت نسبة المشاركة 50%. نعم هنالك نقاش على أداء الأحزاب عامة. جميل. وهذا كما قال زميلي وأخي هو عام ولا يخص المغرب فقط، ولكن المغرب من حيث المشاركة الشعبية في التصويت هو باعتقادي يتفوق كثيرا على الأقل على محيط.
0: هناك تفاصيل 50% كثيرة في المشهد الانتخابي المغربي، سنتركه ربما في لنوافذ أخرى. اسمحوا لي أن أشكركما الدكتور محي الدين حجاج عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وأيضا الدكتور عزوز الصنهاجي عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية. شكرا لكما. بهذا نصل مشاهدينا إلى نهاية هذه النافذة من العاصمة الرباط، على أمل لقاء بكم في نوافذ أخرى. أما الآن سنذهب إلى دمشق ونافذة من هناك مع الزميل أدهم أبو الحسن.
3: شكرا الزهار، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة من العاصمة السورية دمشق، ونسلط الضوء فيها على تطورات المشهد العسكري والأمني في سوريا. ففي ريف حلب الجنوبي شهد موقع للجيش السوري قرب بلدة العيس سلسلة انفجارات في مستودع للأسلحة والذخيرة أسفر عن إصابة 4 أشخاص. ويأتي الحادث ضمن سلسلة انفجارات طالت خلال سبتمبر أيلول الحالي مواقع عسكرية في إدلب وريف دمشق ودير الزور، أسفرت عن مقتل نحو 30 عسكري ومدني، فيما أعلنت وزارة الدفاع استمرار التحقيقات لمعرفة أسبابها. وبالتزامن تتواصل التحركات العسكرية الإسرائيلية جنوب سوريا مع توغل جديد اليوم في ريف القنيطرة وقصف مناطق في حوض اليرموك بريف درعا الغربي. ما أسباب تكرار الانفجارات في المواقع العسكرية وما دلالاتها؟ نناقش ذلك مع ضيفينا في الاستوديو، الباحث والمحلل السياسي ياسر النجار والخبير الأمني والاستراتيجي فايز الأسمر، أهلا بكما. ولكن قبل أن نبدأ النقاش في موضوع التفجيرات نذهب إلى مراسلنا في ريف درعا منتصر أبو نبوت ليجمل لنا آخر التطورات حول التوغلات الإسرائيلية جنوب سوريا. منتصر، صف لنا المشهد لديك.
4: نعم أدهم، يعني التحركات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية والتي تعتبرها سوريا انتهاكا لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 هي مستمرة حقيقة منذ 8 ديسمبر، ولكن الآن تأخذ منحى تصاعدي من خلال عمليات توغل يومية في عدد من المناطق في ريف درعا الغربي تحديدا حوض اليرموك، وكذلك في مناطق في ريف القنيطرة. هذه التوغلات تأتي حقيقة في يعني في إطار عملية الضغط على المجتمع المحلي في تلك المناطق من خلال نصب الحواجز وإجراء عمليات التفتيش لبعض المنازل، وربما يعني الدخول إلى منازل القرية كاملة في عمليات تفتيش ينفذها الاحتلال الإسرائيلي. على العموم اليوم في ريف درعا قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت أراضي زراعية في حوض اليرموك بالقرب من يعني قرية معرية وقرية عابدين وكذلك قرية العارضة. هذه المناطق تعرضت لقصف في الأراضي الزراعية، وهي سياسة جديدة تتبعها قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة القصف على الأراضي الزراعية، لأن المنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي بالإضافة إلى محافظة قنيطرة هي مناطق تعتمد على الزراعة وعلى رعي الأغنام، هي حقيقة تعتبر محاربة لمصادر الرزق للأهالي في تلك المناطق. كذلك كان هناك توغل لقوات الاحتلال قرب قرية الحانوت، وهناك اعتقلت راعي للأغنام كان قرب الشريط الحدودي مع الجولان السوري المحتل، وهي ليست المرة الأولى التي تعتقل فيها قوات الاحتلال رعاة الأغنام أو تستهدف الأراضي الزراعية سواء بعمليات القصف أو باستمرار عمليات التوغل والاعتقال والمداهمة ومضايقة الأهالي في تلك المناطق.

0: مراسلنا منتصر بنبوت من ريف درعا، شكرا لك. اعود وارحب بضيفي في الاستوديو. سيد فايز، يعني خلال شهر واحد نتحدث عن 5 انفجارات في عدة مواقع من سوريا، يعني هل يمكن أن يكون هناك عامل مشترك بين هذه الانفجارات، أم أن المعطيات التي لديكم حتى هذه اللحظة كخبير أمني تدل عكس ذلك؟
1: تحياتي أخي أدهم لك وللدكتور ياسر. بالتأكيد الانفجارات المتكررة الخمس التي حدثت في أقل من 3 أسابيع حقيقة تثير الريبة والشكوك، يعني إذ أصبح يشك بأمر هذه الانفجارات حقيقة ومن الجهات التي ممكن أن تقف وراءها. بالتأكيد أنا أتصور أن الأمر من الممكن ألا يكون فقط ناجم عن سوء التخزين في مستودعات السلاح أو عدم التعامل الجيد مع الإجراءات الأمنية في هذه الناحية، يعني التعامل مع مستودعات السلاح. أتصور أن هذه الانفجارات تتعدى هذه الشكوك رغم التحفظات، ولكن يجب الانتقال في التحقيقات إلى من هي الجهة المستفيدة من عدم استقرار الوضع السوري. مثل ما قلنا 5 انفجارات ليست واحد لنقول أنه سوء تخزين، إذن هي مسلسل للانفجارات في عدة مناطق من الأراضي السورية. إذن هذا يثير أكثر من تساؤل، من له المصلحة في هذه الانفجارات؟ بالتأكيد هناك أطراف عديدة لا تريد الاستقرار لسوريا وعلى رأسها إسرائيل. من الممكن إسرائيل أو عملائها في الداخل أن يكون لهم مصلحة في مثل هذه التفجيرات. الأمر الثاني، من الممكن أن يكون هناك، وأنا أضع هذا على سبيل للاتهام ولكن أنا أوسع دائرة الاتهامات، ممكن أن يكون عناصر من قسد، جناح من قسد لا يريد الاندماج الحقيقي مع الدولة السورية، من الممكن أن تكون داعش أيضا، من الممكن أن يكون هناك ميليشيات للهجري تصل إلى هذه الناحية. للآن لحد الآن احنا ما بنعرف أخي أدهم ما هو السبب طريقة الانفجار. إذن أنا ممكن أن تكون طائرات مسيرة لمدة تطير لمسافة 1 كيلومتر.
0: ربما نعود تماما لهذا الأمر. ننتقل إلى السيد ياسر. سيد ياسر، الكلفة البشرية يعني كبيرة، خلال شهر واحد نتحدث عن أكثر من 30 قتيل ما بين عسكري ومدني. ما الذي ربما يكسب هذه الانفجارات حساسية غير البعد العسكري؟
2: طبعا المواطنين السوريين يشعرون بالقلق من هذه التفجيرات ويعلمون بأن هناك لابد أن يكون، يعني هناك أسباب يجب تفسيرها للمواطن السوري، يجب أن يكون هناك شفافية، يجب أن يكون هناك صراحة، هل هناك تقصير أم أن هناك أعمال تخريبية؟ ما أعتقد حقيقة أن المستودع الأخير في منطقة العيس هو على سبيل المثال مستودع كان لميليشيات إيرانية وفيه أسلحة وذخائر قديمة وهو مهمل، هل هناك تقصير في عملية إعادة السيطرة على هذه المستودعات وإعادة تدوير مخلفات الأسلحة القديمة؟ إذن هناك الكثير من الأسئلة التي تنتاب المواطن السوري. أعتقد أن وزارة الدفاع يجب أن يكون لديها تصريحات مطمئنة وخصوصا لأسر منتسبي وزارة الدفاع. نقولها بصراحة، هناك إقبال شديد للانتساب لوزارة الدفاع، ولكن هؤلاء لهم أسرهم،
0: يعني ممكن يبحثون أحد عن عناصر المنتسبين، عن عناصر جدد.
2: يعني لا، أنا أرى حقيقة أن أسر المنتسبين يحق لهم أن يطمئنوا على أولادهم في أماكن خدماتهم، وبالتالي وزارة الدفاع يجب أن يكون لديها رسائل تطمئن. أما أن يكون هناك اختراق أمني فهذا من الممكن كما ذكر سيادة العميد، ولكن بالنتيجة ننتظر هذه التحقيقات. لا يمكن أن تكون هذه التحقيقات معلقة إلى أجل غير مسمى، ويجب أن يكون هناك شفافية من أجل كما ذكر هناك إقبال شديد على الانتساب لمرتبات الجيش، ويجب أن نعطيهم رسائل إيجابية.
0: بها يعني سريعا وباختصار سيد فايز، يعني ما هي نقطة الحسم بين أن يكون هناك خلل فني، عوامل خارجية أو استهداف خارجي، أو يعني دعنا نقول عمل تخريبي، ما هي النقطة الحاسمة بعجالة؟
1: بالتأكيد التحقيقات هي التي ستثبت ذلك، ولكن يجب أن تكون شفافة وسريعة. بالتأكيد هذا الأمر هو أنا أتصور أن عمل تخريبي، لا يمكن أن يكون بالصدفة، ولا يمكن أن يكون أيضا نتيجة سوء تخزين. هناك أيادي خارجية أو ارتباطات لأيادي داخلية في الخارج تريد عدم الاستقرار للدولة السورية حقيقة.
0: الخبير الأمني والاستراتيجي فايز الأسمر، شكرا لك. الباحث والمحلل الاستراتيجي ياسر النجار، شكرا لكما ضيفي الكريمين. وبهذا مشاهدينا ننتهي من هذه النافذة من العاصمة السورية دمشق، على أمل اللقاء بكم من جديد، وننتقل إلى زميل عبد القادر في الدوحة.
3: شكرا لك أدهم ولبقية زملاء تغطية تتواصل على رأس الساعة. إلى اللقاء.
4: من نيويورك حيث سيخاطب المجتمع الدولي قادة ومسؤولين شعوب العالم، نستطلع فيما سيقال ونقرأ في دلالاته،
5: ونرصد كيف يفكر صانع القرار في أزمات وحروب وقضايا تهيمن بتداعياتها على أجندات العمل الدولي،
6: وسنقرأ في مواقف الرئيس الأمريكي بشأن إيران وغزة والحلفاء، ونرى كيف تتفاعل دول العالم مع سياساته.
5: ومن على منبر الجمعية العامة وفي كواليسها سنتساءل عن موقع القضية الفلسطينية ومآلاتها،
7: ونرى كيف ينشغل المجتمع الدولي بالإنسان وآماله ومستقبله بين مخاطر البيئة والتحديات الاقتصادية ووعود التنمية.
4: أسبوع الأمم المتحدة في تغطية خاصة على شاشة الجزيرة.
8: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض.
9: في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.

0: شبكة مراسلين من قلب الحدث.
1: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
2: لهذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
3: نذهب مباشرة للمشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أثر الشاشة.
4: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.

0: في عالم تصلنا فيه التقنيات عبر المسافات، لا يمكن استبدال الاتصال البشري. نعرف أهمية أن نقرب الناس من بعضهم، سواء كانت عائلات تفصلهم قارات أو زملاء يتعاونون عالميا. ففي عصر التفاعلات الافتراضية لا شيء يقارن بدفء الاتصال البشري.
1: لأطفال عاشوا الصراعات والنزوح، تعليم هو أمل المستقبل. معاً نحول الحلم إلى حقيقة. تبرعوا لحملة العودة للمدرسة

0: أهلا بكم، مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في اليمن وتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في غزة. وفي آخر المستجدات، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل في أنحاء العالم بدءا من 23 من سبتمبر أيلول الجاري. من جهته قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن تدفق النفط والغاز عبر مضيق هرمز يتواصل بكميات كبيرة رغم استمرار الهجمات الإيرانية على السفن. في طهران نقلت وكالة إسنا عن وزير الداخلية الباكستاني أنه بحث مع نظيره الإيراني جهود رئيس الوزراء وقائد الجيش الباكستانيين بشأن عملية السلام، بينما قال الحرس الثوري إن أي هجوم جديد سيدفع طهران إلى تغيير جغرافيا الحرب ونوعية أسلحتها. وفيما يتعلق بالتطورات في اليمن، نقلت رويترز عن مصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث أمس هاتفيا مع رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد الوليمي الذي طلب دعما أمريكيا للحكومة في مواجهة الحوثيين، حسب المصادر التي ذكرت أيضا أن ترامب لم يتعهد بتقديم دعم عسكري. إلى ذلك نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب درس خلال عطلة نهاية الأسبوع إمكانية إصدار أمر بشن ضربة ضد الحوثيين قبل أن يقرر التريث. من جانبه قال زعيم أنصار الله الحوثيين عبد الملك الحوثي إنه طالما بقي هدف الولايات المتحدة السيطرة على الشعب اليمني وأن يكون اليمن قاعدة عسكرية لها فستبقى المشكلة معها ومع أدواتها. ميدانيا أعلنت القوات الحكومية اليمنية استهداف عناصر وخطوط إمداد لجماعة أنصار الله الحوثيين في باب المندب ومحافظة البيضاء. وفي قطاع غزة أعلنت مصادر طبية استشهاد 5 فلسطينيين بنيران الاحتلال في مناطق متفرقة. إذا نبدأ بملف التوتر الأمريكي الإيراني وآخر المتابعات، ما قاله وزير الخزانة الأمريكي إن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل في أنحاء العالم بدءا من 23 من سبتمبر الجاري. هذا ويجري وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي محادثات مع المسؤولين الإيرانيين في طهران بشأن جهود الوساطة. عن هذه التطورات معنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. نبدأ معك بابا عن ما يقوم به وزير الداخلية الباكستاني، وإن كان هناك ردود حتى الآن من قبل الجانب الإيراني على الحزمة الجديدة من العقوبات التي أعلنها وزير الخزانة الأمريكي.
1: نعم عبد القادر، وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي التقى عددا من المسؤولين الإيرانيين من بينهم نظيره الإيراني، وكذلك كان له هذا اللقاء مع الرئيس مسعود بازشكيان. تقول وكالة إسنا وزيري الداخلية الباكستانية والإيرانية ناقشت تلك الجهود التي تقوم بها طهران وإسلامباد تلك الاتصالات وذلك التواصل الدبلوماسي ما بين البلدين من أجل التهدئة، من أجل البحث عن حلحلة للأزمة القائمة حول في المنطقة لا سيما حول مضيق هرمز. ويؤكد مسعود بازشكيان يؤكد في هذا الإطار في إطار لقائه مع وزير الداخلية الباكستاني على هذه العلاقات، على هذه الإمكانيات التي يتمتع بها البلدان وما تفتحه من آفاق للتعاون المشترك دون الإدراء بأي أمر بال بخصوص هذا التواصل الدبلوماسي وتلك الحلول وتلك الجهود الرامية لحلحلة الوضع القائم في المنطقة والتوتر بين الولايات المتحدة وإيران. بالنسبة للعقوبات، هناك العقوبات لا سيما ما تعلق منها بتأثيرها، لا سيما ما تعلق بتأثيرها على النقل المدني. كان هناك هذا الإعلان من قبل الخطوط الجوية الإيرانية عن استمرار بعض الرحلات المدنية ما بين عدة مدن، ثلاث مدن إيرانية بينها العاصمة طهران صوب العراق، لا سيما مدينة النجف منها بالتحديد. وبالفعل هناك هذه المواقف، وشهدنا خلال الأيام الماضية تأثير تلك العقوبات مثلا فيما يتعلق تتعلق بالطيران المدني، لا سيما برحلات شركة مهان اير وهي احدى اهم شركات النقل الجوي في ايران. وكان هناك هذا الجدل وهذه الأسئلة بشأن تعليق رحلاتها من العراق من ايران، لا سيما باتجاه دولتي عمان وتركيا، وهناك هذه المخاوف بالفعل من تأثير هذه العقوبات الأمريكية على سير الحياة بشكل عام، لا سيما ما تعلق بطيرانية المدني. حين يتعلق الأمر بهذه العقوبات، يؤكد المسؤولون الإيرانيون أنها صممت، يتهمون الولايات المتحدة الأمريكية بتصميمها لتمثل لتضر بشكل مباشر بعيش المواطنين، ويرون فيها انتهاكا للمواثيق للاتفاقيات الدولية لميثاق الأمم المتحدة. لكنهم يؤكدون في الآن نفسه، يؤكد المسؤولون الإيرانيون، أن بلادهم تمتلك هذه الخبرة الطويلة في التعامل مع العقوبات الاقتصادية الأمريكية، ويقولون أن لبلادهم تلك الحدود البرية الواسعة ولديها تلك الشبكة الواسعة من السككية الحديدية، وينفون من فئة أخرى ما يرد وما يقولون أن الأمريكيين يقولون بشأن نقص المواد والسلع الأساسية في الأسواق الإيرانية. يؤكد المسؤولون الإيرانيون أنهم يحتاطون لذلك، وأن لديهم ذلك المخزون الاستراتيجية والمعتبرة من المواد الغذائية والسلع الأساسية، ويقولون

0: إن لبلادهم تلك التجربة الطويلة في التعامل مع العقوبات الإيرانية، لكن شاهدنا خلال الأسابيع الماضية ذلك التراجع المستمر للريال للعملة المحلية الريال الإيراني مقابل الدولار، وكان هناك هذا الحديث عن هذا التضخم ارتفاعه بنسبة 70% عما كان عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، وهناك هذا الحديث عن تأثر القدرة الشرائية للمواطنين الإيرانيين جراء هذه العقوبات وانعكاساتها على الأسواق والاقتصاد في إيران.
1: شكرا لك بابا ولد هرمة من طهران. وعن ذات الإجراءات الأمريكية الأخيرة فيما يتعلق بخطوط الطيران المدنية الإيرانية نسأل فادي منصور من البيت الأبيض، بالإضافة إلى آخر التصريحات من الجانب الأمريكي، خاصة وأن الرئيس الأمريكي يستعد للتوجه إلى نيويورك وهناك أيضا سيكون الرئيس الإيراني. فادي.
2: نعم عبد القادر، بالفعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غادر قبل قليل البيت الأبيض للتوجه إلى مدينة نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المقرر أن يلقي خطابه أمام الجمعية يوم غد، وبالتالي يحمل معه ملف إيران إلى أكبر محفل دولي على أمل إمكانية استئناف المسار الدبلوماسي مع الجانب الإيراني، وهذا ما تحدث عنه اليوم المندوب الأمريكي في مجلس الأمن الدولي السفير والت عندما قال بشكل واضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منفتح على استئناف المحادثات مع إيران وعلى إبرام اتفاق سلام معها، لكن شريطة أن تأتي إيران إلى طاولة المفاوضات بنوايا حسنة من ناحية، وبأن يكون الفريق التفاوضي يمتلك عمليا تفويضا من المرشد الأعلى لإبرام اتفاق، خصوصا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سبق وعلل عدم التوصل إلى تفاهمات مع الجانب الإيراني إلى التسويف وأيضا ممارسة القادة الإيرانيين ألعيب كما سبق له أن قال. لكن في السياق نفسه وبينما هناك إمكانية ربما لاستئناف مسار دبلوماسي، خصوصا أن الرئيس دونالد ترامب بنفسه صرح أنه منفتح على إمكانية عقد لقاء كما أشرت عبد القادر مع الرئيس الإيراني بشكيان الذي بدوره يأتي إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الأمم المتحدة، إلا أن الإدارة الأمريكية تواصل نهج محاولة خنق إيران اقتصاديا، وفي هذا الإطار جاء إعلان وزير الخزانة عن محاولة شل قطاع الطيران المدني الإيراني من خلال فرض عقوبات ثانوية ابتداء من يوم الأربعاء 23 من الشهر الجاري، حيث حذر أي جهة أو دولة من تقديم خدمات لقطاع الطيران، وهذا يأتي انسجاما مع ما سبق أن أعلنه وزير الخزانة في إطار ما سمي بالإنزال الاقتصادي والحرب الاقتصادية على إيران من استهداف قطاعات بعينها في الاقتصاد الإيراني من بينها قطاع الطيران، والذي ترى الإدارة الأمريكية أن طهران تستغله من أجل تهريب أموال والالتفاف على العقوبات ومواصلة توفير الدعم لما تقول واشنطن إنهم وكلاء إيران في المنطقة.
1: فادي منصور من البيت الأبيض، شكرا جزيلا لك. عن هذا الملف أرحب بضيفي من مونتانا كيرك ليبولد، الضابط السابق في البحرية الأمريكية والخبير بشؤون الأمن القومي الأمريكي، وكذلك أرحب بضيفي من طهران محمد حسين أنصاري فرد، المستشار الحكومي السابق. أهلا بكم. أبدأ معك ضيفي من طهران السيد محمد حسين، تحديدا فيما يتعلق بما يحمله وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران في هذه المرحلة في بحث لمواصلة التفاوض والعودة إلى التفاوض، بتقديرك ما الذي يحاول الجانب الباكستاني أن يحققه في هذه المرحلة؟

0: نعم، أعتقد بداية أن العلاقات الثنائية هي محط التركيز ونقاش، وأعتقد أن مشكلة الحوثيين في اليمن هي ربما الشيء الثاني الذي ربما يتوسطون فيه مع السعودية، ومن أجل إشراك إيران في إيجاد حل لمشكلة الحوثيين في اليمن. الشيء الآخر، أعتقد أن الموقف الإيراني والأمريكي فيما يتعلق بمضيق هرمز، كل هذه الأمور هي تخضع للنقاش، لكن الشيء ربما الأكثر أهمية هو الشأن أو الوساطة بين اليمنيين والسعوديين، وهنالك رغبة بالحديث مع إيران من أجل الإعطاء ضمانات في هذا الشأن.
1: ضيفي من مونتانا سيد ليبولد، الرئيس الأمريكي يتوجه إلى نيويورك وتصريحات أمريكية بانفتاح أمريكي على التفاوض وفق شروط طرحها الجانب الأمريكي. بتقديرك، هل هناك إمكانية أن يكون هناك لقاء مع الرئيس الإيراني الذي سيتواجد أيضا في نيويورك؟
2: Good afternoon. Yes, I think there's always a possibility for a meeting between President Trump and the Iranian representative, but it truly comes down to whether the Iranians choose to negotiate in good faith. At the end of the day, the nuclear program is the priority issue for not only the United States, but the world. As President Trump has stated numerous occasions, Iran cannot be allowed to have a nuclear weapon because they have clearly demonstrated.
1: سيد ليبولد، أعذرني على المقاطعة، سأعود لك خلما نتجاوز هذا الخلل في وصول الترجمة لحديثك. سنعود لك وأذهب أعود إلى ضيفي من طهران السيد محمد حسين أنصاري. فرد، في ما يتعلق بهذه الإجراءات أيضا الأخيرة فيما يتعلق بالطيران المدني في إيران وهذه المراهنة على عملية الضغط الاقتصادي وبالتالي قطاع الطيران المدني، أول ما يتأثر به بشكل مباشر هو الشعب الإيراني، وبالتالي إلى أي مدى هذه الوسائل أو تصورك لرد الفعل الإيراني حيال هذه الإجراءات الأمريكية؟
0: أعتقد أن الصراع في أن هذه الأيام أيام حاسمة، هنالك ضغط، هنالك متزايد والمزيد من الضغط على كل الأطراف. أعتقد أن هذا هو جزء من حملة الضغط الأمريكية لتجبر إيران على الذهاب إلى طاولة المفاوضات، لكن في نفس الوقت إيران تضغط أمريكا على أمريكا أيضا. أسعار الغازولين والوقود وصلت إلى مستويات قياسية في الولايات المتحدة، وأعتقد أن مسألة الوقود والمخزون الاستراتيجي في أمريكا متأثر أيضا. كل هذه الأمور عناصر ضغط على الولايات المتحدة، وهذا يجعل الولايات المتحدة على حافة الهزيمة، وهذا صحيح. وأيضا وهذا كل هذا الضغط الذي تلقته ووقع إيران، وإيران تواجه هذا الضغط وتضغط على الولايات المتحدة، كلا الطرفين هم يحاولان الضغط على الطرف الآخر.
1: أعود إلى ضيفي من مونتانا سيد ليبولد لأطرح عليك، يهمني أن أسمع ما قلته قبل قليل فيما يتعلق بإمكانية أن يكون هناك لقاء بين الرئيسين الأمريكي والإيراني تحت قبة الأمم المتحدة في نيويورك.
3: أنا أعتقد أن الاحتمال دائما ما يكون قائما لإجراء لقاء بين الزعيمين، ولكن الأمر يتوقف على إرادة إيران لكي تذهب بهذا الاتجاه، وإذا ما كانت تود أن تتفاوض بنية حسنة، لأنه لا يمكن أن يسمح لإيران بأن تستحوذ على السلاح النووي. ويجب التحقق من أن إيران لن تتمكن من الاستحواذ على سلاح نووي. هناك مشكلة في وصول الصوت إلى مقصورة الترجمة. إذن أيضا
1: مرة أخرى أعتذر منك لأنه ما زال هناك مشكلة في وصول الصوت وبالتالي إمكانية الترجمة معنا في هذا اللقاء المباشر معك سيد ليوبولد. أعود لأسأل أيضا ضيفي من طهران السيد محمد حسين أنصاري فرتي بيتعلق بإمكانية حدوث هذا اللقاء بين الرئيسين بالحسابات الإيرانية، ما الذي يجعل ذلك ممكنا أو غير ممكن بتقديرك؟
0: أعتقد أن من المحتمل جدا وكما أكد السيد قاليباف أن إيران لا تسعى للخوض في حرب أبدية مع الولايات المتحدة. إيران يقومون بأمور منطقية ومنطق إيران يعتمد على إنهاء الحرب وتحقيق السلام والرفاهية للشعب، لكن في نفس الوقت هي تلحق الهزيمة وتدافع عن نفسها. وفي حالة تخلي إيران عن نشاطاتها النووية، إيران تقبل نسبة التخصيب ب5%، وكانت سياسة إيران لسنوات عديدة الآن. الأمر ليس بالجديد. أعتقد أن الولايات المتحدة تحاول أن تضغط على إيران تحت مزاعم غير صحيحة، وكانت سياسة إيران أن تبقي على نسبة التخصيب ب5%، وهكذا هو الحال منذ سنوات عدة.
1: أبقى معك سيد محمد وأسألك تحديدا عن ما نشاهده الآن على الشاشة من تصريحات تتابع للحرس الثوري الإيراني، وتحديدا ما جاء فيها بأنه في حال توجيه أي هجوم على إيران فإن إيران سترد بشكل مختلف على صعيد الجغرافيا ونوع الأسئلة. ما الذي يعني ذلك؟
0: أعتقد أن إيران قد حسنت من أنظمة دفاعاتها، وقد صرحت علنيا أنه إذا ما كان هنالك جولة جديدة من الحرب أو العمل العسكري ستستخدم أسلحة تدهش العالم برمته، وهذا صحيح. إيران تحصل على فرصة، حصلت على فرصة لمهاجمة القواعد الأمريكية، وقالت إيران أنها حصلت على معلومات عن مواقع لم يتم مهاجمتها في السابق، لكن إيران للمرة الأولى قامت بمهاجمتها، وهذا يمثل مشكلة لأمريكا.
1: شكرا لك ضيفنا من طهران محمد حسين أنصاري فرد المستشار الحكومي السابق، وكذلك الشكر مع الاعتذار لضيفنا من مونتانا كيرك ليبولد الضابط السابق في البحرية الأمريكية والخبير بشؤون الأمن القومي الأمريكي. عاد ملف الوساطة بين طهران وواشنطن إلى الواجهة مع تكثيف الوسيطين الباكستاني والقطري تحركاتهما لإحداث اختراق في المسار السياسي. التفاصيل في فقرة سياق الحدث مع زميلة ليلى الشيخلي.
4: أهلا بكم في سياق الحدث. على وقع تصعيد سياسي بين واشنطن وطهران وتشديد للعقوبات الأمريكية على جميع شركات الطيران الإيرانية في أنحاء العالم، تبرز في المقابل إشارات على أعلى المستويات في البلدين تظهر استعدادهما للتفاوض، بل إن الرئيس ترامب رغم تهديداته يبدي انفتاحا على لقاء الرئيس الإيراني. وفي مسار الوساطة يتحرك الوسيطان الباكستاني والقطري في محاولة لإحداث تقدم سياسي. وهنا نسأل، إلى أي مدى قد يتمكن الوسطاء من تحقيق اختراق؟ وهل تعكس الإشارات الأمريكية والإيرانية استعدادا حقيقيا للتفاوض؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف هم إيران والولايات المتحدة وباكستان وقطر. تصريحات متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، لعل أبرزها ما قاله الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن بلاده سترحب بأي محادثات تؤدي إلى الأمن والسلام المستدام، وأنها تحتاج في هذا المسار إلى وحدة الكلمة. بينما يحذر المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني من أن أي هجوم جديد سيدفع طهران إلى تغيير جغرافيا الحرب ونوعية أسلحتها. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيقول إنه منفتح على فكرة لقاء الرئيس الإيراني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. ترامب الذي كان أشار في لهجة تهديد إلى أن الخيارات الحالية على الطاولة هي محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة. أما الوسيط الباكستاني فقد نقلت وكالة أسنا عن وزير الداخلية الباكستاني قوله إنه بحث مع نظيره الإيراني جهود رئيس وزراء وقائد جيش باكستان بشأن عملية السلام. ويبقى المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري الذي يقول إن بلاده تعمل عبر فريق الوسيط

0: الوساطة لديها مع طهران وواشنطن لمعرفة إمكانية استئناف المحادثات، مضيفا أن الوسطاء يتنقلون حاليا بين عواصم مختلفة على أمل إحراز تقدم في هذا المسار. الآن سأنتقل إلى الزميلة سلام خضر، والتي ستضعنا في صورة أبرز تطورات هذا المشهد ميدانيا بما يشمل العقوبات الأمريكية، سواء على صعيد الملاحة الجوية أو الملاحة البحرية. سلام،
1: نبدأ بالأحدث ليلى. قرار وزارة الخزانة حظر التعامل مع شركات طيران المدني الإيرانية، يعني أن هذه أهم المطارات الدولية في إيران ستخرج عن العمل، لأنه نظريا لن تتمكن من تسيير رحلات إلى وجهاتها المعتادة، ولن تتمكن أيضا من إعادة هذه الرحلات إن توجهت. هذه تقريبا أهم الوجهات التي تستخدمها شركات طيران الإيرانية في الصين. هناك 5 وجهات، هناك رحلات إلى نيودلهي، رحلات إلى لاهور، إلى مسقط، إلى بغداد، النجف، أوزبكستان وغيرها من الوجهات. هذه الدول سيكون وفق القرار الأمريكي محظور عليها أن تقدم أي دعم لوجستي للطائرات الإيرانية المدنية من قبيل إعادة التزود بالوقود أو تقديم الخدمات التشغيلية. كما يحظر على مكاتب السفر بيع التذاكر التي تعود لرحلات تسيرها شركات الطيران الإيرانية، وبالتالي نظريا سيتوقف الاتصال الجوي بين إيران وبين دول العالم وفق القرار الأمريكي. هذا ضمن أو يأتي بلورة لجزء من هذه اللائحة. هذه القطاعات المتأثرة بما يعرف العقوبات الثانوية أو عقوبات الطرف الثالث التي وضعتها واشنطن، بمعنى هناك عقوبات على إيران كدولة وحكومة وكيانات وأفراد. هذه اللائحة المكتظة هي العقوبات التي ستفرض على أطراف ثالثة قد تسهل التجارة مع إيران. إن لاحظت معي، شركات الطيران مشمولة بهذا القرار، ولكن شمول شركات الطيران كان تقريبا مقتصرا على الشركات التي تدعم التجارة الجوية الإيرانية. الآن صارت التجارة ونقل الركاب طبعا
0: معا. نعم
1: صحيح. وإن أضفنا هذه العقوبات وعطفناها على الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، هذا يعني بأن الاتصال البحري أيضا بين إيران ودول العالم انخفض إلى أدنى مستوياته. يبقى أمام إيران بعض الخيارات، منها النقل البري سواء للتجارة أو غيره. هذه أهم نقاط النقل البري، لكن هذه النقاط تجاريا لن تستطيع كفاية الأسواق الإيرانية. بدأت تشهد اكتظاظا نتيجة ارتفاع أعداد الشاحنات، وهي أيضا لن تكفي السوق الإيرانية لأنها سترفع من كلفة السلع داخل الأسواق الإيرانية. ليلى،
0: إذن الهدف هو العزل بأي طريقة ممكنة، هو إغلاق أي ثغرة أمام إيران للاستفادة في هذه المرحلة. أشكرك سلام. إذن هي نقاط شرحتها لنا سلام، ستكون جزءا من نقاشنا مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب زويري، الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط. دكتور محجوب، ويعني لكن قبل أن نبدأ هذا النقاش دكتور، دعونا نستعرض أهم أولويات الأطراف. طهران تضع في أولوياتها وقف الحرب وضمان عدم تكرارها ورفع العقوبات وإنهاء سياسة الضغط الاقتصادي، إضافة طبعا إلى الاعتراف بإدارتها لمضيق هرمز. أولويات واشنطن مختلفة، هي ضمان حرية الملاحة والتجارة، خفض أسعار الطاقة عالميا، كذلك إضافة إلى منع إيران من الحصول على سلاح نووي وعدم تدخل طهران في ملفات إقليمية. الوسيطان الباكستاني والقطري يركزان من جانبهما على استئناف المفاوضات والبحث عن حلول سياسية مستدامة، إضافة إلى ضمان حرية وأمن الملاحة في مضيق هرمز والممرات المائية. إذن هذا باختصار ما يمكن أن أتصوره من الجانبين، إلى طبعا جانب الوسطاء. ولكن أريد أن أسألك دكتور محجوب، إلى أي مدى تعكس المؤشرات التي تأتي من الطرفين الآن استعدادا حقيقيا وجادا للتفاوض؟
2: استعداد نعم حقيقي، علامة سؤال كبيرة. بعبارة أخرى، أن يكون حقيقيا بمعنى ذلك الأطراف أن تكون مستعدة لتقديم تنازلات. ليلى، لا يبدو أن الطرفين مستعدان بعد. الرئيس الأمريكي بإعلانه سياسة المنبوذ الاقتصادي هو ارتقى مرتقى صعب سيتنازل عنه، يعني سيذهب إلى وضع قد يكون أسوأ من انسحاب مذكرات التفاهم، بعبارة أخرى سيكون علامة هزيمة كبيرة. لذلك الإيرانيون أيضا من جانبهم بما لديهم من تشدد في المواقف، موقفهم واضح من المضيق، لا لفتح المضيق قبل أن يرفع عنهم قبل ذلك الحصار البحري، الآن سيطالبون برفع العقوبات المترتبة على المنبوذ الاقتصادي التي وصلت الآن إلى قطاع النقل الجوي. بعبارة أخرى الأطراف أخذت وضع متشدد، يبدو من الصعب أن يتحول هذا النقاش عن التفاوض إلى فعل حقيقي بالنظر إلى المواقف على الأرض.
0: ولكن الوسطاء في الأثناء يحاولون، يعني جهود حثيثة من الباكستانيين والقطريين، ما فرص نجاح هذه الوسطات؟
2: الفرص لا يمكن القول أن الفرص كما يقال يعني غير موجودة، الفرص موجودة. الوسطاء سواء كان القطري أم الباكستاني منخرطين فيما أسماه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الحلول المبتكرة، والوسطاء يتحركون بين البلدين وبين واشنطن وطهران. المسألة الأساسية باعتقادي هي ما هي النقطة التي يعني يقر فيها الطرف الأمريكي والإيراني أن الذهاب إلى خيار التفاوض هو أقل تكلفة من الوضع القائم الحالي. الآن هم يعتقدوا أن الوضع الحالي تكلفته أقل، سياسيا واقتصاديا تكلفته أصبحت عالية وتزيد كلما يعني زاد يوما هذا الوضع الموجود، واليوم الأرقام تتحدث عن ارتفاع في معدلات ما يعرف بأسعار البنزين منذ 28 فبراير إلى أكثر من 50%. بعبارة أخرى أصبحت تنهش جيوب الناس.
0: إذن ما هي النقطة؟ يعني ما الذي ينتظر؟ كل موجة من العقوبات تعتقد واشنطن أنها ستكون القاضية ولا يحصل هذا.
2: الحل يكمن ليلى فيما يسمى تفكيك العقد عبر الحلول التدريجية. ولذلك نذهب إلى الفكرة الأساسية. لو يقبل الطرفان في فكرة فتح المضيق لستين يوما مع رفع الحصار البحري وإعادة الأوضاع فيما يتعلق وقف العقوبات الجوية إلى غير ذلك، هذا قد يشكل ما يسمى نقطة الثقة التي يمكن البناء عليها. وبالتالي أنا اعتقادي ما يسعى إليه الوسطاء الآن خلق ما يسمى نقطة الثقة بين الطرفين بحيث يبنى عليها، كما كان الاعتقاد أن مذكرات التفاهم قد تكون هذه النقطة، ولكن للأسف الطرفان تنكر لها
0: نقطة الثقة أو حسن النية. يعني الغريب أننا وسط كل هذا التصعيد نلمس من الجانبين رغبة ربما في لقاء، أو هل فعلا ممكن أن نتوقع أن يكون هناك لقاء إيراني أمريكي في نيويورك الآن على هامش اجتماعات الجمعية العامة؟
2: اللقاء مهم، الرئيس الأمريكي قابل الرئيس كوريا الشمالية، لكن السؤال ما الذي يجري بعد هذا اللقاء؟ هل الرئيس مسعود بزكيان والرئيس الأمريكي سيذهبوا إلى قواعد مختلفة في العلاقات؟ ربما، لكن أنا اعتقادي اللقاء لن يحل إلا جزء الصورة. ما هو مهم هل يكون هناك بالقواعد الداخلية بمعنى آخر في المؤسسات في البيروقراطية في السياسة الإيرانية وفي السياسة الأمريكية استعداد المؤسسات أن تعمل على تذليل العقوبات العقبات والعقوبات الاقتصادية والذهاب إلى تسوية سياسية. حتى الآن الأطراف يبدو متشددة، وباعتقادي أنه إذا وصل الطرفان خاصة على مستوى الرؤساء وأقنع الرئيس بزشكيان دائرة العسكر والحرس الثوري قد يكون هناك فرصة إلى تخفيف المشهد المتأزم الآن إلى نقطة الثقة التي تحدثنا عنها.
0: طيب ماذا عن هذه العقوبات الجديدة؟ موضوع فرض العقوبات على شركات الطيران الإيرانية وبهذه السرعة يعني بعد يومين.
2: هذه ليلة تشبه إلى حد ما نقطة الحظر الجوي على العراق عام 1991. بمعنى آخر الآن لن يصبح الإيرانيون قادرون على السفر. ومعنى هذا تتحدث عن 93 مليون يتنقلون في العالم، ليس بالضرورة أنهم يعيشون في إيران، لديهم عائلات يعيشون في الخارج ويذهبون ويزورون أقاربهم في طهران أو العكس. بمعنى آخر أنت عمليا تضع 93 مليون في حبس وتجعل سفرهم غاية في الصعوبة. وهنا ما يسعى له الرئيس الأمريكي أن يقول للناس انظروا ماذا فعل بكم هذا النظام، عليكم أن تسقطوا. إذن نقطة الحصار الجوي ليست فقط متعلقة بموضوع الاقتصاد، هي متعلقة بجعل حياة الناس أكثر صعوبة وأكثر يعني غير مقبولة لديهم، قد يدفعهم إلى التحرك ضد النظام.
0: إذا كان صدفة أن اليوم الذي سيدخل فيه حيز التنفيذ هذا الإجراء سيكون اليوم الذي يفترض أن يلتقي فيه الرئيس الأمريكي بالخليجيين على العموم، سنتابع طبعا المشهد من نيويورك أولا بأول. أشكرك دكتور محجوب الزبيدي. إذن بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. نعود الآن إلى

0: غرفة الأخبار في ملا.
1: شكرا لك ليلى. إلى ملف آخر، التطورات في اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية استهداف عناصر وخطوط إمداد لجماعة أنصار الله الحوثيين في باب المندب وكذلك في محافظة البيضاء. عن آخر التطورات معنا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. ياسر،
2: نعم عبد القادر، آخر التطورات ما تم الإعلان عنه من قبل القوات الحكومية أن هناك 5 غارات جوية شنها الطيران على جبهة الأحكوم الواقعة جنوب تعز، وكذلك كانت قد أسقطت طائرة مسيرة للحوثيين في جبل جرداد، وأيضا طائرة مسيرة أخرى للحوثيين تم إسقاطها في جبهة الكدحة غربية تعز. أيضا كان نائب قائد محور تعز قد أكد في تصريحات صحفية، أكد أن القوات مستعدة للتقدم، وأكد أن الحكومة والدولة لن تتخلى عن أراضيها، وأن ما حصل لن يدوم للحوثيين في تلك المناطق التي سيطروا عليها في الفترة الماضية خاصة في الساحل الغربي. أيضا كان قائد محور تعز قد زار الجرحى في مستشفيات تعز، وأكد على أن الدولة ستتقدم وأن القوات الحكومية تتقدم في الميدان، وقد حققت بعض الانتصارات وبعض التقدمات في تعز، خاصة أيضا كانت هناك في شبوة أعلنت قوات دفاع شبوة أنها أسقطت طائرة مسيرة للحوثيين، قالت إنها كانت تحوم أو تطوف في جبهات شبوة. على المستوى السياسي كان هناك اجتماع للجنة الدعم والإسناد والتنسيق الخاصة بدعم الجبهات في عدن، تم الاجتماع برئاسة رئيس اللجنة وزير الشباب والرياضة نائف البكري، وأكد الجميع الذين حضروا في ذلك الاجتماع وهم من وزراء الحكومة ومن مسؤولي الحكومة، أكدوا جميعا أن الدولة لن تتخلى عن أراضيها، وأكدوا أنهم سينظمون مسألة الدعم والإسناد للقوات الحكومية في مختلف الجبهات. على المستوى الإنساني أيضا الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين أكدت ارتفاع عدد النازحين على المستوى العام إلى أكثر من 158 ألف شخص، وكان العدد قبل ذلك أقل من ذلك. أيضا على مستوى تعز فقط ارتفع عدد الأسر النازحة إلى 23 ألف أسرة أو إلى 19 ألف أسرة، وقدر ذلك ب 85 ألف شخص نزحوا في تعز وحدها. أيضا اللجوء إلى جيبوتي ما زال مستمرا، وهناك أكثر من 3000 شخص من اليمنيين لجأوا إلى جيبوتي خلال الفترة الماضية مع التصعيد الأخير.
1: ياسر حسن من تعز، شكرا جزيلا لك. نرحب أيضا بالزميل أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أحمد، أهلا بك. سنفصل في هذه التطورات الميدانية وارتباطها أيضا بالبعد السياسي، ولكن لنبدأ بما نقلته رويترز حصرا عن مكالمة تمت بين الرئيس الأمريكي ورئيس مجلس القيادة اليمني. عن دلالة هذه المكالمة تحديدا، هل ذكرت في النشر في الساعة الماضية مسألة التوقيت وأهميتها؟
3: نعم، يبدو طبعا أن رغم أن الحكومة اليمنية لم تعلن والحكومة الأمريكية لم تعلن حتى الآن، ولكن يبدو أن الخبر صحيحا طبعا، وأنه تمت هذه المكالمة، وهذا يرفع مستوى طبعا الملف اليمني والحرب اليمنية الآن. لكن هناك مقاربة أريد أن أتحدث حولها، وهي لاحظ أن الحوثي تحدث مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنهم طلبوا من الولايات المتحدة الأمريكية لا تهاجمهم وأنهم لن يهاجموها. ولاحظ أيضا بأن نائب الرئيس الأمريكي قال بأن الحوثيين اتصلوا بشكل مباشر، ونفسها أيضا رويترز ووسائل إعلام أخرى تحدثت عن أن الحوثيين قابلوا يعني شخصا أو وفدا أمريكيا داخل السفارة الأمريكية في سلطنة عمان. المقاربة تقول بأن أيضا مثل ما فعل الأمريكيون مع الحوثيين الآن يفعلون مع الرئيس رشاد العليمي أو رئيس مجلس القيادة، يعني الحكومة اليمنية. يعني هذا أن الأمور تسير باتجاه التصعيد في هذا الملف، يعني أن هناك اهتماما أمريكيا في الملف اليمني بدأ يتبلور. طبعا إذا ما ربطنا هذا الأمر طبعا بالأحاديث في وسائل الإعلام الغربية والأمريكية تحديدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يفكر بتوجيه ضربة للحوثيين ثم أجل هذه الضربة، وقبلها أيضا طبعا إذا ما لاحظنا أيضا الحديث في الأوساط الأمريكية بوجود قائد القوات المركزية الأمريكية للتنسيق مع المملكة العربية السعودية أيضا وقابل ولي العهد السعودي. إذا نلاحظ هناك تصعيد في الملف اليمني طيب. واهتمام شديد ودقيق بالحرب في اليمن وأيضا بعد استيلاء الحوثيين على ساحل المخا.
1: وهذا ما أسرك عنه أحمد، إذا ما أسقطنا هذه القراءة لهذه المكالمة وتوقيتها وأبعادها، الآن على ما يجري في الأرض بحسابات الطرفين كيف تجد هذه التطورات الميدانية؟
3: طبعا لا نستطيع أن نفصل ما يجري في المنطقة يعني في التصعيد الأمريكي الإيراني عما يحصل في اليمن. أنا أرى بأن اليمن مجرد تفصيل من تفاصيل الحرب الأمريكية الإيرانية، وبالتالي واضح أن الأطراف تتدخل، هذا له طبعا تأثير على الميدان. هناك من يتحدث طبعا عن أن الحوثيون عندما تقدموا في العاشر في 3 سبتمبر ثم استطاعوا خلال 10 سبتمبر الاستيلاء على الساحل الغربي، هذا جزء من المناورة الإيرانية الأمريكية. الآن طبعا الأطراف الأخرى ستتدخل، خاصة إذا ما رأينا أن الحوثيون لا يعملون فقط في مسرح واحد، يعملون في عدة مسارح، يعملون في مسرح الساحل الغربي حيث استطاعوا السيطرة، يعملون في مسرح أيضا غربي تعز وريف تعز لتأمين أيضا مناطقهم في تعز ولحج وعدن وهذه المناطق، ويعملون أيضا في اتجاه مأرب أيضا يقاتلون الحكومة اليمنية هناك، ثم ينقلون الضغط طبعا إلى المملكة العربية السعودية حيث يتهمون المملكة العربية السعودية بأنها هي من تقوم بذلك، يريدون نقل الكلفة كاملة من اليمن إلى المملكة العربية السعودية، ويريدون أن يحيدوا الولايات المتحدة الأمريكية. هذا ما يحدث الآن. التطورات الميدانية طبعا التي تحدث الآن تدل على أن جميع الأطراف ثابتة في مواقفها. الحوثيون ما زالوا يريدون أن يسيطروا ويثبتوا في هذه المناطق، ولكن بنفس الوقت أيضا لدى الحكومة اليمنية الآن الكثير من المفاجآت، لديها سلاح الجو، لديها تعزيزات أيضا، لديها حتى مقاومة محلية محور تعز العسكري، القوات الحكومة اليمنية اليوم مثلا الناطق العسكري باسم الحوثيين يقول بأن 157 غارة جوية وأيضا هدف صاروخي أطلقت على مواقعهم في مناطق تعز والبيضاء وصعدة ومأرب والمخا وهذه المناطق، يعني أن الحرب تتطور يعني شيئا فشيئا، تتصاعد شيئا فشيئا، وهناك ما يدل على أنها ستستمر، وخاصة مع التدخلات الإقليمية والدولية التي حدثتك عنها.
1: شكرا لك الزميل أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. معنا طبعا حول ذات الملف وتطوراته معنا من صنعاء حسين البخيتي الكاتب والمحلل السياسي، ومعنا من تعز الدكتور أحمد الجبري الإعلامي والمحلل السياسي، ومعنا من واشنطن الدكتور نبيل خوري نائب رئيس البعثة السياسية الأمريكية في اليمن سابقا والباحث في المركز العربي في واشنطن. أهلا بكم جميعا. أبدأ بضيفي من صنعاء السيد البخيتي تحديدا عن هذه التطورات الميدانية، التركيز على هذه الجبهات، ما يجري في تعز ومحاولة السيطرة على مرتفعاتها، أو ما يجري أيضا في مناطق أخرى قريبة من الساحل، أو حتى على مستوى جبهة مأرب. ما الحسابات ارتباطا بهذا التقدم بالنسبة لأنصار الحوثيين على السواحل الغربية لليمن؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم. ما ينشر أن هناك تقدمات لقوات ما يسمى بالشرعية أخي العزيز قد تكون أكاذيب. نتذكر أنه عندما كانت قوات صنعاء قاب قوسين وأدنى لتحرير المخا والساحل الغربي كانوا يتحدثون عن معارك في جنوب الحديدة في الجراحي والتقدم في تعز وفي كثير من المناطق، إلا أنه اتضح أن الجيش اليمني هو من كان يحمل زمام المبادرة وما زال يتقدم في المناطق الجبلية غرب مدينة تعز كمنطقة أو مديرية المضاربة وشماتين، بالإضافة إلى تقدمات جنوب غرب تعز في هذه اللحظات. لذلك أخي العزيز أعتقد أن أيضا في تقريركم تتحدثون عن، أريد أن أجيب عن رويترز بشأن ما قالت بأنه هناك اتصال من الرئيس الأمريكي لرشاد العليمي وأن رشاد العليمي طلب الدعم الأمريكي ضد جماعة أنصار الله أو ضد الجيش اليمني. أنا أعتقد وقد أتوقع أن قد يكون هناك تدخل أمريكي خلال 24 ساعة القادمة أو لنقول 48 ساعة القادمة، لأن السعودية كانت يعني في معضلة طلبت من الأمريكان، إلا أنه لا تستطيع أمريكا أن تلبي الدعوة السعودية، لأن السعودية تقول بأنه ليس لها أي علاقة.
1: ما الذي يجعلك ترجح هذا الاحتمال؟
0: أنه لم يكن هناك أي عدوان. لذلك نعم، لأنه الآن الاتصال الذي نشرته رويترز، وأنا مستغرب دائما على اليمن تأتي الأخبار على رويترز، إذا كان ذلك صحيح فإن أمريكا هي

0: لن تلبي الدعوة السعودية التي كانت قد حاول محمد بن سلمان الحصول عليها من أمريكا، لأن السعودية لا تعتبر نفسها طرف في الحرب، وأنها لا تقوم بأي غارات برغم أن صنعاء أسقطت أحد طائراتها. لذلك يريدون إضافة نوع من الشرعية لأي هجوم أمريكي على اليمن، بأن الطلب جاء من رشاد العليمي، وهذا ما أعتقد ما يقومون بتسريب مثل هذه الأخبار. فإذا كانت هناك أي هجمات أمريكية،
1: طيب بما أننا نبني هذا الخبر على ما قالته رويترز سيد حسين،
0: رسمي من
1: بما أننا نبني على ما قالته رويترز حتى الآن، ما يرشح من ما تنقله رويترز بأن الرئيس الأمريكي حتى الآن لم يقرر تجاه ما يقال بأنه قد تم طلبه منه من قبل رئيس مجلس القيادة اليمني، وبالتالي على أي أساس ترجح بما ذكرته الآن بأن الجانب الأمريكي قد يستجيب وتتوقع أن يكون هناك ضربة كما ذكرت في الساعات القادمة؟
0: أخي العزيز، يعني أمريكا دائما ورويترز هي يعني في أغلب تسريباتها أو ما تقول مصادر هي دائما تحاول خدمة أمريكا في حروب، وأعتقد أن هذه هي بداية لجس النبض ماذا سوف تكون الردود إما من صنعاء أو من غيرها. لكن وهذا هو فقط تحليل شخصي، هي صنعاء مستعدة وتتوقع يعني أن يكون هناك هجوم في أي لحظة من قبل أمريكا، حتى أن اليوم في خطاب ألقاه السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي وتحدث أن أمريكا تشارك في عمليات الاعتراض للضربات اليمنية التي تستهدف السعودية، وقال أنه يتم دراستها خيارات تصعيد ضد اليمن. لذلك اليمن هي قد جربت
1: هل معنى ذلك، واعذرني على المقاطعة فقط لنفهم أكثر ونستغل هذا الوقت سيد حسين،
0: على المعركة،
1: هل معنى ذلك عما قيل بأن اتصالات من الحوثيين بالطرف الأمريكي ألا يتدخل في هذه الحرب، وأن الطرف أنصار الله الحوثيين لن يستهدفوا الأمريكيين في البحر الأحمر، معنى ذلك أن هذه الاتصالات الآن أو تتوقع بأنها لن تصبح ذات جدوى إذا ما تجاوب بحسب تقديرك الجانب الأمريكي مع هذه الدعوة من قبل رئيس مجلس القيادة اليمني؟
0: أخي العزيز، بخصوص صنعاء والجيش اليمني أو ما ينشر يقول ترامب بأنه هناك تواصل، لا أعتقد أن هناك أي تواصل، لأنه اليمن هي لا ترد ولا تهجم إلا عن من يعتدي عليها، وقد أثبتت ذلك خلال تحالف الازدهار عندما قامت باستهداف السفن الأمريكية والبريطانية ردا على تدخلهم. وخصوص البحر الأحمر، اليمن لم تعلن إلا أن الهدف هو إغلاقه أمام الملاحة السعودية. لذلك يعني من أعتقد من الغباء أن نصدق هذا الأخبار من ترامب. لماذا تحتاج صنعاء أن تخبر أمريكا بأنها لن تستهدف السفنهم لكي لا يستهدفهم؟ هي أعلنت في البداية أنه لا يوجد هناك أي استهداف إلا على السفن السعودية، ولكنهم مستعدين. لذلك ذكرت لك ما تحدث عليه السيد عبد الملك، أي أنه عندما قال أنه قد يمكن اعتبار التدخل الأمريكي وصد الهجمات التي تشن على السعودية بصواريخ الباتريوت الأمريكية المتواجدة هناك، قد يعتبر ذلك تصعيد على اليمن، أي أن اليمن مستعدة وهي لا تأبه لأي تدخل أمريكي.
1: وإذا كانت هناك دقيقة واحدة سيد
0: حسين، فإن المعركة سوف تتوسع.
1: دعني
0: أستغلها
1: معك بالعودة إلى التطورات الميدانية. كنت أشرت ونفيت أي تقدم للقوات الحكومية، ولكن أيضا هناك من يقول بأن فتح الحوثيين أو تركيزهم على جبهة تعز أو جبهات أخرى ذلك أنهم يجدون صعوبة في تثبيت وجودهم في المناطق التي تقدموا فيها في السواحل الغربية لليمن.
0: أخي العزيز، لا يمكن، هو في الحقيقة العكس، أنهم من لا يستطيع تثبيت وجوده هي القوات التي تنسحب في السيطرة خلال أيام على 5400 كيلو متر مربع، جميع السلسلة الجبلية من مقبنة والكدحة والوازعية، والتقدم أيضا إلى جهة تعز، وأيضا السيطرة على كامل الساحل. يعني هل هذا يعتبر أن أي أخبار تنشر بأن هناك تقدم بسيط نعتبره بأنها لا تستطيع أن تثبت نفسها في تلك المناطق؟ لو كانت لا تستطيع تثبيت تلك المناطق لما كان هناك ذلك التقدم الكبير وذلك الانهيار لأهم وأحد أهم مراكز القوات التابعة للسعودية والتي كان يقودها طارق. فما الذي سوف تعمله القوات المتبقية والمتناثرة في بعض مناطق تعز؟
1: من صنعاء حسين البخيتي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معي من صنعاء، شكرا جزيلا لك. الآن أذهب إلى ضيفي من تعز الدكتور أحمد الجبري الإعلامي والمحلل السياسي. إذا دكتور أحمد، ضيفي من صنعاء ينفي أي تقدم للقوات الحكومية ويقول بأنها مجرد دعاية.

دكتور أحمد تسمعني الآن؟ دكتور أحمد؟ طيب سأعود لك ضيفي الدكتور أحمد الجبري الإعلامي والمحلل السياسي، ضيفي من تعز حالما نتجاوز هذا الخلل. أذهب لضيفي من واشنطن الدكتور نبيل خوري، نائب رئيس البعثة السياسية الأمريكية في اليمن سابقا والباحث في المركز

0: القيادة اليمني أو ما قيل قبلها من اتصالات جرت مع أنصار الله الحوثي؟
1: مع التحفظ على أي تنبؤ بالنسبة لما قد يصدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأنه غالبا ما يفاجئ المحللين وحتى السياسيين في إدارته، ولكن مع هذا التحفظ المنطقي حاليا هو أن دونالد ترامب وإدارته يفضلوا أن لا يتدخلوا بشكل مباشر فيما يحصل بشكل عام، ولكن خاصة على الجبهة اليمنية. ذلك أنه دونالد ترامب شخصيا ليس إيديولوجي وليس لديه نية مسبقة بمجابهة الحوثيين أو حتى إيران، وهو دائما منفتح كرجل أعمال تاريخيا، منفتح على أي تفاهمات أو اتفاقات. في
0: طيب،
1: هذه الحالة يصرف جهودا كبيرة في الحرب على إيران وفي الحصار المفروض، وهذا يكلفه سياسيا في الانتخابات القادمة. لذلك يفضل بشكل كبير أن يصل إلى تفاهم، إلى تهدئة، وأن لا يتدخل بشكل قوي فيما يحصل.
0: هل التطورات الأخيرة في اليمن وتحديدا هذا التقدم لأنصار الله الحوثيين على باب المندب، هل هو جزء طبعا بالحسابات الأمريكية من المشهد العام المرتبط بما يجري في إيران في المقاربة الأمريكية، أم هناك حسابات تختلف تجعلنا ربما لا نعرف ما الذي سيقرره الرئيس الأمريكي؟
1: بشكل عام استراتيجيا سيطرة الحوثيين أنصار الله على باب المندب يشكل ضعفا في الاستراتيجية الأمريكية بشكل عام، وخاصة بالنسبة للمواجهة مع إيران. ولكن هذا يبقى تقدير استراتيجي منطقي. أما بالنسبة للفعل، فدونالد ترامب نفسه صرح ولمح إلى تواصل مباشر مع الحوثيين، وبالفعل كل الدلائل تشير أن هذا اللقاء حصل في مسقط، وبناء عليه هنالك تفاهم: لا تعتدوا علينا فلن نعتدي عليكم. دونالد ترامب قالها صراحة في تصريح أن الملاحة الأمريكية والدولية لن تتأثر في البحر الأحمر، فلذلك ليس هنالك من داعي منطقي لتدخل أمريكي.
0: طيب، بعض
1: هذا لحد
0: الحسابات
1: الآن.
0: تقول بأن هذه الخطوة من قبل أنصار الله الحوثيين إنما تدخل في إطار أبعاد أخرى بالنسبة لهذا الطرف، مرتبطة بأنه في حال ما كان هناك تصور لحل ما في هذه الحرب الأمريكية الإيرانية، يصبح لدى أنصار الله ورقة أن يصبحوا جزء مهم في أي مخرج لهذه الحرب. هل هذا الأمر وارد؟
1: أعتقد ذلك. دونالد ترامب يتجه نحو نوع من الواقعية بالتعامل مع عدد من الأطراف في الشرق الأوسط وحتى دوليا، فليس لديه مانع من الوصول إلى اتفاق مع إيران مع صعوبة ذلك حاليا، وليس لديه مانع بالتحدث مباشرة والوصول إلى تفاهم مع حزب الله في لبنان ومع أنصار الله في اليمن. هو مستعد لذلك، ولكن يرغب دائما بالوصول إلى تفاهم يمكن أن يظهره وكأنه في انتصار أو في موقع قوة. ولكن
0: دعني دكتور نبيل،
1: بالنهاية يمكنه
0: تفضل.
1: نعم
0: تفضل.
1: يمكنه بالنهاية أن يعتبر، ولمح لذلك، أن أنصار الله الحوثيين في اليمن هم قوة إقليمية وليس فقط قوة داخل اليمن، وبالتالي ليس لديه أي مشكل بالتعامل معهم على هذا الأساس. وأظن أن الحديث مع الدكتور رشاد العليمي، مع أنه تفاصيله لم تخرج إلى العلن
0: طيب
1: لحد الآن،
0: دعني أستغل ما بقي من
1: نوع
0: الوقت دكتور نبيل وأعذرني على المقاطعة
1: الاثنين.
0: لأفهم منك بعض التفاصيل التي وردت في طبعا

0: في المدة الأخيرة وتجعلنا نحاول أن نفهم حقيقة موقف الرئيس الأمريكي. كان هناك حديث على أن الرئيس الأمريكي ينوي شن ضربة ولكنه تريث في آخر لحظة، وحديث أيضا بأن القيادة الوسطى وضعت تصورا أمام القيادة السياسية في حال ما تم اتخاذ هذا القرار، وبالتالي ما الذي جعله يتريث وما طبيعة القرار الأمريكي حيال ما يجري في اليمن؟
1: لأنه المشورة التي تصل إلى الرئيس هي أن أي تدخل في اليمن كما حصل في السابق على أيام إدارة بايدن وعلى أيام إدارة ترامب في هذه الفترة الثانية من ضربات عسكرية محدودة قد تؤذي الحوثيين وتؤخر تقدمهم هنا أو هناك، ولكن بالنهاية لن تفعل أي فرق، يعني فارق استراتيجي لصالح انتصار فئة ضد فئة أخرى، ولذلك تكون هذه الضربة عبثية، لا بل قد تثير ضربات مضادة لأمريكا هي بغنى عنها حاليا.
0: شكرا لك من واشنطن الدكتور نبيل خوري، نائب رئيس البعثة السياسية الأمريكية في اليمن سابقا والباحث في المركز العربي في واشنطن. أعود إلى ضيفي من تعز الدكتور أحمد الجبري الأكاديمي أو الإعلامي والمحلل السياسي، لأسألك دكتور أحمد فيما يتعلق بما نفاه ضيفي قبل قليل من صنعاء عن حديث عن أي تقدم أو ضربات نوعية يقوم بها الجيش اليمني، ما تعليقك على ما قاله ضيفي من صنعاء فيما يتعلق بتكذيب الرواية الرسمية اليمنية؟
2: المعركة في تعز على أشدها، ولكن الجيش اليمني يتقدم ويحقق إنجازات ويعني يصد هجمات حوثية تحاول اختراق بعض الجبهات، ولكن المواقع الحاكمة التي تسيطر عليها قوات الشرعية تجعلهم قادرين على الأخذ بزمام المبادرة وصد هذه الهجمات التي يشنها الحوثيون. وهناك تقدمات ملحوظة خلال اليومين الماضيين، وأعتقد أن الأمور تسير إلى الأفضل والجيش يرتب صفوفه بشكل أفضل.
0: وما هو الأفضل بتقديرك ميدانيا؟
2: الأفضلية للجيش اليمني، وما زالت المعركة في الميدان، لكن هناك إعدادات وترتيبات قادمة، هذا من ضمنها ما يتم الآن تداوله من تواصل الرئيس رشاد العليمي، وهذا التواصل كان مع الإدارة الأمريكية ينطلق من في سياق الترتيب للمعركة، المعركة اليمنية ضد هذه الميليشيات التي ترتبط بإيران مباشرة، والتي كان ينظر إليها العالم على أنها معركة بين اليمنيين لا يلتفت إليها، لكن الأحداث الأخيرة أثبتت أن المعركة تعني اليمنيين بالمقام الأول، لكنها أيضا تعني الإقليم وتعني العالم. الحوثيون الآن أصبحوا خطرا يهدد الملاحة البحرية، ومعروف عنهم ارتباطهم بإيران وينفذون الأجندة الإيرانية ويقامرون بالشعب اليمني ومصالحه وبدولته من أجل تحقيق خدمة لإيران.
0: ما الذي يجعلك دكتور أحمد؟
2: كان هذا التحرك من
0: الرشاد
2: العالمي. كان هذا التحرك من الرشاد العالمي.
0: طيب نعم. لأسألك نعم. ما الذي يجعلك متفائلا أنه نعم. ربما يكون هناك تغير في الموقف الأمريكي، وما نقل عن رويترز بعد هذه المكالمة بين الرئيس الأمريكي وبين السيد العالمي؟ نفس المصدر يقول بأن المطلب الرسمي اليمني بدعم عسكري أمريكي لم يتلقى ردا من قبل الجانب الأمريكي. إذن ما الذي يجعلك ترجح بأنه ربما يكون هناك تحول في الموقف الدولي إجمالا والأمريكي نظرا لخطورة ما يجري في هذه المناطق في اليمن؟
2: نعم، ليس مطلوب الآن من الإدارة الأمريكية ولا من دول العالم أن يأتوا للقتال مع اليمنيين، ولكن المطلوب منهم يعني أخلاقيا، والمطلوب منهم الالتزام بالتزاماتهم الأممية ومن ضمنها القرار 2216. هذه التزامات يعني يفترض أن يتحركوا يعني لتنفيذها، ولو كان تحقق هذا القرار لكنا لم نصل إلى هذه المرحلة التي وصلنا إليها، وأصبح العالم مهدد الآن بطرق الملاحة التجارية في العالم، في الملاحة البحرية، وأصبح الآن لزاما على ليس على الإدارة الأمريكية فقط، وإنما على الدول الإقليم ودول العالم بشكل عام أن يلتفوا حول الدولة اليمنية وأن ينطلقوا لدعم هذه المعركة، المعركة التي ستخلص اليمنيين من هذا العناء ومن هذه الجائحة التي تجتاح اليمن منذ 11 عاما. وبالتالي يفترض أن يقف الناس مع الرئيس رشاد العليمي الذي يتحرك الآن للتحشيد لهذه المعركة الفاصلة، معركة اليمنيين جميعا. ونعتقد أن اليمنيين لم يتوحدوا
0: عن هذه المعركة كما الفاصلة
2: هم
0: دكتور
2: متوحدين
0: أحمد.
2: الآن خلف الرئيس لهذه المعركة. نعم،
0: عن هذه المعركة الفاصلة بتقديرك وتحليلك، حرص أنصار الله الحوثيين فيما يتعلق بجبهة تعز على سبيل العينة، وحرصهم على السيطرة على هذه المرتفعات، بتقديرك لأي أهداف استراتيجية في ظل هذه المواجهة؟
2: الحوثيون يحاولون السيطرة على مناطق وأماكن ومواقع حاكمة لتثبيت وجودهم على هذا الممر يعني المهم، والذي يقدمونه هدية للإيرانيين. لكن الحكومة اليمنية لن تترك شبرا واحدا من أرضها تحت سيطرة هذه الميليشيات، وإنما واجبها الدستوري والقانوني، واجبها الأخلاقي والديني أن تتحرك لاستعادة هذه المناطق التي تحت سيطرة الميليشيات بشكل عام، واستعادة الدولة، ويعني إنهاء معاناة اليمنيين بشكل عام بما فيهم اليمن الذين تحت سيطرة الميليشيات.
0: شكرا لك ضيفنا من تعز الدكتور أحمد الجبري الإعلامي والمحلل السياسي، كنت معنا من تعز. نترككم الآن مع برنامج نقاش الساعة، وترافقكم فيها بالإضافة إلى ضيوفها الزميلة سلمى الجمل.

0: مشاهدينا مرحبا بكم في نقاش الساعة، وفيه نترك لضيوفنا أن يعرضوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنع مساراته. ترتفع نبرة التهديدات الإيرانية برد قوي على أي تصعيد أمريكي، فتشدد الولايات المتحدة من عقوباتها بحظر شامل على شركات الطيران الإيرانية في كل أنحاء العالم اعتبارا من بعد غد الأربعاء. لكن الصورة الكاملة لا تقتصر على التهديدات والعقوبات، فنهر الدبلوماسية لم يجف بعد، وبينما يحل وزير الداخلية الباكستاني في طهران من جديد، تتعلق الأنظار بنيويورك حيث سيجتمع الرئيس الأمريكي مع قادة وممثلين لدول الخليج ودول عربية أخرى غدا في مباحثات ستتطرق دون شك لجديد المواقف والاتصالات. الرئيس ترامب الذي تراوحت تصريحاته في الأيام الماضية بين التهديد بمحو إيران أو خنقها اقتصادياً، سيواجه أسئلة كثيرة عن موقف إدارته من مسارات الحرب والسلام من الخليج إلى البحر الأحمر، في وقت تحتفي فيه إدارته بزيادة تدفق الطاقة من الخليج وتأكيداتها بأن الأسعار ستتراجع ولو بعد حين، تأكيدات تحتاجها الإدارة في موسم انتخابي ساخن، كما تحتاجها المنطقة التي دفعت ثمنا غير عادل في هذه الحرب. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو. الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات. الدكتور محجوب أزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. ديفيد دوروش، المسؤول السابق لشؤون الخليج في وزارة الدفاع الأمريكية. الدكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. الدكتور عمرو حمزاوي، مدير برنامج الشرق الأوسط بمؤسسة كارنيجي للسلام العالمي. الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ الصراعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. الدكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. الدكتور طارق حمود، الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. مرحبا بكم جميعا ضيوفنا الأعزاء. إذا ما بدأنا بالنظرة على ما يحدث بانتظار اجتماع الغد بين ترامب ومجموعة القادة الخليجيين والعرب، هناك خطاب تشدد وتهديد ووعيد إيراني لا زال مستمر في ذات الوقت، العقوبات الأمريكية تشدد وبصورة كبيرة هذه المرة تطال شركات الطيران الإيرانية. أين نحن نقف الآن دكتور أصلاني؟
1: As you know, we are witnessing.
2: نحن نشهد. الوضع بإمكانه يكون لديه مساران، إيران تتحاول أن تتواصل مع مسقط ومع الدوحة وبيجين وأيضا مع إسلام أباد من أجل أن تسعى والمسير في المسار الدبلوماسي لترى إذا ما كان هنالك استخدام لأي فرصة دبلوماسية. في نفس الوقت لغة الخطاب التي تسمعينها من الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي هي تمثل تهديدا وجوديا، هو يهدد إيران بأن يمحيها أو يجبرها على استسلام لكي تعقد صفقة مع الولايات المتحدة، والذي سيفسر على أنه استسلام في إيران. بالتالي إيران تقول إذا ما كنتم مستعدون للدبلوماسية نحن هناك باستطاعتنا أن نبني على مذكرة التفاهم، هنالك بعض الشروط يجب تطبيقها. الشروط التي تضعها إيران هي ليست أن هي من أجل أن تنهي الصراع والأعمال العدائية في المنطقة وأيضا إنهاء الحصار البحري وأيضا العقوبات المفروضة على النفط وأيضا الأصول الإيرانية المجمدة. لكن عندما نسمع هذه التهديدات من الجانب الأمريكي فإن إيران عليها أن تكون مهيئة. أيضا كل المسؤولين من الحرس الثوري والمؤسسة السياسية كلهم يقولون أن الأساس لحل هذا الصراع هو مذكرة التفاهم. ما نسمعونه من المسؤولين المختلفين هو يصب كله في هذا الاتجاه. بالتالي إذا ما كانت الولايات المتحدة راغبة باتخاذ هذا الاتجاه طهران جاهزة أيضا، لكن إذا ما أرادت الولايات المتحدة أن تصعد إيران ستكون جاهزة للتصعيد.
3: نحن الآن في الشهر السابع وتحديدا ربما اليوم الرابع عشرين أو الخامس وعشرين من هذه الحرب. ثلاث يعني مميزات ربما يمكن رصدها في المشهد اليوم. أولا التصلب هو سيد الموقف عند الأمريكيين وعند الإيرانيين. الرئيس الأمريكي بذهابه إلى سياسة المنبوذ الاقتصادي هو عمليا أضاف عبئا جديدا على التسوية السياسية عندما يذهب إلى سياسة المنبوذ الاقتصادي بكل ما فيها من عقبات وبكل فيها من عقوبات، كما شاهدنا اليوم العقوبات الجوية، وتذكرني بالحظر الجوي الذي كان على العراق في التسعينيات. الآن عمليا 93 إيراني سيكونوا محبوسين داخل إيران وسيكون سفرهم شبه مستحيل أو إلا عن طريق البر، وبالتالي نحن أمام مشهد من في غاية التعقيد يجعل العملية السياسية معقدة أكثر. المسألة الثانية بالجهة التشدد، الطرف الإيراني لديه شهية عالية للمخاطرة، ولكنه بنفس الوقت يعرف أن ثمنا كبيرا سيدفعه هو سياسيا واقتصاديا. النقطة الثانية في هذا المشهد وهي أنه هنالك يعني فشل كامل للنظام الدولي في إدارة هذه الأزمة والاقتراب منها، هي أزمة الولايات المتحدة، هي حرب الولايات المتحدة، كل العقوبات التي تقوم بها هي الولايات المتحدة، ليس هناك غطاء دولي، الكل يتخلى عن الولايات المتحدة. وحتى باعتقادي هذه النقطة قد تكون لإيران أنه حتى التمسك بالعقوبات الاقتصادية قد ينفرط عقده في مرحلة ما إذا ظهر أن الولايات المتحدة غير جادة في تقديم نوع من الدبلوماسية الأفضل. ثم النقطة الثالثة التي أراها، الجهد الدبلوماسي الذي يتم الآن والحلول المبتكرة التي يتم الحديث عنها الآن بكل ما فيها من صدق نوايا، وزير الداخلية الباكستاني هي الزيارة السادسة اليوم إلى طهران، ما يقوم به ما تقوم به الدبلوماسية القطرية، وكل هذا الأمر ما لم يرافقه الرغبة من الطرفين في الذهاب إلى مربع الثقة بينهما، والذي باعتقادي لن يكون إلا على أساس نقطة واحدة، فتح المضيق أولا لخلق ثقة بين الطرفين، بغير ذلك سنبقى نراقب مرحلة التشدد والتشدد المقابل والأزمة والأزمة المقابلة.
0: سيد ديفيد دروش.
4: حسنا، هو أمر مثير للاهتمام. أولا لدينا نظام غير متلاصق، لا نعلم من يحكم في إيران. يتحدث الدكتور عباس أصلاني عن العودة إلى مذكرة التفاهم، وقد دخلت الولايات المتحدة للتوقيع بحسن نية، وبعد وكذلك أعلن وزير الخارجية الباكستاني بأنه سيتم إعادة فتح المضيق والعودة إلى حرية الملاحة، ولكن المتشددين في النظام الإيراني لم يستوعبوا ذلك الأمر وتحججوا بحزب الله ووصلوا قصف السفن وناقلات النفط رغم ما صرح به الرئيس الإيراني. كذلك تم الاعتداء على عمان وحرموها من فسح المجال للمرور من الجانب الأمني. ولكن الجانب السلبي هو أن صعب الأمر على الرئيس ترامب. من الجانب الإيجابي، إيران أكدت على جبر الأضرار قبل مواصلة المفاوضات. إذن وزير الخارجية قال بأنه يجب تلقي جبر للأضرار ورفع العقوبات، إضافة كذلك إلى مساندة حزب الله. وقبل ذلك اعتبر بأن عدم احترام البنود من الولايات المتحدة أمر غير أخلاقي. هنالك النقطة الثالثة وهي دور باكستان، مهم جدا في هذه المرحلة، لأنه ليس هنالك دولة لديها مثل علاقة مميزة مع الصين ومع الولايات المتحدة. وأعتقد بأن الدور الباكستاني لن يكون فقط نقل الرسائل، ولكن ربما تمكين الصين من التدخل في هذه الوساطة، لأنهم لا يريدون أن يروا سفنهم كذلك تعرض للاعتداء. لذلك أنا متفائل بكل حذر.
0: دكتور إبراهيم.
5: نعم، سلمى، ترامب أعلن بأنه يريد أن يجتمع مع قادة الخليج ليسمع ماذا يقوله، ولكني أرى الصورة بطريقة مغايرة. أعتقد أن الذي يجب أن يقول هو ترامب وليس قادة الخليج. يعني يجب أن يكون الاجتماع أن قادة الخليج يجتمعون لترامب حتى يقول ترامب وليس العكس، يقول ويجيب على عدد من التساؤلات في هذه القمة النادرة التي تحدث. عليه أن يجيب لماذا ذهب إلى الحرب دون أن يكون هناك استشارة وموافقة من دول الخليج التي تضررت الأكثر بشكل أكبر من هذه الحرب. عليه أن يجيب وعليه أن يقول بمثل هذه القمة لماذا عندما قامت الحرب أخل بوعوده الأمنية بالحماية المقدمة لمنطقة الخليج؟ عليه أن يجيب على هذه التساؤلات. ما زلنا نتحدث اليوم،
0: هل ستطرح هذه الأسئلة من وجهة نظرك، هذه الأسئلة الصعبة أمام الإدارة الأمريكية؟
5: أنا أطرح،
0: وهل ستطرح بصوت واحد؟
5: أنا أطرح ما أعتقد أن عليه أن يقال في هذه القمة، وليس العكس، ليس كما يقول ترامب. حاليا في خلال الأسبوع الماضي السعودية تطلب من ترامب أو طلبت من ترامب عدة مرات للتدخل في اليمن، ولم يؤدي ولم يقدم أي شيء، ورفض وراح عقد اجتماعات واتفاقات بينه وبين الحوثيين وطلع من المعادلة كلها. من الذي عليه أن يجيب؟ قادة الخليج تجيب على ترامب أم العكس؟ أنا أعتقد أنه العكس هو الذي يجب أن يجيب. ثم الإجابة على السؤال الثالث سلمى هو أن على ترامب أن يجيب كيف ستنتهي هذه الحرب وكيف سيضمن مصالح دول الخليج. كل هذا يجب أن يجيب عليه قبل أن يقدم أو يطلب منهم أو يقدموا دول الخليج أي التزامات باتجاه الولايات المتحدة، باتجاه الإدارة الأمريكية. إذن كيف ستنتهي وكيف ستضمن المصالح الخليجية باعتقادي هذا هو المهم. إذا سمحتي لي، هناك ما أرى أن هناك منبوذين في الوقت الحالي، المنبوذ الاقتصادي الذي تحدثت عنه وتحدث عنه ترامب، وأيضا المنبوذ السياسي. يعني ترامب منبوذ سياسي بالوقت الحالي، لا يوجد تحالفات سياسية له مع أي طرف على الساحة الدولية، فلماذا على دول الخليج أن تكسر هذا الحاجز السياسي وتقدم للمنبوذ السياسي وفي حين أن يكون على حساب مصلحة العرب ومصلحة الدول العربية؟
0: ولكن مثلا بسنت تحدث وزير الخزانة الأمريكي، قال مثلا لبي بي سي بأن السلطات المالية الصينية بما في ذلك محافظ الشعب الصيني منخرط بشكل كبير في هذه العملية، عملية المنبوذ الاقتصادي. يعني
5: نعم، أنا تحدثت أنه هناك منبوذ اقتصادي، ولكن يعني أيضا هناك أضيف أن هناك
0: استجابة،
5: أيضا
0: هناك استجابة من الصين وهي فاعل أساسي،
5: والمنبوذ السياسي هو أيضا يجب أن يجيب على هذه التساؤلات.
6: نعم دكتورة سلمى، لو سمح لي الزملاء، وأنا أريد العودة إلى نقطة بداية أنت أشرت إليها، وهي أن نهر الدبلوماسية لم يجف. يعني حديث الدكتور إبراهيم والدكتور محجوب والزملاء يذهب في اتجاه تفسير حالة التصعيد الكلامي المتبادل بين الطرفين، حالة التشدد بالخطوات التي أخذها الرئيس ترامب بفرض عقوبات اقتصادية إضافية، حظر الطيران، هذه مسألة مؤثرة وجوهرية، هناك إطلاق نار على سفن خلال الساعات الماضية، فهناك تشدد أيضا عملياتي بأدوات مختلفة، كل طرف يوظف الأدوات التي يملكها. طيب في المقابل هناك صورة أخرى، وعلينا أن نرصد أيضا ملامح هذه الصورة الأخرى، لأنها ربما كان لها أهمية كبيرة في تفسير ما الذي سيقال من الطرف الخليجي يا دكتور إبراهيم، وما الذي سيقال أيضا من الطرف الأمريكي في اجتماع الغد. المشهد الآخر هو مشهد دبلوماسي بامتياز، به أكثر من وسيط ينشط بمقترحات كثيرة، نحن لا نعلم كل تفاصيلها، ولكن نسمع أن هناك مقترحات جديدة يتم التداول بشأنها. هناك أكثر من وسيط، الوسيط القطري، الباكستاني، هناك أحاديث من كل دول الخليج، من أطراف إقليمية أخرى، مصر وتركيا، الجميع يتحدث مع الطرفين الأمريكي والإيراني بشكل من الأشكال. الملمح الثالث أن هناك فيما يبدو توافق على نقطة البداية. نقطة البداية هي من جهة الطرف الإيراني فتح المضيق، فتح مضيق هرمز، من خلال ضغط إيراني مباشر على وكلاء إيران في المنطقة أن تتوقف العمليات العدائية إن من اليمن أو من العراق باتجاه السعودية وساحات عربية أخرى، ومن الجهة الأمريكية أن يتم النظر في رفع العقوبات ورفع الحصار البحري، في توافق على أين نبدأ. طيب يبقى ما هو الأهم؟ أن نتعلم من إخفاق الام او يو. لماذا أخفق؟ لأن الضمانات كانت غائبة، الضمانات غائبة لأن هناك غياب للثقة، فما هي إجراءات بناء الثقة؟ علينا أن نبحث في هذا الأمر. من الذي يمكن له أن يقدم الضمانات؟ هم بالتأكيد الأطراف العربية الوازنة في هذه المنطقة، هم بالتأكيد أيضا الطرف الصيني إن أراد، وهنا علامة استفهام. فالسؤال يا سلمى هو كيف يمكن تلافي أخطاء الـ MOU إذن أردنا العودة إلى ما يشبهه أو ما يقارب هذه الحالة؟ وكل يوم يمر دون استئناف واسع للعمليات العسكرية يباعد بيننا وبين مظهر الحرب، فأنا يعني أنظر بواقعية شديدة إلى ما يدور.
5: الضمانات يجب أن يقدمها الإدارة الأمريكية دكتور عمر، وليس الدول العربية التي دفعت الثمن.
3: الضمانات الدولية،
6: لا ضمانات للطرفين. نعم
0: دكتور لقاء، دكتور لقاء، كيف ترى هذا المشهد بين مثلا تشدد في الخطاب وأيضا تشديد العقوبات وبين فرص الدبلوماسية والبحث عن حلول مبتكرة ربما يعني تستقي من المذكرة ولكن بصورة مختلفة بضمانات أيضا مختلفة؟
7: سأقول ما يعني أكرر ما قاله الدكتور جابر، دكتور الأنصاري ماجد، محدث ماجد الأنصاري متحدث باسم الخارجية القطرية، قال كل طرف ينتظر الآخر أن يستسلم. الآن اللحظة الحالية ونحن على اعتاب أو تهديدات بتصعيد، كل طرف ينتظر الآخر أن يستسلم، وليس هناك كل هذا الكلام عن وعود دبلوماسية ويجتمع بشكيان، بالحقيقة هي كلها إضاعة وقت ومحاولات لجعل الآخر يعني يصرخ أولا في عض الأصابع الحالي. يعني احنا ما نريد نكون مثاليين، يعني هذه الطباوية اللي عند دكتور إبراهيم،
5: خلي هذه الواقعية بعينها دكتور. لا
7: دكتور، هذه ليست واقعية، ليس لها بالواقعية شيء لسبب بسيط، انه دول الخليج
5: ايش أنا معك، أن تكون على يعني اللي هي مذبح الحرية.
7: لا
5: مش هذه هي الواقعية.
7: العالم كله وقف على مذبح الامريكان من 50 سنة، مو اليوم. خلينا نكون واقعيين، ليش هم من الجو للعراق وراحوا لأفغانستان، ما هو حرب المنطقة كلها، حتى بالربيع العربي سلوك أوباما. احنا بدنا نتكلم عن الولايات المتحدة التي تنظر لمصالحها دون الآخرين، عرب وغير عرب.
5: إذا والدول العربية تنظر إلى مصالحها،
7: لكن هو لكن لكن, لكن في علاقة أوروبا مثلا بين أمريكا وروسيا، هي تختار أمريكا لأنه بالحقيقة روسيا أسوأ. احنا نتكلم
5: اوروبا اختارت مصلحتها ولم تذهب مع ترامب يا دكتور. الدول العربيه لازم تذهب مع ترامب.
8: دوافع الدول مصالحها يا دكتور ابراهيم، دوافع الدول مصالحها
7: لم تذهب مع
8: اخلاقياتها، يعني
7: لم تذهب مع ترامب، فعليها الان في خضم المعركه ان تقرر، وهذا مستحيل في خضم المعركه، انت لا تبدل الحصان خلال السباق، يعني انت تعرف ذلك. عموما
5: ظلنا ندفع ثمن.
7: اي نعم، الثمن دفعت وما زالت تدفع.
5: والمشكله بالنهايه، النهايه سيؤسس لعهد جديد يا دكتور.
7: وايران لم تترك خيارات.
5: الان وقت المساءله والمحاسبه حتى لا تنتهي. لا،
7: ايران لم تترك.
5: اذا تمخضت هذه الحرب عن ترتيب اقليمي جديد،
7: هذا كلام
5: سيقود لعشرات السنين القادمه.
7: هذا الكلام كان ممكن سابقا، بس الان بعد ما صار هذا التخريب في العلاقه بين ايران، وهذا الكلام قلناه من اول، يا ايران اهدؤوا، تحتاجون للعرب، اكسبوهم احسن ما تخسروهم، ومع ذلك بنفع لانه هذا هو المنطق.
5: هذا مش مختلفين عليه.
7: اي خلاص، على اي حال الان خلي يكون واقعيين، الحل الدبلوماسي ضعيف جدا. واذا تلاحظين سلسله العقوبات التي تزداد امريكيا ستجعل التراجع عنها ابطا بكثير من فرضها. فبالتالي هذه الآلاف من العقوبات وقاسية. بالمناسبة عقوبة هذه حظر الطيران الإيراني هي ليست بقساوة الحصار الاقتصادي، تأثيرها المباشر، لكنها أكثر تأثيرا من الناحية النفسية على الجمهور الإيراني. الآن المواطن الإيراني من يوم الأربعاء راح يحس أنه في سجن، وهذه إحنا الآخرين ما يحسون بها، بس أنا أعرفها هذه، شنو سيشعر أنه في سجن. وحتى هو لحد الآن لا تشمل العقوبات الطائرات أو الخطوط الأجنبية
8: الأخرى غير الإيرانية
7: الأجنبية، لكن حتى هذه الخطوط في يوم من الأيام إيران تمنحها، لأنه قد يكون فيها خلل أمني، طائرات ألمانية فرنسية أمريكية، ما نعرف أنه هذه تجسس، ما ندري. لذلك وقد تمنع أيضا أمريكيا. لذلك هذا النمط من تجديد الحصار جاد، ولا يشي بأن الولايات المتحدة تريد أي تسوية مع إيران وإيران كذلك. على هذا الأساس المسار واضح نحو التصعيد، ليس هناك أفق للتسوية. الأمم المتحدة الآن راح الاجتماعات اللي هتحصل يعني مع الصين خصوصا ربما تكون آخر فرصة. السيد عراقتشي وبسكيان ربما يكون موجود، لا أعرف بسكيان سيذهب أو لا، بس عراقتشي ذهب، أعتقد أنه سيقوم باجتماعات متعددة الأطراف، يعني هذه الاجتماعات المختلفة قد، ولكني أشك تماما طبعا، يعني نسبة الأمل بسيطة جدا، لكنها مع ذلك ما زالت متوفرة.
0: طيب
7: بعدها قد يكون الأمر أصعب.
0: دكتور صالح، اجتماع الغد ما فرص أن يخرج عنه مخرجات يمكن العمل والاشتغال عليها من أجل مثلا البحث عن مسارات لا تصعيدية؟
8: ما في شك بأنه الخليج يعني برأيي قد ينتقل من يعني كيفية نهاية الحرب إلى ما الذي سيترتب بعد نهاية الحرب، بمعنى ما النظام الأمني الذي يمنع تجدد الحرب مرة أخرى. لكن أتفق مع الدكتور لقاء تماما في أنه إذا كانت واشنطن تريد اتفاقا، إذا لماذا تتشدد في مثل هذه العقوبات وخصوصا ما أضافته اليوم؟ يعني هذا لا يؤشر إلى أن الولايات المتحدة تبحث عن اليوم الثاني أو النكست داي كما يقال، اليوم التالي، كما فهمت من دول الخليج. ثم أن هناك أكثر من تصريح، أنا أعتقد ربما دكتور إبراهيم هذا الاجتماع قاد، هو ليس الاجتماع الأول على فكرة بين ترامب وقادة دول الخليج، كان هناك اجتماعا وللأسف كل اجتماعاته تأتي بعدها نكبات، يعني من 2017 وعلى التوالي. ليس بالضرورة، أنا أعتقد بأن قادة دول الخليج أو بعض القادة الذين سيلتقون مع ترامب، كما قالت الوسائل الإعلام الكثيرة والأمريكية، بأن ترامب يريد أن يسمع لهؤلاء القادة ويريد أن يعرف تماما أيضا نظرتهم لما بعد الحرب، وبعد ذلك سيتخذ قرارا أو هكذا قيل. ولذلك هو ليس اجتماعا بروتوكوليا، لا في الزمان ولا في المكان ولا في الظروف. أنا أعتقد الآن شيء مهم جدا هو محاولة التصعيد التي قامت بها إيران، وجملة يعني ما قالت به تغيير جغرافية الحرب، هي وضعت هذا المصطلح بالعديد من التصريحات. هي لا تقصد فقط إقليميا أو أن هناك سلاحا جديدا وأن أهدافا لا تضرب، هي تريد أن تؤثر في شروط النقاش المزمع عقده مع الرئيس ترامب. وبالتالي أنا أعتقد يعني الآن هرمز لم يعد تماما يعني هو الأساس، لأن تعرف الأخبار اليوم تقول بأن هناك العديد من الشحنات قد تم التمكينها من الخروج من هرمز، وبالتالي خف الضغط اليوم على الأسعار.
0: القضية أي إيران أي تدفق إذا كان هناك أعلى. نعم.
8: إذا كان هناك مشروعا أمنيا إقليميا مشترك مع أي إيران سنجلس على الطاولة، إيران المتناقضة، إيران المتفقة.
0: لم هل هناك مشروع دكتور مطيري؟ هل ترى بأن هناك كلمة موحدة مشروع سيقدم أمام ترامب
8: بعد الحرب؟ بالتأكيد لابد، وهذا أصبح
0: لقاء الغد.
8: أنا في لقاء الغد سيستمع ترامب بالتأكيد. ترامب واضح أنه متردد، وأنا يعني اسمحي لي أن يعني أستشهد ببيت الخليفة المنصور، إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن التردد اللي يظهر ترامب هذه المرة المئة، الذي يقول كنت قد اعتزمت على أن أضرب وتراجعت، كنت قد أعطيت خطة للضرب وتراجعت. هذا التردد هو الذي أربك المنطقة وخططه. وبالتالي أنا أعتقد بأن قادة الخليج سيسمعوا ترامب بضرورة أن يعني يعرف بأن معنى التحالف الاستراتيجي هو أيضا بين هذه الدول والولايات المتحدة. لي اسمحي لي بس بهذه الجملة، هو ليس صكا على بياض إلى نهاية. الدول الخليجية تبحث عن مخرج، اختنقت اقتصاديا، اختنقت أيضا من في كثير من الأمور. لكن فقط أنا إشارة لأستاذنا الكريم لما يقول أن المنبوذ ترامب جدول مزدحم في اللقاءات يا دكتور، عنده أكثر من 20 لقاء في الجمعية العامة، وسيلتقي الرئيس الصيني بعد ذلك في البيت الأبيض.
5: أتحدث عن التحالفات فيما يعني يخص الحرب. أعطيني دولة واحدة اللي واقفة سياسيا مع ترامب في الحرب، يعني حتى أنه نجاوب أنه منبوذ
8: يعني المواقف في الحرب شيء
5: والنفسية. كوريا الجنوبية يا دكتور صالح، كوريا الجنوبية تركت أقرب الحلفاء.
8: ماشي، إذا حنا ننتظر الآن دكتور بأن تكون هناك حل ومقاربة ابتكارية، ليس فقط لإيقاف إطلاق النار، لأنه التناقض ليس لدى الولايات المتحدة فقط، أصبح التناقض في الشخص الإيراني، المسؤول الإيراني وحده وليس المؤسسات.
0: وهو ليس جديد دكتور طارق. دكتور طارق،
9: يعني لو بدأنا من العقوبات الأخيرة التي أعلنت على موضوع الطيران، باعتقادي هذه العقوبات جاءت لأن الولايات المتحدة غير قادرة على فرض منطقة حظر جوي بشكل أحادي. منطقة حظر جوي تريدها الولايات المتحدة كإجراءات عقابية شديدة، لكن غير ممكنة من الناحية الفنية، لأنه تحتاج أولا إلى أن لا تكون أحادية، تحتاج أن تكون دولية، لأنه ماذا إذا قررت طائرة صينية أو روسية وغير ذلك. بالتالي العقوبات فقط على الطائرات الإيرانية. وهنا بالمناسبة موضوع الصين الذي ذكرته قد يكون مهم، لأننا خلال الأيام القادمة سنختبر مدى امتثال المطارات الصينية لهذا الموضوع. ونعم، أنا لفت انتباهي حقيقة تصريح بسنت عندما قال بأنه الصينيون منخرطون جدا في موضوع نظام العقوبات، لكن مع ذلك كل هذا يحتاج إلى اختبار. المسألة الأخرى فيما يتعلق بدول الخليج، لا أرى حتى الآن بأن هناك تغير في بنية السياسة الخليجية تجاه إيران وتجاه الولايات المتحدة. هناك تغير في الأوزان داخل هذه البنية، لكن السياسة نفسها لا تزال هي سياسة التحوط الاستراتيجي التي اتبعتها دول الخليج منذ 30 سنة حتى الآن. ردع، تحالفات أمنية عالمية، وتعاون مع الخصم بشكل مباشر تجاريا ودبلوماسيا. هذه القناة التي تتعزز. الآن إذا أخذنا التصريحات القطرية والإماراتية والسعودية السابقة لاجتماعات الجمعية العامة والتي كانت على هامشها جزء منها التي تسبق اجتماع ترامب، كلها تتكلم بنفس الإطار وبنفس إطار هذه البنية مع تغير في الأوزان. بمعنى هناك حديث عن إطار إقليمي أمني إقليمي، هذا جدي. هناك حديث عن تعزيز العلاقة مع إيران بهدف الاحتواء، هذا جدي. لكن كل هذا لا يخرج عن إطار بنية السياسة
10: هناك
9: الخليجية.
10: هناك فكرة إبرام اتفاقية عدم اعتداء أيضا تطرح، يعني بين دول الشرق الأوسط وإيران.
9: هذا جزء من استراتيجية التحوط التي اتبعتها. يعني النظام الأمني في الخليج العربي قائم على هذه السياسة منذ 30 عام، ولا أظن بأنه هناك تغير. قضية الولايات المتحدة باعتقادي الخليج لم يصل إلى المرحلة الذي يتخلى فيها عن المظلة الأمنية الأمريكية. هناك قناعات تتشكل بأن هذه المظلة لم تحمينا بالقدر الكافي، وقناعات تتراجع، لكن هذا يحتاج إلى فترة طويلة الأمد باعتقادي حتى نستطيع أن
10: ما الذي تتوقع أنه سيدار في الحديث بالاجتماع؟
7: إذا سمحت تعقيب حتى ما تروح الفكرة بالدكتور طارق،
10: فقط بريد أن يجيبني أيضا عقلية.
7: هذا الكلام اللي تفضلت فيه صحيح، لكن هل العقلية الإيرانية الجديدة التي يريدها الخليجيون بمعنى آخر أنه كيف تهددني في الشاردة والواردة وتريدني أن أتخلى عن المظلة الأمنية القائمة؟
9: سياسة التحوط الاستراتيجي تتعامل مع كل هذه الخيارات، يعني تتعامل مع الردع، تتعامل مع بناء القوة، تتعامل مع التحالفات الأمنية، وتتعامل مع التعاون مباشر. يعني هي هذه الفكرة، أنها هي تتعامل مع كل الخيارات، ولا مجال للخليج العربي أن يغير هذه السياسة إلى سياسة يعني تغير.
10: ما الذي سيطرح من وجهة نظرك غدا؟
9: كل الإرهاصات التي تقول من تصريحات المسؤولين الخليجيين الموجودين في الجمعية

0: العامة بأنه سيتم التركيز على الخيار السلمي، على خيار التسوية وتعزيزها والذهاب باتجاهها، وإمكانية أن تقدم دول الخليج أكبر الإمكانيات من أجل دعم هذا المسار. والمسألة الثانية أيضا تعزيز التعاون الأمني مع الولايات المتحدة الذي لا يزال موجود على الطاولة.
1: دكتور إبراهيم،
2: أول شيء يعني لا أحد يتحدث أو لم يتحدث أحد عن قطع العلاقة الأمنية مع الولايات المتحدة.
3: تمام.
2: وليس صحيحا أن سياسة التحوط هي منذ 30 عام، سياسة التحوط جديدة.
0: ما الذي كان؟
2: جديدة يا دكتور.
0: ما الذي كان؟ ما الذي كان؟ أعطيني.
2: خلينا مش
0: ما أنت ما خليت حدا يحكي كمان يا دكتور.
2: أنت خلناك تحكي.
1: طيب دعونا نستمع.
2: هذا غير دقيق. المعروف تاريخيا من الحرب الباردة، من بداية الحرب الباردة 1945 في احتكار أمني أمريكي في منطقة الخليج. من وين كان في تحوط؟ أول بداية يا دكتور.
0: يا دكتور أنا عم بحكي عن سياسة. لا معلش، ما أنت عم تحكي أيضا مغالطة.
2: أنت
0: عم تقول لي ما لم أقل. أنت عم تقول لي ما لم أقل. إحنا عم نتكلم عن سياسة الخليج وليس سياسة الولايات المتحدة.
2: بداية التحوط دكتور طارق، بداية التحوط، بداية التفكير فيه بدأ منذ توقيع الاتفاق الأمني، الاتفاق
0: منذ حرب الخليج الثانية، منذ عام 91.
1: أكمل
2: بداية التحوط، بداية اللي هي التحوط الأمني، البداية كانت بتوقيع الاتفاق النووي بال 2015 عندما ذهب أوباما ووقع بعيدا عن دول الخليج، وبدأت تفكر دول الخليج وقتها في مسألة التحوط. هذه مسألة. اثنين، أنا بديش أحكي إنه من عندي تقرير الفاينانشال تايمز يا دكتور.
0: السعودية كانت ضد الاتفاق.
1: أكمل الفكرة دكتور، أكمل الفكرة.
2: الفاينانشال تايمز، تقرير الفاينانشال تايمز التي تتحدث اليوم، تقرير الفاينانشال تايمز عن أنه المنطقة الخليج تنتقل وتفكر بالترتيبات ما بعد حرب، ما بعد هذه الحرب، بالانتقال من الأمن من إيران إلى الأمن مع إيران، بمعنى بناء منظومة أمنية جديدة لمنطقة الخليج. هذه أول مرة يطرح، ما فيش
1: يطرح اتفاقية عدم الاعتداء،
2: والتي تقوم على التالي إنه قطر بدأت تتحدث عن مسألة منظومة أمنية تكون إيران جزء منها. الإمارات بدأت تتحدث، تفكر عن حوار مع إيران بعقلية حوار جديدة، والمملكة العربية السعودية تتحدث عن منظومة، عن معاهدة عدم اعتداء، بمعنى عدم اعتداء، لا نعتدي عليكم ولا تعتدوا علينا.
1: طيب.
2: هذه منظومة أمنية جديدة، هذه ليست طوباوية وليست مثالية. هذا هو تقرير الفاينانشال تايمز. طيب. مش كلام مثالي من عندي
1: دروش.
2: الذي يتحدث عن المنظومة الأمنية الجديدة التي تحكم العلاقة فيما بعد هذه الحرب.
1: ما الذي قد يقدمه ترامب ويستطيع أن يعرضه غدا أمام قادة دول الخليج، المتضرر الأكبر مما ذهب إليه ترامب مع نتنياهو في هذه الحرب؟
4: Yeah, that's a good point. So let me first clarify one thing.
5: دعوني أوضح أمراً. الحصار البحري هو عمل عسكري، وليس هنالك في الوقت الحالي أي حظر جوي على إيران مثلما قال الوزير بيسنت. هي عقوبات ستسلط على الشركات الجوية الإيرانية، إذن ليست حرب ناشطة مثلما يحصل مع روسيا. وأعتقد بأن قادة الخليج يحتاجون إلى أمرين. الرئيس ترامب لا يأبى بحلفائه في أوروبا ولا بالشعب الأمريكي، ما يهمه هو كيف إبعاد شبح ذلك الكابوس الذي تعيشه دول الخليج، وإبعاد الخطر الإيراني، وخاصة فيما يتعلق بالاعتداءات للحرس الثوري، ورأيناهم يعتدوا على دول الخليج بما في ذلك سلطنة عمان وكذلك أبو ظبي. وسيسأل عن طبيعة الترتيب الأمني من قبل الولايات المتحدة، خاصة هي ليست هي مسألة الحماية في حالة التعرض للاعتداء والاجتياح. إذن هذا ما يحتاجون عليه.
1: ولكن ما الذي سيقدمه ترامب؟ ما الذي يستطيع أن يعرضه لقادة الدول؟
5: هذا هو التحدي. أعتقد بأن الأمر الجيد هو أن السقف عالي جدا، ربما لو استمع إليهم لن يكون أمرا عاديا وسيكون انتصارا لدول الخليج، لأنه لا ينصت لأحد في استراتيجيته. وأعتقد بأنه سيستمع إلى مبعث القلق وكذلك الأضرار التي تعرضوا لها وما الذي ستفعل.
1: دكتور عمر
5: يعني
1: بطبيعه الحال يعني طرح السيد ديفيد فكره مهمه، يعني عندما قال بانه يعني لماذا قد يقدم تبرير لقاده دول الخليج اذا كان هو يعني امام شعبه لم يقدم لهم اي تبرير عندما ذهب الى مثل هذه الحرب ولم يهتم لهذا الامر، وهو يتضرر اكثر شيء وسيذهب الى انتخابات تجديد نصفي ربما قد يخسر فيها نتيجه هذه الحرب، فلماذا قد يكترث الى الخارج اكثر من الداخل؟
3: نعم مثلاً. هو لا يكترث الى حد كبير لا بالداخل ولا بالخارج، ولكن نحن نبحث في ما يحدث الآن ومستقبل الترتيبات الأمنية بعد نهاية الحرب، بافتراض أن هذه الحرب وهي حرب استنزاف سيكون لها نهاية. الأمر الأول يا سلمى هو أن كما أن هناك فقدان ثقة بين إيران وبين دول مجلس التعاون الخليجي، هناك فقدان ثقة بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية، وأي حديث آخر لا يتعرض لهذه النقطة لا ينظر بموضوعية إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ومن قبل ترامب تتحدث عن انسحاب من الشرق الأوسط، عن تقليل وجودها العسكري والأمني في الشرق الأوسط. عندما حدثت هجمات الحوثي الأولى على السعودية وعلى الإمارات لم تتحرك الولايات المتحدة الأمريكية، هناك مغامراتية عسكرية انجرفت إليها الولايات المتحدة مع إسرائيل وبيتحمل ثمنها دول تتحمل ثمنها دول الخليج والمنطقة ككل. فهناك فقدان ثقة أيضا بين دول مجلس التعاون الخليجي وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وهو أمر لا ينبغي يا سلمى أن يختزل على الإطلاق في إدارة ترامب، لأنه أبعد منها وأطول منها عمرا. هذه واحد. الأمر الآخر بالنسبة لإيران، وأنا أفكر مرة أخرى في كيف يمكن إنقاذ المسارات الدبلوماسية، فالولايات المتحدة أمام فقدان ثقة مع الأطراف الخليجية. نعم المظلة الأمنية لها وزن، ولكن بالتأكيد أي متابع لما تفعله دول الخليج على الأرض منذ اندلعت الحرب يرى أنها تتحرك في اتجاهات متعددة، السلاح يستورد من أماكن مختلفة، الترتيبات الأمنية والدفاعية تعقد مع أطراف مختلفة، مع أطراف لم يسبق للخليج أن فتح عليها عسكريا وأمنيا. يعني انظر إلى حركة الشراء للأسلحة، هناك تفاصيل كثيرة. الأمر الآخر إيران. إيران المشكلة الكبيرة هي أيضا كيف نستعيد شيء من الثقة بين الخليج وبين إيران. العقبات هي الفعل الإيراني خلال الفترة الماضية، ولكن العقبة الأكبر هي السلوك الممنهج للسياسة الخارجية الإيرانية طوال العقود المدارية في الشرق الأوسط. هي عملت على مرة أخرى هدم التهديد سيادة الدول الوطنية، أيدت حركات اللا دولة، عصفت بأمن المنطقة. طيب إذا هذين المتغيرين ما الذي يمكن دول الخليج أن تفعله؟ أنا أعتقد مرة أخرى التعويل على الدبلوماسية وحدها لن يكفي، ولكن التعويل على ترتيبات أمنية بديلة وحدها أيضا لن يكفي. فإذا انفتاح على إيران، انفتاح على أمريكا ولكن بصعوبات، وانفتاح على أطراف أخرى. هل الطرف الإيراني، سؤال للدكتور بكل تأكيد، مستعد أن يحترم سيادة الدولة الوطنية؟ مستعد أن ينهي ثنائية الدولة الوطنية وحركات اللا دولة؟ هل مستعد أن ينهي عسكرة الفعل الدبلوماسي الفعل الخارجي في هذه المنطقة؟ أم أنه يتحول إلى دولة مارقة شأن وشأن إسرائيل؟
6: وهو عدم الاعتداء
3: عدم الاعتداء
4: ويتخلى عن المعادلة الصفرية؟
1: دكتور أصلاً
7: أعتقد أنني سأبدأ بالجزء الذي تحدث عنه زميلي. هنالك شيء نحتاج أن نتذكره، أنه في 28 من فبراير عندما قام بهنالك اعتداء ضد إيران من الولايات المتحدة وإسرائيل وقامت بالدفاع عن نفسها. قبل الحرب كانت تسعى إيران للتعاون والاحترام ولإجراء محادثات مع دول المنطقة من ضمنها البحرين التي لم تتشارك بكلها علاقات دبلوماسية مباشرة، وبعد ذلك كان هنالك حديث مع قادة المنطقة. بالتالي إيران نعم تسعى لإنهاء الأعمال العدائية والسعي لاستئناف العلاقات على أساس الثقة. عندما يتعلق الأمر بصورة الأكبر، نعم الأمر يتعلق بالترتيبات بعد الحرب، بالتالي لا يمكننا أن نرى حلا مستداما في الوقت الذي يكون فيه جهد دبلوماسي. هذا لا يعني أن فرص عالية جدا، لأن لغة خطاب ترامب تزداد صخبا بشكل مستمر، لكن هل مواقفه ربما تزداد خفة؟ بإمكاننا أن ننتظر ونرى، علينا أن ننتظر ونرى لقاء قادة المنطقة مع الرئيس الأمريكي، هذا أمر مهم. عادة ترامب لا يستمع كثيرا للآخرين، إذا كان قد استمع لربما لم يبدأ لهذا الحرب، بالتالي من المهم هو مهم للرئيس الأمريكي الانتخابات.

0: النصفية، ومن المهم له أن يقوم بتخفيض سعر الطاقة. ربما سيأخذ صورة مع قادة المنطقة، هو يريد أن يبيع هذه الصورة إلى الإعلام، وبالإضافة إلى ذلك هو يريد أن يقسم عبء الحرب على قادة المنطقة. هو بدأ الحرب بدون الاستماع لهم وبدون استشارتهم، لكنه الآن هو في مشكلة، هو يريد أن يقسم العبء عليهم. أعتقد أن وجود توقعات كبيرة من هذه المحادثات ليس مهم، لكن ما هو مهم أن هذا الأمر حول مسألة الإجراءات الأمنية الجديدة، وأن المنطقة والتي بدأتها المنطقة مثلا هنالك عقد الاتفاق الثلاثي بين تركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية، وقد يكون هنالك اتفاقات قد تحصل مستقبلا عندما تكون الولايات المتحدة غير قادرة على حماية دول المنطقة. عليهم أن يهتموا بهذا الوضع، ربما سيفكرون بجدية أكبر في إجراء حوار بينهم، وهذا الأمر يشمل إيران أيضا. بالتالي هذا مهم بالنسبة للولايات المتحدة. الولايات المتحدة تريد أن تلعب دورا محوريا، لكنها لم تكن قادرة على أن تقدم وتلبي طموحات ومطالب المنطقة. وما كان تم تقرير هذا الأمر في الاجتماع، فإن هذا الأمر يمثل مرحلة جديدة للمنطقة.
1: كان هناك عاجل ظهر على الشاشة، تسنيم عن وزير الاقتصاد الإيراني، قالت نتفاوض مع الدول المجاورة لتسهيل حركة الواردات والخروج من الظروف الصعبة. دكتور محجوب، يعني البحث عن حلول يعني اقتصادية من أجل يعني الوقوف أمام سياسة المنبوذ الاقتصادي، هل برأيك مثل هذه يعني هذه المحاولات هي ستكون ناجحة ضمن هذه حالة الضغط والتشديد والخنق الاقتصادي؟
2: سلمى، خلينا نذكر هذه العقوبات هي أحادية الجانب، فرضتها الولايات المتحدة. العقوبات التي فرضت بقرارات أممية منذ عام 2005، منذ قرار الدولة 1737 حتى القرار 1835، كل هذه العقوبات التي فرضت على إيران أوجدت ما يسمى باقتصاد الالتفاف على العقوبات بمقدار 395 مليار دولار. بعبارة أخرى، تلك كانت عقوبات أممية وتم الالتفات عليها، فما بالك في عقوبات أحادية الجانب. وهذا يطرح سؤال أساسي، الدول الآن ربما تبدو مترددة وتبدو تدرس خياراتها وشركاتها وأشخاصها في التعامل مع العقوبات الأمريكية، لكن إذا استمر هذا المشهد سيكون هنالك اقتصاد اسمه الالتفاف على هذه العقوبات الأحادية الجانب، وسيكون هنالك إمكانية أن تتعامل شركات ودول مع إيران بما في ذلك الصين. ودعيني أضرب مثال، ما يسمى بأباريق الشاي التي في الصين لم تتوقف في التعامل مع إيران، والآن تخلق شركات وهمية بأسماء جديدة وستتعامل مع إيران. بعبارة أخرى، إيران ربما تنجح نسبيا في أن تفتح خيارات أخرى، لكن السؤال الأساسي أنه هذه الخيارات كافية أن تجعل يستمر النظام، لكن هل النظام يريد أن يستمر وهو مصاب بكثير من أمراض الدولة الاقتصادية من فساد؟ هذه العقوبات لديها متلازمة أخرى، متلازمة الفساد، وبالتالي عندما يكون هناك عقوبات سيكون في فساد. قضية ثانية لو سمحت لي أسمى سريعا، هنالك قضية أساسية وهي أن هذه الحرب كان يمكن تجنبها. الولايات المتحدة ذهبت إلى الحرب في لحظة إيران كانت فيها ضعيفة. في سبتمبر في ديسمبر 2024 إيران كانت قد ضعفت بخروجها من سوريا. لولا الحرب في فبراير 2025 لما وصلنا إلى هذه المسألة. بعبارة أخرى، الولايات المتحدة خلقت وضعا جيدا سيئا. نقطة سريعة أخرى، العقوب ما يجري الآن عمليا فيما يتعلق بالصين تحديدا. الصين رغم حالة التردد الموجودة عندها، لكنها لن تترك إيران بسهولة كما يقال فريسة للولايات المتحدة. الصين تريد موطئ قدم في المنطقة، وتعتبر إيران، لا زالت تعتبر إيران موطئ قدم بالنسبة لها مهم، لكن ستبقى في التأكيد في مرحلة معينة تعيد حساباتها كيفية الاستفادة من هذا العلاقة مع إيران وليس خسارتها بالكامل. هذا يترتب أيضا عليه إعادة صياغة علاقتها مع دول الخليج بحيث لا يؤثر ذلك على علاقاتها مع دول الخليج.
1: دكتور لقاء، كيف يتموضع كل طرف الآن ضمن هذه المسارات، مسارات التصعيد، مسارات البحث عن الحلول، إيران، دول الإقليم، الولايات المتحدة الأمريكية؟
3: أبدأ باجتماع غد بين دول الخليج، لأن الاجتماع رح سيكون على ما أظن مهم جدا لترامب ليتخذ قراره إن لم يكن قد اتخذ بالفعل. وهذه مسألة حقيقة شديدة الأهمية، هل هو فعلا ينتظر أن يسمع لدول الخليج كي يتخذ القرار، أم أنه اتخذ القرار ويريد فقط أن يضيع الوقت أو أن يبلغهم؟ ربما هذه نقطة. النقطة الثانية، خلال الفترة الماضية منذ أن أوقف دول الخليج هجمات ترامب التي كان قد أعلنها، تذكرين هذا، من خلال اتصالات مباشرة قال أنني توقفت عن مهاجمة إيران استجابة لطلب بعض الدول العربية وتحديدا قطر والسعودية.
4: بروباغندا.
3: نعم،
4: بروباغندا كانت.
3: لا لا، مش بروباغندا، كان حقيقة. هذا منذ ذلك الوقت جرت مياه كثيرة. أولا لم تحصل هجمات في ذلك، يعني منذ ذلك الوقت. والشيء الآخر أنه صارت حرب اليمن، وصار ضرب منشآت أرامكو والرياض، وهذا النمط من العمليات العسكرية المسلحة ربما أحدث فارق في الموقف الخليجي، ربما. طبعا لا أستطيع أن أتأكد لأن السعودية لم تعلن موقفها الجديد، لكن ربما يكون هناك موقف التشدد مع إيران. يعني إذا كانت السعودية قد توسطت وضغطت على ترامب كي يوقف الحرب أو يوقف هجمات المزمعة في حينها، قد لا تفعل ذلك الآن، ربما، لأنه هي كانت تخشى على أرامكو أن تضرب. الآن ضربت أرامكو ووقفت، يعني أرامكو الآن متوقف عن التصدير.
1: ولكن حملت السعودية نفط يعني خلال
3: حملت لكن ليس من هرمز،
1: من هرمز،
3: من أنابيب في جنوب المملكة. إيران الهدف الأساسي إذا كان هناك نيات لضرب المملكة فسيكون هذا الخط هو اللي يصدر أو يمر من خلاله 5 مليون برميل، لأنه المنابع الأساسية للنفط في شرق المملكة عموما. ولا تنسي المملكة عندها خزانات نفط ضخمة، هي تصدر النفط المخزن وليس المستخرج. هذا الموضوع يجب أن ننظر له في عناية. إحنا ما نعرف المواقف الأخيرة، قطر ما زالت تبذل جهود، ولكن أنا ألاحظ من أمس ولا اليوم تصريحات رئيس الوزراء القطري واليوم دكتور ماجد، حقيقة في شيء من ما أقول اليأس، لا، لكن تعقيدات، الاعتراف بصعوبة الموقف.
1: وكان لفت كان أيضا هناك متحدث باسم رئيس البرلمان قليباف تحدث، وأيضا قليباف تحدث البارحة بأن لا يجب أن لا نكون في حارة حرب دائمة. طبعا. اليوم قال مثلا متحدث باسم قليباف قال بأن يجب أن نعيد الولايات المتحدة إلى مذكرة التفاهم. يعني هناك أيضا رؤية لهذا المسار، وقليباف يعني كما تقول دائما تصنفه بأنه هو ابن الحرس، يعني
3: طبعا ابن الحرس يعني أكيد. لا، وحتى الرضائي يعني كان لديه خطاب يعني نسبيا مقبول نسبة لرضائي نفسه، لكن هذا لا يعني الكثير، لأنه الأمر يتعلق بتقديم بعض التنازل. يعني رضائي يتحدث عن شروط قدمناها لترامب حتى يرجع، حتى يرجع ترامب، يعني شروط على ترامب كي يعود التفاوض. هذا كلام ما الدولة مو بس منتصرة، دولة كاسحة بالانتصار، ترامب وترامب عنده شروط.
1: احنا ما زلنا، ربما هذا الكلام للاستهلاك.
3: قصدي لا لا، مو هو الاستهلاك، انت تنزل
1: مثلا
3: صح،
1: ولكن ما يقال في التفاوض شيء آخر.
3: هذا السقف الاعلى، لكن لا يصل مرحله تنازلات عميقه. ترامب لن يعود لمذكره التفاهم، هم يريدون مذكره التفاهم، ترامب لن يعود، من المستحيل. هذا كان يعني كانت سانحه تاريخيه بالنسبه لايران ومضت من السبب هذا، مش ليس مهما الان. قصدي انه غدا سيكون في مثل هذا التوقيت، أعتقد في نيويورك أو ربما قبل اجتماع، ربما سيكون دول الخليج أمام موقف. طبعا قد لا يكون موحد الموقف، يعني ليس هناك موقف، لأن يعني الأردن معاهم أيضا،
2: والعراق احتمال كبير أن تنضم،
3: العراق معاهم،
2: العراق ومصر احتمال،
3: يعني احتمال تقارير الأردن، أكيد الأردن،
2: الأردن والعراق ومصر.
3: فالمهم هذا سيحدد إلى حد كبير. طيب. طبيعة
5: في 20 ثانية سلمى، بس عندي مداخلة في هذا السؤال، يعني الذي طرحه الدكتور لقاء باعتقادي منهجي جدا، لأن نطرح ما الذي سيدور في لقاء سيحدث بعد 24 ساعة. قبل قليل يعني الجلبة التي حصلت، رأي الدكتور عمر، رأي الدكتور إبراهيم، ورأي يعني الحديث كان على مسائل كبرى لا يمكن أن تنعكس بهذه الحدية في اجتماع سيحصل بعد 24 ساعة. قضية القناعات بالمظلة الأمنية الأمريكية وتراجعها، هذا متفقون عليه يعني كلنا، وأصلا مظاهره واضحة جدا ولا تحتاج أصلا إلى براهين ولا أدلة، لكن لا يمكن أن تنعكس في اجتماع سيحصل بعد 24 ساعة في منتصف الحرب.
1: وهنا دكتور المطري يعني أريد أن أدخل كمان يعني أيضا عنصر يعني الحوثي وحضوره في المعادلة الأمريكية ما بين اتصالات ومحادثات دائمة يتحدث عنها الجانب الأمريكي مع الحوثي، ويعني

0: اتصال أجراه ترامب مع الرئيس العليمي، يعني نعم. كيف نفهم يعني يبحث عن ماذا يعني؟
1: وهذا إذا سمحت لي بمزيد من الوقت فقط، وهذا يمكن أن نقطة التحول الثالثة في التحوط الأمني الخليجي الأمريكي. أنا أعتقد أتفق مع الدكتور إبراهيم والدكتور حمزة والدكتور طارق أيضا في التحوط الأمني الخليجي. لن نبحث بالتاريخ متى بدأ، أنا بتقديري من 2003 بعد الغزو الأمريكي للعراق.

0: اسمعني
1: تماما، انا جايك عندما امتنعت، وهذه النقطه التي غيرت التفكير في هذا التحوط 2019 عندما تم الاعتداء على الولايات المتحده وتمنعت الولايات المتحده على المملكه عفوا وامتنعت عن الرد المباشر حتى على الولايات في وهي بنفس اداره ترامب بل يعني صاحبه كذلك. انا اعتقد بانه هذا انعطاف مهم في تطور هذه العلاقه،
2: لذلك ضربت ارامكو الان
1: وهذا التحول اللي اجابه على سؤالك، وهنا نقطه تحول هذه ثالثه الاثافي. الان عندما يقول ترامب بانه لديه تفاهم مع الحوثي في تسهيل الملاحه، معنى انه لا يكترث بامن حلفائه، ومعنى اخر يجب ان يلتقط بان التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحده الامريكيه لا يعني ان تكون مظله امنيه كامله او مضمونه، ولذلك يجب على دول الخليج ان تنوع من خياراتها دون ان تستنزف مره اخرى بتحالفات لا فائده منها. لكن اعطيك مثال كيف لنا تبقى الولايات المتحدة شريكا أمنيا مهما ومظلة أمنية، كيف لنا في دول الخليج أن نثق أو نبتعد عن هذه المظلة في ظل تهديدات في كل شاردة واردة بأن إيران ستستهدف منشآتنا المدنية والنفطية والبحرية وكل قدرات مقدرات الخليج إذا تعرضت إيران لأي تهديد؟ فبالتالي هذه رسائل تجعل المظلة الأمنية أو التحالف الأمريكي أمرا ملحا أمام القادة وأمام الشعوب.
3: هذا يقودنا سيد ديفيد دروش، يعني كيف تفهم سيد ديفيد يعني المقاربة الأمريكية للمظلة الأمنية هنا في المنطقة؟ يعني هي كانت منطقة مغلقة على أي عناصر أخرى ممكن أن تحفظ أمنها إلا فقط من الأمريكي، وفي ذات الوقت هي غير ملتزمة بهذا الأمر. ونأخذ مثلا موضوع الحوثي، ما ذكرته على ما أعتقد فاينانشال تايمز نقل عن مسؤولين أمريكيين بأنه طالما لم تهدد إلا السفن السعودية لن نقترب لنحمي ونغير أي شيء فيما يجري في البحر الأحمر.
4: حسنا، أعتقد بأن هنالك إشكالا. الأول مثل ما أسلفت هو أن العديد يعتبر بأن التزام الولايات المتحدة بأمن الخليج ليست حصانة دائمة. النقطة الثانية، وأعتقد بأن الرئيس ترامب سيتحدث في ذلك، سيقول انظروا نحن قاتلنا الحوثيين قبل بضع سنوات ووصلنا إلى اتفاق بأنهم لن يهددوا حرية الملاحة في باب المندب، ونحن الآن نركز على إيران. لدينا تفاهمات مع الحوثيين، ولربما لم يتم التشاور بهذا الشأن مع المملكة العربية السعودية، ولكن الآن أنا أركز خاصة على رأس الأخطبوط وليس على الأصابع. إذا ما ساندتموني في خطتي ضد إيران، إذا نحن بذلك فإن الحوثيين لن يكون إشكالا كبيرا.
5: الولايات المتحدة بجميع الحسابات، سواء يعني توقفنا عند 2019 منها إلى الآن أو عدنا إلى الوراء إلى 2003، الولايات المتحدة لم تعد أو ليست شريكا أمنيا مضمونا لدول الخليج. هذه ينبغي أن توضع كمسلمة من مسلمات نقاشنا الآن. إيران كجار جار صعب لسببين: واحد، أنه يستخدم الأدوات العسكرية سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ولا يعبأ بسيادة الدول الوطنية، وله تاريخ ممتد لعقود من العمل ضد سيادة الدول الوطنية في الخليج وما وراء الخليج. طيب، أنت أمام حالتين شديد الصعوبة. طيب، هل البدائل هي الذهاب إلى الصين؟ أنا أقول لك أن الصين لا تريد التورط لا أمنيا ولا عسكريا في هذه المنطقة لعدة أسباب. واحد، الصين لها مصالح اقتصادية وتجارية واستثمارية مع الكل. بالمناسبة الصين تتاجر مع إسرائيل وتستثمر هناك، وتتاجر مع كل الدول العربية وتستثمر بها، وهي الشريك التجاري الأهم لأغلب الدول في هذه المنطقة الممتدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. التوازن سيفرض على الصين ألا تتورط لا ضد إسرائيل ولا ضد إيران ولا ضد المصالح العربية، فستبقى في الخانة التي هي بها. طب ما البديل؟ ترتيبات مع مصادر أخرى لتقديم ضمانات أمنية، سواء دول أوروبية أو دول إقليمية كباكستان أو تركيا. الأهم هو أن تذهب دول الخليج بنقاش جماعي حول ترتيبات أمن جماعي خليجية وعربية، وهذا هو الأهم.
3: دكتور إبراهيم،
4: أثار نقطة مهمة مثل ما قال تشرشل

0: يجب ان نعود الى
1: دكتور ابراهيم. بعد ابنك بكلمه، انا اعتقد ما ذهب الدكتور ابراهيم الدكتور عمرو مهم، يعني ليس يجب ان لا تكون دول الخليج بين اختيار الصين او الولايات المتحده الامريكيه. اذا نجح هذا الاجتماع بترميم الدور الامريكي في المنطقه فيكون قد وصلنا الى
2: اتفاق بك. اتفاق بك مقدمه مهمه للي قال الدكتور عمرو، إعادة ترتيب التحالفات بطريقة مختلفة، لا أمريكا ولا الصين ولا الدول الكبرى.
3: أنا سأركز على تخصصي في إدارة الصراعات على الفرصة وليس على التهديد. أين يوجد لنا فرصة؟ وأنا أختلف مع بعض الزملاء بأنه هذا ليس الوقت المناسب. أعتقد هذا هو الوقت المناسب للجلسة مع ترامب، بأنه على شكل الترتيبات النهائية لهذه الحرب. لا نريد أن نبقى وقوداً لهذه الحرب. هذا هو الوقت المناسب. هذا أولاً. اثنين، أعتقد أن هذه التجربة برغم مرارتها وبرغم حدة الخلاف أيضاً والنقاش هنا في الجلسة، إلا أنها تقدم لنا فرصة مهمة أن تقول التالي: أن إيران أثبتت بهذه الحرب أنها قادرة على إلحاق الأذى بالدول الجوار، وأيضاً دول الجوار قادرة على إلحاق الأذى بإيران. فإذا الخطر متبادل والتهديد متبادل، وأعتقد أنه حان الوقت نعم أن يكون هناك موقف واضح وحاسم أن لا تدخلات إيرانية في دول الجوار بأي شكل من الأشكال. هذه هي الفرصة التي يمكن أن يتم البناء عليها، وأيضا أن لا تشكل دول الجوار أي تهديد لإيران. وهذه الفرصة التي يمكن أن تضمن إذا كان في هناك اتفاق واحترام لهذه المبادئ. بعد أن أثبتت التجربة، هذا الحديث قلنا سلمى قبل الحرب، ولكن المختلف الآن أنه قد كشف سقف المنظومة الأمنية، ونعلم لأي حد كم ممكن أن الطرف يلحق أذى بالطرف الآخر.
1: بحاجة إلى عقلية جديدة.
3: هذا هو الوقت المناسب. طيب دكتور أصلاني، هل التدخلات الإيرانية في العراق وبدول الخليج وفي كل دول الجوار، وأيضا أن تضمن دول الخليج أن لا تشكل أي تهديد لإيران بهذا الموضوع، ولا نكون وقود للصراعات الأمنية الأخرى؟
4: هل هناك فرص لذلك؟
3: وهذه فرصة.
5: Well, I think what the recent developments
6: أن التطورات الأخيرة قد أثارت ربما تفاهما في المنطقة قد يكون فرصة بإمكان دول المنطقة أن تعمل سوية وتعمل على هذه العمليات بالاعتماد التي كانت تعتمد على الولايات المتحدة. أعتقد أنه علينا أن نتخطى السؤال إذا ما كانت الولايات المتحدة ستقوم بحماية دول المنطقة أم لا. الولايات المتحدة نفسها ليس فقط أنها لم تقم بحماية نفسها، لكنها خلقت هذا الانعدام للأمن والاستقرار لدول المنطقة بغض النظر عن ما كانوا يرغبوا. وهذه أزمة حصلت بسبب مصالح إسرائيل والولايات المتحدة. هذا الأمر ربما سيشجع هذه الآلية، لن يشجع فقط، قد يشجع إلى تنويع في هذا المشروع، وربما قد يمول ربما المشاريع في المنطقة. إيران ليس لديها مشكلة مع دول المنطقة لأنهم كانوا جيران لقرون وقرون، بالتالي اليوم وغد أو غدا ربما عليهم أن يجدوا حلا للتعايش السلمي مع بعضهم البعض. وطهران ليس لديها مشكلة، القضية الوحيدة كانت أن الولايات المتحدة تسيء استخدام أراضي تلك دول المنطقة من أجل مهاجمة إيران، وهذا لا يعني أن الولايات المتحدة قد حققت وسببت مزعزعة الاستقرار.
7: الفرق ما بين ما ينبغي أن يكون و الفرصة كان. ما ينبغي أن يكون اللي تفضل فيه الدكتور إبراهيم 100%، هذا ما ينبغي أن يكون، تحالف أمني مع كل دول المنطقة إيران وغيرها. لكن هناك فرصة لتحالف أمني مع إيران؟ غير صحيح، لا يمكن، لا يوجد أي مبررات لها ولا يوجد أي مقومات لها. كل الحديث كان عن منظومة أمنية داخل دول الخليج وليس مع إيران. لا يزال أصلا اتفاقية عدم اعتداء تحصل بين عدوين، ليس بين طرفين سينخرط في منظومة أمنية. النظام السياسي مختلف، العقيدة الأمنية مختلفة، الإيديولوجيا مختلفة، الثغرات والإرث لا يزال كبير جدا. يعني هذا ما ينبغي أن يكون، نعم يجب أن ننادي فيه في كل لحظة، لكن لا توجد فرصة لمنظومة أمنية ما بين إيران ودول الخليج في الوقت الحالي. توجد فرصة لسياسات احتواء، توجد فرصة لقنوات دبلوماسية، توجد فرصة لأن يكون هناك تطبيع علاقات بين جيران عاديين، لكن ليس بناء منظومة أمنية. مع ذلك انكفاء الولايات المتحدة ليس فقط بسبب القناعات، بسبب قناعة الولايات المتحدة نفسها، هي تنكفئ من كل العالم، تنكفئ في أوروبا وتنكفئ في غيرها من الأماكن، وبالتالي الفرصة تتشكل هنا في انكفاء الولايات المتحدة وليس في فرصة وجود إمكانية.

0: نية لتحالف مع إيران.
1: هذا بعكس ما تفكر فيه السعودية بمعاهدة عدم اعتداء حسب الفاينانشال تايمز. هذا تفكير المملكة العربية السعودية وليس مجرد تفكير.
2: دكتور سيري، في موضوع الحوثي وفي موضوع أيضا إمكانية التوافق على يعني مشروع واحد بعدم اعتداء.
3: مرة أخرى، اللاعبون دون الدولة كان هناك فرصة لإضعافهم وكانت الفرصة ماضية. الولايات المتحدة من أعاد المشهد وأقام تواصل معهم ليعطيهم الأمل والبقاء. الولايات المتحدة مسؤولة عن التخريب في اللحظات الخاطئة التي يمكن يكون فيها فرصة للمنطقة. ثلاث إدارات أمريكية متعاقبة خلقت دمارا في المنطقة في النظام الرسمي بشكل لا يوصف، ولا لا أتصور كيف سيكون الرئيس الأمريكي القادم قادر على التعامل مع كل هذه الآثار. أنا باعتقادي أنه ما يمكن أن يجري بين دول الخليج وبين الولايات المتحدة هو أن أمريكا عليها أن تصمت لتسمع شيئا واحدا، أن خيار الحرب مقلف وأنه غير مرغوب من المنطقة، وعلى الولايات المتحدة أن تتأقلم مع ذلك. المسألة الثانية، أمريكا أولا جعل المنطقة تدفع الثمن وليست أمريكا، وبالتالي نحن أمام لحظة يجب أن يكون المنطقة صوت نحن أولا كمنطقة وليس مصالح الولايات المتحدة. أختم بعبارة، أو هذا ما نشهده في الآن بين أمريكا وإيران ليس نهاية لحرب، هو نهاية لصراع عمره أكثر من 90 سنة، بدأ عام 1953، وبالتالي نحن لا نتحدث عن حرب عمرها 40 يوم أو 12 يوم. هذا صراع طويل معقد، يعني تعمل فيه الأيديولوجيا مع التفكير المسبق مع جملة التعقيدات المصالح، وبالتالي أن تحل في مسألة مفاوضات بسيطة ومفاوضات بمعنى دبلوماسية في فترة محدودة سيكون معقد، ما لم يكون في شعور من الطرفين أن وضعهما أصبح مختلفاً.
1: بكلمة إذا تكرمت على دكتور بكلمة، التحالف الأمني لا يشترط التطابق السياسي. تركيا تختلف مع أوروبا وهي بمظلة في الأطلسي، فيعني هذه قضية مهمة.
2: شكرا لكم ضيوفنا الكرام، وشكرا لكم مشاهدينا على متابعة برنامجنا نقاش الساعة. عودة الآن إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية.
4: مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في اليمن والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في غزة. في آخر المستجدات، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيزنت إن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل في أنحاء العالم بدءا من 23 من سبتمبر أيلول الجاري. من جهته، قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن تدفق النفط والغاز عبر مضيق هرمز يتواصل بكميات كبيرة رغم استمرار الهجمات الإيرانية على السفن. في طهران، نقلت وكالة إسنا عن وزير الداخلية الباكستاني أنه بحث مع نظيره الإيراني جهود رئيس الوزراء وقائد الجيش الباكستانيين بشأن عملية السلام، بينما قال الحرس الثوري الإيراني إنه مستعد لتوجيه ردود حاسمة ومدمرة للعدو في حال ارتكابه أي خطأ في الحسابات. في نيويورك، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن دولة قطر تسعى إلى تسهيل اتفاق بين واشنطن وطهران حتى لو كان قصير الأمد لفتح الباب أمام المفاوضات. في التطورات في اليمن، نقلت رويترز عن مصادر أن الرئيس دونالد ترامب تحدث أمس هاتفيا مع رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي الذي طلب دعما أمريكيا للحكومة في مواجهة الحوثيين، حسب المصادر التي ذكرت أيضا أن ترامب لم يتعهد بتقديم أي دعم عسكري. في غضون ذلك، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن ترامب درس إمكانية إصدار أوامر بشن ضربة ضد الحوثيين قبل أن يقرر التريث. من جانبه، قال زعيم أنصار الله الحوثيين عبد الملك الحوثي إنه طالما بقي هدف الولايات المتحدة السيطرة على الشعب اليمني وأن يكون اليمن قاعدة عسكرية لها فستبقى المشكلة معها ومع أدواتها. ميدانيا، أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحباط محاولة تسلل لجماعة الحوثي في جبهة العنين بمديرية جبل حبشي غربية تعز. وفي قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية استشهاد 5 فلسطينيين بنيران الاحتلال في مناطق متفرقة. نبدأ بملف التوتر الأمريكي الإيراني، ومعنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة أمينة سريري، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. مرحبا بكما. أبدأ معك أمينة بتصريحات المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة بخصوص انفتاح الرئيس ترامب على المحادثات مع طهران.
5: نعم محمود، ورئيس ترامب وصل قبل نحو نصف ساعة إلى نيويورك.

0: الملف الإيراني يطغى على لقاءات الرئيس ترامب الذي بحسب المندوب الأمريكي مايك وولز قال بأنه منفتح على الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الجانب الإيراني، لكن وضع شرطا لذلك، أولا أن تكون هناك حسن نية من قبل الإيرانيين، والمسألة الثانية والأهم بالنسبة للإدارة الأمريكية حتى لا تتكرر النتائج التي حدثت خلال المحادثات السابقة والاجتماعات ما بعد التوصل لمذكرة التفاهم ما بين واشنطن وطهران، وهي صلاحيات التوصل لاتفاق. مايك وولتز قال إن من سيبرم الاتفاق ويجلس مع الرئيس يجب أن يكون لديه صلاحيات مباشرة للمرشد، في إشارة إلى الاجتماعات التي حدثت في إسلام أباد ما بين نائب الرئيس مايك وولتز وقتها والجانب الإيراني التي امتدت لأكثر من 8 ساعات، كان فيها الجانب الإيراني يضطر للعودة والذهاب والعودة للحصول على الضوء الأخضر من طهران، وهذه مسألة لربما مهمة بالنسبة للإدارة الأمريكية، لأنه بعد انهيار المفاوضات والتوصل إلى مذكرة التفاهم أو البناء على مذكرة التفاهم كانت هناك العديد من التصريحات من قبل عدد من المسؤولين الأمريكيين تشير إلى انعدام الثقة في الجانب الإيراني وأنه يتم التوصل إلى اتفاق خلف الأبواب المغلقة، وبعدها بقليل من الوقت تتراجع طهران عن هذه الاتفاقات وهذه التفاهمات. بالتالي هذا هو الشرط الذي يمكن أن يجلس الرئيس ترامب إلى طاولة المفاوضات أمام الإيرانيين، والرئيس يعني لم يخفي هذا الاستعداد أن يجلس أمام الرئيس مسعود بازشكيان. هذه نقطة. النقطة الثانية هو أن الإدارة تراهن نوعا ما على مسألة العقوبات الأمريكية المفروضة على الجانب الإيراني وتوسيع هذه العقوبات لتشمل الآن قطاع الطيران بشكل كلي. وزير الخزانة سكوت بيسنت يتحدث عن تاريخ 23 من هذا الشهر، وهو بعد يوم ستتوقف فيه رحلات الطيران المدنية بشكل كلي. وزير الخزانة سكوت بيسنت يتحدث عن أنه إلى حدود الشهر الماضي حصلت الخزانة الأمريكية على صلاحيات أوسع لتقوم بموجبها بشل كل الأنشطة الاقتصادية الإيرانية بما في ذلك قطاع الطيران الذي تعتبره الإدارة الأمريكية قطاعا مزدوجا على اعتبار أنه أيضا النظام يستغله لنقل الأموال والأفراد من وإلى إيران. بالتالي هذا يأتي استكمالا إلى ما قامت به الخزانة نهاية الأسبوع الماضي بعدما تحدثت عن خطوات من قبل بعض الدول كما هو الحال بالنسبة لتركيا وسلطنة عمان التي أوقفت الرحلات الإيرانية من قبل شركة طيران معينة. الآن نتحدث عن كامل قطاع الطيران المدني، وكل من يتعامل أو يسهل عمل هذه الشركات سيستثنى من النظام المالي ومن استخدام الدولار. تراهن الإدارة الأمريكية على أن هذه العقوبات ستجعل إيران تقوم بتقديم تنازلات، بالتالي هذا سيسهل العودة إلى طاولة المفاوضات، لكن مع ذلك بيسنت قال بأنه لا يعلم، قد يستغرق أثر هذه العقوبات أسبوعا أو شهرا أو 6 أشهر، هذا غير واضح إلى حدود الساعة بالنسبة لهذه الإدارة.
1: شكرا جزيلا لك أمينة السريري مراسلة الجزيرة، كانت معنا من البيت الأبيض. أتحول إلى طهران ومعنا من هناك بابا ولد حرمة. هل أوضح الحرس الثوري مقصوده من تغيير جغرافيا الحرب ونوعية الأسلحة المستخدمة بابا؟
2: نعم محمود، بالفعل الحرس الثوري الإيراني واصل إدراء بهذه التصريحات، إصدار هذه البيانات التهديدية، البيانات المليئة بالوعيد وبالتهديد وبالرد على أي هجوم أو عدوان قد تتعرض له إيران. يقول الحرس الثوري إن التشكيلات المسلحة في إيران لا سيما الحرس الثوري وقوات التعبئة أيضا كلها جاهزة. يقول إن اليد على الزناد وإن الحرس الثوري على هبته الاستعداد للرد على أي هجوم على أي عدوان قد يشن ضد إيران. تلك تصريحات يؤكدها المسؤولون العسكريون أيضا من مختلف الجهات ومختلف التشكيلات العسكرية من الجيش الإيراني، من القوات المسلحة، من الحرس الثوري ومن غير ذلك. يتأكدون على أن ذلك الترويح الذي كان قد أصدره الرئيس أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤخذ هنا على محمل الجد، يطلق الإيراني الإيرانيون تصريحاتهم تباعا ويؤكدونها ويشددونها في مناسبات مختلفة وعلى يد مسؤولين عسكريين مختلفين، يقولون إن الحرب القادمة ستكون مختلفة، يقولون إن هذه انه في حال شنت الولايات المتحده الامريكيه هجوما على ايران فان جغرافيا الحرب ستتغير وان الاسلحه ستكون مختلفه، ويقولون ايضا ان هناك بنكا من الاهداف، هناك اهدافا لم تشن عليها ضربات من قبل ايران، ويقولون انها ستكون في مرمى الاستهداف في حال اي هجمات على ايران. هناك ايضا هذا الملف الاقتصادي وهذه العقوبات الاقتصاديه، قبل قليل كان هناك هذا التصريح لوزير الاقتصاد الايراني بشأن مواجهة بلاده لهذه العقوبات الاقتصادية الأمريكية، يقول إن طهران في تصريح لتسنيم لوكالة تسنيم، يقول إن طهران تتفاوض مع دول الجوار من أجل ضمان دخول الواردات إلى البلاد وتجاوز هذه الظروف التي تعيشها إيران جراء هذه العقوبات. هناك أيضا هذه التبعات للعقوبات الاقتصادية لا سيما فيما يتعلق بالحركة التجارية للنقل الجوي، كانت هناك تأكيدات من وكالة من الخطوط الجوية الإيرانية عن استمرار بعض الرحلات من إيران من ثلاث مدن إيرانية من بينها العاصمة طهران صوب العراق، صوب مدينة نجف بالتحديد صوب العراق. وهناك هذا التخوف، هذه المخاوف من تأثير هذه العقوبات من أن تكون لها تلك الانعكاس الكبيرة لا سيما ما تعلق منها بالرحلات الجوية بين التي تربط إيران والدول المجاورة، لا سيما مثلا دولتي عمان وتركيا، حيث كانت هناك تحدثت بعض وكالات الأنباء عن إيقاف تلك الرحلات التي كانت تسيرها شركة مهان إير الإيرانية ما بين طهران وعمان وبين طهران أيضا وإسطنبول. في شأن آخر أيضا يتعلق بالمفاوضات بالجهود الدبلوماسية، هناك هذه الاستعدادات التي يبديها المسؤولون الإيرانيون.
1: بابا ولد حرمة من طهران، شكرا جزيلا لك. يهدد الصراع العسكري والتوتر الجيوسياسي في مضيق هرمز وباب المندب يهدد أمن الملاحة البحرية الدولية، فيؤثر الوضع الميداني على مستويات كثيرة، وهو ما يثير القلق لدى الفاعلين الإقليميين والدوليين. المزيد عن وضع أمن الملاحة والرؤى المرتبطة به في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: الممرات المائية والتوتر الجيوسياسي، ملفات لم يعد بالإمكان تجزئتها بعد أن أصبحت ورقة ضغط. هنا في هرمز وهناك في باب المندب تتقطع التأثيرات وتتعدد وتختلف، لكنها تصب عند نقطة واحدة ألا وهي التأثير على أمن الملاحة. هكذا يبدو المشهد على الخريطة إذا ما نظرنا إليها من بعيد. خليج يتصل ببحر ومن ثم بمحيط عبر مضيق، يقابله جغرافياً بحر يخرج إلى ذات المحيط في النهاية عبر مضيق أيضاً، فيصبح سيناريو إغلاق المضيقين أحدهما أو كلاهما بمثابة فكاي كماشة حول أمن الملاحة الدولية. وإذا نظرنا من مسافة أقرب وتحديداً إلى مضيق هرمز، نرى الصورة قد تحولت من ورقة ردع عسكري إلى أداة ضغط. تقول إيران إن المضيق مغلق، وتقول أمريكا بالمقابل إنها تقوم بتأمين عبور السفن رغم إجراءات طهران. هرمز شريان حياة ينقل 5 إمدادات الطاقة العالمية من الدول القريبة منه التي تستخدمه لشحن الموارد نحو البعيدة عنه التي تحتاجها، وقد وضع الصراع هذه الإمدادات تحت التهديد، فتأثرت حرية الملاحة وأمنها وتأثرت معها سلاسل الإمداد. ثقل تلك المساحة اقتصادياً وجيوسياسياً يرتبط ويتأثر بالتصعيد الذي وصل إلى الجهة المقابلة أيضاً حتى وإن تباينت مستوياته واستمراريته. مضيق باب المندب، هنا تتداخل استراتيجيات الأمن بالحسابات العسكرية لطرف حليف لإيران هو جماعة أنصار الله الحوثيين، وهنا أيضاً اضطربت حركة الملاحة والشحن. هذا المضيق يصل بين سطحين مائيين أوسع جغرافياً، وتوجد بالقرب منه قواعد عسكرية لدول أخرى وجزر وموانئ معززة بنقاط إسناد. باب المندب ليس مغلقاً، لكن الملاحة فيه تضطرب وتتباطأ بسبب المخاوف من التوتر، وهو ما يجعل الملاحة هناك مهددة بالاستنزاف من نقطة ضغط استراتيجية. كل ما سبق تتضاعف مخاطره إذا ما أغلق المضيقان معاً، ما يرفع مستوى المخاطر على أمن الملاحة وما يعني تأثيرات كبرى على الإمداد والشحن والتأمين والأسعار. المتأثرون كثر كما الفاعلون، ويجمع كثيرون على أن عسكرة المضائق ليست مقبولة وتتنوع الرؤى.

0: بين طروحات التحالفات والتشكيلات العسكرية والمبادرات السياسية وأخرى تقوم على الرؤى القانونية، من بينها تأسيس تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات للتعامل مع التهديدات البحرية من خلال حماية حرية الملاحة وتأمين خطوط التجارة الدولية استناداً لاتفاقيات الأمم المتحدة، ويركز على مناطق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن. في ذات المنطقة أيضاً، أعلن الاتحاد الأوروبي رفع مستوى تأهب سفن مهمة التكتل البحرية في البحر الأحمر والمسمى أسبيدس لمرافقة السفن وحمايتها. الأمم المتحدة من ناحيتها ترى ضرورة كفالة أمن الملاحة، فسيادة الدول على المضائق لا تلغي قواعد القانون الدولي التي تدير المنظمة البحرية الدولية جزءاً منها، ما يزيد من الدعوات التي تتبنى فكرة المسؤولية الدولية عن حماية الملاحة. هي رؤية تتقاطع كذلك مع أخرى إقليمية تدعو إلى حل يحقق الاستقرار ويمنع استخدام المضائق كسلاح، فينشغل الكل في المنطقة والعالم بأمن الملاحة، فتداعيات عسكرة المضائق ليست محدودة لا في الجغرافيا ولا في التأثير.
1: معنا من واشنطن السيد جيمس روبنز، كبير الباحثين في المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية، ومعنا في الاستوديو الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، ومعنا أيضا في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران. مرحبا بضيوفي الكرام جميعا. أبدأ معك دكتور حسن أحمديان، ما الأثر الذي تتوقعه للخطوة التي أعلن عنها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيزنت بأنه ابتداء من الأربعاء، يعني بعد أقل من 36 ساعة تقريبا أو 36 ساعة، ستتوقف كل رحلات الطيران المرتبطة بشركات الطيران الإيرانية؟
2: طبعا هذا يرتبط محمود بالتعاطي الدول مع هذا التهديد. هناك ضغوط أمريكية بالفعل مورست على الدول التي يعني تذهب لها رحلات الطيران الإيرانية، منها دول مثل عمان وتركيا العراق. إلى أي مدى ستتجاوب هذه الدول؟ هناك طرق للالتفاف على هذه الضغوط. ما زالت الطيران الإيراني يعمل، ننتظر لنرى، لكن بكل الأحوال هناك ضغوط بالفعل مورست ضد الشركات التي تتعاطى وتقدم الخدمات لشركات الطيران الإيرانية.
1: مسؤولون إيرانيون يقولون أيضا أن هناك مفاوضات مع دول الجوار لتجاوز العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة. من من دول الجوار يمكن أن يتحدى الولايات المتحدة في هذا الصدد؟
2: طبعا هناك دول بعينها تركز عليها إيران، هي 5 دول رئيسية: روسيا والصين وكذلك باكستان والعراق وتركيا. هذه 5 دول هي الدول الرئيسية التي تركز عليها إيران في تعاطيها أولا الاقتصادي، ثانيا في تلافي تأثير هذه العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة، إلى جانب طبعا محاولتها الحد من تأثير الضغط على قطاع الطيران. هي تعمل اقتصاديا أيضا للالتفاف على الضغوط الأمريكية، لكن بكل الأحوال تقديري أننا نذهب باتجاه صدام واسع ربما بين الإيرانيين، القدرات البحرية الإيرانية والبحرية الأمريكية التي تحاول فرض الحصار على إيران. ضربت إيران قبل 10 أيام بارجتين أمريكيتين تطبقان الحصار، لكن بكل الأحوال هناك حد لتحمل إيران يرتبط بالاقتصاد بالمال وبحاجات الناس في إيران. إذا تخطت هذه الضغوط هذا الحد من الضغط الذي يمكن أن تتحمله إيران، تقديري أنه لا مناص من أو لا مفر لإيران من المواجهة وضرب القدرات الأمريكية أملا بإحداث خرق.
1: هل سيد جيمس روبنز، هل تحتمل الولايات المتحدة هذا السيناريو الذي أشار إليه ضيفنا في الاستوديو، الصدام إذا ما زادت الضغوط عن الحد الذي يمكن أن تتحمله إيران؟
3: شكرا لكم على هذه الاستضافة الكريمة. أنا لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى العودة إلى العمليات العسكرية والمواجهة العسكرية في الخليج الفارسي. الرئيس ترامب يسعى إلى السبل الدبلوماسية من أجل التوصل إلى حل. إن فرض العقوبات على خطوط الجوية الإيرانية ما هو إلا جزء من العقوبات الاقتصادية للعمل على الدبلوماسية في التوازي. هناك فرصة متميزة في هذا الأسبوع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. الرئيس بازشيان سوف يكون في نيويورك. الرئيس ترامب قال إنه

0: منفتحا على إمكانية عقد اجتماع قمة للتوصل إلى تفاهم ما، ولكنني لا أعتقد أن الولايات المتحدة تود أن تصعد.
1: الإشارات المتضاربة القادمة سيد جيمس روبنز من الرئيس دونالد ترامب، مرة بالتهديد بمحو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا، ومرة يقول إنه منفتح على لقاء الرئيس الإيراني في نيويورك. هل تعتقد أن هذا التضارب في التصريحات يمكن أن يخدم إدارة الحرب من وجهة النظر الأمريكية؟
0: أعتقد أن الناس الآن اعتادوا على طريقة تواصل الرئيس ترامب. هو يقول أمورا تجول في خاطره في أحيان ما، وفي أحيان أخرى يعبر عن مواقف أخرى وقد تتناقض، ولكن الحقيقة هي أن الرئيس قد قال بالفعل وبشكل أساسي دعا إلى اجتماع بين الزعيمين، ويمكن أن يجري ذلك في نيويورك. وحقيقة أن الرئيس ترامب تشدد في نبرته في السابق، نعم هذا حصل، وذلك لأن الدولتين تنخرطان في نزاع الآن، والتصعيد هو جزء من النزاع، ولكن الرئيس عبر عن انفتاحه إزاء هذا اللقاء، وإذا ما قابله الرئيس بيزشيان بالمثل يمكن أن نصل إلى هذا الاجتماع. ولقد استمعنا إلى تصريحات عالية النبرة من إيران، ولكن كل هذه التصريحات تصبح هامشية إذا ما كانت النية جدية للانخراط الدبلوماسي.
1: دكتور حسن البراري، هل تعتقد أن لدى الطرفين استراتيجية لإدارة هذا، استراتيجية واضحة ومتماسكة ومضطردة لإدارة هذا الصراع؟
2: يعني لا شك بأن الطرفين الآن يفتقدان لاستراتيجية الخروج. يعني عندما دخل إلى هذه المواجهة التي فرضت على إيران، الولايات المتحدة كانت تتبنى افتراضات خاطئة بأن الحرب قصيرة ستنتهي، سيثور الشعب الإيراني إلى آخره، أو ربما سيتشكل تحالف دولي من أجل احتواء إيران أو ردع إيران. كل ذلك لم يتحقق. بالمقابل إيران عندما دخلت هذه المواجهة وراهنت على توسيع الألم وأيضا تحويل ملف الهرمز وملف الحرب إلى ملف السياسة الداخلية الأمريكية، أيضا هذا لم يؤدي إلى نتيجة يمكن أن نلمسها. فبالتالي يعني ما زال الطرفين ينتظران عامل الوقت، من سيصرخ أولا أنا أعتقد هو من يحدد مسير هذه المواجهة. لكن واضح تماما بأن لا استراتيجية خروج لدى إيران، وكذلك لا يوجد استراتيجية خروج بالنسبة للولايات المتحدة.
1: دكتور حسن أحمديان، ماذا يتبادر إلى ذهنك أول ما تسمع تصريحات الحرس الثوري الإيراني بتغيير جغرافيا الصراع واستخدام أسلحة جديدة؟
3: طبعا هم عبروا عن ذلك في المواجهة التي ذكرتها، ضربوا بارجتين بصاروخ جديد أعلنه من المجلس الأعلى للأمن القومي. الإيرانيون بالفعل يتسابقون مع الزمن استعدادا للمواجهة المقبلة، لأنهم في كل الأحوال توجه لهم التهديدات، وهذه التهديدات من الولايات المتحدة ومن إسرائيل. الرئيس الأمريكي تارة يتكلم عن إبادة إيران، وفي الحرب شهدنا يعني ضرب البنى التحتية، ضرب مدارس، 750 مدرسة، الآن معاقبة كل الشعب، منعه من الاستفادة من الطيران، استخدام الطيران. لذلك أنت إزاء عدو لا حدود حمر أمامه، ولذلك أنت تستعد. من الاستعدادات كما أشرت صاروخ قاسم بصير الذي أعلن عنه، كما يبدو البارجة التي ضربت وأعلنت عنها فوكس نيوز ونقل الناس الذين عليها القوات الأمريكية إلى دولة عربية لتلقي العلاج، ضرب بهكذا صاروخ، أي أنه لدى إيران المقدرة على مجابهة هذا الحصار. وأنا تقديري أن جغرافيا الحرب عندما يتكلم عنها الإيرانيون هي أولا الحصار ثم إسرائيل. أنا تقديري وأتوقع أننا مقبلون بشكل مسرع لضربات بين إيران وإسرائيل، هي جزء من الحرب، والجغرافيا تتغير لأن القوات الأمريكية سحبت جذلها من جوار إيران إلى منطقة إلى الجوار من إسرائيل، ضربت بعضها، لكن الإيرانيون يتكلمون عن ضرب المزيد منها، لأنه في النهاية الضغط الذي يوجه لك عليك إما أن يعني تتماشى معه، تتكيف معه، وإن لم تستطع أن تواجهه. وأنا تقديري أن المواجهة مقبلة بناء على ذلك.
1: هل من ضمن تغيير الأسلحة السعي للاستفادة من أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%؟
3: الكلام الإيراني عندما نسمع النقاشات في الداخل يتكلمون عن الخروج من
1: معاهدة
3: حظر الانتشار إذا وجهت ضربات لبنى تحتية نووية جديدة، أو مثلا مجمع الصالحين الذي هو مجمع صناعي تتهم الولايات المتحدة إيران باستخدامه نوويا. الإيرانيون يتكلمون عن الانسحاب من هذه المعاهدة. معنى الانسحاب أنه أحد السيناريوهات استخدام هذه الكمية من اليورانيوم المخصب. نهاية إيران توجه لها التهديدات تلو الأخرى، ولم أسمع يعني منذ العقدين الماضيين اللذين بدأ بهما هذه القضية تطغى على كل الخطاب الغربي تجاه إيران، قضية النووية، هذا الكم من الضغط النخبوي والشعبي باتجاه التسلح النووي. ذلك الولايات المتحدة، قد يكون ترامب الشخص الذي دفع إيران للتسلح، المستقبل سيقول لنا.
1: سيد جيمس روبنز، هل تعتقد أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لهذا الصراع ولهذه الحرب حتى اللحظة الراهنة أتى أيا من الأهداف التي أعلن عنها في البداية؟ ربما أو يعني ها نحن نرى الجانب الإيراني على لسان الرجل القوي الجنرال محسن رضائي يتحدث عن دراسة الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
0: في الواقع باستطاعة إيران أن تنسحب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية إذا ما أرادت، ولكن ذلك لا يعني أن سوف يكون باستطاعة إيران أن تسعى إلى الاستحواذ على السلاح النووي، لأن الولايات المتحدة لن تتردى في استخدام القوى للتأكد من عدم حصول ذلك. طبعا يجب أن نرى أن معاهدة الحد من الانتشار هي مصلحة قومية أمريكية ومصلحة قومية أمنية لبلدان متعددة. الأمر إذن يعود إلى إيران، ولكنني لا أعتقد أن النتيجة سوف تختلف. وإذا ما حاولت إيران أن تتصرف الآن من أجل إعادة بناء برنامجها النووي أو مرافق تخصيب اليورانيوم، أو إذا ما حاولت أن تستخدم اليورانيوم المخصب المتواجد في الأراضي الإيرانية، أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تعود إلى العمل العسكري بشكل موسع، وأمر شبيه بما شاهدناه في بداية الحرب يمكن أن يحصل. إذن نعم، الرئيس ترامب قد حقق بعضا من أهدافه التي وضعها في بداية الحرب. طبعا هناك تصعيد قد حصل ويمكن أن تحل بعض المشكلات، وآمل أن العمل الدبلوماسي سوف يتم، ولكن الكرة الآن هي في ملعب إيران.
1: قلت إن الرئيس ترامب حقق بعضا من أهدافه، ما هي؟
0: لقد عمل على تقويض البرنامج النووي الإيراني ومنع إيران من الاستحواذ على السلاح النووي. هذا من بين الأهداف التي أعلنها الرئيس ترامب في بداية هذه الحرب، بالإضافة إلى تقويض قدرات إيران على دعم الإرهاب في المنطقة، وتقويض قدرات إيران على بسط نفوذها وسلطتها في المنطقة. لم تكن هذه المسائل جوهر المشكلة، جوهر المشكلة كان البرنامج النووي، وهذا الهدف قد تحقق على الأقل في المرحلة الراهنة.
1: دكتور حسن، هل توافق ضيفنا من واشنطن على تحقيق هذا الهدف كما قال؟
2: في تناقض بكلام الضيف الأمريكي، من ناحية يقول بأنه الولايات المتحدة الأمريكية أضعفت الوكلاء، ومن ناحية أخرى يقول بأنه ما قام به الحوثي من سيطرة على باب المندب هو بتحريض إيراني وبمساعدة إيرانية. فنحن يعني أنا مش عارف هل بالفعل الولايات المتحدة أضعفت الحلفاء أم قوت الحلفاء، أم أنا لا علاقة لما يقوم به الحوثي بكل ما يجري في هذا الأمر. الآن أنا في ظني أن الولايات المتحدة لم تحقق الأهداف التي أعلنت عنها، لم تسقط النظام، لم تحد من الصواريخ على الرغم من التدمير الهائل الذي حل بإيران، ولم تضعف الأذرع أو الحلفاء، بدليل أنهم ما زالوا يعملون في العراق، ما زالوا يعملون. هناك انسحاب أمريكي في نهاية سبتمبر من العراق، هناك توسع للأنصار الله الحوثيين في اليمن. فبالتالي القول بأنه تم تدمير أو إضعاف الحلفاء، أنا أعتقد هذا يحتاج إلى وقت لكي نتيقن من ذلك. لكن نجحت الولايات المتحدة الأمريكية في مسألتين، في عدم حماية حلفائها، وفي إلحاق تدمير كبير جدا بالمنشآت الإيرانية. هذا صحيح، تم ضرب النشاط النووي الإيراني، نعم تم إرجاعه إلى الخلف صحيح، لكن لم يتم تدميره. ولم يتم تدمير النوهاو بمعنى المعرفة الإيرانية لإعادة إنتاج هذا المشروع. وهذا الأخطر بالمناسبة. الأخطر ليس أنك تستطيع أن تهدم مصنعا أو بيتا. هل تمتلك إيران القدرة على إعادة إنتاج هذا المشروع؟ هذا ما نسميه النوهاو بمعنى المعرفة العلمية التقنية الموجودة عند الإيرانيين. هذا لا يمكن تدميرها بضربات عسكرية. هذا يحتاج إلى أكثر من ذلك. يحتاج إلى عملية سلام. يحتاج إلى أمن إقليمي. يحتاج إلى بمعنى التهذيب المنطقة إقليميا من خلال إيجاد نظام أمني إقليمي لا يتدخل فيه الدول الكبرى بشكل سلبي. يجب أن يكون التدخل بشكل إيجابي بما يضمن هذا الأمن. فبالتالي أنا في ظني أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تحقق الأهداف التي أعلنت عنها على الأقل.
1: دكتور حسن، المتحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري يقول إن قطر والوسطاء يسعون إلى عقد اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ولو كان قصير الأمد. هل تعتقد أن مثل هذا النوع من الأفكار يمكن أن ينزع تدريجيا فتيل هذه الأزمة؟
3: لا أبدا. لا، تقديري أنه أساسا قصير الأمد يعني لإيران خطر حرب بعد الانتخابات الأمريكية. إذا كان هناك اتفاق فيجب أن يكون طويل الأمد. أساسا الكلام عن يعني اتفاق قصير الأمد سيجابهه جل الإيرانيين، يعني من خلال متابعتي للنقاش في الداخل الإيراني، لأن الإيرانيون يرون أن الرئيس ترامب الآن في أزمة لا يستطيع بسهولة أن يعود لمذكرة التفاهم مع إيران لأن هناك كلفة سياسية، ولا يستطيع الخوض في حرب بأريحية لأن هناك أيضا كلفة عسكرية إلى جانب الكلفة السياسية التي سيدفعها في الداخل الأمريكي. ولذلك هم يريدون أن يصلوا إلى تفاهم إن وصلوا له طويل الأمد، يعطون فيه ويأخذون ولا يتوقف عند الانتخابات الأمريكية، وهذا مشكوك فيه. فقط نقطة أردت أن أعلق عليها بالنسبة لتدمير الرئيس الأمريكي للبرنامج النووي. لاحظ أنه بيان الرئيس ترامب لتدمير البرنامج النووي بعد حرب 12 يوم ما زال على موقع البيت الأبيض. في هذه الحرب أيضا أعلن أنه أنهى هذا البرنامج. الآن يتكلم عن ضرب إيران من جديد لإنهاء هذا البرنامج. هذا بحد ذاته يعبر إلى أي مدى وفق أو لم يوفق.
1: سيد جيمس روبنز ضيفنا يقول إن الرئيس ترامب في أزمة، لا هو قادر على المضي قدما والعودة إلى مذكرة التفاهم، ولا هو قادر على العودة إلى الحرب لأنه يواجه تراجعا في شعبيته في الداخل الأمريكي. وفي الحقيقة يؤيد هذا الكلام استطلاع رأي حديث جدا أجرته رويترز وإبسوس، يشير إلى تراجع شعبية الرئيس ترامب إلى أدنى مستوياتها. 32% فقط من الأمريكيين يؤيدونه، حتى تراجع شعبية الرئيس ترامب في أوساط الجمهوريين أنفسهم بتسع نقاط كاملة عن استطلاع سابق أجري الأسبوع الماضي. ماذا تقرأ أنت في هذه الأرقام؟
0: أعتقد أن الرئيس قد قال إنه لا يهتم كثيرا بشأن استطلاعات الرأي هذه، وهو لا يركز كثيرا على الانتخابات وكيف يمكن أن تؤثر على سلوكه في الحرب. أعتقد أن الإيرانيين أفرطوا في رهانهم على هذه الانتخابات ظنا منهم أنها سوف تؤثر على الرئيس. قد تؤثر، ولكن على أي حال حتى ولو خسر الرئيس السيطرة على الكونغرس باستطاعته أن يستمر في جهد الحرب كما يشاء، الحكومة الجديدة والتشكيلة الجديدة للكونغرس لن تتم قبل شهر يناير، وبالتالي باستطاعته أن يعمل في غضون شهر ديسمبر للتصعيد. هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومن الصعوبة بمكان بالنسبة إلى الديمقراطيين إذا ما استحوذوا على الأغلبية أن يعرقلوا جهود الحرب. وبالتالي لا أعتقد أن الانتخابات هي بذاك المستوى من التأثير. نعم، قد يحرج الرئيس لأن الجمهوريين يمكن أن يخسروا الأغلبية على مستوى الكونغرس، ولكن ذلك لن يوقف النزاع ولن يمنع الرئيس ترامب من سعيه لتحقيق أهدافه. وبالتالي بعد الانتخابات يمكن أن يتعامل الرئيس مع هذا الموضوع على وجه السرعة، سواء كان ذلك من خلال التصعيد السريع أو من خلال الانخراط الدبلوماسي. ولكنني لا أعتقد أن الانتخابات سوف تكون ذاك التقاطع كما ترى إيران.
1: دكتور حسن، هل تعي ذاكرتك أو هل هناك سوابق للكونغرس يتحدى الرئيس الأمريكي أو يعرقل مشاريع الحرب التي يخوضها؟ بمعنى هل الانتخابات حاسمة فعلا أو غير حاسمة، والرهان الإيراني عليها رهان صحيح أم خاطئ؟
2: يعني في عام 2006 خسر الحزب الجمهوري عندما كان الرئيس جورج بوش الابن خسر المجلسين. وكان نانسي بولوسي أصبحت هي السبيكر، كانت هي رئيسة مجلس النواب، ومارست ضغوطا على الرئيس أجبرته على إنهاء الحرب بالمعنى يعني التقليد العملياتي. فرفضت أيضا تمويل الحرب إلا بشروط، صحيح أعطت 700 مليار في ذلك الوقت، لكن كانت ضمن حزمة من الشروط، بمعنى عندما يخسر الرئيس الانتخابات التجديد المنتصر النصفية، البيئة السياسية التي يعمل فيها تتغير، قدرة المجلس على مراقبة الرئيس تصبح أكثر، يصبح هناك جلسات استماع وشهادات، ويمكن للمجلس أن يطلب حتى كبار القادة العسكريين إدلاء شهادات مفتوحة أمام الرأي العام الأمريكي. وأيضا أن الجو العام في الولايات المتحدة الأمريكية الآن في عندنا بحدود 62-63% معارضين الحرب، الأبروفال ريتينج بمعنى نسبة الرضا عن الرئيس هي أقل من 32%، فبالتالي هو الآن يدخل هذه الانتخابات بأسوأ حالة. صحيح أن الرئيس لم يعد يهتم بانتخابات المنتصف لأنه يعلي من قيمة الليجاسي التركة، بمعنى كيف سيكتب عنه التاريخ، هل هو الذي أنهى حرب إيران أم أنه هو الذي الملف الإيراني، أم هو الذي سبب في نتائج لم يتمكن من إنهائها مثل إغلاق مضيق هرمز أو بمعنى تعطيل سوق الطاقة الملاحة إلى آخره. فأنا في ظني أنه نعم في التاريخ هناك الكونغرس مارس ضغوط على الرئيس وأجبره كما يقال في الإنجليزي to change course، بمعنى أن يغير من وجهة أو اتجاه الحرب أو اتجاه السياسة الخارجية، لكن ليس بشكل يعني تلقائي، بمعنى هذا يحتاج إلى وقت. ربما هو محق عندما قال الرئيس يمتلك بضعة أشهر، لكنه لا يستطيع أن يتحدى أيضا المزاج العام الأمريكي، وخاصة إذا ارتفعت أسعار النفط وتمكنت إيران من الاحتفاظ بورقة مضيق هرمز كورقة أداة، ورقة كرافعة جيوسياسية للمفاوضات والإحراج الرئيس. فالرهان الإيراني قد لا يكون مخطئا تماما، لكنه لن يكون له نتيجة تلقائية مع الانتخابات.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، وأشكر ضيفنا من واشنطن السيد جيمس روبنز كبير الباحثين في المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية، وضيفنا في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران. مع تشديد العقوبات الغربية وفرض قيود جديدة، تواجه الحكومة الإيرانية تحديات متزايدة في الحفاظ على الممرات التجارية والمالية التي تعتمد عليها لتجاوز الحصار البحري، وتواصل العقوبات الاقتصادية الضغط على الأوضاع المعيشية للمواطنين الإيرانيين وقدراتهم الشرائية في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
4: من شوارع طهران إلى الأسواق، لا تبدو تداعيات الحرب والعقوبات مجرد أرقام اقتصادية، بل هي ضغوط تتسلل إلى تفاصيل الحياة اليومية. ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية يدفعان كثيرا من الأسر الإيرانية إلى خفض استهلاكها وسط تحذيرات من ارتفاع معدلة الفقر.
5: أثرت أحداث العام الماضي على معيشة المواطنين ورفعت خط الفقر في طهران لأكثر من 260 دولار، فيما تشير التوقعات إلى ارتفاع نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر لأكثر من 45% العام المقبل. فنحن نشهد أعلى مستوى للتضخم وصل 89%.
4: العقوبات على شركات الطيران والاضطرابات التي تشهدها بعض المعابر وحركة التجارة وإلغاء ترخيص فرع بنك ملة الإيراني في اسطنبول تطرح تساؤلات حول مدى قدرة طهران على الحفاظ على قنواتها التجارية والمالية البديلة في ظل تشديد العقوبات الأمريكية.
6: يجب التأكيد على أن جميع حدود البلاد تعمل بطاقتها الاستيعابية القصوى، وعلى فرض إغلاق أحد الحدود وهو مستحيل، فإن الدولة المقابلة ستتضرر أكثر من إيران.
4: ومع تزايد الضغوط على الشارع الإيراني، يتسع النقاش داخل البلاد بشأن كيفية التعامل مع الأزمة وتخفيف أثار الحصار.
7: الحل من ناحية إيران هو تصعيد الأزمة بشكل منضبط بالتزامن مع توجيه رسائل موحدة من جانب السلطة تؤكد أننا نسعى إلى اتفاق عادل.
4: بين الحفاظ على تدفق السلع وتأمين النقد الأجنبي، تبدو الحكومة الإيرانية أمام اختبار جديد لإدارة التجارة تحت العقوبات والضغوط الخارجية، صعوبات تبدأ عند الحدود وتصل إلى حياة الناس. رانيا قاسمي، الجزيرة، طهران.
1: الآن إلى تطورات في اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحباط محاولة التسلل لجماعة الحوثي في جبهة العنين بمديرية جبل حبشي غربية تعز. معنا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن للإضاءة على هذه التطورات. وكذلك ياسر، القوات الحكومية أعلنت استعادة السيطرة على مواقع في جنوب غرب تعز وإسقاط مسيرة لأنصار الله الحوثيين. أعطنا مجمل هذه التطورات.
8: نعم محمود، آخر المستجدات وما تم الإعلان عنه من قبل المتحدث باسم القوات الحكومية، قال إن القوات الحكومية استهدفت إمدادات وتجمعات للحوثيين في باب المندب وكذلك في محافظة البيضاء وسط اليمن. أيضا كان هنا في تعز، أعلن نائب قائد محور تعز أن القوات الحكومية سيطرت على عدة مواقع في جبهات واقعة غرب تعز وكذلك جنوب غرب تعز. أيضا قبل ذلك كانت هناك 5 غارات جوية شنها الطيران على جبهة الأحكوم في مديرية حيفان جنوبية تعز. أيضا كان هناك إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في جبل جرداد أيضا جنوب غرب تعز. وأيضا كانت هناك مسيرة أخرى تم إسقاطها من قبل القوات الحكومية في منطقة الكدحة أو في جبهة الكدحة جنوب غربية تعز. أيضا بالذهاب إلى جبهة كهبوب والواقع على الساحل الغربي، قبل قليل أعلنت قوات العمالقة التابعة للقوات الحكومية أنها أسرت قيادي حوثي مع أحد مرافقيه في تلك الجبهة. وأيضا كانت هناك تصريحات لنائب قائد قوات درع الوطن التابعة للقوات الحكومية عبد الرحمن اللحجي، أكد أن قوات العمالقة وقوات الحكومة اليمنية مسنودة بقبائل الصبيحة لن تسمح للحوثيين بالاتجاه نحو عدن، وقال إن من قاتل الحوثيين في صعدة لن يسلمهم أو لم يمكنهم من الوصول إلى عدن. كذلك هناك في شبوة كانت قد أعلنت قوات دفاع شبوة أنها أسقطت طائرة مسيرة للحوثيين، قالت إنها كانت تحلق فوق أحد المعسكرات أو أحد الجبهات في تلك المحافظة في محافظة شبوة. أيضا هذا على الجانب العسكري. على الجانب السياسي هناك زيارة يقوم بها نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبد الله العليمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك التقى بقيادات أمريكية وكذلك قيادات دولية ووضح لهم ما يجري في اليمن. أيضا كان رئيس مجلس الشورى اليمني أحمد بن دغر أكد خلال لقائه القائم بأعمال سفارة أمريكا في اليمن، أكد خطورة ما قام به الحوثيون في الساحل الغربي، وطالب الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي بالتدخل لحماية الساحل الغربي وكذلك حماية الملح البحرية. هذا على الجانب السياسي. أيضا في الجانب الإنساني هناك إحصائية جديدة للوحدة التنفيذية للنازحين، أكدت أن العدد ازداد على مستوى اليمن بشكل عام ووصل العدد إلى 158,000 شخص نازح. أيضا في تعز وحدها وصل العدد إلى 85,000 شخص نازح، ويقدر بالأسر بقرابة 12,000 أسرة وأكثر من ذلك. أيضا كان بعض اليمنيين قد اتجهوا إلى اللجوء إلى جيبوتي، ويقدر عددهم بأكثر من 3,000 شخص لجأوا إلى جيبوتي المجاورة.
1: شكرا جزيلا لك ياسر حسن، مراسل الجزيرة كان معنا من تعز. ومعنا هنا في الاستوديو أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. مرحبا بك أحمد.
9: مرحبا محمود.
1: في هذه اللحظة إذا أردنا تفكيك المشهد، ما الذي تسعى إليه قوات أنصار الله الحوثيين، وما الذي تسعى إليه الحكومة اليمنية؟
9: طبعا محمود، إذا
1: ميدانيا طبعا
9: طبعا نتحدث ميدانيا، إذا عرضنا الأمر، نحن نتحدث عن 13 سبتمبر بدأت هذه المواجهات. هذا يعني نحن اليوم في 21 سبتمبر، نحن نتحدث عن دخولنا الأسبوع الثالث. هذه الاشتباكات بدأها الحوثيون، الاشتباكات البرية. سقطت المخا في 10 سبتمبر، الحكومة اليمنية فعلا شعرت بصدمة وشعرت بمباغتة بهذا الأمر، خاصة عندما انسحب قطاع كبير من القوات التي تتبعه وهو قطاع حراس الجمهورية والمقاومة الوطنية. بدأت طبعا القوات الحكومية تستعيد الأمر والمبادرة، واستطاعت خلال الفترة الماضية أن تعود ولو قليلا. لكن أنا ألاحظ يعني شيء مهم، وهو أن الحوثيين ما زالوا حتى هذه اللحظة يهاجمون، وما زالوا حتى هذه اللحظة يحاولون السيطرة والتثبيت والتأمين. بمعنى أن الحوثيين حتى هذه اللحظة لم يحققوا السيطرة، ما زالت سيطرتهم هشة في المخا وساحل البحر الأحمر وباب المندب. إذن القوتان ما زالتا حتى هذه اللحظة تعملان. الحكومة اليمنية تعمل في اتجاه أنها تعود إلى الساحل، بمعنى أنها تؤمن مناطق غربي تعز وجنوبي تعز ومناطق كهبوب التي هي مطلة على مضيق باب المندب، أنت إذا استطعت طبعا أن تؤمن مضيق باب المندب فأنت تستطيع أن تؤمن جبال كهبوب على محافظة لحج، فأنت تستطيع أن تؤمن مضيق باب المندب. إذا استطعت أيضا أن تؤمن غربي تعز وريف تعز وجنوبي تعز أيضا تستطيع أيضا أن تؤمن الساحل. فالمعادلة الآن بدأت تكون متكافئة.

0: بعد قيام الحكومة اليمينية باستيعاب هذه الصدمة. مثلا اليوم يبدو من أشد الأيام عنفا وبالنسبة للحوثيين. الحوثيون تحدثوا عن ما لا يقل عن 157 غارة جوية، وأيضا يعني ضربة صاروخية في محافظات تعز ومأرب وصعدة. أيضا في الجهة الأخرى الحكومة اليمنية يعني قالت بأنها استعادت مجموعة من المواقع والجبال المطلة على الساحل، والقتال يدور حول هذا الأمر. إذا المعادلة ما زالت حتى هذه اللحظة بين الكر والفر، لكن باعتبار ما حدث من انتصار للحوثيين في الفترة الماضية بدأت الحكومة اليمنية تستعيد بعض قواها حتى هذه اللحظة.
1: لماذا إذن يعني ما برحت الحكومة اليمنية تناشد الأطراف الدولية وخصوصا الولايات المتحدة التدخل في هذه الحرب؟
0: هذا شيء مهم جدا، اتصال ترامب، ويبدو أن الرئيس الأمريكي هو الذي اتصل إلى الرئيس اليمني أو رئيس مجلس القيادة. اتصال مهم أولا من حيث التوقيت، أنه جاء في هذا التوقيت. أيضا الرئيس الأمريكي يحتاج إلى مثل هذا الأمر في هذا الوقت، يعني لأن اليمن تفصيل مهم من تفاصيل اللعبة الكبيرة والصراع الذي يدور بين إيران وأمريكا. وبالتالي السؤال، هل طلب الرئيس اليمني أو رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني التدخل السريع من قبل الرئيس ترامب؟ بحسب معلوماتي أنا بأن اللقاء كان إيجابيا وأن الاتصال كان إيجابيا وأنه سيكون له ما بعده.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف مركز لوجستي في كييف ومحطة لتوزيع الغاز وسفينة للشحن في ميناء أوديسا جنوبية أوكرانيا. في المقابل نقلت بلومبرغ عن مصادر عزم روسيا على تمديد حظر تصدير الديزل بسبب استمرار الهجمات الأوكرانية على مصافي التكرير. أبعاد التصعيد بين روسيا وأوكرانيا وخصوصا ملف استهداف منشآت الطاقة نتعرف عليها في هذه الفقرة التحليلية مع الزميل عبد السلام محمد.
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية. تتصاعد حرب الطاقة بين موسكو وكييف في ظل قصف متبادل يستهدف منشآت الطاقة والنفط والبنية التحتية. ضربات متبادلة باتت تضغط على قطاع الوقود بالتزامن مع تجديد واشنطن العقوبات على روسيا وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ضرورة إنهاء مسار الحرب. فإلى أي مدى يمكن أن تتحول منشآت الطاقة إلى ورقة ضغط عسكرية واقتصادية في الصراع الروسي الأوكراني؟ وهل تتمكن واشنطن من التوصل إلى تهدئة في هذا الملف بين الطرفين؟ هذه الزوايا نناقشها مع ضيفينا في الاستوديو، العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، والدكتور عمر عاشور أستاذ الدراسات الأمنية والعسكرية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. قبل النقاش نذهب للزميلة سلام خضر على الخريطة التفاعلية تشرح لنا أبرز التطورات الميدانية والهجوم على مصادر الطاقة أيضا.
3: عبد السلام، وهذا هو الأهم في هذه الأسبوعين الماضيين على الأقل، ما بات يصطلح على تسميتها بحرب الطاقة بين روسيا وبين أوكرانيا. سنبدأ من الضربات الأوكرانية على مصافي ومنشآت تكرير روسية. على الأقل هناك خبر مؤكد صدر قبل تقريبا 3 ساعات من الآن، هناك واحدة من أهم مصافي شركة غاز بروم الواقعة جنوب موسكو كابيتونيا قد خرجت عن العمل، أو على الأقل أوقف العمل بها بعد استهداف قامت به القوات الأوكرانية يوم أمس، وأدى إلى إيقاع أضرار بالغة في هذه المصفات، والآن هي متوقفة عن العمل. هذا ليس الاستهداف الوحيد لمصافي أو منشآت نفطية روسية قرب موسكو وفي محيط موسكو. هناك أكثر من 4 استهدافات من قبل القوات الأوكرانية لمنشآت نفطية روسية، إضافة إلى مناطق واقعة إلى أقصى جنوب العاصمة الروسية. هناك أيضا مصافي ومنشآت نفطية تعرضت لأضرار أوكرانية. الهجمات الأوكرانية على المنشآت الروسية بشكل عام باتت تتخذ زخما أعلى. في يوم واحد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها تعرضت لهجمة بطائرات مسيرة أوكرانية بأكثر من 1600 طائرة، قالت أنها أسقطت منها قرابة 1100 طائرة، وهذا في يوم واحد. في المقابل الجيش الروسي أيضا بدأ يرفع من مستويات استهدافه للمنشآت والبنى التحتية في أوكرانيا، وأيضا منشآت الطاقة تتعرض لاستهدافات روسية باستمرار.

سواء تلك القريبة من خط الاشتباك المباشر، وهناك بعض المنشآت أيضا التي يتم استهدافها في العاصمة كييف. والعنوان الأهم للاستهدافات الروسية هو دخول نوع جديد أو طرازات أحدث من المسيرات الروسية، لا سيما مسيرات جيران.

0: الأهداف، لا سيما التي توصف بأنها استراتيجية وتلك المتعلقة بمنشآت نفطية أو منشآت تتعلق بالبنية التحتية في أوكرانيا. وهناك أيضا بعض الخروقات في الجبهات، ولكن هذا متروك للتحليل معك والضيوف. عبد السلام،
1: شكرا جزيلا لك سلام خضر على هذه الإيضاحات. ونبدأ مع سيادة العميد في محاولة أيضا لوضع هذه التطورات في سياقها العام في حرب روسيا على أوكرانيا المستمرة منذ فترة طويلة. فيما يتعلق باستهداف الطاقة، كيف دخل على خط المواجهة؟
2: الحقيقة هذا شكل من أشكال الحرب والصراع، وطبعا الاقتصاد دائما حاضر في كل مجالات الحرب وهو أساس الحرب وأحد أهم أسبابها بالدرجة الأولى. وفي سياق الحرب أيضا يبقى الاقتصاد هدفا، وبالتالي إضافة إلى كل هذه الثوابت هناك معطيات أيضا في الميدان دفعت الطرفين إلى الذهاب بهذه المواجهات باستهداف أهداف الطاقة والكهرباء، الاستهدافات المتبادلة. هنا نتحدث ربما قليلا عن إلى حد ما جمود المعركة البرية، وهذه لها أسبابها أيضا. جمود المعركة البرية بسبب وجود هذه كثافة هذه المسيرات التي استطاعت أن تستهدف كل التجمعات البرية والدبابات، وبالتالي أدت إلى تجميد دينامية المعارك. هي موجودة ولكن ليست بالشكل الطبيعي للجيوش البرية. انتقل الصراع إلى المسيرات. لماذا؟ ولماذا استهدفت مراكز الطاقة ومراكز والكهرباء والنفط وتكرير النفط؟ لأنها هذه الأهداف أولا هي الأكثر تأثيرا على اقتصاد الدول، ثانيا هي أهداف ضعيفة بالمعنى العسكري غير محصنة دائما، ليست كالأهداف العسكرية التي من المفترض أن تكون محصنة. وبالتالي المسيرة الضعيفة أيضا كمقذوف، ليست مقذوف قوي وعنيف، تستطيع أن تستهدف وتعطل هذه الأهداف، مصفات أو مصفات تكرير أو خزان أو مركز طاقة إلى آخره. من هنا تفعلت مسألة اشتباك المسيرات، بالإضافة إلى العمق الذي وفرته المسيرات بعيدة المدى، و يعني أدت إلى اتساع مسرح القتال العملياتي ووصل إلى أعماق مئات الكيلومترات.
1: والملاحظ أنه في كلا الاتجاهين دكتور عمر، هل هي ورقة ضغط على الأطراف أم أنها استراتيجية واضحة لكسر ربما المعارك بين الطرفين؟
3: هي استراتيجية، هي استراتيجية واضحة للغاية، ولكن استراتيجيات حرب الطاقة لا تولد سواء، يعني فهي هما استراتيجيتان مختلفتان. روسيا بدأت هذه الحرب في سبتمبر 2022 بضربة بعد التقدم الأوكراني الذي حدث لتحرير أجزاء كبيرة من مقاطعة هاركيف، وصار بعد ذلك في الجنوب وحرر مدينة خرسون، المدينة الوحيدة التي تم الاستيلاء عليها، العاصمة الإقليمية الوحيدة التي تم الاستيلاء عليها في هذه الحرب، في هذا العدوان. بدأ بعد ذلك طورتها في 10 أكتوبر 2022 كذلك لتوسيع هذه الضربات بالاستهدافات الكبيرة، بمعنى أنه 8 مقاطعات تستهدف والعاصمة، فتسعة أماكن تستهدف تقريبا في نفس الوقت، لكن الاستهدافات كانت دقيقة لأمور محددة، منها محطات الكهرباء، محطات توزيع الكهرباء ومحطات توليد الطاقة. فكانت تستهدف ذلك لأن الشتاء قادم، فبالتالي الاستراتيجية كانت تسليح الشتاء وتجميد الشعب الأوكراني، يعني لا تستطيع الانتصار في الجبهات، فتجميد عوائل الجنود في الخلف في إطار الشتاء. أوكرانيا لم يكن معها أدوات للوصول. أوكرانيا بدأت هذه الحرب في يعني الضربة الأولى على قاعدة جوية روسية كان في 25 فبراير 2022 بعد يوم واحد من بدء العدوان، وكانت على بعد 20 كيلومتر فقط في روستوف، ولم يكن معها يعني 20 كيلومتر فقط كان هو المدى، وضربتها بطوشكا أو بصاروخ باليستي من العهد السوفيتي، فلم يكن شيء حديث. حين أعطتها الولايات المتحدة الأتاكمز فصار المدى الآن 300 كيلومتر ودقيق، قيدت القدرة الاستراتيجية الأوكرانية بأنها جعلت الضربات فقط في أوكرانيا، في المناطق المحتلة من أوكرانيا، ولا تضرب داخل روسيا. أوكرانيا لكي تخرج من هذا بعد ذلك، يعني إدارة بايدن غيرت رأيها في النهاية، ولكن لكي تخرج من هذا بدأت تنتج داخليا، وبدأت الحرب ولكن ليس على المحطات الطاقة، على المصافي. لماذا المصافي؟ لأن المصافي هي عنق الزجاجة التي تحول الطاقة لقدرة عملياتية، هي التي تمد الدبابة وتمد الطائرة وتمد، بسبب أنك تكرر هذه القدرة على الطاقة وتوزعها بعد ذلك على فتحولها لقدرة عملياتية حقيقية.

0: سيادة العميد، زيلينسكي حذر الجانب الروسي من استهداف مصادر الطاقة في الشتاء نظرا لما ذكره الدكتور من آثار سلبية ستكون عليها. هل لدى أوكرانيا القدرة الدفاعية على للتصدي لهذه الهجمات لو حصلت؟
1: الطرفان يبحثان عن تطوير مسألة الدفاع الصاروخي والاعتراضي مقابل المسيرات والصواريخ. هذه منافسة وهذا صراع منذ بداية الحرب، يقوم الطرفان بإعداد نفسهما على تطويره، على تطوير يعني أوكرانيا تقدمت كثيرا في موضوع مواجهة المسيرات واعتراض المسيرات، ولكن أيضا روسيا عندما بات لدى الأوكرانيين قدرة على اعتراض المسيرات وخاصة مسيرات شاهد، طور الروس المسيرات باتجاه مسيرات جيران 5 و4 و3 وعدت يعني، وهي مسيرات نفاثة تحدثت عنها سلام في تقريرها، وبالتالي هناك يعني نوع من التسابق إذا صح التعبير في إدخال أنظمة جديدة ومعالجة الأنظمة التي يتمكن الخصم أو العدو من التصدي لها. فإذا نحن أمام صراع حتى في الإنتاج وفي التطوير من الطرفين سواء أوكرانيا أو روسيا، ولكن دائما هناك قدرة على الاستهداف في هذه الحرب، ومن هنا نفهم أن الاشتباك لا يزال قائم حتى بين المسيرات، وهناك استهدافات لمراكز الكهرباء في أوكرانيا ولمراكز الطاقة في روسيا تماما كما تفضل الدكتور في دوائر الإنتاج التكرير وفي عمق الزجاجة وتحديدا في دوائر المعالجة في الأهداف أهداف الطاقة.
0: وهنا يأتي الحديث عن الدور الأمريكي دكتور عمر، كان هناك دعوات للطرفين للجلوس حتى الاجتماع في فلوريدا في اجتماعات مقبلة، حتى الآن لا وضوح في هذا الإطار، هل تنجح واشنطن في مساعيها؟
2: صعب الآن. لماذا؟ لأنه التأثير صار أقل بكثير. عمليا أمريكا لا تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا، أمريكا تقدم سلاح لأوكرانيا عبر المال الذي تشتريه بالأساس دول الحلفاء الأوروبي، فالقدرة على يعني سحب هذا أو التهديد بوقف التمويل هذا أصعب بكثير مما كان عليه الوضع في السابق. لكنها ما زالت هناك لديها بعض الأوراق، منها مثلا كما تفضل سيادة العميد موضوع الدفاع الجوي باك 3 بدأت تنتهي، ولكن أمريكا أيضا تحتاجها لحربها هنا في الخليج، فهذا من ناحية. من ناحية أخرى تأثير الأمريكا على روسيا الآن ليس أيضا عالي، ولكن هناك حزمة عقوبات قادمة، حزمة العقوبات الخاصة بالسناتور السابق الذي توفي ليندزي جراهام، ربما تزيد من الرسوم على الدول التي تشتري الطاقة الروسية بحد أقصى 100%، وهذه دول كالصين والهند ستكون مهددة بذلك، وقد يؤثر هذا على الاقتصاد الروسي. فهنا توجد بعض الأوراق، لكن كما رأينا الرئيس ترامب يعلن الهدنة وتضرب موسكو في الليلة نفسها، فالرسالة واضحة، أنت ليس لديك أوراق كما قال قبل ذلك رئيس ترامب في البيت الأبيض، ولكن الأوكران الآن يقولون ذلك بالقوة الصاروخية.
0: شكرا جزيلا لكم دكتور عمر عاشور أستاذ الدراسات الأمنية والعسكرية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، ونشكر العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي على ما تفضلتما به. وبهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه الفقرة التحليلية، عودة إلى غرفة الأخبار.
3: تغطياتنا مستمرة على رأس الساعة، إلى اللقاء.
4: هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
5: هذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
6: سلام مباشرة المشاهدين اللي متابعت هذا الخبر العاجل الظاهر أستاذ الشاف.
7: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.

0: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.
1: في عالم تصلنا فيه التقنيات عبر المسافات، لا يمكن استبدال الاتصال البشري. نعرف أهمية أن نقرب الناس من بعضهم، سواء كانت عائلات تفصلهم قارات أو زملاء يتعاونون عالميا. ففي عصر التفاعلات الافتراضية لا شيء يقارن بدفء الاتصال البشري.
2: حين ينهض الفجر فوق البحر وتبدأ الأمواج رقصة الضوء الأولى، دعا دفء الشمس يقود خطاك بين ظلال الغابات وعبق الحقول، في رحلة يصنعها الجمال كل يوم جديد. هنا تبدع الطبيعة لوحة تخطف الأبصار.
3: في غزة والسودان الكارثة واقع يومي يعيشونه، وفي بقاع أخرى حول العالم تعيش العائلات في صراع مع الحرب والنزوح والجوع. معا نصل بالمساعدات الإغاثية والطعام والماء والمساعدات الطبية إلى أكثر من ينتظرها. تبرعوا الآن

0: مستمرون مع حضراتكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في غزة. في آخر المستجدات، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل في أنحاء العالم بدءا من 23 من سبتمبر أيلول الجاري. من جهته قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن تدفق النفط والغاز عبر مضيق هرمز يتواصل بكميات كبيرة رغم استمرار الهجمات الإيرانية على السفن. في طهران، نقلت وكالة إسنا عن وزير الداخلية الباكستاني أنه بحث مع نظيره الإيراني جهود رئيس الوزراء وقائد الجيش الباكستانيين بشأن عملية السلام، بينما قال الحرس الثوري الإيراني إنه مستعد لتوجيه ردود حاسمة ومدمرة للعدو في حال ارتكابه أي خطأ في الحسابات. في نيويورك، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن دولة قطر تسعى إلى تسهيل اتفاق بين واشنطن وطهران حتى لو كان قصير الأمد لفتح الباب أمام المفاوضات. في التطورات في اليمن، نقلت رويترز عن مصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث أمس هاتفيا مع رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي الذي طلب دعما أمريكيا للحكومة في مواجهة الحوثيين. حسب المصادر التي ذكرت أيضا أن ترامب لم يتعهد بتقديم دعم عسكري. في غضون ذلك، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب درس إمكانية إصدار أمر بشن ضربة ضد الحوثيين قبل أن يقرر التريث. من جانبه، قال زعيم أنصار الله الحوثيين عبد الملك الحوثي إنه طالما بقي هدف الولايات المتحدة السيطرة على الشعب اليمني وأن يكون اليمن قاعدة عسكرية لها فستبقى المشكلة معها ومع أدواتها. ميدانيا، قالت القوات الحكومية اليمنية إنها تصدت لهجوم شنته جماعة الحوثي في بني بكاري بجبهة الشروح في مديرية جبل حبشي غربية محافظة تعز. وفي قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية استشهاد 5 فلسطينيين بنيران الاحتلال في مناطق متفرقة. نبدأ بملف التوتر الأمريكي الإيراني، ومعنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة أمينة سريري، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. أبدأ معك أمينة بتصريحات وزير الخزانة الأمريكي وكذلك تصريحات نائب الرئيس جي دي فانس.
1: نعم محمود، تصعيد من قبل الخزانة في العقوبات التي تفرضها الإدارة الأمريكية على النظام الإيراني. بيسنت وزير الخزانة يقول إنه في 23 من سبتمبر كل شركات الطيران ستغلق، كل من يتعامل مع شركات الطيران والطائرات المدنية الإيرانية من توفير للوقود أو مساعدات في الهبوط ستحرم من التعامل بالدولار في الأسواق العالمية. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يتحدث عن صلاحيات بالنسبة لهذه الوزارة تم توسعتها خلال الشهر الماضي فقط، شملت قطاعات لم تكن على ما يبدو تحت طائلة العقوبات الأمريكية بما في ذلك الطيران المدني، العملات المشفرة، الذهب وبعض القطاعات البنكية. أيضا شهدنا ذلك من خلال العقوبات التي فرضتها الخزانة الأمريكية على عدد من المؤسسات المالية في مختلف الدول. ووزير الخزانة سكوت بيسنت تحدث عن هذه المؤسسات وكيف أنها تقوم بإمداد النظام الإيراني بملايين إن لم يكن مليارات الدولارات، كما هو الحال بالنسبة لفرع بنك مصر في الإمارات، التي يقول سكوت بيسنت أنه أمد النظام الإيراني بأكثر من مليار و800 مليون دولار للنظام الإيراني. بالتالي تسعى الخزانة الأمريكية إلى سد كل ثغرة يمكن لهذا النظام أن يستغلها، ولهذا تنظر أو ترى أن قطاع الطيران المدني ليس حقيقة مدني وإنما ذو استخدام مزدوج يستخدمه النظام في التزود بالأسلحة، بالأموال، بنقل حتى الأفراد من وإلى إيران، حتى إيصال بعض المساعدات العسكرية إلى بعض وكلاء إيران في المنطقة. ومن هنا جاء هذا المنطلق لتضييق الخناق على حركة الطيران الإيرانية. طبعا وزير الخزانة سكوت بيسنت لم يتحدث عن نافذة زمنية يمكن من خلالها رؤية تبعات هذه العقوبات التي تضيق يوما فيوما على النظام الإيراني. يقول إنه لا يمكنه أن يتكهن ما إذا كنا سنرى نتيجة لهذه العقوبات خلال يوم أو أسبوع أو عدة أشهر، لكن على ما يبدو تراهن الإدارة الأمريكية على هذه الحزمة من العقوبات ضمن عملية المنبوذ الاقتصادي حتى تحصل على تنازلات من قبل النظام الإيراني، والتي يبدو بأن الإدارة منفتحة مرة أخرى للجلوس مع الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات بعد أن كانت هناك تصريحات متتالية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفيد بأنه غير معني بالعودة إلى طاولة المفاوضات، وإن عاد يريد أن يحصل على اتفاق جيد بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وترجمت ذلك عدم حصول إيران على السلاح النووي وتخلصها من اليورانيوم عالي التخصيب. لكن الآن مايك وولتز المندوب الأمريكي يضع شرطين أساسيين، وهما حسن نية كما يقول من قبل الإيرانيين للعودة إلى طاولة المفاوضات. أما الشرط الثاني وهو الأهم، أن تكون لدى كل من يمكن أن يجلس إلى طاولة المفاوضات مع الأمريكيين صلاحيات تامة، أي لا يذهب ويعود إلى طهران حتى الحصول على القرار النهائي.
0: شكرا جزيلا لك أمينة سريري، كانت معنا من البيت الأبيض في واشنطن. أتوجه إلى طهران، معنا من هناك مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. بابا، نبرة تصعيدية لا يمكن أن تخطئها الأذن في كلام الحرس الثوري الإيراني الذي يتحدث عن تغيير جغرافيا الحرب وتغيير نوايات الأسلحة المستخدمة. هل أوضح الحرس الثوري مقصوده من ذلك؟
2: نعم محمود، الحرس الثوري يقتصر هذه التهديدات التي يطلقها تقتصر على بعض الإشارات، من أهمها تغيير جغرافية الحرب، يقول استهداف أوسع استخدام أسلحة مختلفة. ويؤكد نائب الحرس الثوري الإيراني أن إيران تعمل على تطوير مختلف الأسلحة لديها، بدءا من الدفاعات الجوية فالمسيرات فالحرب الإلكترونية وغيرها من أوجه المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية. منذ أن لوح ترامب بتلك الضربات التي وضعها كخيار وكاحتمال قائم، وتصريحات المسؤولين العسكريين في إيران تنحو نحو ذلك السقف، أيضا ترتفع نحو ذلك السقف الذي أشار إليه ترامب، سواء من قبل الحرس الثوري، من قبل القوات المسلحة، وما جاء أيضا على لسان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي. يؤكد الإيرانيون أن ردودهم على أي هجمات قد تشنها الولايات المتحدة ضدهم ستكون مختلفة عما كانت عليه الردود الإيرانية على الهجمات السابقة للولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. يؤكدون أن هناك أهدافا جديدة، هناك أسلحة جديدة، وأن طهران تعمل على مدى الساعة لتطوير أسلحتها، دفاعاتها الجوية، قدراتها الإلكترونية، ما تمتلكه من مسيرات. ويقولون إن أي هجمات ستقابل برد أوسع، برد أعنف، أشد وطأة مما كان الأمر عليه في السابق. يؤكد الحرس الثوري أن لديه هذه الأهداف الشديدة، يقول سيتم استخدام أسلحة جديدة، ستتغير جغرافيا الحرب. وكان المسؤولون الإيرانيون في الحقيقة لديهم تصريحات أعلى سقفا من ذلك.

0: خلال الأسابيع الماضية يتحدثون عن هذه عن نهاية عصر الردود المتوازنة، يقولون إن ذلك العهد قد ولى، ويقولون إن إيران قد تشن حتى هجمات استباقية في حال ما شعرت بوجود خطر، ومتى شعرت بأن ذلك ضروري لحماية أمنها واستقلالها وسيادتها. لكن للإيرانيين أيضا تصريحات في الطرف الآخر فيما يتعلق بالجهود الدبلوماسية، بمبادرة رامية إلى حلحلة الوضع القائم وإلى خفض هذه الأزمة ومستواها. يقول مثلا مسعود بزشكان إن بلادها تنفتح على مبادرة السلام، ويقول إن ذلك يتطلب ترميم الصف الداخلي وحدة الجبهة الداخلية. لكن أيضا ما كان عباس عراقجي قد أشار إليه بأن بلادها وإن كانت ستدافع عن وحدتها وسيادتها واستقلالها، فإنها أيضا ترحب وتنفتح على المبادرة الدبلوماسية. وكانت له هذه الاتصالات الهاتفية خلال الأسبوع الماضي مع مسؤولين من بينهم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.
1: شكرا جزيلا لك بابا ولد حرم، مراسل الجزيرة كان معنا من طهران. يهدد الصراع العسكري والتوتر الجيوسياسي في مضيق هرمز وباب المندب أمن الملاحة البحرية الدولية، فيؤثر الوضع الميداني على مستويات كثيرة، وهو ما يثير القلق لدى الفاعلين الإقليميين والدوليين. المزيد عن وضع أمن الملاحة والرؤى المرتبطة به في تقرير فرح الزمان شوقي.
2: الممرات المائية والتوتر الجيوسياسي، ملفات لم يعد بالإمكان تجزئتها بعد أن أصبحت ورقة ضغط. هنا في هرمز وهناك في باب المندب تتقطع التأثيرات وتتعدد وتختلف، لكنها تصب عند نقطة واحدة، ألا وهي التأثير على أمن الملاحة. هكذا يبدو المشهد على الخريطة إذا ما نظرنا إليها من بعيد. خليج يتصل ببحر ومن ثم بمحيط عبر مضيق، يقابله جغرافياً بحر يخرج إلى ذات المحيط في النهاية عبر مضيق أيضاً، فيصبح سيناريو إغلاق المضيقين أحدهما أو كلاهما بمثابة فكاي كماشة حول أمن الملاحة الدولية. وإذا نظرنا من مسافة أقرب وتحديداً إلى مضيق هرمز، نرى الصورة قد تحولت من ورقة ردع عسكري إلى أداة ضغط. تقول إيران إن المضيق مغلق، وتقول أمريكا بالمقابل إنها تقوم بتأمين عبور السفن رغم إجراءات طهران. هرمز شريان حياة ينقل 5 إمدادات الطاقة العالمية من الدول القريبة منه التي تستخدمه لشحن الموارد نحو البعيدة عنه التي تحتاجها، وقد وضع الصراع هذه الإمدادات تحت التهديد، فتأثرت حرية الملاحة وأمنها، وتأثرت معها سلاسل الإمداد. ثقل تلك المساحة اقتصادياً وجيوسياسياً يرتبط ويتأثر بالتصعيد الذي وصل إلى الجهة المقابلة أيضاً حتى وإن تباينت مستوياته واستمراريته. مضيق باب المندب، هنا تتداخل استراتيجيات الأمن بالحسابات العسكرية لطرف حليف لإيران هو جماعة أنصار الله الحوثيين، وهنا أيضاً اضطربت حركة الملاحة والشحن. هذا المضيق يصل بين سطحين مائيين أوسع جغرافياً، وتوجد بالقرب منه قواعد عسكرية لدول أخرى وجزر وموانئ معززة بنقاط إسناد. باب المندب ليس مغلقاً، لكن الملاحة فيه تضطرب وتتباطأ بسبب المخاوف من التوتر، وهو ما يجعل الملاحة هناك مهددة بالاستنزاف من نقطة ضغط استراتيجية. كل ما سبق تتضاعف مخاطره إذا ما أغلق المضيقان معاً، ما يرفع مستوى المخاطر على أمن الملاحة، وما يعني تأثيرات كبرى على الإمداد والشحن والتأمين والأسعار. المتأثرون كثر كما الفاعلون، ويجمع كثيرون على أن عسكرة المضائق ليست مقبولة، وتتنوع الرؤى بين طروحات التحالفات والتشكيلات العسكرية والمبادرات السياسية وأخرى تقوم على الرؤى القانونية، من بينها تأسيس تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات للتعامل مع التهديدات البحرية من خلال حماية حرية الملاحة وتأمين خطوط التجارة الدولية استناداً لاتفاقيات الأمم المتحدة، ويركز على مناطق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن. في ذات المنطقة أيضاً أعلن الاتحاد الأوروبي رفع مستوى تأهب سفن مهمة التكتل البحرية في البحر الأحمر والمسمى أسبيدس لمرافقة السفن وحمايتها. الأمم المتحدة من ناحيتها ترى ضرورة كفالة أمن الملاحة، فسيادة الدول على المضائق لا تلغي قواعد القانون الدولي التي تدير المنظمة البحرية الدولية جزءاً منها، ما يزيد من الدعوات التي تتبنى فكرة المسؤولية الدولية عن حماية الملاحة. هي رؤية تتقاطع كذلك مع أخرى إقليمية تدعو إلى حل يحقق الاستقرار ويمنع استخدام المضائق كسلاح، فينشغل الكل في المنطقة والعالم بأمن الملاحة، فتداعيات عسكرة المضائق ليست محدودة لا في الجغرافيا ولا في التأثير.
1: ينضم إلينا من واشنطن العقيد ويليام بوتنم قائد قيادة جاهزية الاستخبارات العسكرية السابق، ومعنا في الاستوديو الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، ومعنا في الاستوديو أيضا الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران. مرحبا بضيوفي الأكارم. أبدأ معك العقيد ويليام بوتنم. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن تدفق النفط والغاز عبر مضيق هرمز يتواصل بكميات كبيرة رغم أن هناك هجمات إيرانية من حين إلى آخر. إلى متى تستطيع الولايات المتحدة الإبقاء على وجودها العسكري المكثف في هذه المنطقة البعيدة جدا عن الأراضي الأمريكية وتحمل تكاليف هذا الانتشار؟
3: في البداية مساء الخير لكم وشكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة الكريمة. أعتقد أن من بعض الأمور التي يتعين علينا أن نأخذها في عين الاعتبار عندما نحاول أن نفهم قدرة الجيش الأمريكي على بسط القوة في منطقة الشرق الأوسط هي أن الجيش الأمريكي لديه القدرة للحفاظ على العمليات في منطقة الشرق الأوسط إلى فترة مفتوحة. الجيش الأمريكي لديه قواعد منتشرة في المنطقة، وفي الوقت نفسه هناك مبدأ المداورة، ولذلك عندما نرى بارجة بحرية في منطقة الشرق الأوسط يمكن أن تستبدل والأمر سيان بالنسبة إلى الجنود. التحدي يكمن فيما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تود أن تمدد العمل من 9 أشهر إلى سنة. سوف يتطلب ذلك نقلا للموارد من أماكن أخرى وتحديدا للأولويات، وبالتالي هل باستطاعة الولايات المتحدة الأمريكية أن تستمر في ذاك المكان إلى فترة طويلة؟ الإجابة هي نعم، ولكن التكلفة هي ضرورة سحب القوات من الأماكن الأخرى لكي تؤمن الانتشار، وهذا سوف يؤثر على جاهزية القوات الأمريكية في أماكن أخرى، ولذلك التمرين الأساسي هو تحديد الأولويات. نعم باستطاعة الولايات المتحدة أن تنتشر لفترة طويلة وهذا مكلف.
1: طيب إذا كان لك أن تحدد تلك الأولويات سيادة العقيد، هل الإبقاء على القوات الأمريكية بهذه الكثافة في منطقة الشرق الأوسط وإحكام الحصار على إيران بهذه الصورة أولى، أم وجود مثلا قوات أمريكية كافية في بحر الصين الجنوبي في يعني لحماية تايوان من أي ربما عمليات عسكرية لإعادة توحيد تايوان مع الصين؟ هل الأولوية الآن لإبقاء هذه القوات في إيران أم حماية حدود القارة الأوروبية التي يبدو أنها تستعد للحرب بجدية شديدة مع الجانب الروسي؟
3: يمكنني أن أحاجج بالعكس، أنا لا أعتقد أن أوروبا تستعد وتعد العدة للحرب. أوروبا تعمل على تحسين جاهزيتها وأن تتأكد من أن حلف شمال الأطلسي باستطاعته أن يؤمن البيئة التي تتسم بالأمن والسلامة في أوروبا. نعم هناك منطقة رمادية، ولكنني لا أعتقد أن الهجمات الروسية سوف تستهدف أوروبا بشكل موسع في القريب العاجل. نعم هناك حرب في أوكرانيا، ولكنني لا أعتقد أن روسيا تعد العدة لهجوم تقليدي موسع يستهدف دول حلف شمال الأطلسي. ولكن بالنسبة إلى تحديد الأولويات، أعود إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الذي يركز على الوضعية العسكرية. الآن هو يركز على الشرق الأوسط وإيران. باستطاعة الولايات المتحدة الأمريكية أن تنتشر في أماكن متعددة في الوقت نفسه، ولكن التكلفة هي النقطة التي نشير إليها مجددا. نعم، يجب تحديد الأولويات، ولكن الرئيس ترامب في نهاية المطاف هو الذي يحدد تلك الأولويات، وفي الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة يبدو أن التركيز هو سوف ينصب على منطقة الشرق الأوسط وإيران، وخصوصا مضيق هرمز.
1: دكتور حسن، هل يضعف تشديد القبضة الأمريكية في منطقة مضيق هرمز وفي الشرق الأوسط عموما، هل يضعف تلك القبضة أو شدة تلك القبضة في أماكن أخرى تبدو مهمة للولايات المتحدة؟
4: بكل تأكيد محمود، هذا يسمى حتى بالنقاش الأمريكي الحالي. يعني ماكس بوت من أهم الاستراتيجيين الأمريكان كتب مقالا في الواشنطن بوست من أسبوع يتحدث ما يسميه الأوفر ستريتش، يعني أنه الولايات المتحدة تمددت أكثر من إمكانياتها، يعني بياند مينز، أكثر من الإمكانيات المتاحة أمامها. فبالتالي عندما تريد أن تحاصر إيران، وهذا الحصار يستلزم أن تستخدم ثلث قوات البحرية، هذا يعني سحب حامل الطائرات من منطقة المحيط الهادي، وهذا يضعف من التواجد الأمريكي في مواجهة الصين، وأيضا لا يعطي صدقية لفكرة الرعد الأمريكي بالصين، لا يعطيها رضعية، لأن الصين تتحرك أو لا تتحرك هذا موضوع آخر، موضوع مختلف. لكن الولايات المتحدة الأمريكية في حصارها لإيران، الموانئ الإيرانية وتواجدها في هذه المنطقة، هي تضعف من قبضتها ومن صدقية الردع في مناطق أخرى من العالم.
1: دكتور حسن أحمديان، هل تلعب إيران على هذا الوتر، ترفع تكلفة الوجود الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط؟
5: أكيد، منذ بدء الحرب محمود التركيز الإيراني كان هو، يعني لا يوجد تكافؤ بالقدرات، ولذلك التركيز كان على إثقال هذا الوجود بكلفة سياسية في الداخل الأمريكي للضغط على الرئيس ترامب، كلفة بشرية، لكن طبعا لم تستطع الوصول للكثير كما تبدو الأرقام، وكلفة اقتصادية تمثلت في الضغط على مضيق هرمز، وبالتالي الذهاب باتجاه إفراغ مضمون الخيارات الأمريكية بزيادة الكلفة عليها. طبعا الكلفة هي التي تحدد كل شيء في نهاية المطاف، يعني بالمقدور الكلام عن سيناريوهات مختلفة، لكن ما الذي يرجح سيناريو على آخر هو مستوى الكلفة ومستوى الإرادة. بالنسبة لإيران الكلفة والإرادة تحتم عليها أن تذهب لأبعد الحدود لمنع الولايات المتحدة فرض إرادتها على إيران. إذن مستوى تحمل الكلفة مهم في هذه الموازنة بين إيران والولايات المتحدة. الإيراني يعلم لماذا يحارب، لأنه يعني فرضت عليه حرب وأريد تجريده من قدراته ومن استقلاله في النهاية كما هو في الخطاب الأمريكي. الأمريكي لماذا يحارب؟ يعني المواطن الأمريكي عندما يسأل نفسه أو يسأل ساسته ما هي الإجابة، كانت إجابات متعددة. وصلنا ورست الآن لرس الخطاب على أنه أردنا منع إيران من الوصول لسلاح نووي، بينما في حرب 12 يوم قال أنه محى السلاح النووي الإيراني والبرنامج النووي الإيراني. ولذلك لا يوجد خطاب متماسك، وهذا يؤثر على الإرادة وعلى المقدرة باتجاه دفع كلفة أكبر بغية تحقيق الأهداف إزاء إيران. لذلك الموازنة مختلة هنا أمريكيا، وطبعا الإيرانيون يعولون على ذلك.
1: العقيد ويليام بوتنام وزير الخزانة الأمريكي يعني يكرر مرة تلو المرة عزم الولايات المتحدة على مواصلة سياسة عزل إيران اقتصاديا بدرجة غير مسبوقة، وفي هذا الإطار قال إن هناك إجراءات لإغلاق بنك مصر، ثاني أكبر بنك في مصر في فرع دبي، بعد ثبوت تعاملاته مع الجانب الإيراني. هل يعني ما لم يتحدث عنه وزير الخزانة الأمريكي هو الصين؟ لماذا لا تبدو الولايات المتحدة حازمة بنفس الدرجة مع الصين التي لم تتقيد بالعقوبات التي أعلنها الأمريكيون؟
3: أعتقد أنه يتعين علينا أن نعاين الموضوع بهذه الطريقة. الصين هي قوة اقتصادية ريادية في العالم، والولايات المتحدة الأمريكية والصين لديهما علاقات متداخلة وبحيث ترتبط الدولتان في مجالات متعددة. الولايات المتحدة الأمريكية تود أن تعمل مع الصين بخصوص هذا الوضع، وتود الولايات المتحدة أن ترى الصين وقد استخدمت نفوذها لتضغط على إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات وتقديم التنازلات. هل سوف نرى إجراءات جدية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية في وجه الصين؟ يتعين علينا أن ننتظر لنرى، ولكنني لا أعتقد أن الرئيس ترامب يود أن يذهب باتجاه سلبي مع الصين قبل القمة التي سوف تجمعه بالرئيس شي جين بين يوم الخميس. ولذلك أنا أنتظر لأرى ما الذي سوف يحصل بعد لقاء القمة بين الرئاسين. وهذه هي النقطة الأساسية، ما الذي سوف تفعله واشنطن بعد هذا الاجتماع؟ هذا هو السؤال لكي نفهم الوجهة المستقبلية.
1: هل تنجح يعني مناشدات أو ضغوط الرئيس ترامب خلال هذه القمة المرتقبة كما قال ضيفنا في تغيير موقف الصين من الحرب الأمريكية على إيران؟ تبدو الصين مرتاحة لهذه الحرب من بعض الجوانب، وتبدو مستاءة من جوانب أخرى من نظر لأنها أكبر مستورد تقريبا للنفط الإيراني.
4: الصين لديها وجهة نظر ثابتة واضحة منذ بداية الحرب، هي تقول بأن هذه الحرب هي حرب غير قانونية خارج إطار مجلس الأمن، وبالتالي حرب عدوانية بهذا المعنى. لكن بالمقابل أيضا لا تتفق مع إيران على موضوع مضيق هرمز، وهي تتمتع بعلاقات وثيقة مع إيران، بمعنى أنها تمتلك من الأوراق ما يمكن أن تمارس فيه الضغط على إيران، وبنفس الوقت تمتلك من الأوراق.
1: هناك جانب آخر مهم جدا دكتور حسن، أن الحرب الأمريكية على إيران وتداعياتها التي أدت إلى ارتفاع مستوى التضخم في الولايات المتحدة وغلاء الأسعار وغلاء المعيشة بصفة عامة، حدث بالرئيس الأمريكي لأن يقدم أي نوع من أنواع الإنجازات الاقتصادية لشعبه من خلال المهادنة فيما يتعلق بالحرب التجارية على الصين. هناك اتفاقية ستنتهي في نوفمبر المقبل بين الجانبين، ربما يضغط الوضع الراهن في مضيق هرمز على الرئيس ترامب لتمديد هذه الاتفاقية التي توقف الحرب التجارية وحرب التعريفات الجمركية بين الجانبين، وبذلك الصين تستفيد من تداعيات الحرب على إيران.
4: الصين تستفيد وإيران تستفيد، لأن قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على ممارسة الضغط على الصين ليست باتجاه واحد، بمعنى أن الصين أيضا لديها من الأوراق الاقتصادية في التعامل، ورأينا احنا عندما كان هناك فرض التعرفة الجمركية على الصين كانت الصين ترد بنفس النسبة، وبالتالي يتراجع الرئيس الأمريكي. الصين قوة اقتصادية كبيرة جدا، كما أن الولايات المتحدة أيضا، وكما قال الضيف بوتنام هو محق جدا، هناك اعتمادية متبادلة بين السوقين الأمريكية والصينية، فبالتالي لا يمكن للرئيس الأمريكي أن يفرض على الصين فرضا دون أن يكون لذلك كلف لا يستطيع أن يتحمله داخليا، فبالتالي ربما من خلال التفاهم. لكن الصين لديها أيضا شروط، بأنها هي لا توافق على هذه الحرب، هي تريد إنهاء هذه الحرب، وأيضا لا توافق على أن مضيق هرمز يبقى مغلقا أو معطلة الملاحة في هذا المضيق. الآن السؤال، من المسؤول عن تعطيل الملاحة؟ هل هي الحرب وبالتالي العدوان الأمريكي، أما أن إيران أرادت أن توظف ذلك كرافعة جيوسياسية؟ هذا ربما يكون موضوع نقاش بين الجانبين، لكن في ظني أن قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على ضبط الدول الأقل من الصين ترتفع، لكن الصين الأمر مختلف تماما، لأن الصين تمتلك أيضا أوراق يمكن لها أن ترد من خلالها.
1: طيب دكتور حسن، الصين ليست كل شيء وليست كل العالم، إذا أفلحت الضغوط الأمريكية على دول الجوار في تقديرك إلى متى يستطيع الإيرانيون الصمود من الناحية الاقتصادية؟
5: اقتصاديا طبعا نحتاج إلى أرقام ويعني الوصول للكثير من المعطيات لنتكلم بالدقة ما الذي سيحدث. الأمريكيون كانوا يعولون على سقوط إيران في عام 2018، ولم تكن هناك بنى تحتية للالتفاف على العقوبات الجمة التي فرضت على إيران عام 2018، الضغط الأقصى الذي بداه الرئيس ترامب، والصادرات النفط انحدرت لأدنى مستوياتها تاريخيا. لكن رغم ذلك بقت إيران وأدارت، يعني حاولت التحايل على العقوبات، بنت علاقات جديدة، واستطاعت أن تتدارك الوضع. بالفعل عادة تصدير النفط الإيراني والطاقة الإيرانية والتجارة الإيرانية إلى ما كان قبل تلك العقوبات بعده بسنة أو سنة ونصف تقريبا. ولذلك هناك أدوات،
1: لكن الوضع مختلف هذه المرة، طرق كل التصدير والاستيراد البحرية لإيران مغلقة تماما طبعا. تحويل، وهذه كانت مسؤولة عن 80% تقريبا من تجارة إيران الخارجية استيرادا وتصديرا طبعا. الآن الطرق البرية والسكك الحديدية مكلفة شديدة التكلفة على الجانب الإيراني، وهو في أمس الحاجة في هذه المرحلة لأي دولار
5: بكل تأكيد لا أقول أنه الوضع غير مختلف، لكن كل مرحلة كانت مختلفة عن التي سبقتها. الآن وصلنا لذروة جديدة في الضغط على إيران، وهذا طبعا له كلفة كبيرة على الاقتصاد الإيراني. حتى الآن التأثير لم يكن على المستوى الذي أرادته الولايات المتحدة، ولذلك الضغط مستمر. لكن إلى أي مدى يمكن لإيران أن تتكيف؟ أنا تقديري أن المقدرة الإيرانية عالية. هذا دائما يجري يعني الحد منه في التحليل الأمريكي وفي مراحل مختلفة. يعني أنا من 20 سنة أتابع العلاقة الإيرانية الأمريكية، في كل مرحلة يقال بأنه هذه ذروة، هذا وضع جديد، وبالفعل كل مرحلة كانت جديدة بالنسبة لإيران، هذه أيضا جديدة، وطبعا مستواها أعلى من المراحل السابقة، وقد تواجه إيران صعوبات بالفعل. هي بدأت مثلا التجارة البرية بين إيران والصين تضاعفت 3 مرات تقريبا في القضون الأشهر الماضية، هذا من طرق التكيف مع هذا الوضع المستجد. الوضع الآخر، وأنا أرجح ذلك، أن إيران في مرحلة ما ستستشعر أنه عليها أن تذهب باتجاه الصدام، لأن كلفة الصدام إذا كانت أقل من كلفة قبول والتريث أمام الضغط الأمريكي، إيران ستذهب باتجاه الصدام. وتقديري أننا نتجه رويدا رويدا بهذا الاتجاه إن لم يكن هناك تراجع أمريكي لورقة التفاهم.
1: قلت عبارة مهمة جدا، أن كلفة الصدام قد تكون أقل من كلفة الإذعان للشروط الأمريكية، وأنا أضعها أمام ضيفنا العقيد ويليام بوتنام. ما مدى خطورة هذه العبارة إذا تبنتها الدول القادمة على قائمة الصراعات مع الولايات المتحدة؟ يعني الخيار الفنزويلي ربما لن يتكرر بعد أن أظهرت إيران أن كلفة الصدام أقل من كلفة الإذعان للشروط الأمريكية.
3: أعتقد أن الوضع يختلف بشكل جذري بين ما كان عليه في فنزويلا والآن في إيران. أولا، إيران أثبتت أن باستطاعتها أن تصمد لهذه الأشهر في خلال النزاع، وهذا يختلف. في الوقت نفسه نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية حققت نجاحات متعددة على مستوى التكتيكي وعلى مستوى العمليات، وتمكنت من تدمير كميات كبيرة من الأصول العسكرية الإيرانية، ولكن القوة الجوية محدودة. بالفعل النجاحات التكتيكية وعلى مستوى العمليات كما رأينا في التاريخ لا تترجم بالضرورة إلى انتصارات استراتيجية. الولايات المتحدة الأمريكية تستمر بالضغط عموديا على إيران من خلال العمليات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية الإكراهية. إيران في المقابل تصاعد أفقيا من خلال استخدام الوكلاء في الإقليم، في اليمن، في لبنان، في العراق، إغلاق مضيق هرمز وعرقلة حركة الملاحة البحرية، وحتى وصولا إلى البحر الأحمر والضغط على السعوديين. لذا كلا الطرفين يستخدمان الضغوط عموديا وأفقيا، وذلك لكي يغير كل طرف استراتيجية الطرف الآخر، لكي يدفع به للعودة إلى طاولة المفاوضات والوصول إلى نتائج لصالح هذا الطرف أو ذاك. بالنسبة إلى واشنطن وطهران، لا يبدو أنهما على استعداد لتقديم أي شكل من أشكال التنازلات، ولهذا وصلنا إلى الجمود. وهذه العمليات سوف تستمر لفترة، وتعقيبا على ما تفضل به الضيف الكريم، الاختلاف في هذه المرة هو أن الحصار البحري يؤتي نتائج مهمة. لذلك يمكن أن يفرض الحصار بطريقة ناجحة، نعم، ولكن قد لا يكفي لتغيير الحسابات الإيرانية، والقياس يكون بالأشهر وليس بالأيام والأسابيع. ولذلك يتعين علينا أن ننتظر لنرى قرار الرئيس ترامب حول كيفية المضي قدما.
1: طيب دعني أطرح السؤال بصيغة مختلفة، هل أفرطت الولايات المتحدة في استخدام الحد الأقصى من القوى العسكرية وقتل القيادات الإيرانية السياسية والعسكرية في أول أيام هذه الحرب؟ هل أفرطت في استخدام القوة القصوى اقتصاديا من خلال هذه العملية الاقتصادية الخانقة؟ يعني حينما تضغط خصمك بهذه الصورة ويستطيع الصمود رغم ذلك، فإنك تفقد أدوات الضغط عليه.
3: أعتقد أنه يتعين علينا أن نتذكر نقطة أساسية. قد أكون مخطئا، ولكنني أعتقد أن الإسرائيليين بشكل عام هم من هاجم القيادة الإيرانية، ولكن الفكرة كانت آنذاك أن القضاء على رأس الهرم يمكن أن يؤدي إلى مظاهرات تخرج في الطرق والشوارع الإيرانية، ورأينا ما حصل بعد مظاهرات يناير، وعدد كبير من المواطنين الإيرانيين فقد أرواحه، ولكن الأمور لم تذهب بحسب الخطة. والفكرة الآن هي أن المتشددين لربما الآن هم من يقود الحكومة أكثر مما كان عليه الوضع في السابق. عندما نعود إلى جزئية الإكراه الاقتصادي والإكراه الدبلوماسي، هذه الأدوات مصممة لمحاولة تحقيق الأهداف السياسية. إذا ما عينا الأمر من منظور واشنطن، نرى أن الرئيس ترامب يحاول أن يؤمن حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وأن يتأكد من أن إيران لن تستحوذ على السلاح النووي. إذا من خلال استخدام كل هذه الأدوات تدريجيا أو بالتزامن مع بعضها، كل هذه الأمور مصممة لتحقيق هذا الهدف السياسي بالفعل. ولكن وهنا يجب أن نشدد على هذه الكلمة، الأمور سوف تتطلب وقتا، خصوصا عندما نتعامل مع طرف قادر على الصمود مثل إيران، وعقد العزم على الضغط على الطرف الآخر من خلال استخدام مضيق هرمز والوكلاء للضغط على الاقتصاد العالمي.
1: هل يفترض بقوة عظمى مثل الولايات المتحدة دكتور حسن أن تجرب أثناء العمليات أو أثناء الصراع؟ ألا يفترض أن تكون لديها تصورات واضحة وقريبة أو دقيقة جدا وقريبة جدا من الحقيقة والواقع، بدلا من خوض الصراع ثم تجربة الأدوات أثناء هذا الصراع كما حدث في العراق؟ لماذا تكرر أخطائها؟ يعني عندما أعلن بول بريمر أول ما دخل بغداد أنه يحل جميع مؤسسات الدولة ومن بينها الجيش العراقي، فغرق العراق في مستنقع لم يستفق منه إلا بعدها بسنوات طويلة، وها هي تبدأ الآن في تجربة الضغط العسكري ثم الضغط الاقتصادي، ولا يبدو أن شيئا من ذلك يجدي.
4: محمود، في بنية ذهنية عند الولايات المتحدة الأمريكية ربما مدفوعة بأفكار استشراقية من المستشرقين، ونحن نعرف أن هذه الحرب ليست حربا أمريكية بالمعنى الخالص، هي حرب مدفوعة بنتنياهو. نتنياهو كان يريد هذه الحرب للقضاء على إيران وتفكيك الجغرافيا الإيرانية، وهو أراد أن يستثمر في القوة الأمريكية الغاشمة والقوية والجبارة. لكن التخطيط الأمريكي كان ناقصا. أولا، لا يمكن هزيمة إيران عسكريا من خلال استخدام قوى سلاح الجو. سلاح الجو لا يحتل الدول، سلاح الجو لا يسقط أنظمة، هذه بديهيات في العمل العسكري. تجاهلت الولايات المتحدة الأمريكية لأنها استمعت إلى نتنياهو الذي أقنعهم بأنه مجرد قتل القيادات سوف يثور الشعب وتسقط إيران وتغير النظام وتصبح إيران تدور في الفلك الأمريكي. هذه الحسابات الساذجة لدى ترامب هذه حسابات مرتبطة بتصورات حول الشرق بشكل عام استشراقية. في الميدان ثبت أن بطلان كل هذه الافتراضات، فبالتالي لا يستطيع أن ينسحب من المعركة، لا يستطيع أن يستمر بالمعركة أيضا، فبالتالي يجرب مرة يقتل القيادات، مرة يضرب هذه المنشأة، مرة يضرب الأسطول البحري، بعد ذلك قال سأجرب أيضا الخنق الاقتصادي. وبالتالي كل هذه الحرب أنتجت معضلات لم يتمكن من حلها، مثل مضيق هرمز الذي لم يكن سببا في الحرب بل نتيجة لما قامت في الولايات المتحدة. أنا في ظني أن الولايات المتحدة الأمريكية ارتكبت الخطأ بأنها لم تمتلك استراتيجية الحرب، بمعنى إذا أردت أن أحقق الأهداف السياسية، هل الأصول التي وظفت لتحقيق هذه الأهداف السياسية كافية لدولة بحجم إيران؟ هذا ما كان عندهم جواب، ما كان عندهم استعداد، كان عندهم افتراض بسقوط النظام فورا، كان عندهم افتراض بأن الشارع سينتفض ضد إيران. ثانيا والنقطة الأهم، أنه في حال أنه تعثرت هذه الخطط، هل هناك ما يسمى يعني استراتيجية خروج عند الولايات المتحدة الأمريكية؟ شكراً. لا يوجد عندهم إلا الانتظار حتى تسقط إيران من الداخل بفعل هذه العقوبات.
1: شكراً
4: لضيوفي الكرام،
1: شكراً للدكتور حسن البراري والدكتور حسن أحمديان والعقيد ويليام بوتنام. ننوه مشاهدينا الكرام لهذه الأخبار العاجلة التي تظهر على شاشاتنا، إذ يقول الرئيس ترامب أنه لديه اجتماعات اليوم بشأن إيران، ويقول عن الإيرانيين إنهم يمرون بظروف سيئة للغاية. الرئيس ترامب يقول إن إيران لن تملك سلاحا نوويا وإن وضعها ليس جيدا على الإطلاق. معنا من مقر الأمم المتحدة مراسلة الجزيرة وجد وقفي في نيويورك. وجد، ما تفاصيل تصريحات الرئيس دونالد ترامب؟ ما أهم النقاط التي تطرق إليها أيضا؟
6: نعم محمود، طبعا تصريحاته تأتي بعيدة لقائه مع عمدة نيويورك زهران ممداني. بداية فيما يتعلق بالشأن الإيراني، هو أكد بأن وضع الإيرانيين سيء جدا، أكد بأنه لا يمكن السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي، وبالمقابل قال أن المؤشرات الاقتصادية في الولايات المتحدة جيدة جدا. قال لدينا 21 تريليون دولار تدفقت إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى الاستثمارات التي تتدفق إلى الولايات المتحدة. الملاحظ أن تصريحاته محمود، هو ومسؤولين أمريكيين آخرين، يمكن وضعها في نطاق تحسين صورة الاقتصاد الأمريكي تحديدا من حيث الأسعار. والرئيس ترامب يشدد في كل مرة، في كل تصريح طيلة الأيام العشرة الماضية، على جملة لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي، وهو المبرر الذي يسوقه للأمريكيين من أجل استمرار هذا الصراع ما بين إيران والولايات المتحدة. فيما يتعلق أيضا حقيقة في جزئية أخرى هامة، وهي صراع من نوع آخر بين الرئيس ترامب وبعض وسائل الإعلام الأمريكية. البيت الأبيض بقرار من الرئيس الأمريكي قرر سحب تصاريح صحفية لثلاث وسائل إعلام أمريكية، اعتبرها الرئيس ترامب بأنها منحازة. وقال الرئيس ترامب قبل قليل أنه لا يمكن السماح لوسائل الإعلام المنحازة والتي تكون تغطيتها مضللة، كما هو الحال مع CNN على حد قول الرئيس ترامب، لا يمكن السماح لهم بدخول البيت الأبيض. نشير إلى أن الرئيس ترامب خلال لقائه مع عمدة نيويورك أشاد بأداء عمدة نيويورك، وكان الاجتماع متعلق بالبنية التحتية في نيويورك وتوفير مزيد من المساكن لأهل نيويورك. ولكن حقيقة اليوم كل الأعين والأنظار على جلسات الغد حقيقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستشهد بداية كلمات كبار قادة الدول في العالم. الرئيس ترامب سوف يكون له خطاب غدا، الرئيس التركي سيكون له خطاب غدا أيضا، وأمير دولة قطر سيكون له خطاب، وطبعا الافتتاح بالأمين العام للأمم المتحدة. ويتوقع أن يركز خطاب الرئيس ترامب على إيران، وأن يشرح للعالم لماذا بدأ هذا الصراع مع إيران، ولماذا لا ينبغي لها أن تمتلك سلاحا نوويا. محمود
1: وجد، هل هناك أي تفاصيل بخصوص الاجتماعات المقررة التي قال عنها الرئيس ترامب إنها بخصوص إيران؟
6: نعم، لديه الليلة اجتماع بعد قليل مع الرئيس الفرنسي ماكرون. بالنسبة للجانب الفرنسي، هم صرحوا بأنهم يريدون لهذا الاجتماع أن يركز على أوكرانيا وضرورة وقوف الولايات المتحدة إلى جانب أوكرانيا في حربها مع روسيا، وتوجيه الرئيس ترامب بهذا الاتجاه بحسب ما قال مصدر فرنسي لوكالة الأنباء الفرنسية. بالنسبة للرئيس ترامب، هو يريد الاجتماعه بعد قليل مع الرئيس الفرنسي أن يركز على إيران وضرورة أن يقدم حلفاء الولايات المتحدة من بينهم فرنسا طبعا وأوروبا، أن يقدموا الدعم للولايات المتحدة فيما يتعلق بتأمين حرية الملاحة عبر مضيق هرمز وتأمين سفن الشحن التي تعبر المضيق. هناك غدا أيضا اجتماع مهم متعدد الأطراف للرئيس ترامب مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي والأردن وكذلك العراق. هذا الاجتماع برمته سوف يركز بداية على إيران، وهو اجتماع تشاوري حول كيفية المضي قدما مع إيران، هل مواجهة عسكرية والقضاء على إيران ومحوها كما قال الرئيس ترامب، أو الخيار الثاني الذي تحدث عن تركها تتعفن اقتصاديا، أم التوصل لاتفاق.
1: وجد وقفي من الأمم المتحدة في نيويورك، شكرا جزيلا لك. الآن إلى التطورات في اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحباط محاولة للتسلل لجماعة الحوثي في جبهة العنين بمديرية جبل حبشي غربي تعز. معنا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن، أطلعنا على آخر التطورات الميدانية ياسر.
7: آخر المستجدات محمود هو ما تم الإعلان عنه من قبل القوات الحكومية، أنها أحبطت محاولة تسلل الحوثيين في منطقة بني بكاري جبهة الأشروح بمديرية جبل حبشي غربي تعز. وقالت إن هناك قتلى وجرحى من الحوثيين لم تحدد عددهم. أيضا كانت قوات العمالقة التابعة للقوات الحكومية أعلنت أنها أسرت قياديين حوثيا وأحد مرافقيه في جبهة كهبوب الواقعة على الساحل الغربي. أيضا كان نائب قائد قوات درع الوطن عبد الرحمن اللحجي أكد أن القوات الحكومية ما زالت مرابطة في جبهات كهبوب والصبيحة، وأن من قاتل الحوثيين في صعدة لا يمكن أن يمكنهم من الدخول باتجاه عدن. وقال إن القوات الحكومية قادرة على العودة وأيضا السيطرة على المناطق التي سيطر عليها الحوثيون في الأيام الماضية. أيضا في تعز أيضا كان هناك إعلان عن 5 غارات للطيران شنت على جبهة الأحكوم بمديرية حيفان، وأيضا كانت القوات الحكومية قد أعلنت أنها أسقطت مسيرة للحوثيين في جبهة الأحكوم أيضا، وكذلك أيضا أو في جبل جرداد جنوب غرب تعز، وأيضا مسيرة أخرى تم إسقاطها للحوثيين في جبهة الكدحة الواقعة غربية تعز. أيضا كان نائب قائد محور تعز أكد أن هناك جبهات قد سقطت بيد

0: القوات الحكومية في الساعات الماضية. أيضا هناك في شبوة أكدت قوات دفاع شبوة أنها أسقطت طائرة مسيرة للحوثيين قالت إنها كانت تحلق في سماء المحافظة. على الجانب أيضا جانب ما قاله الناطق باسم القوات الحكومية قال إن القوات الحكومية استهدفت آليات وتجمعات الحوثيين في الوازعية وفي باب المندب وكذلك في محافظة البيضاء وسط اليمن. في الجانب السياسي كانت هناك تصريحات للقادة أيضا من في محور تعز، وكذلك كان هناك تصريح لرئيس مجلس الشورى الذي أكد خطورة ما قام به الحوثيون في الساحل الغربي، وأكد خلال لقائه بالسفير الأمريكي أو القائم بأعمال السفارة الأمريكية في اليمن أكد أن خطورة ما قام به الحوثيون، وكذلك أكد أنه لا بد من حماية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وأكد أو طالب الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الشركاء الدوليين بدعم اليمن حتى يقوم بإنهاء الانقلاب وكذلك السيطرة على الملاحة البحرية في مضيق باب المندب والساحل الغربي لليمن. أيضا كان هناك اجتماع للجنة التنسيقية المختصة بدعم الجبهات في عدن والتي يرأسها وزير الشباب والرياضة نايف البكري. أكدت تلك اللجنة على ضرورة توحيد الجبهات وأيضا توحيد الدعم الذي يقدم للجبهات. في الجانب الإنساني هناك زيادة في النزوح، وأيضا كان قد أعلن على أن عدد النازحين زاد ووصل إلى قرابة 158 ألف شخص نزحوا. كذلك في تعز وحدها وصل العدد إلى 85 ألف نازح في تعز وحدها حتى الآن.
1: شكرا جزيلا لك ياسر حسن، مراسل الجزيرة كان معنا من تعز. نرحب بأحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة هنا معنا في الاستوديو. أحمد مرحبا بك.
2: مرحبا محمد.
1: لماذا يبدو الحوثيون حريصين جدا على السيطرة على مرتفعات أو جبال كهبوب هذه التي يدور الحديث عنها؟ هل هي ضرورية لأن يحكموا سيطرتهم على المناطق التي أخذوها في الأيام القليلة الماضية؟
2: هذا مؤكد، لأنهم أصلا عندما بدأوا هذه المعركة بدأوا بمحاولة السيطرة على هذه المنطقة، على هذه المناطق غربي تعز و يعني جنوب غرب تعز وجنوب شرق تعز. هذه المناطق مهمة جدا لأن تأمينها يعني أنك تؤمن الساحل، وهم الآن موجودون في الساحل وهناك ثلاث جبهات خطيرة عليهم. الجبهة الأولى هي جنوب غرب تعز وهي فيها حيفان وأقصد الوازعية ومقبنة والبرح والكدحة وهذه المناطق، والجبهة الثانية جنوب شرق تعز وهي تضم حيفان والأحكوم ومناطق أخرى، والجبهة الثالثة هي سلسلة جبال كهبوب وهي يعني مطلة على مضيق باب المندب وفيها قوات حكومية يعني غالبيتها من قوات درع الوطن وأيضا من قبائل محلية. هذه المنطقة إذا سيطرت عليها ستسيطر على مضيق باب المندب أو تستطيع أن تصل إلى مضيق باب المندب. فالآن القتال يدور حول المرتفعات الجبلية، بمعنى أن التثبيت حتى هذه اللحظة الحوثيين ليسوا في مرحلة استقرار. ولكن أنا لفتني أيضا مجموعة مؤشرات. المؤشر الأول بأن هذه الحرب أصبحت حرب استنزاف وأنها ستطول. ما تحدث به مراسل الجزيرة في تعز قبل قليل وهو تصريح لعبد الرحمن اللحجي وهو رئيس أركان قوات درع الوطن، يقول بأن من قاتل الحوثيين في صعدة لن يسمح لهم بالدخول إلى عدن. هذا يعني أن هناك مخاوف من دخول الحوثيين إلى عدن. طبعا الحوثيين الآن موجودين في يعني بوابة عدن، يعني قريبين من بوابة عدن. لماذا؟ لأن باب المندب هو واحدة من بوابات عدن، وهذه المناطق أيضا يعني التي يدور فيها القتال هي بين لحج وتعز وبالقرب من عدن. هذا يعني أن فكرة أن الحوثيين قد يذهبوا إلى عدن أو يسيطروا على لحج ويسيطروا على تعز قائمة، وبالتالي نحن أمام حرب استنزاف. هذا المؤشر الأول. المؤشر الثاني، اليوم الحكومة شكلت أيضا لجنة لإسناد القوات من مجموعة من الوزراء ومجموعة أيضا من الحكومة. هذا يعني أن المعركة ليست يوم ولا يومين ولا ثلاث، أن معركة يعني معد لها وستطول.
1: هل يعني الحكومة اليمنية هل ستكون قادرة إذا ما دانت السيطرة للحوثيين على كهبوب أن تكون قادرة على شن هجوم مضاد؟
2: هناك طبعا كثير من المؤشرات تقول بأن الحوثيين لن يستطيعوا على الأقل خلال فترة قصيرة أو وجيزة أن يسيطروا على سلسلة جبال كهبوب أو حتى سلسلة جبال غربي تعز وجنوبي تعز. لماذا؟ لأن هناك طبعا يعني مسائل تتفوق فيها الحكومة في هذه المناطق. أولا هذه ليست حاضنة الحوثيين كما تحدثت أكثر من مرة. ثانيا سلاح الجو يعمل بشكل يعني كبير ويعني دائم، يعني مثلا اليوم هناك ما لا يقل عن 157 غارة وصاروخ استهدفت الحوثيين في هذه المناطق وفي مناطق طبعا أخرى، يعني

0: في الأخير يمنيين يعني يعرفون التضاريس بشكل جيد، إلا أن أبناء القوى أبناء القبائل المحلية في هذه المناطق غربي تعز وجنوب تعز هم أيضا من نفس القبائل، وهذا أيضا يشكل صعوبة بالنسبة للحوثيين، إلا أنهم ما زالوا أيضا يقاتلون في سبيل السيطرة على منطقتهم الساحل الذي سيطروا عليها.
1: إلى أي مدى الحكومة اليمنية حريصة على إشراك الولايات المتحدة وقوى دولية في هذا الصراع في هذه المرحلة؟
0: من أول يوم سيطرة الحوثيين على الساحل البحر الأحمر والساحل الغربي والمندب بدأت الحكومة اليمنية تتحدث وتقول بأن هذا ليس شأنا يمنيا، وهو طبعا ليس شأنا يمنيا لأسباب كثيرة، لأنه ممر عالمي ولأنه يخص العالم كله ولأنه أيضا جزء من الصراع الحالي والحسابات الإقليمية مع إيران.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. في مستجدات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة أفادت مصادر طبية باستشهاد 5 فلسطينيين بنيران الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع بينهم امرأة وطفل. معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. غازي، ما هي أهم المناطق التي جرت بها استهدافات إسرائيلية أوقعت هذا العدد الكبير من الشهداء؟
2: محمود، دعني أبدأ من آخر ما رصدناه منذ دقائق، وهي عملية نسف ضخمة شهدتها المناطق الشمالية من مدينة أو من شمالي القطاع. هذه عملية النسف الثانية التي نرصدها خلال 3 ساعات. كانت هنالك عملية أخرى في المنطقة الشرقية من مدينة خان يونس، وهو نهج متبع من قبل الاحتلال الإسرائيلي لتدمير ما تبقى من بنيان عمراني في تلك المناطق. 5 شهداء بالفعل هم الذين وصلوا أو رصدوا من قبل مستشفيات القطاع جنوبا وشمالا. أولا أبدأ بالطفل الذي ارتقى برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة مواصي رفح، وهذه المنطقة التي تعتبر قريبة من الخط الأصفر، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي إطلاق نار رصاصه ونيرانه تجاه خيام النازحين من مواقع تمركزه في المناطق الشرقية والجنوبية وكذلك الشمالية. وكذلك شهيدة أخرى كانت قد ارتقت برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الشرقية من دير البلح، بينما أعلن مجمع ناصر الطبي وكذلك مجمع الشفاء الطبي عن استشهاد فلسطينيين 2 متأثرين بجراحهما نتيجة نيران جيش الاحتلال الإسرائيلي. أما الشهيدة الخامسة وصلت إلى مجمع الشفاء الطبي هنا بعد استهداف سطح بناية سكنية في منطقة حي التفاح برصاص طائرات مسيرة وكذلك من قبل الرافعات. وبالتالي عمليا هذا الأسلوب الذي يأخذ منحنى تصاعدي فيما يتعلق باستهداف الفلسطينيين من خلال مواقع تمركز جيش الاحتلال الإسرائيلي في 37 نقطة عسكرية باتت أمرا مفروضا بشكل يومي على الفلسطينيين، حيث ترصد هذه الحالات باستمرار، إما حالات قتل أو حالات إصابة مباشرة كما رصد اليوم. مثلا هنالك 9 حالات من المصابين وصلوا إلى مستشفيات القطاع جراء هذه الرصاصات. هذا عمليا واقع يأخذ منحنى تصاعديا بشكل ملحوظ داخل مواقع أو مناطق تمركز وتواجد الفلسطينيين ومناطق سكنهم، على اعتبار أن الخيام لا تقي هذه الرصاصات التي تطلق من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذا ميدانيا، بينما كذلك أيضا في هذا السياق نرصد استمرارا لتحليق طائرات استطلاع مسيرة على مستويات منخفضة.
1: شكرا جزيلا لك غازي العلول من مدينة غزة. هذا ويطالب آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة بالكشف عن مصير ذويهم المخفين قسرا والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مع رفض سلطات الاحتلال السماح للصليب الأحمر أو المحامين بالزيارة، ما يترك عائلات كثيرة في قلق دائم حول مصير ذويهم.
3: نضال خرج يوم 7 أكتوبر 2023، خرج على عند حاجز إيرز، راح يغطي، سمع بحدث معين وراح يغطي كأي صحفي يحصل أي حدث بروح يغطيه، أو كعادته هو يعني أي حدث بيحصل بروح يغطيه. فهو خرج غاب ساعة ساعتين ثلاثة، حاولوا يتصلوا فيه الشباب وأبوه كلهم يتصلوا، ما في أي اتصال كان، قالوا انقطع الاتصال شوية يعني لهم بيقولوا في خبر، حتى استشهاد وأنا قريته بنفسي، قالوا الصحفي نضال وحده مستشهد، أنا قريته. بعدين شوية قالوا متصاوب، بعد شوية يعني قلنا يلا لعله أسبوع أسبوعين ثلاثة يعني يبين، يعني مش معقول نأخذ هالفترات هذه لمدة 3 سنوات يمضوا، ما كنا متوقعين، ما حدا متوقع.

0: في معاناه، في قاهره عايشين، في ظلم عايشين. يعني ابننا ما نعرف وين اخباره، 3 سنوات يمضوا هينا، 3 اعوام مضوا. بدنا حدا يقول لنا، طب بلغنا الهيئات الانسانيه، ما بلغنا الصليب، ما خبرنا اي شيء.
1: كان يحملك يا الما وانت صغيره وياخذك يلعبك
2: في الشفا. هجموا علينا اليهود في الشفا واخذوه من ضمن اعداد هائله، واحنا كان عندنا امل انه نعرف عنه حاجه. لسه الشهيد اهون كثير من الاسير اللي مش عارفين مصيره. فيش واحد اعطانا معلومه عنه ولا معلومه. اول يوم لما راح طلع معاهم شافوه في الشاحنه، شافوا اسمه في العيادة، نافز غزاء عابد، وإله ابن عم دكتور نهاد عابد، وبس هي اللي معلومة. في حدا قال شفناه، شو سمعنا صوته أول أسبوع، بعدين فيش معلومات عنه بالمرة. بدنا معلومة إنه عايش، إنه موجود، إنه انطمنوا إذا موجود، انطمنوا إنه إحنا بخير، إنه إحنا أهل وأولاده بخير. انطمنوا علينا. يعني كمان يمكن هو اذا هو موجود يمكن قال لك كلهم راحوا. احنا بدناش كل واحد عنده ضمير حي، كل واحد عنده انسانيه، كل واحد عنده اولاد، كل واحد عنده ام، بس يجيب لنا معلومه هالقد ويطلع لهالأسرة هالغلابه هم ايش عملوا.
3: زوجي اخذوا ب 27/12، قلنا في كمال عدوان. انقطعت أخباره كاملة، يعني ما كناش نعرف عنه أي أخبار. بعدين بلشت تيجي أخبار عنه من الأسرة اللي تم الإفراج عنهم، حكونا إن وضعه الصحي كان متدهور أولها، وإنه من كتر التعذيب والتنكيل فيه كان يغمى عليه في السجن، فعملوا المساجين عشانه إضراب عشان صحته. لما بنسمع الأخبار كيف بتعرضوا الأسرة في السجن للتعذيب وللتنكيل وللبهدلة والإذلال، الإشي بيأثر فينا سلباً، إن كان إلي أو على أولاده أو على أهله بشكل عام.
4: بهذا التقرير عن المخفين قسرا في قطاع غزة وحالة ذويهم نصل إلى نهاية هذه الساعة من تغطيتنا. تغطيتنا مستمرة على رأس الساعة المقبلة بإذن الله تعالى. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم.
5: من نيويورك سنجيب عن السؤال، كيف يصغي أكبر تجمع لصانعي سياسات العالم إلى أزمات تتسع وصراعات تتعقد وملايين يتساءلون عن مصائرهم؟
6: من قلب قطاع غزة نكمل صورة قد لا تراها الأجندات الدولية بين دمار يخيم وسلام يأبى التحقق.
7: ومن جنوب لبنان نرافقكم في اختبار يومي لوعود حفظ السلام ولقدرات أذرع الأمم المتحدة إزاء توسع الاحتلال.
8: ومن اليمن أسئلة تتلاحق عن الاهتمام الدولي إزاء جبهات تشتعل ومآل غامض لوضع باب المندب وأمن الملاحة.
9: ومن السودان نستعرض كيف ينعكس تعثر الحل السياسي والحراك الدبلوماسي على مشهد صراع أنتج إحدى أكبر الكوارث الإنسانية في العالم.
10: ومن إفريقيا نرقب تداعيات إحدى أكبر أزمات تمويل الدعم الإنساني مع عجز كثير من المنظمات والهيئات الأممية عن الاستجابة.
5: أجندة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في تغطية خاصة على قناة الجزيرة.
11: الوضع اليوم خطير، انت تحت بند الأذن كلهم بقتلك.
12: اعلاميا الحرب خلصت، لكن على ارض الواقع ما خلصت الحرب.
13: كل حياتنا صارت دمار في دمار، بتشوف مالك قدام عينك بنحرق.
14: بننام في خوف، بنصحى في خوف، احنا مصيرنا كله خوف بخوف.
15: احنا لا قاعدين في ارض ولا قاعدين في مكان بيتنا، الحياه على الشارع في الشارع، احنا في الشارع.
16: انا بتحمل مسؤوليه اكبر من عمري.

لأطفال عاشوا الصراعات والنزوح، تعليم هو أمل المستقبل. معاً نحول الحلم إلى حقيقة. تبرعوا لحملة العودة للمدرسة.

0: أهلا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وللتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في غزة. في آخر المسجدات جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا وإن وضعها ليس جيدا على الإطلاق. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع عمدة نيويورك زهران ممداني عشية انطلاق اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل في أنحاء العالم بدءا من 23 من سبتمبر أيلول الجاري. من جهته قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن تدفق النفط والغاز عبر مضيق هرمز يتواصل بكميات كبيرة رغم استمرار الهجمات الإيرانية على السفن. في طهران نقلت وكالة إسنا عن وزير الداخلية الباكستاني أنه بحث مع نظيره الإيراني جهود رئيس الوزراء وقائد الجيش الباكستاني بشأن عملية السلام، بينما قال الحرس الثوري الإيراني إنه مستعد لتوجيه ردود حاسمة ومدمرة للعدو في حال ارتكابه أي خطأ في الحسابات. في نيويورك قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن دولة قطر تسعى إلى تسهيل اتفاق بين واشنطن وطهران حتى لو قصير الأمد لفتح الباب للمفاوضات. في التطورات باليمن نقلت رويترز عن مصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث أمس هاتفيا مع رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي الذي طلب دعما أمريكيا للحكومة في مواجهة الحوثيين، بحسب المصادر التي ذكرت أيضا أن ترامب لم يتعهد بتقديم دعم عسكري. إلى ذلك نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب درس إمكانية إصدار أمر بشن ضربة ضد الحوثيين قبل أن يقرر التريث. من جانبه قال زعيم أنصار الله الحوثيين عبد الملك الحوثي إنه طالما بقي هدف الولايات المتحدة السيطرة على الشعب اليمني وأن يكون اليمن قاعدة عسكرية لها فستبقى المشكلة معها ومع أدواتها. ميدانيا قالت القوات الحكومية اليمنية إنها تصدت لهجوم شنته جماعة الحوثي في بني بكاري بجبهة الأشروح في مديرية جبل حبشي غربية محافظة تعز. في قطاع غزة أعلنت مصادر طبية استشهاد 5 فلسطينيين بنيران الاحتلال في مناطق متفرقة. نبقى في متابعة كل هذه التطورات. نبدأ بملف التوتر الأمريكي الإيراني. تنضم إلينا الآن من الأمم المتحدة مراسلة الجزيرة وجد وقفي. أهلا بك معنا وجد، ضعينا في سياق آخر حديث للرئيس الأمريكي.
1: آخر ما قاله عبد السلام هو تصريحه بأن إيران، تكرار هذا التصريح بأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وقال أن وضعهم سيء جدا، وبالمقابل وضع الولايات المتحدة الاقتصادي في ازدهار، وقال أن الولايات المتحدة جلبت 21 تريليون دولار وكذلك الكثير من الاستثمارات تتدفق إلى الولايات المتحدة. هذه التصريحات جاءت طبعا بعد لقائه بعمدة نيويورك زهران ممداني. التصريحات الملاحظة للرئيس ترامب في الآونة الأخيرة كلها تركز على إعطاء صورة جيدة للاقتصاد الأمريكي، وذلك حقيقة بسبب تململ الشعب الأمريكي والظاهر في استطلاعات الرأي، كافة استطلاعات الرأي حتى وسائل إعلامية يثق بها الرئيس ترامب مثل فوكس نيوز، كلها تتحدث عن أن قرار الرئيس ترامب بخوض صراع عسكري مع إيران كان خاطئا. 71% يقولون أنه لا يوجد لدى الإدارة الأمريكية خطة للانسحاب من هذه المواجهة وإنهائها وكيفية إنهائها، وأيضا أسعار الوقود والمحروقات خاصة الديزل الذي وصل إلى مستويات قياسية في تاريخ الولايات المتحدة. ما قاله اليوم في نيويورك أيضا المتحدث باسم الخارجية القطرية تأكيده بأن دولة قطر وكذلك

0: باكستان وسلطنة عمان جميعهم يسعون للمساعدة في التوصل بداية إلى وقف لإطلاق النار. هذا الوقف لإطلاق النار يكون قابل للتطبيق، ومن ثم توقف عن إرسال أو رسائل متعلقة بتهديدات عسكرية ضد أي من الطرفين ما بين الولايات المتحدة وإيران، وكذلك أن يتم فتح مضيق هرمز. هو تحدث عن أن هذه شروط أساسية في أي اتفاق يتم التوصل إليه بين الطرفين، وهذا الاتفاق سوف يكون مبدئيا ويمهد للاتفاقات المتعلقة بالحل النهائي. وأكد بأن حاليا لا توجد أي ثقة ما بين الطرفين الأمريكي والإيراني، وكل من الطرفين ينتظر أن يستسلم الطرف الآخر، وهذا الأمر هو الذي يعوق تكثيف الجهود الدبلوماسية حقيقة. عبد السلام، في كما قال دكتور ماجد الأنصاري، أن كل من الطرفين ينتظر استسلام الآخر، واضح أن أي من الطرفين لا يبدو أي أفق له بأنه يريد أن يستسلم. وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية بأن الطريق الوحيد لإنهاء هذا الصراع باعتقاد دولة قطر هو، وكذلك الوسطاء، هو طاولة التفاوض، وقال إما يتفاوض الآن وإما بعد 10 أشهر، لكن الفارق بين الآن وعشرة أشهر هو أنه قد يكون هناك المزيد من القتل والدمار. عبد السلام،
1: شكرا جزيلا لك وجد وقفي، مراسلة الجزيرة من الأمم المتحدة. في إيران، قال الحرس الثوري الإيراني إنه على أهبة الاستعداد لتوجيه ردود حاسمة ومدمرة لمن وصفه بالعدو في حال ارتكابه أي خطأ في الحسابات. وبشأن المسار الدبلوماسي، نقلت وكالة إسنا الإيرانية عن وزير الداخلية الباكستاني قوله إنه بحث مع نظيره الإيراني جهود رئيس وزراء وقائد جيش باكستان بشأن عملية السلام.
2: تلويح إيراني بأن الرد على أي هجمات تشنها الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران ستكون مختلفة وستكون حاسمة، هذا كما يؤكده الحرس الثوري الإيراني الذي يقول إن يده على الزناد. نائب الحرس الثوري الإيراني يؤكد أيضا أن قوات بلاده تعمل على تطوير قدراتها العسكرية في مجالات مختلفة من بينها المسيرات والحرب الإلكترونية والدفاعات الجوية. دبلوماسيا، هناك هذه الإشارات من طرف وزير الخارجية الإيراني وكذلك من الرئيس مسعود بازشكيان بشأن الانفتاح على المبادرة والحلول الدبلوماسية. بازشكيان يقول إن ذلك يتطلب وحدة الصف ووحدة الجبهة الداخلية، ويؤكد أن بلاده لا تثق في الولايات المتحدة الأمريكية، ويشير أيضا إلى ضرورة تبني الحذر والحيطة إزاء الولايات المتحدة الأمريكية.
1: يهدد الصراع العسكري والتوتر الجيوسياسي في مضيق هرمز ومضيق باب المندب أمن الملاحة البحرية الدولية، فيؤثر الوضع الميداني على مستويات كثيرة، وهو ما يثير القلق لدى الفاعلين الإقليميين والدوليين. المزيد عن وضع أمن الملاحة والرؤى المرتبطة به في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: الممرات المائية والتوتر الجيوسياسي، ملفات لم يعد بالإمكان تجزئتها بعد أن أصبحت ورقة ضغط. هنا في هرمز وهناك في باب المندب تتقطع التأثيرات وتتعدد وتختلف، لكنها تصب عند نقطة واحدة، ألا وهي التأثير على أمن الملاحة. هكذا يبدو المشهد على الخريطة إذا ما نظرنا إليها من بعيد. خليج يتصل ببحر ومن ثم بمحيط عبر مضيق، يقابله جغرافياً بحر يخرج إلى ذات المحيط في النهاية عبر مضيق أيضاً، فيصبح سيناريو إغلاق المضيقين أحدهما أو كلاهما بمثابة فكاك كماشة حول أمن الملاحة الدولية. وإذا نظرنا من مسافة أقرب وتحديداً إلى مضيق هرمز، نرى الصورة قد تحولت من ورقة ردع عسكري إلى أداة ضغط. تقول إيران إن المضيق مغلق، وتقول أمريكا بالمقابل إنها تقوم بتأمين عبور السفن رغم إجراءات طهران. هرمز شريان حياة ينقل 5 إمدادات الطاقة العالمية من الدول القريبة منه التي تستخدمه لشحن الموارد نحو البعيدة عنه التي تحتاجها، وقد وضع الصراع هذه الإمدادات تحت التهديد، فتأثرت حرية الملاحة وأمنها، وتأثرت معها سلاسل الإمداد.

0: ثقل تلك المساحة اقتصادياً وجيوسياسياً يرتبط ويتأثر بالتصعيد الذي وصل إلى الجهة المقابلة أيضاً حتى وإن تباينت مستوياته واستمراريته. مضيق باب المندب، هنا تتداخل استراتيجيات الأمن بالحسابات العسكرية لطرف حليف لإيران هو جماعة أنصار الله الحوثيين، وهنا أيضاً اضطربت حركة الملاحة والشحن. هذا المضيق يصل بين سطحين مائيين أوسع جغرافياً، وتوجد بالقرب منه قواعد عسكرية لدول أخرى وجزر وموانئ معززة بنقاط إسناد. باب المندب ليس مغلقاً، لكن الملاحة فيه تضطرب وتتباطأ بسبب المخاوف من التوتر، وهو ما يجعل الملاحة هناك مهددة بالاستنزاف من نقطة ضغط استراتيجية. كل ما سبق تتضاعف مخاطره إذا ما أغلق المضيقان معاً، ما يرفع مستوى المخاطر على أمن الملاحة، وما يعني تأثيرات كبرى على الإمداد والشحن والتأمين والأسعار. المتأثرون كثر كما الفاعلون، ويجمع كثيرون على أن عسكرة المضائق ليست مقبولة، وتتنوع الرؤى بين طروحات التحالفات والتشكيلات العسكرية والمبادرات السياسية وأخرى تقوم على الرؤى القانونية، من بينها تأسيس تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات للتعامل مع التهديدات البحرية من خلال حماية حرية الملاحة وتأمين خطوط التجارة الدولية استناداً لاتفاقيات الأمم المتحدة، ويركز على مناطق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن. في ذات المنطقة أيضاً أعلن الاتحاد الأوروبي رفع مستوى تأهب سفن مهمة التكتل البحرية في البحر الأحمر والمسمى أسبيدس لمرافقة السفن وحمايتها. الأمم المتحدة من ناحيتها ترى ضرورة كفالة أمن الملاحة، فسيادة الدول على المضائق لا تلغي قواعد القانون الدولي التي تدير المنظمة البحرية الدولية جزءاً منها، ما يزيد من الدعوات التي تتبنى فكرة المسؤولية الدولية عن حماية الملاحة. هي رؤية تتقاطع كذلك مع أخرى إقليمية تدعو إلى حل يحقق الاستقرار ويمنع استخدام المضائق كسلاح، فينشغل الكل في المنطقة والعالم بأمن الملاحة، فتداعيات عسكرة المضائق ليست محدودة لا في الجغرافيا ولا في التأثير.
1: نرحب بضيوفنا. ينضم إلينا من فيلادلفيا سكوت أولنيجر الخبير بشؤون الأمن القومي الأمريكي، ومعنا في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، والدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أهلا بكم جميعا، وأبدأ مع الدكتور أحمديان والتحركات الباكستانية، هل رشح منها أي جديد يغير من المشهد شيئا؟
2: لا يبدو لي أن هناك الكثير من مما يمكن أن يغير المشهد. الباكستانيون كما حال القطريون أيضا يدفعون باتجاه مفاوضات، لكن فاصل كبير بين إيران والولايات المتحدة. رشح أن الطرفين كما يبدو من الوسطاء أن الطرفين يبحثان عن استسلام الطرف الآخر، ولذلك نحن إزاء شرخ كبير وهائل بين الطرفين، لكن ما زالت يعني الداء بالوسطاء ما زال مستمر، ومنها ذهاب الباكستانيين إلى طهران وزير الداخلية الباكستاني. بشكل عام عبد السلام، نحن إزاء واقع يقول أنه في الحساب الإيراني هذه فترة قبل الانتخابات فترة خطيرة، الرئيس الأمريكي يبحث عن مخرج لفترة قصيرة للانتقال به للانتخابات ثم العودة لضرب إيران أو الضغط عليها ومحاصرتها. في جهة أخرى هكذا يستشعر الإيرانيون، في الجهة الأخرى لا أعلم الحسابات، لكن يبدو لي أن الرئيس الأمريكي في مأزق، يريد الحد من هذا الضغط على أجندته الانتخابية للخروج منها ولو مؤقتا ثم ربما العودة. بالتالي حسابين مختلفين تماما، أحدهما يعني يبني على المدى القريب والثاني يبني على المدى البعيد. الإيرانيون يصرون على حل بعيد الأمد ومستدام، لكن يبدو أن ذلك ليس في متناول اليد.
1: استمعت إلى هذا الحديث سيد سكوت. الإيرانيون يحذرون من أي حسابات خاطئة للرئيس الأمريكي. ضيفنا يقول إن الانتخابات هي عامل مؤخر لعودة تصعيدية، هل تعتقد بأن هذا السيناريو محتمل؟
3: أعتقد أن انتخابات التجديد النصفي هي عامل بالفعل، ولكن لربما ليس بذاك

0: المستوى الذي تريده إيران. الرئيس ترامب يود أن ينتهي من النزاع، نعم، ولكنه يعرف أن إيران في الوضع الراهن ليست على استعداد للتفاوض بنية حسنة، ولذلك من غير المرجح أن يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين. وفي الوقت نفسه أعتقد أنه يتردد نسبيا لجهة شن الهجمات العسكرية الدقيقة التي من شأنها أن تستهدف القيادات الإيرانية أو البنى التحتية الإيرانية بسبب انتخابات التجديد النصفي. ولكنني أود أن أشير إلى أن الحصار الاقتصادي يؤتي أكله بكفاءة عالية جدا. نحن نتحدث عن انهيار كامل للعملة الإيرانية مقابل الدولار الأمريكي، تقريبا 50 ريال إيراني لحبة رز واحدة، وبالتالي الاقتصاد الإيراني لا يمكنه أن يتحمل لفترة طويلة.
1: سأتيح المجال للدكتور أحمديان للرد على هذه النقاط لاحقا. دكتور البراري، درء المخاطر هو ما تقدمه الدول الوساطة، باكستان وقطر، سواء من طهران أو من نيويورك، جهود للطرفين. لكن كما يقول ضيفنا، هل نيات لدى الأطراف إيران والولايات المتحدة الأمريكية حسنة في هذا التوقيت؟
2: في ظني أن المسألة ليست مرتبطة بالنوايا، المسألة مرتبطة بفجوة الثقة. يعني الطرف الإيراني لا يثق بالطرف الأمريكي، والعكس صحيح، كما أن هناك فجوة أخرى، فجوة الشروط. الطرف الإيراني يضع شروطا، الولايات المتحدة تضع شرط أن لا يكون هناك شروط إيرانية من أجل العودة إلى المفاوضات. الطرف الإيراني يعتقد بأنه أنجز وثيقة عدم التفاهم، عدم مذكرة التفاهم التي تحولت إلى عدم تفاهم، في حين أن الولايات المتحدة تقول أن هذه أصبحت في الخلف، يعني هم تجاوزوا هذا الموضوع. فبالتالي أنا في ظني أن الأرضية ليست مناسبة. دخول الوسطاء في غاية الأهمية بكل تأكيد، خاصة الوسطاء من هذه المنطقة، لأن هذه المنطقة الآن أصبحت تمتلك ما نسميه بريفيرس ليفر، اللي هو النفوذ المعاكس. لم تعد الولايات المتحدة قادرة على يعني إعطاء الأوامر لدول هذه المنطقة أو اتخاذ سياسة في الحرب والسلم تعود عليها بالضرر ولا تستمع إليها، لم تعد كذلك. ومن هنا يعول على الاجتماع الذي سيجري بين الرئيس ترامب وقادة دول الخليج. هذه الدول الآن التي تحولت بفعل الحرب إلى ساحة مواجهة بين الإيراني والأمريكي، هذه الدول تدفع ثمنا باهظا لهذه المواجهة، لا ناقة لها ولا جمل، وهي تعلي من قيم الاستقرار. وأكثر من ذلك، هذه الدول تريد أن يكون هناك النظام الأمني الذي يسمح للجميع بالأمن، وتريد الأمن مع إيران وليس الأمن ضد إيران. يعني هذا مهم جدا في المقاربة الخليجية، وقد عبر عنها أكثر من مسؤول خليجي. فبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية عندما تقول بأننا لا نثق بالطرف الإيراني، هي محقة في ذلك، لأن الطرف الإيراني أيضا لا يثق بها. من هنا أنا في ظني أن باكستان في غاية الأهمية، الدول الخليجية، وأيضا دخول الصين. هذا اللقاء بين الرئيس الصين والرئيس الأمريكي ربما يمهد الطريق، لأنه الرئيس الصيني أيضا يمتلك أوراق في العلاقة مع إيران، ويمتلك أوراق في العلاقة مع الولايات المتحدة.
1: في حسابات الجانب الإيراني دكتور أحمديان، عندما يقول الحرس الثوري جاهز بردود حاسمة ومدمرة لأي خطأ في الحسابات من الجانب الأمريكي، هل هذا الموقف دفاعي بدرجة أولى لن يتغير مهما كانت الضغوط وآثار الضغوط الاقتصادية على إيران، لن تكون هجومية في أي مرحلة؟
3: في هذه المرحلة تبدو لي دفاعية إلى حد كبير، لكن هناك خطا يمكن أن تتجاوزه إيران في المرحلة المقبلة. هي أظهرت أنها قد تذهب باتجاه صدام استباقي إن استشعرت خطورة من جانب الولايات المتحدة، حدث ذلك في أكثر من مكان. هناك نقطة مهمة يجب أيضا أن نركز عليها، هي أنه مستوى الضغط الذي يأتي به الحصار على إيران. الآن إيران متكيفة إلى حد كبير، ولديها مقدرة على الاستمرار بهذا الوضع لأشهر إن لم يكن أعوام، لكن إذا وصلنا إلى ضغط يزيد على كلفة الصدام، تقديري أنه إيران ستختار الصدام، لأنه في تلك الحالة سيسأل المواطن
1: تعطيل الطيران لن يكون ضمن هذا
3: حتى الآن لم يعطل الطيران، ما زال الطيران جاري. يقال بأنه في بعد
1: الهدف المعلن حتى
3: سيكون ستتوقف كل الشركات الطيران، هو أغلب الشركات الطيران إيرانية، ولذلك من الصعب إيقافها، لكن هذا يرتبط أيضا بطريقة تعاطي الدول التي تذهب لها شركات الطيران الإيرانية بطائراتها وكيف تتعاطي.

0: مع هذا. لكن بكل الأحوال أنا أتكلم عن الضغط بشكل عام، مدى تأثيره؟ سيسأل المواطن الإيراني حكومته لماذا لا تردون؟ ما هذا ضغط، هذه حرب، أعلنها سكوت بيسنت، أعلنها ترامب أنها حرب اقتصادية. حتى الآن كما قلت الوضع ليس بتلك الطريقة، لكن هناك أمرين سيبعدان إيران من الدفاع إلى الهجوم. الأمر الأول واستحداث قدرات تستشعر إيران أنها ستستخدم إن لم تجهز عليها، وحدث هذا سابقا. وثانيا الضغط ومستواه.
1: مستوى الضغط سيد سكوت، أنت ذكرت نموذجا على بيع الأرز داخل طهران، ألا يوجه هذا ضد الشعب الإيراني الذي سعى الرئيس الأمريكي في بداية هذه الحرب أو قال إنه جاء لمساعدته؟
2: صحيح، ولكن الشعب الإيراني هو شعب ذكي للغاية ويعرف أن هذه الإجراءات يجب أن تتخذ من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في سعي منها لتقويض النظام الذي يكرهه الشعب. شاهدنا الشعب الإيراني المحب للحرية قام باختراق الأنظمة الإيرانية، ورأينا في تقارير الحرس الثوري أن 100,000 من المتظاهرين الإيرانيين قتلوا من قبل هذا النظام المكروه من شعبه. ولذلك نرى ما حصل في بلوشستان، وهناك عملية حصلت يوم أمس. الشعب يعرف أن الحرس الثوري يجب أن يحاصر ويهاجم، لأنه يعرف أن الحرس الثوري عمل ضد الشعب منذ 79 وسئم الشعب منه.
1: نعم، سأتيح لك دكتور أحمد يان الرد على هذه النقاط، لكن قبل ذلك الخطأ في الحسابات بالنسبة للأطراف. دكتور حسن البراري، عندما جرب الجانب الأمريكي موضوع مذكرة التفاهم قيل بأن هذا نهج نائب الرئيس، الضغوط القصوى هو نهج وزير الخارجية وعدد من صقور الإدارة. هل هناك خلل في فهم أو خلل في الحسابات الأمريكية للضغط على الإيرانيين؟ هل ستؤتي هذه الضغوط أكلها؟
3: هي رهانات كما تعرف. أولا العقوبات الاقتصادية، المنبوذ الاقتصادي أو دي دي، هو رهان أن هذا الخنق سيؤدي إلى حرمان النظام من المصادر المالية، وبالتالي لا يدفع الرواتب، ومن هنا ينقلب حتى الحرس الثوري ينقلب على نفسه. هكذا تفكر الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا هو المنطق من هذه العقوبات. لكن أيضا هذا لا يجيب على سؤال آخر، بأنه هذه نفس العقوبات كانت مفروضة في عام 2018، وبالتالي لماذا لم ينقلب الحرس الثوري على نفسه مثلا؟ لكن هذه العقوبات أيضا محرجة للنظام الإيراني، بالتالي كيف يمكن أن تخرج؟ يعني أنت محاصر بحريا، أنت محاصر اقتصاديا ماليا، هناك أيضا تجفيف لمنابع النظام المالية، ويبدو لي أن الطرف الأمريكي يريد أن يستهدف الاقتصاد المرتبط بالنظام حتى يضعف النظام داخليا، ويظهر أمام الشعب الإيراني بأنه غير قادر على تلبية الاحتياجات الأساسية أو حتى الدفاع عن إيران أو حتى الدفاع عن نفسه. هذا الرهان الإيراني، هل ينجح أو لا ينجح؟ هذا مرتبط بمسألة توازن الإيرادات، من يمتلك الإرادة الأكثر للصمود؟ إذا كان التأطير الإيراني بين هذه الحرب هي حرب وجودية، وبالتالي المستهدف هو الجغرافيا الإيرانية والشعب الإيراني، فيكون الحافز لديه كما قال دكتور أحمد يان، بأنه الكلفة البقاء في الوضع الراهن هي أعلى بكثير من كلفة التصعيد. هل هذا سيؤدي إلى أن تبدأ إيران التصعيد؟ أنا لا أعرف، لكن علينا أن ننتظر. هذا كما قلت لك هو رهان أمريكي، لكن أيضا الرهان الأمريكي هو لا يجيب على سؤال آخر، كيف يمكن أن تعالج الولايات المتحدة الأمريكية نتائج الحرب التي تسببت بها؟ وهنا نتحدث عن الموضوع، موضوع الطاقة. الأسعار ترتفع في الولايات المتحدة الأمريكية، الجالون الديزل وصل إلى 6 دولار، البنزين وصل إلى 4 وشوي دولار. هذه طبعا أرقام قد لا تبدو كبيرة، لكن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية للأمريكان هذا يؤثر على سلوكهم في التصويت، وقد يكيش ذلك لصالح الحزب الديمقراطي الذي بدأ يستثمر في ذلك، خاصة بعد أن حدث التصدع في الحزب الجمهوري وانشق 7 من كبار الجمهوريين بجانب الديمقراطيين والتصويت لتحديد أو تقييد صلاحيات الرئيس. فبالتالي أنا في تقديري الرهان الأمريكي ربما له منطق، لكنه لا يجيب على سؤال لماذا لا يعطي أكله الآن، وأيضا لا يجيب على سؤال الداخل لماذا

0: سمح لإيران أن تنقل كل الملف الاقتصادي والجيو اقتصادي إلى الداخل الإيراني، إلى الداخل الأمريكي، ليصبح أيضا قضية سياسية، قضية ملحة، قضية يعني يتجادل عليها الفرقاء في أمريكا.
1: إن كانت الأسئلة تطرح على الجانب الأمريكي من حيث الرهانات الخاطئة أو الحسابات الخاطئة، ألا يوجد هناك رهان إيراني خاطئ بخصوص تحمل هذه الصدمات الاقتصادية وانتظار أي معطى آخر يعتمد على الضغط المقابل بالنسبة للداخل الأمريكي أو على الاقتصاد العالمي؟
2: لاحظ عبد السلام، أنت لا تختار عندما تكون هدف وعرضة لهجوم من خارج البلاد. هناك حرب فرضت على البلاد، ثم حرب اقتصادية أعلنت على التلفاز. نريد خنق إيران. ما معنى إيران؟ الجغرافيا لا تخنق، التراب لا يخنق، الناس يخنقون. الولايات المتحدة تستهدف الشعب الإيراني، تستهدف سفر الإنسان الإيراني، تستهدف معيشة الإنسان الإيراني ليثور ضد نظامه، معاقبة للمجتمع الإيراني ليتماشى مع السياسة الأمريكية. وهذا حدث بالعراق، حدث في ليبيا، يعني ليس سلوكا جديدا. الناس هنا يصبحون أدوات تستخدم ضمن السياسة الأمريكية. ولذلك هذا الكلام عن أنه الولايات المتحدة تهتم بالشعب الإيراني ينافي كل السياسة التي وجهت ضد إيران. يعني في هذه الحرب الآن لدينا أرقام، 750 مدرسة استهدفت، عشرات الجامعات استهدفت، 59 مستشفى استهدف في إيران. يعني الإنسان
1: لكن ضيفنا يقول أن الشعب الإيراني ذكي وسيتعاطى مع هذا لمعرفة أن النظام الإيراني هو السبب في كل هذه الإشكاليات.
2: نعم، النظام الإيراني هو الذي قصف المدرسة التي أودت بحياة 160 طفلة. النظام الإيراني هو الذي بدأ هذه الحرب أو حرب الاثنى عشر يوم. يعني هذا الكلام غير دقيق، وتقديري أنه ساذج إلى حد بعيد.
1: أبقى السلام،
2: النقطة الأخرى التي أود أن أشير لها، وذكر رقم 100,000، لا أعلم من أين أتى به. حتى الرئيس الأمريكي يذكر الأرقام الإسرائيلية 40,000 30,000.
1: قتل التظاهر يقتصد،
2: يقول أن الإيرانيين، الحكومة الإيرانية قتلت الناس. أنا تقديري أن كل هذا التسويد للنظام الإيراني هو بغية تبييض شيء آخر. إسرائيل التي قامت بإبادة في المنطقة يراد أن يقول أن هناك شيء أسوأ منها.
1: نقطة معك قبل أن أذهب لضيفنا من أمريكا. لا تغير إيران أو النظام في إيران سياسة التفاوض في هذه المرحلة، لا تراجع؟
2: أنا تقديري أنه لا تملك طرف التراجع. إن تراجعت خطوة ستضغط عليها الولايات المتحدة أكثر. هي تراجعت في مذكرة التفاهم بعدها بأيام، يعني لم يتعدى الأمر أيام حتى ساعات بعدها. أولا هددت إيران، خرق واضح لمذكرة التفاهم، قصفت بيروت، خرق واضح لمذكرة التفاهم، ثم أعلن السنتكوم مد طريق عسكري، أيضا خرق واضح للمذكرة التفاهم. يعني الولايات المتحدة توقع ليتراجع الآخر، لا هي
1: هم تجاوزوا كما ذكر الدكتور البراري مسألة مذكرة التفاهم.
2: طيب في هذه الحالة عبد السلام، أنت عندما توقع مع طرف يأتيك ويقول لك أنا تجاوزت.
1: نعم. تعليقك
2: كيف تتفاوض معه مجددا؟
1: تعليقك سيد سكوت على هذه النقاط.
3: في الواقع إن رقم 100,000، هذا الرقم تم التوصل إليه من قبل المواطنين الإيرانيين الذين تمكنوا من خرق أو اختراق الحسابات عبر الإنترنت ونشروها على منصة إكس. كما قلت في السابق، النظام لا يأبه بشأن الشعب، وهناك تقريبا مليون أمريكي من أصول إيرانية، معظمهم في كاليفورنيا، لديهم أقارب في إيران، وبالتالي الشعب الإيراني يفهم ما يحصل في الولايات المتحدة، والولايات المتحدة تفهم إلى حد ما يحصل في إيران. النظام مكروه، والنظام قام بمهاجمة 9 من الجيران، وبالتالي لا يتعين علي هنا أن أشدد على هذه النقطة. النظام يشكل تهديدا لكل الدول في منطقة الخليج الفارسي. الجميع في ذاك المكان يعرف ما هو التهديد الإيراني. ولسوء الحظ، هذا النظام ليس باستطاعته أن يتفاوض بنية حسنة، ولذلك انهارت مذكرة التفاهم. الولايات المتحدة الأمريكية تود أن تصل من خلال المفاوضات إلى التنازلات الإيرانية، ولكن ولكن بكل تأكيد
1: النظام الإيراني. دكتور على هذه النقطة، دكتور حسن براري، تعليقك على موضوع فرص التفاوض الآن في ظل هذا النقاش.
0: الفرص موجودة، يعني لا يمكن القول بأنه ما يعني محالة التصعيد الواضحة تماما سواء في لغة الخطاب الأمريكي أو لغة الخطاب الإيراني، والتلويح بأن إيران لديها القدرة لمجابهة البحرية الأمريكية وربما إحراجها وإغراق بعض القطاع مما يأخذ المواجهة إلى مربع آخر، وأيضا تصريحات أن سأمحو إيران عن وجه الأرض أو أجعلها تتعفن إلى آخره، هذا كله تصريحات علنية. لكن ما يجي الآن الزخم هو باتجاه اللقاء بمعنى ليس اللقاء الشخصي لكن اللقاء للأطراف على فكرة التفاوض. الرئيس الأمريكي يقول بأنه منفتح للقاء الرئيس الإيراني، وهذا مؤشر. أيضا اللقاء الأمريكي مع الصيني هذا مؤشر، اللقاء مع دول الخليج هذا مؤشر، دخول باكستان على الخط أيضا مجددا هذا مؤشر، الحديث عن رغبة ترامب في التوصل إلى اتفاق هذا مؤشر، بمعنى أن كل ما نسمعه من تصريحات هي في سياق امتلاء، بمعنى ربما الرغبة أو احتمال الذهاب إلى المفاوضات لكن من موقع القوة، في كل طرف يريد أن يقول بأنه يستطيع أن يعمل كذا علشان عندما تأتي لحظة المفاوضات هو يعني يشعر بأنه يمتلك الكثير من الأوراق.
1: نترك النقاش عند هذه النقطة، شكرا جزيلا لكم جميعا. دكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، ونشكر الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، ونشكر ضيفنا من فيلادلفيا سكوت أولينيغر الخبير بشؤون الأمن القومي الأمريكي. مع تشديد العقوبات الغربية وفرض قيود جديدة، تواجه الحكومة الإيرانية تحديات متزايدة في الحفاظ على الممرات التجارية والمالية التي تعتمد عليها لتجاوز الحصار البحري. وتواصل العقوبات الاقتصادية الضغط على الأوضاع المعيشية للمواطنين وقدرتهم الشرائية في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
4: من شوارع طهران إلى الأسواق، لا تبدو تداعيات الحرب والعقوبات مجرد أرقام اقتصادية، بل هي ضغوط تتسلل إلى تفاصيل الحياة اليومية. ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية يدفعان كثيرا من الأسر الإيرانية إلى خفض استهلاكها وسط تحذيرات من ارتفاع معدلة الفقر.
5: أثرت أحداث العام الماضي على معيشة المواطنين ورفعت خط الفقر في طهران لأكثر من $260، فيما تشير التوقعات إلى ارتفاع نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر لأكثر من 45% العام المقبل، فنحن نشهد أعلى مستوى للتضخم وصل 89%.
4: العقوبات على شركات الطيران والاضطرابات التي تشهدها بعض المعابر وحركة التجارة وإلغاء ترخيص فرع بنك ملت الإيراني في اسطنبول تطرح تساؤلات حول مدى قدرة طهران على الحفاظ على قنواتها التجارية والمالية البديلة في ظل تشديد العقوبات الأمريكية.
6: يجب التأكيد على أن جميع حدود البلاد تعمل بطاقتها الاستيعابية القصوى، وعلى فرض إغلاق أحد الحدود وهو مستحيل فإن الدولة المقابلة ستتضرر أكثر من إيران.
4: ومع تزايد الضغوط على الشارع الإيراني يتسع النقاش داخل البلاد بشأن كيفية التعامل مع الأزمة وتخفيف أثر الحصار.
7: الحل من ناحية إيران هو تصعيد الأزمة بشكل منضبط بالتزامن مع توجيه رسائل موحدة من جانب السلطة تؤكد أننا نسعى إلى اتفاق عادل.
4: بين الحفاظ على تدفق السلع وتأمين النقد الأجنبي، تبدو الحكومة الإيرانية أمام اختبار جديد لإدارة التجارة تحت العقوبات والضغوط الخارجية، صعوبات تبدأ عند الحدود وتصل إلى حياة الناس. رانيا قاسمي، الجزيرة، طهران.
1: الآن إلى التطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية اليمنية إنها تصدت لهجوم شنته جماعة الحوثي في بني بوكاري بجبهة الأشروح في مديرية جبل الحبشي غربية محافظة تعز. نقف على هذه التطورات، ينضم إلينا في الاستوديو أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أهلا بك أحمد. هل يمكن وضع تصور للمعركة إلى أين سارت؟
8: واضح طبعا أن المعركة خلال الأربع الأيام الماضية تتركز حول المرتفعات الجبلية، حول ثلاث جبهات، جبهة غرب تعز وجبهة جنوب تعز وجبهة أيضا سلسلة جبال الكهبوب. الطرفين الحوثيين يحاولون السيطرة على هذه المناطق لتأمين موقعهم في ساحل الغربي وباب المندب، والحكومة اليمنية أيضا تحاول أن تجد لها

0: كرة قدم في هذه المناطق الجبلية لتصل إلى الساحل ولأيضا تؤمن نفسها من تطويق الحوثيين، لأنه هناك من يتحدث مثلا مثل اليوم كان هناك تصريح لافت لعبد الرحمن اللحجي وهو رئيس أركان قوات درع الوطن التي تتواجد في معظم الخارطة اليمنية وهي أيضا تتواجد في سلسلة جبال كهبوب، يقول بأن من قاتل الحوثيين في صعدة فإنه لن يسمح لهم بالدخول إلى عدن، يعني أن هناك مطروح، يعني قد لا يكون ولكن مطروح أن الحوثيين قد يكون يفكروا بالدخول إلى عدن وحتى السيطرة على لحج وتعز، ولكن طبعا من الواضح أننا أمام معركة السنزاف وأن كل طرف سيظل في موقعه الآن وأن كل طرف يعد العدة. طبعا بعد القوات الحكومية حاولت خلال الأيام الماضية أن يعني تقدم تمديدات تعزيزات وإمدادات للجبهات الجبلية، ولذلك يبدو أن هناك صمودا ما. لكن بالنسبة أيضا لشكل المعركة، شكل المعركة هو كر وفر، يعني هذه مناطق جبلية تضاريسها وعرة، يعني حينا يسيطر الحوثي وحينا تسيطر الحكومة اليمنية، ولكن الآن الموقف ما زال في نفس في ذات الموقف.
1: لكن فيما يتعلق بالساحل وباب المندب، هل هناك أي تغير في المشهد؟
0: لا تغيير في الخريطة العسكرية حتى الآن. منذ 10 سبتمبر، منذ أن قام الحوثيون بالسيطرة على هذه المناطق بعد أن سلمت قوات المقاومة الوطنية التي كان قوامها أكثر من 20 أو 30 ألف، يعني ما زالت حتى هذه اللحظة الخريطة كما هي عليه. الحوثيون قالوا أنهم سيطروا على مجموعة مديريات وهي 7 مديريات، طول هذه المديريات 7 بينها الساحل الغربي 5400 كيلومتر كما يقول الحوثيون. لا زال القتال عند هذه المناطق وخريطة السيطرة لم تتغير منذ 10 سبتمبر.
1: نتحدث أيضا عن من خلال التصريحات والمواقف العامة، العوامل الخارجية هل لها تأثير؟
0: بالتأكيد العوامل الخارجية سيكون لها تأثير. باب المندب تعرف يعني مضيق مهم مرتبط أيضا بالصراع الإقليمي، يعني يتصل بأزمة مضيق هرمز، ولذلك بالتأكيد أنه سيجتذب الكثير من العوامل سواء ما يتعلق بالمملكة العربية السعودية، الولايات المتحدة الأمريكية، الدول التي تستفيد من مضيق باب المندب كامر. ولكن ما هي حدود مواقف كل دولة؟ مثلا اليوم أعلن من خلال رويترز طبعا وتأكدنا من هذا الأمر طبعا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصل برئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وقام رئيس مجلس القيادة الرئاسي بطلب الطلب من دونالد ترامب أيضا بالتدخل في ما يقوم به الحوثيون، وتحدثت الوكالة بأن يعني كان هناك تردد من قبل الرئيس ترامب، ولكن ما وصلني أنا من معلومات بأن هذا الحوار كان إيجابي. عموما أن يتحدث الرئيس الأمريكي مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي في هذا الوقت هو مهم توقيتا وشكلا ومضمونا. طبعا هذا ربما هو الاتصال الأول لرئيس أمريكي خلال هذه الفترة مع رئيس يمني، سواء الرئيس السابق أو رئيس مجلس القيادة الرئاسي الحالي، هذا أولا. ثانيا هذا يرفع مستوى طبعا الحدث، ويبدو الملف اليمني جزء من الموضوع. الآن هناك من يقول هل ستتدخل أمريكا الآن أم لا، هل ما مستوى التدخل، خاصة وأن هناك أيضا أحاديث كانت تدور أن القوات الأمريكية كانت ربما ستوجه ضربة، ولكن الرئيس دونالد ترامب يعني أوقفها في اللحظات الأخيرة. أيضا هناك حديث الآن من قبل، يعني مثلا كنت أقرأ في التلغراف قبل قليل بأن رئيس الوزراء البريطاني أيضا يعني سيساعد القوات السعودية ربما ببعض الأمور لمدة أسابيع أيضا. يعني كل شيء مطروح على الطاولة، لكن متى سيتم، كيف سيتم، ما شكل المعركة التي ستتم سواء داخليا أو خارجيا، هذا متروك طبعا للأيام.
1: إشارة أخيرة للتداعيات الإنسانية لكل ما يجري.
0: طبعا التداعيات الإنسانية واضح أنها يعني نحن نتحدث عن منذ بدأت هذه الحرب يعني تقريبا 3 أسابيع، المنظمات الإنسانية تتحدث عن كارثة إنسانية كبيرة سواء ما يتعلق بالنازحين في الداخل أو اللاجئين في الخارج. نتحدث الآن عن عشرات الآلاف، ربما يربو الرقم عن 150 ألف. نتحدث عن مأساة للأطفال، عن مأساة طبعا لهؤلاء النازحين الذين تركوا منازلهم، وهؤلاء طبعا نحن نتحدث عن كثافة سكانية في هذه المناطق، ممكن لحج يعني الحديدة تعز ولحج ربما 50 أو 60% من عدد السكان في هذه المناطق، لذلك ستكون الكارثة الإنسانية كبيرة، وهذا لا يستطيع أن تتحمله الحكومة اليمنية وأيضا حتى المنظمات الدولية.
1: أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة، شكرا جزيلا لك.

0: في مسجدات التصعيد الإسرائيلي بقطاع غزة، أفادت مصادر طبية باستشهاد 5 فلسطينيين بنيران الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع، بينهم امرأة وطفل. نتوقف مشاهدينا مع هذه الفقرة الإنسانية التي تلقي الضوء على أوضاع الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة مع الزميلة روعة أوجه.
1: أهلا بكم في هذه الفقرة الإنسانية نخصصها لقطاع غزة، حيث لا تزال آلاف العائلات الفلسطينية تبحث عن إجابات بشأن مصير أبنائها الذين اعتقلتهم القوات الإسرائيلية أو فقد أثرهم خلال الحرب. وبين السجون ومراكز الاحتجاز ومعتقلين لا تتوفر معلومات واضحة عن أماكن وجودهم أو ظروف احتجازهم، تتواصل معاناة عائلات تنتظر أي خبر عن ذويها. وقد رفضت سلطات الاحتلال إعطاء أي معلومات عن هؤلاء الأسرى أو السماح لأي جهة بزيارتهم للكشف عن مصيرهم، وتطالب أسر المعتقلين بالكشف عن مصير ذويهم خاصة المختفين قسريا. سنتعرف أكثر على هذه المعاناة في التقرير التالي.
2: نضال خرج يوم 7 أكتوبر 2023، خرج على عند حاجز إيرز، راح يغطي، سمع بحدث معين وراح يغطي كأي صحفي يحصل أي حدث بروح يغطيه، أو كعادته هو يعني أي حدث بيحصل بروح يغطيه. فهو خرج غاب ساعة ساعتين ثلاثة، حاولوا يتصلوا فيه الشباب وأبوه كلهم يتصلوا، ما في أي اتصال كان، قالوا انقطع الاتصال شوية يعني لهم بيقولوا في خبر، حتى استشهاد وأنا قريته بنفسي، قالوا الصحفي نضال وحده مستشهد، أنا قريته. بعدين شوية قالوا متصاوب، بعد شوية يعني قلنا يلا لعله أسبوع أسبوعين ثلاثة يعني يبين، يعني مش معقول ناخذ هالفترات هذه لمدة 3 سنوات يمضوا، ما كنا متوقعين، ما حدا متوقع. إحنا في معاناة، في قاهرة عايشين، في ظلم عايشين، يعني ابننا ما نعرف وين أخباره، 3 سنوات يمضوا هينا، 3 أعوام مضوا. بدنا حدا يقول لنا، طب بلغنا الهيئات الإنسانية، بلغنا الصليب، ما خبرنا أي شيء.
3: كان يحملك يا المهم أنت صغيرة بياخذك يلعبك.
4: في الشفا هجموا علينا اليهود في الشفا وأخذوه من ضمن أعداد هائلة، وإحنا كان عندنا أمل إنه نعرف عنه حاجة. لسه الشهيد أهون كتير من الأسير اللي مش عارفين مصيره. فيش واحد أعطانا معلومة عنه ولا معلومة. أول يوم لما راح طلع معاهم شافوه في الشاحنة، شافوا اسمه في العيادة، نافذ غزاع عابد، وإله ابن عم دكتور نهاد عابد، وبس هي اللي معلومة. في حدا قال سمعنا صوته أول أسبوع، بعدين فيش معلومات عنه بالمرة. بدنا معلومة إنه عايش، إنه موجود، إنه انطمنوا إذا موجود، انطمنوا إنه إحنا بخير، إنه إحنا أهله وأولاده بخير، انطمنوا علينا. يعني كمان يمكن هو إذا هو موجود يمكن قال لك كلهم راحوا. إحنا بدناش كل واحد عنده ضمير حي، كل واحد عنده إنسانية، كل واحد عنده أولاد، كل واحد عنده أم، بس يجيب لنا معلومة هالقد ويطلع على هالأسرة هالغلابة هم إيش عملوا.
5: زوجي أخذوا ب 27/12، قلنا في كمال عدوان، من كمال عدوان، انقطعت أخباره كاملة، يعني ما كناش نعرف عنه أي أخبار. بعدين بلشت تيجي أخبار عنه من الأسرة اللي تم الإفراج عنهم، حكونا أن وضعه الصحي كان متدهور أولها، وأنه من كثر التعذيب والتنكيل فيه كان يغمى عليه في السجن، فعملوا المساجين عشانه إضراب عشان صحته. لما بنسمع الأخبار كيف بتعرضوا الأسرى في السجن للتعذيب وللتنكيل وللبهدلة والإذلال، الإشي بيأثر فينا سلباً، إن كان إلي أو على أولاده أو على أهله بشكل عام.
1: لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من ليفربول الدكتور تريستيانو مارينيلو، أستاذ القانون والعدالة الجنائية في جامعة ليفربول جون مورس. أهلا بك دكتور مارينيلو. بداية، هل يحق للاحتلال الإسرائيلي فعليا أن يخفي وجود هؤلاء المخفيين لديهم من عدمه؟
6: هو في بادئ الأمر شكرا جزيلا لاستضافة هذا اليوم. الجواب حسب القانون الدولي وحسب اتفاقية جنيف هو واضح، هو لا، لكن هذا ينطبق على الدول. لكن دعونا أولا أن نوضح، إن تواجد إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك غزة هو غير قانوني حسب القانون الدولي. ما الذي يعني هذا الأمر؟ إذا كان التواجد غير قانوني فإن إسرائيل ليس لديها أي سلطة على احتجاز أو اعتقال الفلسطينيين، وبالتالي كل عملية اعتقال واحتجاج واحتجاز عفوا هي تعتبر غير قانونية حسب القانون الدولي، سواء كان ذلك يتضمن التواصل مع الأسرة أو عدم التعامل مع الأسرة والتواصل معها. وحسب هذا الأمر فإن هذا الاعتقال الإداري الذي لا يعطي معلومات بشأن مصير أو مكان الفلسطينيين المحتجزين ويعتبر انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف، ويعتبر كذلك جريمة وكذلك تعتبر من الأعمال الإبادية حسب القانون الجنائي الدولي.
1: يعني ما تقوله أنه فعليا في القانون الدولي حاليا ما تمارسه إسرائيل في قطاع غزة سواء من اعتقال أو إخفاء قسري في الحالتين هو جريمة واحدة، أم هناك تمييز بين الإخفاء القسري والاعتقال في حالة غزة تحديدا؟
6: في بادئ الأمر بالنسبة للاعتقال هو اعتقال تعسفي حسب القانون، هذا يعني أن هناك اعتقال في سياق غزة وهو يرقى إلى جريمة حرب، وبالتالي فإن الفلسطيني عندما يحرم من المحاكمة هذا كذلك يعتبر جريمة حرب في الآن ذاته، فإن هذا يرقى إلى جريمة عندما يتعلق الأمر بالاختفاء القسري وهو جريمة ضد الإنسانية حسب المحكمة الجنائية الدولية وصلاحياتها، وهذا كذلك يعتبر سلوكا إباديا. كما نرى أمامنا فإن عملية الاعتقال هي تتضمن كل الجرائم التي هي مذكورة حسب إطار الجنائية الدولية، وهذا كذلك يعتبر انتهاكا للحقوق الأساسية ألا وهي الحق في الوقوف أمام المحكمة، الحق كذلك بزيارة الأسرة والتواصل معها وما هكذا ذواليك.
1: إسرائيل من جانبها تبرر هذه الاعتقالات، طبعا لا تؤكد موضوع الإخفاء القسري، لا تعطي أي معلومة عن المخفيين قسريا، ولكن الاعتقالات تبررهم بأنهم أسرى حرب برأيها. هل فعليا القانون الدولي يمنحها هذا الهامش؟
6: لا، الجواب وبكل وضوح لا، ليس هناك سماح لأي دولة بأن تمارس مثل هذه الأعمال. هذه الممارسات تعتبر انتهاكا كبيرا للقانون الدولي، وهذا يصبح انتهاكا صارخا، وذلك في إطار الاحتلال الذي يطول أمده، وبالتالي هذا الأمر يعتبر غير قانوني حسب القانون الدولي. أولا لابد لإسرائيل أن تطلق سراح كل الفلسطينيين، ولا بد وبشكل فوري أن تسمح للجنة الدولية للصليب الأحمر بأن تزور الفلسطينيين الذين هم قيد الاحتجاز. هذا الأمر تمت عرقلته ولفترة طويلة من الزمن، وهذا كذلك يعتبر انتهاكا آخر لاتفاقية جنيف. إسرائيل لا حق لها أن تمنع منظمة دولية مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة المعتقلين والأسرة.
1: إلى من يمكن أن يلجأ الفلسطينيون اليوم لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية في ملف المعتقلين والمخفيين قسرا تحديدا؟
6: السؤال هو سؤال وجيه وجيد. أولا بإمكانهم التواصل مع الدول ومع المجتمع الدولي. لا يصدق حقيقة أن الدول لا تمارس أي ضغوط على إسرائيل فيما يخص هذا الملف، وهذا الضغط لابد أن يمارس من أجل السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر لتقوم بمهمتها. عندما نبدأ سويسرا وهي المكان الذي هو مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر واتفاقية جنيف. ثانيا، كما يقول مركز حقوق الإنسان بغزة والذي تواصل مع مجلس حقوق الإنسان، وكذلك لابد من التواصل مع الهيئات الأممية. وثالثا، لدينا آلية أخرى وهي الجنائية الدولية. نتحدث هنا عن الضحايا والشهود والمنظمات.

0: روسيا، حيث أعلنت لجنة الانتخابات المركزية حصول حزب روسيا الموحدة الحاكم على نحو 58% من أصوات الناخبين الروس بعد فرز معظم الأصوات نتيجة أولية، تبقي الحزب الحاكم في صدارة الانتخابات البرلمانية وتضعه على طريق الاحتفاظ بأغلبيته في مجلس الدوما.
1: من جديد يحتفظ حزب روسيا الموحد الحاكم بأغلبية مجلس الدوما في انتخابات برلمانية هي الأولى منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، نتيجة لم تخرج عن دائرة التوقعات في ظل هيمنة الحزب الحاكم على المشهد السياسي وغياب منافسة قوية له من قبل قوى المعارضة المناهضة للكريملين.
2: من الصعب وصف هذه الانتخابات بأنها عادلة ونزيهة، يكفي استبعاد جميع المرشحين المعارضين للحرب. أضف إلى ذلك تعرض سياسيين معارضين ومراقبين أشرفوا على فرز الأصوات لضغوط هائلة، لذا فإن السلطات شوهت النتائج تشويها كبيرا.
1: ينظر إلى هذه الانتخابات على أنها أول اختبار انتخابي واسع للسلطة منذ دخول الحرب في أوكرانيا عامها الخامس، فأغلبية جديدة تعني استمرار سيطرة الحزب الحاكم على مجلس الدوما، ما يمنح الكريملين قاعدة برلمانية واسعة لمواصلة سياساته الداخلية والخارجية، وهو ما عبر عنه بوتين باعتبار الانتخابات مناسبة لإظهار دعم الروس للجيش والعملية العسكرية في أوكرانيا.
3: بالطبع هذه الانتخابات كانت بمثابة الامتحان بالنسبة للكريملين، كونها جاءت في ظل الأزمة الأوكرانية، وبذلك أثبت الكريملين قدرته على السيطرة على الوضع في البلاد وعلى الصمود ومواصلة العمل حتى في ظل أزمة من هذا النوع.
1: وخارج الحدود الروسية تحمل الانتخابات بعدا آخر، بعدما جرى التصويت أيضا في المناطق الأوكرانية الأربع التي ضمتها موسكو إليها، مناطق لا تعترف كييف والمجتمع الدولي بسيادة روسيا عليها، وهو ما يضفي بعدا سياسيا وقانونيا جديدا إلى الخلاف القائم بين موسكو من جهة وكييف والغرب من جهة ثانية، وهو من الأسباب التي دفعت الاتحاد الأوروبي إلى الدعوة لعدم الاعتراف بها حتى قبل انطلاقها.
4: احتفظ مجلس الدوما بشكله وتشكيلته وتمثيل الأحزاب فيه دون تغيير مؤثر على توزيع موازين القوى، ما يمنح الكريملين ضوءا أخضر في مواصلة سياساته وسط تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية باتت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى في ظل استمرار الحرب والتصعيد غير المسبوق مع الغرب. رانيا دريدي، الجزيرة، موسكو.
0: بات الذكاء الاصطناعي محركا رئيسيا في كل جوانب الحياة وعصبا رئيسيا للاقتصاد العالمي، وتعتمد عليه القطاعات والحكومات كركن من أركان عملية التحديث والتطوير والسرعة أيضا. وتوقعت شركة غارتنر المختصة في تحليل الأعمال والتكنولوجيا أن يتجاوز الإنفاق العالمي هذا العام على تقنيات الذكاء الاصطناعي 2.5 تريليون دولار أمريكي.
5: سباق محموم نحو التطوير ما قد يكون أهم أداة في متناول البشرية أو أخطر سلاح عليها، وشركات عملاقة بميزانيات فلكية وأنفاق سنوي يتخطى ميزانيات دول لتطوير ذكاء غير بشري عماده آلة وأسلاك. وبين أهداف مشروعة تتيح رفع كفاءة الأعمال وتوفير الوقت والتكاليف بشكل يتجاوز القدرات البشرية، وتطوير حلول في قطاعات حيوية لم يكن بالإمكان الوصول إليها بالطرق التقليدية مثل خدمات طبية معينة والتحليل الاستخباري أو الدفاعي والتعليم وغيرها كثير، إلى التحذير من مخاطر التحول إلى شركات وأفراد محددين يتحكمون بالمصائر وسلاحهم آلات فائقة الذكاء. لمن السيادة اليوم؟ هل ما زالت للحكومات والدول أم انتزعتها شركات عملاقة سخرت أدوات بات مستحيلا التخلي عنها؟ لغة الأرقام قد تكون الأقدر على تبسيط الإجابة. ففي عام 2026 رصدت 4 شركات تكنولوجيا عملاقة 650 مليار دولار للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مبلغ يتجاوز موازنات دفاع دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، وزاد عن العام الماضي عندما صرفت 155 مليار دولار وتخطت ما

0: أنفقته الولايات المتحدة ذلك العام على التعليم والتدريب والخدمات الاجتماعية مجتمعة. ولأن من يملك الثروة يملك النفوذ، ولأنها تملك الأصول الرقمية الاستراتيجية مثل مراكز البيانات الضخمة والرقائق، بدأت شركات الذكاء الاصطناعي بالتحول إلى قوى جيوسياسية وسياسية نافذة، وباتت قادرة على التأثير في الاقتصادات والمجتمعات وأحياناً في صناعة القرار السياسي لتنافس الدول والحكومات في أدوار لطالما كانت حكراً على هذه الأخيرة. يرافق ذلك مخاطر شبه غياب للأطر القانونية والأخلاقية والحوكمة، بما يهدد البشرية بمخاطر وجودية واجتماعية. وانطلاقا من مقولة من فمك أدينك، يخرج اثنان من كبار علماء شركة أوبن أي آي وأنثروبيك لإدانة الشركات في سباقها المحموم لتطوير الذكاء الاصطناعي واتهامها بعدم التصرف بمسؤولية. الاتحاد الأوروبي بات الجهة التنظيمية الأبرز عالميا مع وضعه تشريعا شاملا لتنظيم الذكاء الاصطناعي، وتعتبر الصين الوحيدة التي نجحت في تفكيك شركات تقنية خلال حملة تطهير استمرت 3 سنوات، بينما ترفض الولايات المتحدة رفضاً قاطعاً إبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي، ويرى البعض أن هذه الحوكمة تقيد حرية البحث والتطوير. أما الأمم المتحدة فدعت لتنسيق عالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي وأنشأت هيئة استشارية خاصة بذلك، فكل ما يحصل الآن يصب وفق ما تقول في صالح شركات التكنولوجيا العملاقة وأصحابها والجهات الداعمة لها.
1: التغطية مستمرة على رأس الساعة.
2: الآن نسمع
3: خبر يعبر الحدود، قرار يغير المسار، شارع يتحرك،
4: نقول اللي دقناه والله لا يدوق لحدا،
3: وصوت يصنع صداه.
5: طولت 5 سنين لحتى وصلت سبتة، 5 أعوام أنا تارك عيالي في مخيم في العراق.
6: سيطر المستوطنون على هذه الأراضي.
3: نرصد البداية،
7: مع أن النار لم تتوقف يوما.
3: نتابع التحول،
8: ما حدث لن يؤثر في إمدادات النفط.
3: نقرأ الأثر لحظة بلحظة ومن مكان إلى آخر.
9: حديثة سقطت.
3: الجزيرة،
10: صاروخ باليستي.
3: نرى العالم من كل زوايا.
11: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
3: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
12: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
13: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
3: نفكك تفاصيله.
12: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
3: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
14: هل نحن أمام مساعي جدية فعلاً للوصول إلى اتفاق؟
15: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
16: كلا هذا لم يحصل.
3: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
17: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن.
3: لإيضاح المعنى،
18: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
3: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة.

اسطنبول.

0: أهلا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وللتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في غزة. في آخر المستجدات، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا وإن وضعها ليس جيدا على الإطلاق. من جهته قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل في أنحاء العالم بدءا من 23 سبتمبر أيلول الجاري. من جانبه قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن تدفق النفط والغاز عبر مضيق هرمز يتواصل بكميات كبيرة رغم استمرار الهجمات الإيرانية على السفن. في طهران نقلت وكالة إسنا عن وزير الداخلية الباكستاني أنه بحث مع نظيره الإيراني جهود رئيس الوزراء وقائد الجيش الباكستانيين بشأن عملية السلام. في نيويورك قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن دولة قطر تسعى إلى تسهيل اتفاق بين واشنطن وطهران حتى لو قصير الأمد لفتح الباب للمفاوضات. في التطورات باليمن نقلت رويترز عن مصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث أمس هاتفيا مع رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي الذي طلب دعما أمريكيا للحكومة في مواجهة الحوثيين، بحسب المصادر التي ذكرت أيضا أن ترامب لم يتعهد بتقديم دعم عسكري. إلى ذلك نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب درس إمكانية إصدار أمر بشأن ضربة ضد الحوثيين قبل أن يقرر التريث. في المقابل قال زعيم جماعة أنصار الله الحوثيين عبد الملك الحوثي إنه طالما بقي هدف الولايات المتحدة السيطرة على الشعب اليمني وأن يكون اليمن قاعدة عسكرية لها فستبقى المشكلة معها ومع أدواتها. ميدانيا قالت القوات الحكومية اليمنية إنها تصدت لهجوم شنته جماعة الحوثي في بني بوكاري بجبهة الأشروق في مديرية جبل حبشي غربية محافظة تعز. في قطاع غزة أعلنت مصادر طبية استشهاد 5 فلسطينيين بنيران الاحتلال في مناطق متفرقة. نبدأ بملف التوتر الأمريكي الإيراني. تنضم إلينا من مقر الأمم المتحدة مراسلة الجزيرة وجد وقفي. أهلا بك وجد. إذن الحديث بالنسبة للرئيس الأمريكي ربما يتكرر، لكنه أيضا يعد بشيء جديد بحسب ما فهم من بعض ما نشره. وضعينا في سياق كل ذلك وما المرتقب.
1: نعم صحيح، حديث الرئيس ترامب تكرر بشأن عدم امتلاك سلاح إيران سلاحا نوويا وبشأن وضعها الذي هو يسوء بالنسبة كما قال الرئيس دونالد ترامب. ما وعد به البيت الأبيض حقيقة وقال ترقبوا هو متعلق بالصراع بين ليس الرئيس ترامب والولايات المتحدة وإيران، ولكن بين الرئيس ترامب وبعض وسائل الإعلام الأمريكية التي يصفها بالمنحازة. واتضح بعد ذلك من البيت الأبيض بأن الشيء الذي نترقبه هو إصدار تلفزيون جديد، بث جديد للبيت الأبيض على مدار الساعة تحت اسم تلفزيون ترامب. يبدو أن هذا هو الشيء الذي طلب البيت الأبيض أن نترقبه وليس متعلق بأحداث عالمية أو متعلقة بإيران. فيما يتعلق بإيران حقيقة دائما يحاول الرئيس ترامب أن يرسم صورة جيدة عن وضع الاقتصاد في الولايات المتحدة، وذلك ردا على تململ الأمريكيين من ارتفاع الأسعار في الغذاء وكذلك في المحروقات تحديدا وقود السيارات. لذلك اليوم حرص على أن يقول بأن الولايات المتحدة جلبت استثمارات ب 21 تريليون دولار، ولكن أيضا هناك مساع واضحة وحثيثة من قبل دولة قطر والوسطين معها أيضا العماني والباكستاني من أجل دفع الطرفين الأمريكي والإيراني للتوصل إلى اتفاق. وقال الاتفاق في حال تم التوصل إليه لن يكون نهائيا، هو سيكون من أجل فتح المضيق مضيق هرمز، وسيكون تمهيدا لبدء المحادثات المتعلقة بالوضع النهائي. لكنه أكد بأن حل الصراع والتوتر الأمريكي الإيراني لن يكون إلا عبر التفاوض، وبأن التفاوض وطاولة النقاش في حال تم التوصل إلى اتفاق الآن ولم يتم التوصل إليه، سيتم التوصل إليه ربما بعد 10 أشهر، لكن الفارق سيكون مزيد من القتل والدمار. لذلك تفضل دولة قطر بأن يتم التوصل إلى اتفاق الآن بحيث يتوقف الطرفان عن إطلاق النار، ومن ثم يتم فتح مضيق هرمز ويتوقف أيضا الطرفان عن إصدار

0: تهديدات بأعمال عسكرية. إذا هناك مساعي حثيثة عبد السلام تسعى قطر عبرها مع عمان وكذلك باكستان من أجل تجنيب المنطقة مزيد من التصعيد العسكري، خاصة بعد حديث الرئيس ترامب عن الخيارات الثلاثة المطروحة أمامه أمس، عندما قال بأن الخيارات ما بين محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى اتفاق. لذلك هو منفتح على التوصل على الاتفاق، وكذلك منفتح كما قال على لقاء الرئيس الإيراني بشكيان هنا في الأمم المتحدة على هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك، وبالتالي سنرى إلى أين ستصل هذه الجهود هنا في نيويورك.
1: والتكهنات كثيرة حول هوامش الحلول أو التصعيد في المرحلة المقبلة، لكن المؤكد من خلال التصريحات الرسمية لوزير المالية الأمريكي واضحة في تأثير ما تقوم به واشنطن ضد طهران. دعينا في سياق هذا الرهان الأمريكي.
0: طبعا هي العقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة الأمريكية على إيران، والتي ترى إدارة الرئيس ترامب بأنها تؤتي ثمارها، وبأن أحدث أمر هو أنه لن تتمكن شركات الطيران الإيرانية من العمل بحسب ما قال. وواضح بأن عزل إيران عن النظام المالي العالمي إلى جانب الحصار البحري المفروض على موانئها هو إحدى الوسائل بالنسبة لي إدارة الرئيس ترامب للضغط على إيران لدفعها بقبول شروط واشنطن من أجل التفاوض معها. وحقيقة هذه الهوامش التي تحدثت عنها عبد السلام ستكون أيضا غدا ضمن اجتماع مهم للغاية يجمع قادة الولايات المتحدة، دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك الأردن والعراق. هذا الاجتماع الذي دعا إليه الرئيس ترامب سوف يحصل هنا في الأمم المتحدة مساء غد، و سوف يحاول الرئيس ترامب خلاله أن يبحث مع القادة سبل المضي قدما فيما يتعلق بالصراع مع إيران.
1: شكرا جزيلا لك وجد وقفي، مراسلة الجزيرة كانت معنا من مقر الأمم المتحدة. سنعود إليك في حال ورود أي معلومات أو تصريحات أو لقاءات جديدة. في إيران قال الحرس الثوري الإيراني إنه على أهبة الاستعداد لتوجيه ردود حاسمة ومدمرة لمن وصفه بالعدو في حال ارتكابه أي خطأ في الحسابات. وبشأن المسار الدبلوماسي، نقلت وكالة إسنا الإيرانية عن وزير الداخلية الباكستاني قوله إنه بحث مع نظيره الإيراني جهود رئيس وزراء وقائد جيش باكستان بشأن عملية السلام.
2: تلويح إيراني بأن الرد على أي هجمات تشنها الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران ستكون مختلفة وستكون حاسمة، هذا كما يؤكده الحرس الثوري الإيراني الذي يقول إن يده على الزناد. نائب الحرس الثوري الإيراني يؤكد أيضا أن قوات بلاده تعمل على تطوير قدراتها العسكرية في مجالات مختلفة من بينها المسيرات والحرب الإلكترونية والدفاعات الجوية. دبلوماسيا، هناك هذه الإشارات من طرف وزير الخارجية الإيراني وكذلك من الرئيس مسعود بازشكيان بشأن الانفتاح على المبادرة والحلول الدبلوماسية. بازشكيان يقول إن ذلك يتطلب وحدة الصف ووحدة الجبهة الداخلية، ويؤكد أن بلاده لا تثق في الولايات المتحدة الأمريكية، ويشير أيضا إلى ضرورة تبني الحذر والحيطة إزاء الولايات المتحدة الأمريكية.
1: أكثر من نصف الطائرات الإيرانية الخاضعة لعقوبات الخزانة الأمريكية متوقف عن الطيران، وبعض الشركات بدأت بتعليق رحلاتها حتى إشعار آخر. فماذا تبقى من الوجهات الدولية، ومن هي الشركات المستمرة في تسيير الرحلات من إيران إلى الخارج؟ التفاصيل في تقرير حليمة طبيعة.
3: ابتداء من 23 من سبتمبر أيلول لن تكون الأجواء العالمية متاحة أمام الطائرات الإيرانية، والسبب أنه في 8 سبتمبر أدرجت الخزانة الأمريكية 27 شركة طيران إيرانية نشطة على قائمة العقوبات، وسمحت بإتمام أو إنهاء بعض المعاملات المتعلقة بالطيران المدني التي كانت مسموحة سابقا حتى 23.

0: 20 من الجاري. قبل الحرب كان إجمالي أسطول الطيران الإيراني يقدر بين 250 طائرة مدنية وتجارية و300 طائرة، بينها نحو 150 فقط ناشطة، وفق تصريحات سابقة لأمين جمعية شركات الطيران الإيرانية. وبين 28 من فبراير شباط والثامن من أبريل نيسان تضرر نحو 100 طائرة بعضها بشكل كامل جراء الحرب الأمريكية، وفق تصريح سابق لوزيرة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية فرزان صادق. وحسب المسؤولة الإيرانية فإن 8 طائرات فقط من بين تلك التي دمرت بالكامل كانت صالحة للتشغيل قبل الهجمات. تعتبر شركة مهان من أهم شركات الطيران الإيرانية، وهي تملك 42 طائرة 18 منها ناشطة. ورغم خضوعها لعقوبات سابقة إلا أن الجولة الأخيرة من العقوبات الأمريكية استهدفت العديد من الكيانات التي تتعاون معها، ما دفعها إلى تعليق رحلاتها في 17 من سبتمبر إلى سلطنة عمان، بينما علقت في 21 من الشهر نفسه رحلاتها إلى تركيا حتى إشعار آخر، بينما تستمر برحلاتها إلى الصين وروسيا وتايلاند والهند والعراق وباكستان والإمارات. إيران للطيران هي أيضاً من أبرز الشركات الإيرانية، تملك 34 طائرة 11 منها ناشطة، تسير الرحلات إلى دولتين هما العراق وتركيا. شركة إيرانية أخرى بينها آتا وإيران أسيمان وبارس تعمل على تسيير عدد من الرحلات الدولية نحو عدد من البلدان أبرزها العراق، في وقت لا تزال شركة سبهران إيرلاينز تسير رحلات إلى أرمينيا، جورجيا، الكويت، تركيا والإمارات والعراق. صحيح أن الحرب دمرت أو ألحقت أضراراً بعشرات الطائرات المدنية الإيرانية، معظمها أصلاً خارج الخدمة، لكن العقوبات الأمريكية الجديدة أتت لتزيد صعوبة صيانة وتشغيل الأسطول المتبقي، ولتشكل تهديداً لأي جهة تمارس أعمالاً تجارية مع ما تبقى من شركات الطيران الإيرانية، لتعرضها لخطر العزل عن النظام المالي العالمي وفقاً لوزير الخزانة الأمريكية.
1: ينضم إلينا الآن من مونتانا مايكل مروي، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، ومن أوتاوا الدكتور حامد موسوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة كارلتون. أهلا بكما. أبدأ مع سيد مايكل مروي، ومن خلال ربما عموم التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي، ما الذي تفهمه؟ هل يتجه نحو التفاوض؟
2: سعيد بإطلالتي عبر شاشتكم، وتحياتي لكم وللضيف الكريم وللجمهور. من الصعب جدا أن نجزم، فالرئيس ترامب في الواقع أدلى بعدد كبير من التصريحات على مر الأشهر القليلة الماضية. هذه التصريحات تحدث فيها عن التصعيد وعن اتخاذ قرار مهم ستكون له تداعيات كبيرة، وأي من ذلك لم يتحقق. هذا الأسبوع تحدث الرئيس ترامب عن احتمال العودة إلى التصعيد العسكري واحتمال مواصلة سياسة أو استراتيجية الخنق الاقتصادي التي باشر بها بكل بساطة، أو يمكنه أن يتفاوض على تسوية تنهي النزاع. بمعنى آخر، هو تحدث عن الاحتمالات الثلاثة التي قد تحصل، وبالتالي فنحن لا نعرف. أنا لا أعتقد أن الرئيس ترامب يحبذ التصعيد العسكري أقله قبل انتخابات التجديد النصفي، لا سيما وأن الجانب الإيراني سوف يرد عسكريا، وهذا طبعا سوف يفاوض تقيم المشاكل الاقتصادية القائمة حاليا، لا سيما مشاكل أسواق الطاقة. سيكون علينا أن ننتظر ونرى. لا شك أن هذا الأسبوع هو أسبوع مهم في الجمعية العامة للأمم المتحدة. هناك محادثات سيجريها الرئيس مع دول مجلس التعاون الخليجي، وأنا على قناعة أن هذه المحادثات ستركز على كيفية إنهاء الحرب، وفي حال كانت ستنتهي ما هي الخطة لتحقيق ذلك، وما هي الولايات المتحدة جاهزة لفعله للدفاع عن شركائها في المنطقة.
1: ما رأيك دكتور حامد موسوي؟ هل الجانب الإيراني من خلال التحركات الأخيرة للباكستانيين والتصريحات القادمة من نيويورك من قبل قطر، هل هناك توجه إيراني نحو التفاوض؟
3: I
2: في هذه المرحلة أعتقد أن إيران سوف تقبل فقط باتفاقية تستوفي شروطها. الحرس الثوري والمرشد الأعلى يشعران أن لديهما اليد العليا، لأن الولايات المتحدة عجزت عن إعادة فتح مضيق هرمز. أضف إلى ذلك جماعة الحوثيين في اليمن التي حققت تقدما، بالإضافة إلى ذلك ووفق حسابات الإيرانيين فهم لا يريدون أن يقدموا هدية للحزب الجمهوري يستثمرها قبل الانتخابات. هذا جزء من حسابات إيران. بمعنى آخر، إذا استمرت الأمور على ما هي اليوم مع ارتفاع أسعار الطاقة، فهناك احتمال كبير بأن يتمكن الديمقراطيون من الفوز بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ والسيطرة على الكونغرس. وبالتالي أعتقد أن إيران في هذه المرحلة سوف توافق فقط على اتفاقية تستوفي شروطها وتعطي الأفضلية لها. طبعا يتعين علينا أن نفهم أن هناك عدة أطراف داخل إيران. حكومة الرئيس بيزشكيان طبعا تؤيد المفاوضات وتؤيد التوصل إلى اتفاقية، أما الحرس الثوري فهو يتخذ موقفا أكثر تشددا.
1: وعند هذه المواقف الإيرانية كما يذكر ضيفنا سيد مايكل مروي، هل تعتقد أن غموض الموقف الأمريكي بخصوص إلى أين سيتجه يعتمد بالأساس على ما يفهمه من رسائل قادمة من طهران؟
2: من الجانب الإيراني فإن فهم الرسائل الأمريكية صعب جدا. الرئيس دونالد ترامب يعطي رسائل متناقضة، وهو على مر الأشهر القليلة الماضية هدد إيران
1: بأكثر
2: من مناسبة.
1: هذا واضح بالنسبة لك. أنا كان سؤالي موجه للسيد مايكل مونروي. إذا أردنا أن نفهم خيارات الرئيس الأمريكي، أنت ذكرت بأنه تحدث عن 3 سيناريوهات كلها محتملة بالنسبة له. هذا الغموض في الموقف الأمريكي، هل سببه غموض الرسائل الإيرانية أم وضوحها وتصل إلى الرئيس الأمريكي وبناء عليه ترك الخيارات مفتوحة؟
2: أعتقد أن الرئيس ترامب يستخدم التهديد بالتصعيد كتكتيك للتفاوض. لا أعتقد أنه من المرجح أن هذا التصعيد سوف يحصل قبل الانتخابات، رغم أن ذلك يبقى ممكنا. طبعا يمكن أن نحاول أن نعد المرات التي هدد فيها الرئيس ترامب بالتصعيد وذلك لم يحصل، ولكننا ما زلنا في حرب بدأها الرئيس ترامب، وبالتالي هناك احتمال بأن يقرر العودة إلى التصعيد. أعتقد أنه ما زال يحبذ التوصل إلى تسوية تفاوضية، لكن ما يطالب به النظام الإيراني في المرحلة الحالية ليس مقبولا للجانب الأمريكي. الإيرانيون يطالبون بتعويضات بقيمة 300 مليار دولار، وفي حال وافقت الولايات المتحدة على ذلك فإنها ستكون تعترف بالهزيمة في هذه الحرب، وذلك لأن الطرف الذي يخسر الحرب هو الذي يدفع الأموال للطرف الآخر، كما أن الكونغرس لن يوافق على ذلك، وبالتالي فإن هذا الأمر لن يتحقق. بالإضافة إلى ذلك، إذا أفرج الرئيس ترامب عن الأصول الإيرانية ورفع العقوبات قبل الخوض في المفاوضات النووية، فماذا سيكون الحافز بالنسبة لإيران للدخول في اتفاقية أو مفاوضات نووية؟ إذن في حال كان موقف الإيرانيين سيبقى على حاله، لا أعرف بالتحديد كيف ستنتهي الأمور تسوية تفاوضية في الوقت الحالي. فأنا مجددا لا أعتقد أن هذا الأمر سيكون مقبولا للبيت الأبيض، ولا يجب أن يكون مقبولا. هذا الوضع الذي وصلنا إليه، هذه المرحلة التي وصلنا إليها، وأعتقد أن الجانب الاقتصادي من النزاع بالنسبة للجانبين سوف يستمر وسوف يصبح أكثر قوة، وسيتحول الموضوع إلى لعبة عض أصابع من الجانب القادر على تحمل الألم الاقتصادي. وسنرى بعد الانتخابات ما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لإضافة جانب عسكري يركز هذه المرة على البنية التحتية الاقتصادية في إيران.
1: دكتور حامد، بالنسبة لك أنت ذكرت أن الرسائل الإيرانية أيضا مختلفة باختلاف الأشخاص، وسيد مسعود بزكيان له تصريحات عديدة تتعلق بالتفاوض وأهمية التفاوض وإنهاء حالة اللا حرب واللا سلم. هل تعتقد بأن إيران في وارد تغيير بعض المطالب كما يقول ضيفنا مونروي بأنها عالية السقف وتصعب على الجانب الأمريكي العودة للتفاوض؟
2: نعم، في الواقع أعتقد أن الإيرانيين يدركون أن بعض مطالبهم ليست واقعية. أنا أتفق مع الضيف مايكل مولروي الذي تحدث على سبيل المثال عن رقم 300 مليار دولار، ولا أعتقد أن الأمريكيين سيوافقون على ذلك، لكن الإيرانيين يدركون ذلك الأمر برأيي، وهم يستخدمون هذه الشروط كتكتيك تفاوضي. ولكن بالرغم من ذلك فإن الجانب الإيراني يبقى لديه عدد من الخطوط الحمراء. على سبيل المثال، بالنسبة للجانب الإيراني من الضروري إنهاء الحصار الذي يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني، كما يطالب الجانب الإيراني برفع العقوبات على مبيعات النفط وتحويل عائدات هذه المبيعات. في هذه المرحلة فهذان المطلبان هما الأهم. وفيما يتعلق بالبرنامج النووي فإن إيران تريد التفاوض بشأن هذا البرنامج بشكل منفصل عن قضية مضيق هرمز والحصار. من وجهة النظر الإيرانية، الإيرانيون يريدون أولاً اتفاقية صغيرة أو محدودة إذا جاز القول، وترك مساحة أكبر من الوقت للتوصل إلى اتفاقية شاملة. وهنا أود أن أتحدث عن الاتفاق النووي الأصلي الذي تم التفاوض عليه مع الرئيس أوباما، وهو استغرق 2 عامين، لكن إدارة الرئيس ترامب كانت في عجلة من أمرها وأرادت أن تتوصل إلى صفقة شاملة مرة واحدة. وبالتالي بالنظر إلى هذين الخطين الزمنيين، أولا الإيرانيون المعروفون بنفسهم الطويل والرئيس ترامب المعروف بقلة صبره، سيصعب طبعا التوصل إلى اتفاق.
1: وسيد مايكل مولروي، طالما أنك تحدثت عن سيناريوهات 3 محتملة أيضا أمام الرئيس الأمريكي، التصعيد العسكري أوضحها، تم تجريبه أكثر من مرة على مدى أكثر من 200 يوم. ما الحسابات الأمريكية بخصوص التصعيد العسكري؟
2: هذه نقطة ممتازة. كما شاهدنا عملية الغضب الملحمي شنتها الولايات المتحدة وتضمنت عشرات آلاف الضربات، لكنها لم تكن كافية لإقناع الإيرانيين بالقدوم إلى طاولة المفاوضات بشروط توافق عليها الولايات المتحدة. وبالتالي لست متأكدا من توقعات الإدارة الأمريكية بالنسبة للتصعيد العسكري الجديد. في حال حصل هذا التصعيد، أعتقد أن القوات المسلحة الأمريكية ستركز هذه المرة على شل الاقتصاد الإيراني، بالإضافة طبعا إلى المسارات البرية التي تستخدمها إيران لإبرام المعاملات التجارية وبيع مصادر الطاقة، بالإضافة إلى منشآت الطاقة. وهذا أمر طبعا سيكون غير مقبول ربما من منظور القانون الدولي. إذن نحن لا نتوقع بالضرورة أن العودة إلى التصعيد العسكري سوف تغير حسابات النظام إذا لم يتحقق هذا الأمر حتى هذه اللحظة. وبالتالي فإن المسار الأفضل بالنسبة للإدارة في هذه المرحلة يتمثل في مواصلة عمليات المنبوذ الاقتصادي ومواصلة الحصار البحري حتى يتغير أمر ما في منظور النظام الإيراني، وهذا أمر ليس من المؤكد. ولا أعتقد أن الولايات المتحدة تريد استئناف التصعيد العسكري، لأن إيران قادرة على الرد، ويمكنها أن ترد من خلال استهداف البنية التحتية الطاقوية في الدول المجاورة، ما من شأنه أن يفاقم أزمة الطاقة العالمية. وبالإضافة إلى ذلك، شاهدنا كيف تحركت جماعة الحوثيين نحو مضيق باب المندب، وكيف تم توجيه ضربات أيضا لخط أنابيب شرق غرب في المملكة العربية السعودية، ما أدى إلى مزيد من التعطيل في أسواق الطاقة. إذن إيران تمتلك القدرة على الرد، ولا أعتقد أن الولايات المتحدة تريد التعامل مع هذا الرد. وبالتالي يمكن القول أننا قد نبقى عالقين في سيناريو اللا حرب واللا سلم الذي ذكرته قبل قليل، وقد تركز الإدارة الأمريكية على الضغوط الاقتصادية فقط. هذا قرار يعود للجانبين، لأنه بإمكان أي من الجانبين أن يصعد. لا أعتقد أن الجانبين يريدان ذلك، لكن الوضع الحالي سوف يزداد شدة وصعوبة سواء للاقتصاد العالمي أو الاقتصاد الإيراني.
1: دكتور حامد موسوي، نقاط مثيرة للاهتمام ذكرها سيد مولروي، وكأنه يجيب عن تساؤلات عديدة بالنسبة للإيرانيين. هل تعتقد بأن الرهان الإيراني على عدم قدرة الجانب الأمريكي للذهاب نحو التصعيد العسكري للأسباب التي ذكرها سيد مولروي؟
2: نعم أنا أتفق أيضا مع القول إن إيران تعتقد أن الوقت في جانبها. طبعا يمكن أن نتناقش بشأن هذه النقطة، ولكن هذه برأي حسابات المرشد الأعلى والمجلس الأعلى للأمن القومي. الإيرانيون يعتقدون أن الولايات المتحدة مع مرور الوقت سوف تصاب بالإنهاك بسبب أسعار الطاقة العالمية والمعارضة الداخلية للحرب، كما أن الإيرانيين يعتقدون أن الديمقراطيين قد يفوزون بانتخابات التجديد النصفي، ما سيضع ضغوطا إضافية على الرئيس دونالد ترامب. الجانب الإيراني يرى أيضا أنه ما من حل عسكري للوضع الراهن، وبالتالي فإن الإيرانيين يتوقعون أنهم في حال صمدوا لبضعة أشهر أو لستة أشهر ربما، فإن الولايات المتحدة قد تكون مستعدة للتفاوض وفق شروط مؤاتية أكثر للإيرانيين. طبعا لا نعرف ما إذا كانت هذه الحسابات صحيحة. يتعين علينا أن نتذكر أن هناك عاملا مهما جدا لم نذكره بعد، ألا وهو العامل الإسرائيلي. نحن نعرف أن الإسرائيليين يريدون التصعيد، بل هم في الواقع يحبذون أن تشن الولايات المتحدة هجوما جديدا على إيران، لا سيما على البنية التحتية الطاقوية في إيران. في حال حصل ذلك فإن الوضع سيتصاعد بشكل كبير، وهذا الأمر ستكون له تداعيات وخيمة على المنطقة.
1: سيد مروي، الرهان الآخر الذي تحدثت عنه والخيار الأمريكي الثاني هو الاستمرار في سياسة الضغوط الاقتصادية. ماذا لو صبرت إيران وقتا أطول؟
2: إذن بالنسبة للجانب الاقتصادي، هناك طبعا فرصة للرئيس ترامب لكي يتحدث مع الرئيس تشي الذي سوف يلتقيه هذا الأسبوع، ولا شك أن هناك الكثير من القضايا التي ستكون مطروحة خلال الاجتماع، وسيحاول الرئيس ترامب طبعا أن يقنع الصين بأن تقنع إيران بضرورة الموافقة على شروط مؤاتية أكثر للولايات المتحدة. الولايات المتحدة مررت للتو قانون لينزي جراهام لفرض عقوبات على روسيا وإيران، وقد وقعه الرئيس ترامب، وهذا القانون يعطي الصلاحية للرئيس رغم أنه لا يرى أنه بحاجة إلى هذه الصلاحية، لكنه يمنحه الصلاحية لفرض رسوم جمركية عالية على الشركات والدول التي تشتري الوقود الروسي والإيراني. وفي حال كان ذلك صحيحا فربما طبعا قد يحصل نقاش حول هذا الموضوع يتبعه فرض رسوم جمركية. طبعا ستكون لهذا الأمر تشعبات على المستوى والاقتصادي في الولايات المتحدة، قد تؤدي في نهاية المطاف إلى رفع منسوب التضخم الذي يمثل مشكلة كبيرة. إذن كل هذه المسائل المترابطة على الصعيدين المحلي والدولي، لا سيما وأن الولايات المتحدة متجهة إلى انتخابات، ويبدو بحسب استطلاعات الرأي أنه قد يكون بإمكان الديمقراطيين أن يسيطروا ليس فقط على مجلس النواب بل على مجلس الشيوخ، وهذا سيتسبب بمشاكل للبيت الأبيض فيما يتعلق طبعا بمدى قانونية الحرب ضد إيران، بل أيضا بمشاكل على مستوى السياسة الداخلية. الإيرانيون يعرفون هذا الأمر ويحاولون أن يوظفوه لصالحهم، وسنرى إن كان هناك تأثير. وبعد الانتخابات سوف يتغير الوضع، لأن الانتخابات ستكون قد انتهت، وهذا الأمر ينطبق على حزب الرئيس ترامب وعليه شخصيا، وهذا الأمر قد يغير وجهة نظره بشأن التصعيد العسكري مع إيران.
1: ما رأيك دكتور حامد موسوي؟ المنبوذ الاقتصادي خطة بعيدة المدى، تأثيراتها تصل إلى قطاعات عديدة آخرها الطيران الإيراني. ألا تعتقد بأن الضغط يختلف عن سابقيه، يختلف عن 2015 وما قبلها و2018؟
2: في الواقع إيران تتعرض لعقوبات منذ وقت طويل جدا، ولكن بالرغم من ذلك فهي لم تواجه في تاريخها الضغوط الاقتصادية التي تواجهها اليوم. هي تتعرض لحصار كامل، قيمة العملة الإيرانية انهارت، وإيران عاجزة عن بيع نفطها. بالإضافة إلى ذلك فإن الولايات المتحدة بدأت باستهداف دول مثل تركيا والإمارات العربية المتحدة وحتى روسيا، وذلك من خلال عقوبات لكي تتوقف هذه الدول عن إبرام المعاملات التجارية مع إيران. بالنسبة للإمارات وتركيا فإن إيران ترتبط بهما بعلاقات مهمة بالإضافة إلى العراق أيضا، ولكن بالرغم من ذلك فإن اللاعب الأساسي فيما يتعلق بالعقوبات على إيران هو الصين. حتى هذه اللحظة رفضت الصين الامتثال للعقوبات الأمريكية، والجانب الصيني واصل شراء النفط الإيراني قبل فرض الحصار. بالإضافة إلى ذلك فإن الصين هي الشريك التجاري الأول

0: لإيران. وعليه فإن الاجتماع بين الرئيسين تشي وترامب هذا الأسبوع سيكون اجتماعا بالغ الأهمية. حتى هذه اللحظة الصينيون لم يطلعوا بدور النشط في هذه الحرب، لكن إيران تريد منهم أن يطلعوا بدور النشط، أن يلعبوا دور الوسيط، لكن الموقف الصيني بالغ التعقيد برأيي. فعلى المقلب الأول لدينا أسعار طاقة مرتفعة وانهيار اقتصادي عالمي، وهذا ليس جيدا للصين، ولكن على المقلب الآخر علينا أن نفهم أن الخصم الاقتصادي الأول للصين ألا وهو الولايات المتحدة الأمريكية يصاب بالإنهاك ويفقد مصادر الطاقة، واستخدم أسلحته الأكثر تطورا ضد إيران، وهذا أمر جيد للصين لأنه سيضعف الولايات المتحدة على المدى الطويل وسيحقق فائدة كبيرة للصين. إذن من هذا المنطلق كلما استمرت الحرب لفترة أطول كلما حققت الصين مكاسب، وبالتالي كما قلت الموقف الصيني بالغ التعقيد هنا. في حال نجحت الولايات المتحدة أو إيران في إقناع الجانب الصيني بالاطلاع بدور أكثر نشاطا والتحول إلى وسيط في هذا النزاع، فإن هذا الأمر سوف يغير موازين القوى نحو التوصل إلى تسوية تفاوضية.
1: شكرا جزيلا لكما من أوتاوا الدكتور حامد موسوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة كارلتون، ونشكر ضيفنا من مونتانا مايكل مونروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. يهدد الصراع العسكري والتوتر الجيوسياسي في مضيقي هرمز وباب المندب أمن الملاحة البحرية الدولية، فيؤثر الوضع الميداني على مستويات كثيرة وهو ما يثير القلق لدى الفاعلين الإقليميين والدوليين. المزيد عن وضع أمن الملاحة والرؤى المرتبطة به في تقرير فرح الزمان شوقي.
2: الممرات المائية والتوتر الجيوسياسي ملفات لم يعد بالإمكان تجزئتها بعد أن أصبحت ورقة ضغط. هنا في هرمز وهناك في باب المندب تتقطع التأثيرات وتتعدد وتختلف، لكنها تصب عند نقطة واحدة ألا وهي التأثير على أمن الملاحة. هكذا يبدو المشهد على الخريطة إذا ما نظرنا إليها من بعيد. خليج يتصل ببحر ومن ثم بمحيط عبر مضيق، يقابله جغرافياً بحر يخرج إلى ذات المحيط في النهاية عبر مضيق أيضاً، فيصبح سيناريو إغلاق المضيقين أحدهما أو كلاهما بمثابة فكاك كماشة حول أمن الملاحة الدولية. وإذا نظرنا من مسافة أقرب وتحديداً إلى مضيق هرمز، نرى الصورة قد تحولت من ورقة ردع عسكري إلى أداة ضغط. تقول إيران إن المضيق مغلق، وتقول أمريكا بالمقابل إنها تقوم بتأمين عبور السفن رغم إجراءات طهران. هرمز شريان حياة ينقل 5 إمدادات الطاقة العالمية من الدول القريبة منه التي تستخدمه لشحن الموارد نحو البعيدة عنه التي تحتاجها، وقد وضع الصراع هذه الإمدادات تحت التهديد، فتأثرت حرية الملاحة وأمنها وتأثرت معها سلاسل الإمداد. ثقل تلك المساحة اقتصادياً وجيوسياسياً يرتبط ويتأثر بالتصعيد الذي وصل إلى الجهة المقابلة أيضاً حتى وإن تباينت مستوياته واستمراريته. مضيق باب المندب، هنا تتداخل استراتيجيات الأمن بالحسابات العسكرية لطرف حليف لإيران هو جماعة أنصار الله الحوثيين، وهنا أيضاً اضطربت حركة الملاحة والشحن. هذا المضيق يصل بين سطحين مائيين أوسع جغرافياً، وتوجد بالقرب منه قواعد عسكرية لدول أخرى وجزر وموانئ معززة بنقاط إسناد. باب المندب ليس مغلقاً، لكن الملاحة فيه تضطرب وتتباطأ بسبب المخاوف من التوتر، وهو ما يجعل الملاحة هناك مهددة بالاستنزاف من نقطة ضغط استراتيجية. كل ما سبق تتضاعف مخاطره إذا ما أغلق المضيقان معاً، ما يرفع مستوى المخاطر على أمن الملاحة وما يعني تأثيرات كبرى على الإمداد والشحن والتأمين والأسعار. المتأثرون كثر كما الفاعلون، ويجمع كثيرون على أن عسكرة المضائق ليست مقبولة، وتتنوع الرؤى بين طروحات التحالفات والتشكيلات العسكرية والمبادرات السياسية وأخرى تقوم على الرؤى القانونية، من بينها تأسيس تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات للتعامل مع التهديدات البحرية من خلال حماية حرية الملاحة وتأمين خطوط التجارة الدولية استناداً لاتفاقيات الأمم المتحدة، ويركز على مناطق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن. في ذات المنطقة أيضاً، أعلن الاتحاد الأوروبي رفع مستوى تأهب سفن مهمة التكتل البحرية في البحر الأحمر والمسمى

0: ما أسبيدس لمرافقة السفن وحمايتها. الأمم المتحدة من ناحيتها ترى ضرورة كفالة أمن الملاحة، فسيادة الدول على المضائق لا تلغي قواعد القانون الدولي التي تدير المنظمة البحرية الدولية جزءاً منها، ما يزيد من الدعوات التي تتبنى فكرة المسؤولية الدولية عن حماية الملاحة. هي رؤية تتقاطع كذلك مع أخرى إقليمية تدعو إلى حل يحقق الاستقرار ويمنع استخدام المضائق كسلاح، فينشغل الكل في المنطقة والعالم بأمن الملاحة، فتداعيات عسكرة المضائق ليست محدودة لا في الجغرافيا ولا في التأثير.
1: الآن إلى التطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية اليمنية إنها تصدت لهجوم شنته جماعة الحوثي في بني بوكاري بجبهة الأشروح في مديرية جبل حبشي غربية محافظة تعز. وتحتدم وتيرة المعارك في اليمن بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي للسيطرة على الجبال الاستراتيجية المطلة على البحر الأحمر وباب المندب. التفاصيل في هذه الفقرة العسكرية مع الزميل جعفر سلمات.
2: أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية. في اليمن تتصاعد المواجهات على جبهات غرب وجنوب غرب تعز، حيث تحاول القوات الحكومية وقف تقدم الحوثيين واستعادة مواقع ومرتفعات استراتيجية في ظل غارات جوية وقصف مدفعي متبادل. تتركز المعارك على امتداد الحزام الجبلي من الوازعية إلى جرداد وكهبوب في معركة على المرتفعات المطلة على الساحل وباب المندب. فما أهمية هذه المرتفعات وكيف يمكن أن تؤثر السيطرة عليها في مسار المعارك حول باب المندب؟ هذه التطورات نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. لكن قبل النقاش أتوجه إلى الزميل عبد القادر عرادة لقراءة هذه التطورات على الشاشة التفاعلية. إليك عبد القادر.
3: نعم جعفر، الرصد المتواصل يوحي بتطورات على الأقل ميدانية في الجبهة اليمنية. كنا نتحدث ولوضع مشاهدينا في صورة التطورات خلال الأيام الماضية خصوصا عن غارات جوية. كان الجو مسرحا لعملية استهداف خصوصا من قبل القوات الحكومية، وكنا نتحدث خصوصا عن ثلاث جبهات يمكن القول بأنها راوحت مكانها من حيث عملية الاستهداف سواء في الجو في مأرب والبيضاء، غارات جوية معلنة للقوات الحكومية على مواقع عديدة للحوثيين خصوصا على مستوى الجوف، ولكن أيضا غربي مأرب وأيضا في البيضاء. اللافت هو هذه التطورات على مستوى جبهة تعز، وحينما نتحدث عن جبهة تعز سأبدأ بما نقل عن القوات الحكومية. خمس غارات استهدفت هنا مواقع للحوثيين على مستوى الحكوم في مديرية حيفان، وحينما نتحدث عن هذا الاستهداف فنحن نشير إلى جبهة جنوبية شرقية من تعز، لكن اللافت الآخر هو هذا التطور على مستوى الجبهات الغربية والريف الغربي لتعز، وتحديدا نتحدث كمثال عن الكدحة ونتحدث عن جرداد، حيث أعلنت القوات الحكومية عن إسقاط مسيرتين، ولكن لا تبتعد عنها جبهات أكثر سخونة، وتحديدا نشير إلى الوازعية بني بوكاري هنا بالقرب من جبل حبشي، ولكن أيضا بني عمر وأبرزها جبل كهبوب. وحينما نتحدث عن جبل كهبوب لابد أن نشير إلى لغة المسافات. جبل كهبوب لا يبعد كثيرا عن الساحل اليمني وعن دباب التي سيطر عليها الحوثيون. وحينما نتحدث عن هذه التطورات لا يمكن فصلها أيضا عن تحركات سابقة للحوثيين وسيطرتهم أو تقدمهم على مستوى الساحل الغربي وسيطرتهم على المخا ودباب وغيرها. لكن الذي حدث يتعلق بالمرتفعات. يمكن أن نتحدث عن معركة المرتفعات الجبلية. تابعوا معي هذه الصورة أو هذه الخريطة، وتتعلق بمجموعة من الجبال الحاكمة إن صح القول وتدور فيها معارك. لو قسنا من أبعد جبل من جبل راسن إلى جبل كهبوب نحن نتحدث عن سلسلة جبلية تقريبا 50 كيلومترا. لو ذهبنا إلى الصورة أوضح توضح لنا صورة توبوغرافية سنجد بأن هذه المرتفعات فعلا مرتفعات حاكمة على غرار مرتفع جبل كهبوب، ولكن أيضا جبل المشبك وجبل نمان وجبل جرداد وجبل راسن وأيضا جبل السراهم كسلسلة جبلية. يبدو بأن القوات الحكومية تعلن بأنها صدت محاولات للحوثيين للتقدم باتجاه هذه السلاسل الجبلية، وبالتالي لحماية إن صح القول المكتسبات التي حققوها أسفل هذه المناطق الجبلية أو هذه السلسلة الجبلية. إذن نحن أمام تطور لافت يتعلق

0: تتعلق إذا بالتحركات للقوات الحوثية لقوات عفوا الحكومية، تعلن عن استعادة عدد من المناطق، ولعل الأمر يرتبط أساسا بهذه المناطق الموجودة في هذه المساحة الجغرافية، أي الجنوب الغربي لمدينة تعز وتحديدا بالقرب من جبل كهبوب في منطقة المضاربة في رأس العارة في لحج. إذا نحن أمام مشهد يتطور جعفر بشكل لافت من خلال هذه الإعلانات، وتبدو المرتفعات والسيطرة عليها إن صح القول هي المؤشر عن مدى تقدم أي طرف وإصرار القوات الحكومية على التحكم على مستوى هذه المرتفعات.
1: هذا ما سنتوقف عند خلفياته عبد القادر مع ضيفنا. شكرا لك عبد القادر عرادة على كل هذه التفاصيل. الآن معنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. سيادة العميد، كيف نقرأ تركز المعارك في المرتفعات الجبلية خلال الساعات الأخيرة؟ لماذا هذا التركيز؟
2: نعم فعلا هذه المعارك تشتد حول الجبال الآن، ولكن ليس من أجل السيطرة على الجبال كهدف نهائي، إنما هذا يمهد السيطرة على الجبال، تمهد من أجل متابعة القتال باتجاهات أخرى. وهنا عنوان المعركة التي تجري في هذه المناطق الجبلية، وإنما هي المعارك تجري في عدة مناطق، ولكن تركيزها ومركز ثقلها في هذه المناطق الجبلية بين جبل كهبوب وصولا حتى جبل جرداد وجبل راسن. كل هذه السلسلة الجبال الغير المتصلة والمتعرجة تجري المعارك فيها، من كل طرف يحاول تحسين خريطة تمركزه ومواقعه الجغرافية في هذه المناطق الجبلية لعدة أسباب عملياتية، أهمها أن هذه الجبال والسيطرة عليها يمهد لتطوير التمركز والعمليات العسكرية، سواء بالنسبة للقوات الحكومية تسعى للتقدم باتجاه الساحل، وبالتالي عليها السيطرة على هذه الجبال من جنوب غرب تعز وصولا حتى جبل كهبوب. هي موجودة على جبل كهبوب القوات الحكومية، ولكن يجري اشتباكات في محيط هذه المنطقة والوازعية إلى آخره. فإذا السيطرة على سلسلة هذه الجبال تمهد وتحضر لتطوير القتال باتجاه الساحل، هذا هدف القوات الحكومية لاستعادة الساحل، وبالاتجاه المعاكس تسعى قوات الحوثيين إلى التمركز والسيطرة على هذه الجبال من أجل تأمين عمق لتمركزهم في منطقة الساحل التي سيطروا عليها، وبالتالي هم بحاجة إلى عمق ليستطيعوا تثبيت مواقعهم في الساحل. هذه الأهداف العملياتية للمعركة على الجبال، بالإضافة إلى اعتبار مهم جدا هنا ذو بعد جغرافي، وهو أن كل هذه المنطقة الجبلية، لاحظ هنا تقع هذه المناطق الجبلية، هي تشكل جدار شرقي لهذا الساحل وتفصل هذه المنطقة عن المناطق الجبلية وعن مدينة عدن في الساحل الآخر وبالتالي والمقابل. وبالتالي من هنا تتأتى أهمية هذه الجبال وأهمية القتال عليها من أجل السيطرة عليها.
1: بالنسبة لأنصار الله الحوثيين، ما الذي تعنيه السيطرة على العقد الجبلية الاستراتيجية تحديدا؟ هل سيبعد ذلك القوات الحكومية تماما عن الساحل؟
2: الحوثيون حققوا إنجازا عسكريا بسيطرتهم على الساحل وصولا حتى ذباب، ومن خلاله جزيرة ميون وباب المندب، وكل هذا يعني التحول الاستراتيجي في السيطرة. ولكن لكي يثبتوا سيطرتهم على هذه المنطقة، هذه السيطرة تبقى غير مستقرة عسكريا إن لم يتم السيطرة على الجبال شرق هذا الساحل والممسكة بهذا الساحل، وأهمها هذه السلسلة من جبل كهبوب الذي تسيطر عليه القوات الحكومية وصولا حتى غرب تعز ومرورا ب يعني هذه الوازعية وجرداد ووصولا إلى غرب تعز. فإذا يهم الحوثيون السيطرة على هذه المنطقة والتمسك بهذه الجبال المشرفة على الساحل لتثبيت وجودهم بالساحل وتثبيت مواقعهم ومنع أي هجوم مضاد تقوم به القوات الحكومية، منع أي هجوم مضاد من خلال منطقة الجبال وليس من خلال الساحل، وبالتالي نقل المعركة إلى القسم الأبعد إلى المنطقة الأعلى، حيث من يتمسك بهذه الجبال يتمتع بميزة جغرافية قتالية في العمليات التي تجري والتي محتمل أن تجري. فإذا من هنا نفهم مركز ثقل العمليات في الجبال، إنما في خريطة اليمن ككل. طبعا الحرب تدور في على مختلف أرجاء اليمن، ومن المفيد هنا إذا أردت أن نشرح قليلا على مستوى الجبهات بشكل عام ما يجري، وخاصة في الساعات الأخيرة أيضا الاشتباكات تركزت في محيط الجبال، ولكن الاشتباكات والقتال
1: في جبهات أخرى.
2: هنا مثلا في محافظة الجوف تحاول القوات الحكومية الضغط باتجاه مدينة الحزم لإحراز تقدم بهذا الاتجاه، وهنا نتحدث عن خاصرة تصل بنا إلى المناطق الشمالية والمناطق الثقل الحوثية من صعدة باتجاه صنعاء. أما في مدينة مأرب فيحاول الحوثيون الضغط باتجاه المدينة، وأيضا من أجل تشتيت القوات الحكومية وأضعاف احتياطاتها باتجاهات أخرى، وهي تسعى طبعا إلى تعزيز موقفها في هذه المنطقة الحساسة والتي تقع شرق صنعاء العاصمة. أما في منطقة البيضاء فهنا أيضا القوات الحكومية أيضا تحاول الضغط باتجاه محافظة البيضاء، وقد جرت معارك في هذا الاتجاه. طبعا كل هذا الضغط والضغط المتبادل يترافق مع ضربات نارية مسيرات من جهة الحوثيين، ومسيرات وقصف جوي من جهة القوات الحكومية في كل هذه الجبهات.
1: هل ما يجري في الجبهات الأخرى هي مساع للسيطرة أم أنها مجرد محاولات لتشتيت جهود الخصم؟
2: حقيقة هذا سؤال مهم جدا. المعركة بمستواها العملياتي أو الاستراتيجي على مستوى كل اليمن هي سلسلة معارك لا مركزية بالمعنى العسكري، وليست متكاملة في خطة واحدة، بمعنى أن هناك نقاط تماس منفصلة ولكنها مشتعلة ومتحركة ديناميكية، وهذا يعود إلى أننا لسنا أمام خطة كاملة على مستوى اليمن، إنما نحن أمام معارك يقررها من يبادر، سواء في الجوف مثلا تبادر القوات الحكومية باتجاه الحزم تعتبر أن الموقف يلائم، بينما في مأرب الحوثيون يعتبرون أن الموقف ملائم للتقدم في مأرب. فإذا ظروف كل قطاع هي التي تحدد شكل القتال بين هجومي ودفاعي، وظروف الانتشار والقوات العسكرية. هذا فهم عام لمسرح الحرب بشكل عام، إنما يبقى التركيز والتخطيط الأكثر اهتماما ودرسا من قبل الجميع في منطقة الساحل في هذه المنطقة، لأن أعتقد أن الهدف الأساسي للطرفين هو الساحل من الخوخة من مدينة المخا في هذه المنطقة وزوباب وصولا إلى جزيرة ميون والتحكم بباب المندب. فإذا هذا هو الهدف الأساسي للحوثيين، السيطرة عليه والتمسك به وتثبيت المواقع فيه، انطلاقا من تثبيت مواقعهم في الجبال والسيطرة على الجبال المشرفة. والقوات الحكومية استعادة هذه المنطقة، بداية منع الحوثيين من الاستقرار فيها من خلال الضربات الجوية المتواصلة والمسيرات، ومنعهم من الوصول إلى الجبال لتثبيت استقرارهم. المعركة بثقلها هنا، ولكنها على مستوى واسع هي لا مركزية.
1: شكرا جزيلا لك العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة التحليلية، عودة إلى غرفة الأخبار.
3: في مستجدات التصعيد الإسرائيلي بقطاع غزة، أفادت مصادر طبية باستشهاد 5 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة بالقطاع، بينهم امرأة وطفل. في غضون ذلك يطالب آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة بالكشف عن مصير ذويهم المختفين قسرا والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ظل رفض سلطات الاحتلال السماح للصليب الأحمر أو المحامين بالزيارة، ما يترك عائلات كثيرة في قلق دائم حول مصير ذويهم.
4: نضال خرج يوم 7 أكتوبر 2023، خرج على عند حاجز إيرز، راح يغطي، سمع بحدث معين وراح يغطي كأي صحفي، يحصل أي حدث بروح يغطيه أو كعادته هو، يعني أي حدث بيحصل بروح يغطيه. فهو خرج غاب ساعة ساعتين ثلاثة، حاولوا يتصلوا فيه الشباب وأبوه كلهم يتصلوا، ما في أي اتصال كان، قالوا انقطع الاتصال شوية، يعني لهم بيقولوا في خبر، حتى استشهاد وأنا قريته بنفسي، قالوا الصحفي نضل وحده مستشهد، أنا قريته. بعدين شوية قالوا متصاوب،
5: بعد شوية يعني قلنا يلا لعله أسبوع أسبوعين ثلاثة يعني بين، يعني مش معقول نأخذ هالفترات هذه لمدة 3 سنوات يمضوا، ما كنا متوقعين، ما حدا متوقع. إحنا في معاناة، في قاهرة عايشين، في ظلم عايشين، يعني ابننا ما نعرف وين أخباره، 3 سنوات يمضوا هينا، 3 أعوام مضوا، بدنا حدا يقول

0: اعطانا معلومه عنه ولا معلومه. اول يوم لما راح طلع معاهم شافوه في الشاحنه، شافوا اسمه في العياده نافذ غزاع عابد، وله ابن عم دكتور نهاد عابد، وبس هي اللي معلومه. في حدا قال شفناه، شو سمعنا صوته اول اسبوع، بعدين فيش معلومات عنه بالمره. بدنا معلومه انه عايش، انه موجود، انه انطمنوا اذا موجود، انطمنوا انه احنا بخير، انه احنا اهله واولاده بخير، انطمنوا علينا. يعني كمان يمكن هو اذا هو موجود يمكن قال لك كلهم راحوا. احنا بدناش كل واحد عنده ضمير حي، كل واحد عنده انسانيه، كل واحد عنده اولاد، كل واحد عنده ام، بس يجيب لنا معلومه هالقد ويطلع على هالاسره هالغلابه هم ايش عملوا.
1: زوجي اخذوه ب 27/12، قلنا في كمال عدوان، من كمال عدوان انقطعت اخباره كامله، يعني ما كناش نعرف عنه اي اخبار. بعدين بلشت تيجي اخبار عنه من الاسره اللي تم الافراج عنهم، حكونا ان وضعه الصحي كان متدهور اولها، وانه من كثر التعذيب والتنكيل فيه كان يغمى عليه في السجن، فعملوا المساجين عشانه اضراب عشان صحته. لما بنسمع الاخبار كيف بتعرضوا الاسرى في السجن للتعذيب وللتنكيل وللبهدله والاذلال، الاشي بياثر فينا سلبا ان كان الي او على اولاده او على اهله بشكل عام.
2: بات الذكاء الاصطناعي محركا رئيسيا في كل جوانب الحياة وعصبا رئيسيا للاقتصاد العالمي، وتعتمد عليه القطاعات والحكومات كركن من أركان عملية التحديث والتطوير والسرعة أيضا، وتخصص ميزانيات لتطويره تصل إلى أرقام خيالية. وقد توقعت شركة غارتنر المختصة في تحليل الأعمال والتكنولوجيا أن يصل الإنفاق العالمي هذا العام على تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى أكثر من 2.5 تريليون دولار أمريكي، وهو رقم غير مسبوق.
3: سباق محموم نحو تطوير ما قد يكون أهم أداة في متناول البشرية أو أخطر سلاح عليها، وشركات عملاقة بميزانيات فلكية وأنفاق سنوي يتخطى ميزانيات دول لتطوير ذكاء غير بشري عماده آلة وأسلاك. وبين أهداف مشروعة تتيح رفع كفاءة الأعمال وتوفير الوقت والتكاليف بشكل يتجاوز القدرات البشرية، وتطوير حلول في قطاعات حيوية لم يكن بالإمكان الوصول إليها بالطرق التقليدية مثل خدمات طبية معينة والتحليل الاستخباري أو الدفاعي والتعليم وغيرها كثير، إلى التحذير من مخاطر التحول إلى شركات وأفراد محددين يتحكمون بالمصائر وسلاحهم آلات فائقة الذكاء. لمن السيادة اليوم؟ هل ما زالت للحكومات والدول أم انتزعتها شركات عملاقة سخرت أدوات بات مستحيلاً التخلي عنها؟ لغة الأرقام قد تكون الأقدر على تبسيط الإجابة. ففي عام 2026 رصدت 4 شركات تكنولوجيا عملاقة 650 مليار دولار للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مبلغ يتجاوز موازنات دفاع دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، وزاد عن العام الماضي عندما صرفت 155 مليار دولار، وتخطت ما أنفقته الولايات المتحدة ذلك العام على التعليم والتدريب والخدمات الاجتماعية مجتمعة. ولأن من يملك الثروة يملك النفوذ، ولأنها تملك الأصول الرقمية الاستراتيجية مثل مراكز البيانات الضخمة والرقائق، بدأت شركات الذكاء الاصطناعي بالتحول إلى قوى جيوسياسية وسياسية نافذة، وباتت قادرة على التأثير في الاقتصادات والمجتمعات وأحياناً في صناعة القرار السياسي، لتنافس الدول والحكومات في أدوار لطالما كانت حكراً على هذه الأخيرة. يرافق ذلك مخاطر شبه غياب للأطر القانونية والأخلاقية والحوكمة، بما يهدد البشرية بمخاطر وجودية واجتماعية. وانطلاقا من مقولة من فمك أدينك، يخرج 2 من كبار علماء شركة أوبن أي آي وأنثروبيك لإدانة الشركات في سباقها المحموم لتطوير الذكاء الاصطناعي واتهامها بعدم التصرف بمسؤولية. الاتحاد الأوروبي بات الجهة التنظيمية الأبرز عالميا مع وضع

0: تشريعاً شاملاً لتنظيم الذكاء الاصطناعي، وتعتبر الصين الوحيدة التي نجحت في تفكيك شركات تقنية خلال حملة تطهير استمرت 3 سنوات، بينما ترفض الولايات المتحدة رفضاً قاطعاً إبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي، ويرى البعض أن هذه الحوكمة تقيد حرية البحث والتطوير. أما الأمم المتحدة فدعت لتنسيق عالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي وأنشأت هيئة استشارية خاصة بذلك، فكل ما يحصل الآن يصب وفق ما تقول في صالح شركات التكنولوجيا العملاقة وأصحابها والجهات الداعمة لها.
1: مشاهدينا، هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في غزة مستمرة على رأس الساعة. إلى اللقاء.
2: انتخابات برلمانية جديدة تعيد المغاربة إلى مراكز الاقتراع وسط تحولات مشهد سياسي داخلي وسياقات إقليمية ودولية تتسارع أحداثها.
3: ونستطلع برامج الأحزاب وماذا تغير في وعودها، ونقرأ في أولويات الناخبين وانتظاراتهم،
2: ونرصد إيقاع التنافس السياسي وأبعاده والقضايا التي هيمنت على النقاش العمومي عشية التصويت،
4: ونتابع كيف سيؤثر تغيير النظام الانتخابي في تمثيل مختلف المناطق وإيصال نبض الشارع فيها.
2: الانتخابات التشريعية المغربية في تغطية خاصة على شاشة الجزيرة.

0: هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
1: هذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
2: سلام مباشرة للمشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
3: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.
4: أمام الظروف المناخية الصعبة واللوجستية المعقدة أيضاً جرى اختيار مثل هذه الوسائل، هذه المسيرة ستنقل المواد الغذائية والمساعدات لمناطق نائية لا يمكن الوصول إليها. هذه أيضاً وسيلة تستخدم من قبل فرق الإنقاذ هنا في النيبال للقيام بنقل الجثامين ورفات الضحايا الذين لم تستطع الجهود البشرية أن تصل إليها في ظل هذه الكارثة الإنسانية الضخمة.
5: في كفر رمان تتفاقم الكلفة البشرية وتمتد نيران القصف لتخلف مزيداً من الدمار، واليوم يختار من قرر البقاء في أرضه مواجهة القلق والخوف.
6: طلت بحالي، نفضت حالي وقمت، حبات علي وجري وصفن على البيت، صرت استفقد بليل.
7: خايف على أولادي مش على نفسي، شو ذنب الأولاد والأطفال تتهجر وتتبهدل؟
8: عواجل تتوالى.
9: أنوه إلى هذه الصور المباشرة.
8: بث مباشر دون توقف.
10: هذه الساعة نفتح نوافذ
8: خاصة.
10: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو.
8: وتحليل للأحياء.
11: في المتابعة شبكة مراسلين.
8: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة.

رأس الساعة مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في غزة وفي آخر المستجدات. جدد رئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا وأن وضعها ليس جيدا على الإطلاق. من جهته قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت إن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل في أنحاء العالم بدءا من 23 من سبتمبر أيلول الجاري. من جانبه قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن تدفق النفط والغاز عبر مضيق هرمز يتواصل بكميات كبيرة رغم استمرار الهجمات الإيرانية على السفن. وفي طهران نقلت وكالة إسنا عن وزير الداخلية الباكستاني أنه بحث مع نظيره الإيراني جهود رئيس الوزراء وقائد الجيش الباكستانيين بشأن عملية